0: من قضاء لأمن عام لأمن داخلي يرجع حق الطفل ويتحاسب العمل هذا الحقيقي.
1: بعد انتشار المقطع تزايد التفاعل على القصة وانتشرت صور الطفل ومقاطع صوتية تدعو إلى التحرك ضده.

كما تابعنا قوات الأمن تدخلت لاحقا لتطويق الموقع واحتواء التوتر، ووفق مراسلة تلفزيون سوريا أوقفت القوى الأمنية صاحب المحل على خلفية الاعتداء المزعوم على الطفل، كما أوقفت عددا ممن وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التحريض أو الاعتداء على المحل، ومن بينهم صانع المحتوى صدام حجر. وفي بيان لم يصدر رسميا وحصلت عليه مراسلتنا، أكدت مديرية أمن منطقة الباب توقيف صاحب المحل المشتبه بتورطه في الاعتداء على الطفل وإحالته إلى القضاء المختص، كما أعلنت توقيف عددا من الأشخاص الذين قالت أن التحقيقات أثبتت تورطهم في التحريض عبر مواقع التواصل والدعوة إلى الهجوم والتخريب، مع استمرار العمل لتحديد هوية بقية المتورطين. وشددت المديرية على أن الفصل في القضية من اختصاص القضاء، وأنها تتابع ملاحقة كل من تثبت صلته بالاعتداء أو التخريب. بيان صادر عن مديرية أمن منطقة الباب بشأن حادثة الاعتداء على الطفل في مدينة الباب، إذ تابعت مديرية أمن منطقة الباب باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاعتداء الجسدي على الطفل داخل أحد المحال التجارية في مدينة الباب. على مواقع التواصل انطلقت حملة تطالب بالإفراج عن صانع المحتوى صدام حجار، معتبرة أن نشره للقصة جاء بهدف إيصال صوت الطفل وعائلته، مطالبين بمحاسبة المعتدي على الطفل. من التعليقات كتبت أم عمار على فيسبوك: بس الغريب أنه تم اعتقال الشخص اللي نشر الفيديو وفضح المجرم اللي ضرب الطفل، معقول في شيء غريب عم يصير بحسب تعبيرها. أيضا تعليق من عبد الوهاب كتب فيه: قال توقيف صاحب المحل المشتبه بتورطه بالاعتداء على الطفل، كل الكدمات والضرب على جسد الطفل ولسه مشتبهين. وبعدين وصف صدام بالمحرض، كمان هذا ظلم بحسب ما علق عبد الوهاب. تعليق آخر من عبد الله كتب فيه: ترضى هيك حدا يعمل بابنك؟ القضية لازم فورا تتحول للنيابة. سماهر أيضا بدورها كتبت: الحرية لصدام الحجار والإفراج عنه ومحاسبة من ضرب الطفل اليتيم، هذا أمانة بأعناقنا. تعليق أخير من أبو عثمان قال فيه: الشكر لصدام الذي لفت انتباهكم للقضية، ولو كان الولد مذنب لا يحق للمعلم فعل هذا بحسب تعبيرهم.

0: إذا قلنا لكم طبيب جراح أو جرحونا برمشي عين أو حلف الأمر، على الأغلب أول اسم سيخطر في بالكم هو الفنان جورج وسوف. لكن الوسوف صاحب أغنية أنا آسف لأني بات اليوم مطالبا بالفعل بالاعتذار إذا أراد العودة إلى سوريا والغناء فيها. فكرة الاعتذار ليست جديدة في النقاش الثقافي السوري، وهي أن يتقدم الفنان ذو المواقف الداعمة للنظام المخلوع باعتذار للسوريين ممن عانوا في حقبة هذا النظام المخلوع طوال سنوات الثورة السورية. الناشط الإعلامي أيهم البيوش قال إن جورج وسوف تقدم قبل نحو شهر من الآن بطلب لإحياء حفل في سوريا، وأن وزير الثقافة محمد ياسين الصالح اشترط عليه تقديم اعتذار عن مواقفه السابقة المؤيدة للنظام المخلوع. نتابع.
1: جورج وسوف ما في شيء بيتخبى في هالدنيا، وما في شيء بمر مرور الكرام. من مجد بشار الأسد 14 سنة رح يلقى الرد المناسب. جورج وسوف من شهر طالب أنه يدخل سوريا ويعمل حفل فيها عبر وسيط، الوسيط هو وصل لي المعلومات، الله يعطيهم العافية. جورج وسوف طلب هذا الطلب وإجا الرد من السيد محمد صالح وزير الثقافي.

0: رد تطلع بفيديو بتعتذر من الشعب السوري وبتطلب السماح من الشعب السوري، وهم يا بيريدوا يدخلوك يا اما ما بيريدوا، هم اسياد القرار. يا جورج مسوف، الشعب اللي انت كنت عم تمجد قاتلهم هم هلق اليوم اصحاب القرار. ف ما بننسى مواقفك، واللي ما بيعرف مواقفه ها هي مواقفه.
1: حنين دكتور بشار والطيب.
2: حاول فريق ريبوست التحقق من حقيقة طلب جورج والسوف الغناء في سوريا، وتواصلنا مع وزارة الثقافة لكننا لم نلقى ردا حتى الساعة. كان وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قد أعلن عند إلغاء حفل الفنان شادي جميل أن هناك تعميما يربط مشاركة الفنانين في الفعاليات الفنية بتقديم اعتذار في حال كانت لهم أعمال أو مواقف مجدت النظام المخلوع.
3: إذا ما نحب الشار للأسف ليس له مكان في هذا الشؤون. والله يا أخي يلي أعطيك موافقة خالف تحميم أنا مطلق. يقول هذا التحميم كل من مدح نظام البراميل لا يحق له الوقوف على خشب الدار الأبيض. فإذا أخونا هذا اللي عم تحكوا عنه مادح بشار الأسد يعتذر من الشعب السوري بعدين يجيني لا تكلمني بخسائر مالية وتتجاهل ما اللي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. يلي أعطاك الموافقة لازم يتحاسب. ما بيصير واحد مادح بشار الأسد يطلع عندي على خشبة مسرح أو على خشبة دار الأبيض. أنا آسف بس هاي قوانين وهذا شيء مكتوب. والله يلي
2: ومن الفنانين الذين قدموا اعتذارهم شادي جميل، إذ خرج عبر صفحته الرسمية في مقطع مصور وقدم اعتذارا صريحا عن غنائه مقطعا من أغنية دعم فيها النظام المخلوع سابقا. نتابع.
4: شعب السوري العظيم، أهلي وناسي وحبايبي، أنا اليوم طالع اعتذر مرة ومرتين وثلاثة عن مرحلة غنيت فيها مقطع وكانت كتير أذت عالم، كتير أذت أمهات. أنا اليوم طالع أعتذر من كل شاب وصبية، من الصغير قبل الكبير، من كل أم قدمت شهيد له الوطن العزيز الغالي. نحن اليوم بسوريا الجديدة وبعهد جديد إن شاء الله. تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. ابنكم شادي جميل.
2: كذلك ظهرت الفنانة بتول بني في فيديو عبر حسابها على تيك توك وقدمت اعتذارا عن تحية سابقة وجهتها للنظام المخلوع خلال إحدى حفلاتها في حلب، وقالت أنها فعلت ذلك تحت الإكراه. نتابع.
5: حابة أوضح لكل اللي عم بيتابعوني، خصوصا بعد الهجوم والاتهامات اللي عم بتطالني بسبب تحية للنظام البائد من خلال حفلة كانت هي الوحيدة بحلب. أنا عمري ما كنت مؤيدة للنظام البائد، ومن بداية الثورة تهجرت وانحرمت من ابني ومن أهلي ومن بلدي، وانمنعت من دخول سوريا، وعشت مثلي مثل كثير من السوريين اللي داقوا وجع الغربة والحرمان. أما الكلام اللي عم يتم تداوله عن الحفلة، أنا جبرت أغني هالجملة، وانتو بتعرفوا أنه الفنان بنحط بمواقف ما بتكون نابعة عن إرادته وقناعته. وأنا لما بغني لسوريا بغني لسوريا لأتغزل فيها، ما بغني لأشخاص. ومع ذلك أنا بعتذر من كل قلبي عن هالجملة اللي انقالت بهالحفلة، إذا كانت جرحت أم شهيد أو سوري أو سببت أي وجع بقلوب أهلنا الغالين في سوريا. اعتذاري نابع من احترامي لوجع كل أم شهيد وكل سوري حر. أنا بكبر من محبتكم وبحترم كل كلمة وصلتني، وسوريا الغالية بتضلها بقلبي وأنتوا نجاحي.
2: الفيديو الذي نشره البيوش حول طلب جورج والسوف الغناء في سوريا واشتراط وزارة الثقافة تقديمه اعتذارا حصد انتشارا كبيرا وردود فعل متباينة بين من رفض فكرة الاعتذار ومن استغرب كيف سمح لمطربين آخرين بالغناء من دون اعتذار، وبين من ربط مطلب الاعتذار بقضية فادي صقر ومحمد حمشو. من التعليقات، نورة كتبت على فيسبوك: وحتى اعتذاره مرفوض، كل من أيد وسند نظام بشار لا مكان له في سوريا الحرة. رمل أيضا علقت أو علق: يا عيني هي راغب علامي غنى، أنا مالي مع جورج والسوف بس احكي على الكل. أيضا تعليق من نضال أو نبال كتب فيه: سوريا بلده وبده يرجع وبيغني فيها، ليش أنت ما كنت تروح على طلائع البعث؟

والشبيبة وغيرها. هيك كان واقعنا للأسف، وإن شاء الله الجاي أفضل. أيضا تعليق آخر من طارق كتب فيه: أخوي اللي بلع حمشه وصقر وتدوير كل الشخصيات عادي يبلع والسوف وقفت عليه. أيضا حسن كتب بدوره: فادي صقر وحمشه عم يضحكوا بالزاوية. وتعليق أخير من محمد ياسين كتب فيه: لا أدري ما الفائدة من هؤلاء، اعتذروا أم لم يعتذروا.

0: بين جلسات السهر وإطلالة القلعة التاريخية، كانت الأراجيل جزءاً من المشهد في محيط قلعة حلب، لكن هذا المشهد بدأ يتغير، فالكتلة الأولى في محافظة حلب بدأت تنفيذ قرار منع الأراجيل في محيط القلعة، وقد سبق التنفيذ أكثر من 15 يوماً من التوعية والتنبيه للأهالي والزوار وفق ما ذكرت الكتلة الأولى في محافظة حلب. وتقول الجهات المعنية إن القرار يهدف إلى حماية الطابع التاريخي والحضاري للمكان وتنظيم المنطقة المحيطة بالقلعة لتبقى مناسبة للعائلات والزوار، خصوصا مع ما تسببه الأراجيل ومخالفات الفحم من تشويه للمشهد العام وأضرار في المرافق. وقد أظهرت مقاطع مصورة بالفعل أثار احتراق وتضرر في بعض المقاعد والكراسي الموجودة في محيط القلعة نتيجة لوضع فحم الأراجيل عليها. لنتابع هذه المشاهد.
1: ليش منعوا شرب الأراجيل بمحيط قلعة حلب؟ أنا راح أقول لك ليش. خليك معي. تفضل. ليش؟ تفضل. هذاك واحد، وهي اثنين، وهي ثلاثة، وهي أربعة. هذا الكرسي يا ريت يكون الخامس، بس يلي صاير فيه أكثر من إنه ينحرق بفحم أرجيلة. اليوم أنظف كرسي هون اللي رتبوه ورمموه وحطوا له أضوية وخدموه بالإنارة وبالخشب، أنظف كرسي مكتوب عليه مجروحين وغدار يا زمن وأبو محمد و2000 وما بعرف شو قد وكذا وذكريات. هذا الشيء عادي. هلا بطلع واحد منكم بالتعليقات بقول لي بأوروبا بيكتبوا كذا. طب والحرق والشيء اللي شفتوه قدام عينكم، طب هذا الشيء مو حرام؟
0: قرار منع الأراجيل في محيط قلعة حلب أثار تفاعلا بين مؤيدين رأوا فيه خطوة ضرورية لحماية المعلم التاريخي والحفاظ على نظافة المكان، وآخرين طلبوا التركيز على التوعية والنظافة. كتب محمد معلقا على هذه القضية: نتمنى بالتوسع في شمولية القرار مع منع التدخين لأماكن أكبر والتشدد مع المستهترين. وعلي علق بدوره: كرمال كافتريات القلعة تستفاد بحسب رأيه. أيضا كتبت خلود: هذه سياسة فرض الأوامر، سياسة غير مجدية، واجب الدولة ترفع من الوعي لدى المواطن وتعمل على برامج توعوية عن الصحة والحضارة وترفع من قيمة المواطن بتوجيهه نحو الطرق السليمة لبناء البلد. تعليق أخير من محمد كتب فيه: يا ريت المنع يكون بكل حلب وينحصر الموضوع بالكافيهات فقط. سنبقى في حلب، إذ وثق أحد سكان المدينة عبر مقطع نشره على إنستغرام انتشار كميات من النفايات المرمية في ساحة سعد الله الجابري إحدى أبرز ساحات المدينة. طالب مصور الفيديو الجهات المعنية بتشديد الرقابة وفرض مخالفات على من يرمون الأوساخ في الأماكن العامة، معتبرا أن الحفاظ على نظافة الساحة مسؤولية مشتركة بين الجهات الخدمية والمواطنين. نتابع.
2: الساعة 6 الصبح أجزم هالعمال كل نهار تجي وتنظف، طبعا ما شاء الله عليهم الجماعة عبقوموا بواجبهم. ترج هاي مهندسين النظافة عبقوموا بواجبهم، خالفونا يا جماعة، الله يبارك فيكم. أنا أناشد الحكومة الموقرة، أناشد الحكومة الموقرة، بناشد الحكومة الموقرة. تفرجوا هالمنظر يا جماعة، خالفونا، الله يبارك فيكم، خالفونا. فهي هي ساحة سعد الله، الزم هالعالم فتقوم تنظف مرانها يا جماعة. هدول من عمال نظافة.

0: ما نعم نعمله. هدول بيحمونا، اللي عم يحمونا عم نطفوا ورانا. والله هذا الحكي برسم المعنيين. تفرجوا يا جماعة، هاي ساحة سعد الله، ما منقول غير الله يعطيهم العافية. هالجماعة بقوموا بالتنظيف الساعة 6 الصبح، عم بقوموا بالتنظيف يا جماعة. هذا الحكي الله يعطيهم العافية، ولكن خالفونا، الله يبارك فيكم، خالفونا يا أخي.
1: بموضوع آخر، وثق سائق شاحنة لحظة دخول شاحنته في عاصفة رملية كثيفة حجبت الرؤية على طريق صحراوي، يرجح أنه ضمن منطقة حمص تدمر.
2: غابرت الصحراء.

هي أول مرة في حياتي بشوفك، أول مرة في حياتي.

أول مرة. خالص يا رب دخيلة.

0: بطاطس.
1: ننوه لمشاهدينا أن فريق ريبوست حاول التواصل مع سائق الشاحنة ومصور المقطع للتثبت من مكان التصوير وتفاصيله، لكنه لم يتلقى ردا. لكن أحد المعلقين على الفيديو قال أنه كان ضمن قافلة الشاحنات التي ظهرت في المقطع، وأن العاصفة وقعت على طريق حمص معبر التنف. في خبر آخر أو فيديو آخر، طريق الرقة أيضا من أخبار الطرق تل أبيض، طريق الرقة إذن تل أبيض الذي سبق أن سلطنا الضوء على الحفر الخطيرة المنتشرة فيه وما تسببه من حوادث ما زال ينتظر معالجة حقيقية. ناشط سوري وثق حادث سير جديد على الطريق شمل 3 سيارات وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، نقلوا إلى أحد مشافي مدينة الرقة لتلقي العلاج. ويعيد الحادث تسليط الضوء على واقع الطريق وحفره وسط مناشدات متكررة للجهات المعنية بردمها وصيانتها تفاديا لتكرار الحوادث وحماية حياة السائقين والركاب. لنتابع.
2: شوفوا يا جماعة، هذه على نفس الطجة، هذه بسدها 3 سيارات ضربن بعض. الآن حادث 3 سيارات، هاي السيارة الأولى دحقوا الله سلمهم، طبعا السيارة الثالثة خبوهم إسعاف على مشفى الرقة. الآن شايفين؟ شايفين يا قوم؟ شايفين يا مسؤوليننا؟ احنا جماعة نقولكم بس انتم ما جعطيعونا، ونقولكم خطيرة ما جعطيعونا. هذا اليوم الآن دحقوا هاي السيارة الثانية شايفينها، والسيارة الثالثة نقلوهم على الرقة إسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطريق خطير يا جماعة، لمني أقول كلمة خطير أنا أقصد شنو، أعرف إيش قاعد أقول. كلمة خطير يعني خطير. شايفين لحظة هاي السيارة الثانية. آه الله سلم بيها عيلة حتى، سبحان الله. شايفين بس الله سترهم. شلون بدنا نسوي عاد ما نعرف يا أخوان، بدنا نظل كل يوم حادث. هذا النثل السيارات على طريق الرقة الأبيض، من يوم يوم صورت حادث السيارة اللبنانية واليوم 3 سيارات. هذه الطجة الأولى شايفينها، سيارتين التقن كل واحد بده يبعد عن الطجة، سبحان الله جت السيارة الثالثة زاد فاتت بهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا البالون فاتح بس الحمد لله، يعني يقولون

0: الامور سليمه، ما في حدا متضرر كثير. هنا طبعا اخواننا امن الطرق فورا جو استجابه سريعه هالمره، الله يجزاهم الخير. فيا مسؤوليننا يا اخواننا، الطريق هذا بده حل فوري، ما عاد الاستهتار ما عاد ينفع، ما عاد يمشي معنا الاستهتار خالص، لازم اليوم تبدا العمليه تضبطونه. والمشكله الثانيه انه نحن الان على طريق الرقة الابيض، المكان اللي صار بيه الحادث، شبكه اتصال ما بي، لا MTN ولا سيرياتيل، يعني بهذا المكان انت تضيع، يعني سويت حادث اتصال ما تقدر تنطي. يعني بس امن الطرق تون الله يجزاهم الخير كانوا قريبين على الحادث، ومن شافوا الحادث تدخلوا بسرعه، لكن لو المكان كان ابعد شويه او امن الطرق ما شافوا الحادث راح تصير كارثه، لانه اي اتصال ما بي، شبكه اتصال ما بي. فيا جماعه هذا مو حل، يعني معقول اسوي حادث وما الاقي حدا يسعفني، ما اقدر ادق على حدا؟ سووا لنا شبكه من الطريق بين الرقه والابيض 100 كيلومتر كله طجات وشبكه ما بي، هذه مشكله.
1: نتمنى ان تلقى هذه النداءات استجابه في اقرب وقت من قبل الجهات المعنيه من اجل اصلاح الطرقات في كافه الاراضي السوريه. الى هنا تنتهي حلقه ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: سنين من الشغل بتركيا، كل شهر راتب وكل شهر جزء من هالراتب بينخصم للتأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بسيكورتا. بس شو بيصير بهالمبلغ لما العامل أو الموظف السوري يقرر يرجع على سوريا بشكل نهائي بعد ما اشتغل سنوات بتركيا بشكل قانوني؟ هالمبالغ اللي اندفعت خلال سنوات العمل ممكن نسترجعها ولا ما في مبالغ ترجع؟ أو ما هي طريقة استرجاع هذه المبالغ؟ وشو الإجراءات اللي لازم يعملها قبل ما يترك تركيا أو حتى بعد ما تركه ورجع لبلده؟ واليوم مع زيادة أعداد السوريين اللي عم بيفكروا بالعودة إلى سوريا، كتير منهم عم يكتشف أنه ما عنده فكرة واضحة عن مصير هالأموال وحقوقه بعد مغادرة تركيا، فبيسألوا هل ممكن نسترد المصاري اللي كانت تنخصم من رواتبنا لصالح التأمينات الاجتماعية؟ طيب إذا ممكن شو طرق القانونية لهالشي؟ واللي رجعوا لبلدهم هل يمكن استرداد هذه المبالغ أم لا؟ ولأنه قانون العمل في تركيا لسه مجهول عند كتير من السوريين والأجانب، وحقوق العامل أحياناً بتضيع بسبب عدم معرفته بالإجراءات القانونية، رح نحكي كمان عن الحقوق اللي بيحصل عليها العامل السوري إذا قرر يستقيل من عمله وكان عنده إذن عمل أو إقامة عمل، ورح نحكي عن العامل اللي تم فصله من عمله وهو مسجل بشكل قانوني ورسمي، شو اللي بيحق له يطالب فيه صاحب العمل من مستحقات وتعويضات. أما بالنسبة اللي اشتغلوا بشكل غير قانوني فالقضية إلى جانب مختلف، رح نوضح كيف ممكن العامل يثبت فترة عمله وشو الخيارات القانونية المتاحة أمامه للمطالبة بأجره وحقوقه. بحلقة اليوم من المهجر رح نفتح ملف حقوق السوريين العاملين في تركيا. أهلا بكم. مبالغ مالية تدفع للتأمينات الاجتماعية في تركيا، هل يمكن استردادها؟ مع عودة السوريين من تركيا تبرز العديد من الأسئلة المصيرية عن سنوات العمل والاقتطاعات التأمينية وحقوق العاملين المالية، فما الذي يحق للعامل استرداده وما هي الإجراءات المطلوبة قبل المغادرة؟ نتابع في هذا التقرير ونعود.
1: سنوات من العمل في تركيا واقتطاعات التأمينات الاجتماعية تضع السوريين المقبلين على العودة النهائية أمام ملف حقوقهم المالية، إذ يتيح القانون التركي للعامل الأجنبي بشروط محددة استرداد حصة التقاعد التي اقتطعت من راتبه بعد إنهاء العمل واستكمال إجراءات المغادرة، من دون أن يشمل ذلك التأمين الصحي أو إصابات العمل. يحتاج استرداد هذه المبالغ إلى تقديم طلب لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وإرفاق الوثائق المطلوبة، ويمكن استكمال الإجراءات من داخل سوريا عبر وكالة قانونية. أما العامل المسجل رسمياً فيمكنه عند الفصل التعسفي المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإخطار وبدلات الإجازات والساعات الإضافية، بينما تختلف حقوقه في حالة الاستقالة. أما لمن عمل من دون إذن رسمي يتيح القانون اللجوء إلى القضاء لإثبات علاقة العمل والمطالبة بالأجور والمستحقات شريطة تقديم أدلة تثبت فترة العمل. مع اختلاف الحقوق والإجراءات من حالة إلى أخرى تصبح معرفة المسار القانوني ضرورة للعامل قبل مغادرة تركيا لضمان تسوية ملفه والحفاظ على مستحقاته.
0: لمناقشة هذا الملف معي المحامية حنان مصلي، محامية ومستشارة قانونية معي.

0: من أزمير من تركيا. مرحبا بك سيدة حنان. بداية أسئلة كثيرة ترد، وهناك جهل إن صح التعبير في معرفة القوانين التركية وحقوق العامل. السوري الذي يعمل بشكل قانوني في تركيا ودفع تأمينات اجتماعية لسنوات، ماذا يحدث لهذه المبالغ عندما يغادر تركيا؟ هل يستطيع استرداد هذه المبالغ المالية أم لا؟
1: أولا يسعد أوقاتكم، تحية كبيرة لتلفزيون سوريا وللأستاذ حسام وللعاملين بهاي القناة، والتحية الأكبر لمشاهدينا الأشخاص اللي ممكن يتابعوا هاي الحلقة بفضول كبير. بدي أعطي فكرتين قبل ما بلش بالإجابة على الأسئلة أستاذ حسام. الفكرة الأولى أنه بعد ما شاركتوا معي الأسئلة حاولت أنه أرجع لقانون العمل وقانون التأمين الصحي بالإضافة لمجموعة القوانين الخاصة بالعلاقة العمالية، ففينا نقول أنه كل المعلومات اللي رح نشاركها اليوم هي معلومات يعني تماما مضمونة أو موثوقة، بالإضافة لأنه كل حالة قانونية أو كل حالة عمالية في لها تقييم خاص، يعني متابعة الحالة أو الإجابة ما بتغني أبدا عن استشارة محامي لأنه كل حالة بتختلف عن الثانية.
0: نعم،
1: فبس بتنوه لهذا الشيء بالبداية.
0: جيد، نرجع لسؤالنا. السوري اللي اشتغل لسنوات بشكل قانوني في تركيا ورجع على بلده بشكل طوعي، هل بيحق له يسترد مبلغ التأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بالسيكورتا؟ وإذا بيحق له كيف ممكن يسترده؟
1: تمام، هلا هذا السؤال طبعا هو من اكثر الاسئله اللي صارت بيسالوها الناس، وطبعا هذا حقهم الطبيعي. الناس تقريبا صار عندهم مده عمل لا تقل عن 10 سنوات بتركيا، اذا افترضنا انه الناس بعد الازمه او بفتره الحرب واللجوء اشتغلت 10 سنين متواصله، فهنا عندهم تقريبا 10 سنين بما يعادل 4800 ل 5000 يوم ممكن نقول. المبالغ اللي بتدفع للتأمينات الاجتماعية قسم بيدفعها رب العمل، قسم بيدفعها العامل، وقسم الدولة هي بتغطيها.
0: طيب، نسبة المبالغ المالية اللي يمكن للعامل
1: مجرد
0: الأجنبي،
1: مغادرة العامل السوري أو أي عامل ثاني أجنبي،
0: سيدة حنان، نسبة المبالغ المالية اللي يمكن للعامل الأجنبي استردادها تحديدا من التأمينات الاجتماعية عند مغادرته تركيا، وهل جميع المبالغ المقتطعة من راتبه قابلة للاسترداد؟ أريد شرح تفصيلي عن هذه الجزئية.
1: هلا اولا المبالغ اللي بتندفع من قبل العامل ومن قبل رب العمل طبعا بتنزل هي تحت اقلام، يعني مثلا في عندي تعويض، في عندي مثلا مبلغ بيشمل تعويض الوفاه، في عندي مبلغ بيشمل البطاله، الشيخوخه، في حال العطاله عن العمل يعني ممكن يكون في عندنا شيء اسمه اشتزلك، ففي عندي انا يعني المبلغ اللي بيطلع هو مبلغ ما نكتله وحده. هلا الفكره بانه مجرد مغادره العامل لتركيا، العامل السوري هذا ما بيرتب انه هو بيقدر السيجيكا مباشره يقول لهم يلا انا طالع على سوريا رجعوا لي المصاري اللي انا دفعتها او اللي اندفعت من قبل صاحب العمل.
0: طيب،
1: ولكن في عندي حاله محدده وخاصه بالقانون انا حابه احكي عنها. هاي الحاله لها علاقه بتعويض اسمه تعويض او مع يعني تعويض الشيخوخه، خليني اقول والوفاة يعني الشيخوخة والوفاة طبعا، لكن لحتى أنا أقدر أخذ هذا الرقم ككتلة واحدة بدون ما أنا يكون في عندي راتب من السيجاكا لازم يكون في عندي شرطين، الشرط الأول هو العمر، والشرط الثاني أنه أنا ما أكون مستحق لمعاش الشيخوخة، يعني ما أكون مستحق للمعاش طبعا أنه أنا انتهى العمل عندي وصار في عندي معاش شهري من السيجاكا. ضمن هدول الشرطين بيقدر الشخص السوري اللي بده يرجع على سوريا أنه يقدم طلب للسيجاكا ويحصل هاي النسبة الصغيرة يلي هي المبلغ اللي كان يدفع من راتبه يلي هو لا يجاوز 20% من مجمل المدفوعات يلي بتكون، ممكن يقدر يقدم طلب ويحصل عليهم. إذا بتحب أستاذ حسام فيني أعطيك مثال عملي عن هذا الموضوع.
0: تفضلي.
1: رح افترض انه احمد كان يشتغل بمعمل ومسجل ضمن الادورت. احمد عمره 50 سنه، اشتغل 10 سنين او اشتغل مثلا خليني اقول 12 سنه. احمد قرر بانه هو يحمل حاله ويرجع على على على سوريا. هلا بدون ما احكي عن كيفيه انهاء عقد العمل، لكن هو شو مسجل بالسيجاكا. احمد ضمن عمره هو 50، خليني أقول لحتى يقدر يقدم على طلب أنه هو يحصل على دفعة كاملة مجملة عن تعويض، يعني دفعة مقدمة من السيجاكا عن خليني أقول تعويض الشيخوخة، لازم يكون في عنده أقل شيء 60 سنة، فهو ما بيحقق عندي شرط العمر. لهذا السبب أحمد ما بيقدر يطلب هذا الرقم. لكن إذا كان أحمد عنده عدد محدد من الأيام، يعني هذا العدد لازم يكون مثلا أكثر من 3500 يوم أو أكثر من 4700 يوم، خليني أقول، وهو

0: عمره فوق الستين سنة ممكن يصير في تقييم لحالته، لكن أقل من هيك ما بيقدر يقدم على هذا، يعني على هذا المبلغ.
1: طيب أستاذ حنان، خليني هيك أعطي كمان مثال بشكل مبسط أكثر لحتى الكل يفهمونا. شخص سوري عمره 30 سنة، صار له عم يشتغل بتركيا بناء على إذن العمل الصادر بناء على بطاقة الحماية المؤقتة 7 سنوات، 7 سنوات عم ينخصم منه لتأمينات الاجتماعية. هذا الشخص صار عمره 35 سنة، هلأ اليوم قديه مبلغ التأمينات الاجتماعية اللي عم ينخصم؟ ما يقارب 8000 ليرة شهريا، ما يقارب تماما. نزل على سوريا، رفع دعوة أو وكل محامي لحتى يحصل على هالمبلغ اللي بده يسترده بعد 7 سنوات من العمل، ولنفرض رقم لا على التعيين، إذا قلنا 100000 ليرة جميع مبالغ السيكورتا الدفعة خلال هالسنوات السبع، قديه بيسترجع منه؟ هو لسه عمره 35 سنة
0: ولا ليرة،
1: ولا ليرة،
0: ما في ولا مادة بالقانون بتدعم حالته. يعني إذا بده يرفع دعوة فهي دعوة يعني ترد فورا، لأنه ما في عندي شيء بالقانون بيقول إنه أنا تركت العمل بعد 7 سنوات وأنا عامل أجنبي، أو يعني هون ما في عندي شيء موجه للسوريين. هون نحن بنرجع لأحكام القانون العام،
1: صحيح،
0: فما في شيء اسمه إنه أنا برجع والله بروح برفع دعوة بقول أنا اشتغلت 7 سنين رجعوا لي اللي أنا قدمته. لكن أنا ما رح سميها هي خسارة إنه هو خسر كل هاي السنوات. هلأ مع التقدم بالمحاور أو يعني بالفترة الجاية من الحلقة رح نبين للناس شو ممكن يصير.
1: طيب بينين لنا هلأ شو ممكن يصير، كون طيب احنا في في في في صلب الموضوع يعني.
0: تمام. هلا الفكره بانه الايام اللي مسجله بالسجاكا، انا رح احكي على شخص كان معه اذن عمل او عم يشتغل بالفتره الاخيره ضمن الاعفاء من اذن العمل، فهو عم يشتغل بشكل نظامي ومسجل ايامه بالسجاكا. الايام اللي بالسجاكا بتضل مسجله باسمه، يعني بيضل مثلا احمد او اي حدا بيضل مسجل انه هو عنده 3000 يوم. هدول ال 3000 يوم في حال بالمستقبل صار في اتفاقية بين سوريا وتركيا، وهي الاتفاقية موجودة بين تركيا وبين دول أوروبا مثل ألمانيا مثلا، في حال صار في اتفاق ضمن السجاكا أو ضمن اتفاق التأمين الاجتماعي أو نظام التأمين اللي له علاقة بالعمل، فممكن يصير في عنا انضمام لهي الأيام اللي موجودة هناك مع الأيام اللي هو بده يشتغل فيها بسوريا. إذا افترض أنه نحن سوريا بالمستقبل صار فيها تقريبا نظام بيشبه هذا النظام، هاي واحد. اثنين، نفس الشخص ممكن يستنى لحتى يصير بعمر التقاعد، يعني هدول الأيام تتجمد بتركيا ويستنى لوقت ما يصير هو بعمر التقاعد، يعني بشوف مثلا حسب أي سنة هو بده يصير فيها تقاعد، لأنه كل سنة مثلا 2037 غير 2038 غير، هو نظام معقد شوي الصراحة. فنحن بدنا نشوف مثلا بأي سنة بيكون هو صار فيها بعمر التقاعد، خليني أقول ضمن 60 61 62، ممكن يرجع على تركيا يقدم طلب بيتم تقييم المبلغ اللي هو بده ياخده بنسبة الانفلاسيون أو بنسبة التضخم على هذاك التاريخ، فممكن بهذاك الوقت يأخذه، لكن هو بالخمسة وثلاثين أو هو بالخمسين أو هو بالخمسة وخمسين ما بقدر يسترجع أي شيء.
1: جيد، يعني نزل عمله 35 سنة بده ينطر له شيء 25 سنة إذا كان مشتغل 10 سنين لحتى يرجع على تركيا لحتى يقدر يوكل محامي تابع الإجراءات القانونية ليحصل على هذا المبلغ.
0: ممكن ورثته كمان يحصلوا شيء.
1: كمان ممكن ما يحصلوا شيء.
0: ممكن يحصلوا ورثته شيء كمان بعدين.
1: الورثة؟ يعني المبلغ الشهري اللي عم ينقطع هو رايح.
0: يعني أنا ما بقدر شوفه رايح قد ما بقدر شوفه إنه طيب هو ممكن يكون
1: طيب ضمان. إذا الورثة بدهم ياخذوه شو ممكن يشوفوا
0: يعني أستاذ حسام، يعني أستاذ حسام أنا ما يعني أنا دائما بحب شوف الجانب المليء من الكأس، يعني دائما. فأنا بشوف إنه المبلغ اللي عم يدفع للسجاكا هو مبلغ يعني ما له فاني أو ما له رايح، يعني ممكن بيوم من الأيام يتم استخدام هذا المبلغ أو هاي المدة، وأنا بحس إنه سوريا وتركيا على هذا الطريق ذاتا يعني.
1: جيد، طيب هذا الشيء بيختلف في حال إذا حدا دعينا نقول يعني غادر بشكل طوعي من تركيا ولا تم ترحيله ولا طلع على دولة تانية، هو نفس الشيء ولا بيختلف بالقانون؟
0: هلأ حكيت أستاذ حسام حضرتك بأكثر من فكرة، غادر بشكل طوعي أو راح ترحيل يعني إعادة قسرية خليني أقول لسوريا، طبعا هذا ما يعني ما بيأثر على سجلات السجاكا، بهم انه هو ما عاد موجود فعليا، يعني هو ما عاد موجود فعليا بتركيا، فبتضل هي الايام محفوظه بالنسبه له وهيك محطوطه على جنب. طبعا اكيد لازم اي شخص خليني اقول هلا اللي بده يغادر قصري هو ما بيعرف امتى بده يغادر، لكن اللي بده يرجع

0: طبعي لازم يحتفظ بنسخه من البيانات. هلا كلياتنا في عنا اي دبلت، الاي دبلت فينا نقدر ننزل منها كل البيانات الخاصه بالسيكيكات تبعنا. فمو غلط انه نعمل ملف ونحن موجودين بتركيا، مثلا تاريخ بدايه العمل، تاريخ بدايه السيكيكات، كم يوم انا في عندي، نساوي هذا الملف الالكتروني ونساوي نسخه منه ورقيه ونخليها على جنب، ابدا مو غلط يعني، لانه ما بنعرف جزء بيوم من الايام يلزمنا. لكن اذا هذا نفسه السوري قرر انه يروح على اوروبا، بس مو بس بطريقه شرعيه طبعا، بطريقه نظاميه، هو طلع من تركيا راح على دوله اوروبيه وبلش الحياه بدوله اوروبيه وبلش يشتغل ضمن نظام التامينات الاجتماعيه اللي بهي الدوله الاوروبيه، وكان في بين تركيا وبين الدوله الاوروبيه معاهده او اتفاقيه دوليه تتعلق بالضمان بالتامينات الاجتماعيه، خليني اقول. فممكن كثير انه يصير في استكمال يعني لهي الفتره يلي بلشت بتركيا بهذيك الدوله، وممكن بالمستقبل وقت ما يصير عندنا يعني وقت ما يصير في عندنا انهاء للعمل، انهاء للخدمه بشكل طبيعي، ممكن ياخذ راتب عن الفتره المحدده اللي كان مقضيها بتركيا من تركيا وفتره عن الدوله الثانيه الاجنبيه. طبعا هي الاجراءات يعني بتكون بعدين.
1: جيد. بدنا ننتقل سيدي حنان لحقوق العامل والموظف في تركيا. سأبدأ معك بهذا السؤال. إذا استقال العامل أو الموظف بإرادته من العمل اللي عم يشتغل فيه، ما الحقوق التي يحصل عليها من صاحب العمل؟
0: تمام. هلا طبعا هاي مواضيع دعاوى، خليني أقول يعني هلا أنا الأحكام اللي رح أحكيها هي أحكام عامة، لكن مثل ما حكيت ببداية الحلقة إنه كل حالة ممكن يكون في لها أحكام خاصة أو استثناءات. لكن بشكل عام أنا كعامل جيت اليوم بدي أنهي عقد العمل، أنا ما عاد بدي أشتغل مع هذا الشخص، يلي بيكون يعني يلي بيكون في عليه جدل هو هو التضمينات أو الكدام تضمينات يلي هو نهاية مكافأة الخدمة. هاي ممكن يكون في عليها جدل، هاي رح قيمها وحتى أحكي عنها بالأخير. لكن أنا بدي أنهي عقد العمل، بدي أعمل استقالة، فأنا بحق لي أخذ الأجور يلي أنا مثلا آخر أجر شهر، أو إذا أنا في عندي مثلا شهرين ما لي أخذهم أجوري القانونية. العمل إذا كان في عندي أنا ساعات عمل إضافية، نحن بنعرف أنه عدد ساعات العمل 45 ساعة بالأسبوع، أي ساعة إضافية، وممكن يكون قسم كبير من الناس بيشتغلوا أكثر من هيك، الساعة الإضافية طبعا بيكون أجرها زايد عن الساعة العادية، ممكن نحن نحسب هاي الأجور بالإضافة لعطلة نهاية الأسبوع إذا كان عم يتم العمل فيها، كمان هي الأجور إضافية. العمل ضمن الأعياد الرسمية والأعياد الدينية والوطنية، يعني ممكن في عنا كذا كذا بند ممكن نحن نجمعهم كلهم ونطلبهم من صاحب العمل ونوقع أوراق بيننا وبينه بعد ما أضمن أنا أنه أنا أخذ كل حقوقي، بوقع على ورقة التشكش خليني أقول، أو ورقة إنهاء علاقة العمل بيني وبينه. بالنسبة للقدام تضمينات يلي هو أول شيء لازم أنا يكون إلي سنة، يعني لازم أنا يكون اشتغلت أكثر من سنة عند هذا الشخص، ما بقدر أخذه من صاحب العمل إذا أنا عم بنهي عقد العمل إلا بحالات محددة. في عندي حالة خصصت فيها المرأة في حالة تزوجت وكان بأول سنة زواج لها، بتقدر تطلب إنهاء عقد العمل وتأخذ هذا التضمينات اللي أنا حكيت عليها اللي هي إنهاء مكافأة نهاية الخدمة. أما بالنسبة للحالات العامة اللي هي بتنطبق على المرأة والرجل، إذا كان في عندي مخالفة جسيمة من صاحب العمل، يعني مثلا إذا كان هو ما عم يعطي الراتب مثلا 3-4 شهور ما عطى الراتب، أو مثلا عم يشغله بمكان أو بوسط هو بشكل خطورة جسيمة على حياته، بالإضافة لا هنا الأسباب طبعا حددهم القانون، أو مثلا وصل لسن التقاعد هو بده يطلع من العمل، أو وصل رايح على الخدمة العسكرية، هاي مجموعة أسباب محددة بالحصر بالقانون على سبيل الحصر يعني. فقط بهاي الحالة بحق له أنه العامل يطلب من رب العمل مكافأة نهاية الخدمة. إحنا وين بيصير عنا الخلاف بالعادة؟ بيصير عنا الخلاف بين العامل ورب العمل على أنه العامل عم يقول بأنه أنا بعتقد بأنه رب العمل خالف شروط عقد العمل يلي بيناتنا، يعني مثلا عدم أعطاء الراتب هو مخالفة، تشغيله لعدد ساعات طويلة هو مخالفة، لكن رب العمل بيكون له وجهة نظر ثانية، فهون بيصير في بيناتهم خلاف وبيجوا على المحكمة.
1: طيب إذا هذا العامل الأجنبي دعينا نقول تم فصله من عمله، هو حاصل على إقامة عمل أو إذن عمل، يعني عم يشتغل بشكل قانوني ولنفرض عم يشتغل 5 سنوات، شو بحق لهذا العامل من تعويضات؟
0: هلا اذا تم انهاء عمله من قبل صاحب العمل سواء كان سوري او اجنبي، المهم انه هو حتى لو ما كان عنده اذن عمل، حتى لو ما كان مسجل بالسيجورته، هو هي كثير مهمه، يعني في ناس مجرد عدم تسجيله بالسيجورته بخاف طالب بحقوقه، او عدم وجود اذن عمل بخافوا يطالبوا بحقوقه، لا مجرد وجود علاقه العمل اللي هي حتى مو ضروري تكون مكتوبه بين، يعني مجرد ما انه انا كنت بداوم عدد ساعات محدده وبشتغل ضمن تعليم

0: مع شخص محدد وباخذ منه راتب مثلا خليني اقول اقرب للمحدد يعني، فانا انخلقت انوجدت علاقه العمل بيني وبينه. طبعا اذا كان اذا فصله صاحب العمل هون غالبا بيكون في عنا بصير بيناتهم نزاع، يعني ما رح الا اذا كان صاحب العمل كثير انساني ووجداني بيطلع بيقول له هي انا مثلا هذا التعويض 1 2 3 4 بعطيك اياه هون وقع صار في اتفاق مشي الحال. لكن بالقانون العامل بهي الحاله بيطلع له تعويض نهايه الخدمه، بيطلع له بدل اشعار.
1: يعني اللي هو
0: اذا كان
1: تعويض نهايه الخدمه اللي هو
0: يلي هو عباره عن اجره 30 يوم على اخر معاش هو اخذه مضروب بعدد سنوات الخدمه، يعني مثلا اخر معاش اخذه هو نت خليني اقول 50,000 مثلا،
1: تمام.
0: وهو صار له 7 سنين عم يشتغل، 50 ضرب 7 350
1: يعني
0: هذا هو تعويض
1: عن كل الخدمة. عن كل سنه عمل شهر بناء على راتب بناء على آخر راتب عم يقبضه.
0: طبعا آخر راتب عم يقبضه. هلا وفي عندي كمان إشعار، يعني لازم مثلا رب العمل أو حتى العامل ما بيقدر يقول له يلا أنا اليوم تارك بكرة مالي جاي، أو بيقول له مثلا أنت يلا اليوم بكرة لبقى تجي. في عندي مدة حددها القانون اللي هي الإخبار، يعني أنا
1: شهر.
0: لازم أعطي خبر لصاحب العمل حسب هي أستاذ حسام بتروح بين أسبوعين لثمان أسابيع حسب عدد سنوات الخدمة. يعني اللي بيشتغل يلي صار له بيشتغل مثلا 6 شهور واكثر لازم يعطي اسبوعين قبل اسبوعين. هلا اللي ما بيلتزم بهي القاعده سواء كان عامل او رب العمل بيدفع اجر هي الفتره للطرف الثاني، هي متعارف عليها بالقانون. بالاضافه لاجره الاخير خليني اقول اذا كان في اتفاق بيناتهم كمان مثلا على المواصلات، طبعا بدل الاكل هذا طبيعي انه يغطي صاحب العمل، العمل بايام العطل، العمل بايام عطلة نهاية الأسبوع الرسمية الدينية كذا، هي كلها لازم يغطيها صاحب العمل. يعني صاحب العمل لازم يعطيه كل شيء فيه له مستحقات عنده ويعمل له التشكيش، حتى الكود اللي بده يخرجه من السيجورتا يكون حقيقي. يعني ما يجيب هو والله يحط أي كود على كيفه، لأنه إذا سجل أنه هو طلعه من الشغل وسجل أنه العامل هو اللي استقال، العامل ما بيقدر يطالب يشتزك معاشه، يعني ما بيقدر يروح، لأنه هو في عنده مثلا فترة محددة مثلا خلال 6 شهور بيقدر ياخذ راتب من السجاكا لحتى هو يغطي الفترة اللي هو ممكن يقعد فيها بلا شغل لبين ما يلاقي شغل ثاني.
1: نعم أستاذ حنان، يعني خليني ألخص نقطة في غاية الأهمية، أنه السوري أو الأجنبي اللي عم يشتغل بشركة ما بشكل غير نظامي، لا إقامة عمل ولا إذن عمل، صاحب العمل ما طالع له لأسباب محددة، ممكن في حال تم فصله من العمل يطالب بحقوقه وبياخد حقوقه وما بيتعرض لأذى أو ملاحقة قانونية، لأنه هي نقطة في غاية الأهمية. بقول لك أنه أنا مثلا عم بشتغل بشكل غير قانوني، إذا بدي روح أرفع دعوة فممكن أتلاحق قانونيا أو أترحل. شو؟
0: تمام. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، وانا في كثير اشخاص بيجوا لعندي بيستشيروني فقط لعدم وجود اذن العمل بيرجعوا خطوه لورا، وطبعا هن محقين يعني بالاخير ممكن يهدد وجودهم بتركيا. المحكمه العماليه رح اعطي فكره كثير بسيطه، المحكمه العماليه خليني اقول 80% هي من طرف العامل، يعني غالبا ما رح اقول هي دائما تحكم لمصلحه العامل، لكن السلطه التقديريه اللي عندها غالبا بتستخدم لمصلحه العامل. واحد اثنين، ولا محكمة أنا شفتها عملت إخبار بعامل والله إنه هو عم يشتغل بدون إذن عمل. ذاتا المحكمة العمالية ما بتطلع على هذا الموضوع، هي ما بهمها، أنا مثل ما حكيت هي فقط بهمها تفحص العلاقة العمالية اللي بين هدول الشخصين. هلأ هدول الشخصين هذا عنده إذن عمل هذا عنده سيجيكا ما بهم بالنسبة لموضوع المستحقات تبع الشخص. اللي بيأثر عنا في حال عدم وجود يعني عدم وجود إذن عمل، ممكن في عنا اجتهاد طلع بسنة 2023، طبعا هذا الاجتهاد يعني نعم. كان خليني أقول ضد الأشخاص اللي عن اجتهاد من محكمة النقد ضد الأشخاص اللي عندهم إذن عمل. في حال شخص ما عنده إذن عمل وتعرض لحادث عمل، تعرض لإصابة عمل، فممكن كتير إن هو ما يقدر يحصل تعويض عن إصابة العمل من الشركة بسبب عدم وجود حادث بسبب عدم وجود تشلش إذن أو إذن عمل. يعني هاي الشغلة السلبية اللي ممكن يكون عنا. أما بقية المستحقات خارج السيجيكا، يعني خارج السيجيكا بقية المستحقات كلها ياتا مثله مثل أي عامل ثاني تركي أجنبي شو ما كان، عدم وجود إذن العمل ما بيأثر على الحقوق اللي هو ممكن يأخذها من علاقته العمالية.
1: نعم، شكرا إليك يا الأستاذة حنان مصلي، محامية ومستشارة قانونية، كنت معي من أزمير على هذه المعلومات التوضيحية والتفصيلية عن حقوق العمل والعامل في تركيا للأجنبيين.

0: من بين 45 طالبا في دفعته بجامعة لوند وأكاديمية الموسيقى في مالمو بالسويد، برز اسمه بدر الدبس كطالب عربي وحيد يحمل فكرة مختلفة، وهي ابتكار آلة موسيقية هجينة تجمع بين الإيقاع واللحن في تجربة تمزج بين التكنولوجيا والإبداع الموسيقي. أودعكم مشاهدينا مع هذا التقرير، وألقاكم الأسبوع المقبل في ملفات جديدة عن السوريين في دول العالم.
1: بدر الدبس من سوريا، تقريبا من 10 سنين أنا عايش بالسوق، وبلشت لما كنت كتير صغير تقريبا 6 سنين، وهون بسويت كمان جتني فرصة أني أنا أقدر أطور من حالي وزيد خبرة أكتر بشكل أكاديمي، وكفيت دراسة بجامعة لون ميوزيك هوك سكول مالمو. كوني أنا الطالب الوحيد العربي بين مجموعتي، فهذا كان يعطيني شعور أنه أنا لازم كن مجتهد أكثر وتميز أكثر، كمان أعطي صورة حلوة عن ثقافتنا العربية وموسيقتنا الشرقية، وعطاني هذا دافع كبير أني أنا أتطور أكثر ويكون عندي طموح أكبر بأني أنا أعمل شيء خاص مميز. فكان في دائما هاجس أو بحث دائم أني أنا بدي آلة أجمع فيها كل شيء تقريبا، أو أقدر أعبر فيها بأكثر من طريقة، إن كان بطريقة إيقاعية أو بطريقة ميلودي موسيقية. فهذا كان الهاجس أو بداية الطريق بأني أنا لاقي أعمل آلة جديدة أو آلة تشبهني، أو لاقي توليفة معينة أقدر أنا من خلالها تكون آلتي الشخصية الخاصة يلي مو موجودة عند حدا، وبنفس الوقت تكون مشروع تخرج للجامعة. وهيك كانت الفكرة، أو هي من الأساس فكرة قديمة، بس قدرت أني طورها ووصلها لمرحلة أني أنا أعمل آلة هجينة أقدر أنا أتحكم فيها كيف ما بدي، حط أي صوت بدي إياه، إن كان آلة موسيقية أو آلة إيقاعية. وخلفيتي العربية أو الشرقية فينا نقول إنه أثرت فيني، إنه كمان قدرت أعمل فيها المقامات الشرقية اللي فيها ربع طون، هذا كتير صعب كآلة تعتبر لسه آلة ديجيتال أو هي بس برمجة، يعني مو يعني سوفتوير مو هاردوير. فكمان كان يعني أخذ كتير شغل وأخذ كتير وقت، بس كمان وصل نتيجة حلوة وقابلة إنه تتطور. زائد إنه أنا مثلا أنا متمكن أكثر بإني أنا أعزف أصابعي أو إيدي أو العصي، فهي غالبا أو دائما هي طريقة العزف عليها. لو كنت أنا حاطت آلة إيقاعية كأصوات بعزف أنا بطريقة إيقاعية، وإذا كنت كمان حاطت أي صوت آلة موسيقية كمان عم تكون ستايل العزف كمان ستايل إيقاعي. وجلو صدى

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونبدأها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن إكماله بنجاح موجة من ضرباته ضد إيران ويقول إنه استهدف مواقع للدفاع الجوي وأصولاً ومنشآت بحرية. الشيباني يعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتباراً من 21 من الشهر الجاري، ويدعو الشركات الدنماركية للاستثمار بسوريا. مقتل 5 أشخاص بسبب انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب، والدفاع المدني يدعو الأهالي لعدم الاقتراب من موقع الانفجار حتى تأمين المكان. قوات وزارة الداخلية تتسلم مواقعها في الحسكة، ونائب المحافظ يؤكد أن الانتشار الأمني يأتي ضمن ترتيبات الدمج. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمالها بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وقالت إنها شنت ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار، كما شملت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين، مشيرة إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي يعملون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط ويظلون على أهبة الاستعداد. قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، وذلك لأول مرة ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري. وقال مسؤول أمريكي إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز الردع ومنع إيران من مهاجمة الناقلات التي تعبر المضيق. وكانت ناقلتان نفط الحكوميتان الإيرانيتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني إلى الشمال من خط الحصار البحري الأمريكي. وأطلقت طائرات أمريكية مسيرة صواريخ أصابت غرف المحركات في الناقلتين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت أهدافاً إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وذلك رداً على محاولة الإيرانيين زرع ألغام بحرية في المضيق وعلى إطلاق طهران 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية. وتوعد ترامب بضربات أشد وأقوى بكثير إذا ردت إيران على هذا

الهجوم، مشيرا إلى أن الهجوم الأكبر على إيران ما يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى إلا القليل منها. أعلن التلفزيون الإيراني

0: مدينتي تشابهار وبندر عباس وجزيرة قشم وجاسك، إضافة إلى استهداف مطار جرفت في محافظة كرمان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية شنت هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن. وأضاف الحرس الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية، كما قال إن هجماته أدت إلى تدمير مسيرات ومقتل عدد من الطيارين بقاعدة الأمير حسن. هذا وأعلن الجيش الأردني تعامله مع 13 صاروخا، حيث تمكن من تدمير 10 منها، في حين سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية من دون تسجيل أي خسائر أو إصابات في الأرواح. كما أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في البحرين. وبحسب الجيش الإيراني فإن الهجوم استهدف قاعدة الشيخ عيسى، وتوعد الجيش الإيراني بثأر قاس من المعتدين يجعلهم يندمون بحسب تعبيره. من جهته أعلن الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. كما أعلن الحرس الثوري استهدافه بالصواريخ والمسيرات القواعد الأمريكية في إربيل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان، إذا ما هي آخر المستجدات فيما يخص الضربات الأمريكية على إيران وتفاصيلها؟
1: مرحبا هبه. يعني الساعات الماضيه كانت يعني بلغت ذروه التصعيد، يعني منذ بدء الضربات قبل نحو 48 ساعه، وهناك توقعات هنا على مستوى وسائل الاعلام الامريكيه بان يعني موجه التصعيد العسكري ربما ستزيد في الساعات المقبله او خلال الفتره المقبله. أحد الخبراء على محطة CNN قال أن يعني العنوان هذه التطورات هو مضيق هرمز، وأن المعركة تحولت إلى معركة المضيق، وسبب كل ذلك كل هذا التصعيد يعود إلى أن الرئيس دونالد ترامب وبعد أن أعلن عن إزالة كل الألغام، القيادة المركزية رصدت محاولات إيرانية أو سعي إيراني لإعادة زرع الألغام في المضيق من جديد من خلال إطلاقها عبر صواريخ تحمل هذه الألغام، ولأنها أيضا استعادت بعض القدرات في منظومة الرادارات. هذا كله يعني استدعى تحذيرات من قبل القيادة المركزية وردا أمريكيا سريعا على هذه المحاولات الإيرانية. حسب ما قيل هنا على CNN فإن الرئيس دونالد ترامب لن يتسامح في هذا الموضوع، موضوع أن تعود إيران لزرع الألغام، لأن إنجازاته قد تحققت خلال الفترة الماضية، وهذه الإنجازات تتعلق بمرور ملايين براميل النفط من خلال ممر أنشأته القيادة المركزية. لذلك يعني أسباب هذا التصعيد يعني تعود حسب الخبراء هنا إلى محاولات إيران، المحاولات الحرس الثوري الإيراني يعني إعادة زرع الألغام. لذلك الرد الأمريكي كان واضح، هذا الموضوع هو خط أحمر بالنسبة للرئيس ترامب، لأن ذلك سيعني تأثيرا على يعني حجم النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي عودة لارتفاع الأسعار وعودة إيرانية للتحكم أو تهديد الملاحة في المضيق. إذن يعني جذر المشكلة ليس لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني أو خلافات على قضايا أخرى، إنما موضوع له علاقة بالمضيق تماما وبالتحكم بالمضيق. من يتحكم بالمضيق؟ هذه الضربات الأمريكية، هذا التصعيد الأمريكي يريد أن يعني يحمل رسالة أن المضيق وحرية الملاحة بالمضيق وحرية السفن والممر الذي أنشأته، الممر السري

0: الذي أنشأته القيادة المركزية الأمريكية هو خط أحمر بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، الذي يعني قال أنه سيلجأ إلى أساليب أخرى غير التصعيد العسكري في المرحلة الماضية، وتحدث عن
1: نعم
0: خيارات اقتصادية وعقوبات اقتصادية إلى ما هنالك. لكن بنفس الوقت تطورات الساعات الأخيرة تثبت أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يعني يبقي مبقيا للخيار العسكري على الطاولة. نعم، إليك هبة.
1: نعم شعبان، هناك مسؤولون أمريكيون يقولون لإكسيوس أن واشنطن استهدفت ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، وهذه أول مرة تنفذ هكذا هجوم وهكذا سياسة. هل هناك تأكيد رسمي حسب اطلاعك، تأكيد رسمي أمريكي بشأن ذلك وسياسة ناقلة مقابل ناقلة؟
0: يعني ذكرت بعض التقارير، ذكرت تحدثت عن استهداف الناقلتين، لكن بنفس الوقت لم يكن هناك تأكيد رسمي. عادة القيادة المركزية الأمريكية بصراحة هبة هي من
1: نعم
0: تؤكد مثل هذه التطورات العسكرية والميدانية، لكن بنفس الوقت هناك عديد يعني بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن هذا الموضوع، وهناك من أشار إلى أن يعني هذا التصعيد أو هذا الاستهداف للناقلتين أيضا يعني هو بثابت رسالة أمريكية إلى الإيرانيين بأن البنية التحتية الإيرانية، السفن الإيرانية، حاملات النقل ربما تكون أهدافا مستقبلية، أهداف اليوم التالي، بمعنى أنه المسألة لا تتعدى لن تنحصر فقط بأهداف عسكرية لها علاقة بالصواريخ الإيرانية أو منظومة الرادار الإيرانية ومواقع عسكرية للحدث الثوري، إنما قد البنية التحتية بحد ذاتها الإيرانية ومخازن النفط وخزانات النفط الإيرانية الموجودة في الجزر الإيرانية المطلة على المضيق قد تصبح أهدافا للقصف الأمريكي. هذا بعض
1: نعم
0: أحد الخبراء قال ذلك يعني حول هذا الموضوع بالذات، بمعنى أن البنية التحتية الإيرانية في حال تطور التصعيد، في حال بالغت إيران في ردودها وضرباتها، فربما تكون البنية التحتية الإيرانية لاحقا يعني أهداف مشروعة
1: شكرا
0: بالنسبة للقوات الأمريكية. نعم،
1: شكرا
0: إليك هبة.
1: جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. وللحديث أكثر ينضم إلي المستشار في الشؤون السياسية الدكتور سامر الصفدي من واشنطن أيضا. بداية صباح الخير دكتور سامر. إذا القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إكمال موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، هل برأيك تصعيد عسكري مقبل بشكل أكبر أم أن العمليات العسكرية ستتوقف لربما عند هذا الحد؟
2: في البداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: يعني الحقيقة كما نرى نحن التصعيد بكل وضوح عادل المنطقة، والطرفين بدأوا بضربات متبادلة، لكن الضربات ما زالت محدودة الآن، والحرب الشاملة لم تبدأ بعد. يعني أنا بتقديري الآن الطرفين سيقومون طبعا بضربات متبادلة محدودة، لكن أعتقد الولايات المتحدة وأيضا النظام الإيراني سيحاولون أن يتجنبوا الحرب، العودة إلى حرب كاملة وشاملة، وسيقتصر النزاع الآن على ضربات محدودة. الحقيقة يعني أعتقد يعني الطرفين أدركوا خصوصا خلال الأشهر الماضية أنه كلفة العودة إلى كلفة الحرب الشاملة والكاملة يعني هي عمليا اعلى من مكاسبها للطرفين، يعني من ناحيه الولايات المتحده والرئيس
1: نعم
2: ترامب لا يريدون ان يدخلوا في حرب استنزاف طويله مع النظام الايراني، لانه بالنهايه هذا رح يدمر الاقتصاد العالمي ورح يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الولايات المتحده. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى النظام الايراني او ما تبقى من النظام الايراني لا يود أن يدمر ما تبقى من هذا النظام. يعني النظام الإيراني ببداية هذه الحرب يعني تلقى ضربات موجعة، فيعني أعتقد من مصلحة الطرفين أن الحرب الكاملة والشاملة لا تعود. لكن الحقيقة هناك مشكلة ثقة كبيرة بين الطرفين، وخصوصا من ناحية الرئيس ترامب والولايات المتحدة، لأنه عمليا يعني هن لا يعلمون انه من يملك قرار التصعيد داخل النظام الايراني، هل هو المرشد الاعلى المختبئ اللي يعني لا يظهر، ولا يتكلم، أم هو الحرس الإيراني، أم ما هو الطرف اللي هو بيده يعني القرار؟ يعني بعد التصفيات أغلب القادة الإيرانيين، الولايات المتحدة الآن لا تعلم بما يعني مين ممكن تتفاوض معه أو تثق في داخل النظام
1: طب هل
2: الإيراني.
1: من الممكن اليوم من بعد استئناف هذه الضربات العسكرية، هل ممكن العودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: يعني أكيد يعني طاولة المفاوضات يعني هي جزء كبير، والسؤال الكبير حاليا هو ما هو مصير الاتفاق النووي. يعني الطرفين وصلوا إلى اتفاق كما نعلم من حوالي 3 أشهر، وحتى ذهب نائب الرئيس جيدي فانس وتم الاتفاق على خطوات معينة. هلأ اليوم نحن خلال الأيام الماضية بعد عودة التصعيد، السؤال يعني إلى أين سيذهب مصير هذا الاتفاق النووي؟ وأكيد هناك العديد من يعني السيناريوهات اللي ممكن الآن نراها في المنطقة، لكن أعتقد السيناريو الأرجح حاليا هي موجة يعني ردود متبادلة بين الطرفين، وتقتصر على هذا بدون العودة لحرب شاملة وكاملة. لكن خلال هذه الضربات أحد يعني الطرفين ممكن يغلط بالحساب ويفتح باب التصعيد على مصراعيه. نحن رأينا النظام الإيراني حاول أن يستهدف العديد من أو حاول يستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة داخل دول عربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم
2: طبعا أحد هذه الضربات ممكن إذا أثرت على أو أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكان، طبعا الولايات المتحدة ستعود وتقوم بضرب
1: وتصعد.
2: النظام الإيراني بضرب قاسي جدا، وكما قال الرئيس ترامب. يعني فهناك يعني احتمالات وسيناريوهات مختلفة. الولايات المتحدة طبعا ممكن السؤال هل ستعود إلى استهداف البنية التحتية داخل إيران.
1: طب بماذا
2: وطبعا
1: تفسر محاولة الإيرانيين زراعة ألغام بحرية في مضيق هرمز من جديد؟
2: يعني هذا هو سؤال جيد، يعني ونعود إلى نفس السؤال، من هو الذي يملك قرارات التصعيد داخل النظام الإيراني؟ المفاوضين الإيرانيين يذهبون ويتفاوضون مع الولايات المتحدة، لكن هذه من ناحية، لكن نرى الحرس الثوري يتصرف بطريقة مختلفة تماما ويعود إلى التصعيد وبناء الرادارات وبناء يعني يعني وزرع الألغام البحرية. فلهذا الولايات المتحدة باشرت في ضرب جزر داخل مضيق هرمز. يعني الحقيقة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز هو خط أحمر للولايات المتحدة، لأنه يؤثر على الاقتصاد العالمي، على اقتصاد الولايات المتحدة. فالآن الولايات المتحدة أعتقد ستحاول أن يعني طبعا من ناحية الضربات العسكرية أن تكون محدودة، لكن الآن تحاول التصعيد الاقتصادي. كما نعلم هناك الآن ضغط كبير اقتصاديا على النظام الإيراني،
1: نعم
2: يعني الوضع الاقتصادي داخل إيران هو وضع جدا صعب. هناك تضخم بمعدل أعتقد 350%، هناك نقص في المواد الأولية. فالولايات المتحدة الآن تقوم بتصعيد من الناحية الاقتصادية، موضوع الحظر والعقوبات على النظام، أشد العقوبات على النظام الإيراني الحالي، فأعتقد حتى تقوم بالضغط على هذا النظام. لكن لا أعتقد الولايات المتحدة الآن هي من مصلحتها أن تعود إلى حرب كاملة وشاملة، إلا إذا كان هناك خطأ في الحساب من ناحية النظام الإيراني وسيجبر الولايات المتحدة على التصعيد العسكري وعلى الغزو البري. والحقيقة يعني هناك أعتقد السنتكوم يعني القيادة الوسطى
1: نعم
2: الأمريكية هي مستعدة لجميع السيناريوهات
1: طب بالنسبة
2: ولديهم يعني
1: لتصريحات ترامب بأنه سيضرب جزيرة خارك، ما مدى إمكانية أن يحصل ذلك فعلا وهي الأهم نفطيا بالنسبة لإيران؟
2: طبعا يعني وهي مو اول مره الرئيس ترامب يعني يذكر او يعني يقول ان نحن ممكن نضرب هذه الجزيره. يعني كان من قبل لمح انه ممكن يكون هناك انزال بري لهذه الجزيره. هذه الجزيره هي جدا مهمه، لانه هي عمليا هي مفتاح تصدير النفط الايراني الى العالم. وطبعا سيطره الولايات المتحده على هذه الجزيره طبعا راح يكون لها اثر كبير على النظام الإيراني وعلى اقتصاد إيران. لكن هذه ليس هي أول مرة يقوم الرئيس ترامب يعني بهذا التهديد،
1: نعم
2: وطبعا تهديدات أخرى. لكن الآن أعتقد يعني الرئيس ترامب الآن هدفه الأساسي أن يتم فتح يعني مضيق هرمز وأن تستمر الملاحة البحرية داخل هذا المضيق وبدون سيطرة النظام الإيراني عليها. والحقيقة هناك يعني لا نعلم إذا إيران هي عمليا قادرة على إغلاق هذا المضيق بشكل كامل.
1: نعم
2: يعني هي ممكن طبعا توضع ألغام بحرية، ممكن تعمل مشاكل في هذا المضيق، لكن لا نعلم إذا هي عندها القدرة على إغلاقه بشكل كامل. لكن الولايات المتحدة أعتقد يعني مستعدة للرد، كما رأينا كلما تحاول إيران يعني
1: شكرا.
2: بدء في المشاكل
1: نعم
2: في هذا المضيق، الولايات المتحدة ترد وبشكل فوري. لكن أعتقد وما مثل ما قلت تقديري إنه هذا الرد رح يكون محدود حاليا، لا
1: شكرا
2: مو مصلحة
1: جزيلا،
2: أحد
1: شكرا
2: أن يعود إلى
1: جزيلا
2: الحرب.
1: لك الدكتور سامر الصفدي المستشار في الشؤون السياسية، شكرا لك، كنت معي من واشنطن. اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت إن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماليا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعما للنظام الإيراني، وأضاف أن بلاده ستعمل على إغلاق أي نافذة تستخدم لتحويل الأموال إلى إيران، مشيرا أن طهران أصبحت حاليا غير قادرة على الوصول إلى الدولار. تبرز جزيرة خارك الواقعة قبالة السواحل الإيرانية باعتبارها القلب النفطي الأهم لإيران، وتضم أهم وأكبر مرافق تصدير النفط الخام في البلاد، لكنها تتقاطع مع حسابات اقتصادية وعسكرية بالغة التعقيد والخطورة في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدميرها. في العرض التالي مشاهدينا مع الزميل عبد المنعم سعد نلقي الضوء على أهمية الجزيرة وماذا ستكون النتيجة إن تم استهدافها.
3: يكثر الحديث عن جزيرة خارك الإيرانية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير منشآتها النفطية، وذلك مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، ما قد يشير إلى تصعيد محتمل تكون خارك ضمن إطاره، خاصة بعد نشر ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر استهدافا أمريكيا واسعا للجزيرة. الجزيرة لها أهمية اقتصادية بالغة، فمن خلالها يمر 90% من النفط الإيراني الخام المصدر إلى الخارج. منشآتها النفطية العملاقة ومرافئها وأرصفتها المتطورة تسمح بمعالجة النفط وسرعة تصديره، خاصة مع مياه عميقة تسهل رسو الناقلات العملاقة وحركتها. هذا يعني أيضا بالنسبة للعالم شريان حقيقي للطاقة. إذا قصفت الجزيرة أو بالأحرى إذا استهدفت منشآتها النفطية، فهذا يعني بالنسبة لإيران تحديدا فقدانا لرئتها الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها في تصدير نفطها إلى الخارج، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادها وميزانيتها، بالإضافة إلى مزيد من الهبوط في العملة المحلية وشح في توفر العملة الصعبة التي تأتي من التصدير. هذا بالنسبة لإيران، ولكن ماذا عن العالم الذي يعتمد على الطاقة في كل مناحي حياته؟ بالنسبة للعالم سيحدث ضرر بالغ في إمدادات الطاقة، وبصورة سريعة سترتفع أسعار النفط والبنزين والديزل، ومن ثم ارتفاع واضح في أسعار السلع والنقل والخدمات، وتضخم متنام في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة. ضربة لمنشآت النفط في جزيرة خارك تعني صدمة بالنسبة للجميع، ولكن الصين تحديدا لها وضع خاص. فالصين من أهم المشترين للنفط الإيراني، وتعطل الإمدادات الإيرانية يعني لجوء الصين إلى شراء احتياجاتها النفطية من مصادر أخرى بأسعار أعلى، ما يعني ارتفاعا لكلفة الإنتاج وتضخما آخر إضافيا لمن يعتمدون على التنين الصيني المصدر لكل دول العالم تقريبا. عسكريا تستطيع واشنطن تدمير مقدرات إيران في الجزيرة، ولكن انعكاسات الخطوة على العالم ورد الفعل الإيراني المحتمل واتساع الحرب من ضرب لمنشآت الخليج النفطية والإغلاق التام لمضيق هرمز ومردودات الضربة طبعا على حقول الخليج نتيجة لترابطها جيولوجيا وجغرافيا تجعل الأمر بالغ التعقيد في التنفيذ، لأنه سيتجاوز حينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي أعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
4: ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
1: وقال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
4: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
1: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
4: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
1: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
5: وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاغن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هناك. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
1: وإلى ملف آخر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلت أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا في صورة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية، بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص من جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش بريف إدلب.

0: من جانبه ذكر الدفاع المدني أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين الموقع بعد حدوث الانفجار. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث وإلى عدم البعبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المتخصصة من أعمال المسح والتأمين بشكل كامل حفاظا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم مواقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع، وذلك ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أكد أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة اليوم طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية ضخت عبر الأمن الداخلي في المحافظة المئات من العناصر لسد الاحتياج الذي ما يزال قائماً، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي قال إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. وأضاف عبد الباقي أن القوات لن تتهاون مع أي خرق يهدد أمن المواطنين.

0: المواطنين أو يحاولوا فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء، وأكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وأن أمن المواطنين ليس موضع مساومة.
1: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا، مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجر. ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وثق 267 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثانية أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكاً، تلتها درعا ب 63 انتهاكاً، في حين وقعت 8 في ريف دمشق واثنان في إدلب وواحد في دير الزور تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة كيبتاغون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضاً 724 كيلوغراماً من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 غراماً من الهيروين و30 ألف حبة مخدرة خلال شهر آب، وضبطت 454 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. هذا وأعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم

0: إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي نقل استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3497 شخصا. نفت وزارة التربية والتعليم صحة التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يزعم بتأجيل بدء الدوام المدرسي حتى 19 من أيلول الجاري. وأكدت الوزارة أن الموعد المعلن والمحدد بيوم الأحد السادس من أيلول الجاري لبدء الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والخاصة لم يتغير، داعية إلى عدم تداول أي تعميمات أو معلومات لم تصدر عن معرفاتها الرسمية. أعلنت وزارة الأوقاف تأجيل بدء دوام الطلاب في المؤسسات التعليمية الشرعية إلى يوم الأحد 13 من أيلول الجاري بدلا من الموعد السابق المحدد في السادس منه. وأوضحت الوزارة بحسب وكالة سانا أن التأجيل جاء إثر تأخر صدور نتائج مسابقة المدرسين، وذلك لإتاحة الوقت اللازم أمام مديريات الأوقاف لاستكمال توزيع الناجحين فيها، في حين أشارت إلى أن الإداريين والمدرسين سيباشرون دوامهم صباح السادس من أيلول الجاري. غادرت 186 عائلة من المقيمين في مخيمات شمال غربي سوريا في قافلة عودة طوعية من إدلب متجهة إلى مناطقها الأصلية. وبحسب وكالة سانا فقد انطلقت القافلة من طريق إدلب سرمدة متجهة نحو 5 محافظات، في حين يتصدر ريف حما الوجهات التي يقصدها العدد الأكبر من العائلات العائدة. ونسقت محافظة إدلب عودة القافلة مع عدة جهات منها مديرية الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين، وذلك لتأمين احتياجات العائلات منذ تجمعها وحتى وصولها إلى مناطقها. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، وذلك تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاو التركي وتركسات، هي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة، كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمهم من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري للمصالح العقارية ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية إلى الحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
2: حضرنا مع فريق تركي كامل لأتمتة الطابو والكداسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي انه نلغي حضور المواطن الى الدوائر الطابو.
3: التحول الرقمي يلعب دور اساسي في تحويل هذا الارشيف الورقي الى ارشيف الكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفاده منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعمليه التداول العقاري لاحقا، بالاضافه الى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور اساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة إنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول ومراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق، وذلك بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
4: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
5: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: في قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي لا تنتهي معاناة العائلات العائدة عند حدود المنازل المهدمة، فأطفال مصابون بضمور الدماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدراتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي.
6: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
7: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلب إيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
6: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
8: يعني أنا صحتي عم تتراجع، هوني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء، يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكين ألم، وهو نفس الشيء زي ما خل بلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجرة ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لأجل لك روح الحمام، يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
6: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
9: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز، تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت التكليف، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شل الدماغ بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة شديدة هاي رح يكون التأخر عليها سيء جدا.
6: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
10: هنا في معر شمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أعلن بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حق الكونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
11: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
12: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف احد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
11: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
13: البرين هذول عم بينتجوا 1,500,000 متر مكعب من الغاز، هذه الكمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
11: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
14: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز، في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس

0: عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
2: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
4: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
4: العزيز.
0: خالك العزيز.
4: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
4: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
2: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية، نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: وهل دللت للغوطتان لبانة أحب من النعمى وأحلى وأعذبا، وسيما من الأطفال لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغربا. تود النجوم الزهر لو أنها دمى ليختار منها المترفات ويلعبا، وتخفق في قلبي قلوب عديدة لقد كان شعبا واحدا فتشعبا. ويا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، وصن يا رب ضحكة الأطفال إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. هنا في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين. مرحبا بكم في منازل القصيد.
1: أهلا
0: في منزل وليد من منازل القصيد.
1: أهلا ومرحبا.
0: أهلا بجعفر.
1: حياكم الله دكتور، حياكم الله.
0: جعفر إسماعيل.
1: جعفر إسماعيل من اللاذقية، لدي 17 عاما، أحببت الشعر منذ الطفولة من عبق الياسمين الدمشقي، ترعرعت هنا في دمشق وأكتبه أيضا.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا بابتسام المصري.
2: أنا الحوراني والعز بنياني، من أرض الكرم طيب الفعل عنواني، أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم، أنا ابتسام المصري الملقبة بشاعرة حوران، وقد شاركت بمهرجان أبي تمام، وكانت لي مشاركات بمهرجانات ثقافية وأخرى دينية.
0: يا أهلا وسهلا. ملاك عبد الكريم.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
0: وعليكم السلام.
3: أنا التي قطفت من كل فن جميل أشيائه، وأخذت من كل أدب أطراف عبيده، فصحة اللسان حاضرة الجواب، طبعي لطيف ومأخذي قريب، ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو، ومجلسي يزيد صماعه فطنة وذكاء.
0: يا أهلا وسهلا. أنت الحاصلة على المركز الثالث.
3: الثالث على مستوى الجمهورية
0: في تحدي القراءة.
3: نعم.
0: فمن التي حصلت على المركز الثاني؟

0: وتين، أهلا بوتين المصري.
1: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
0: يا أهلا وسهلا،
1: سعدت بلقائك أستاذ.
0: وأنا أيضا والله سعيد. كم عمرك يا وتين؟

0: نتعلم من أخطائنا.
1: يا سلام يا سلام، ما معنى هذا الاسم الرقيق وتين؟
0: جزاك الله خيرا. معنى اسمي شريان الحياة، ومذكور في القرآن في سورة الحاقة، والآية هي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لقطعنا منه الوتين. وأثبت العلماء أن الوتين هو الشريان الأبهر الذي يكون مربوطا في القلب، وإذا قطع
1: إن شاء الله لا يقطع. مرحبا بكم، نحن سعداء أن نكون في منزل خاص في من منازل القصيد في دمشق، هنا حيث الشعر وحيث الجمال. تستعيد دمشق ألقها الحضاري وتستعيد فنها، والناس كما رأيتم الكبار والصغار والأطفال، الجميع يأتي إلى مسرح دار الأوبرا لكي يستمع إلى الشعر. وأظن أنكم جميعا تحفظون شعرا عن دمشق أو تكتبون شعرا في دمشق. ماذا تحفظين عن دمشق يا ابتسام؟
2: أحفظ قصيدة لأحمد شوقي عن دمشق، يقول فيها: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرز عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي، إليك تلفت أبدا وخفق، وبنعما رمتك به الليالي، جراحات لها في القلب عمق، دخلتك والأصيل له ائتلاق، ووجهك ضاحك القسمات طلق، وتحت جنانك الأنهار تجري، ومن أرباك أوراق وورق، وحولي فتية غور صباح، لهم في الفضل غايات، وسبك على لهواتهم شعراء لسن، وفي أعطافهم خطباء شطف، رواة قصائدي فاعجب لشعر بكل محلة يرويه خلق، غمست إباءهم حتى تلظت أنوف الأزد واصطرم المدق، وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيه عتق، لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق، يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق، تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
1: يا سلام يا سلام على يعني الحزن الكبير الذي كتب فيه أحمد شوقي هذه القصيدة، وهو يستعيد ذكرى مؤلمة مرت على دمشق، ذكرى يوم قصفها المستعمر الفرنسي، فكتب هذه القصيدة الرائعة الحزينة وهو يستجلي حضارة دمشق. لكن في دمشق أيضا من الشعراء من أحب دمشق وكتب لها يا ملاك.
3: كنزار قباني يقول عن دمشق: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح، زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحببت جراح، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح.
1: يا سلام يا سلام، أبدعت في قراءتها.
4: نعم صحيح.
1: لكن الآنسة العزيزة الصغيرة الريحانة ابتسام جاءت بقصيدة لأحمد شوقي، وأحمد شوقي من مصر، وملاك جاءت بقصيدة لنزار قباني
3: وهو من دمشق.
1: وهو من دمشق، هل تحبين أن تعودي إلى مصر يا وتين؟
0: أنا أساساً يعني من بيت المصري، لأنني أرد مصرية،
1: هذا هو الأصل.
0: أنا أجل جدودي من مصر.
1: يا سلام، هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
0: أجل، أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
1: ما شاء الله، ماذا
0: يقول؟
1: قال؟
0: قمنا جزلق وأنشد رسم من بان، مشت على الرسم أحداث وأزمان، بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأناشيد ما شاء.

0: دانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم. فإن سألت سرير الغرب ما كانوا.
1: يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الإلقاء. من علمك هذا الإلقاء؟
0: أمي وأبي. يعني هذه القصيدة أبي علمني إياها. كانت هناك أمي تعلمني النكت، وأبي كان يجلس معي تقريبا في كل أسبوع مرة أو مرتان. نجلس في غرفة معينة ونحفظ من الأشعار القوية ثم نسجلها صوت.
1: يا سلام، اليوم سنكشف كثير من الأسرار، أنا وأنت وأنا والبنات وأنا وجعفر.
2: حياكم الله.
1: لقد قرأوا لأحمد شوقي ونزار قباني.
2: نعم.
1: هل نطمع أن نقرأ لك أو أن نسمع لك وأنت يعني على حداثة سنك، شاب ما شاء الله،
2: حياكم الله،
1: تكتب الشعر؟
2: نعم.
1: فهل قلت شيئا على لسان دمشق؟
2: طبعا دكتور، دمشق هي كالعبق الذي يستجذب الشعراء والأدباء والفنانين وكل عظيم في هذه الحياة يستجذب إلى دمشق، وأنا أحدهم. كنت فكتبت بضعة أبيات أقول فيها: إني دمشق بذا قد يكفني رشدا، فجرت نبع المروءة من صبا بردا، طالت علي العدا هل نسف أوقفني، فلا وربك لم أبقي بهم أحدا، إن صاحت الآه في لبنان أتبعه نسف العراق وفاضت نجدنا رمدا، فديتم القول من صهباء مدمعنا، أما لقديسة الصهباء رد عدا، ستذكروني إن شط المزار بكم أنا الشآم، وكم واسيتكم أبدا، أتنكر الشمس عند الأفل أن بها طلاوة الدم من أكبادنا وندى، أو ينكر الفجر مع إبان موقده لولا كتائبنا ما ساد أو وقد.
1: يا سلام يا سلام، منذ متى تكتب الشعر؟
2: أكتبه مما يقارب 3 سنوات، قبل 3 سنوات أكتب الشعر.
1: ما شاء الله. تعرف على أي بحر هذه القصيدة؟
2: نعم، هذه على البسيط.
1: درست علم العروض؟
2: نعم طبعا.
1: رائع،
2: حياكم.
1: سعيد يعني أن تكون بذرة الشعر قد تفتحت.
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
0: أعجبتني هذه القصيدة، وأنا أيضا أكتب الشعر.
1: أنت أيضا تكتبين الشعر؟
0: نعم.
1: طيب، هذا أمامي شعراء كبار، أنا عندي مثلا هنا نزار قباني، صح؟
0: نعم.
1: هذا من أعماله، نزار قباني الشاعر الشامي الكبير، وعندي هنا عمر أبو ريشة، تعرفون عمر أبو ريشة؟
0: أنا أعرفه.
1: هذا الشاعر السوري، أيضا السوري العربي الكبير، وعندي هنا أيضا شاعر كبير جدا، وهو من هو؟
0: بدوي الجبل.
1: تعرفونه؟
2: نعم.
1: وشاعر كبير أيضا. لكن الطريف في الموضوع أنني أمام ديوان جديد.
0: أستاذ، أنا أريد أن أقول لك شيئا.
1: قولي.
0: هذه الكتب أنا لا أضعها فقط على الطاولة، بل أنا أضعها في قلبي أيضا.
1: يا سلام. وطيب هذا الديوان محاولات شعرية، أين سنضعه؟
0: سأضعه في قلبي أيضا.
1: يا سلام.
0: أما عن فأين ستضعه أنت؟
1: ما هو؟
0: أين ستضعه أنت؟
1: هذا؟
0: نعم.
1: هذا سأضعه في وجداني، لأنني أقرأ الشعر بالوجدان.
0: شكراً لك.
1: محاولات شعرية، جاءت كمن تنافسك، ملاك عبد الكريم، محاولات شعرية. ماذا تقرأين من الكتب يا ملاك؟ ماذا قرأتي حتى يعني خطي هذه التجربة وصار عندك روافد؟
0: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي، وأيضا الأماري لأبي علي القاري أريد قراءته، وقرأت أيضا الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، واللسانيات علم الدلالة.
1: يا سلام.
0: نعم، لأحمد مختار عمر.
1: يا سلام يا سلام.
0: وغيرهم الكثير.
1: هذه كتب مختصة للمختصين، كتب دسمة فيها من يعني البيان، وفيها كما قلت البيان والتبيين للجاحظ، وفيها من علو الـ
0: نعم.
1: الـ الـ المعنى والمبنى. تريدين أن تقولي شيئا يا وتين؟
0: أستاذ آسفة، دكتور آسفة على المقاطعة.
1: أولا قبل، أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
0: خالك العزيز.
1: خالك العزيز، نعم.
0: أنا يعني ما زلت في بداية الطريق، يعني أؤلف أقصى.

0: وستخرج للنور قريبا، وأيضا ألفت أنا وأبي بيتان عن مصاعب الدنيا.
1: عن؟
0: مصاعب الدنيا
1: يا إلهي،
0: وأن لا توثق بأي أحد.
1: طيب، هل اطلعتي يا وتين على هذه المحاولات الشعرية التي كتبتها ملاك؟
0: بصراحة هذه أول مرة أعرف، لكنني أعرف أن صديقتي ملاك ما زالت يعني تمدها، يعني تقرأ الكتب والكتب تمدها بالعزم والطاقة.
1: يا سلام، دعينا الآن نستمع إلى محاولة شعرية من محاولاتها، ولديها محاولة ربما تبدأ بمخاطبة الشعب المظلوم.
2: صحيح، كتبت في عيد تحرير الثورة: يا شعبا مظلوما يهتف للحرية، وخياما وبلادا مقهورة وشقية، تبحث عن أحلام بشموع مضوية، عن فجر موعود بأمان وردية، جاء يوم الوعد نصر للبشرية، في الثامن من شهر حررت الحرية، أشرقت الأنوار نور الإنسانية، يا فرحا دفاقا بأمان وردية، سنعمر أحجارا وركاما مرمية، نكتب في داخلها: أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
1: يا سلام يا سلام، أهلا بالحرية وأهلا بك يا ملاك.
2: أهلا بك أسامة.
1: عجبتك القصيدة؟
2: بدأت
1: جميلة،
2: جميلة تدخل الميزان. شكرا لك ابتسام.
1: كم تعطي هذه القصيدة من 10؟
2: أعطيها 100 من 10.
1: 100 من 10، ما شاء الله. هل يوجد صداقة أو معرفة بينك وبين ملاك؟
2: حقيقة أنا البارحة لقيتها، ولكن يعني
1: اللقاء الأول كان أمس.
2: نعم،
1: في يوم الافتتاح.
2: نعم،
1: هناك ضيوف عرب كثيرون قد جاءوا.
2: نعم، ونحن منهم أيضا.
1: هم جاءوا من خارج الخريطة السورية، ولكنك جئت من مدينة حماة.
2: أنا من ضمن الخريطة السورية.
1: سنكشف بعد قليل بعض المناطق التي جئنا منها والتي سنعود إليها ضمن هذا القطر الجميل.
2: بالتأكيد.
1: في حديثنا عن الوفود العربية، هناك ضيوف من الأردن، من الخليج، من اليمن، من السودان، من المغرب العربي، يأتون إلى دمشق ويرون أنهارها وجبالها ويرون قاسيونها.
2: طبعا.
1: صحيح؟ صديقنا الأستاذ الشاعر براء الشامي حينما جاء إلى دمشق بعد أن تدثرت عباءة التحرير وتفتحت فيها أنسام الحرية، قال شيئا جميلا، أظن أنني سمعتك تدندنين في هذا.
2: يقول براء الشامي: في قاسيون وقفت اليوم منتصرا، أشدو الحروف قصيدا زاكيا عطرا، أرى الشآم بعيني كلما ضحكت، للياسمين بدا بالنصر مفتخرا، أرى دمشق بلا رجس يدنسها، طهر الشهادة في أرجائها انتشرا، وقفت أذكر روح الفاتحين وقد سيقوا كراما إلى جناتهم زمارا، في الصالحية غيم الحب ظل لنا، فأنزل الوجد من تحنانه مطرا، الشعر يسمو إذا الفيحاء أحرفه، فكم ترنم في أوصافها الشعرا، نجم السماء توارى عند طلعتها، لا شمس تشبهها نوراً ولا قمراً، يا خيل مروان ما زال الصهيل بنا، على امتداد الصحارى عزه سطرا، وذاب كسرى كما ذابت خنافسه، ساسان أقصر فنحن السادة الأمراء، نؤدب الوغدة لا نصغي لصيحته، لا نعذر الظالم الباغي إذا اعتذرا، ما دمت يا هامة السوري شامخة فلا يطيرك من في الناس محض ثرى، وإدلب العز ما زالت لنا قبسا، بذلك النور جيش الفاتحين سرى، لما وقفت بباب الشام منتصرا وجدت حافرة حزب الله منتثرا، دمشق تبقى لنا حتى ولو سمعت كل الخلائق صوت السور منهدرا.
1: الله الله، نصفق لها. الله الله، جميل جميل، رائع. هذه منذ متى تحفظين الشعر يا ابتسام؟
2: أحفظه منذ نعم.

0: نعومة أظفاري كنت أحفظه.
1: نعومة أظفارك ماذا؟ أنت ما زلت في نعومة أظفارك. منذ متى يعني؟
0: أحفظه منذ عمري 5 سنوات أو ما يقارب ذلك.
1: وأنت الآن في العاشرة من درعة. ماذا الذي تلبسينه؟ ماذا تسمينه في الزي يعني الحوراني؟
0: أرجع.
1: ماذا؟
0: أرجع.
1: جميل. يعني نحن نسمع أصواتها وهي هكذا تثير جرسا جميلا.
0: إيه.
1: إيه نعم. أهلا بجعفر.
2: حياكم الله.
1: رأيت من الوفود العربية أمس في.
2: نعم هناك الكثير قدوم أمس في الافتتاح إلى هذا المعرض الكبير في الأوبرا من شتى دول العالم بالدول العربية وشتى المؤسسات والمنظمات الدولية. نعم.
1: جميل. استمعت إلى شعرهم.
2: نعم استمعت.
1: من أعجبك من يعني ما القصيدة التي لفتت نظرك؟
2: هناك 4 أبيات ألقاها صاحب مؤسسة السيسكو.
1: السيسكو. الدكتور خالد فتح الرحمن.
2: الدكتور خالد نعم. للأستاذ الشاعر موسى السويدان.
1: أي نعم.
2: أحببتها لكن لم أحفظها.
1: أبو حسان.
2: أبو حسان نعم.
1: الشاعر السوري الجميل.
2: نعم صحيح.
1: وهو يعمل في وزارة الثقافة. أي
2: نعم
1: أيضاً.
2: نعم علمت هذا صحيح.
1: جميل. أنت كتبت للثورة السورية.
2: نعم في التحرير صحيح.
1: والله يا أخي أنا أستغرب يعني كنا نظن أن شعراء الثورة هم أولئك الذين مشى الشيب في شعرهم وخطت بهم الحياة ويعني ظهرت تجاعيدهم وكانوا ما كانوا، وإذ بنا نكتشف أن من شعراء الثورة من كتب للثورة وهو ما زال في أول عمره وأول الطريق. هل تصدق يا ملاك أن أخانا جعفر وابن أخينا كتب شعرا للثورة بالرغم من أنه ما زال في بداياته الشعرية؟
0: نعم أنا صدقت هذا عندما لقاه الآن. أنا أحببت شعره كثيرا وأتمنى أن يتابع.
1: جميل. خذ بنصيحة ملاك.
2: نعم طبعا.
1: وتابع.
2: نعم.
1: هات ما لديك.
2: دكتور حسين، الثورة لا تتوقف عند عمر أبدا، إن كان شابا أو إن كان كهلا إن كان رضيعا. يعني نحن فطمنا ولم نفطم عن الثورة وعن حب الثورة. فكتبت: سلامي للعروبة بالشآم، سلامي معجز صفو الكلام، سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي، شعوب الأرض تنهل من ثراها، وغيث الجو يشهد بالغمام بأن لبأسها عجزت ملوك وخرت تحت أقدام عظام. أيا من يدعي ملكا عليها ستسقى من كؤوس الانهزام، ألا لا يعرب الأقوام عنها دمشق لا لقبح أو ذمام، دمشق صوت أنغام انتصار، دمشق أينما سجع الحمام، دمشق منبع الدنيا ومنها غدا ينبوع عز في المقام، علام الانبهار بظبي رمح وظبي الحق أطغى بالحسام، لها من إدلب الخضراء نبع ومن حلب لها الغرر الطوام، ومن حمص العدية صوت حق ومن بحر الجبال لها السوامي، ومن بجزيرة قد نادى رشدا فأسمع من صميم العزم رامي، فيا رباه أبلي من لحاها وأفعم شعبها لذذ السلام.
1: يا رب. آمين. آمين. آمين. ما شاء الله.
2: حياكم الله.
1: جميل.
2: حياكم الله.
1: جميل. يعني أنت ما شاء الله متجاوز مراحل عديدة في
2: هذه الشهادة أعتز بها والله.
1: ليست شهادة وإنما هذا حقك.
2: حياكم الله.
1: يعني هذا حقك.
0: أستاذ، الثورة السورية في قلوبنا وفي أفئدتنا ولا ضير أن نكتب عنها وفيها، وهكذا أنا أحب الثورة وكنت أنتظرها أن تأتي منذ أعوام. كان مكتوب: هرمنا من أجل هذه اللحظة.
1: نعم قالها أحد الإخوة في تونس.
0: نعم.
1: هرمنا من أجل هذه اللحظة. لكن لما قامت الثورة السورية أنت لم تكوني في الحياة يا ملاك، صح؟
0: لا أقصد هذه الثورة عندما أتى الرئيس.
1: نحن الآن في ثورة شعرية بعد التحرير وبعد الانتصار.
0: نعم
1: نعم. تحدثنا عن الشيب وكنت أتحدث وأريد أن أقول شيئا لكنني نظرت إلى ابنتي أختي. هي لا تناديني إلا خالي.
2: نعم.
1: وأنا أحبها وأحب جدها، بلغيه السلام.
3: جزاك الله خيرا.
1: إياك أن تنسي
3: جدي
1: هذا.
3: جدي يقول عنك وعن الأستاذ أنس دغيم يقول: أنتم معبؤون. وهكذا يعني عندما رآكم لفت نظره كثيرا، حتى أن جدي يعني من أيام الجامعة

0: ومن الإعدادية يحفظ الأشعار التي كان.
1: ماذا قرأت له من الشعر عن شيبه؟ هل قرأت له شيئا من الشعر؟
0: أجل.
1: لمن؟
0: للشاعر حذيفة العرجي.
1: ماذا قال؟
0: هذه الأبيات وجهها لك ولأبي ولجدي ولخالي.
1: أولا أنا ليس عندي شيء.
0: هي لا تقال حرفيا، إنما تقال كمسح وكمدح خفيف لطيف.
1: يا سلام، أنا قبلتها. هاتي.
0: أحقا شبت يا أحلى الشباب، وغطى الثلج رأسك في غيابي، وظن الناس أنك صرت كهلا بما ضيعت من عمر ببابي، فدعني أحضن الشيبات، دعني أحدثهن عن شيخ الشباب، فحتى لو بلغت القرن عمرا فعشريني وأنت على حساب.
1: الله الله الله، يا سلام. تحية للأستاذ حذيفة العرجي صاحب هذه الأبيات. حقا شبت يا أحلى
2: شبابي.
1: ثم
0: وغطى الثلج رأسك في غيابي.
1: إن شاء الله أنت تكتبين الشعر لاحقا، وأنت تقرأين كثيرا. أنا أعرف
0: أنا ألفت أنا وأبي، قلت لك بيتان، يعني أنا تأليف القصص أكثر من تأليف الشعر، ولكنني أحفظ للشعر كثيرا.
1: يا سلام يا سلام.
0: يعني
1: ملاك كتبت، أنا آسف على المقاطعة، ملاك كتبت تعارض الشاعر أنس الدغيم، وقد ذكرت أنه من المعبئين الذين يحبهم جدك وجدنا جميعا. فسمعت له أنه قال:
3: خمسون ما مر البريد ببابي، فكتبت على منوالها قصيدة تقول هي عن الثورة السورية أيضا، تقول: في بلد الشامخ في وطني صنجت أغصان الزيتون وورود الحقب الميمون، تشدو بهتاف الحرية وتنادي أهلا سوريا، قابلها رصاص مجنون، قابلها ظلم مأفون، خوف وصراخ وعذاب يسكن في جوف الألباب، جدر وسلاسل وسجون تحكي للتاريخ شجون، ودموع لبلادي ملأت، دعوات للمولى رفعت، شعب مظلوم مظلوم، أبناء في الأرض انتشروا، هربوا في بحر مجنون، بحر للأحياء مقابر، غرف للحرية تصادر، قبست أحلام الفتيان في غرف الملح المسموم، لاح بريق الضوء لاح وتجلى في ذات صباح، شخصت أرواح وعيون، شمس في الآفاق ارتفعت، أصوات التكبير انتشرت، ملأت أرجاء الأكوان تحمل فرحا للأوطان، أسقطنا حكم الطغيان، أسقطنا حكم الطغيان.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الحمد لله أننا أسقطنا حكم الطغيان. وأبين الذل يا ابتسام،
4: أبين الذل يا وطني دهورا، تقضت في ميادين القتال، إلى أن جاء نصر الله فتحا، بعيد الشأو منقطع المثال، أتاك النصر سوريا صريحا، من الأحرار ليس من الموالي، سقيناهم كؤوس الذل صرفا، ووردنا على الصفو الزلال.
1: يا سلام يا سلام، لماذا لا تصفقنا لها وقد صفقت لكم؟ جميل جميل. هذه الأبيات لمن؟
4: لوزير الثقافة،
1: للسيد وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح. أي نعم، وهو ذروة المؤسسة السيادية في وزارة الثقافة، الذي يرعى هذا المهرجان، مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، وهنا في دمشق. وقد ثار الكلام
5: على الكلام
1: على الكلام، فماذا قلت في هذا يا جعفر؟
5: ثار الكلام على الكلام، فأنشدوا شررا من الأشعار ما لا يخمد، ثار الكلام بغضبة فسرى به شعرا تذم به الرجال وتحمد، ثار الكلام فباده بحناجر النار.

0: أظن تميد له الهضاب السخد، عربيتي بالشعر عزك بعدما جاء الإله به. وقال محمد: بادهت إحدى الغانيات بجلق، غزلا يفيض به الجمال ويعقد. فتوردت تلك الفتاة وأقبلت ودنت بهمس واللسان يردد: زدني فديتك، أنت لست بشاعر، أنت المدامة والغوي الأوحد.
1: يا سلام يا سلام، ما شاء الله، قاطع مش مراحل شعرية في الشعر، قاطع مراحل شعرية في وجدانيات أيضا.
0: من البدوي،
1: بدوي الجبل،
0: مدرسة البدوية في الوجدان. أنا أعتبر بدوي الجبل هو مدرسة في الوجدان صراحة.
1: أي نعم، ومن الشعراء البارزين في القرن العشرين.
0: نعم صحيح.
1: ماذا تحفظ للبدوي؟
0: بما أننا نتكلم عن الشام وأعباق الشام، هناك قصيدة هي أول قصيدة في ديوانه أو الثانية على ما أظن، يقول: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا، ألم والليل قد أرخى ذوائبه، طيفا من الشام أو طيف من الشام حيانا فأحيانا، حنى علينا ظماء في مناهلنا فأترع الكأس بالذكرى وأعطانا. ويقول: سمعت باريس تشكو زهو فاتحها، هل لا تذكرت يا باريس شكوانا، والخيل في المسجد المحزون جائلة، على المصلين أشياخا وفتيانا، والآمنين أفاقوا، والقصور لظى تهوي بها النار، بنيانا فبنيانا، تلك الفضائح لو سميتها ظفرا، هل لا تكافأ يوم الروع سيفانا، نجابه الظلم مظلوم الظبا أشرا، ولا سلاح لنا إلا سجايانا، إذا انفجرت من الطغيان باكية، لطالما سمتنا بغيا وطغيانا، 20 عاما شربنا الكأس مترعة من الأذى، فتملي صرفها الآن.
1: يا سلام يا سلام،
0: هذه بالشام.
1: ما تذكر المطلع ماذا كان؟
0: إيه؟
1: يا سامر الحي،
0: هل تعنيك شكوانا رق الحديد،
1: وما رقوا
0: لبلوانا خل الدم.
1: ما هذا؟
2: هذا ديوان بدوي الجبل.
1: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل إلا جعفر. هذا عرض خاص بالبنيات بالرياحين، وهو ديواني الشخصي بالمناسبة. لاحظي، فأنا يعني أصلح جلده بين الحين والحين. ما اسمه؟
2: ألقي تلميحا.
1: ألقي تلميحا؟
2: نعم.
1: ماذا ستظنين أنه خالي وخالك حتى ألقي تلميحا؟ نعم.
2: هل لك أن تعطينا خيارات؟
1: ممكن، لكن هكذا سيتحول اللقاء إلى مسابقة، وأنا أردت. هل تذكرت ما اسمه؟ ما اسمه؟
0: نعم، محمد سليمان الأحمد.
1: نعم صحيح،
0: أحسن. دوي الجبل شاعر العربية.
1: أعطيك أعماله الكاملة، ليست هذه النسخة، لأن هذه النسخة لا عندي من الزمن يعني.
0: شكرا شكرا.
1: واحدة كاملة إن شاء الله.
0: حياك الله إن شاء الله يا رب، حياك الله.
1: في الحكمة والشافعي ندندن بعض الأبيات، ثم ننصح الذين قالوا كلاما سيئا بأن لا يقولوا، وننصح الذين سمعوا كلاما سيئا أن لا يغضبوا. فهل قال الشافعي في ذلك شيئا؟
2: أجل، كانوا الناس يقولون له، يعني لم ترد على الشتيمة ولم تستفد شيئا، وابتعدوا عنك الجميع. فقال: قالوا سكتت، قالوا سكتت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشجر مفتاح. وصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأزة تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.
1: يا سلام يا سلام،
2: هذه في ديوان يعني. أجل
1: ماذا قلت يا ملاك؟
2: هذه القصيدة أو الأبيات الشعرية في ديوان الشافعي، وأنا حفظتها أيضا.
1: جميل، وله أبيات تشبهها أيضا بالفكرة. نعم. ذاتها أو المعنى ذاته،
2: عندما قال: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا.
1: الله الله.
2: فقال أيضا: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا، وتخاف من يوم المعاد وعيدا، فلقد أداك من المهيمن عفوه، وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأس أن لطف ربك في الحشا، في بطن أمك لطفة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا، ما كان ألهم قلبك التوحيد.
1: الله الله الله، ما شاء الله، أبحرت البنيات في ديوان الشافعي.

0: أبحرك.
1: وهن يقرأن ويرتلن ويعدن الحكمة.
2: وهناك قصة جميلة جدا عن التغافل أيضا، ولكن بصراحة نسيت اسم الشخص. رجل ظل يلاحقه سفيه طوال الطريق ويشتمه يعني شتائم بذيئة جدا. فعندما اقترب من قريته ومن بني قومه فقال للسفيه: إن كان هناك شتيمة أخرى تريد أن تقولها فقلها بسرعة قبل أن يأتوا قومي ليضربوك. جواب بالحلم، ولكنه جعل السفيه يطأطئ رأسه وينظر إلى الأرض ويذهب بخجل.
1: الله الله، هذا الإباء وهذا الحلم. هذا رجل معروف، معروف بحلمه، لكن أنا أيضا ما عدت أذكره. وقد ذكرت هذه القصة مرة في أحد اللقاءات التلفازية، صح؟ قد يأتي سموش، وأنا ادعيت أنني لست يعني أحمل الشيب، لكن بدأت الذاكرة تحمل الشيب، صحيح؟ نحن الآن نطوف في عالم القصة وفي عالم القصيدة، وأنت تكتبين القصة أيضا.
2: أجل،
1: بعد قليل سأطلب منك قصة طريفة، ولكن أريد أن أذهب إلى ابتسام لأن لديها ما تريد أن تقوله هنا. ذكرنا أبياتا للسيد الوزير، نريد أن نذكر أبياتا للأستاذ جمال سعد الدين، وأنت يعني تقرأين له أبياتا شعرية جميلة، وهو رئيس اتحاد الكتاب العرب في محافظة درعا، وقد سمعتك تدندنين بها أيضا.
3: يقول: لا رأي بعد شجاعة الشجعان، هي أول وهي المحل الثاني، فاكتب على صدر السماء حكايتي وارسم ملامحها بلون قاني. إني أنا السوري، هاك هويتي، إن كنت تجهلني وذا عنواني، عيناي من ماء الفرات وسحنتي، من شامخات القمح في حوراني، ويداي من سعف النخيل وفي دمي، ورد الشآم وحمرة الرمان، وأنا ابن هذه الأرض ملح ترابها وملامح الأصحاب والخلان. إني أنا السوري، ما نجم على إلا أنا خريح ثم دعاني. إني أنا السوري، ما نجم على إلا أنا خريح ثم دعاني. فإذا بنيت فسل عن المدن التي شاخ الزمان ولم تشخ بزماني، بصرى وتدمر والشآم وقصرها أبوابها ومصاطب الريحان. لا تغمض عين الشهيد، فإنها كالشمس شاهدة على الأكوان، وسلامة الشرف الرفيع أمانة، وله الدم المنذور كالوديان.
1: يا سلام يا سلام، تحية للأستاذ جمال على هذه القصيدة الجميلة. صدقوني سأخبركم سرا فيما بيننا، أن بيننا من يطمح أن يضع قصيدته في المنهاج السوري، وأن يكون له يعني أنتم تدخلون مثلا أو يأتي الأبناء في الأجيال المقبلة فيفتحون الكتاب هذا على سبيل المثال فيقولون: هذه القصيدة للشاعرة ملاك عبد الكريم. لماذا تضحكين يا ملاك؟
4: أنني أفرح بسماع هذا الكلام.
1: ما القصيدة التي يمكن أن تضعيها في المنهاج وأنت تكتبين الشعر؟
4: هناك قصيدة عن المعلم تعبر عن محبتي له، تقول: كتب ودفاتر أقلام وحقيبة فيها ألوان ومقاعد أطفال كانت محتاجة لمسات حنان، لوح أبيض داخل صفي يهتف فرحا فهو يغني، يكتب في جوفه إعلان العلم عنوان أمان، في الصف مصباح النور وهو بالعطف مأمور، يصنع مجدا بالكلمات ويداه أنغام حياة، تكتب فوق اللوح وترسم لغة وعلوم وحساب، تاريخ فيه أمجاد، يصنع منا حلما أجمل ويساعدنا

0: نكبر ننجز أفراح المستقبل لمعلمنا نحن نسأل فمعلمنا نبع حنان وهو للصبر عنوان.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، تحية للمعلمين جميعا. من من المعلمين تحبين؟
2: أحبك أنت أولا يا أستاذ.
1: أخجلتني.
2: أحب أمي لأنها هي معلمتي الأولى.
1: هي أحب مني صدقي. نعم
2: نعم. وأسرتي كانت المعلمة لي أيضا، فكانت تدعمني بكل ما لديها من معلومات.
1: جميل. الآن سنذكر معلما أو معلمة، كل منا سيذكر معلما أو معلمة مرة في حياته. جعفر.
3: أنا والله المعلم في الشعر والأدب هو منازل القصيد صراحة كان.
1: يا سيدي هذه الشهادة نعتز بها.
3: قال لا هذه الحقيقة والله يا دكتور، منازل القصيد. أما بالخارج الأستاذ رياض الرفاعي. الأستاذ رياض الرفاعي
1: بلغه السلام.
3: حياك الله.
1: أستاذ الرياضيات.
3: أستاذ الرياضيات نعم، هو يعني في الاتجاه العلمي هو الأستاذ الأفضل.
1: طبعا حريك. قد يتساءل السادة المتابعون والسيدات المتابعات من أين لي أن أعرف ذلك؟ الأمر سهل، أننا التقينا أمس في مهرجان دمشق للشعر.
3: في الافتتاح صح.
1: أي نعم. جميل. ابتسام.
4: أقول أن أمي هي المعلمة الأولى لي، والمعلمة يعني كل يعتبر أمه هو المعلمة الأولى.
1: الأم مدرسة.
4: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب
1: الأعراق. أي نعم صحيح.
4: أمي هي داعمي وقوتي، هي ملهمتي ومرشدي، منها أستمد العزم والإرادة، ومن دفء قلبها أنال الودادة. أقول لها هذه الأبيات إن سمحت لي تعبيرا عن حبي لها. أمي ملاك يرف على سريدي، يحنو بأنفاس العبيد، أغلى من الدنيا علي، وأحن مخلوق إلي، أفدي الملاك الساهرة قلبا علي وناظرا.
1: يا سلام، سلمي على الوالدة وعلى الأهل جميعا، ونرجو أن يكونوا بخير دائما. من هو معلمك؟
5: أولاً
1: أنت يجب أن تفصلي. بالمناسبة وأنا من أول الحلقة ألاحظ أن بيني بين نظارتي وبين نظارتك تشابه، هل تبدلين؟ هل توجد أنا أسألك، هل تبدلين؟ لعل نظارتك عندي أفضل. هاتي لشو.
5: أولاً أمي وأبي. أمي هي الجندية المجهول التي كانت تسعى من أجلي، وأبي حملني ولبى حاجتي طوال ما أمي كانت تعلمني. فأما لمعلم المدرسة الحقيقي سأروي لك طرفة. هناك الحفل الختامي في الصف الأول، قالت لي المعلمة يعني أنا تعلم أنني فصيحة اللسان، قال اكتبي كلمة عن الحفل الختامي وألقيها بالحفل الختامي. ذهبت إلى أمي قلت لها أمي اكتبي لي كلمة، قالت لا لن أكتب، القارئ يعرف يكتب. قلت لها اكتبي لي أرجوك، لم توافق. فذهبت جلست بكل عزم وقوة وكتبت جملة أقول فيها لابد أن فشلك قد يعلمك من أخطائك، ولابد أن نجاحك قد يزيدك ذكاء. معلمتي التي يعجز اللسان عن وصف حنانها، ويا ليتها تعلم كم نحن ممتنين لها، معلمتي الفاضلة نعمات صياصنة. فقالت لأمي أعطني الورقة أصلح لك التشكيل، يعني لما كنت أعرف الإعراب الضبط. فقلت لها أنت لم تكتبي لي فلماذا تصلحي لي؟ وفعلا كان هناك خطأ ولم أقبل أن تصلحني. لم تكتبي لا تصلحني.
1: الله الله.
5: وألقيتها في الحفل الختامي ويعني كانت
1: جميل. كنت يعني قبل أن نلتقي الآن تصرين علي أن تسمعين أبيات كريم العراقي رحمه الله.
5: أزل
1: أزل. ماذا تحفظين له؟
5: هذه القصيدة حقا لها معنى، من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى، وهو الذي يفهم معنى فحوى هذه الأبيات.
1: فماذا قال؟
5: قال لأنه مر بمصاعب كثيرة وحذر منها ألا تيأسوا وألا تشكوا لأحد.

0: قال: بيت بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري أضحى شعاري وحفزني ليكرمه 20 بيتا لها من مثلها حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. شكوك للناس يا ابن الناس منقصة، وهل من الناس صاحب ما به سقم. أنصت جيدا، هذه الأبيات قوية جدا.
1: أنا والله منصت تماما، أنا منصت.
0: فإن شكوت لمن قاب الزمان له، عيناك تغلي عيناك تغلي والذي تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم.
1: الله،
0: لا اليأس ثوبي لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلا سع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم.
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
2: أنا أقول لك شيئا.
1: قولي.
2: أبي أيضا هو كان الداعم لي، وثم يأتي الأستاذ هاني الحكيم، هو أستاذ في اللغة العربية، والأستاذ وليد سراقبي. ويقال أيضا أنا كتبت في أسرتي: أمي محراب الصلوات، وأبي عراب الدعوات، والأسرة وطن لو تدري، تمنحنا عطفا تمنحنا، حبا وحنانا يأخذنا، نحو المستقبل يحملنا، لننير سراجا للآتي.
1: يا سلام يا سلام. نحن سعداء جدا في هذه الحلقة الخاصة من منازل القصيد أن نكون معكم.
2: نحن أسعد برؤيتك.
1: جعفر إسماعيل، شكرا جزيلا.
3: حياكم الله، شكرا لكم.
1: ابتسام المصري، شكرا جزيلا. ملاك عبد الكريم،
2: شكرا لك.
1: سعدت جدا بهذا، سأخذه معي.
2: نعم.
1: شكرا لهذه المحاولات.
2: شكرا.
1: وتين العزيزة خالي، شكرا جزيلا.
2: أستاذ خالي العزيز، أتمنى أن تصل هذه الرسالة لمعلمتي الغالية الآنسة شدى الوليد الصباغ، التي كانت داعمتي ومدربتي وكانت بمثابة أمي أيضا.
1: شكرا جزيلا لك، ستصل إن شاء الله كل هذه الرسائل. مشاهدينا، هكذا في منازل القصيد كنا معكم مع الرياحين، هنا حيث يتجول الشعر في دمشق، وهنا حيث تستعيد دمشق حضارتها. والشعر يبدأ من دمشق، فأهله عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا. كان منزلا وليدا فريدا من منازل القصيد.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا

0: التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم يقول السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونبدأها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن إكماله بنجاح موجة من ضرباته ضد إيران، ويقول إنه استهدف مواقع للدفاع الجوي وأصولاً ومنشآت بحرية. الشيباني يعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتباراً من 21 من الشهر الجاري، ويدعو الشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا. مقتل 5 أشخاص بسبب انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب، والدفاع المدني يدعو الأهالي لعدم الاقتراب من موقع الانفجار حتى تأمين المكان. قوات وزارة الداخلية تتسلم مواقعها في الحسكة، ونائب المحافظ يؤكد أن الانتشار الأمني يأتي ضمن ترتيبات الدمج. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمالها بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وقالت إنها شنت ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار، كما شملت أصولاً ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. كما أضافت أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين، مشيرة إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي يعملون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط ويظلون على أهبة الاستعداد. قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، وذلك لأول مرة ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري. وقال مسؤول أمريكي إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز الردع ومنع إيران من مهاجمة الناقلات التي تعبر المضيق. وكانت ناقلتان نفط الحكوميتان الإيرانيتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني إلى الشمال من خط الحصار البحري الأمريكي، وأطلقت طائرات أمريكية مسيرة صواريخ أصابت غرف المحركات في الناقلتين. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت أهدافاً إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وذلك رداً على محاولة الإيرانيين زرع ألغام بحرية في المضيق، وعلى إطلاق طهران 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية. وتوعد ترامب بضربات أشد وأقوى بكثير إذا ردت إيران على هذا الهجوم، مشيرا أن الهجوم الأكبر على إيران ما يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى إلا القليل منها. أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيريك، كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل عدد من المواطنين في كوهستك بينهم طفل وإصابة أكثر من 50. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في مدينتي تشابهار وبندر عباس وجزيرة قشم وجاسك، إضافة إلى استهداف مطار جيرفت في محافظة كرمان. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية تشنت هجوماً صاروخياً باليستياً على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن، وأضاف الحرس

الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية، كما قال إن هجماته أدت إلى تدمير مسيرات ومقتل عدد من الطيارين بقاعدة الأمير حسن.

0: كما أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في البحرين. وبحسب الجيش الإيراني فإن الهجوم استهدف قاعدة الشيخ عيسى، وتوعد الجيش الإيراني بثأر قاس من المعتدين يجعلهم يندمون بحسب تعبيره. من جهته أعلن الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، كما أعلن الحرس الثوري استهدافه بالصواريخ والمسيرات القواعد الأمريكية في أربيل. وللحديث أكثر ينضم إلي المحلل السياسي نيكولا شحود من ميزوري. مرحبا بك أستاذ نيكولا. إذن عملية عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران ردا على استهدافها لقواعد أمريكية في الأردن، هل تتوقع تصعيد عسكري كبير بين الجانبين أم ستتوقف العمليات عند هذا الحد؟
1: أول شيء مساء النور لإليك وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: يعني الرئيس دونالد ترامب كان قبل وقت حذر الإيرانيين، بس الإيرانيين لا يكترثون لأي أحد، وهناك تلاعب في الاتفاقيات، ووصل الرئيس دونالد ترامب إلى مكان أنه لا يثق بالإيرانيين. يعني من هون أكيد رح نشوف ضربات عسكرية أكبر، يعني العقوبات الاقتصادية سوف تجر إيران إلى طاولة الحوار قريبا جدا. ولكن في نفس الوقت الرئيس دونالد ترامب حاسم جدا بموضوع مضيق هرمز، يعني بعد أن أخلت البحرية الأمريكية ونزعت كل العوائق المائية في هذا المضيق من الألغام وغيرها وغيرها، وأصبحت تمر السفن، يعني قبل الحرب كان يمر حوالي 15 مليون برميل نفط، الآن وصلت إلى 8 ملايين إلى 11 مليون برميل نفط، يعني عادت الأمور بالشكل إلى شكلها الطبيعي. فهذا لن يسمح الرئيس دونالد ترامب بأن تستمر الأمور كما كانت في السابق. يعني رأينا الليلة أكثر من 100 غارة على عدة مواقع من العراق، كشم، بندر عباس وسيريك، وكانت ضربات يعني تطال الدفاعات الجوية، أنظمة الرادار، ضربت بعض الموانئ وأجهزة زرع على الغام للحرس الثوري الإيراني والمنشآت البحرية التي تشاطئ مضيق هرمز، لأنه الرئيس دونالد ترامب يريد أن يأخذ مضيق هرمز وعدم كما يقولون أن يؤثر أي تواجد إيراني على المضيق أو أي ضرب لأي من السفن التجارية.
0: إذن أنت ترجح مزيد من التصعيد العسكري في المرحلة المقبلة، خاصة يعني بعد إيران محاولتها لزرع ألغام بحرية جديدة يعني في المضيق؟
1: يعني الرئيس دونالد ترامب وعد الليلة بأنه سوف يكون هذه كانت رد على 13 صاروخ أطلقه الإيرانيون باتجاه القواعد الأمريكية في الأردن، وقال إذا ردت إيران سوف يكون هناك ضربات
0: أعنف
1: كبيرة
0: بكثير
1: وبشكل كثيف وكبير. يعني هناك تحضيرات عسكرية، كان هناك اجتماعات بالبنتاغون البارحة وتم التحضير إلى جانب فرض العقوبات الغير مسبوقة والتي حتى الآن أدت إلى ضرب الاقتصاد الإيراني. كان هناك أيضا تحضير لعمليات عسكرية على مستوى كبير، وهذه العمليات سوف تكون موازية في حال تعرضت أي من السفن أو القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط لأي ضربات إيرانية، سوف يتم ضرب الحرس الثوري الإيراني بشكل غير مسبوق.
0: يعني في ظل هذا التوتر، هل من الممكن أن نشهد مسارا دبلوماسيا وعودة إلى المفاوضات، أم أن التصعيد العسكري بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الشديدة والخانقة المتبعة من إدارة أمريكا ضد إيران هي التي ستكون فقط في هذه المرحلة برأيك؟
1: يعني بالنسبة للرئيس دونالد ترامب اعتبر ورقة التفاهم صارت وراء ظهره، يعني

0: وصرح تصريح يعني أنه أي اتفاق مع إيران يعني ما قيمته الحبر الموجود على هذا الورق.
1: نعم
0: يعني الرئيس دونالد ترامب فقد الثقة بالجانب الإيراني ولا يريد العودة إلى طاولة الحوار، لأنه يعرف أن هناك فريقين في إيران، الفريق السياسي والفريق العسكري المتمثل بحرس الثورة الإيراني. يعني رأينا في السابق حتى الفريق السياسي المفاوض في إيران وضع تحت الإقامة الجبرية من قبل الحرس الثورة الإيراني. يعني لا يثق الرئيس دونالد ترامب بهذه القيادة، وسوف يجبرهم على التراجع والتنازل والاستسلام بعد العقوبات الاقتصادية. ونرى حتى الصين يعني اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على عدة أمور في اليومين السابقين، وحتى روسيا لن تتدخل. يعني حلفاء إيران تخلوا عنها، وحتى الدول العربية يعني لا تثق بإيران، لأنها 95% من الصواريخ والمسيرات ضربت الدول العربية وليس إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طب كيف سينعكس أستاذ نيكولا هذا التوتر وهذا التصعيد العسكري على المنطقة من جديد؟ كيف يمكن أن تكون تبعات ذلك؟
0: يعني كله بيعتمد على الإيذاء الإيراني. إذا
1: نعم
0: الإيرانيين خففوا التصعيد، الرئيس دونالد ترامب لا يسعى إلى حرب، هي عبارة عن ضربات عسكرية موضعية في مكان ما وزمان ما. يعني الرئيس دونالد ترامب لا يريد الحرب، لأنه نحن قادمون على انتخابات، وبنظري من بعد اطلاعي على الأمور وتحليلي للمنطقة، الحصار البحري تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بشكل 101% مطبق على الإيرانيين، حتى سوف يحرم الإيرانيين من الطرق البرية الموصولة ببعض الدول المجاورة. يعني هذا الحصار سوف يكون قوي بشكل أنه لن تستطيع إيران أن تقف على رجليها حتى لأسبوعين أو 3 أو شهر. يعني
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي نيكولا شحوت، شكرا جزيلا، كنت معي من ميزوري.
0: شكرا لك. Thank you.
1: اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت إن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماليا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعما للنظام الإيراني. وأضاف أن بلاده ستعمل على إغلاق أي نافذة تستخدم لتحويل الأموال إلى إيران، مشيرا أن طهران أصبحت حاليا غير قادرة على الوصول إلى الدولار. تبرز جزيرة خارق الواقعة قبالة السواحل الإيرانية باعتبارها القلب النفطي الأهم لإيران، وتضم أهم وأكبر مرافق تصدير النفط الخام في البلاد، لكنها تتقاطع مع حسابات اقتصادية وعسكرية بالغة التعقيد والخطورة في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدميرها. في العرض التالي مشاهدينا مع الزميل عبد المنعم سعد نلقي الضوء على أهمية هذه الجزيرة وماذا ستكون النتيجة في حال استهدافها.
2: يكثر الحديث عن جزيرة خارق الإيرانية ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدمير منشآتها النفطية، وذلك مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، ما قد يشير إلى تصعيد محتمل تكون خارق ضمن إطاره، خاصة بعد نشر ترامب فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر استهدافا أمريكيا واسعا للجزيرة. الجزيرة لها أهمية اقتصادية بالغة، فمن خلالها يمر 90% من النفط الإيراني الخام المصدر إلى الخارج. منشآتها النفطية العملاقة ومرافئها وأرصفتها المتطورة تسمح بمعالجة النفط وسرعة تصديره، خاصة مع مياه عميقة تسهل رسو الناقلات العملاقة وحركتها. هذا يعني أيضا بالنسبة للعالم شريان حقيقي للطاقة. إذا قصفت الجزيرة أو بالأحرى إذا استهدفت منشآتها النفطية، فهذا يعني بالنسبة لإيران تحديدا فقدانا لرئتها الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها في تصدير نفطها إلى الخارج، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادها وميزانيتها، بالإضافة إلى مزيد من الهبوط

0: في العملة المحلية وشحن في توفر العملة الصعبة التي تأتي من التصدير. هذا بالنسبة لإيران، ولكن ماذا عن العالم الذي يعتمد على الطاقة في كل مناحي حياته؟ بالنسبة للعالم سيحدث ضرر بالغ في إمدادات الطاقة، وبصورة سريعة سترتفع أسعار النفط والبنزين والديزل، ومن ثم ارتفاع واضح في أسعار السلع والنقل والخدمات، وتضخم متنام في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة. ضربة لمنشآت النفط في جزيرة خارك تعني صدمة بالنسبة للجميع، ولكن الصين تحديدا لها وضع خاص. فالصين من أهم المشترين للنفط الإيراني، وتعطل الإمدادات الإيرانية يعني لجوء الصين إلى شراء احتياجاتها النفطية من مصادر أخرى بأسعار أعلى، ما يعني ارتفاعا لكلفة الإنتاج وتضخما آخر إضافيا لمن يعتمدون على التنين الصيني المصدر لكل دول العالم تقريبا. عسكريا تستطيع واشنطن تدمير مقدرات إيران في الجزيرة، ولكن انعكاسات الخطوة على العالم ورد الفعل الإيراني المحتمل واتساع الحرب من ضرب لمنشآت الخليج النفطية والإغلاق التام لمضيق هرمز ومردودات الضربة طبعا على حقول الخليج نتيجة لترابطها جيولوجيا وجغرافيا تجعل الأمر بالغ التعقيد في التنفيذ، لأنه سيتجاوز حينها إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
2: ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا.
1: وقال الوزير الشيباني إنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
2: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطاراً مؤسسياً للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
1: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح الشيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات لمواطنين سوريين.
2: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
1: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات لسوريا على أن تزيدها خلال العام المقبل.
3: وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هنا. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعم أو مانحا لسوريا ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
1: وإلى ملف آخر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا في صورة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية، بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش بريف إدلب.

0: من جانبه ذكر الدفاع المدني أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين الموقع بعد حدوث الانفجار. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث وإلى عدم العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المتخصصة من أعمال المسح والتأمين بشكل كامل حفاظا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة لوزارة الدفاع تسلم مواقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة اليوم طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية ضخت عبر الأمن الداخلي في المحافظة المئات من العناصر لسد الاحتياج الذي ما يزال قائماً، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي قال إن خروقات ميليشيا الحرس الوطني تتواصل بهدف نشر الخوف والتوتر، مؤكدا أنها لم تحقق أي تقدم أمام قوات الأمن الداخلي. وأضاف عبد الباقي إن القوات لن تتهاون مع أي خرق يهدد أمن المواطنين أو يحاول فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن هدفها حماية الأهالي وفرض الأمن لا التصعيد أو مواجهة أبناء السويداء. وأكد رفض تحويل المحافظة وأهلها إلى وقود لمشاريع سياسية قائلا إن الدم السوري ليس ورقة ضغط وأن أمن المواطنين ليس موضع مساومة.
2: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا، مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطاً لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجر. ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، وثق 267 انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثانية أكبر نسبة من بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز تصدرت

محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكاً، تلتها درعا ب 63 انتهاكاً، في حين وقعت 8 في ريف دمشق واثنان في إدلب وواحد في دير الزور تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة كيبتاغون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضاً 724 كيلوغراماً من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 جراماً من الهيروين و30 ألف حبة مخدرة خلال شهر آب، وضبطت أيضاً 454 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5,700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية، بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3,497 شخصا. نفت وزارة التربية والتعليم صحة التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم بتأجيل بدء الدوام الدراسي حتى 19 من أيلول الجاري. وأكدت الوزارة أن الموعد المعلن والمحدد بيوم الأحد السادس من أيلول الجاري لبدء الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والخاصة لم يتغير، داعية إلى عدم تداول أي تعميمات أو معلومات لم تصدر عن معرفاتها الرسمية. وأعلنت وزارة الأوقاف تأجيل بدء دوام الطلاب في المؤسسات التعليمية الشرعية إلى يوم الأحد الثالث عشر من أيلول الجاري بدلاً من الموعد السابق المحدد في السادس منه. وأوضحت الوزارة بحسب وكالة سانا أن التأجيل جاء إثر تأخر صدور نتائج مسابقة المدرسين، وذلك لإتاحة الوقت اللازم أمام مديريات الأوقاف لاستكمال توزيع الناجحين فيها، في حين أشارت إلى أن الإداريين والمدرسين سيباشرون دوامهم صباح السادس من أيلول الجاري. غادرت 186 عائلة من المقيمين في مخيمات شمال غربي سوريا في قافلة عودة طوعية من إدلب متجهة إلى مناطقها الأصلية. وبحسب وكالة سانا فقد انطلقت القافلة من طريق إدلب سرمدة متجهة نحو خمس محافظات، في حين يتصدر ريف حما الوجهات التي يقصدها العدد الأكبر من العائلات العائدة. ونسقت محافظة إدلب عودة القافلة مع عدة جهات منها مديرية الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين، وذلك لتأمين احتياجات العائلات منذ تجمعها وحتى وصولها إلى مناطقها. أعلن وزير الزراعة باسل سويدان عدم تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027 قبل استكمال مراجعتها وتدقيقها قانونياً. وأوضح سويدان أن اعتماد جدول التسعير الجديد سيكون شرطاً أساسياً لتجديد العقود، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق العقود المخالفة بما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل منفعة من أملاك الدولة. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع

0: مشروعي أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاو التركي وتركسات. هي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة، كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمهم من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية، ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية إلى الحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
2: حضرنا مع فريق تركي كامل لأتمتة الطابو والكداسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي أنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
3: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعملية التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول ومراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق، وذلك بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
4: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
5: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة لأنه صراحة فيها خدمة والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: في قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي لا تنتهي معاناة العائلات العائدة عند حدود المنازل المهدمة، فأطفال مصابون بضمور الدماغ يعيشون داخل بيوت غطتها الخيام ويواجهون خطر فقدان مزيد من قدراتهم الحركية مع غياب المراكز المتخصصة وارتفاع كلفة العلاج الفيزيائي.
6: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
7: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم وعلاج فيزيائي دائم. يعني هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان شوب كتير صراحة، وهني هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب. بس شو طلب إيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
6: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
8: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء. يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكين ألم، وهو نفس الشيء زماخة البلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجري ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لأجلك روح الحمام. يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
6: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية. فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
9: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز. تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شل دماغي بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
6: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
10: هنا في معرشمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أعلن بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل كونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
11: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
12: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
11: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
13: البرين هذول عم بينتجوا 1.5 مليون متر مكعب من الغاز، هذه كمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
11: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا. يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: يلجأ أصحاب الدخل المحدود إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق يعينهم على مشقات الحياة، بالرغم من قساوة عملهم يتعرضون إلى مضايقات اجتماعية كثيرة يرون أنها ظالمة لهم، لأن الحياة هي ما يدفع لأن الحاجة عفوا هي ما يدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
11: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
14: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، ايه شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وفي الأحيان الشتاء بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتاء ومطر. وبرغم هالشيء يعني كله بيحكي على كيفه، ايه كل مين بيحكي انه عايز باله وما زباله، ونحن ما نلم غير من الهوايا وما نهتز هذا.
11: محمد وآخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا أو فجرا، حيث يواجه ممتهنو النبش مضايقات وإهانات متكررة رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
15: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وصخ وهالكلام اللي ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذ ونستفاد منه أحسن ما نقول للعالم تعاطينا.
11: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولا تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
0: يشتكي أهالي ناحية صبورة في ريف حما الشرقي من تأخر عملية إزالة القمامة في شوارع البلدة بسبب نقص المحروقات لجرار البلدية ونقص عمال النظافة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في الصيف، مع تخوفهم من أن تتسبب بأمراض وأوبئة في حال تأخر إيجاد الحلول.
16: يشكو أهالي صبورة في ريف حماة الشرقي من انتشار القمامة في شوارع البلدة منذ 40 يوما، وذلك بسبب تأخر عمليات الإزالة من قبل الجهات المعنية.
17: طبعا بوضع الصيف كتير الوضع صعب بسبب درجة الحرارة والحشرات، طبعا عم تحاول البلدية قد ما فيها أن تأمن تواتر معين لإزالة القمامة والضياع، لكن يمكن أزمة محروقات، عدم توفر، ما عندها الإمكانية خلال أسبوع تشيل العدد المطلوب منها من النقلات من الضيعة لمكب القمامة، وبالتالي عم نعاني في مشكلة فيها هي، وعم تتراكم القمامة بشوارع القريب بشكل مثل يعني أنتوا فيكم تمروا بشوارع القريب وتشوفوا هذا الوضع.
16: أسباب عديدة وراء أزمة انتشار النفايات، أبرزها نقص الكوادر وقلة الإمكانيات المتوفرة.
18: أول شيء سبب مادي، إمكانيات متواضعة، تحديداً موضوع اللي بتواجهنا هي المحروقات، مازوت. الشيء الثاني هو ما عندنا عمال نظافي. الحلول تركيب الجي بي إس للجرار بين المشكلة. اثنين، المبادرات الأهلية كمان بتحد من تفاقم المشكلة. ثلاثة، موضوع رفض أو تعيين عمال النظافة عاملين مع سائق بحلنا المشكلة.
16: الجهات المعنية تبذل جهدها في سبيل حل هذه الأزمة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الحل يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
11: بين قلة الموارد ونقص الكوادر تستمر مشكلة انتشار القمامة في شوارع بلدة صبورة، في حين ينتظر الأهالي الحلول الجذرية من الجهات المعنية
19: بدلا من الاعتماد على المبادرات المجتمعية التي لم تلبي التطلعات بعد. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة صبورة.

0: بريف حماه الشرقي.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 6 أشخاص بينهم سيدة وطفلان بالإضافة إلى إصابة آخرين في غارات إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش ينفذ موجة استثنائية وكثيفة من الغارات الجوية على منطقة الكتيبة بقطاع غزة لمساعدة قوة رديفة على الانسحاب كانت قد تسللت إلى القطاع لتقديم الدعم لميليشيات مدعوة من إسرائيل، مشيرة إلى أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى في منطقة التسلل عند المستشفى الأمريكي غربي المدينة. يأتي ذلك في وقت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه بأنه اعتقل خلال العملية قائد الأمن في حركة حماس بقطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة هاجم مستوطنون إسرائيليون مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غربي محافظة نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن المستوطنين أشعلوا النار في غرفة قريبة من المسجد بعد فشلهم في خلع أبوابه، وكتبوا شعارات عنصرية في المكان توعدوا من خلالها بقتل العرب. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين على المنازل والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. قالت عنها هيئة مقاومة الجدار إنها تخطت 6000 هجمة منذ مطلع العام الجاري وأدت إلى إصابة مئات الفلسطينيين. هذا وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 مبان سكنية لفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة بنائها على أرض مخالفة وفقا لوكالة الأناضول.
2: أنت من عصيرة الشمالية كيف تعتبر على كيفك؟
1: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب

0: ما بكفينا.
1: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: بلا تجربة عريقة في مدار السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاقتصادية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
11: هروب بشار الأسد من دمشق.
12: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
13: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
14: من تلفزيون سوريا.
12: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
15: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول تجدد التصعيد في السويداء مع استهداف نقاط لقوى الأمن الداخلي في تل حديد ومحور ولغة، في حين يبرز موقف الهيئة الدينية في الجولان الرافض لتصريحات حكمة الهجري والمحذر من تسييس العقيدة. نذهب إلى الحسكة بعد ذلك، حيث تبدأ قوات تابعة لوزارة الداخلية تسلم مقرها ومراكزها بتزامن مع استكمال مسار دمج قسد، خطوة تفتح الباب أمام أسئلة بشأن شكل المرحلة المقبلة ومستقبل الترتيبات الأمنية والإدارية في شمال شرق سوريا. في ساعتنا الثانية وفي جزئها الأول سنتحدث عن عودة تشغيل معمل غاز كونيكو وأهميته على قطاع الطاقة وانعكاس ذلك على إمدادات الغاز وإنتاج الكهرباء في سوريا. وفي موضوعنا الأخير مشاهدينا نذهب إلى مشروع أتمتة السجل العقاري ودور التحول الرقمي في تنظيم الملكيات وتسهيل الخدمات العقارية، إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه العمليات.

0: بكم مشاهدينا من جديد. بين الخطاب السياسي ومجريات الميدان يعود التصعيد إلى محافظة السويداء، حيث استهدفت مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى بالحرس الوطني نقاطا لقوى الأمن الداخلي بريف المحافظة الغربي، إلا أن التصعيد الأخير يأتي تزامنا مع عدة معطيات على الساحة السياسية والداخلية للبلاد. نتابع التقرير الآتي ونعود للنقاش.
1: تتوتر خطوط محافظة السويداء مجددا. مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تابعة لما يسمى بالحرس الوطني تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة في منطقة تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، ما أسفر عن 10 إصابات في صفوف عناصر قوى الأمن التي ردت على مصادر النيران. صفحة السويداء 24 أشارت إلى أن عودة القيادي في صفوف الحرس الوطني يامن الصغير إلى خطوط التماس في المحاور الغربية ساهمت في التصعيد، في حين أصدر ما يسمى بالحرس الوطني بياناً اتهم فيه قوى الأمن بإطلاق النار على المحور الغربي للمدينة، إلا أن الاشتباك الأخير جاء في وقت لافت تزامن مع تحرك المجموعات المسلحة لمنع طلاب المحافظة من التوجه إلى مراكز تقديم امتحاناتهم في الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة المقررة بموجب مرسوم رئاسي. مدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي فسر الخروقات الجديدة بأنها محاولة لصناعة توتر جديد ثم المتاجرة بنتائجه، في حين أكد مدير مديرية إعلام السويداء مرهف الشاعر أن أهالي المحافظة يرفضون ما تقوم به المجموعات المسلحة التابعة لحكمة الهجر من مصادرة قرار المحافظة، لافتاً إلى وصول مئات الرسائل يومياً من مواطنين بداخلها يشكون الظروف التي يعيشونها، وأضاف أن المجموعات تستثمر ملف الطلاب وسط مساع لتضليل الرأي العام. ما الذي ترمي إليه المجموعات المسلحة إذن؟ سؤال مشروع يطرح مع مجريات الميدان، لكن من دون فصله عن الخطاب السياسي التصعيدي لحكمة الهجر. ظهر قبل أيام متحدثاً عن ارتباط الطائفة الدرزية بإسرائيل، مشيراً إلى دور أوروبي أمريكي ضمن تطورات مرتقبة بخصوص مستقبل المحافظة، مستقبل كانت اتجهت الأنظار إليه مؤخراً بالفعل باعتباره آخر الملفات الداخلية الأكثر حساسية في سوريا بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون وسنكون ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما. أستاذ نجيب، دعني أبدأ معك، هل تعتقد أن هناك أسباب وراء التصعيد ولا هو يعني احتكاك بسبب

0: سبب تجاور الأمن الداخلي مع المجموعات من داخل السويداء؟
1: مساء الخير لك ضيفك الجمهور الكريم. يعني دائما بهيك حالات لما يصير في ناس محشورة بالذات

0: كل بيعرف انه هي عباره عن بس مناوشات من بعيد الى بعيد وليست فيها مرجلي ولا بطولي ولا شيء، انها تشوش على قضيه الطلاب اللي حصلت حقيقه على غضب الشارع شديد، حصدت حصاد غضب من الشارع باتجاه ما حدث وباتجاه موقف منع الطلاب من الالتحاق بالامتحانات. لهذا السبب هني بحاجه لتشتيت الانظار ولاشغال العالم ولا ايضا استقطاب راي العام الدرزي بشكل عام على المستوى الإقليم على الأقل. لكن هذا الموضوع الكل كان فهمانه والكل ما تعاطى معه بنفس الحماس اللي كان يتعاطى معه مثلا من 6 أشهر أو من 7 أشهر. لهذا السبب طبيعي نسمع هيك شيء دائما، أو نصير نشوف الناس عم تلجأ للاشتباكات ولبث الرعب ولأنه يسمعون صوت المدافع بالليل للناس.
1: يعني هناك ما هو أبعد من ذلك؟ هل هناك محاولة لفتح معركة أبعد من ذلك؟ هل هناك محاولة لتغيير الوضع أو السيطرة الجغرافية على الأرض؟ لأنه يعني تصريح سليمان عبد الباقي مدير الأمن الداخلي بأنه لم يحرزوا تقدما يبدو وكأنه هناك محاولة للتقدم أو لتغيير يعني وضع الأمر الواقع على الأرض.
0: والله إحراز التقدم مرتبط بأنك تربطيه بسياق التعليمات اللي كانت قبل. يعني أهالي القرى طالبوا عشرات المرات بأنهم يستعيدوا قراهم بالسلم أو بالقوة، ومنعوا من ذلك من نفس الجهة اللي اليوم عم بيحكوا عنها أنه ستتقدم أو لا. الكل بيعرف الثمن. هن نفسهم كانوا يقولوا أنه نحن ملتزمين بالعهود الدولية والمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية وما في حدا ممنوع يتقدم إلى القرى تبعه. حتى حاليا
1: يعني هناك رغبة وهناك منع، يعني هناك رغبة للعودة للقرى التي يسيطر عليها الأمن الداخلي الحكومي يعني؟
0: طبعا رغبة الأهالي بالعودة للقرى، الأهالي سكان القرى عندهم رغبة، بس أنا لحتى أفصل بين اثنين، الفرق بين رغبة الأهالي وبين الناس التي يعني يعول عليها بأن تستعيد القرى هناك فرق كبير. الناس بتقول أنا بدي استعيد بيتي بالسياسي بالحوار بأي طريقة من الطرق، لكن في عالم بتقول لا نحن رح نسترده بالتعليمات الدولية. ونحن بأول ما صارت أحداث تموز ومجازر تموز العام الماضي قلنا أنه إذا ما استردناها بالقوة ما رح يكون في عنا يعني هناء بالعيش فيما بعد بذلك الوقت عم بحكي. لكن كانت سنة وشهرين بعدها كافي بأنه تعلمنا أنه القصة كانت عبارة عن تخدير للناس وأنها محطوطة ورقة متاجرة وليست ورقة تفاوض. فأنا ما بتوقع أنه الهدف تحرير القرى أبدا ما كان الهدف.
1: بس يعني هي نقطة، يعني هي نقطة مهمة أنه هناك منع، يعني هناك من يريد الخروج الآن ويمنع من قبل الحرس الوطني ولا لا؟ حتى من يريد الخروج لديه مخاوف معينة ويريد تسوية شاملة للموضوع قبل أن يقوم بالعودة إلى منزله بشكل أو بآخر.
0: طبعا الناس عندها كثير مطالب من شان ترجع على بيتها، وهي مرحة حاليا وكل زمن أنه ترجع على بيوتها، لكن ضمن إطار يحفظ أمانة ويحفظ كرامتها، يحفظ بثاني يوم الصبح إذا فاق الإنسان ببيته بده أول شيء يضمن سلامته، ثاني شيء يلاقي رغيف خبز يشتريه، يلاقي سوبر ماركت، يلاقي مقومات الحياة الطبيعية. هذا السؤال اللي حضرتك تفضلتي فيه هو في عهدة الحكومة بعد سنة وشهرين ما كان لازم يخلصوا 32 قرية ويتجهزوا بالبنى التحتية والمخابز والكازيات وكل شيء، لكن ما صار هذا الأمر. لأن اليوم أنا اليوم بيجوا الناس بيقولوا لي بدنا نرجع على قريتنا بس ما فيها لا بنية تحتية ولا شيء، وأعمال الترميم كانت صراحة يعني دون الحد الأدنى، والتعويضات يتم تجاهلها. والعالم اليوم بتسأل حالة أنا مو بس بيت، يعني هذا بيته غرفتين بس هذا بيته 4 غرف بس هذا كمان فقد سيارته ومورد عيشه، عدا عن ذلك الحزام الذي سيفصل حزم التوتر عن بعضها. يعني أنت بتعرف السويدة فيها عشائر وفيها دروز، لحد الآن الملف ما انحل بيناتهم، وبالتالي عملية الثارات قد تكون قائمة. الدولة قالت أنه بيرجعوا بدون سلاح وبينما العشائر معهم سلاح، فهذا الامر مرفوض بالسويدة كلياتها اذا ما تم تسويته. لهيك عم نقول نحن بنقعد على طاوله واحده وبنتفاوض عليها وبكون امن القرى من ابناء القرى.
1: يعني ساعود لمناقشه هذا الموضوع، وهو اصلا يعني حتى الاحتكاك الذي نتحدث عنه اليوم جزء من عدم الاستقرار في المنطقه وعدم التوصل الى حل مرضي يجعل حتى موضوع الامن الداخلي والسلاح يعني داخل السويداء ايضا يعني موضع يعني مشكله وتعقيد زائد في هذا الملف. عميد محمد مرحبا بك من جديد، دعني ابدا معك من الدلاله العسكريه. هل هذا الموقع الجغرافي الذي حدثت الاشتباكات فيه اليوم له اهميه عسكريه ما تجعل الحرس الوطني داخل السويداء يود التقدم باتجاهه بشكل او باخر؟
2: مساء الخير سيدي نور لك.

0: والأستاذ أبو الفخر الضيف الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة إذا كنت ما تقصدين عن تل حديد،
1: صحيح، تل حديد وولغا،
0: حاولت المجموعات المسلحة التقدم إليه. الحقيقة هذا التل، لنعرف السادة المشاهدين بأهميته الاستراتيجية والعسكرية والأمنية، هو يقع في ريف السويداء الغربي، وهو يحكم سيطرة عسكرية على المداخل الغربية لمدينة السويداء، وهو يعتبر الخط الدفاعي الأول. أولا من خلال الإشراف الجغرافي والناري، يقع هو جانب يعني قرية الثعلة وولغة وريمة حازن في هذه المنطقة، يكشف المدينة ويرصدها ناريا، يعني كشف مدينة السويداء ويرصدها ناريا، وهو يتحكم في محاور التحرك، وهو نقطة فصل بين يعني تاريخيا طبعا بين قوات العشائر من ناحية وقوات الدرزية من ناحية أخرى، وهو ممر الإمداد تجاه درعا والسويداء. يعني من يسيطر على هذا التل يستطيع السيطرة على طرق الإمداد بين محافظة درعا وبين محافظة السويداء. هنا تبرز أهمية السيطرة على هذا التل. الدولة من ناحيتها تضع فيها قوات عسكرية تسيطر على هذا التل بالجنود وبالنار، وهو يعتبر يعني جزء من فرض هيبة الدولة السورية على الأرض السورية في محافظة السويداء. المجموعات المسلحة المدعومة من بعض الفلول ومن بعض ضباط الفرقة الرابعة وبعض ضباط الحرس الجمهوري الذين فروا عقب سقوط نظام الأسد البائد، طبعا عندما نتحدث عن وجود بعض الخسائر وبعض الإصابات في صفوف قوات الأمن السوري، يعني هذا لا يعني أنهم غير مدربون أولئك الفريق الآخر، فمعظمهم كانوا ضباط في الفرقة الرابعة، ضباط قتلة مجرمون شاركوا في سفك الدم الشعب السوري، فلا يهمهم أن يصاب عنصر أمن هنا أو يقتل عنصر أمن هنا. لذلك يحاولون السيطرة على التل بينما تستميت القوات الحكومية السورية بالدفاع عنه.
1: هل كيف يمكن أن نغير هذا الوضع على الأرض؟ يعني ماذا سيكون بعد تل حديد فيما إذا تمكنوا من السيطرة عليه، إذا كانت هذه هي خطتهم؟
0: سيدي نور، في حال طبعا وهذا لن يحدث، لأن الدولة السورية أرسلت تعزيزات وهي قوية في هذا التل وقوية في كل المحاور القريبة من التل في ممر ولغا وممر الثعلة، الدولة قوية هنا لا يستطيعون السيطرة عليه، لكن في حال سيطروا عليه لا سمح الله يستطيعون السيطرة ناريا على طرق الإمداد للقوات السورية المتجهة باتجاه درعا ويقطعون طرق الإمداد عليها، ويكون موقفهم أقوى من حيث وجود مراصد على ظهر هذا التل تستطيع كشف القوات السورية الحكومية المتقدمة من مسافات بعيدة، وربما يعني لا يستطيعون بعد ذلك إعادته. لكن هذا حلم بعيد المنال. الدولة السورية قوية هناك وتسيطر، وأعتقد أن عقدة السويداء يعني تعتبر آخر العقد الموجودة في المشكلة السورية. فبعد القضاء على الضباع وعلى الثعالب وعلى الخنازير البرية في سوريا من دواعش وغيرهم وانفصاليين، لا أعتقد أن القضاء على بعض الأرانب والسلاحف في منطقة في جنوب سوريا معزولون لا أمداد لا أمية، يعني ليس لديهم إلا التصريحات ورفع علم إسرائيل، وبفكرهم أنهم يستفزون الدولة السورية، علما أن إخوتنا الدروز الأفاضل الشرفاء يعني كضيفك الكريم والكثير من العقلاء لا يعتبرون أن كلام الهجري الذي قال به أنه يمثل إسرائيل وكذا إلى آخره يعنيهم أبدا، إنما يعني به نفسه والعملاء والخوان الذين يسيرون بركبه.
1: طيب أستاذ نجيب، يعني دعني أعود إليك، هل تعتقد أنه هذا تصعيد محلي وسيبقى محليا أم هو مرتبط بالجنوب بشكل عام؟ لأنه يعني دوما هناك سؤال وتفضل به يعني العميد محمد بشكل أو بآخر عن العامل الإسرائيلي في أي محاولة عسكرية.
2: أول شيء أستاذي، تل حديد كان مع الدروز مرتين انسحبوا منه، واعتبروا قرار الانسحاب يعتبروا خيانة للقضية، يعني انسحبوا بناء على أوامر من القيادة بالسوق.

0: وإذا أنه ينسحبوا من تل حديد. الأول مرة كانت يوم 15 تموز، وثاني مرة كانت بعد ما استعادوه بعدها بشهرين ورجع جاهن أمر بالانسحاب والالتزام بالمواثيق الدولية أو بالاتفاق الدولي. هاي أولا. ثانيا، الناس اللي حامل سلاح بالسويدة مش خنازير وقردة مثل ما وصفهم ضيفك. هدول ناس يعني صار بأهلهم مجازر واحترقت بيوتهم وقراهم. هدول أولادنا وهن عم يدافعوا عن قراهم. أنا بدي أحكي عن صاحب المشروع. هدول عالم لحد الآن مفكرين أنه هناك مشروع لتحرير قراهم بحسن نية والانتقام لضحاياهم والناس اللي ارتكبت فيهم المجازر. وأنا واحد من الناس من عشاشتك بقول لك، لو كنت طالب بأول أسبوع أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وما كان عندي أنا أبدا تراجع بأنه لازم نحشد ونسترد القرى بالقوة، لأنه كان في يعني خلطة كبيرة بالقرى وكان في دم كثير وكان في مجازر بشعة حقيقة. أهل السويدة ما حدا رشهم بالياسمين لما ننظموا حالهم أو شيء.
1: يعني إلا هو أستاذ نجيب، ربما قصده ضيفي هو الفلول، هو الفلول في هذه المنطقة. يعني لا اوصف تمام تمام هذا يعني التشكيل واكيد انه ليس المقصود بذلك أنا والله ابناء معك يا استاذ.
0: تمام تمام. هذا التشكيل اللي تم تشكيله بحسن نيه يعني تم بعدين تجييره لمصلحه اللي تفضلتوا فيهم اللي هم اصحاب المشاريع الضيقه وخدمه لفلان او لعلان. انا لحد اليوم برجع بقوله بكل مره بكرر انه اذا كان في 20 30 100 شخص لهم مقارب شخصية لهم مشروع انفصالي عم بيتجروا بالعالم هذا لا يعني أنه الكل هيك. بالعكس تمام، نحن لازم نفصل بين الناس المكلومين اللي هن عندهم قيمة الدفاع عن الأرض والعرض وعندهم قيمة استرداد قراهم، وبين الناس اللي عم بتاجر فيهم. لهدول أول ضحاياهم رح يكونوا، لأنه لما يجد الجد هدول رح يدفعوا الثمن وهدوك رح يقبضوا الثمن. وهناك فرق. نحن المشكلة بالسويداء أنه الناس صارت تعي تماما أنه حتى بالسلاح صار في تجارة، حتى بالذخيرة صار في تجارة، حتى بالقضية بكل أركانها صار في تجارة. لهيك السويداء عم بترفض هذا الأمر، بس مش بالمقابل أنه يدفعوا ثمن أولادهم. كمان أنا بدي أرجع أسألك إليك ولضيفك العزيز، والعزيز طبعا كلمة إلى قيمة كبيرة عنا نحن بالنسبة للسويداء، على اعتبار أنه ماذا فعلت الدولة كي تحتضن هدول الناس أو تشدهم صوبة أو تقول لهم هاي قراكم خيو تفضلوا صارت جاهزة أو صارت كذا. أنا بعطيك موقف صغير جدا صار من عدة أسابيع مع أصدقاء لإلي، راحوا على قريتهم بريمة حازم، ومع أنه أخذوا تنسيق شفهي ليزوروا بيوتهم ضلوا ساعتين واقفين ممنوعين يفوتوا على بيوتهم. طب أنا كيف بدي أقنع الناس ترجع على قراها بالسلم؟ وأنا من دعاة السلم، والتيار تبعنا اسمه سوريون، وسنكون نحن بمبادئنا منقول حل المشاكل السورية وطنيا وسلميا وبطريقة الحوار. لطالما في عندي ناس مش مسيطر عليهم داخل ما يمثل الدولة. يعني عندك أنت أربع عناصر وقفوا ثلاث عائلات لمدة ساعتين بريمة حازم ولا خلوهم يشوفوا بيوتهم ولا خلوهم يرجعوا ليتأكدوا، وبعد ساعتين أحد هدول الأشخاص اتصل فيه وقال لي أنا حاجز ومسافر. طيب أنت إذا اليوم مش عامل غرفة عمليات وحدة فيها الأمن العام وفيها الجيش وفيها الجهد المدني اللي هو المحافظ وجماعته يعني بالجهود المدنية، كيف فيك تعالج أنت السلوك الاعتباطي؟ لسه مجزرة المتوني، وأنا يعني ما بحكي بطريقتين، مجزرة المتوني قام فيها جندي واحد عسكري يعني قتل خمس أشخاص رايحين يقطفوا زيتون، وأنا واحد من الناس اللي طلبت بإعدامه. وسيادة العميد حسام طحان أول تعليق كان له قال هذا قتلنا كلياتنا قبل ما يقتل هدول العالم، لكن ما حدا سأل حاله أنه هدول لمين تابعين؟ هذا تابع للجيش. طب ليش ما ينسق؟ ليش هذا ما بيسمع الكلمة؟ ليش ما بينصاع؟ طب أنا كيف بدي أقنع أهالي السوداء بالعودة إلى قراهم سلميا إذا الطرف الآخر بعده كل ما تصير مشكلة بيجي بيقول لي هذا منفلت وهذا غير مسيطر عليه وهذا مش تحت تحكمي إلى آخره؟ وأنا نصحته قلت له اختاروا 400 واحد بيعرفوا عاداتنا وتقاليدنا ومن اللي خدموا بالسويدة قبل وجبوهم يكونوا على الخط الأول يتعاملوا مع الدروز ويحترموا العالم إلى آخره. والشهادة لله غالبية الموجودين محترمين وبيتعاملوا بأدب، لكن في عناصر تستفز. انا اليوم جيت من السويدة.
1: يعني ما يجري اليوم هو نتيجه استفزازات من هذا النوع. يعني انت بدات هذه المداخله استاذ نجيب وانت تتحدث عن انه
0: الجهات في
1: التله، يعني هذه التله طبيعي وصحيح ما تتفضل به انه هذه التله كانت اصلا كان الحرس الوطني موجودا بها وانسحب مرتين، محاوله العوده لها اليوم لماذا؟ يعني بعد كل ما سردته هل تعتقد انه هناك ايضا محاولات ليكون هناك مكاسب على الارض امام تفاوض اخر ربما يحدث الآن وقد تدخل به المحافظة.

0: بشكل أو بآخر؟
1: ممكن جدا. يعني هلأ إذا سألنا حالنا شو سبب تصريحات الشيخ وهذا التصعيد، ممكن يكون شادد عزمات حاله بأنه هو رح يعمل شيء على الأرض كي يستقطب الدعم الدرزي من كل مكان. بغض النظر، هي بالنهاية مغامرة، يعني هي بالنهاية عم بيغامر أنه أنا بسترد هذا الشيء. بس بدي أحكي لك شغلي إليك ولضيفك، بزماناته إجا ناس لعند سلطان باشا الأطرش الشخصية الوطنية اللي كلياتنا بنعرفها ونعتز فيها، قال له يا باشا فلان نزل على بيتي وأخذ مرتي يعني، فأنا عم بفكر أقتله، بدي إذن منك. قام قال له روح يا بي سامحه. فأجى لما راح الزلمي إجا سألوه للباشا، قالوا له أنت يا باشا ليش بتقول له سامحه؟ الزلمي نزل عليه سقط الدار. قال له لو كان بده ياخذ حقه كان أخذه من الأول. نحن أهل السويد بدون مشاورتي، يعني نحن أهل السويد لو بدنا نحرر قرى، لو في نية عند القيادة تحرير القرى كانت حررتها من أول شهر، صدقيني هيك. وقولي أنا رأيي مثل رأي كل أهل السويد أنه اللي عم بيصير هلق هو عبارة عن استعراضات غير مقنعة، غير أهل القرى ما يحرروا قراهم بإيدهم، كانت قناعتنا هيك. وإلا ما يجري بالنسبة لنا هو عبارة عن استعراضات بهدف يمكن استخدام دعم أو مناورات أو استعويذ ما خسروه من تعاطف الدروز حول العالم أو تحسين شروط تفاوض. ما بعرف أنا فيني أحكم، بس أنا اللي بعرفه أنه هو بالدرجة الأولى للتشويش على خط السلام، بالتشويش على خط حل مشكلة السوداء بالحوار، للتشويش على فرصة أنه نحن نقول لا للدم وحطينا الدم على جنب وتعالوا نحل مشكلتنا بواحد اثنين ثلاثة، محاسبة المجرمين، جبر الضرر للناس، عودة الناس لقراها، الأمن الذاتي، الإدارة الذاتية لفترة بناء الثقة.
0: طب يعني إذا كان الطرف الذي يجب أن يتم الحوار معه، لما يعني لما يكون الطرف الذي يجب أن تتم الحوار معه من أجل حل مشكلة السويداء هو من يقوم بهذا التشويش، فما هو الحل إذن في هذا الحال؟
1: أنا بدي أعطيك مثال آخر. إذا أسا اليوم الشيخ حكمة الهجري باسمه الكبير بيحكي على الشام بيقول بدي أحكي معكم، كل الناس المسؤولين بتفتح له التليفون بتقول له أهلا وسهلا. بس كل التيار الوطني إذا بده يحكي مع الشام بده أسبوع ليلاقي حدا يرد عليه. أنا بعطيك من عندي اللي عطى هذا التيار اللي أسا حاكم بالسويداء اعتباره وقيمته ودعمه هو نفس الشام نفسه. السلطة في دمشق مشت ضمن سياق خاطئ بالتعاطي مع ملف السويداء، فضمن سياق خاطئ كبير.
0: في تعريف للتيار الوطني أستاذ نجيب، في تعريف للتيار الوطني، يعني هل هي كتلة متميزة لها قادتها وتستطيع هي أن تتحدث بشأن السويداء؟ يعني لأقول لك ليش، لأنه اليوم في التحليلات الخاصة بموضوع المحافظة كتير يجري الحديث عن أنه هناك انقسام يعني داخل الطائفة من جهة وداخل السويداء أيضا من جهة أخرى، وأنه الجرح الكبير أستاذ. الجرح الكبير الذي خلفته انقسامات، أنت تذهب مع هذا الرأي يعني، وأنه الجرح الكبير الذي خلفته أحداث تموز تجعل يعني حتى التيار الذي يعني يريد حل المشكلة يكون بالنسبة له التقرب من دمشق أمرا صعبا حتى على الصعيد الاجتماعي.
1: كلامك صح، بس بدي احكي لك شغله. انا صار في حوار بيني وبين الاخوه بالشام عن هذا الامر وحكيت نفس الكلام اللي حكيته هلق. فقالوا لي اذا بالنسبه للنخب والتيار الوطني اللي عم تحكي عنه تيار ساحه الكرامه، يعني نحن لما رحنا على السويداء هذا التيار نفسه راح على قنوات وبايع الشيخ وقال له نحن تحت عبايتك يا شيخ. فنحن بالعمليا لما هن بايعوه ما عاد فيك تلومني الي اذا انا عم بتخاطب معه، لما النخب كلياتها راحت حجت لعنده قالت له انت مفوض، وبالتالي هم محقون بهذا الجانب. انا يعني جماعه دمشق محقين تماما بانه خيو انتم فوتوا هذا الزلمه، انتم اللي حددتوا راس، وبالتالي ما عاد فيك تلومني اذا انا صدرته بعدين او تعاملت معه لحاله. انا ان شاء الله اذا بحط الحد بارضي اذا كنت انا مخطئ بشيء، لكن عم بحكي بالتقدير العام. بالتقدير العام يا استاذي هناك مسارات يجب ان تدرس ويجري تحديثها كل 15 يوم لحتى نعرف ملف حساس مثل ملف السويداء ليس الطرفين فيه هون الدروز والسلطة في دمشق. هذا اللي بيتعاطى مع الملف على هذا الأساس بيكون مخطئ. الطرفين فيه هون إسرائيل والسلطة في دمشق وسوريا كلها وليست السلطة في دمشق. يعني أنت عم تتعاملي مع إسرائيل، في أدوات لإسرائيل عم بتحاول تلعب. طيب. وأنا بالوقت طيب. التصريح الأخير أول واحد اتصل تأكد أنه هل أنت وراء التصريح وهني نكروا. وإذا بدي ذكرك هلق أول تصريح طلع من سماحة الشيخ موفق طريف نكر العلاقة بهذا أو نسف التصريح من أوله. ثاني شيء طلع وزير السابق صالح طريف قال أنه الدروز وطنيين في أوطانهم ونحن ما في عنا أبدا
0: يعني
1: لا
0: حتى يروح لهنيك ولا حدا يجي لهون. التي يعني تتحدث عنها أستاذ نجيب أيضا يعني تحلل في السياق أنه هل هناك اليوم تنافس على زعامة الطائفة الدرزية على كل، يعني أنت عدت بي إلى موضوع إسرائيل.

0: الذي بدأت سؤالي لك في هذه المداخلة عنه، فدعني أخذ أيضا رأي عميد محمد فيه. هل تعتقد عميد محمد أنه يعني أي احتكاك عسكري كالذي نتحدث عنه اليوم هناك عامل إسرائيلي فيه بشكل أو بآخر، أو قد يعني يفيدها ميدانيا، خاصة بالنظر إلى كل المعطيات الأخيرة، وأخص بالذكر أن هناك تواصل مباشر بين دمشق وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة وأعلن عنه؟
1: سيد نور، قبل أن أجيبك دعيني أوضح للسيد العزيز أبو الفخر أنني أنا من مواليد قرية ملح يا أستاذ أبو الفخر، وأيضا يا عزيزي بلهجة أهل السويداء ومحبة أهل السويداء أقول لك أن لم أقصد أهل السويداء بالقردة والخنازير، أنا قصدت الدواعش والفلول والعناصر الانفصالية في سوريا.
0: له ذلك عميد محمد، يعني وضحت له ذلك لأنه يبدو بالفعل يبدو كان في لبس فعلا في مداخلتك السابقة، مع أني أنا يعني قد استطعت فهمها.
1: نعم نعم
0: اتفضل.
1: أما من حيث الاحتكاك يكون إسرائيل علاقة به، أما بالنسبة لإسرائيل أن يكون لها علاقة بهذا الاحتكاك الأخير، أنا أعتقد أن عمليات الاحتكاك العسكرية الأخيرة جاءت بعد يعني بعد أن شعر حكمة الهجر بالضيق في السويداء، فمعظم الشرفاء من أهالي السويداء، معظم القيادات، معظم الأشخاص الذين لديهم وزن سياسي وديني وكذا انشقوا عنه، أو معظمهم صار في دمشق وفي أشرفية صحنايا يقيم في ضواحي دمشق، حتى إخواننا الدروز في الجولان المحتل رفضوا هذه التصريحات واعتبروها لا تمثلهم. معظم الشرفاء والعقلاء في السويداء قالوا أن تصريحات الهجري لا تمثلنا من ناحية علاقته بإسرائيل أو باليهود.
0: يعني لو تسمح لي فقط بالمداخلة في هذا السياق، لأنه هون الموضوع مسا شأنا دينيا، وإلا يعني اليوم من ينظر يعني بحيادية إلى التصريح الصادر عن الهيئة الدينية في الجولان، فهو يبدأ بالقول بأنه هذه الهيئة الدينية كانت تراقب ما يجري في السويداء من دون التدخل، وهذا بحد ذاته وصف لسلبية هذه الهيئة الدينية تجاه ما جرى في السويداء، وأنه كان من الممكن أن يكون هناك مساعي في حل شأن ما حدث يعني بعد تموز في العام الماضي بطريقة مختلفة وعلى نطاق أوسع.
1: سيد نور، على الصعيد العسكري والأمني، إسرائيل نفت أكثر من مرة، رغم أن الشيخ حكمة الهجري يعني يعتبر نفسه تابعا لها إن كان كذا، هي إسرائيل لا تريد حلفاء، ورأيناها على مدار 20 عام 40 عام 50 عام من نشأة هذا الكيان الغاصب، هو لا يريد حلفاء، هو يريد عملاء. فأي شخص يمكن أن يريد أن يكون عميلا لإسرائيل تقول له أهلا وسهلا، وأكبر مثال كان سعد حداد وجيش لبنان الجنوبي والكثير الكثير منهم. إسرائيل لو أرادت افتعال أي مشكلة في الجنوب لأرسلت طائراتها، لأرسلت قواتها.
0: يعني معلش، يعني أسألك سؤال متعلق عميد محمد، أسألك يعني سؤال متعلق، يعني لأنه يوصف كثيرا حكمة الهجري الآن بشكل أو بآخر بالعمالة، لكن إذا كان هناك تسوية للسويداء مع من ستتحدث دمشق؟ أليس مع حكمة الهجري؟ إذا كان هناك شكل من أشكال التنسيق الأمني لاحقا، ألن يكون مع حكمة الهجري بشكل أو بآخر؟
1: سيدتي، هناك في السويداء أكثر من شيخ عقل، مشيخة عقل، هناك الشيخ الحناوي وهناك الشيخ الجربوع وهناك الشيخ الهجري. لا أعتقد أن أهالي السويداء اليوم كلهم يلتفون حول الهجري، هناك فريق يلتف حول الشيخ الجربوع والحناوي، وهناك أيضا زعامة آل الأطرش. يعني
0: لكن القوة بيد من؟ القوة بيد من؟ يعني عندما حلت أزمة أو مشكلة شمال شرق سوريا كان الحديث مع قسد وليس مع أي من التيارات الكردية الأخرى التي أيضا توصف
1: صحيح
0: بالوطنية.
1: صحيح الكلام. الحكومة السورية هي تعلم تماما أن تصريحات الشيخ الهجري الأخيرة هي نابعة عن انفعال، فلا إسرائيل تريد حليفا لها، ولا هو يستطيع أن يكون حليفا مؤثرا على الساحة الإسرائيلية. لذلك لا مانع في المستقبل كما قال السيد الرئيس والقيادة السياسية، لا مانع من اللقاء مع جميع السوريين وفهم مشاكل جميع السوريين والعمل على حلها. المهم كما قال السيد الرئيس ألا تراق نقطة دم واحدة سورية على يد سوري. كلنا بالنتيجة إخوة سوريون، ويمكن أن نحل هذه

0: الخلافات بدون الاعتماد على إسرائيل وغيرها.
1: بالتأكيد
0: الحكومة عندما دخلت
1: هذا ما يريده
0: اعترفت جميل. اعترفت الحكومة بخطائها في السويداء،
1: ويعني واضح أنه ما زال أهالي السويداء يعني ينتظرون المزيد ويعني عدالة أكثر وضوحا لقضيتهم. أستاذ نجيب، يعني فقط معي دقيقة واحدة حتى أنهي هذا المحور. أود أن أسألك عن يعني بيان الهيئة الدينية في الجولان الذي صدر، وهذا البيان الثاني، كان هناك بيان سبقه منذ عدة أيام من الحركة الوطنية. يعني هل تعتقد أنه سيتبع هذه البيانات حركة جدية أيضا لمساعدة السويداء وأهالي السويداء في الخروج من هذه الأزمة، وربما مقاربة وجهات النظر، أم أنه لأني كما عقبت قبل قليل أنه بس لأنه مس الجانب الديني أحيانا يكون هناك تحركات أو بيانات؟
2: أنا لا أعتقد، أنا متأكد أنه في تحرك على مستوى الطائفي بكل العالم، بلبنان وفي الجولان وفي الجليل والكرمل وعسفية وحتى في الأردن وفي مختلف دول العالم، لأنه التصريح اللي صدر هو عرض دروز العالم كله للخطر. يعني أنت اليوم لما تقولي دروز حلفاء إسرائيل تاريخيا، فمعناتها عرضت دروز إسرائيل نفسها لحالة انتقامية ومواجهة مع دروز إسرائيل نفسها اللي موجودين غاد بينهم وبين المسلمين الموجودين هنيك، وصاروا يتحملوا كلياتهم بدون استثناء دم 70,000 شهيد بغزة مثلا. أيضا حطيتي حالك بمواجهة دروز الأردن مع مجتمع الأردن اللي هو 70% منه عشائر فلسطينيين، يعني فلسطيني الأردنيين. فالتصريح هذا حط دروز العالم كلهم بخطر، وبالتالي صار في رأي بالشارع الدرزي ألا يترك الأمر على عقابه، يعني أنه لا يترك هيك وتصير في تدخل درزي بشكل ديني وشكل نخب لحل مشكلة السويداء، وهلق عم يتشكل نوع من الوساطة للتدخل فيها. نعم،
1: تأخر برأيك؟
2: هي معلومة
1: لا بقصد يعني تأخر هذا التدخل يعني أكيد نتمنى ذلك.
2: تأخر لأنه قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا يردني لحد يتوصل أنه يزت الطائفة بحضن إسرائيل. هلق اليوم هذا الحكي عمل له ستوب، بيان الجولان وبيان لبنان وبيان دروز إسرائيل نفسها كمان نفس الشيء بيحطوا حد لهالأمر، وراح يصير في تدخل درزي على مستوى قادات الدروز دينيا وغير دينيا بأنهم يلعبوا دور الوساطة ويفرض هاي الوساطة حتى مع يعني بينهم وبين دمشق راح تصير القصة.
1: هو أصلا يعني هناك خارطة طريق ربما يعني يكون الوضع الآن أقرب ما يكون يعني إلى التوجه إليها والعودة إليها. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، وسنكون الشكر أيضا لضيفي من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد البقاعي. مشاهدينا بعد فاصل قصير إذن نناقش دخول قوات وزارة الداخلية إلى الحسكة وتسلمها مقر أمنية في إطار استكمال مسار الدمج وانعكاسات هذه الخطوة على المشهد الأمني في المنطقة.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم موقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلاً من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلاً عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: إذن مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع بتفاصيله وأيضا حول القضية الكردية اليوم في سوريا بشكل عام ينضم إلينا ضيفي الدكتور عبد الباسط سيدة الأكاديمي والسياسي والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، ضيفي من السويد. مرحبا بك دكتور عبد الباسط. يعني كما استعرضنا في التقرير فإنه عملية الدمج العسكري ودمج المؤسسة الأمنية الحكومية مع ما كان يتبع لقسد أيضا تسير على قدم وساق. الأسبوع الماضي كان الحدث الأبرز ربما إعلان مظلوم عبدي لحل قسد. هل تعتقد أنه ما يجري على هذه السياقات سواء المدنية كمؤسسات والعسكرية والأمنية يحل مع الوقت ما يتعلق أيضا بالمطالب الكردية وموضوع الهوية الكردية في سوريا؟
2: شكرا جزيلا أخت نور، ومساء الخير وتحياتي للمشاهدين الأعزاء. طبعا يعني بالنسبة للاتفاق الحاصل بين الحكومة وبين قسد بين مظلوم عبدي، هذا الاتفاق المشكلة ما يسرب لا يكفي لكي يفهم المرء بالضبط ما الذي تم التوافق عليه وما هي النقاط الخلافية التي تم ترحيلها وما هي الإشكالية. لكن الخوف، كل الخوف هو أن نكون أمام سلطتين، سلطة رسمية وأخرى موازية هي التي تتحكم بالمفاصل، ربما ليس على مستوى الحسكة كمحافظة بالكامل وإنما ضمن مناطق محددة، لكن هذه العملية في نهاية المطاف لابد أن تحسم، لأنني من خلال استماعي لأرى العديد من الأخوة في المحافظة من مختلف المناطق أتلمس بأنهم يشعرون وكأن الأمور يعني بمعنى تعيش حالة فوضى، هناك ضياع، هناك عدم معرفة. إلى جانب ذلك ليس بالنسبة للجانب الأمني وحده وإنما حتى بالنسبة للجانب الإداري والمعيشي وغير ذلك، الناس يشكون من مشاكل معيشية خدمية ولا يعرفون بالضبط ما هي الجهة المسؤولة حتى يتوجهوا إليها. يعني بمعنى تحاول الإدارة الذاتية السابقة التي كان يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي بالتعاون مع قسد، هؤلاء يحملون الحكومة والحكومة تقول بأننا لم نستلم، لكن هناك قضايا لا تؤجل، قضايا معيشية، حليب الأطفال، الأدوية، الخبز والمحروقات،
0: متوقفة أيضا، معرقلة بشكل أو بآخر، صحيح،
2: لابد أن تعالج.
0: دكتور عبد الباسط، ما الذي قصدته بأنه يكون هناك سلطة موازية؟
2: سلطة موازية بمعنى سلطة قسد تكون موجودة، لأن هذا الحزب من خلال التجارب ومن خلال الخبرة يعني بمعنى يعلن عن شيء ويتصرف على أرض الواقع بأسلوب آخر.

0: يعني هل عملية الحل هي عملية تمت بالفعل أم أنها يعني بمعنى عملية للاستهلاك أو لبعض النقاط وغير ذلك، بعد ذلك تكون هناك جهات هي التي تتصرف، هي التي تتحكم بالمفاصل، تضبط أو تتحكم في المجتمع. هذه المسائل لابد أن تكون واضحة حتى الناس
1: لماذا
0: يعرف.
1: قد تقبل دمشق ذلك لو كانت دمشق لمست أنه الحل يعني حل القسد لا يتم بالفعل على مستوى الإدارات وعلى الأرض؟ لماذا قد تقبل بهذا خلال
0: وهذا
1: هذه
0: السؤال
1: المرحلة؟
0: يوجه إلى دمشق، إلى المسؤولين الذين عقدوا هذه الاتفاقية مع قسد. يعني واقع المحافظة حتى الآن الناس يقولون بأننا لا نشعر بأنه قد حدث تغيير حقيقي، وإنما هناك بمعنى بعض المظاهر، لكن في الواقع العملي ما زال الناس يعني حائرين، لا يعرفون ما الذي يجري بالضبط على أرض الواقع. ما يواجهونه هو أن الوضع المعيشي أصبح أصعب وأكثر تعقيدا، وربما كل طرف سيحمل المسؤولية للجانب الآخر، لكن المواطن هو الذي يدفع الضريبة أولا وأخيرا.
1: حتى في مناطق الإغلبيات الكردية، نتحدث دكتور عبد الباسط،
0: نعم،
1: لأنه
0: حتى
1: في
0: في هذه
1: المناطق
0: المناطق
1: يعني في
0: هناك
1: مناطق
0: هذه المعاناة.
1: الأكثريات العربية يعني هناك شكل آخر من أشكال الشكوى يتعلق بكيفية توزع المناصب بشكل أو بآخر، الشعور بالغبن ربما إلى حد ما لدى أبناء هذه المنطقة، بينما يكون التساؤل عن أنه هل ما طرح في الاتفاق كما تفضلت الذي يعني تفاصيله ليست واضحة، أنه هل ما طرح بين الطرفين يكون هناك إدارة كردية بالكامل لمناطق ذات غالبيات كردية؟ تعتقد أن كل هذه الأسئلة غير مجابة؟
0: هنا علينا أن نميز. أعتقد أن الرئيس الشرع نفسه في أكثر من مناسبة تحدث بمعنى أنه يميز بين الكرد وبين قسد. يعني الكرد لا يختزلون في قسد. قسد هناك ظروف، لا أود أن أعود إلى البدايات، بمعنى أقحمت ضمن الساحة الكردية السورية بالتوافق مع بين النظام السابق وبين حزب العمال الكردستاني، وكانت لديهم مهمة محددة، يعني بمعنى أن تعمل على منع تفاعل المناطق الكردية مع الثورة السورية التي كانت قد تفاعلت منذ الأيام الأولى. تتذكرون مظاهرات عمودة كانت بالتوازي مع مظاهرات حمص وغيرها من المناطق، لكن الآن يشعر الناس بأن الاتفاق التركيز الأساسي على قسد، وكأن قسد هو الممثل الشرعي والوحيد للكرد، وكأن المشكلة قد حلت من خلال التفاهمات مع قسد. لكن ضمن الواقع الكردي أيضا هناك معاناة، لأن قسد تتحكم بكل المفاصل بالنسبة للوظائف، بالنسبة للإدارات، جميعها بيد قسد، وبالتالي يشعرون بأنهم قد أبعدوا عن العملية برمتها. من جهة أخرى يعني بمعنى المحافظة تعاني من جملة مشكلات على الصعيد الصحي، على الصعيد المعيشي، على صعيد العمل، البطالة، كل هذه المسائل. من هي الجهة المسؤولة؟ من الذي سيدير هذه العملية؟ كل هذه المسائل عالقة وتنتظر الرد والجواب والمعالجة.
1: هو يعني لو تسمح لي بالمداخلة على بعض ما تفضلت به، يعني في أنه كيف خرج هذا الإيحاء بربط قسد بالقضية الكردية، هو التزامن ربما يعني تزامن المرسوم 13 مع موضوع الاتفاق مع قسد، هو ما يوحي بأنه ما أعطي من استحقاقات للكرد كان مربوطا يعني زمنيا وعمليا بموضوع التفاوض مع قسد، حتى وإن كانت يعني كما تفضلت وقلت دكتور تصريحات الرئيس أحمد الشرع قد وضحت أشياء مختلفة.
0: لا أعلم ما إذا كان هناك تزامن أم لا، لكن المرسوم صدر قبل التوصل إلى التوافقات التي كانت، بعد ذلك كانت جولة من العمليات العسكرية بين الطرفين، وبعد ذلك كانت التفاهمات. المرسوم طبعا وجهة نظري، أنا كتبت حول الموضوع وتناولته في أكثر مناسبة، خطوة جريئة في طريق صحيح، يستطيع المرء أن يبني عليه، لكن المرسوم رغم أهميته لا يعالج المشكلة برمتها. يعني المشكلة أو القضية الكردية السورية هي قضية وطنية في نهاية المطاف، يعني لها أبعاد، هناك بعد داخلي سوري، وطني سوري، يعني هي قضية وطنية في الدرجة الأولى، لكن شئنا

0: أم أبين هناك بعد إقليمي؟ يعني ربط موضوع قصد مع حزب العمال الكردستاني والمفاوضات الجارية هناك في تركيا، هذا أثر على الوضعية الكردية في سوريا، علما أن القضية الكردية في سوريا دائما نقول بأنها أكبر وأقدم من قصد ومن حزب العمال الكردستاني، وبالتالي السوريون يعرفون أن هذه القضية هي قضية شعب تعرض لاضطهاد مزدوج على مدى عقود من حكم البعث، ومعاني بهذا الاضطهاد المزدوج أنه محروم من جميع حقوقه. إلى جانب ذلك هناك جملة مشاريع تمييزية التي استهدفته من الناحية الوجودية ومن الناحية الديمغرافية ومن الناحية الثقافية، وأعني بذلك التعريب القسري، أعني بذلك الإحصاء الاستثنائي، الحزام، كل هذه الإجراءات الاستثنائية. لذلك هذه المسائل تعالج ضمن إطار حوار وطني معمق بين الأطراف الكردية السورية التي لها أجندات سورية بالدرجة الأولى والإدارة السورية، لكن أن يربط هذا الموضوع بموضوع قسد وبالتالي بناء على التوافقات الإقليمية التي جرت، أعتقد أن هذه مسألة فيها إشحاف بحق ملايين الكرد الذين هم في نهاية المطاف مواطنين
1: أنت
0: سوريين.
1: تذكر دكتور يعني مجموعة من المشكلات الكردية التي لم تحل حتى الآن، حتى بالمرسوم وحتى بالنقاشات التي جرت، لكن أود منك أن أعرف أنه ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ حتى تنتهي هذه الإجراءات التمييزية؟ يعني هذا السؤال فقط حتى نفهم أنه ما المطلوب اليوم من دمشق، يعني حوار مطلوب، السوريون كلهم يعني يطلبون عودة للحوار الوطني وتوسيعه، لكن ما هو الإجراء المطلوب اليوم؟
0: يعني هناك إجراءات، المرسوم هو خطوة مهمة من دون شك، والأهم بالنسبة لي وأعتقد للكثيرين أن هذا المرسوم يوحي أو ما يستشفه المرء من هذا المرسوم بأن هناك عقلية انفتاحية مستعدة للمعالجة للمناقشة، وبوجود مثل هذه العقلية يستطيع المرء أن يصل إلى حلول معقولة لكل الأطراف ضمن حلول إبداعية إذا صح التعبير. يعني قضية الحزام على سبيل المثال إذا أخذنا هذه القضية لها علاقة بالملكية، الناس لديهم
1: صحيح.
0: سندات تمليك، الأراضي تم السيطرة عليها، تم مصادرتها، في نهاية المطاف كيف ستعالج هذه المشكلة؟ لابد أن تكون هناك تفاهمات حول هذا الموضوع، إما بالتعويض أو بالتراضي أو بطريقة من الطرق. مسألة التعريب يعني بمعنى النظام السابق أصدر مراسيم بتعريب أسماء المدن والقرى وحتى المواليد الكردية، هذه المسألة إذا نحن أقرينا بالحقوق الثقافية لابد أن تعالج هذه المسألة. الإجراءات الاستثنائية التي كانت خاصة بالنسبة للبعثات الدراسية للمنح وغير ذلك، إلى جانب الحقوق، المرسوم تناول قضية الإحصاء، يعني هذا أمر
1: صحيح.
0: جيد، تناول قضية المكتومين، تناول مسألة اللغة، لكن هذه المسائل تحتاج إلى مناقشة ومتابعة وللوصول إلى
1: مو
0: مثل
1: بس
0: هذه
1: كردية
0: الحلول
1: حكومية،
0: الإبداعية.
1: يعني
0: نعم،
1: تحتاج إلى نقاش سوري، لأنه بعضها يعني
0: نقاش
1: يمص
0: سوري
1: الهوية، بعض
0: سوري
1: يعني بعضها
0: ونقاش
1: دستوري دكتور،
0: بين
1: بعضها
0: الأطراف
1: دستوري.
0: الكردية والإدارة، لأن وجهة نظر المجلس الوطني الكردي إلى جانب الأحزاب الأخرى، هناك منظمات حقوقية كردية، هناك منظمات مجتمع مدني، هذه العناصر إذا دخلت تستطيع أن تقدم لوحة متكاملة مشخصة للواقع الكردي، لكن أن يتم الاعتماد على قسد وقسد لديها أجندات أخرى إقليمية بمعنى تتصرف أو تتمسك بالورقة الكردية السورية لتستخدمها لأجنداتها الخاصة، هذه مسألة لا تستقيم، وأعتقد أن الحكومة هي أيضا على اطلاع، لكن هناك ظروف إقليمية ربما تكون ضاغطة إلى حد ما، لكن في نهاية المطاف معالجة الموضوع الكردي هو لصالح معالجة الوضع السوري العام، وهو يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي على المستوى الوطني السوري بأسره.
1: يعني هذه نقطة مثيرة للاهتمام، يعني موضوع عدم يعني اعتبار حتى الاعتراف الذي جرى حتى الآن بالهوية الكردية أنه اعترافا كاملا بالهوية، مع أنه هناك من يقول أنه قد حصل الكرد من خلال هذا المسار الذي جرى مع قسد أو كان منفصلا عنه على كثير يعني من الاعتراف الذي لم تحظى به مكونات أخرى.
0: طبعا المكونات

0: وينات الأخرى أيضا نحن نقول وجهة نظري واضحة منذ البدايات، وأقول حينما أدعو إلى حل وطني للموضوع الكردي لا أقوم بهذا الطرح بناء على انتمائي القومي الكردي، وإنما بحرصي على الانتماء الوطني السوري العام. كل المكونات السورية لديها حقوق وعليها واجبات، وبالتالي كل هذه المسائل تحل، وهناك تجارب كثيرة في جميع أنحاء العالم على قاعدة احترام الحقوق والالتزام بالواجبات، وعلى قاعدة احترام وحدة الشعب والوطن.
1: طيب، هناك يعني عدد من التيارات الكردية التي لم تكن راضية عن الاتفاق، أو كما يعني كما عبرت حضرتك منذ بداية المقابلة بأنه كونها لا تعتبر قسد ممثلا عن الكرد، فإنه هذا الحل اعتبرته أنه مع قسد وليس حلا مع الأكراد بشكل عام. هل هناك مسار تنتهجه اليوم هذه القوى الكردية التي هي موجودة على الأرض لكنها لم تكن مسلحة، لم يكن لديها قوة، حتى تستطيع أن تكون فاعلا في المشهد السياسي دكتور عبد الباسط؟ لأنه في هذا السياق للأسف هناك من قد يقرأ تصريحات كهذه أو اتجاهات كهذه بأنه والله هناك بعض الكرد الذين شعروا بأنهم أصبحوا خارج المعادلة السياسية من حيث التعيينات والمناصب وما إلى هنالك.
0: شكرا، شكرا جزيلا نور. بالنسبة لي أنا خارج الأطر ولا أطالب بأي
1: لا
0: شيء
1: لا لا أنا لا لا أتحدث
0: وضعي
1: عنك،
0: الصحي
1: أنا أحاول
0: وبناء
1: أن
0: على
1: أقول، لا
0: العمر،
1: دكتور لا أعذرني
0: لكن
1: أعذرني، لم
0: كحريص
1: يكن
0: على
1: قصدي
0: الشعب
1: لم يكن
0: السوري،
1: قصدي
0: حريص
1: أبدا
0: على الوطن،
1: الإشارة إليه.
0: أقول لا يمكن أن نعتمد أشباه الحلول في معالجة القضايا التي تستوجب حلولا واقعية، حلولا حقيقية. بالنسبة للموضوع قصد وسلاح، جميعنا نعرف ما هي الظروف التي خدمت قسد وكيف استغلت قسد الواقع الكردي السوري في سبيل أجنداتها الخاصة، وهي ليست حريصة على هذه الحقوق، تعاونت مع النظام السابق، الجميع على اطلاع، نحن لا نكشف سرا حينما نتناول هذا الموضوع، لكن الآن نريد أن نعالج هذه المسألة لابد أن تكون هناك معالجة حقيقية، وهذه المعالجة تكون من خلال الاجتماع ممثلي الكرد السوريين الذين ليست لديهم أجندات عابرة للحدود، يلتزمون بالمشروع الوطني السوري، حينئذ نستمع إلى هواجسهم، مطالبهم، وهناك تمثيل لهم في البرلمان، لهم تواجد في العاصمة، يشاركون في بعض الفعاليات، يعني بمعنى الوصول إليهم ليس من الأمور التعجيزية. وقصد أيضا حينما الإدارة تكون حازمة أو لديها إرادة بذلك، تستطيع أن تبين لقصد ولغير قصد بأن الموضوع الكردي لا يختزل في قصد وحدها، وبالتالي لابد من معالجة هذا الموضوع في سبيل طمأنة الكرد السوريين. وهذا الحل إذا ما اعتمد بشكل معقول وعقلاني ومفيد يمكن أن يكون يعني مساعدا للتعامل الإيجابي مع القضايا الأخرى سواء في الساحل أو السويدة، وبالتالي نركز على الاستقرار المجتمعي السوري. والاستقرار المجتمعي دائما أقول هذا يأتي من خلال طمأنة السوريين. السوريون لديهم هواجس، طمأنة السوريين بعقود مكتوبة عبر الدستور، إلى جانب ذلك تعزيز إجراءات الثقة على الأرض، لا الوعود والمجاملات والعواطف لا تحل المشكلات،
1: صحيح.
0: القواعد العملية. بعد ذلك النقطة الثالثة تظل الاتفاق على آلية لحل الخلافات. هناك خلافات ستحدث وهذه مسألة طبيعية، لكن أن تكون هناك مرجعية آلية، الخلافات لا تحل في الشارع ولا تحل بطريق العنف، وإنما عبر يعني بمعنى مؤسسات حقوقية تتواصل وتستقصي وتقوم بوضع الحلول من خلال التفاهم ومن خلال وجود ممثلين من مختلف الأطراف.
1: دكتور، يعني فقط أنا أود العودة إلى السؤال الذي طرحته واعتبرته شخصيا، هو لم يكن كذلك، لأنه يعني وجزء من سؤالي تفسر بمداخلتك دكتور، لا تفسر بمداخلتك، لأنه يعني كما قلت أنا يعني هذه التيارات الكردية

0: ولها الحق يعني في التفكير أنه والله إذا اليوم حكومة دمشق لديها كوتا أو محاصصة معينة خاصة بالكرد، فقد ذهبت على سبيل المثال تعيينات الخاصة بمظلوم عبدي وإلهام أحمد وما إلى هنالك، والتعيينات الخاصة أيضا بالحسكة ذهبت كلها إلى قسد، وكأنه الكرد كلهم محصورون بقسد. يعني هي دائرة واحدة من المشكلات التي يطرحها أنه الحوار مع قسد كان فقط مع قسد ولم يكن مطروحا مع كل الكرد.
1: موضوع الكرد في سوريا وشأن سائر المكونات السورية، هؤلاء هم شركاء الوطن، شركاء الوطن والمصير. يعني أحيانا نسمع المحاصصة وغير ذلك، قسد ربما تبحث عن حصة بطريقة من الطرق لأنها وصلت إلى الأمور وفق ظروف، لكن في نهاية المطاف الكرد هم يعني بمعنى كانوا ضمن الجغرافيا السورية والتاريخ السوري ليس من قبل 100 عام، وإنما من بداية التاريخ إذا عدنا إلى أيام الحوريين وتعاونهم مع الممالك الآرامية وغير ذلك، إذا عدنا إلى التاريخ القديم وهو اختصاصي بعض الشيء. لكن الكرد هم شركاء، كما أن العلويين هم شركاء والدروز هم شركاء والتركمان والسوريان، كل هؤلاء. وبالتالي لطمأنة هؤلاء لابد من التوافقات الوطنية المكتوبة، وبعد ذلك تأتي مسألة تعزيز إجراءات الثقة. نحن إذا أردنا أن نؤسس وطنا ونؤسس دولة مستقرة قادرة على أن تؤدي دورا فاعلا إيجابيا على مستوى الإقليم، لابد أن تتمتع هذه الدولة بالاستقرار المجتمعي الذي هو أساس كل استقرار آخر.
0: أشكرك شكرا جزيلا على تلبية دعوتنا اليوم، وسعيدة بوجودك معي دكتور عبد الباسط سيدة، الأكاديمي والسياسي والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، ضيفي من السويد.
1: شكرا جزيلا.
0: مشاهدينا سنناقش بعد الفاصل عودة حق كونيكو إلى الإنتاج وأثر تدفق الغاز الجديد على شبكة الكهرباء وقطاع الطاقة عموما في سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطابية كونيكو في دير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل ينتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز سيضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
1: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
2: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
1: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
3: البرين هذول عم بنتجوا 1.5 مليون متر مكعب من الغاز، هذه كمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
1: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
4: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع وللتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ محمد نور الأحدب، مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ طلال سعيد، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق، ورحب بكما. أستاذ محمد نور، دعني أبدأ معك. ما الذي أنجز اليوم في حقل كونيكو، وما الذي ما زال يجب إنجازه بالنسبة للقدرة التشغيلية المتوقعة في هذا الحقل؟
5: السلام عليكم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم بدأنا بالإنتاج من بئرين من أصل 5 آبار في الحقل. الآبار المتبقية تعرضت لتدمير كبير نتيجة أعمال تخريب خلال سنوات الثورة، وتحتاج إصلاحا فنيا قبل عودتها. إن شاء الله بعد استكمال تأهيل الآبار نتوقع أن ترفد هذه الآبار منظومة شبكة ما بين 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. إن شاء الله في المراحل اللاحقة بعد إكمال تأهيل كامل الآبار سنعمل على تركيب ضوابط غازية لرفع الإنتاج.
0: يعني نحن نتحدث أنه الآن الحقل بالكامل

لا يعمل بكامل قدرته التشغيلية، يعمل بجزء منها، حوالي ثلثينها تقريبا. طيب طب ماذا عن البنية التحتية أيضا المرتبطة فيه؟ لأنه يعني وضوحا هو يعني شكل من أشكال الربط الطاقة.

0: ربما مراسلكم الذي كان معنا اليوم في الحقل شهد نسبة كبيرة من الدمار والواقع المتهالك الموجود في الحقل. فبصراحة هذا الإنجاز يعتبر إنجاز تاريخي خلال 3 أشهر من العمل المتواصل بكوادر وطنية خالصة، خبرات بالكامل سورية دون أي تدخلات خارجية. من تحت الركام جلبوا المعدات، جهزوا لوحة تحكم. فبالفعل واقع متهالك، إنجاز رائع بالبنى التحتية المتوافرة. ما زال قسم كبير مدمر يحتاج للتأهيل، وهناك بالفعل خطط لاستكمال تأهيل هذه الآبار وتعودة الحقل لوضع طبيعي. لكن كما نعلم هذا يتطلب مزيد من الوقت. نحن الآن فقط نتحدث عن بئرين من أصل 5 آبار.
1: هو ليس هناك شركة أجنبية تعمل داخل هذا البئر بشكل استثمار أو استشارة للجهة الحكومية، يعني نحن نعرف أن الحكومة تمتلك الأصول، لكن أليس هناك شركات أجنبية تعمل داخل الحقل أستاذ محمد؟
0: صحيح. هلا ما تم حتى الآن هو بالكامل بأيادي سورية كما أخبرتكم، بالكامل بأيادي سورية، عمال، مهندسين، فنيين سوريين، وأيضا شركات محلية سورية. فهذا أمر يعني يدل على إتقان وخبرة المهندسين السوريين والعمال السوريين، فكله إنجاز خالص حتى الآن.
1: طيب، يعني أعطيهم العافية جميعا، وأكيد يعني سأعود إليك للمزيد من التفاصيل المتعلقة بالحقل. أستاذ طلال، مرحبا بك من جديد. يعني بعد ما
2: يسعد
1: سمعنا،
2: أوقاتك وأوقات ضيفك الكريم
1: تسلم،
2: وجميع مشاهدي تلفزيون سوريا.
1: أهلا بك أستاذ طلال. ما الذي يمكن أن نتوقعه الآن على المستوى الطاقي والمستوى الاقتصادي أيضا؟
2: بداية يعني حقل كونيكو نظريا هو ينتج 13 مليون متر مكعب، ولكن في أحسن أحواله عندما كان يعمل بشكل بكامل طاقته وكافة الآبار تعمل، كان هناك جزء كبير يستخدم لإعادة ضخه في الآبار من أجل إعادة نوع من الضخ الهيدروليكي يتم لإعادة إخراج النفط والغاز. وبالتالي يعني 40% نسبة بين 40 إلى 30% من الإنتاج يعود ضخه مجددا، يتم حقنه في الآبار ولا يستفاد منه. الآن حاليا كما تم ذكر في التقرير، الإنتاج بحدود المليون، مليون ونص متر مكعب بشكل يومي. هذا الإنتاج هو جيد بداية. للعودة للوصول إلى الرقم الأساسي نحتاج إلى فترة زمنية طويلة. كما ذكر الأستاذ الضيف، تعرضت الآبار لل يعني لحالة من الاهتلاك، بالإضافة إلى فترة طويلة لم يتم استخراج، فبالتالي هناك حاجة أكثر لعملية الضخ في الآبار لإعادة إخراج الغاز مجددا. فبالتالي العملية تتراوح بين يعني هناك توقعات بين سنة إلى سنتين ممكن أن يتم إنتاج بحدود 3 إلى 4 مليون متر مكعب يوميا، وفي مرحلة لاحقة ممكن خلال 4 إلى 5 سنوات يتم إنتاج 7 مليون متر مكعب يوميا.
1: يعني هذا ما تتفضل به على المستوى المنظور وعلى المستوى البعيد، لكن بشكل عام إذا أردنا أن نترجم ذلك إلى ما سيفهمه المواطن أو ما سيميزه في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتغذية الغاز، كيف يمكن أن نشرحه؟ يعني متى، ما هو الحد الزمني
2: طبعا
1: الذي يمكن أن يؤثر إنتاج كونيكو إيجابا فيه على توليد الكهرباء بشكل عام في سوريا؟
2: تمام. بداية الأولوية يجب لتحقيق الاستقرار في شبكات الكهرباء. يعني التوجه نحو زيادة الساعات الآن وضمن الكمية المنتجة حاليا غير مجدي. نحن بحاجة إلى تحقيق استقرار في شبكة توليد الكهرباء، أن يكون هناك في استمرارية لتوريد الغاز إليها لكي تستمر في العمل. التوجه الأفضل هو نحو أن تكون 70% من طاقة الإنتاج تذهب للكهرباء التي تحقق أثر اقتصادي، أي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى التوجه نحو معامل الإسمنت، معامل الحديد. كيف سوف يستفيد المواطن؟ سوف يستفيد بشكل غير مباشر من خلال يعني عندما يكون هناك تبدأ الصناعة، تستمر حركة الإنتاج بشكل مستمر، هذا يعني عرض أعلى وأوسع، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الأسعار. أيضا سيكون هناك عائد

0: بالنسبة للدولة عندما يقل حاجتها من استيراد الفيول والمحروقات، هذا سوف ينعكس أيضا على الميزان التجاري، سينعكس على سعر صرف العملة، وبالتالي تتحسن قيمة العملة بشكل غير مباشر، سوف يستفيد المواطن. أيضا في مرحلة لاحقة يعني النتيجة لابد منها سوف تزيد ساعات توفر الكهرباء، وسيشعر المواطن بعدم الحاجة لبدائل أخرى تكلفه مبالغ باهظة جدا، إن كان بالنسبة للأمبيرات أو بالنسبة ل يعني شراء الكهرباء أو استخراجها بطرق أخرى.
1: شكرا لك على هذا الشرح أستاذ طلال. يعني لكن ما لفت نظري أنك أشرت إلى موضوع يعني تغذية محطات الكهرباء وقدرتها أصلا على العمل، وليس فقط على توفر الوقود، سواء كان هذا الوقود شكل الغاز الذي سيورد إليها أو أشكال الفيول الأخرى. طبعا هذا يعيدني إلى السؤال الذي طرحته على ضيفي منذ قليل، بأنه البنية التحتية نفسها التي تربط حقل كونيكو بمحطات الغاز وتستطيع نقل الغاز إليها، هل هي مؤهلة؟ يعني أصلا نقل الغاز هل هو سهل ومتوفر، وهذه المحطات قابلة للعمل؟
0: بالفعل تم تأهيل هذه المحطات وصولا للمنطقة الوسطى. اليوم هذه المحطات مؤهلة بشكل جيد لنقل الغاز. الإشكالية في شبكات الكهرباء، خطوط التوتر العالي تعرضت لحالة اهتلاك خلال فترات سنوات الحرب، وبالتالي يوجد عدم قدرة لها على تحمل التقلبات في توريد الغاز. فمن الممكن في حال كان هناك نوع من الضخ الغير المستقر أن يتم فصل في الشبكة، وبالتالي هناك خسائر لمئات الميجاواتات على البلد، وبالتالي تكون النتيجة غير جيدة في حال تم التوجه فقط لإمداد بساعات إضافية من الكهرباء. الأولوية الأكثر الآن هي تحقيق يعني زيادة في دعم شبكات الكهرباء والعمل على إعادة تأهيلها بشكل جيد.
1: يعني هو سؤال ضمن السياق، ولكنه يعني قادنا إليه الفضول بشكل أو بآخر، كيف يتم أصلا حقن هذه المحطات بالغاز؟ هل نحن نتحدث عن شبكة أنابيب ولا هناك أساليب أخرى؟
0: هناك نوع من الآلية من الضخ عبر المكامن، آلية ضخ هيدروليكي يتم فيها ضغط الغاز ضمن الآبار لعملية استخراج مجددا استخراج الغاز من داخل الآبار. يعني هناك توجد عملية هيدروليكية، هناك المعنيين أكثر بهذا الموضوع يستطيعون توضيحها بشكل أكثر، ولكن لا يستطيع أن يتم الخروج إلا بعملية ضخ مجددا. ونتيجة سنوات يعني سنوات طويله كانت هذه الابار غير مستخدمه، فبالتالي هناك عجز في هذا الموضوع وبحاجه الى نسبه حقن اعلى.
1: استاذ محمد نور، يعني لا ادري ان كان لديك معلومه حول السؤال الذي سالته لضيفي، انه هل هناك شبكه انابيب او كيف اصلا يعني يتم حقن الغاز باتجاه او نقله باتجاه شبكات الكهرباء. وايضا هناك يعني نقطه اود ان اذهب معك اليها، هي الاشكال التي ستخرج من الحقل. يعني تحدثنا عن قطاع الكهرباء وبعض القطاعات الاقتصادية، لكن أيضا هناك غاز منزلي على سبيل المثال، هناك أشكال من الغاز خاصة بالصناعة. هل سينتج قريبا، يعني هل ستنتج الحقول التي موجودة في كونيكو قريبا هذه الأشكال أيضا؟
2: تمام. هل الغاز الذي يخرج من هذه الآبار هو غاز طبيعي رطب، أي يعني غني بالسوائل، ينتج من آبار حقل طبيعي ويحتوي على مياه ومكثفات غازية. في الموقع تتم المعالجة الأولية، لكن فصل المياه والمكثفات وتجفيف الغاز ليصبح جاهز للنقل، هذا ما يتم في الحقل، ومن ثم يضخ عبر الخط إلى معامل المنطقة الوسطى في حمص. هناك تم استكمال المعالجة النهائية، وبالتالي يستخلص لدينا الغاز المنزلي والمكثفات، ويتبقى الغاز الجاف. هذا الغاز الجاف هو الغاز النظيف الذي يمكن استخدامه ليدخل شبكة النقل، ومن ثم الذهاب لمحطات توليد والاستفادة لتوليد الكهرباء. فنتحدث عن نوعين من الغاز، نعم، نوع لتوليد الكهرباء ونوع للاستخدام المنزلي لاحقا عندما تتم معالجته.
1: طيب كيف يمكن أن ينعكس إنتاج الغاز المنزلي أيضا على موضوع الأسعار وعلى موضوع استقرار توريد الغاز؟

0: المنزلي في المدن والقرى السورية؟
1: طيب هلا الأهمية ليست فقط في السعر، هلا هذه منظومة طاقة أو أول منظومة غاز عفوا في المنطقة الشرقية، منطقة الجزيرة تعود للخدمة بعد التحرير، يعني قيمتها تفتح مسار لبقية الحقول، وضعنا أنفسنا على السكة. وثم أنها ثانيا أعادت وصل الشرق بالغرب، لم يعد تشغيل البئر فقط، بل أعدنا تشغيل ممر نقل كامل بعد يعني بعد تأهيل الآبار سيتم نقل الغاز، وبالتالي يعني أنجزنا خطوة إضافية تأهيل هذه الممرات من خلال يعني تأهيل ممر بقطر 18 إنش من حقل الطابية، معمل الطابية إلى شرق تدمر. استكملنا منه نحو 5 كيلومترات مفقودة، وأصلحنا محطة الصمامات المقطعية، تعلمون كم تعرضت لتدمير وسرقات خلال الفترات الماضية أثناء الثورة. يعني نموذج اقتصادي مختلف اعتمدنا فيه على أصول الشركة ومعداتها بأبسط الإمكانيات من خلال الكوادر السورية. بالطبع كما أخبرتكم هناك يعني شركات محلية. هذا الأمر يعني بشكل سريع تم خلال فترة 3 أشهر، يعني إن شاء الله سيكون العمود الفقري لمعالجة الغاز في المنطقة الوسطى وتغطي المناطق الطابية. وبالفعل عندما يتم إنتاج الغاز داخليا محليا فسنقلل الاعتماد على الاستيراد، حيث أن النسبة الأكبر من حاجتنا للغاز هي تتم عبر الاستيراد، وبالتالي بالفعل مع الفترات القادمة في الفترات القادمة سيؤدي ذلك لتخفيض كلفة إنتاج الطاقة،
0: ممكن
1: وبالتالي
0: الاكتفاء، يعني ممكن أن يحقق حقل كونيكو، أو لا أدري إن كان هناك حقول غازية أخرى ولو أنه هو ربما الأكبر والأشهر، هل يمكن أن يحقق اكتفاء لسوريا في الغاز، ولا يعني هذا تاريخيا يعني لم تشهده البلاد؟
1: لا يمكن أن يعني يؤمن حقل كونيكو في الفترة الحالية الاكتفاء. نحن بحاجة لتفعيل الخطط التي تضعها الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة سري بترول المهندس يوسف قبلاوي والنواب والفريق الكادر المتميز من الدراسات والجميع في خطط استراتيجية. الآن حقل كونوكو، بعدها سننتقل لحقول أخرى، وأيضا لدينا عقود الاستكشاف البحري، هذه جميعها هي التي ستؤمن الاكتفاء من الغاز. لكن في الفترة الحالية الأمر غير متاح، إنما هو رؤية وهدف مستقبلي إن شاء الله.
0: أستاذ محمد نور، النموذج الإداري الذي قامت به الشركة في إعادة تشغيل حقل كونيكو، هل سيكون يعني هل سينسحب بنفس الشكل على كل الحقول السورية، على حقول النفط والغاز في سوريا؟ لأنك ركزت كثيرا على أنه تم الموضوع بأيدي محلية وأشرفت عليه الشركة السورية للبترول بشكل مباشر، فهذا النموذج من الإشراف والعمل هل سينسحب أيضا، ولا أنه لا هناك مفاصل نحن فعلا بحاجة استثمار أجنبي فيها، أو بحاجة شركات خاصة ضخمة أو على مستوى معين؟
1: نعم، هلا كما نعلم مثلا على سبيل المثال عمليات الاستكشاف البحري هي بالفعل قطعا تحتاج لخبرات أجنبية وكوادر ومعدات، لأنها يعني عمليات صعبة جدا تتطلب شروطا يعني خاصة، وبالتالي الكوادر السورية ستكون مساهمة في هذه العمليات، لكن لابد من يعني بخبرات خارجية وأيضا شركات أجنبية. أما في الحقول المتواجدة حاليا تتم دراسة الحقول، هل لدينا إمكانية لإجراء عمليات تشغيلية في فترات بالواقع الحالي؟ نقوم بالمبادرة وأيضا تبدأ الكوادر السورية بالدراسة وما إلى ذلك. لكن بالفعل حتى يعني إذا بدنا نطور ونزيد الإنتاج لابد من الاستعانة أيضا بشركات خارجية، لكن كما تفضلتي الآن هذا إذا رأينا أن هناك حقول يمكن أن تقوم كوادرنا بالعمل فيها والبدء بالإنتاج ولو بحد معين، سنقوم بذلك خبرات محلية وأيادي سورية وبجهود الموظفين في الشركة السورية والشركات المحلية.
0: طيب أستاذ طلال، يعني في نفس سياق سؤالي الأخير للأستاذ محمد نور، وهو الأسلوب الذي تتبعه الشركة السورية للبترول حتى الآن في إعادة تشغيل هذه الحقول، ونحن أيضا نتحدث يعني عن مسافة زمنية قصيرة يعني من استرداد الحكومة في دمشق لهذه الحقول وسيادتها عليها، ايضا هل تعتقد انه سنكون قريبا امام يعني خريطه لانتاج الطاقه في سوريا تكون كافيه وتسمح

0: تستعيد فيها يعني سوريا مصادر طاقتها كما كانت على الأقل قبل سنوات الثورة؟ يعني نتحدث هنا عن هذه الاستعادة وليس يعني أبعد، ويعني بالتأكيد هو ما يطمح إليه السوريون هو يعني أكثر من ذلك، أكثر مما كانت عليه الأمور. فهل تعتقد أن أسلوب الإدارة الذي يستخدم الآن هو الأمثل لاستعادة يعني الخريطة الطاقية السورية كما كانت؟
1: بكل تأكيد. اليوم حقيقة يعني إنتاج سوريا من الغاز يصل إلى 12 مليون متر مكعب يوميا، هذا يغطي بحدود يعني بحدود 3000 أو 300 ميجا وات يومي من الكهرباء. حاجة سوريا من الكهرباء تتجاوز 9000 ميجا وات. نحن بحاجة يعني فقط لتغطية حاجتنا من الكهرباء بحاجة بين 16 إلى 18 مليون متر مكعب من الغاز. في حال استمرت عملية استخراج الغاز من حقل كونيكو والتوسع نحو آبار أخرى، من الممكن كما ذكرت أن يصل الإنتاج إلى حدود خلال 5 سنوات بين 4 إلى 7 مليون متر مكعب. مع 12 مليون متر مكعب يمكن أن نحقق نوع من الاكتفاء الذاتي، ولكن هي تستغرق وقت، بحاجة إلى الصبر، هناك سنوات لابد من العمل، المثابرة في العمل. بكل تأكيد في حال تم الاستمرار بهذه الآلية خلال سنوات سيكون نوع من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز ومن توليد الطاقة الكهربائية، وسوف تنعكس في النهاية بشكل إيجابي إن كان على يعني من خلال آثار اقتصادية، إن كان على موضوع سعر الصرف العملي سوف تتحسن، سوف نستغني عن الاستيراد الفيول والمازوت من الخارج، أيضا سوف ينعكس ذلك في القطاع الصناعي وأيضا في معامل الإسمنت والحديد، وهذا سوف ينعكس أيضا في انخفاض تكلفة يعني هذين المنتجين الأساسيين في إعادة إعمار سوريا، وخاصة نحن بدأنا في التأهيل ومشاريع التطوير العقاري ضمن المدن السورية.
0: أستاذ محمد، ما هي المشاريع الجارية الآن التي تعمل عليها الشركة السورية للبترول؟ يعني بعد حقل كونيكو ما هو التالي؟
2: إن شاء الله هناك أعمال كثيرة، نعمل بالتوازي على عدة مشاريع. سيكون هناك إنجازات جديدة إن شاء الله في المنطقة الوسطى سيتم إعلانها قريباً، وكما أخبرتكم هناك دراسات لمشاريع وأيضاً محاولات لجذب الاستثمارات. هناك فرص استثمارية واعدة في سوريا، يعني تركيزنا على فكرة الكوادر السورية والخبرات السورية وأن هذا الإنجاز تم بخبرات محلية لا ينفي فكرة أننا نحاول استقطاب الاستثمارات وإتاحة هذه الفرص الاستثمارية. فهناك العديد من المشاريع، وأيضا كما تشاهدون كل فترة لدينا توقيع اتفاقية إنجاز معين كله تشاهدونه على الأرض، وإن شاء الله سيتم الإعلان عنه عبر منصاتنا وعبر معرفاتنا.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد نور الأحدب، مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ طلال سعيد الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا نناقش بعد الفاصل مشروع أتمتة السجل العقاري والمساحي في سوريا وخطوات التحول الرقمي وتداعياته على الخدمات العقارية وحقوق الملكية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
6: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
7: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبرية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتة السجلين العقاري والمساحي في سوريا بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاوة التركي وتركسات. هاي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمه من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية إلى الحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
2: حضرنا مع فريق تركي كامل لأتمتة الطابو والكداسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي أنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
3: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق باستخدامها بعملية التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول والمراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. دعنا أولا نشرح أنه ما الذي سيتم أتمتته، يعني هل نحن نتحدث عن نقل الملفات الموجودة ورقيا فقط لتكون مرقمنة وقابلة للوصول بالوسائل الحديثة، أم أنه هذا المشروع هو أكبر من ذلك وأبعد من ذلك؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك.
4: شكراً على الاستضافة وشرح هذا الموضوع. الحقيقة المصالح العقارية هي من أقدم المؤسسات السورية، في هذا العام تتم عامها المئوية الأولى. فمن خلال 100 عام من العمل العقاري يوجد إرث من الوثائق وإرث من العقود التي تحفظ الملكية. عملية التحول الرقمي لهذه المؤسسة هي عملية حقيقة كبيرة ومعقدة، لأنها تسعى لتحويل البيانات الورقية لبيانات رقمية وأيضا إلى أتمت إجراءات العمل. ويزداد الأمر تعقيدا عندما نستوعب أن السجل العقاري في سوريا هو يدمج ما بين الحقوق العينية والجانب القضائي السجل العقاري وما بين المساحة العقارية، فكل عقار مرتبط بمخطط مساحي أو مخطط عقاري يبين الحدود والأوصاف ومواصفات العقار. فعملية التحول حقيقة هي عملية، ما هي مشروع بحد ذاته، ولكن هي مسيرة تبدأ إن شاء الله في هذا العام من خلال خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

0: التحول الرقمي بعدة محاور، أحد هذه المحاور هو التحول الرقمي في المصالح العقارية. وبدأنا بتحليل واقع المؤسسة مع الجانب التركي لوضع إطار عمل وخطة للمضي قدما في هذا المشروع.
1: يعني معناتها نحن نتحدث هنا عن قاعدة بيانات عقارية كاملة تربط الملكية بالعقار بموقعه ومساحته على الخريطة بشكل دقيق، يعني هذا ما يتم، ما هذا طموحنا يعني بما سيصل إليه هذا النظام.
0: أكيد بدون شك نحن سنسعى من خلال هذا المشروع إلى تحويل كافة الوثائق والعقود السابقة العقارية المحفوظة لدى الأرشيف المديرية في المديريات في المحافظات، تسعى لتحويله إلى شكل رقمي وفهرسة هذه الوثائق، وأيضا البيانات التي تحتاج لرقمنة وتحويلها لشكل إلكتروني رقمي، فحيتم أيضا تحويلها والربط ما بين هذه البيانات والمعلومات. من جهة الحقوق العينية والنواحي القانونية للعقار، ومن جهة أخرى أيضا المخطط والموقع والمواصفات وكل أنواع الأنشطة اللي مرتبطة بهذا الموقع.
1: طيب يعني شكرا لك على هذا الشرح، ويعني أثرت بعض النقاط سأعود إليك يعني لسؤالك عنها تباعا. دعني أرحب بضيفي الأستاذ علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ علي. أود أن أسألك يعني كقانوني،
2: حياكم الله،
1: إنه كيف سيساهم هذا المشروع في خدمة يعني لنقل المواطن السوري وفي خدمة المشكلات المرتبطة بموضوع العقارات في سوريا، وهي مشكلات ضخمة الجزء الأكبر منها قانوني بطبيعة الحال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عملية الرقمنة والتحول الرقمي بالسجل العقاري إلى يعني أهمية كبيرة. من بعض النقاط المهمة فيها تحفظ الوثائق وتحميها من التلف والضياع، وتوثق كل معاملة مع معرفة من قام بها ومتى، وفي تساهم في عملية تسهيل إثبات الملكية من خلال الوصول السريع إلى السجلات، وتساهم أيضا في ربط الملكية بالموقع الجغرافي بخرائط رقمية. فموضوع الرقمنة له دور كبير، تسهيل الوصول السريع. هلا في عندنا نحن برنامج هو معاملاتي، حاليا نحن مثلا عم نقدم عقيد عقاري، كنا سابقا نروح نقدم ولا يكتبوه وياخذ وقت طويل هذا الموضوع. ففي جزء بدمشق تأتمت، هذا الجزء كتير مهم، صرنا نقدم عن طريق البرنامج معاملاتي، نقدم الطلب تبعنا تاني يوم أو يعني بعد 48 ساعة نروح نستلمه. سابقا كان هي العملية، يعني عم بحكيك على موضوع بسيط، يعني هو استخراج قيد عقاري اللي هو يعتبر الهوية العقارية للعقار اللي ببين أوصاف العقار والوقعات الجارية عليه من حقوق ارتفاق، من مساحة، من نوع الشرعي للعقار، من الوقعات، من حقوق للآخرين تظهر عليه. فالموضوع كتير مهم، وبالدول المتطورة والدول الجوار موجود هذا الشيء. نحن للأسف يعني قانون السجل العقاري هو قانون منظم بالقرار 188 لعام 1926، بعدنا عم نشتغل عليه لغاية تاريخه. فهذا يفترض هلا مع الدولة الجديدة يعني انه يصير في رقمنة وأتمتة ومباشره، يعني في مباشرة، وللأمانة شيء جيد يعني هذا الموجود.
1: طيب يعني ما تفضلت به من معلومات تظهر على القيد العقاري ويتم الآن تجميعها في هذا النظام الجديد، النظام المرقمن أو المؤتمت الذي يجري العمل عليه، ماذا لو كان بعض هذه المعلومات غير متوفر أو مفقود، يعني خاصة في الوضع ونحن خارجون من الحرب، هناك عقارات هدمت، هناك ملكيات على سبيل المثال فقدت الأوراق الخاصة بها، هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بالسياق العقاري في سوريا. يعني أود أن أذهب بهذا السؤال لأقول، هل كان يجب البدء بحل هذه المشكلات العقارية المتعلقة بالحرب قبل التفكير برقمناتها، يعني من أجل جمع المعلومات المفقودة ومن ثم تجميعها ضمن نظام أو سيستم معين؟
2: هل هذا الشيء موجود؟ يعني نحن في وثائق وسجلات عقارية كاملة انتلفت، شيء

0: حريق، شيء أتلف، شيء فقد. ففي عمليات اسمها عمليات ترميم موجودة، وفتح سجلات من مثل دوما بظن أنا وعربين فتح سجلات فيها. اللي عنده أي وثيقة بيجيب هالوثيقة هي الموجودة اللي عنده، هي عملية ترميم. فعملية الترميم هاي يعني هي البديل، لأنه طالما تلف أتلف تمام، فشو في حلول بديلة؟ في بعض المالكين عندهم وثائق موجودة، هاي الوثائق بده يعني إذا ثبت صحتها ودقتها تعتمد كدليل، فتحوا سجلات جديدة يعني. فكل مين عنده ورقة ملكية ما شابه ذلك، حكم محكمة، كاتب عدل ملكيته أو الطابة الأساسي، فبصير فتح سجلات، والسجلات هي ترميم. فهي عملية الترميم هي عم بتساعد. نحن للحقيقة هي الحرب يعني استنزفت كثير يعني من
1: صحيح
0: خيرات هالبلد ومن وثائقها ومن ملكياتها، فعم تسعوا يعني. هذا السعي موجود سابقا، هلا يعني بس يعني بده آلية أفضل. ليش؟ لأنه النزاعات قائمة، وفي عنا نحن للأسف الملكيات يعني مثل الملكيات الشائعة هاي، في ناس مالكة موجب وكالة كاتب عدل، في ناس مالكة موجب قرار حكم، في ناس بموجب تخصص. هذا بالأساس مو نازل على على على السجل العقاري الأساسي
1: يعني تماما. هذا كان سبب طرح السؤال، إنه هناك معلومات بالفعل يعني مفقودة، تحتاج أحيانا حتى إلى محكمة يعني حتى يجري تجاوزها عند نقل ملكية أو أي إجراء على العقار.
0: للأسف النظام البائد كان له دور كبير بهذا الموضوع، أنه في مناطق كانت هي بعد أراضي، عبارة عن أراضي يعني مثل عنا بدمشق، إحنا في عقار شاغور بساتين يعني، هو كان هذا أرض زراعية، أسهم زراعية، الناس تبني ومن واحد سهم تطلع بناية كاملة ويتقسم على هالناس هذا، وخلق إشكالات. كان بإمكان الدولة لو عملت تنظيم تمام ويعني تطويب يعني تعمل انه شوارع عريضه يعني هي، بس للاسف هذا كان منهج سابق ليستفيد من اصغر يعني موظف لاكبر وزير بفترته يعني. طيب هي يعني كانت فعلا فيها استفاده يعني، ما لهم مصلحه بانه يصير شيء نظامي
1: يعني. شكرا لك على الشرح وعلى المثال. استاذ عبد الكريم، أود فقط أن أخذ رأيك في هذا السياق قبل أن أذهب معك إلى أسئلة أخرى، وهو هل نحتاج تسوية عقارية واسعة قبل الذهاب للأتمتة؟ منه لا يمكن أنه الأتمتة نفسها تسهل العمليات الأخرى المتعلقة بالملكيات والمشكلة العقارية في سوريا.
2: يعني حقيقة نحن اليوم عم نسمي هذه المسيرة هي تحول رقمي، تحول رقمي وليس أتمتة أو رقمنة، لأن التحول الرقمي يشمل أيضا إعادة هيكلة المؤسسة، إعادة دراسة الموارد البشرية، حتى الاقتراح التعديل على القوانين، لأنه مثل ما تفضل أستاذ قوانين قديمة كانت تعتمد على العمل التقليدي والحضور الشخصي، اليوم صار في تقنيات رقمية أخرى ممكن تعديل القوانين لتسهيل الإجراءات ومعاملات المواطنين. فعملية تحول الحياة هي عملية شاملة ويلزمها حشد للموارد المالية حتى تكون العملية سلسة وتسير بشكل جيد وضمن برامجها الزمنية. من هالمنطلق نحن بنقول اليوم بأهمية المصالح العقارية اللي هي عم تحافظ على المال غير المنقول للمالكين، كانوا المالكين الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو أملاك الدولة، فهي لها أهمية بمكان أنه اليوم نحاول أنه ندعم هذه المؤسسة إن كان ماليا أو بعلاقتها مع المؤسسات الأخرى، حتى نكون عم نساهم بشكل كبير بتعزيز وحماية الملكية.
1: يعني هذا توضيح مهم ما يتعلق بأنه هو تحول رقمي، يعني شكرا لك فعلا على هذا التوضيح. نحن نتحدث عن إعادة هيكلة وليس فقط على نقل والله من أنه أرشيف ورقي إلى شكل من أشكال الأرشيفات الرقمية. تفضل أستاذ عبد الكريم، أكمل الفكرة قبل أن أطرح عليك سؤال.
2: صحيح 100%. بموضوع إعادة تكوين الحقيقة في كم من الوثائق العقارية التالفة والمفقودة، بدأنا بالمصالح العقارية بإتمام إعادة تكوين وثائق العقارية في حمص وفي ريف دمشق، مؤخرا أعدنا تكوين حوالي 15200 صحيفة عقار في زملكة، وهي تم الاعتماد على إعادة تكوينها من الوثائق المحفوظة لدى المصالح العقارية، وأحيلت حوالي 250 عقار لإعادة تكوين قضائي. اليوم عندنا أيضا وثائق عقارية تالفة في حلب وفي دير الزور، ونسعى جاهدين على الاستمرار بعملية أرشفة العقود اللي تخدم عملية إعادة التكوين.
1: في تعاون بهذا السياق لأنه كثير في منظمات.
2: المسارين الحقيقة متوازيين.
1: في منظمات كثير أستاذ عبد الكريم خلال سنوات الثورة عملت على موضوع الملكيات، وهناك قواعد بيانات جاهزة، وهناك أيضا المواطنين المتضررين أو أصحاب المصلحة بشكل أو بآخر. هل تعملون مع هذه الجهات كلها؟
2: يعني حتى اليوم نحن في عنا لجنة مشكلة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لإعادة نظر بقانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية، وخاصة الشق القضائي. الشق القضائي يوم اللي بيكون عنا بعض الثغرات في الصحيفة اللي أعيد تكوينها، فملأ هذه الثغرات بالبيانات والمعلومات سنلجأ إليه للمواطنين أو للجهات العامة الأخرى ما يتوفر لديها من بيانات حول كشف ملكية هذه العقارات. فبالمشاركة مع وزارة العدل نقوم حاليا على تعديل هذا القانون حتى يتماشى مع الثقة لقيود السجل العقاري.
1: طيب أود أن أذهب إليك إلى يعني الجزء من الخبر المتعلق بالدعم التركي لهذا المسار أو الاستفادة من التجربة التركية. أود سؤالك عن الدور التركي، هل يتم العمل عبر برمجيات تركية يعني تم إنتاجها في تركيا، ولا هو فقط شكل من أشكال التدريب وتبادل الخبرات؟
2: لا حقيقة يعني الزيارة اليوم للوفد التركي اللي تم الحديث عنها بالريبورتاج قبل قليل هي رد على أيضا زيارة قام فيها وفد من سوريا إلى تركيا للاطلاع على التجربة التركية في مطلع هذا العام، وتم توقيع اتفاق إطاري للبدء لتعزيز التعاون ما بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا وما بين الشركات التركية في هذا الخصوص. اليوم الوفد التركي عم يطلع على واقع السجل العقاري السوري، عم يعمل تحليل لهذا الواقع حتى نضع خطة أولويات وخطة تدخل لتطوير آليات العمل بالسجل العقاري، كان بعملية الانتقال الرقمي للوثائق والصحائف العقارية والمعلومات العقارية، أو إن كان من خلال البرمجيات الإجراءات المتعلقة بإجراءات البيع والشراء والرهن والإفراز وتصحيح الأوصاف وإلى آخره. فاليوم الحقيقة من أول الأسبوع عم نرافق الوفد بالمديرية العامة للمصالح العقارية ونضع بين أيديه يعني شروحات حول الجانب القانوني والجانب الفني والجانب الإجرائي والتنظيمي في المصالح العقارية، اللي نضع سوية خطة العمل المطلوبة والأدوار والمسؤوليات لكل طرف من هذه الأطراف. نحن اطلعنا على البرمجيات اللي موجودة في تركيا التي تعمل على موضوع تنظيم الملكية، ووجدناها برمجيات جيدة وتوفر الوقت والجهد على الناس. فأكيد هذا جزء من الخبرة اللي ممكن نستفيد منها نحن من الجانب التركي باعتبار أنه قطع مراحل في هذا السياق وأصبح عنده تجربة.
1: يعني مما تتفضل به يعني دعني أطرح هذا السؤال، أنه أين ستخزن هذه البيانات ومن يمتلك حق الوصول إليها بشكل أو بآخر؟ لأنه يعني نحن نعرف أنه قاعدة بيانات كهذه شديدة الحساسية، ويطرح هناك سؤال عندما يكون هناك تعاون مع جهة أخرى أجنبية في هذا السياق، أنه ما هي معايير الأمن السبراني التي نمتلكها نحن والقادرة يعني على حماية البيانات؟
2: لا يخفى على أحد أختي الكريمة أن السجل العقاري هو من السجلات السيادية في أي بلد، فعملية تخزين البيانات وإدارتها وحفظها وإدارة الأمن الخاص المعلوماتي بهذه البيانات فهو مهمة الدولة اليوم. فأي عملية تعاون في هذا المجال حتكون عملية مضبوطة، وهي عملية استفادة من الخبرات أو برمجيات، ولكن عملية تخزين البيانات ومعالجتها أو تهجيرها أو استخدامها أو تحليلها فهو حيتم من خلال فريق سوري وضمن التجهيزات وبيئات العمل السورية. هذا كان يعني موضوع حريصين عليه، وحتى الجانب التركي كان محترم هذه الناحية.
1: طيب أستاذ علي، أود أن أذهب إليك في تقديرك لأنه يعني استخدام هذا النوع من البرمجيات أو يعني

0: لنقل أتمتة لبيانات بهذه الضخامة، هل يمكن أن ينطوي عليها مشكلات أخرى، مثلا مشكلات تطابق والله البيانات الموجودة في السيستم مع البيانات على أرض الواقع؟ وهذه مشكلة بالمناسبة يعني تواجه السوريين كثيرا، بأنه يعني يكون ما دون عن العقار في الوثائق الرسمية مختلفا عن شكله، يعني عن سجله المساحي وشكله المساحي على الأرض.
1: هلا هون نحن عم نحكي عن مخاطر التحول الرقمي هذا والرقمنة، يعني هلا ممكن هون يصير أثناء عمليات الإدخال تثبيت معلومات خاطئة. إذا صار عمليات يعني تثبيت معلومات خاطئة، هذا إذا تمت الرقمنة بدون تدقيق، أنا برأيي لازم تكون التدقيق مسبق ولاحق، يعني إنه ما يظهر للعلان تمام إلا بعد ما يتم عملية تدقيق أولية وعملية تدقيق نهائية. في كمان أحد المخاطر هو اختراق البيانات، هذا قد يؤدي إلى التلاعب بالملكية وانتهاك الخصوصية العقارية، لأن المعلومات العقارية هي معلومات حساسة جدا، وهي ملكيات تمس يعني الملكية الخاصة. وموضوع صعوبة تصحيح الأخطاء، نحن أحيانا بصير معنا أخطاء مثلا باسم الأب باسم الأم، فأحيانا هذا الموضوع بيربكنا كثيرا. تمام، لازم ينوجد آلية واضحة وصريحة لمعالجة هيك قصص وموضوع الاعتراض عليها وتصحيح هذا الخطأ، يعني لا تخلو أي عملية رقمنة من مخاطر. هي المخاطر يجب دراستها، وأنا بفضل أن الاطلاع على يعني دول أخرى متطورة مثل تركيا الإمارات بما يتناسب مع يعني الوضع العقاري عنا. وبظن أن الوضع التركي هو قريب لنا، لأنه نحن يعني هذا القانون هو قانون عثماني بعام 1926، فتقريبا أنه المواضيع متشابهة أظن والله أعلم يعني، ونحن بعدنا ماشيين عليه على القرار 188 لعام 26. فهذا يعني تقريبا مجمل المخاطر اللي ممكن يعني تصير فيها.
0: يعني تعتقد أنه قد تكون المساهمة بالخبرة التركية ليست فقط متعلقة بالجوانب التقنية، بل في حل المشكلة العقارية في سوريا بشكل أو بآخر؟ لأنه تبدو يعني تبدو تركيا بشكل أو بآخر تجاوزت
1: القانون عثماني أساسه. يعني قانون احنا اللي عاملين عليه هلا الناظم انه هو هذا مو قانون، حتى هو القرار مثل ما بقول لك قرار 188 لعام 1926، هذا هو قانون السجل العقاري. هذا يعني الدولة العثمانية وقت ما كانت بسوريا هي، وبعدنا نحن ماشيين عليه. ويعني اظن هو مشابه لقانونا، يعني اظن انه مشابه يعني، وهو على فكرة من القوانين الجيدة يعني لو طبق، بس يفترض انه تحديثه لا يواكب التطورات الرقمية والعلمية والتقنية الموجودة.
0: كنت أود أن أتطرق أيضا إلى جانب أنه إلى أي مدى يمكن للأتمتة أن تخفف من فرص الفساد في هذا القطاع أستاذ علي؟
1: نعم، هي تقلل الرقمنة من التلاعب الفساد والسمسرة إلى حد كبير، تقلل من التعاملات الورقية. نحن لما بتعاملنا الورقي نضطر موظف 2 3 4 تمام، فعملية الرقمنة تقلل من التلاعب والفساد والسمسرة إلى حد كبير، لأنه بتقلل من عمليات ورقية وتقلل من الحاجة للواسطة، وبالتالي يمكن الحد من السمسرة غير القانونية. وتحتاج بس هذا الموضوع يحتاج إلى رقابة دائمة، فهي وحدة الرقمنة لا تكفي، يعني وحدة لا تقضي على الفساد، إنما تساعد على القضاء على الفساد. وتساعد من منع تزوير الوثائق الرقمية. هلا بس يكون عندنا وثيقة رقمية ممكن يأخذها أحد الأشخاص يزور مثلها يعني تمام. هاي نقطة، وكمان بتساعد بأنه تتبع سلسلة الملكية بدقة. وفي موضوع آخر هو أنه الربط مع الهوية الرقمية مع الدفع الإلكتروني تمام. وهذا كمان في يعني نوع من الحد من البيع للعقار الواحد لأكثر من شخص. فعملية الرقمنة يعني مثل ما قلت لك موجودة بدول أخرى. وهي القصص نحن كل ما كان تعاملنا يعني الكتروني، كل ما قللنا التعامل المباشر مع الأشخاص. هذا الأحيان بيؤدي للواسطة، بيؤدي للسمسرة. مشينا إياها، دبرنا إياها، عرفت شلون. حتى موضوع التزوير الورقي بيخف، يعني لأنه بس صارت معاملاتنا الكترونية 100%، فصفة يعني نحن عم نواكب الدول الأخرى. وهذا أمر جيد.
0: أستاذ
1: لا يستهان فيه يعني.
0: أستاذ
1: بس فيها مثل ما قلت لك صعوبات كبيرة، يعني أنه
0: صعوبات كبيرة، وأنا يعني كنت أحاول أن أتخيل أنه وسط يعني

0: وضع الملكيات المضطرب في بعض جوانبه بسوريا، انه كم من الزمن يعني يمكن ان ياخذه مشروع كهذا؟ يعني وسؤال اتوجه للاستاذ عبد الكريم به، انه هل لديكم توقع انه متى او يعني كم من السنوات ربما يحتاج مشروع كهذا؟
1: يعني عادة مثل هذه المشاريع تأخذ وقت طويل حقيقة. يعني اليوم الجانب التركي أفادنا أنه هن بدأوا بعملية التحول الرقمي بعام 2000، وبعد 5 سنوات بدأوا يعني تطبيق كثير من استخدام كثير من التطبيقات البرمجية، ولا زال عملية تطور جارية حتى الآن أيضا. فهي عملية تأخذ وقت بالنظر إلى المخزون الكبير من الأرشيف العقاري. اليوم ما بنقدر نعمل أي إجراء نعمله أثبتة إلا إذا كان متصل بشكل أو بآخر بفهارس الوثائق الورقية. فهي عمليا مثل هذه المشاريع تأخذ الوقت بسبب الحجوم الكبير للوثائق والبيانات، إضافة لأعمال التدقيق يلي بتتم على أي عملية تحول رقمي، كان من خلال المسح بأجهزة السكانر أو من خلال إدخال معلومات على الكمبيوتر. فهي بتتم بطرق مختلفة، إما بإدخال مزدوج أو من خلال التدقيق أو من خلال التدقيق عند الاستخدام. يعني في أساليب الحقيقة لحتى نقدر نكتشف الأخطاء. حتى عملية الرقمنة أيضا بتكشف لنا أخطاء كانت موجودة أساسا في البيانات أو التعارضات اللي موجودة أساسا بالبيانات. مشان هيك كتير مهم نحن أيضا نشتغل على موضوع تعديل القوانين حتى يكون في صلاحيات لأمين السجل لتصحيح مثل هذه الأخطاء التي تظهر أثناء عملية التحول الرقمي. هذه من المشاريع يعني السيادية في الدول والمشاريع الكبيرة، والتي تنعكس بشكل اقتصادي أيضا ومالي على الاقتصاد الوطني. لأنه اليوم القاعدة العقارية إن كان من بيانات العقارية أو الخرائط أو المخططات هي القاعدة القانونية والفنية لكل مشاريع التنمية.
0: صحيح.
1: اليوم كل البلديات بحاجة لتنفيذ مخططات تنظيمية، كل مشاريع التطوير والاستثمار بحاجة لمخططات عقارية وملكيات وإلى آخره. فاليوم قد اليوم ما بتكون المسائل العقارية متطورة، بتعطي خدمات متطورة وبتدفع عجلة الاقتصاد. على موضوع تهريب الملكيات، موضوع التهرب من الضريبة، موضوع الضمانات يلي ممكن تكون تاخذ الدولة على الدائنين على المدينين. يعني النظام العقاري المؤتمت هو الحقيقة علامة فارقة في الاقتصاد بشكل عام.
0: البنية التحتية القانونية لإعادة الإعمار يعني
1: أكيد بدون شك.
0: طيب أستاذ عبد الكريم، يعني بعد أن ينتهي هذا النظام ما الذي يتوقعه المواطن؟ يعني هو إتمام العملية كلها، مثلا إتمام أي ورقة يريد الحصول عليها عن طريق الهاتف، هل هذا ما نتوقعه من النظام الذي تعملون عليه؟
1: هذا هو الحقيقة المنعكس المباشر على المواطن. المنعكس الآخر اللي حكينا فيه هو المنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كامل. فالمواطن بيشعر اليوم بمستوى سهولة الخدمة، شفافية الخدمة وسرعة، وأيضا تعدد مراكز تقديم هذه الخدمة، وحل الإشكاليات التي تعترض. يعني اليوم الأخ المحامي حكى عن موضوع تغيير اسم أو تبديل اسم أو تصحيح اسم موجود سابقا، فنحن ممكن خلال الوصل مع السجل المدني يتم تحقق بالأسماء ويتم أخذ البيانات الصحيحة، وما يلجأ المواطن لأنه يقدم طلب تصحيح أو يقدم طلب بأي حالة تخص بياناته الشخصية، إذا طالما الوصل مع السجل المدني مع العدل مع المالية صار موجودها ضمن إطار التحول الرقمي. فكثير من الإشكاليات ونقل الأوراق من جهة إلى أخرى والمعاملة العقارية وإلى آخره، هذا كله أكيد بيكون أسهل وأكثر سهولة وأيسر. فبصير المواطن يراجع فقط نافذة واحدة، ومن خلال هذه النافذة يمكن تلبية جميع طلباته من خلال المعاملة العقارية التي يقوم بها.
0: أشكركما.
1: أما المنعكس الأهم حقيقة اللي نشوفه اليوم هو المنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: أكيد وهو الأهم. أشكركما شكرا جزيلا، أستاذ عبد الكريم إدريس المدير العام للمصالح العقارية في سوريا ضيفي من دمشق. الشكر الجزير أيضا للأستاذ علي ياسين عمر رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

نشرة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله. البداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، ويقول إنها استهدفت دفاعات جوية ومنشآت بحرية. مركز سجل يوثق 267 انتهاكا إسرائيليا في سوريا خلال آب الفائت، ويقول إن الانتهاكات ارتفعت 43% مقارنة بشهر تموز. نائب محافظ الحسكة يربط انتشار القوات باستكمال عملية الدمج، ويعلن قرب تفعيل أقسام شرطية ومخافر في المحافظة. وتحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف أنشطة نووية غير معلنة في عهد النظام المخلوع، ويوثق عشرات الأطنان من اليورانيوم الطبيعي.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدينا، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمالها بنجاح موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وقالت

0: القيادة الوسطى الأمريكية إنها شنت ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة للرادار، كما شملت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن الضربات جاءت في أعقاب محاولة هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين. وأشارت إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي يعملون حاليا في أرجاء الشرق الأوسط ويظلون على أهبة الاستعداد. وفي السياق ذاته أيضا قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، وذلك لأول مرة ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحرية. وقال مسؤول أمريكي إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، ووافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز الردع ومنع إيران من مهاجمة الناقلات التي تعبر المضيق. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ضربت أهدافا إيرانية بالقرب من مضيق هرمز ردا على محاولة الإيرانيين زرع ألغام بحرية في المضيق، وعلى إطلاق طهران 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية. وتوعد ترامب بضربات أشد وأقوى بكثير إذا ما ردت إيران على الهجوم. وأشار في الوقت ذاته إلى أن الهجوم الأكبر على إيران ما يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى القليل منها. من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجراح خطيرة بسبب الهجوم الأمريكي على حفل زفاف في سيريكا. كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل عدد من المواطنين في كوستيت بينهم طفل وإصابة أكثر من 50. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي تشباهر وبندر عباس وجزيرة قشم وجاسكا، إضافة إلى استهداف مطار جرفت في محافظة كرمان. كما وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجوية شنت هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد أمريكية في العقبة بالأردن. وأضاف الحرس الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم صاروخي باليستي. كما قال إن هجماته أدت إلى تدمير مسيرات ومقتل عدد من الطيارين بقاعدة الأمير حسن. وأعلن الجيش الأردني تعامله مع 13 صاروخا حيث تمكن من تدمير 10 منها، في حين سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية دون تسجيل أي خسائر أو إصابات في الأرواح. كما أعلن الجيش الأردني استهدافه بالمسيرات منشآت للرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في البحرين. وبحسب الجيش الإيراني فإن الهجوم استهدف قاعدة الشيخ عيسى، وتوعد الجيش الإيراني بثأر قاس من المعتدين يجعلهم يندمون بحسب تعبيره. ومن جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. كما أعلن الحرس الثوري استهدافه بالصواريخ والمسيرات القواعد الأمريكية في أربيل. نناقش هذا الملف مشاهدينا مع الدكتور صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري والاستراتيجي من اسطنبول، أيضا الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من القدس المحتلة. أبدأ معكم دكتور صبحي ناظم، يعني الآن كيف تقرأ جغرافيا بنك الأهداف الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة وتحياتي الضيفين الكريمين. الحقيقة بأن نوعية الأهداف لا تختلف عن سابقاتها بالنسبة للضربات الأمريكية على العراق، عفوا على إيران، وخصوصا الضربات أتت على مثل ما أعلنوا هم على

0: نوعاً ما خليج عمان والخليج العربي، إلا أن العدد زاد، يعني يقال حسب المعلن لا أقل من 100 ضربة في خلال الساعات الأولى من الليلة الماضية. ولكن مثل ما نعرف أن إيران هددت وعلى طول هي تهدد حقيقة، وسنضرب المصالح الأمريكية.
1: طيب دكتور صبحي إذا سمحت لي، يعني نتحدث، يعني واشنطن تتحدث أنها ضربت أكثر من 100 هدف فقط الليلة الماضية، هذه الضربات وما قبلها هل يمكن أن نقول أنها شلت أو يمكن أن تشل قدرات الحرس الثوري والجيش الإيراني؟
0: نعم، إذا كانت الأهداف قد أصيبت بشكل منضبط مثل ما يقال، فأن ذلك سيؤثر، لكن لا تنعدم الإمكانات أو قدرات الإيرانية المطلة على هذه المناطق التي ذكرتها، الخليجان وكذلك مضيق هرمز. يعني بالنسبة لإيران دولة مصنعة لهذه الأسلحة، طبعا عدا الرادارات بالمناسبة وعدا الأسور البحرية ربما، ولكن بالنسبة للدفاعات الجوية والصواريخ الفالستية والمسيرات فهي أصبحت دولة من الصفوف الأولى من دول العالم في صناعة هذه الأمور، ولذلك نرى هي لا تقوى على ضرب الأصول الأمريكية، البوارج والفرقاطات وحاملات الطائرات، وإنما تصب غضبها على دول الخليج العربي وعلى المملكة الأردنية الهاشمية من دون خسائر أو بخسائر قليلة، ولكن هي ترد وتضرب حقيقة.
1: طيب ابقى معي دكتور صبحي، أتوجه الآن بالنقاش أو سؤال إلى الدكتور أمجد، أستاذ في أستاذ القانون والعلاقات الدولية. الدكتور أمجد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صراحة بأنه لا يسعى الآن إلى التفاوض مع إيران، في حين أن الإيرانيين يسعونهم إلى التفاوض كما يقول ترامب. بهذه الكيفية هل يمكن أن نقول أن استراتيجية الدبلوماسية والاتفاق النووي يعني المحتمل قد انتهت؟
2: نعم، تحياتي لكم ولضيفكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. الاستراتيجية الأمريكية لم تتغير، الاستراتيجية الأمريكية تعتمد بشكل أساسي على فكرة العزل والتفكيك، التفكيك بالداخل، العزل في الضغط في عدة طبقات، منها اقتصادية، منها مالية، منها عسكرية بشكل أساسي. الهدف الأساسي هو عدم الدخول في حرب شاملة، لأنهم يعلمون تماما أن عملية الاحتلال هي مكلفة جدا، احتلال عسكري، وأيضا مسألة أن النظام سيسقط، هناك يعني استراتيجية واضحة جدا أن في حال سقوط النظام هناك تحفظات كثيرة بأنه ربما يكون هناك فوضى لا يمكن السيطرة عليها وقد يكون انعكاساته أكثر. فالاستراتيجية الأمريكية واضحة بأنها تريد إضعاف إيران بكل الوسائل للحصول على اتفاق. فمسألة أن في كل مرة يصرح ترامب أنه أغلق باب التفاوض ومن ثم فتح باب التفاوض، هو يرسل رسائل واضحة جدا للإيرانيين بأنه أي تخفيف ممكن وخاصة اقتصاديا، لأنه يعلم تماما بأن الوضع الداخلي في إيران وضع حش اقتصاديا، وهناك ضغط هائل على الشعب الإيراني خاصة في الاحتياجات الأساسية اليومية، وأيضا في مستوى الحياة، وأيضا في نقص العملة، أنه عملية الحصار تحرم إيران من الحصول على عملة التي ممكن من خلالها أن يدفعوا الرواتب، خاصة بأن هناك أزمة دفع رواتب. ربما هذا كله يضعف النظام ويؤدي إلى تقديم وتنازلات، وبنفس الوقت هو يرسل رسائل من المستوى الدبلوماسي من خلال الوسطاء بأنه ممكن أن يخفف الضغط على إيران مقابل تقديم تنازلات استراتيجية. هذه الاستراتيجية لم تتغير منذ البداية حتى اليوم، لم تتغير. كانت في البداية لاعتقاد بأنه في حال تصفية الصف الأول القيادات وعلى رأس المرشد الأعلى ممكن أن يخلق ذلك صراع على السلطة ويضعف إيران داخليا، ممكن أن يقدموا من خلال دعم الحمائم ضد الصقور. هذا لم يحدث، هناك تماسك في الجبهة الداخلية، ولكن هذا التماسك لا يعني بأن الولايات المتحدة ستتراجع، هي بنفس ستضغط وستستمر بنفس السياسة.

0: بين الضغوطات الاقتصادية والحصار والمالي والحصار الاقتصادي وبين العمليات العسكرية المحدودة. احنا نلاحظ حتى الآن العمليات هي محدودة وليست كما يصرح ترامب بأنه سينهي إيران كليا
1: نعم
0: كما يتحدث، وبنفس الوقت هو يرسل من تحت الطاولة دائما يحاول جس نبض إيران على أمل أن تقدم تنازلات، وعلى
1: إذن
0: رأسها
1: يبدو أن
0: في
1: الأمور
0: مسألة
1: يعني
0: مكة هرمز
1: تتراوح بين الأعمال
0: متدرجة.
1: العسكرية التي تدفع نحو طاولة مفاوضات. اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة دكتور، حيث الإطفاء الكويتية تقول إنها سيطرت على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية. أيضا الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا بالصواريخ والمسيرات قاعدة علي السالم بدولة الكويت. وزير الخارجية الخزانة الأمريكي يقول إنه سنواصل خنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط على مسؤوليه وجنوده نتيجة العقوبات. هنا يمكن السؤال أو الحديث حول الضغوط الاقتصادية دكتور أمجد، وتحديدا فيما يخص خنق مضيق هرمز اقتصاديا وتجاريا. الآن تحول المضيق إلى أداة للضغط من كلا الجانبين، إلى أي مدى قد يعني يدفع ذلك لتقاطعات أو خلافات دولية خاصة مع الصين وروسيا التي تعتمدان على الإمدادات الإيرانية من النفط؟
0: نعم، الإشكالية الأكبر بأن روسيا والصين حتى الآن لم تدخل في دعم إيران بدعم ملموس حتى الآن، يعني لم تعطيها ما تحتاجه على الأقل من أسلحة دفاعية، وأيضا لم تدعمها ماليا. يعني على سبيل المثال الصين هي التي تمتلك الأموال المبالغ من الأموال الأكثر من بين الدول المحجوزة، ولم تقم على الأقل بالإفراج عنها لدعم إيران. والولايات المتحدة تستغل بأن إيران معزولة خاصة بالنسبة لحلفائها، وعلى رأسهم روسيا التي لم تتدخل حتى الآن ولم ترسل أسلحة لدعم إيران. لذلك بعتقد حتى هذه اللحظة الاستراتيجية الروسية والاستراتيجية الإيرانية واضحة جدا بعدم التدخل عسكريا ولا اقتصاديا وترك الأمور بذلك. لكن مسألة مضيق هرمز، كان من المفروض مضيق هرمز أن يمنع من تصدير 20 مليون برميل، طبعا وجد تقريبا نصف العدد يتم تصديره بطرق أخرى.
1: نعم
0: يعني نتحدث اليوم بدل 20 مليون هناك أزمة 5 مليون برميل يوميا كما تصرح الإدارة الأمريكية، وأيضا سعر البرميل يعني لم يصل، التوقعات الإيرانية كانت تتوقع بأن يصل البرميل إلى 150 دولار وهذا سيشكل أزمة اقتصادية عالمية، لم يصل. يعني نلاحظ هناك عملية ذبذبة بين التصريحات، طارة بأننا وصلنا إلى اتفاق مع إيران وطارة لا. هذا الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على أسعار البترول بحيث تكون مستقرة، وأيضا في مسألة المخزون العالمي
1: طيب
0: من البترول.
1: نعم
0: يعني في كل مرة يتم تخفيض هذا المخزون، يتم التوصل لاتفاق مع إيران من أجل تهريب أو تصدير عدد وإعادة هذا المخزون،
1: نعم
0: ومن ثم العودة لعمليات الضغط العسكري والإقتصادي
1: نعم
0: كما تفعل الولايات
1: نعم
0: المتحدة.
1: دكتور صبحي، أعود إليك من منظور عسكري. كيف قرأتم يعني الرد الإيراني السريع؟ يعني دونالد ترامب يقول إنه يعني أفقد إيران القدرة العسكرية، والآن الحرس الثوري مباشرة قام بالرد بصواريخ باليستية وضرب أهدافا أمريكية وقواعد في المنطقة.
2: نعم، الرئيس ترامب حقيقة يستصدر عدوه، يبدو في هذه الحرب يستصدر إيران كثيرا. يعني إيران أثبتت وبرهنت، وأنا بالمناسبة لست ميالا إلى إيران، أنا كنت في حرب مع إيران عندما كنت برتب مختلفة حتى عملت لكم في الجيش العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ولكن إيران أثبتت قدرتها على الرد وحتى على المبادئ. يعني في الكثير من المرات هي تمتعت او تشبكت في المبادئ او المبادره، وهي
1: طيب دكتور صبحي اسمح لي، يبدو ان هناك مشكله في الصوت، سيقوم الزملاء في الكنترول بالعمل على اصلاحها، وارجع مره اخرى الى الدكتور امجد شهاب الدين. دكتور امجد، هل تعتقد أن الرد العسكري المتنامي إنجاز التعبير

0: أقصد الرد الإيراني تحديدا على قواعد في المنطقة سيعقد الأمور.
1: الرد الإيراني محدود، يعني لم يصل إلى مراحل في تجاوز الخطوط الحمراء. يعني إيران تهدد دائما في حال تم توجيه ضربة لمصادر الطاقة وخاصة البنية التحتية، ستقوم بالرد مماثل في مصادر الطاقة والبنية التحتية في دول الخليج، وخاصة تهدد بإغلاق باب المندب. حتى الآن لم تغلق باب المندب من قبل حلفائها الحوثيين. يعني هناك خطوط وقواعد اشتباك تقريبا متعارف عليها بين الولايات المتحدة بأن لا يصل التصعيد العسكري إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. هذا واضح. وأيضا إيران تحاول استنزاف، هي تحاول الاستمرار والاستنزاف، هي تبنت استراتيجية واضحة، الحفاظ على النظام، حفاظ على التماسك والبيئة الداخلية، ومحاولة إرسال رسائل الولايات المتحدة بأن الحل العسكري غير ممكن، وأن الحصار الاقتصادي لن يأتي أكله، وأنها ممكن أن تصمد سنوات وليس كما يتوقع الرئيس ترامب خلال شهر أو خلال فترة قصيرة أو قبل الانتخابات النصفية التي اقتربت، يعني أقل من 3 أشهر. كل هذه الرسائل واضحة جدا، ولكن التصعيد العسكري محدود. يعني إيران ترسل رسائل بأننا نستطيع الرد، لديها المسيرات ولديها الصواريخ، في طبعا موجودة تحت
0: تقصد
1: الأرض في
0: محدود
1: عدة
0: من
1: مواجهة.
0: كلا الجانبين دكتور؟
1: نعم، التصعيد محدود من كلا الجانبين، لم يصل إلى مواجهة عسكرية منذ البداية حتى اليوم. التصعيد محتمل أن يكون هناك عمليات اغتيالات، في خاصة هذا التفسير أو هذه الاستراتيجية تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة على أمل أن يتم اغتيال المرشد الجديد واغتيال الصقور. هي تعتقد بأن عملية اغتيال الصقور في إيران سيميل الضغط أكثر إلى الحمائن، كما تفعل إسرائيل مع أكثر من أعدائها، وعلى سبيل المثال مع
0: يعني
1: الفلسطينيين.
0: هل هذا التصعيد أو الجولة إنجاز التعبير العسكرية الجديدة دكتور أمجد الغرض منها يعني في الأساس سياسي؟
1: نعم، الغرض الأساسي هو سياسي، وهم يريدون الخروج باتفاق يمكن أن يحصلوا عليه ما لم يستطيعوا الحصول عليه بحرب شاملة وبحرب مفتوحة وحرب برية، لأنه لا يمكن تغيير النظام بدون الدخول بريا. يعني النموذج اللي كما يعتقدون الليبي بعمليات قصف جوي ثم يكون هناك هندسة فوضى داخلية وصراعات داخلية يمكن السيطرة عليها، هذا لم ينجح في النموذج الإيراني. فالأفضل وسيلة، وهو واضح جدا كل التكتيكات الأمريكية، بأنهم يريدون أن يقوم أصحاب القرار في إيران بتقديم تنازلات ممكن أن تسوقه الولايات المتحدة على أنه انتصار سياسي لها، كما فعلت في أماكن أخرى، وتقول بأن إيران والمخزون من الطاقة سواء من البترول أو الغاز أصبح تحت سيطرة أمريكية، وأيضا هذا سيلعب دور
0: لكن
1: كبير
0: هذا الأمر له كلفة،
1: في المنطقة.
0: له كلفة كبيرة دكتور أمجد، يعني فكرة أن تدخل قوات برية للسيطرة على جزيرة ما كخرق مثلا أو غيرها سيكون له كلفة عسكرية مهولة يعني.
1: نعم، هم حتى الآن لا يرغبون بذلك، حتى الآن يعتبرون أنه ممكن إضعاف الصقور، خاصة الحرس الثوري وأيضا رجال الدين الذين يتشددون في مسألة الصمود حتى النهاية. ولكن هناك فريق آخر، وهذه استراتيجية أمريكية إسرائيلية، بأن الحمائم الذين يفضلون التفاوض وعلى رأسهم الرئيس الحالي وأيضا الحكومة الحالية يفضلون التفاوض مع الولايات المتحدة وتقديم تنازلات، هم يعتقدون أنه بالنهاية سيكون الكلمة الأخيرة للحمائم وسيحصلون على ما لم يحصلوا عليه في الحصار العسكري والاقتصادي وأيضا العمليات العسكرية التي لم تصل في المستوى الذي يعني ممكن أن نقول بأنه حرب شاملة مفتوحة. يعني حتى الآن يوجد عمليات عسكرية محدودة وليست حرب شاملة ممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، ربما ليس فقط على مضيق هرمز، ربما أيضا على مضيق باب المندب، ربما أيضا على دول الجوار، ربما أيضا على مصادر الطاقة العالمية. يعني حتى الآن لم تمس مصادر الطاقة العالمية وأيضا الأمور الأخرى. حتى
0: نعم
1: الآن يوجد أزمة طاقة، ولكن أزمة طاقة
0: يمكن
1: يسيطر
0: احتوائها.
1: عليها، لم تصل إلى، يتم احتواء، ولكن لم تصل إلى
0: نعم
1: أزمة اقتصادية عالمية
0: صحيح.
1: تؤدي إلى ضغوطات هائلة على الولايات
0: نعم
1: المتحدة. حتى الآن الولايات المتحدة تقوم بإدارة التوتر يعني
0: نعم
1: أكثر، وإدارة أزمة أكثر من إدارة حرب، وإدارة اقتصاد عالمي
0: نعم
1: يتعرض للانهيار كما تتوقع إيران.
0: نعم شكرا جزيلا لكم دكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة. أيضا أتوجه بالشكر إلى الدكتور صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من أسطنبول، ولكن كانت هناك مشكلة في الصوت. وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثاني أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكا، تلتها درعا ب 63 انتهاكا، في حين وقعت 8 في ريف دمشق و2 في إدلب و1 في دير أزور، تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. حول موضوع الخبر مشاهدينا، معنا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. إذن تنامي وازدياد في عدد الانتهاكات الإسرائيلية بالجنوب السوري، محمد لو تشرح لنا كيف قرأتم هذا التقرير؟
2: نعم بالفعل، يعني عبد المنعم، يعني هناك تزايد يعني في التوغلات الإسرائيلية، يعني ازدياد في وتيرة التوغلات داخل محافظة القنيطرة خاصة، يعني وأيضا منطقة حوض اليرموك وريف دمشق الغربي. يعني أيضا لحقه هذا الشهر توغلات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مقارنة بالشهر السابق. يعني بالفعل يعني وثق، تم توثيق يعني ما يقارب أكثر، يعني ما يقارب 200 توغل أو انتهاك داخل محافظة القنيطرة، منها يعني مداهمة منازل وتفتيش المنازل واختطاف الشبان، قصف مدفعي باتجاه بعض الاراضي الزراعيه المحيطه بالقرى والبلدات، حواجز مؤقته نصبت على خط وقف اطلاق داخل القرى والبلدات بشكل عام، اختطاف رعاه المواشي بالقرب الذين يعملون بالقرب من خط وقف اطلاق النار. ايضا في منطقه حوض اليرموك كان هناك عده توغلات ايضا داخل احياء منطقه عابدين ومعريه وجمله، ايضا مداهمه بعض المنازل، اختطاف شابين ولم يتم الافراج عنهم في محافظه درعا، 9 اشخاص بشكل عام في محافظه درعا والقنيطره تم اختطافهم وتم الافراج عنهم، 7 اشخاص تم افراج عنهم كانوا قد اختطفوا منذ يعني منذ عام او منذ 4 اشهر كانوا داخل السجون الاسرائيليه من محافظه القنيطره وريف درعا الغربي وريف دمشق الغربي خلال هذا الشهر. ايضا يعني عمليات لجيش الاحتلال الاسرائيلي ممنهجه كانت يعني باتجاه يعني بعض المواقع العسكريه، صعود على بعض التلول العسكريه، استهداف بعض النقاط المحيطه بالتلال العسكريه التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي او يقصدها المزارعين ومربي المواشي، خاصه تل الاحمر شرقي الذي يتم استهدافه بعده قذائف مدفعيه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. فيعني مقارنه بالشهر السابق يعني بالفعل يعني هناك احصائيه من مركز سجل والصحفيين الذين يعملون على ارض محافظه القنيطره، وايضا مديريه اعلام القنيطره ايضا قامت باخراج احصائيه هذا الشهر. بالفعل يعني هناك تزايد في وتيره التوغلات، ونحن على الارض شاهدنا يعني بالفعل عمليات التوغل كانت يعني متزايده، خاصه يعني في اخر 15 يوم من هذا الشهر، الشهر الماضي يعني هو شهر اب، كان بالفعل هناك توغلات مكثفه، يعني في يوم واحد تكون 3 نقاط توغل في عده نقاط متفرقه من القنيطره في الريف الشمالي والريف الجنوبي والريف الاوسط من القنيطره. فهذا الامر يعني بات يقلق راحه الاهالي والمدنيين. ايضا حتى يعني كان هناك عمليه تقويض لقوات الاندوف، يعني منذ يومين كان مداهمه في قريه رنجة دخلت دبابتين وعربات عسكريه الى تله اليو ان التي يسيطر عليها او يوجد عليها مرصد يعني تابع لقوات الاندوف في المنطقه، منعتهم من الخروج من اجل اخراج دوريه كانت يعني قد توجهت باتجاه بلدة رونجي وقامت مداهمة 4 منازل ثم عاودت الانسحاب. فهذا الأمر أيضا قوات الأندوف لا تستطيع إيقاف هذه التوغلات، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول منعهم من وقف هذه التوغلات، يحاول الحد من هذه التوغلات، وقوات الأندوف فقط تقتصر على عمليات التوثيق وتسجيل الخروقات وسماع يعني الأهالي والمدنيين ما مدى هو الانتهاك وحجم الانتهاك الذي يتعرض له المدنيين.
0: نعم، محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل 5 أشخاص جراء انفجار سيارة محملة بالذخائر في بنش بريف إدلب.

0: من جانبه ذكر دفاع المدني أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على تأمين الموقع بعد حدوث الانفجار، كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من موقع الحادث وإلى عدم العبث بأي أجسام مشبوهة والابتعاد عن المنطقة إلى حين انتهاء الفرق المختصة من أعمال المسح والتأمين بشكل كامل حفاظا على سلامتهم ومنع وقوع حوادث إضافية. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من ريف إدلب. إبراهيم، أطلعنا على آخر ما لديك بخصوص هذا الانفجار.
1: نعم، حقيقة يعني عبد المنعم، آخر الإحصائيات التي حصلنا عليها كانت يعني محدثة حتى يعني مساء يوم أمس، تتحدث عن 5 قتلى طبعا من المدنيين نتيجة هذه أو نتيجة هذا الانفجار الكبير الذي شهدته مدينة بن نشوة. طبعا هذا الانفجار هو جاء نتيجة يعني سيارة كانت تحمل بعض الذخائر في مدخل مدينة بن نشوة بشكل أساسي، وبالتالي الحديث أيضا يعني عن حوالي 8 جرحى بحسب مديرية الصحة في إدلب، والتي تحدثت أن الجرح حتى أن وضعهم يعني جيد نوعا ما في المشافي التي تم الإسعاف إليها، وخاصة مشفى إدلب الجامعي في مدينة إدلب. وبالتالي اليوم بالفعل كانت يعني خلال يعني الساعات الماضية كنا نرصد يعني ردود الأفعال الأهالي، كانت هناك مطالبات عبد المنعم من قبل الأهالي بأن يتم يعني إبعاد الأسلحة والذخائر يعني من الأحياء المدنية والسكنية في محافظة إدلب عموما، لأن هذه الحادثة هي ليست الحادثة الأولى التي تشهدها مناطق إدلب، لكن ما يختلف عن هذه الحادثة عن الحوادث الماضية أن هذه الحادثة هي لا تتبع إلى وزارة الدفاع أو الداخلية، إنما لأشخاص مدنيين يعني كانوا يحملون يعني بعض الذخائر التي انفجرت في مدخل مدينة بن نشوة. إنما سابقا كنا نتحدث عن مواقع عسكرية ومستودعات للذخيرة التي انفجرت وسببت أيضا يعني أضرار هائلة. بالعودة أيضا إلى يعني المكان الذي تم الانفجار فيه المكان طبعا هو في مدخل مدينة بن نشوة، كانت يعني بعد الانفجار تقريبا بحوالي 4 ساعات تدخلت كل الفرق يعني الخدمية، تحدث بشكل أساسي وأعادوا الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وحتى يعني الاتصالات في ذلك الحي. كانت هناك يعني الكثير من فرق الطوارئ سواء كان في الدفاع المدني أو حتى الهلال الأحمر العربي السوري وحتى أيضا القوى الأمنية التي تواجدت في ذلك المكان، بالإضافة إلى الفرق الهندسية خوفا من أن يكون هناك بعض الذخائر الغير منفجرة وربما تسبب يعني الضرر للمدنيين، وبالتالي تم إبعاد أغلب أو كل الذخائر يعني بشكل يعني أساسي من المنطقة، ومن ثم تم يعني عملية يعني إبعاد كل الآليات التي تضررت سواء تحدثنا عن الآليات المدنية أو حتى يعني البكاب الذي حدث فيها الانفجار بشكل أساسي. اليوم الأمور هادئة نوعا ما كما ذكرت لك باستثناء بعض يعني ردود الأفعال من الأهالي التي تتحدث عن يعني ضرورة التدخل الجهات الحكومية. بالأمس كان محافظ إدلب كان قد وجه يعني بيان تعزية إلى يعني ذوي القتلى هنا في المنطقة، وبالتالي اليوم يعني تشهد مدينة إدلب حالة من الهدوء، لكن

0: ردود الافعال لا تزال مستمره على مواقع التواصل الاجتماعي بضروره ان يكون هناك يعني او ابعاد هذه الذخائر بشكل اساسي عبد المنعم الى خارج يعني المناطق الماهوله، لان ادلب منذ تقريبا حوالي سنه وثمانيه اشهر شهدت اكثر من 5 تفجيرات مثل هذا التفجير، وكانت اشد ايضا من هذا التفجير، وكانت جلها تتبع الى يعني مواقع لوزاره الدفاع، فيما بعد تم ابعاد هذه المواقع عن الاحياء السكنيه، لكن باستثناء يوم امس هو خارج وزارة الدفاع أو خارج الحكومة. هنا تحدث عن تجار يعني السلاح وتجار الحرب الذين يعني يملكون بعض الذخائر، وبالتالي حدثت يعني هذه الفاجعة أو المشكلة يعني يوم أمس بشكل أساسي. يعني عبد المنعم
1: إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من ريف إدلب، شكرا جزيلا لك. ذكرت مديرية إعلامي الحسكة أن رتلا من قوات المهام الخاصة بوزارة الداخلية تسلم مواقعه داخل مدينة الحسكة بما فيها معسكر الطلائع ضمن إطار عملية الدمج والانتشار الأمني الحكومي داخل المحافظة.
2: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط 2,900,000 حبة من الكبتاجون خلال شهر آب الماضي، كما ضبطت أيضا 724 كيلوغراما من الحشيش. وأشارت إدارة مكافحة المخدرات إلى أنها ضبطت 176 جراما من الهيروين و30 ألف حبة مخدرة خلال شهر آب، كما ضبطت أيضا 454 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات. أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5,700 شخص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة المحاكمة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لها لمجلسي القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم يثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما أشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3,497 شخصا. سياسيا، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي بدمشق مع نظيره الدنماركي أعلن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من شهر أيلول الجاري.
3: ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين

0: بلدينا.
1: وقال الوزير الشيباني أنه ناقش مع نظيره الدنماركي اتفاقية شراكة بين البلدين في جميع المجالات، وأشار إلى دعوته للشركات الدنماركية للاستثمار في سوريا.
0: تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز، وفي هذا الإطار ناقشنا العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن.
1: وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، أوضح شيباني أن سوريا منخرطة في مفاوضات لوقف هذه الاعتداءات والاعتقالات بحق مواطنين سوريين.
0: وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام الثمانية عشر الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024.
1: من جانبه قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده خصصت هذا العام مبلغ 76 مليون دولار كمساعدات إلى سوريا على أن يتم تزويدها خلال العام المقبل.
2: وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هناك. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعما أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر. وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار.
1: كما تطرق وزير الخارجية الدنماركي إلى رغبة العديد من اللاجئين السوريين بالدنمارك في العودة إلى سوريا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة، داعيا الوزير أسعد الشيباني لزيارة الدنمارك في أقرب وقت ممكن.
2: نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة.
1: وإلى ملف آخر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع في سوريا، منها 55 طنا في صورة قضبان من الوقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بينت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. وفي أخبارنا المحلية، نفت وزارة التربية والتعليم صحة التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم تأجيل بدء الدوام الدراسي حتى 19 من أيلول الجاري. وأكدت الوزارة أن الموعد المعلن والمحدد بيوم الأحد 6 من أيلول الجاري لبدء الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والخاصة لم يتغير، داعية إلى عدم تداول أي تعميمات أو معلومات لم تصدر عن معرفاتها الرسمية. أعلنت وزارة الأوقاف تأجيل بدء دوام الطلاب في المؤسسات التعليمية الشرعية إلى يوم الأحد 13 من أيلول الجاري بدلا من الموعد السابق المحدد في 6 من ذات الشهر. وأوضحت الوزارة بحسب وكالة سانا أن التأجيل جاء إثر تأخر صدور نتائج مسابقة المدرسين، وذلك لإتاحة الوقت اللازم أمام مديريات الأوقاف لاستكمال توزيع الناجحين فيها، في حين أشارت أيضا إلى أن الإداريين والمدرسين سيباشرون دوامهم صباح 6 من أيلول الجاري. غادرت 186 عائلة من المقيمين في مخيمات شمال غربي سوريا في قافلة عودة طوعية من إدلب متجهة إلى مناطقها الأصلية. وبحسب وكالة سانا فقد انطلقت القافلة من طريق إدلب سرمدة متجهة نحو 5 محافظات، حين يتصدر ريف حماة الوجهات التي يقصدها العدد الأكبر من العائلات العائدة. ونسقت محافظة إدلب عودة القافلة مع عدة جهات، منها مديرية الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين لتأمين احتياجات العائلات منذ تجميعها حتى وصولها إلى مناطقها. أعلن وزير الزراعة باسل السويدان عدم تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027 قبل استكمال مراجعتها وتدقيقها قانونيا. أوضح السويدان أن اعتماد جدول التسعير الجديد سيكون شرطا أساسيا لتجديد العقود، وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق العقود المخالفة بما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل منفعة من أملاك الدولة. بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التحضير لمشروع أتمتت السجلين العقاري والمساحي في سوريا بالتعاون مع الجانب التركي عبر ورشة عمل مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الجانبين، تمهيدا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تسهل إنجاز المعاملات العقارية. وذكرت الوزارة أنها تهدف لتعزيز حماية الملكيات وموثوقية الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
3: اليوم في زيارة لوفد فني من الطاوة التركي وتركسات. هي الزيارة جاءت ثمرة لأعمال سابقة، كان في توقيع مذكرة مع شركة تركسات في تركيا من أجل تطوير المصالح العقارية، وحاليا في فريق فني مكون من 13 شخصية معظمهم من الطابو التركي موجود لأجل تحليل الواقع الحالي في الطابو السوري المصالح العقارية، ووضع خطوات عملية للانتقال من الحالة الورقية للحالة الإلكترونية وتسهيل العمليات على كافة المواطنين.
4: حضرنا مع فريق تركي كامل إلى أتمتة الطابو والكداسترة السورية السجل العقاري السوري. الفريق فريق مختص في المشاريع هذه وقام بإتمام المشاريع في تركيا وفي نفس الوقت أتمناها في قبرص الشمالية أيضا. الآن عم نحاول ننقل التجربة اللي عشناها واللي عايشينها المواطن التركي مشان نعيشها للمواطن السوري من ناحية أتمتة الطابو من الألف للياء، بحيث الهدف الأساسي أنه نلغي حضور المواطن إلى دوائر الطابو.
5: التحول الرقمي يلعب دور أساسي في تحويل هذا الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه من معلومات من هذه الوثائق استخدامها بعملية

0: التداول العقاري لاحقا، بالإضافة إلى توزيع الخدمات المواطنين وتسهيلها وتبسيطها. التحول الرقمي حيلعب دور أساسي بهذا الموضوع. بدأنا بشيء اسمه تقديم القيد العقاري عن طريق منصة أنجز، ولكن لا تزال هذه الحلول هي حلول هجينة تعتمد على العمل اليدوي بشكل كبير. إن كان خففنا بعض الأعباء على المواطن بالنزول والمراجعة مراكز عقارية، ولكن لا يزال العمل في المكاتب يتم بشكل تقليدي في أغلب المناطق.
1: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق، ذلك بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
2: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و250 مريض.
3: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
1: تواجه عائلات عائدة إلى قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي صعوبات في تأمين العلاج لأطفاله الأطفال المصابين بضمور الدماغ في ظل غياب المراكز المتخصصة.
4: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدأت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
5: يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني هلا هون احنا ما في عندنا مركز صحي، واقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كثير صراحه، وهن هدول يعني كمان بياثر عليهم شوب، بيضوجوا كثير يعني بالشوب، بس شو طلع بيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحه يعني.
4: وعلى مقربة من منزل ابي مصطفى تخوض ام محمد معركة يومية من نوع اخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
6: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهوني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء، يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكينها لها، وهو نفس الشيء زي ما أخل بلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجري ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام، يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
4: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
7: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز، تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شلل دماغي بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر عليها سيء جدا.
4: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم.

0: السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
1: هنا في معر شمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: يلجأ جامع المواد القابلة للتدوير إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر للرزق ويعينهم على مشقات الحياة، وبالرغم من قساوة عملهم يتعرضون لمضايقات اجتماعية كثيرة يرون أنها ظالمة، لأن الحاجة هي ما تدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، وطالبون الجهات المختصة بالنظر إلى أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
3: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
4: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، ايه شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وبالأحيان الشتي بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتي ومطر. وبرغم هالشي يعني كله بيحكي على كيفه، ايه كل مين بيحكي انه عايز باله ما زباله، ونحن ما نعلم غير من الهوايا وما نهتز هذا.
3: محمد وآخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا أو فجرا، حيث يواجه ممتهن النبش مضايقات وإهانات متكررة رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
5: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وسخ وهالكلام اللي ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه احسن ما نقول للعالم تعاطينا.
3: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولا تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
2: ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية.

0: السعودية هي عم تلعب دور كبير.
1: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
2: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
3: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
4: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل يوم بنستقبله بفضول صغير بيولد معه فكرة، هدف أو حتى مشروع صغير. يسعد صباحك يا إيهم.
1: صباح الخير براء، صباح الخير لكل مشاهدينا. مجموعة من الفقرات والمواضيع النوعة بحلقة جديدة من صباح سوريا، والبداية مع العناوين.
0: بفقرات صحتك بالدنيا، ليش بتختلف أعراض المرض الواحد من شخص للتاني، وشو الأسباب اللي بتسبب هذا الاختلاف؟
1: بفقرة يلا موف، هل من الممكن قياس العمر البدني لأجسامنا؟ شو المؤشرات اللي بتساعدنا على تحديده؟
0: أما بفقرة التربية، فهل لازم أنه يعرف الطفل تاريخ عيلته وكيف بنحميه من الإحساس بالغرور أو العار بسبب أشياء ما سبق وعملها؟
1: أكيد رح نواصل تخطيطنا لفعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63 من خلال كاميرا صباح سوريا المتواجدة على أرض مدينة المعارض، واللي عم تواكب كل أنشطة المعرض وأهم المشاركين فيه.
0: وأخيراً رح نتوقف في فقرة التغذية عند دور التغذية بحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، لهيك خليكم معنا.
1: مشاهدينا، اليوم بدنا ناخذكم معنا على ليبيا، يلي اول ما نحكي عنها دغري بيخطر ببالنا تاريخ عريق وتراث غني متنوع.
0: اكيد ايهم، وليبيا مو بس بلد غني اكيد بالتاريخ، كمان عندها موروث ثقافي فني شعبي متنوع، وكل منطقه لها اكيد طابعها الخاص وعاداتها الخاصه.
1: 100% هلا اليوم هالتراث عم يكون حاضر بدمشق من خلال مشاركه ليبيا بمعرض دمشق الدولي، يلي بيجمع ثقافات وتجارب مختلفه كلها بمكان واحد.
0: طبعا مشاركه ليبيا بالمعرض كانت فرصه حلوه لحتى نتعرف عليها اكثر وعلى ثقافتها وتراثها، ونشوف شو حامل الجناح الليبي للزوار.

0: طبعا زميلتنا هديل كانت بالجناح الليبي وصورت لنا هذا التقرير عن المشاركة وأجواء الجناح. خلينا نتابع سوا.
1: من ليبيا لدمشق، ما اجوا بس ليعرضوا منتجاتهم وتراثهم، بل كمان ليرسموا صوره عن بلادهم قدام زوار معرض دمشق الدولي. واليوم الريشه الليبيه ما عم ترسم معالم بلادها، انما عم ترسم معالم سوريا بعيون ليبيا، لانه الفن ما بيعرف حدود.
2: طبعا هذه المشاركه اتت بتوجيهات توصيات من سعاده السفير الاستاذ وليد عمار بان تكون لليبيا نافذه من هذا المعرض ومن هذا الجناح، يكون واجهة لأخوتنا السوريين في هذا المعرض ليطلعوا على محتويات والثقافة الليبية والهوية الليبية من خلال هذا المعرض. الحائط الرئيسي في جناح السفارة الليبية وهو يمثل خريطة ليبيا، هذه اللوحة تمثل المعالم الثلاثة لليبيا وأيضا قوس أفجار. لدينا فنان تشكيلي ليبي يرسم يعني في جناح، حبينا يكون في لمسة اللي هي تكون فنان ليبي يرسم في معالم سورية. طيلة الأيام رسم الجامع الأموي، مدينة حما، حمص، يعني معالم سورية بأيادي فنية ليبية يعني. ومن محتويات جناح السفارة الليبية هي الصناعات السعفية التقليدية اللي احنا نقولوا اللي من النخيل، من سعف النخيل، القفة.
1: من أكثر يعني الأشياء اللي استغربتها بالجناح وجود هاي الحلي، بدك تشرح لنا هاي شو قصتها؟
2: هذه اللي هي الحلية اللي الذهب، اللي هي زينة المرأة الليبية التقليدية.
1: هاي ذهب شيء؟
2: بس احنا عندنا المرأة تلبس هذه في الرجلين، في رجليها من تحت تلبس الحلية. هذه عندنا في مدينة قديمة طرابلس يصنعوا فيها تقليدي يدوي يعني. في يعني طاقم احنا نقوله عقد كامل، اللي هو يكون معاه ردي الزي التقليدي النسائي في اللبسه كامله يعني بالذهب، تزين بالذهب يعني. اللي هو فيه الفخار، صناعة الفخار هذه عندنا مدينة مشهورة بها احنا في ليبيا، هي مدينة غدام، مدينة غريان، هذه مشهورة بصناعة الفخار يعني، منها الأواني، الطواسي، الصحون، كل هذه صناعات فخار يعني.
1: وبصراحة من أكثر كمان الأشياء اللي لفتتني هون هي المروحة، هيك بنحتاجها هلا.
2: هاي المروحة احنا هذه من الصناعات التقليدية كانت قبل يعني، اللي هي احنا نقولها في نقولها مروحة اللي هي تكون بالسعف، بس هذه حديثة شوي.
1: أنا هي يبدو إنه حأخذها معي بصراحة وجيب لكم منها على الاستوديو كمان.
2: إن شاء الله تكون هدية وحاجة لمسة بسيطة من جناح السفارة الليبية يعني.
1: شكرا شكرا.
0: رجعنا لكم مشاهدينا. دائما لما نحكي عن الأمراض بيكون براسنا تصورات عن طبيعة المرض، أعراضه الرئيسية، طريقة العلاج والمدة يلي بيحتاج المصاب وصولا لمرحلة التعافي. بس الموضوع الخلافي دائما بين الناس هو الأعراض ودرجة تأثيرها على المريض.
3: صحيح يا أيهم، أعراض المرض الواحد أكيد بتختلف بطبيعتها وشدتها من شخص لتاني، ناس بتمر عليها ببساطة وناس بتسبب لهم معاناة وآلام، وأكيد بيستهلك العلاج بهالحالة فترة طويلة. اليوم بفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن الأسباب اللي بتخلي أعراض المرض تتفاوت بين شخص والتاني وكيف نخفف هاي الأعراض، وأكيد هالشي رح يكون مع الدكتور ماهر كنعان اختصاصي بالأمراض الداخلية. يسعد صباحك دكتور.
4: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية هيك يعني حديثنا العام انه ليش بتختلف اعراض مرض من شخص للتاني، فهل هذا الشيء له علاقه بطبيعه الجسم ولا في اسباب تانية ممكن تحدد؟
4: الموضوع لازم ينقسم قسمين، قسم له علاقه بطبيعه الجسم وقسم له علاقه بنوع المرض واللود تبع المشاكل المرضيه، الحمل المشاكل المرضيه الموجوده. اللي له علاقه بالجسم بشكل عام كل إنسان ارتكاساته وردود أفعاله تختلف من شخص لآخر. واحد مثلا إذا بيشوف حادث أو بيتأثر شوي، واحد تاني بيعيط، واحد بيصرخ، واحد بيصير معه نوع من التوتر الشديد أو نوع من الهلع. فالناس الإنسان ما له شخص واحد
3: طبعا،
4: كل إنسان له كيانه وشخصيته المستقلة.
0: طيب دكتور رح نحكي بالتفصيل عن 7 عوامل بتخلي أعراض المرض الواحد تختلف من شخص للتاني. إذا بدنا نجي على العامل الأول اللي هو العمر، قديش تأثير العمر على شدة العارض لما يجي على مثلا طفل غير لما يجي على شاب، غير لما يجي على مسن،
3: صحيح.
0: أو حتى بالجنس كمان، رجل غير المرأة.
4: هلأ

0: مراحل العمر نحن طبعا صار الطب مفصل واختصاصي بشكل كبير، لذلك في طبيب للأطفال، في طبيب للرضع، في طبيب للبالغين، في طبيب للكهولة أحيانا.
1: تماما.
0: فالتنوع

0: كثير. الطفولة بتكون الأعراض أحيانا صارخة شديدة لكن بتتراجع بسرعة. اللي عند الشباب بتكون الأعراض معتدلة أو شديدة لكن غالبا الشاب أو بهالعمر هذا الشباب بيقدر يسيطر عليها. بالكهولة بيكون الجسم ضعيف نسبيا، قدرته على المقاومة قليلة، قوته العضلية وتعب أعضائه بسبب التقدم بالعمر بتنعكس دغري على الأمراض اللي عم تصير معه، ورغم أنه مثلا نفس العامل الممرض بيكون موجود.
1: وبالنسبة للجنس دكتور، يعني الرجل كيف غير تختلف أعراضه عن المرأة مثلا؟
0: هلا إيه أكيد يعني في خلافات بين الجنسين بالأمراض، لأنه هي بتتعلق بالطبيعة الفيزيولوجية، يعني بمقاومة الأمراض وحدة، بالهرمونات اللي موجودة بالجسم رقم اثنين، وبالحالة النفسية تبع الشخص. يعني ممكن الرجل يكون يتحمل أكثر الأمراض، المرأة ما أنا متعودة إنه تتحمل كتير، فبيتعب جسمها بسرعة، بتسترخي أحيانا، ضغطها بيكون على الحدود، بتدوخ إذا فقدت سوائل مثلا، عندها إسهالات فقدت سوائل بتدوخ مباشرة، أو إذا كانت حامل أو مرضع كمان بيكون
2: بيأثر
0: عليها أكثر من الرجل.
2: تمام. طب دكتور بالنسبة للعوامل الوراثية قديش بتلعب دور بهذا الموضوع؟
0: هلأ يعني لازم نعرف نحن إنه في أمراض إلى ارتباطات وراثية، وكل ما له الموضوع عم يتعزز بشكل كبير. هلأ مثلا موضوع السكر، خاصة السكر نوع تاني، هو مرض الحقيقة مرتبط بالوراثة إلى درجة كبيرة. فهون بتكون هون الأعراض تبع المرض أشد من الأعراض العادية، وخاصة إذا ارتفع السكر. إذا ارتفع السكر حتكون أعراض المرض وزائد أعراض ارتفاع السكر، فصارت الأمور مضاعفة. وكمان يعني اختلاف بعض الأمراض الوراثية اللي بتنعكس على الجسم، وهي متعددة، في أمراض على المعدة، في أمراض على الأمعاء، في أمراض على العضلات، في أمراض على الجملة العصبية. فلما بيكون هالمرض موجود فيكون انعكاسات لما بيكون هالمورثة أو هالمورثات موجودة بتكون انعكاسات المرض الآخر أحيانا تختلف وتكون أحيانا شديدة.
1: دكتور في مقولة شعبية إذا ممكن تصلح لنا إياها أو تأكد لنا إياها، إنه لما بيكون المرض الوراثي عن طريق الأم بيكون أقوى، يعني مثلا إذا الأم عندها سكري فنسبة إصابة الأولاد بالسكري أعلى، أو حتى بيقولوا مثلا إذا الأسنان كويسة أسنان الأم فبيطلع الصبي أو البنت أسنانهم كويسة، هل صحيح هذا الموضوع؟
0: والله الحقيقة كتير يعني منطقي هالكلام وموجود ومشاهد بين الناس. يعني هلأ طبعا إذا عند الأم أكثر العلاقة بنوع المورثات اللي مصابة،
1: يعني علميا هذا الحكي صحيح؟
0: إيه موجودة هلأ في مورثات مرتبطة بالجنس بتصيب الرجال أكثر، في مورثات بتصيب النساء أكثر. وهون بقى حسب السيطرة الوراثية، يعني حسب السيطرة الوراثية هل هي للرجل أو للمرأة، يعني قوة المورثات وعمقها بالتاريخ بيكون لها تأثير أكثر. مو شرط عند الرجال أو عند النساء، لكن في مورثات مسيطرة قوية تظهر أعراض المرض بشكل كبير، وفي مورثات ضعيفة نسبيا بيكون أعراض المرض فيها خفيفة. ففي فرق الحقيقة بين الجنسين بهالموضوع. وفي كمان أمراض هي بتقولوا للأمراض المرتبطة للجنس بتصيب مثلا على الصبغي XY، فبتجي عند الرجل أكثر، عند الرجال ما بتصيب بالنساء، أو بالعكس بتصيب بالنساء.
1: صحيح. طيب بالعودة للعوامل اللي بتخلي أعراض المرض الواحد تختلف من شخص إلى الآخر، العرض الرابع هو الأمراض المزمنة. يعني إذا شخص عنده مرض مزمن كيف ممكن يكون تأثير العارض عليه أكثر مثلا من شخص يمكن سليم؟
0: هذا كلامك دقيق جدا. هلا عندنا أمراض القلب والأوعية، السكر، الأمراض الوراثية المزمنة، أمراض المفاصل والعظام والعضلات. هون بقى الأمراض المزمنة هي لما بيصير فوق منها مرض إضافي بتكون الأعراض أشد حقيقة. الأمراض المزمنة هي عبارة عن قضية مهمة، إذا كنا ضبطناها بشكل جيد، إذا كنا معالجينا بشكل جيد، ما لنا تاركين الأدوية تبعها، ما مثلا أدوية
1: ضابطينها يعني فينا نقول
0: نعم، فنحن ضابطين المرض

0: إذا إجا مرض إضافي بتكون السيطرة عليه أسهل، لكن طبعا. إذا نحن مثل كثير من مجتمعنا وناسنا بيتركوا الأدوية الحقيقة، بياخذوها فترة وعدين بيقول لك والله
1: تحسنت ما بقى
0: تحسنت ما بقى، دواء ضغط بيقول لك تحسنت ما بدي، دواء سكر بيقول لك ما بقى بدي أخذه. هلا هدول الناس أكثر عرضة للآثار الجانبية للأمراض الشديدة، وبتنتقل أحياناً لأعضاء تانية، بتعمل حالة صدمة، بتعمل هبوط ضغط، بتأثر على الكلية، بتأثر على الدماغ، فبتعطي آثار شديدة إذا المرض المزمن الأساسي ما هو مضبوط.
1: تمام. طب دكتور، إذا بدنا ننوه المشاهدين هلأ على الأمراض المزمنة غير اللي ذكرتهم حضرتك، شو في كمان أمراض ممكن ينتبهوا لها؟
0: هلا الامراض المزمنه، اولا امراض القلب والاوعيه، ثانيا الامراض التنفسيه وخاصه عند المدخنين بيصير عندهم التهاب قصبات مزمن او متلازمه الانسداد التنفسي المزمن اللي بتساوي اعراض مستمره احيانا، الامراض اللي تتعلق بالمفاصل والحركه كمان هي امراض مزمنه، ارتفاع حمض البول، طبعا الامراض الوعائيه القلبيه، ارتفاع الضغط الشرياني والسكري، يعني السكري بحد ذاته الحقيقه يعني موسوعة مرضية كبيرة ومهمة جدا جدا، وهو مسميها المتلازمة الاستقلابية، يعني مو بتأثر على السكري بس، بتأثر على الضغط، بتأثر على
1: الجسم بشكل عام،
0: بتأثر على أمور عديدة، الجملة العصبية، فبالتالي ضبط هالأمور من قبل المريض واتصاله المتكرر مع طبيبه، مو بس لما بيتعب كتير بيروح عند الطبيب، يعني لازم يكون له مراجعات دورية، لأنه الوقاية طبعا حتكون أفيد كتير كتير من علاج الحالات الحادة.
1: طب دكتور، في مرض مزمن خلينا نقول أنه تأثيره بيكون أكبر على الشخص لما ينصاب بمرض ويكون تأثيره عالي؟
0: هلا أكتر شيء عم نشوفه بين الأمراض المزمنة قصور القلب احتقاني رقم واحد، القصور التنفسي المزمن رقم اثنين، السكري المترقي واختلاطاته رقم ثلاثة. هي هدول أشياء أمراض بنشوفهم بالممارسة
1: وأكثر تأثيراً عادة.
0: وأكثر تأثيراً عادة.
2: طيب دكتور، إذا بدنا نكمل العوامل السبعة اللي عم نحكي عنها، العامل الخامس هو المناعة.
0: مناعة. هلا مناعة الإنسان تتعلق بأكله، شربه، نشاطه الرياضي، نشاطه الذهني،
2: لايف ستايل
0: تبعه، لايف ستايل تبعه، طبعا البدانه بتقلل المقاومه، التدخين بيقلل المقاومه، الضغط المرتفع بيقلل المقاومه، فاذا هدول العوامل لما بيكونوا موجودين مناعه الانسان بتكون منخفضه، اذا هو مو مهتم بشكل جيد باكله وشربه، يعني شكله اكله وشربه ما هو متوازن، بكتر مثلا سكريات، بزيد وزنه، بزيد السمنة، وبالتالي بصير في عنده مشاكل بالكبد، كبد دهني، بصير عنده مشاكل بالمفاصل، بيرتفع السكر، فبالتالي هدول العوامل تساهم في إضعاف مناعة الجسم. طبعا في أمراض معينة بتجي من الطفولة بيكون فيها الطفل مناعته قليلة، هدول لهم وضع خاص وبدهم متابعة خاصة، وهي الأمراض أمراض هي نسبيا قليلة لكن بدها متابعة واهتمام خاص، وكمان المناعة بتقل كتير عند المرضى اللي هن أصلا عم ياخذوا أدوية كابتة للمناعة بأسباب مختلفة مثل زرع الكلية أو زرع الكبد، زرع الأعضاء مثلا، أو الأمراض المناعة الذاتية مثل المفاصل والعظام، هدول بيبقوا أصلا عم ياخذوا أدوية كابتة للمناعة، لهم ظروف خاص ولهم متابعة خاصة لازم تكون دورية متكررة، وضبط للإنتان والعدوى وخاصة العدوى بشكل كبير كتير كتير، وما يزيد المناعة هو اللقاحات الحقيقة. أحيانا الناس بتخاف من اللقاحات، لكن الحقيقة لا، اللقاحات الموسمية والمتكررة والتي تضبط بشكل جيد منذ الطفولة إلى الكهولة تعطي أثر جيد جدا جدا جدا للمريض.
1: طب دكتور، نحن ذكرنا كتير عوامل، هلا بدك تحكينا شو أكتر عامل ممكن يأثر على هي القصة إنه واحد يأخذ مرض أكتر من الثاني ويشعر بأعراض؟
0: هلا هي الحقيقة أكتر عامل هي الأمراض المزمنة،
2: هي اللي بتأثر،
0: السكري، الضغط، أمراض الأوعية وأمراض الرئة المزمنة، والتدخين جزء مهم من هذه الأعراض، من هذه العوامل التي تساهم في زيادة المرض الحقيقي.
2: طيب إذا بدنا نكمل العوامل دكتور، في عنا يعني عامل كتير مهم هو نمط الحياة، يعني بتعرف كل شخص نمط حياته مختلف عن الآخر. في أشخاص بتتبع نمط الحياة الصحي، غذاء صحي، رياضة، يعني أدويتها منتظمة، وفي ناس مثل ما ذكرت حضرتك أنه لا، بتروح لأنه أنا هيك تاركين حاله. تأثير المرض على هدول الفئتين؟
0: لا أكيد، يعني هذه عوامل تؤثر بشكل كبير جدا. اتباع نظام صحي جيد يقلل من التعرض للأمراض المزمنة، وخاصة الأمراض المعدية اللي بتنتقل من أحيانا من شخص لشخص. في ناس يعني كل يوم عندهم مثلا قعدة وسهرة وأرقيلة، وقاعدين بأماكن أحيانا ضيقة ومغلقة، بينما الشخص اللي بيعتني بصحته ممكن يروح على المناطق الجبلية، المناطق الهادئة اللي تهويتها جيدة. فكل ما أنت كنت كتير قاعد بأماكن مزدحمة وضيقة وجوة مغلق، هذه الأماكن تجلب المرض، بيكون فيها موجودة كثافة سكانية، فبالتالي حينتقل المرض من واحد، وخاصة الأمراض التنفسية حتنتقل من شخص لشخص، وخاصة إذا في شيء تاني مثل الأرقيل. يعني الفترة الماضية جانا كتير حالات التهابات تنفسية والتهابات رئة من القعدة المشتركة على الأرقيل. يعني هاي القعدة المشتركة قعدة هي قعدة حلوة وظريفة، بس كمان في عوامل وقائية بدك تتبعها بالتعامل مع الأشخاص التانيين، يعني الابتعاد عن الأشخاص المصابين مثلا بالقريبات، يعني طبعا بالإنتانات التنفسية اللي السنة ما راحت الحقيقة من أول السنة لهلا.
2: صحيح.
1: تمام. طب دكتور، ذكرت قبل شوي بالنسبة للأشخاص اللي بياخدوا أدوية، في أشخاص ممكن يأخذوا فيتامينات وممكن يأخذوا أدوية لشيء معين بس مو بشكل دائم، هذا كمان بيأثر على طريقة تعرضهم للمرض؟
0: إيه. هلأ في مثل ما قلت لكم في أدوية تخفض المناعة، وخاصة مثلا الكورتيزونات، وخاصة كابتات المناعة، والأدوية التي تستعمل لفترات طويلة.
1: تمام.
0: هلأ هي الأدوية بتأثر على مناعة الشخص، وبالتالي هو لازم ينتبه أكثر من غيره بالأعداد الجماعية، بالأعداد اللي فيها ناس كتير، بالأجواء المغلقة، ويبتعد عن الازدحام، ويبتعد عن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. هدول الأدوية أحيانا بنكون مضطرين لهم طبعا.
1: صح.
0: أدوية كابتة المناعة، الكورتيزونات، ما كتير أدوية محبذة، لكن في أمراض لابد منها،
1: بحاجة. صحيح.
0: ما بنقدر أنه ما نعطيها، لأنه وإلا بيصير مثلا أمور تانية بتتطور المرض الأساسي. بس هون المريض هو لازم يكون أنه ينتبه من هالأجواء هي، يبتعد عن الأشخاص، وكمان يأخذ اللقاحات الدورية بشكل متكرر، يأخذها وينتظم مع طبيبه بضبط الأدوية وتغيير جرعاتها حسب الوضع.
1: أكيد.
0: حسب وضعه.
2: 100%. دكتور، من خلال حديثنا هيك رجعت لمرض الكورونا يلي انتشر بال 2020. إذا ثبتنا العوامل يلي حكينا عنها، يعني خلينا نأخذ فئة عمرية معينة، فئة الشباب مثلا، بهداك الوقت كان المرض لما يجي مثلا على بيت فيه أخين، يعني نفس العوامل الوراثية، نفس العمر، عمر متقارب جدا، بتلاقي واحد مثلا الأعراض المرض عنده قوية، تلاقي مثلا سطح بالتخت أسبوع، الثاني يقول لا مجرد هيك رشح بسيط يعني مر علي، شو السبب؟
0: هلا هون في عدة أسباب. يعني أولا إذا في عنده أمراض تانية الشخص، ثانية أنه هو يا ترى تعرض لكمية كبيرة من الفيروسز ولا كمية قليلة، هي عامل ثاني. ثالثا يا ترى هو اهتم بحاله بعد ما مرض، ولا أهمل نفسه، ما أخذ أدوية، ما لاجع طبيب، انتظر لتتفاقم الأعراض كتير. رابعا الحقيقة يعني ممكن لك أنه في عوامل ما أنا معروفة مجهولة كانت. يعني بالفترة، يعني أنا عصرت الفترة تبع الكورونا 2020، يعني أحيانا في حالات من الشباب حالات شديدة رغم أنه ما عندهم أمراض
2: مثلا.
0: هو
2: يعني وحدة كبير بالعمر مثلا يمر عليه كورونا عادي رغم أنه يكون عنده أمراض مزمنة وبيكون عنده مثلا بياخد أدوية،
0: لكن بشكل عام هي الحقيقة كانت الإصابات أشد بالأعمار المتقدمة، بالناس اللي عندهم أمراض مرافقة. على الأغلب كانت عند الكبار أشد، وكانت نسبة الإصابات الشديدة والاختلاطات حتى الوفاة كانت أكثر عند الكبارية. لكن في بعض الشباب الحقيقة درست أنا بعض الأمور. يعني الحقيقة في ناس إني عاداتهم الصحية سيئة، في ناس عندهم إهمال بأكلهم وشربهم، في ناس مرهقين تعبانين إني من الأساس، وفي عامل التدخين له دور كبير كمان.
1: تمام. طب دكتور بهي الحالة تحديدا لما الأعراض ما تكون واضحة على شخص معين وهو يعني مريض بس هو ما بيعرف إنه هي هذا المرض، يعني هذا هيك تشخيصه لأنه الأعراض نفسها مو ظاهرة عليه، هو بهي الحالة مو لازم يستشير دكتور، لازم ياخذ دواء معين ولا لا خلص أنا بطبب حالي لحالي؟
0: لا أقول لك شو، هو أحيانا بتكون الأعراض خفية والشخص المصاب عم بيقاومها يعني مقبولة، وهذا صادفناه كثير. يعني أحيانا في ناس عندهم التهاب رئة والتهاب رئة شديد وعم يتعالجوا بالبيت حبة سيتامول وفيتامين سي
2: أو بخاخات
0: أو بخاخات ونسيانين أنه في أطباء. فالحقيقة المشكلة هدول لما بيوصلوا لمرحلة مترقية يعني بيكون في
2: وضع صعب،
0: بيكون الوضع صعب. فلا يعني أحيانا صورة صدر بسيطة بتكشف لك القصة
1: تماما،
0: صارت معنا كذا مرة، هو مفكر أنه ما في شيء أو بيجي أبوه بتجي أو هو أنه دكتور صار له أسبوعين، يعني هو عم يسعل شوية بس يعني ما نعرفانين شو القصة. صار له أسبوعين ثلاثة، ما بيصير واحد يصار له أسبوعين ثلاثة بدون ما يراجع،
2: يتأخر على حاله كل هالأوقات،
0: يتأخر على حاله لأنه كل ما تأخر المرض بيتفاقم أكثر وبيتطور أكثر، وما بقى هلأ يميز العمر لأنه هو المرض طور صار شديد، بقى بدك تعالجي شدة المرض، قديش أثر على الرئة، قديش خرب من الرئة، قديش عمل تليفات بالرئة، فالأمور بتكون الحقيقة صارت متطورة وأصعب.
2: شكرا لك دكتور ماهر، معلومات جدا استفدنا منها، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
1: نورتنا، شكرا كثير لك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
2: مشاهدين، بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع سوا لمجموعة من الأخبار الطريفة بفقرة عشنا وشفنا، خليكم معنا.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
5: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجلي، ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحد ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،

0: للأسف إنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
1: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
2: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
3: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
4: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: يا صباح الخير من جديد. كل يوم نقول ما عاد في أغرب من هيك، ولا ممكن يفاجئنا أي شيء، بس ببساطة بيجينا خبر بيقلب لنا هالقناعة بشكل كامل.
1: مواقف غريبة ومفارقات ما بتخطر بالبال، ويلي بعيش يا ما بيشوفه. بنبدأ مع خبرنا الأول. عشنا وشفنا قرد عنده سيارة وملتزم فيها أكثر من البشر.
0: صحيح، عنده سيارة لعبة صغيرة وبيسوقها بشكل شبه يومي، والأطرف إنه ما بيطلع مشوار إلا ومعه أغراضه الأساسية، شنطة سفر أو ببرونة. واضح جدا انه السياره مو مجرد لعبه بالنسبه له، هي رفيقه دربه. فخلونا نشوفها سوا.

0: ما بيطلع غير بالسيارة.
1: لا وعم يخمس ومأسرع يعني عن جد كيف هيك عم تتحرك السيارة بهالسرعة؟ ما بعرف يعني ظهر فيها كنترول أو شيء
0: ما بعرف. لا أحد
1: هو بنزول هيك
0: بنزول خلص نازل ما منع حاله
1: متعود عليها. بخبرنا الثاني منروح من القرد للقطة، بس هالمرة القطة هي عامل صيانة صغير.
0: هاي القطة قررت تساعد صاحبها بتصليح المكيف ومندمجة بالشغل لدرجة بتحسسنا انه هي المسؤولة عن الورشة. واضح انه صاحبها ما عاد عنده حجة يقول ما حد عم يساعدني، المساعدة موجودة بس مع 4 رجل وذنب كتير صغير، فخلونا نشوفها سوا.

0: عم تشتغل اكثر من الزلمه.
1: هلا القطط انا بحسهم بينهمكوا كثير يعني، هلا ما بعرف اني شو داخلهم، شو عم يفكروا، هل هن عم يفكروا انه عم يساعدوا ولا مجرد فضول؟
0: عن جد
1: يعني ما بعرف، بس انا كان عندي قط يعني فعلا شو ما اقعد هيك عم اصلح او اي شيء مثلا عم ساوي بده يتحش حاله وبده يعرف التفاصيل وبتحسي شوي تاني رح يناولك شيء يعني اذا بدك اياه.
0: لا بعينها هي كثير هيك مهموكه
1: بالقصة. ايه من ورشة تصليح المكيف منروح على حفلة عيد ميلاد، بس ضيوفة من النوع اللي بيخلونا نبتسم حتى لو ما على بالنا.
0: التوأم الباندا جيا جيا وديدي احتفلوا بعيد ميلادهم الثاني بالتزامن مع إطلاق هونغ كونغ لبرنامج شبابي هدفه تعزيز الوعي والحفاظ على البيئة. يعني عشنا وشفنا الباندا صار عنده مناسبات ورسائل بيئية، فخلونا نتابع سوا.

0: يعني الباندا معروف انه من الطف المخلوقات، يعني شكلهم
1: وحتى
0: حركاتهم
1: بيقولوا عنهم. هلا شوفي، يعني في اهتمام عالمي بتحسي بالباندا، بيعملوا لهم اعياد ميلاد وكذا. هو ما انه شيء رفاهيه، هو لانه الباندا من الحيوانات المهدده بالانقراض،
0: صح؟ مشان
1: خاصه الباندا الصيني، فلهيك بتلاقي كل هذا الاهتمام
0: والاحتفالات
1: واعياد ميلاد والاكل
0: دلالين.
1: مشاهدينا، هلا الفيديو فعلا بخلينا نسأل، نحن عم نشوف سيارة ولا قارب؟ سيارة معدلة عم تشق نهر هافل ببرلين بالتزامن مع وصول أكبر تجمع للمركبات البرمائية بالعالم للعاصمة الألمانية.
0: يعني إذا احتجت سيارة تمشي على الشارع موجودة، وإذا الطريق غرق ولا يهمك، بتكمل مشوارها على النهر. فخلونا نتابع سوا.

0: حلوين.
1: حلوة الفكرة.
0: حلوة الفكرة. يعني هلا لما كنا نشوف هيك مشاهد كنا نحسها شيء من الأفلام يعني غريب.
1: مستحيل تصير.
0: بس لا في سيارات فعلا معدلة وبرمائية وبتمشي على اليابسة وبتمشي بالمي وفي إلى سباقات يعني هلا هن طالعين عندهم سباق.
1: كمان.
0: لكن.
1: عم يتسابقوا بالمي.
0: حلو الفكرة. حلو الفكرة. راح يدور السيارة يكون ماشي بعدين ينزل بالنهر يفكروا وين رحت. لا هو مكمل طريقه.
1: يلا عقبال ما تصير عنا.
0: هذا حلمه بالمناسبة للمنتج مصطفى. يلا إن شاء الله يبعث لك هيك سيارة برمائية. بخبرنا التالي، البط قرر يعمل ضجة كبيرة. بط مدرب عم يحلق بسماء بايكومبو بالأندونيسية خلال سباق اسمه باتشو إيتياك.
1: وبهذا السباق بنشوف البط عم يحاول يطير، بده يطير ومدرب أيضا وعنده سباق كمان، فخلونا نتابع بلكي منعرف مين البطة اللي فازت وشو كانت الجائزة.

0: البطة الطائرة.
1: حلو حلو. الباطيك فيه له انواع كثيره، وفي هذا النوع اللي شفناه اللي هيك عنقه اخضر اخضر وازرق كثير حلو.
0: هاد يعني بس الاشقال هون هيك بيطيروا ولا لا؟
1: هلا هو كمان يعني من الطيور اللي بتطير بس ما كثير بتحلي.
0: بس لا والله هدول كانوا هيك يعني على عيني منيح. وهلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا ونطلع فاصل ونرجع لكم.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: رجعنا لكم مشاهدينا وفقرة يلا موف. بعصر تحولت فيه العناية بالصحة لنمط حياة يومي مستمر، دائما بنسأل يا ترى هل العمر البيولوجي لأجسامنا بيماثل عدد سنوات عمرنا؟ هالسؤال دائما بيروح بالاتجاه الصحي والطبي. اليوم بفقرة يلا موف رح نطرح السؤال باتجاه آخر ونقول هل العمر البدني أو الرياضي لأجسامنا بيتماشى مع عمرنا الزمني أم أكبر منا أو أصغر؟ كيف منقيسه؟ وهالشي كله مع ضيفنا مدرب اللياقة البدنية كرم الحميد. صباح الخير كوتش، كيفك؟
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
0: شو عمرك البدني أنت؟ استو سبق أو استو؟
1: لا لا أبدا. ما عندي إيمان بهاي الفكرة بحد ذاتها أنه عمر بدني. خلينا نقول في عنا شيء اسمه مستوى لياقة مثلا أو مستوى رياضي.
0: يعني أنت برأيك أنه ما في شيء اسمه العمر البدني أو الرياضي؟
1: تماما. يعني مثلا فينا نجيب شخصين اثنين مثلا نفس العمر، مثلا اثنين عمرهم 30 سنة، فنحن منقيس مستوى لياقة هذا الشخص ومستوى لياقة هذا الشخص.
0: أوكي.
1: ومنقارن بيناتهم. بالنهاية خلاص أنت عمرك 30 فعمرك 30. بس ممكن يكون مثلاً لياقة مثلاً هذا الشخص أعلى بكثير من لياقة شخص بنفس العمر، ممكن تكون لياقته أعلى بكثير من شخص بعمر أصغر. يعني ممكن نجيب شخص مثل ما قلت عمره 30 سنة ونجيب شخص مثلاً عمره 20 سنة. الشخص اللي عمره 30 سنة تكون لياقته أو مستوى اللياقة تبعه أعلى بكثير من تبع من شخص اللي عمره 20 سنة. هذا بيعتمد على حسب قديش الشخص رياضي، قديش مهتم بصحته، قديش هو صار له مثلا مدة بيتمرن، نوع الرياضة تبعه لآخره.
0: هلا بيقول بيلعب حديد ما عنده لياقة أو لياقته بتكون قليلة، صحيح الحكي؟
1: يقال هذا الحكي.
0: ايه معناته أنت عمرك البدني أعلى من عمرك البيولوجي.
1: ما له صحيح.
0: ما له صحيح.
1: ما له صحيح هذا الحكي، لأنه هاي النظرة بتتاخذ أكتر شيء عن البودي بيلدرز أو اللاعبين بناء الأجسام.
0: إيه؟
1: لاعبين بناء الأجسام

0: يشوفون انه كميه عضلات كبيره والى اخره، وبتلاقي حركته ثقيله وكذا، فبيقولوا انه مثلا هذا اللياقه تبعه ضعيفه. فينا نقول هذا الكلام على خلينا نقول العصر القديم شوي، او عن الاشخاص اللي مثلا قبل 20 30 سنه لورا. حاليا الموضوع صار مختلف، يعني صار لاعب بناء الاجسام مو يهتم فقط بموضوع انه انا بس بدي زيد عضلات. هلا هذا الموضوع لحد الان دائم، يعني بنشوف هذا الشيء اكيد، بس بالوضع الحالي او حاليا الشخص اللي هو لاعب بناء اجسام اذا هو بده يضمن استمراريه كلاعب بناء اجسام، فهو لازم يكون محافظ على جزء من لياقته البدنيه، يكون عم يحسن من لياقته البدنيه، من مرونه العضلات، من مرونه المفاصل.
1: حلو. طيب هلا في خمس مؤشرات لقياس عمرنا البدني او الرياضي، خلينا نقول راح نقوله مؤشر مؤشر. أوكي. المؤشر الاول هو القدره على التحمل القلبي والتنفسي. أوكي. شو المقصود فيه؟
0: الفي او 2 ماكس قصدك. تمام. هلا هون مثلا شخص عم يقوم بنشاط معين، حتى يعني بغض النظر نشاط او حتى هو انت
1: نفس اللي بيعملوا الاطباء تبعين القلبيه لقياس الجهد.
0: لا لا، هلا الفي او 2 ماكس بينقاس في له مختبر وفي له جهاز خاص. ما بعرف اذا شايفون انت من قبل، لما تشوف مثلا نادي كره قدم بيكون جايب لاعب جديد، بتشوفه مثلا عم يركض على تريدميل وحاطط مثل القناع والى اخره،
1: تماما
0: هذا بيكون عم يقيس الفي او 2 ماكس تبعه. الفي او 2 ماكس تبعه هو شو يعني؟ هو قديش الشخص بيستهلك اكسجين بأعلى نشاط أو أعلى شدة تدريبية هو قادر إنه يعمله. فديش الشخص عم يستخدم أكسجين، تمام؟
1: شو الأرقام اللي ممكن تعطيني إياها؟
0: ما في رقم محدد، ما في رقم محدد. بتختلف من شخص لشخص، من مستوى لياقة شخص لمستوى لياقة تاني لشخص تاني. العمر بيلعب دور أكيد مثل ما حكينا، فما في رقم محدد.
1: بس ولكن هي بتأثر أو بتعطي مؤشر على لياقة هذا.
0: طبعاً أكيد الشخص. أكيد أكيد أكيد. كل ما كان الفي أو 2 ماكس تبع الشخص أحسن، كل ما هو بيكون لياقته أعلى. بس مثل ما قلت، هذا يعني هذا المؤشر ما بينقاس بسهولة. في له مختبر خاص.
1: أكيد
0: تماماً.
1: أكيد. ولكن إحنا عم نحكي عن هاي المؤشرات.
0: تماماً.
1: بشكل عام. خلينا نروح للمؤشر الثاني اللي هو القوة العضلية. كيف نقيس القوة العضلية لأي شخص؟
0: هلا القوة العضلية ممكن نعتمد على تمارين محددة. تمام. اغلب التمارين او اغلب التمارين المستخدمه اللي بنشوفها هن البنش بريس، السكوات، الديد ليفت. هدول التمارين قديش مثلا شخص في عندنا شيء اسمه 1 ريب ماكس. 1 ريب ماكس يعني قديش الشخص قادر يحمل وزن لتكرار واحد، يعني اعلى وزن انت ممكن تحمله لتكرار واحد.
1: اوكي.
0: بهالطريقه نحن بنشوف قديش الشخص قادر يحمل وزن معين بتمرين معين لعده واحده، لتكرار واحد. تمام. بس كمان ماله خلينا نقول ماله معيار ثابت، لانه نحن يعني نحن بحياتنا في عنا حركه يوميه، بتحمل الاغراض، تمشي الى اخره، ففي عنا خلينا نقول مثل قوه نسبيه، وفي عنا قوه تحمل. قوه التحمل هو قديش انت ممكن قادر مثلا تتحرك او تحمل شيء مثلا لوقت اطول. تمام. القوه النسبيه هو مثل ما حكينا قديش بيقدر الشخص يحمل وزن مثلا لتكرار واحد. فمختلفين عن بعض، وبنفس الوقت ما فينا نعتبره معيار ثابت، انه اذا شخص مثلا بيحمل مثلا 200 كيلوغرام بالبنش بريس فهو القوه عنده كتير عاليه. ايه هو عنده القوه كتير عاليه، بس هل هذا بيعني انه هو بالحياه الطبيعيه كتير عنده قوه عاليه؟ مو شرط.
1: طب اذا بدنا نروح على الحياه الطبيعيه، في كتير شباب بيتحدوا بعض انه مين اكثر حدا فينه يعمل بوش اب. اكيد حدا متحساك انه انا بعمل 10 انت بتعمل 20.
0: هلا
1: هذا مقياس يعتبر للقوه البدنيه. خلينا نقول
0: هلا هي اللي انت حكيت عنها قديش قادر يعمل تكرارات اعلى، هي اسمها سترينث انديورنس او قوه تحمل. هي مو قوه
1: عضليه،
0: مو قوه وزن. تمام. هي قوه تحمل، فهي النوع الثاني اللي حكينا عنه، مو قوه نسبيه هي.
1: حلو. طيب المؤشر اللي بعده المرونة. كيف نقيس المرونة؟
0: هلا في بس بالنسبة للمرونة في بدنا نفرق بين نوعين. في عندنا موبيليتي وفي عندنا فلكسبيليتي. هلا بالعربي هنا اثنين مرونة، بس في فرق بين هي وبين هي. الفلكسبيليتي هي انت لما نحن مثلا بجيب شخص بكون انا مثلا عم بعمل له فحص هيكلي، فانا بشوف بدون ما هو يطبق قوة، يعني متسطح خلص هو ما نوع مثلا عم يعطي اي قوه، قديش مثلا المفصل تبعه بيتحرك كمدى حركي. تمام. بينما الموبيليتي او هي المرونه الحركيه، هون هو قديش مثلا قادر يعمل تمرين معين مثلا، او قديش المفصل تبعه بيتحرك بمدى حركي بس مع تطبيق قوه. يعني مثلا كموبيليتي نحن بنشوف مثلا شخص قديش مثلا بيقدر مثلا بالسكوات قديش بيقدر ينزل مثلا للارض اكثر.
1: اوكي
0: تمام. هون هو عم يتحرك، هون هو عم ينزل بجسمه وعم يطلع بجسمه. اما مثلا الفلكسبيليتي بيكون مثلا
1: هو
0: شخص
1: هو واقف،
0: هو ما عم يتحرك ابدا. فانا بشوف مثلا الورك تبعه مع الركبه قديش قديش بتحرك ضمن مجال حركي اكبر. تمام، هاي الفرق بيناتهم. هلا بنقيس هي وبنقيس هي، نحن الاثنين لازم نقيسه، ما بكفي انه انا اقيس بس الفلكسبيليتي. يعني مثلا الفلكسبيليتي ممكن او المرونه غير الحركيه، خلينا نقول ممكن يكون الشخص مرن غير حركيا بشكل كبير، بس لما احنا مثلا يجي مثلا يعمل سكوات ما بيقدر مثلا انه يعمل نزول كامل فرض
1: مثلا.
0: تمام، فبيفرقوا بين بعض. كثير ضروري وكثير مهم الشخص انه يهتم بتحسين المرونه، وخاصه المرونه الحركيه عنده. المرونه غير الحركيه مهمة أكيد، وهي لما يكون إحنا عم نحسن المرونة الحركية تكون عم تحسن غير الحركية بشكل غير مباشر. المرونة الحركية ليش كتير مهم إنه نحنا نحسنها؟ لأنه بالحياة الطبيعية أنت عم تتحرك، مثلاً
1: عم تقوم عم تقعد.
0: تماماً تماماً 100% مليون مية. فمثلاً إحنا عم نحكي مثلاً عن تمرين سكوات، كتير بتشوف عالم ما فيها تنزل سكوات للأرض كامل. ليش؟ لأنه بيكون عندها إما نقص مرونة حركية بالكاحل أو نقص مرونة حركية بالورك. فلما يكون في عندك أنت مرونة محدودة، هون احنا في عنا خلينا نعتبرها مثل المشكلة، احنا لازم نعالجها بطريقة ما. منشوف المرونة الحركية نقصها بالكاحل ولا نقصها بالورك، وعلى أساسها منحدد احنا كيف بدنا أو شو التمارين ممكن أن أعطيها لهذا الشخص لحتى تتحسن المرونة عنده.
1: ومن هون من خلال هاي التمارين انت بتشوف الشخص قديش يعني مرونته أو يعني مستوى لياقته. خلينا نقول
0: هلا ممكن نعتبره كمؤشر، مؤشر من المؤشرات.
1: أكيد. طيب بننتقل للمؤشر الرابع حبيته، هذا التوازن.
0: توازن
1: كمان من المؤشرات اللي بتعطي العمر البدني.
0: ممكن نعتبره كمؤشر.
1: كثير بنشوف مثلا هيك ناس انه عم يحاولوا يشوفوا قديش انه
0: بيتوازن، قديش بيقدروا يتوازنوا. صحيح،
1: لانه هو فعليا مده معينه مثلا او هو مجرد تكنيك؟
0: لا لا ما في مده معينه، بس لانه هو بشكل عام مع التقدم بالعمر بيصير الشخص صعب يتوازن مثلا على طرف واحد. هي بنشوفها بشكل كثير كبير. التوازن بيتحسن لما نحن نحاول ضمن تمارين الرياضيه انه نوازن بين قوه الطرف اليمين وقوه الطرف اليسار كثير او بين الجزء السفلي وبين الجزء العلوي. كثير في اشخاص بنشوف عندهم مثلا اوجاع ممكن بكتف ممكن بالورك، هي غالب الاحيان بيكون مشكلتها عدم توازن بالقوه بين الاطراف، ممكن بين الطرف اليمين والطرف اليسار. تمام، او ممكن بعضلات معينه متقابله. فنحن لما نحسن توازن القوه بين هي العضلات بصير الشخص هي الاوجاع ممكن اللي عم تطلع عنده بتختفي او بتخف بشكل كثير كبير، حركته بتصير كثير احسن، واكيد توازن تبعكم بصير احسن.
1: طيب هلا اذا يعني مشاهدينا بدهم يجربوا بانه هذا الاكثر تطبيقا وسهل.
0: صحيح.
1: موضوع التوازن لازم يعملوا هي الحركه نفسها؟
0: ممكن، يعني هو هذا تمرين خلينا يعني ما له قاعده.
1: أوكي.
0: بس شيء بسيط خلينا
1: اذا ثبتوا دقيقه او دقيقتين
0: بيكون جيد. بيكون جيد طبعا، بيكون جيد.
1: يعني فينا نحدد عمر معين مثلا او رقم معين لك العمر؟
0: يعني صراحة ما أنا منطقي إنه أنا أحدد عمر بدني لهذا الشخص من إنه إذا هو قديش قادر يوقف على رجل واحدة دقيقة ولا دقيقتين.
1: أنت ضد كل هاي المؤشرات شكل؟
0: لا، هو بس هو بشكل هو بشكل منطقي. يعني إذا شخص مثلاً قادر يوقف على رجل واحدة لمدة دقيقتين، وهو عمره مثلاً 30، فين يقول إنه والله هذا عمره البدني 20؟ يعني منطقياً لا، بس فين يقول إنه هذا الشخص عنده لياقة عالية خلينا نقول.
1: نروح للمؤشر الخامس الأخير، هو سرعة التعافي بعد المجهود.
0: أوكي.
1: خاصة يمكن
0: سرعة التعافي كتير مهمة، كتير مهمة. صحيح، لأنه في أشخاص مثلا ممكن إحنا نجيب شخصين اثنين مثلا نعملهم مثل اختبار مثلا جري خلينا نعتبر، ونعتبره مثلا على التريدميل ليكون موضوع أسهل، يركضوا مثلا الاثنين لمدة مثلا 5 دقائق ويوقفوا. شخص منهم مثلا ضل عم بعد الخمس دقائق ضل مثلا عم يلهت ويحاول ياخذ نفس لمدة 3-4 دقائق. أوكي. شخص ثاني مثلا بعد نص دقيقة لدقيقة بتلاقي خلص كأنه خالص ارتاح، مثل رجع مثل قبل ما يبلش. هذا فرق بيناتهم. هون احنا بنعرف انه الشخص اللي الاستشفاء تبعه كان اسرع فهو لياقته اعلى بكثير من الشخص الثاني اللي ضل عم يحاول يسترجع انفاسه مثلا لمدة 4 أو 5 دقائق. فهو مؤشر اكيد كثير كبير، بدل على قديش الشخص لياقته عاليه، وفينا نعتبره هو شيء اساسي. طيب
1: التعضيل هو بينتسب لنفس هذا المؤشر؟
0: لا لا، يعني الاستشفاء موضوع التعضيل مختلف تماما. هون احنا رحنا لاستشفاء
1: عضلي.
0: عضلي تمام. طيب. الاستشفاء العضلي ما دخله بحد بشكل مباشر بموضوع اللياقه البدنيه.
1: يعني قصدي انه اللي بيطول بموضوع مثلا انه
0: مو شرط، مو شرط هو
1: العضلي.
0: ايه فهمت عليك. هو موضوع الاستشفاء العضلي مو شرط يكون اذا الاستشفاء العضلي عنده ما له افضل شيء، مو شرط يكون مشكلته انه والله لياقته ضعيفه، لا ممكن يكون تغذيته ما له منيحه، ممكن يكون عم يتمرن زياده عن حاجه جسمه، ممكن يكون نومه سيء، ممكن يكون بالعموم حياته، نمط الحياة، نوع الشغل مو متناسب مع كمية التمرين اللي هو عم يتمرن، مثلا ممكن يكون عم يتمرن 6 أيام ونوع العمل تبعه مثلا جدا مجهد، فهم بيصير في عنده يعني بطء بالاستشفاء خلينا نقول أو ضعف الاستشفاء. فلا هذا مختلف عن هذا. الاستشفاء كمؤشر للياقة البدنية نحن بنركز على قديش الشخص بياخذ وقت ليرجع مثلا بشكل كتير مبسط، قديش الشخص قادر انه او الوقت اللي بيحتاجه لحتى يرجع نفسه او ياخذ يرتاح بعد نشاط بدني معين. تمام، مثل ما قلت انه جبنا شخصين عملوا نشاط بدني معين لمده معينه وبنفس الشده وبنفس الجهد، قديش هذا اخذ وقت لحتى يرجع مثل قبل ما يبلش، وهذا الشخص الثاني قديش اخذ وقت لحتى يرجع مثل قبل ما يبلش.
1: طيب اذا على نفس التجربة تبعيتك، إذا جبنا شخصين من نفس الجنس ونفس العمر ونفس الظروف المحيطة واللايف ستايل تبعهم، وبرأيك أي من هاي المؤشرات أكثر تأثيراً بما يخص العمر البدني؟ نرجع من عيد المؤشرات، المؤشر الأول
0: الفي أوتو ماكس كتير دقيق،
1: على التحمل
0: الفي أوتو ماكس كتير دقيق، بس مثل ما قلت صعب أنه نحن نقيسه لأنه بيحتاج مختبر معين. أوكي. بس هي الفكرة،
1: القوة العضلية
0: القوة العضلية
1: زتيناتون مرنوا.
0: القوة العضلية ما فيني انسبها لموضوع لياقة بدنية، بس فيني انسبها لقوة، يعني هو حرفين من اسمها يعني هي
1: المرونة.
0: المرونة فيني نعتبرها اذا بدنا نحن بدنا نرتبهم مين الاهم. اكيد الاهم في اوتو ماكس، ممكن بعدها نشوف الاستشفاء.
1: الاستشفاء
0: تماما.
1: اوكي، والتعافي، سرعة التعافي
0: تماما. شو
1: التوازن؟
0: التوازن ممكن نحط رقم 4. رقم 3 ممكن نرتب مرونة. ممكن نحط المرونة. والقوة هي أساس أكيد، بس هي شوي بعيدة عن موضوع اللياقة البدنية.
1: طيب هيك بالعامية، مين الشخص اللي شفته بالنادي مثلا، شفته عم يتمرن أو بطريقة تمرين وبطريقة حركته قلت له أنت ختيرت؟
0: ختيرت لا، ما بقول هيك لحدا
1: يعني، مثلا يعني مثلا
0: أنت هيك بتحطم الشخص. بس لا يعني ممكن لما أشوف شخص، يعني منشوف كثير اشخاص مثلا، ممكن مو شرط بالعكس، حتى الاشخاص بالنادي ممكن انت بتشوفه عم يحاول يحسن او عم يحاول يعمل شيء او يحاول يتحسن ويطور من نفسه. بس احنا
1: ختيرت، ما قصدي بالعمر،
0: بعرف
1: قصدي ممكن يكون رفيقك بنفس العمر، بس انه عم تشوف حركته او مرونته او لياقته او جهده العضلي.
0: هي هذا الشيء نحن، انا هذا الشيء اكثر شيء بشوفه مع الاشخاص اللي ما عم ينزلوا اساسا على النادي. لما طلعوا لك الاشخاص عم ينزلوا على النادي عم يحاولوا يحسنوا،
1: عم يعملوا لاليوم
0: يعني عم يحاولوا يحسنوا بطريقه ما، بس نحن بنشوف اكثر شيء الاشخاص اللي ما عم ينزلوا. بتشوف كثير اشخاص مثلا من رفقاتنا من المحيط الى اخره قاعدين مثلا حياتهم تكون طلعه فوته اكل تخبيص اكل، يعني هاي العادات السيئه، يعني هاي العادات اللي نحن بنشوفها غير صحيه.
1: وهي يعني نسبه كبيره حسب ما شفته انا، يعني شباب الشام نسبه كبيره منهم نفس هذا اللايف ستايل اللي عم تقول عليه، ساعات دوام طويلة، بعدين بياكلوا كتير من السوق،
0: تمام،
1: بعدين بيروح على القهاوي، ما في رياضة، ما في هيك شوي الواحد يقعد مع نفسه.
0: صحيح.
1: أجسام كتير
0: صار في
1: سمنة، يمكن إذا في عنا مقياس للسمنة موجود بسوريا فرح تكون نسبة مرتفعة.
0: هو صار في فعليا صار في عنا تراجع بالثقافة الرياضية وتراجع بثقافة الاهتمام بالصحة، يعني بغض النظر عن موضوع الشكل. انا ما لما بدرب شخص ما بدا على موضوع الشكل. الاشخاص اللي بتنزل على النادي 99% منهم بيكون همهم انه هم بدهم يحسنوا من شكلهم، بس انا نظرتي لموضوع التمرين مو نظره انه انا شخص بدي احسن من شكل اللاعب عندي، لا ابدا، لانه انا بشوف الشكل هو شيء رح يجي. يعني لما شخص ينزل على النادي بلش يتمرن يحسن من نظامه الغذائي يحسن من نومه، شو رح تحسن بشكل مباشر؟ هو الصحة، صحتك أنت رح تحسن بشكل مباشر، وهذا اللي أنت لازم تركز عليه. هذا الهدف الأسمى من الرياضة. أما موضوع الشكل هو شيء ثانوي، هو شيء رح يجي. لما أنت تحسن نومك وتحسن أكلك وتتمرن رح جسمك قولاً واحداً رح يتحسن، وشكل جسمك قولاً واحداً رح يتغير ورح يصير الأحسن. فأنت بدون ما تركز على موضوع الشكل رح يتغير ورح يصير الأحسن. فأنا بشوف بالعموم هو الهدف الأسمى من الرياضة هو الصحة.
1: صحيح.
0: إنك أنت تهتم بتمرينك، أو يعني ما في داعي الأشخاص بتقول إنه أنا ما بدي أنزل على النادي، ما بقدر ألتزم، ما أقدر أعطي وقت، ما عندي وقت. ما في داعي أنت تنزل 6 أيام، يومين 3 أيام كتير كافي. الأسبوع فيه 168 ساعة، إذا أنا عم

0: اعطيت 3 ساعات بس، 3 ساعات يعني 3 ايام لصحتك من من من اسبوعك كله. قديش انت بالنهايه مع التقدم بالعمر راح تكون عم تخدم حالك؟
1: صح، ما بس هذا استثمار بالجسم.
0: تماما، هو استثمار، استثمار بالجسم واستثمار بالصحه. فالافضل ان احنا دائما نركز على موضوع الصحه، تركز انت على موضوع انت تحسن من صحتك، والشكل هو شيء ثاني راح يجي بشكل صحيح. بدون ما انت تركز عليه، بدون ما تركز عليه ابدا.
1: شكرا لك كوتش، يعطيك العافيه ونورك.
0: الله يعافيك.
1: مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة التربية، خليكم معنا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: رجعنا لكم مشاهدينا. كل عيلة عندها حكايتها، فيها نجاحات يفتخر فيها أو أزمات تم تجاوزها، أشخاص حتى تركوا أثر كبير فيها، يمكن كمان في أخطاء وخلافات وتجارب بنفضل أنه ما ينحكى عنها كتير.
3: صحيح يا أيهام، والطفل هو وعم يكبر ضمن هالعيلة رح يسمع جزء من هالقصص بطريقة أو بالتانية، عن جده اللي حقق إنجاز مهم، عن مرحلة صعبة عاشوها أهله، أو حتى عن قصة عائلية. الكبار دائما بغيروا الموضوع لما تنذكر
2: 100%. هلأ هون بيجي السؤال، قديش لازم يعرف الطفل عن تاريخ عيلته؟ لأنه إذا حكينا له عن نجاحات حقيقية تحققت بالعيلة رح نخليه يشعر بالفخر اللي ممكن يوصل لدرجة الغرور أحياناً. بالمقابل إذا حكينا له عن أخطاء وفشل صار بالماضي ممكن نحمله شعور بالخجل من أشياء هو ما له علاقة فيها.
3: تماماً، والأصعب إذا كان بتاريخ العيلة قصة مؤلمة، هل لازم نخبيها أو نجملها، ولا لازم نحكي الحقيقة مثل ما هي؟ ضمن كل هالتساؤلات رح يكون حديثنا اليوم بفقرة التربية مع الاختصاصية التربوية بيان العيد. أهلا وسهلا فيكي بيان.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا
4: فيكي.
2: صباح الخير.
3: يعني هذا الموضوع ممكن كتير من الأهالي ما يعرفوا كيف يتعاملوا معه، فنحن إذا بدنا نحكي تربويا، هل لازم نحن نخبر الطفل بتاريخ عيلته ولا لا؟ في قصص لازم نبينها وقصص لا؟
4: حسب القصص. خلينا نرجع لما قبل الثورة أو تمام. ما قبل التحرير عفوا. كنا نسمع كتير عبارات، أنا ابن فلان، أنا ما حدا يحكي معي، أنا ما حدا يقرب صح. علي لأنه أنا ابن فلان. ليش؟ منين هذا الولد خلينا نقول جاب هي القوة أو هي النفوذ؟ لأنه هو مربى أنه أنت خلص ابن فلان معناتها كلمتك كلمة. فجأة وقت اللي صار التحرير نسحب هذا اللبساط وانت ما عدت ابن فلان. انا عم بحكي اليوم عن نموذج طفل خلينا نقول هلا فايت فتره المراهقه، فبتعرفوا الولد مثلا خلينا نقول بهي المرحله فهو بيكون يعني هو بده يفرض سيطرته على جميع ما حوله، يعني حتى احيانا على امه وابوه. فهون بتجي الصاعقه او بتجي الصدمه انه انا ابن فلان، بس فلان ما عاد فلان، طب مين انا؟ فهذا مثال بسيط لما نحن منربي الطفل على فكرة أنه أنت تبع لهي العائلة. أنت أوكي، أنت خلينا يعني نسميها نحن امتداد أنت لهي العائلة وليس تبع لهي العائلة.
3: حلو.
4: هذا الفرق اللي نحن اليوم بدنا نركز عليه. يعني خلينا نقول في عنا مثلا، لنبلش بالقصص الإيجابية، في عنا قصص ناجحة مثلا أنه الأب أو الجد بيكون مثلا إلهم تاريخ عريق، إلهم مثلا تاريخ طبي حلو، إلهم أثر إيجابي بالمجتمع، قد يكون كاتب، قد يكون محور مهم مثلا الأب أو الجد. هلأ وين شو بيصير عنا؟ إذا بدنا نمشي بطريق خطأ فنحن بدنا نقله للحفيد أنه أنت مثلا لازم تطلع مثل جدك، لازم تطلع مثل عمومك ومثل أبوك، شوف كيف هن راسمين المسير وراسمين الطريق وأنت بدك تكمل
3: هذا الطريق صح؟
2: هون حملنا مسؤولية كبيرة،
4: حملنا مسؤولية كتير كبيرة. طب قد يكون هون الطفل يعني مع مرور الأجيال قدراته ما له مثل قدرات أبوه، ما له مثل قدرات جده،
3: ظروف حتى تغيرت
4: تمام، فهو ما له ما عنده هاي الإجبارية أنه هو بده يكون، هو عنده خلينا نقول مثل ما اتفقنا امتداد، أنت بدك تكون مثلهم بأخلاقك صح. بتعاملك مع الناس، بالسمعة الطيبة اللي هن إجوا عطوك ياها أنت بدك تكملها.
3: حلو.
4: أما أنت مالك مضطر أنه أنت ترسم نفس مسيرة هاي الحياة. في شغلات حلوة ممكن نحن نعملها مع أولادنا لحتى نعطي مثل هيك عبر، ما بعرف إذا حضراتكم من جيل المسلسلات اللي كان يطلع مثلا مسلسل اسمه هومي هون بيت الغباشي. فكان مثلا الطفل كان التركيز خلينا نقول الخالة الكبرى أنه أنت بدك تطلع مثل جدك، جدك دكتور وبيت الغباشي وكذا، ف فبيحمل حتى نوهونا ببعض الحلقات انه هو ما بده يكون دكتور
3: تماما.
4: فالصح انه نحن ما نحمله نفس الاستمراريه نحن بنحمله انه
2: طب اذا ما حملنا هي المسؤوليه
4: اسمحي
2: لي، بس نحن دائما مثل ما قلتي انه عم نفاخر انه انت من بيت فلان، انت
3: تمام.
2: اجدادك حققوا انجازات، انت
4: تمام.
2: نحن ما عم نطالبه يكمل هي المسيره
4: تمام.
2: بس نحن يعني عم نعطيه دائما ايجابيات ايجابيات، ما عم نحكي شيء سلبي عن العيله
4: تمام.
2: شو بيصير بعقل الطفل لما بيسمع هالايجابي عن العيله دائما؟
4: خلص هو بيصير بيعيش من بحاله من الايجابيه، الانا بتزيد عنده
2: الأنا.
4: والانا تكبر عنده. انا اللي انا بدي مشي الطفل فيه هو الحاله المعتدله، انا بدي اتركه هو اللي يبني مسيره حياته، ما بدي اسمح له يعيش على خلينا نقول اثار اما قد
2: على
4: تكون
2: امجاد جده
4: تمام امجاد او قد تكون مخلفات لا سمح الله. خليني اروح لمثال سلبي، لا سمح الله انا عندي مثلا احد من العائله لنفرض كان مسجون لسبب سيء او لسمعه سيئه مثلا لسرقه لاي شيء، وطبعا هذا الشيء موجود ضمن العائله
3: طبعا.
4: فانا ما فيني انه انا اليوم كمان حمل الطفل هي المسؤوليه انه مثلا نحن اصلا ما عندنا سمعه طيبه نحن، وانا مارقه معي ضمن عملي يعني بيجيني مثلا بنات تقولي انه اصلا انا مين بده ياخذني، انا ما عندي مثلا تاريخ عائلة عريق، انا ما عندي البنت مثلا بياخذوها لنسبة. طب ليش انت تربطي
2: حالك
4: بنت تمام ذنب الاب او ذنب العموم او ذنب الجد تربطي انت فيكي، انت ممكن انه انت

0: تبني سمعة طيبة، تبني علم، تبني أخلاق. أنا أعزز فيها هذا الجانب لحتى هي تقدر تغير مسيرة العائلة. يعني أنا ممكن أقنع هذا الطفل يلي أنا عم بنشأه هلأ أنه أنت اللي قدران تغير مسيرة العائلة.
1: بما أنك يعني رحتي بهذا الجانب تبع الأشياء السلبية.

0: مباشر ولا صدمة إنه هو يسمع من الخارج.
1: تمام.
0: أنا هاي النقطة بدي حطها ببالي. وفي كمان نقطة إنه الطفل كل ما عرف معلوماته هو وصغير كل ما تقبلها بمرونة أكثر من لما يكون كبير. فأنا شو بعمل لما أنا بدي أقدم أي معلومة للطفل، سواء معلومة عن تاريخ عائلته أو سواء حتى معلومات علمية، فأنا شو بعمل؟ أنا بكبر الوعاء، أنا بلجأ من العام إلى الخاص. يعني بحكي أنه في عائلات مثلا فيها هيك نماذج، في عائلات صار معهم قصص، أنا شو بكون مرقت المعلومة بطريق ما أسقطت على عائلتي هلأ، أنا بكون مرقتها بحجم كتير كبير. أنه في عائلات بتمرق بهيك قصص. طب لنفرض صار نحن معنا هذا الموقف، شو رأيك أنت؟ شو ممكن تعمل؟
1: تمام.
0: فهون أنا شو بعمل؟ بكون عم مرق المعلومة،
2: عمهد.
0: يعني أنا مثلا من الأمثلة والنماذج اللي مرقت معي ضمن شغلي أنه بنت كان عمرها 6 سنين بدهم يخبروها أنه مثلاً هذا اللي عم يربيكي هو مو أبوكي. فنحن كيف بدنا نسقط هذا يعتبر تاريخ وامتداد لهي العائلة، فنحن كيف بدنا نخبرها أنه أصلاً أبوها ميت وأنه هي ما شافت أبوها، وفي عندك مسيرة أنه أمها تزوجت ردت بعد أبوها، وإجا يعني في عنا أب بيولوجي وفي عنا الأب المربي.
1: تمام.
0: فأنا كيف بدي أشرح لها؟ فأنا بوسع الوعاء، أنا بفوت بطريقة العلوم. ووقتها انطرح لي السؤال أنه أنا هلأ عمرها 6 سنين خبرها ولا استنى لعمر المراهقة لتوعى أكتر؟ هلا هي ما لدر يعني. طب أنا في عندي خوف، هي البنت لنفرض العائلة كلها بتعرف،
1: صح؟
0: إذا قعدت هي ضمن هالعائلة وسمعت قديش بده يكون يعني الوقع عليها قاسي.
1: صعب.
0: أول شيء تلقت صدمة لأنه هي هلا تخبرت. تاني شيء تلقت صدمة لأنه أنتوا كذبتوا عليها، رح تصيروا ما عدتوا مصدر ثقة لإلها. فلا، أنا من هي عمر صغير أنا بخبرها أنه كتير أولاد النموذج صح للعائلة أنه يكون في أم وفي أب، بس قد يكون الأم هي ما تكون الأم الحقيقية، الأب هو ما يكون الأب الحقيقي. في أم بتربي مثلا وفي أم بتنجب، مثل مثلا فينا نطرح مثال سيدنا محمد مثلا أمه ولدته بس ماتت أمه، في مثلا كان له مربية، في كان له مرضعة. فأنا اليوم بدي كبر الوعاء. بعد ما أنا كبرت المثال على الولد أنا ببلش بقرب أكثر.
1: حلو كتير.
0: وشو بعمل؟ بكتفي بالحد اللي بيسأل فيه الطفل. يعني الطفل بيكون عنده فضول محدد ضمن، هو بيساعدني على فكرة شو المعلومة اللي بدي أعطيها. بيجي بيسألني، تمام، فأنا بجاوبه على قد السؤال.
1: حلو.
0: ما بكبر المعلومة أكثر.
1: تمام.
0: اكتفينا، خلص أنا فوتت له قدر من المعلومة، بس شو صار؟ دخلت المعلومة على رأسه. فهو بس رح يمرق رد على شيء مشابه، رح يرد يرجع لعندي. بس شو عملت؟ أنا عطيته مسيرة اطمئنان أنه أنت جاي اليوم لعند ماما أو جاي لعند بابا وهن عم يعطوك أجوبة صحيحة، وكل ما بيخطر على بالك سؤال ما في داعي تسأل حدا من برا، تعال عندي أنا رح أعطيك المعلومة الصح والجواب الصح.
1: حلو.
0: أنا شو بكون؟ عطيته المسيرة، عطيته الطريق، بنيت له معلومات صح، وبنيت جسر من الثقة والتواصل بيني وبينه، بحيث هو شو ما سمع معلومة من برا عن هاي العائلة سواء إيجابية أو سواء سلبية، خلص أنا بعرف أنه هو مرجوع لعندي ليتأكد من صحة هاي المعلومة. أهم شيء أني أنا عزز عند الطفل أنه لنفرض صارت مشكلة مثلا بأحد العائلات، أنه مثلا انسجن شخص من العائلة لنفرض، أو صار معه مشكلة، أو لا سمح الله طلع عليه خلينا نقول صيت أو سمعة سيئة. فأنا ضروري عزز لهم فكرة أنه ما نربط هذا الشيء بالشخص، نربطه بالسلوك يلي صار. لأفترض مثلا صارت مثلا قضية سرقة مثلا، فنحن منقول لهم هو شخص نحن بنعرفه مثلا انه هو شخص منيح، نحن ما بنعرف شو الموقف اللي صار معه لأداء انه هو يسلك هذا السلوك. وبالتالي انا بعزز لهم انه صار سلوك، وبالتالي هو تعاقب على هذا السلوك، هو تعاقب بانه هو انسجن.
1: تماما.
0: بس انا كمان بدي اعزز عنده انه انا ما فيني يكون انا والزمن على هذا الشخص.
1: صح.
0: فنحن خلص.
2: حلوة هي الفكرة.
0: تمام. نحن بدنا نتعلم من الخطأ اللي صار مع هذا الشخص، لأنه أحيانا بيكون شخص خال عم، أنت ملزم
1: قريبا.
0: أنك أنت تحترمه، ملزم أنه أنت يكون في لقاءات بينك وبينه.
1: طبعا.
0: أنا إذا كان هو لا سمح الله شخص سيء فأنا بحط حدود لحتى أنا أحمي أولادي. أما إذا هو شخص إيجابي وصار معنا موقف خطأ، فأنا بربطه بالسلوك أنه نحن هذا الشخص نحن بنحترمه، نحن بدنا نأدي له واجبنا، ونحن ما بدنا نحاول أنه الشيء اللي صار يأثر علينا، لأنه كل حدا بالحياة عم يبني اسمه وعم يبني سمعته وعم يبني مسيرته. أهم شيء عزز لهم أنه مثلا النموذج الإيجابي أنه أنت ابن فلان معناته أنت بدك تكمل مسيرته لفلان، مو معناته أنه أنت بدك تضل والله أنه ما حدا يقرب علي لأنه أنا ابن
2: تماما.
0: فلان، لأنه لا سمح الله ممكن الشخص يموت، ممكن صح. الشخص يختفي، ممكن ما بنعرف الشخص شو ممكن يتعرض بيوم الأيام. فأنا بدي أعلمه أنه أنت بدك تكمل المسيرة الأخلاقية، وليس شرط تكون عم تكمل
1: مسؤول عن

0: شو اللي صار؟
1: تمام مسؤول عن هذا الموقف او عم بتكمل مثلا المسيره المهنيه تبع هذا الشخص.
0: طب بيان هي بالتعامل مع الاطفال، نحن المفروض انت قلتي نبلش من عمر صغير، طب الاهالي اللي فاتوا عن هذا الموضوع وخلص حكوا للطفل بعد ما كبر، كمان كيف لازم يتعاملوا بهذا الموضوع؟
1: يعني هلا نحن اهم شغله لما نحن خلينا نقول دري صار موقف ودري في خلينا نقول الشاب او دري في حدا، يعني بدي افترض مثلا انه هو ما سمعه من العائله،
0: تمام.
1: هو سمعه من الخارج. فانا بدي احاول اقعد اهل، يعني نحن كاهل بنهرب من جلسات الصراحه مع اولادنا بصراحه، بنروح بنتخبى وبنتركهم يلقطوا المعلومات من برا، فلما بيلقط المعلومات الشخص من برا بصير عايش حاله من الصراع والضياع، تمام، عنده تساؤلات ما حدا عم يجيبه عليها، فانا واجبي اني انا اعقد هي الجلسه اللي هي جلسه الصراحه، بدي ابين اسبابي، ولا مانع انه انا اقول انه انا كنت خايفه اني انا احكي لك،
0: تماما.
1: انا كان عندي مشاعري انه انا خايفه اخسرك، انا خايفه انه انت مثلا تنزعج تفقد ثقتك فينا كذا، فانا اوكي صار الموقف، لا انا بدي احاول احتضن ارجع الموقف، مو اتركه خلص هو وتساؤلاته. نحن بنعقد هي جلسه الصراحه، بنوضح نحن شو الاسباب اللي خلتنا نخبي، وبنعترف بالخطا،
0: أهم
1: هي
0: شيء.
1: أهم نقطة أنا بدي حطها قدامه الولد اللي صارت معه هي المشكلة، لو أنا بدي أعترف أنه أنا أخطأت، فأنا بدي أطلب منه السماح على هذا الموقف لحتى نوعا ما يرد يرجع هو، ما رح يوثق دغري بصراحة، ما رح يوثق دغري، أنا بدي رد أرجع حاول أبذل مجهود لحتى رد رجع جسر الثقة بيني وبينه. وبدنا نعرف أنه نحن يعني الشيء اللي عاشوه السوريين هو في كتير من هذا الشيء، يعني في عنا في تجارب كتير سابقة، في عنا تواريخ كتير خلينا نقول متعبة. خليني أحكي مثلا، نطلع عن هاي الأمثلة، روح لأمثلة أخرى مثلا، أنه أمثلة إيجابية أنا بحب أنه مثلا بابا وماما قديش كافحوا مثلا لحتى وصلنا نحن لهي المعيشة، ولحتى وصلنا نحن لهذا مثلا، لصار عنا هذا البيت، لصار عنا سيارة، لنفترض أنه أنتوا مثلا فتوا بمدرسة هلأ مثلا، قديش نحن تعبنا على حالنا لحتى أنتوا وصلتوا لهون. فهي من النماذج اللي أنا اليوم بدي أحكي لهم إياها. يعني نحن مثلا لما نقعد نحكي قصة للطفل أحيانا نقعد نحكي قصص من الخيال،
2: صح.
1: طب ليش ما أنا أحكي للطفل قصص من الواقع،
0: الواقع صح.
1: أو إذا أنا مثلا ما لي محقق هذا النجاح الكبير، بس أنا بعرف في عندي مثلا خلينا نقول أخي مثلا وعائلته محققين نجاح حلو، في عندي لنفرض خالي، أي نموذج أنا بشوفه صح حلو أنه أنا اليوم أزرعه براس طفلي، أنه شوف مثلا هون كيف مثلا هدول الشخصين تزوجوا، كيف كافحوا، كيف اشتغلوا مع بعضهم،
2: اشتغلوا على حاله لحتى وصلوا لهالمنصب أو لهالمرتبة.
1: تمام. فأنا ضروري أعلم الطفل أنه ما في شيء بيجي
0: بالسهل. صح.
2: حلو.
1: في اثنين بدهم يتفقوا مع بعضهم،
0: يتعبوا،
1: بدهم يحققوا نجاح، بدهم يتنازلوا لبعضهم، لأنه كمان بيصير صراعات بقلب البيت، حتى أكيد. بتلاقي أنت بين الإخوات بين كذا، فاليوم نحن وين عم نلاقيها؟ عم نلاقيها بالكبر، بس يكبروا لا سمح الله بتصير مشاكل خلينا نقول على الورثة، بتصير مشاكل على يعني فلان خلينا نقول غيرة ما بين الإخوات، لأنه فلان محقق شيء والتاني ما له محقق شيء.
0: صحيح.
1: فأنا شو واجبي؟ واجبي أعرفهم أنه هن ما وصلوا لهذا الشيء إلا بمسيرة عناء طويلة.
2: شكرا لك بيان، يعطيك العافية، معلومات حلوة جدا.
0: نورتينا، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم
2: مشاهدينا من فقرة التربية، بنستأنف تخطيطنا لفعاليات معرض دمشق الدولي من خلال جولة قامت فيها كاميرات صباح سوريا بين الأجنحة لتلتقي مجموعة من الشركات المشاركة بهي الدورة،
0: شركات مثل بور برو وليدرز والعطار وبن الشامي وبن الحموي. كان لكاميرا صباح سوريا وقفات وأحاديث مميزة مع وكلاء وممثليها، فخلونا نتابع مع بعض هذا التقرير ونرجع لكم.
3: نحن شركة العطار والشامي، شركة رائدة بصناعة الأعشاب بأنواعها، الشاي بأنواعه والقهوة بأنواعه، وعندنا مواد تانية. نحن موجودين حالياً معرض دمشق الدولي بنسخته المميزة جداً، اللي هي عم تخلي سوريا تنفتح على أغلب دول العالم، واليوم لاحظنا مشاركات دول عالمية بالمعرض، هذا شيء كتير مميز بصراحة، منهم ألمانيا، تركيا، سعودية، كانت مشاركاتهم يعني عم تعطي تفاؤل بوصول سوريا لكل دول العالم. وحالياً نحن كشركة العطار والشامي عم نقدم منتجات عالية الجودة، عم تكون رسالة لجودة الصناعة السورية لكل دول العالم إن شاء الله.
4: نحن باسم شركة باور برو للجنريتر مولدات الكهرباء الثقيلة، يعنينا أكيد بالسوق السوري بهم.

0: هذا الشيء بتواجدنا بمعرض دمشق الدولي بمولدات الألمانية. الشركة الباور برو معروفة عالميا يعني ألمانية. شغلنا بسوريا نحن هلأ صار مهم كطاقة بديلة، يعني هلأ كهرباء ما في، نحن فينا نقدم خدمات لجميع المحافظات، لجميع كل المستشفيات الخدمات. أكيد بيعنينا هذا معرض دمشق، بيعنينا مشاركتنا، لأنه هو اللي شجعنا معرض دمشق لنشارك ونجي بسوريا.
1: نحن كشركة ليدرز جروب، نحن وكلاء أهم العلامات التجارية بمجال العصائر مثل راني وباربيكان، دارك بلو، بايسون، مثل بعض المنتجات الثانية، شاي رأس الحصان، دولسي، بيكر ومنتج جرين. مشاركتنا بمعرض دمشق الدولي الدورة 63 هي مو الأولى، نحن شاركنا السنة الماضية كمان بمعرض دمشق الدولي 62. المعرض مميز على صعيد سوريا كلها، لأنه هو من أهم الأحداث اللي بتصير اقتصاديا واجتماعيا، له تاريخ عريق كتير بدمشق خاصة وبسوريا عامة. وشغلة تانية اقتصاديا، لأن عدد الدول المشاركة فيه يمكن سمعت أكثر من 30 دولة، أكثر من 800 شركة، المعرض له أهميته الاقتصادية، هذا السبب مشاركتنا.
2: معرض دمشق الدولي هو معرض جدا مهم، هو من أضخم الفعاليات الاقتصادية على مستوى سوريا. نحن كشركة الحموي لنا مشاركات دائمة ومميزة بعدة معارض سواء خارجيا أو محليا. كمان مشاركتنا مميزة لهذا العام بهي الدورة، لأنه نحن بصادف بهي الدورة 75 عام على تأسيس بن الحموي. هالأكيد المعرض في تحسن عام بعد عام، من بعد التحرير اليوم في فرق واضح بالتحسين بالخدمات. دورة 63 دورة مميزة، في إقبال كبير من الزوار بثلاث أيام الأولى اللي هي البي تو بي، كمان كان في إقبال كتير كبير، كمان هلأ الزوار كمان الإقبال جيد جدا.
3: وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع نكفي كلام ميديا، خليكم معنا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة كلام ميديا وكالعادة مع هديل. يسعد صباحك يا هديل.
2: صباح الخير هديل.
3: صباح الخير براءة، وصباح الخير أيهم، كيفكن اليوم؟
2: تمام، كيفك انت؟
3: والله بخير. امبارح أيهم كنت هيك بجولة بمعرض دمشق الدولي، كيف كانت الأجواء؟
2: والله حلوة كتير، يعني تفاجأت بعدد الناس والزوار الكبير كتير، يعني كان كتير زحمة بس الناس مبسوطة وأجواء فرح وكرنفالات، يعني إنه في شيء مميز كل شوي، مثلا يطلع كرنفال شيء للأطفال مثلا،
1: صح؟ ايه في كتير فعاليات
2: دببة وكذا ومع موسيقى هيك حلوة، وحلوة الأجواء حلوة للأطفال، في كتير عاملين لهم هيك أماكن مخصصة. شفت مثلا عرض عسكري ماشين،
3: صحيح، من وزارة الدفاع
2: بالبواريد تاعيتهم. شفت مثلا مسيرات هيك
1: عاملوا بطريقة معينة خريطة سوريا أو شيء،
2: عاملوا الشعار السوري.
1: حلو.
2: العقاب. يعني حلوة.
3: طب شو أكثر جناحك لفتك بالمعرض؟
2: جناح تلفزيون سوريا
1: أكيد. هذاك اليوم ما بعرف مين سألنا نفس السؤال، قلت له تلفزيون سوريا، بس لازمين يعني نغطي.
3: أول أكيد مشاهدينا زميلنا أيهم عمل مقابلات، إن شاء الله بكرة حنحضرها وأكيد براءة كمان هيك تقاريرك حنحضرها كمان تباعا
1: إن شاء الله.
3: حبلش أخباري بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا،

0: وبلحظة يمكن تكون من أكثر اللحظات وجعاً بمعرض دمشق الدولي، لقيت لما عوض اسم شقيقة أنس عوض محفور على باب زنزانة من سجون النظام البائد. لحظة كانت أقصى من مجرد رؤية اسم، لأنه هالباب حمل آخر أثر بقي إلها من أخوها وآخر شاهد على المكان يلي كان فيه وهو على قيد الحياة. وبحرقة سألت لما فيني أخذ الباب؟ سؤال بسيط بس وراء حكاية فقد ووجع وحنين، كأنها عم تحاول تاخذ معها أي شيء بقي من أخوها. فسوا منتابع هالفيديو.
1: كيف عزك تروح؟ كيف عم تحسوا؟ ما نعطوني هالباب.

0: يعني حقيقة مشهد موجع.
1: أي والله.
0: جميعنا كسوريين حسينا بهذا الألم، لأنه كل حدا فينا أكيد كان عنده حدا غالي فقده على زمن النظام البائد. وكمان يعني حقيقة الجناح هذا اللي كان موجود بمعرض دمشق الدولي، اللي كان فيه حائط فيه ملابس المعتقلين، أبواب أو حتى الأدوات البسيطة اللي كانوا عم يحاولوا يخترعوا منها شيء لحتى هيك ينبسطوا فيه، كان موجع لأي سوري، لأي حدا عنده ذرة إنسانية انه يشوف هيدا الوجع، شوف قد ايه في الاف الناس عاشوا فيه لسنوات طويله.
1: حتى العشاء الاخير اللي كان موجود بالسجن قبل ما يتم فتح الابواب ويتحرروا السجناء، كمان جايبينه مثل ما هو العشاء اللي كان تبع المساجين وحاطينه. بصراحه في قصص، يعني نحن اكيد كسوريين بشكل عام عايشين حياتنا وعم نروح ونجي وعم نحاول ننسى يمكن هذا الألم والوجع، بس لما بتنحطي هيك بلحظات مثل هي اللحظة اللي شفناها دغري لحال والألم والوجع يعني بتحطي حالك مكان هذا السجين، هذا المعتقل، كيف كان عايش، كيف الظروف اللي كانت محيطة فيه، كيف هيك وصل لدرجة من فقدان الأمل بأنه يطلع. يعني كانوا يحفروا هيك مثل ما ذكرتي أسماءهم،
0: أسماء صح،
1: يشغلوا حالهم يمكن بأي شيء، التعذيب اللي كانوا يتعرضوا له، حتى أدوات تعذيب موجودة. الله يصبر الناس، يصبر الأهالي، يصبر الأمهات اللي فقدوا أبنائهم. يعني شيء مؤلم،
0: رحمة، يعني هيك رحمة لجميع شهدائنا، ورحمة كمان أكيد للشهيد أنس عوض اللي شفت هيك تفاعل اخته لما قرت الاسم على الباب، قد ايه موجعه هي اللحظه.
2: صح، اكيد الله يرحمه. اكيد
0: حتابع معكم انا اخباري لليوم. مثل ما بتعرفوا كمان بفقره كلام ميديا نحن بنعمل اضاءه على ترندات صارت على السوشيال ميديا، حنشوف شو كانت معنا. فمين قال انه المطر والفيضانات ممكن يوقفوا عرس؟ عروسين فلبينيين قرروا يتحدوا الظروف الجويه واصروا يكملوا زفافهم مع انه الكنيسه اللي اختاروها كانت غرقانه بالمي، ورغم كل النصائح بتاجيل العرس بسبب الفيضانات العروسين قالوا لا اليوم عرسنا، وبهيك كملوا مراسم الزواج وسط الكنيسة ووسط المي كمان، وحولوا يوم زفافهم لوحدة من أغرب وأكيد أكثر الذكريات يلي ما رح ينسوها بحياتهم. فمنتابع سوا.

0: غرقانين على الأخير هدول.
1: يعني شفنا بكلام ميديا بالحلقات السابقة كثير أخذنا مشاهد أنه بالمطر
0: وكذا،
1: على المطر وهيك في ثمرة الأعراس، بس وقتها نحن المشاهد اللي نقلناها كان أنه هن أوريدي بالعرس وفجأة مطرت عليهم، بس هدول هن أصلاً عارفين أنه في فيضان والكنيسة معباية مي، بس أنا ما لقيت صراحة مبرر أنه يعملوا العرس بهيك.
0: أي يعني أجلوا معلش العريس، يعني اللي صارفه متكلف معلش يأجل شوي، بس يعني أنه المي واصلة
1: لركب. أي عن جد ما بعرف بصراحة، استغربت يعني أنه كيف ممكن حدا بصراحة يضحي بهيك يوم، هو يوم مميز وذكرى مميزة،
2: شكلهم مأجلين
1: بهيك أجواء ويعملوا، يعني ما بعرف
2: شكلهم مأجلينه كتير، قالوا خلاص بكفي
1: لا خلقهم على العموم الله يهني العرسان. وتابع معكم أخباري وعلى إيقاع الدبكة السورية سيرين عبد النور دخلت الأجواء.

ورقصة الدبكة بكل حماس، فتعالوا مع بعض نشوف كيف تفاعلت مع الدبكة السورية وكيف كانت أجواء هاللحظة.

0: يعني تعودنا من فنانة سيرين أنها تشارك لحظات شخصية مثلا أو لحظات من الاحتفالات اللي بتكون هي موجودة.
1: شكله عرس يمكن أو شيء عرس سوري، لأنه أنتم عم تقولون دبكة سورية، ممكن تكون دبكة لبنانية مثلا.
0: هلا هو كانت منزلة على صفحتها أنه هي جربت
1: دبكة
0: سورية.
1: الله. معناتها عرس سوري.
0: أكيد. حتابع معكم أخباري لنوصل لخبر جديد، وبلحظة عادية وبدون أي مقدمات أو تجهيزات كبيرة، قرر شاب يطلب إيد حبيبته ببروبوزل بدون دراما ولا مفاجآت ضخمة ولا حتى سيناريو طويل. بساطة الموقف هي اللي خلته مميز، فتعالوا مع بعض نحضر شو عمل وكيف كانت ردة فعله.

0: يعني اول شيء كونه هلا نحن لسه هيك فينا نقول فتره الصيف وموسم الاعراس، فكتير في عندنا هيك اخبار من الاعراس والبروبوزل وهيك، وتعودتوا انه بكلامي دائما نحط لكم المظاهر هيك اللي بتكون كثير مبهره لشكل البروبوزل. في العاب ناريه واحتفالات كبيره، بس اليوم هيك البروبوزل هذا كثير بسيط خلاص، هن عم ياكلوا عطاها الخاتم لبسته وكملت اكل عادي.
1: لا انا برايي لا ما حلو ابدا، انا اسف بس كثير فيه يعني إهمال لهي اللحظة. يعني ما حدا عم يطلب منك تعمل استعراض ولا أضواء ولا شيء، بس أعطيه اللحظة أهميتها. يعني أنت داخل على مرحلة جديدة، على حياة جديدة، على حياتك تكمل مع هاي المخلوقة. فإذا أنت من البداية كانت طريقتك بهذا الاستهتار أنك شلحت الخاتم هي أوكي لبسته وكملت أكلك بدون حتى ما تطلع فيها، فشو الحياة اللي راح تعيشها معاها يعني؟
0: صحيح، على كل البنات رضيانين عليك على الكلام اكيد. فبراء انت شو رايك، بتحبي يعني بتحبي المظهر تبع البروبوزل يكون شيء كثير فيه مثلا فخامه
2: هيك شيء ولا
1: مو فخامه؟ مو فخامه بس انه على القليله يطلع بعيونه هو عم يعطي الخاتم.
2: هلا هي ايه ممكن،
0: هو انا بصراحه
2: بس انا حسيته الفيديو هيك شوي عفوي تبع انه شوفونا خلص مو فارق معنا وكذا ما بعرف،
0: بس هو للامانه حكي ايهم فيه وجهه
2: طبعا
0: نظر. لانه في هي اللحظه بحياه يعني
2: الشريكين
0: والزوجين كثير لها خصوصيتها، يعني هي اللحظه اللي بقى بيختاروا يكملوا حياتهم مع بعض، فأكيد لازم يكون فيها شوية اهتمام،
2: تواصل بصري
0: تواصل بصري كمان أكيد. الله يهنيون وحتابع معكم أخباري. وبثواني قليلة تحول الطريق لمكان خطير بسبب فيضان مفاجئ، بس المشهد انتهى ببطولة امرأة أنقذت سائق دراجة نارية من الغرق. فيديو وثق لحظة تدخلها بسرعة ووصولها للسائق ومساعدته على الخروج من مجرى المياه قبل ما تجرف السيول. بموقف بطولي بيأكد أنه أوقات قرار سريع وشوية شجاعة ممكن يكونوا السبب بإنقاذ حياة إنسان. لهيك منتابع هالفيديو ومنرجع لكم.

0: قمت لعب سلطة
1: مش الحال.
2: هاي مشان كمان يشوفوا انه البنات يعني بيعملوا شيء مفيد بيساعد.
1: انا مو عطوا لازم نعتمد. شفت الشاب هو اللي زت
3: الشال يعني الفكره منه
1: الشاب.
2: طب الشالات لمين؟ اكيد للبنت.
1: ايه
2: اكيد هي المراويه قاعده تربطهم وتظبطهم. هو بزتهم
3: صارت تشد معه كمان ساعده.
1: قال المنتج قالت رجوة لحتى رضية تعطيهم الشال. قالت له خاف ما يتبلل.
2: هو المنتج من الصبح ماله مقتنع بفكره ان المراه عم تساعد رجال. ما بعرف ليش.
3: ليش؟
1: لا عادي بتساعد. بتساعد

0: ايه
1: لا هو اكيد عم ينزل
0: بس اذا كانت ملتقمه منه فالله
1: يعينه. الله يعينه. اكيد كمان الحمد لله على سلامته اكيد. وانا لهون بكون خلص فقره كلام ميديا وان شاء الله يومكم سعيد.
0: شكرا لك. مشاهدينا بنروح لفاصل صغير وبنرجع لفقره التغذيه، خليكم معنا.
2: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
9: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
10: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
11: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
9: أنا معترض على فكرتين.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: جانا لكم مشاهدينا. كل صيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للشمس بيزيد اهتمام الناس بكل الوسائل اللي ممكن تحافظ على صحة البشرة، ولكن الحماية ما بتقتصر بس على الكريمات والواقيات، لأن الجسم بيملك دفاعات طبيعية كمان، وأكيد للتغذية دور أساسي بهي الدفاعات.
1: صحيح يا إيهام، والسؤال هل في عناصر غذائية بتساعد الجسم على إنتاج مواد بتحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية؟ وهل هالمواد لازم نركز عليها بالصيف أو هي مواد لازم ناخد حصتنا منها على عموم السنة؟ كل هالأسئلة رح يكون حوارنا فيها اليوم مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقي. يسعد صباحك يا
0: هلا. صباح الخير هلا.
1: صباح الخير فيك. يعني بداية هيك بلشنا إنه قديش التغذية بتأثر على صحة البشرة خلال الصيف وممكن بعموم السنة، فقديش هذا الموضوع يعني لازم نحن ننتبه له؟
2: احنا خصوصا على اشعه الشمس نحن بدنا نحكي التغذيه لها دور مساعد جدا بصحه الجلد لتدعمنا من اضرار اشعه الشمس.
1: حلو.
2: احنا لما نتعرض لاشعه الشمس هلا هي اكيد مو حمايه مباشره مثل الكريم الواقي الشمسي، بس هي حمايه داخليه بتعطينا اياها. لما نتعرض للشمس نحن بصير في عنا بيتشكل مع الالتهاب جذور حره. هي الجذور الحره اللي بتهاجم الخليه، ممكن تهاجم الكولاجين والالاستين اللي بتأثر على مرونة البشرة. نحن في عنا أغذية بتدعم أو بتقلل من هاي الجذور الحرة اللي بالتالي بتدعم صحة البشرة بعد ما يكون في عنا تعرض لأشعة الشمس.
0: اللي هي يعني في مادة بنسمع عنها كتير اسمها الميلانين. فائدة هاي المادة بحماية بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية؟
2: هلا الميلانين هي صبغة أساسية موجودة عندنا بالجلد تحت طبقة الجلد مباشرة. بتتشكل الميلانين من خلية اسمها الميلانوسايتس، تنتج عنا نسبة الميلانين اللي بتختلف بين شخص وشخص، وبالتالي نحن بنشوف لونه أصلاً بين الأشخاص. في أشخاص عندهم اسمرار أكثر من أشخاص. هلأ الميلانين كإنتاج بيختلف كمان حسب جينات الشخص، حسب طبيعة
0: لونه
2: الشخص
0: كمان،
2: حسب الوراثة، حسب تعرضه للشمس، لأنه الميلانين بيزيد كمان كمادة وقائية بيصير مع الوقت لما يزيد عنا تعرضنا لأشعة الشمس. هلأ غير هيك هي الهدف من الميلانين لنقول بشكل مبسط على الشمس هو يحمينا، يحمي الخلايا من تحت، يحمي الـ DNA، يحمي الخلية من أشعة الشمس. أول شيء بيكون أول مصدر دفاع عن الخلايا من جوا كتير.
0: طيب التغذية إلها علاقة بالميلانين؟
2: هلأ إلها علاقة بالميلانين ما كتير. هي الميلانين إحنا بناخد التغذية كمواد غذائية مثل البروتين، مثل الحديد، مثل النحاس، الزنك لدعم الميلانوسايتس اللي هي الخلية اللي بتنتج الميلانين. بس إذا شخص ما عنده نقص فيهم نحن ما في أي دليل واضح أنه إذا أخذنا هاي الفيتامينات حيزيد عنا إنتاج الميلانين أو اللي حيزيد عنا حماية البشرة أكثر. بالعكس لما نحكي عن التغذية نحكي على مواد أكثر فعالية مثل اللايكوبين، مثل الكاراتينويدز اللي هن اللي بتحمي أكثر البشرة من الإجهاد التأكسدي أو بتقلل من الجذور الحرة. أيوة.
1: تمام. طب هلا كتير نشوف صبايا يعني بيلجأوا بالصيف أو حتى بفترات تانية لبعض المشاريب اللي ممكن تدعم صحة البشرة، هل نحن بهذا الجانب عم نحكي عن هذا الشيء؟ مثلا بيصيروا يخلطوا جزر، برتقان، زنجبيل، هدول قصص مع بعض إنه مثل سكين كير، فهذا الشيء نحن فينا نطبقه بهي الحالة ولا لا في عنا قصص تانية لازم ننتبه لها؟
2: فينا نطبقه بهي الحالة لندعم البشرة من جوا، لنقلل التأكسد اللي عم يصير بالبشرة، التأكسد اللي هو بيعمل التصبغات اللي تمام. بيعمل الاحمرار. في عنا كتير مواد نحنا في إلى دراسات ارتباطها بتقليل الاحمرار اللي بيصير ناتج عن أشعة الشمس.
1: حلو.
2: لأهم اللايكوبين اللي هو موجود حتستغربي بالبندورة.
0: البندورة
2: إيه. البندورة أو فيها اللايكوبين هي من أهم الكاراتينويدز اللي هي العناصر الأهم بتقليل التهيج أو الاحمرار البشرة. مضاد أكسدة كتير قوي، فبيقلل من الجذور الحرة اللي بتسبب الإجهاد التأكسدي. نحن العطشات اللي تعرض للشمس بيعمل عنا إجهاد تأكسدي، وبالتالي بصير في عنا جذور حرة هي اللي بتهاجم الخلية.
1: تمام.
2: فاللايكوبين بيقلل منهم، بيحد من هاي العملية، فبيدعم صحة البشرة.
0: يعني إذا حدا انحرق هيك تحت أشعة الشمس
1: يأكل بندورة؟
0: حط شرايح بندورة؟
2: لا، ما يحط بندورة، بده يكون عنا
0: يأكل. نحن عنا بندورة هلأ ضمن هيدي
2: عنا البديل عنا هو البطيخ، عصير البطيخ.
0: هذا عصير بطيخ
2: كمان غني باللايكوبين.
1: حلو.
2: ما فيه يحطه، هو كمان مفعوله تراكمي. يعني هو نحن مو اول مره اكلنا
1: تماما
2: وشربنا عصير بندوره او اكلنا

0: البندورة خلال النهار هي بده يكون خلال
1: طيب المكونات اللي عنا إياها شو فائدة بهذا الموضوع؟
0: فائدتها نبلش نحط المكونات ونحكي عن الفوائد تبعهم.
2: اليوم معنا قلتينا عصير بطيخ.
0: عصير بطيخ
2: وبرتقان كأن.
0: صحيح. أول شيء حنبلش بما أنه ذكرنا اللايكوبين، حنبلش بعصير البطيخ غني باللايكوبين اللي هو مضاد أكسدي جدا عالي لحتى يحمينا من من أشعة الشمس.
2: تمام.
0: حنستعمل نص كوب من عصير البطيخ.
2: حلو.
0: تمام.
2: هاد فينا كمان نحن نساويه على إيدنا ونحطه صح؟
0: 100%. كمان نص كوب من عصير البرتقان أو برتقان وجزر الغني بالبيتا كاروتين وفيتامين سي.
2: حلو.
0: تمام.
2: كمان نص
0: كوب.
2: صار عنا بطيخ وبرتقان.
0: وبرتقان.
2: أو برتقان وجزر.
0: أو برتقان وجزر 100%. هاستعمل ربع كوب مي.
1: ليش ضفنا المي؟ ليش ما خلينا المكونات على؟
0: لأنه هلأ بدي أضيف بذور الشيا وفريز المجمد. تمام. هحط من الفريز المجمد 4 حبات تقريبا.
2: تمام. هو حصرا لازم يكون مجمد ولا هو مشان الانتعاش؟
0: فينا الفريز العادي. حلو. كرمال الانتعاش وكرمال بتعرفي الفريز ما بيكون على طول متواجد كل الموسم.
2: صح.
0: كمان غني بالفيتامين سي. حنضيف بذور الشيا اللي هي فيها دهون صحية، فيها أوميجا 3 كمان بتدعم البشرة. بدنا تقريبا معلقة أو رشة صغيرة.
2: تمام.
0: معلقة
2: صغيرة أو رشة صغيرة.
0: تمام.
1: هلا دائما عم لاحظ بأغلب المشروبات عم تدخل فيها بذور الشيا اللي بتحضريها. شو السبب؟
0: بذور الشيا غنية كثير بالفيتامينات، غنية بالأوميجا 3. للبشرة عم نحكي نحن أوميجا 3، مغنيسيوم، زنك، غنية بالألياف الصحية. يعني فيها عطول بيكون مجموع، هي بذور الشيا قنبلة من الفيتامينات. فكل ما عم نحكي عن وصفة إن كان على التركيز إن كان على الذاكرة إن كان على البشرة عم ندخل فيها بذور الشيا. هحط عصرة ليمون صغيرة كرمال الفيتامين سي.
2: تمام.
0: أو بدنا نخلطهم.
1: أنا تنعنا أنا ما رح نحطه ضمن المشروب، حيكون بس للتجهيز.
2: رجعت طلع
1: يمكن بس عفوا خليني أضبط لك إياها.
2: لازم دائما نلجأ المساعدة.

0: تمام اعتقد يعني.
1: خليطنا صار جاهز.
0: امورنا تمام. أمور. بس بزور الشيء يعني ما كثير بحس بتنخلط فيه.
1: بدا وقت لحتى تمتص.
2: بدا وقت ولحتى تنفش 100%. هلا فينا نضيف شوية ثلج بما انه مشروب صيفي لحتى يعطينا
1: انتعاش.
2: صار مشروبنا جاهز.
1: يا عين شوفي الالوان هيك
0: كيف.
2: مشروب
1: تسجلت مع
0: حلو بتحسوا هيك مشروب من المطاعم.
1: وهي جربينا صار
0: حاس حاله بهواي.
1: شوف كمان البذور الشيا.
0: شو رايك نزينه؟
2: بدنا نحط زينه ورا النعناع
0: او هيك يعني قطعه ليمون هيك ممكن بس ما معنا سكين. معذرونا.
2: هاي للزينه
1: تمام. زينوها بالنعناع
0: وانتم من عندكم هيك قرش ليمون حطوا له. ظريف
1: اكيد. دو ايها
0: دوي انت معلش.
1: والله ظريف طيب.
0: صحه. طيب هي المكونات اللي شفناها اللي ممكن تعطي يعني اثر ايجابي على البشره وعلى ترطيب البشره مثل ما ذكرتي. طيب كيف نحن بنعرف انه بشرتنا اصلا ناقصه مكون من المكونات الغذائيه؟
2: هلا اول علامه بتظهر على البشره هي الشحوب عاده. شحوب. بيكون اول مسبب لها نقص الحديد ونقص البي 12.

0: هو من أكثر العناصر اللي بتبلش تنعكس على البشرة، بتعطينا شحوب، بتعطينا سواد تحت العين، زائد ببلش يصير في عنا خشونة بسبب نقص الدهون الصحية، بسبب نقص الأوميغا 3. كمان هي من أحد الأعراض اللي بتبلش تبين عنا. هلا أوقات في عنا أعراض بتنعكس مو بسبب نقص التغذية، بسبب الأغذية السيئة اللي هي مثل البثور الملتهبة والحب، عادة سببها اللي هي الأكلات العالية بالسكر والعالية بالمواد بالزيوت والأكلات المصنعة والأكلات المقلية فيها زيوت مهدرجة عالية. تبلش هون بقى بتنعكس على بشرتنا ببشرة دهنية بحبوب، زائد مثل ما حكينا نقص التغذية أوقات بيعطي شحوب، بيعطي بشرة باهتة، ممكن يعطينا جفاف بالبشرة.
1: طب إذا بدنا ناخد مكون واحد اللي هو أفضل مكون للبشرة وأسوأ مكون غذائي للبشرة، شو ممكن تقولي؟
0: هلأ أهم مكون للبشرة لنضارة البشرة عم نحكي اللي هو الأوميغا 3 اللي موجود بالمكسرات، ببذور الشيا، بالسردين. هي أسوأ، هي عفواً أفضل مكون. أسوأ مكون السكر.
1: السكر
0: بيصير بيتعارض مع إنتاج الكولاجين، مع إنتاج الكولاجين والإلاستين اللي هن بيعطونا مرونة للبشرة.
1: شكراً لك، لا يعطيك العافية، ويعني على رأي براء كان مشهور.
2: شكراً كثير على نورتينا.
1: مشاهدينا بدنا نودعكم، نرجع لكم بكرة مع حكايات جديدة ومواضيع جديدة. خليكم معنا،
2: انتظرونا بنفس التوقيت. باي باي،
1: مع السلامة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
4: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
5: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
6: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
7: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
8: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
9: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف أنشطة نووية غير معلنة في عهد النظام المخلوع، وتكشف منشأة لتصنيع الوقود وموقعا لتخزينه. مركز سجل يوثق 267 انتهاكا إسرائيليا في سوريا خلال آب الفائت، ويقول إن الانتهاكات ارتفعت 43% مقارنة بشهر تموز. نائب وزير الاقتصاد يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم، ويتحدث عن استلام 1,000,000

750 ألف طن. محافظة حلب تطلق مبادرة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتشير إلى أنها تهدف للحد من تراكم القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.

0: أهلا بكم في التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا في صورة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق دكتور قاهر أبو الجدايل، خبير بالطاقة النووية. أهلا بك معنا دكتور قاهر. بالبداية، هذا التقرير يتحدث عن أنشطة نووية سرية في سوريا، ولكن أين تنشط؟ في أي المواقع؟ دكتور قاهر، هل تسمعني؟
1: نهاية السؤال لم أسمع.
0: أين تنشط هذه المواقع في سوريا بحسب التقرير دكتور؟
1: تمام. أسعد الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين الكرام، شكراً للاستضافة. في الواقع موقع الكبر هو الموقع الرئيسي الذي قصفه الكيان الإسرائيلي في عام 2007. هو الموقع الرئيسي للمفاعل النووي المفترض طبعاً السري، والذي كان يجب أن يعمل لإنتاج البلوتونيوم كما كان يشاع أو كما كان مقرر له، حيث أن المفاعل كان من نمط المفاعلات الكورية الشمالية التي تنتج مادة البلوتونيوم. طبعا هو لم يعمل ولم ينتهي إلى درجة التشغيل ولا إلى درجة وضع الوقود الداخلي في قلب المفاعل.
0: تحدثت عن أن إسرائيل قصفت هذا المفاعل عام 2007؟
1: طبعا تم قصفه، ولكن قصفه قبل أن يكتمل.
0: هل هناك أي نشاطات في مناطق أخرى؟
1: هو كان مقررا لهذا المفاعل أن يعمل وفق أجندة عسكرية وليست مدنية. ليست هناك معلومات كاملة حول طبيعة نشاطه، ولكن من حيث التحقيق والتقارير التي قامت بها هيئة الطاقة الدولية الذرية، كان يفترض أن يبنى على نمط مفاعل كوري شمالي، وهذا المفاعل يعمل على مادة اليورانيوم 238، بالمعنى أن هناك إنتاجاً للبلوتونيوم عن طريق القصف النيتروني لأنوية الذرات يورانيوم 238 لاستنتاج البلوتونيوم 239. هذه هي فكرة المفاعل وهذا المخطط كان له، ولكن الكيان الإسرائيلي لم يسمح لاكتمال هذا المشروع، وقد خزنت المواد التي أعلنت عنها سوريا بعد سقوط النظام البائد. أعلمت هيئة الطاقة السورية الذرية، أعلنت الحلفاء وهيئة الطاقة الدولية الذرية عن وجود مكان للاحتفاظ بأطنان 73 طن من اليورانيوم 238 المعد لمركز الكبر.
0: أين كان يعني

0: تتم الاحتفاظ بهذه المواد دكتور؟
1: في المنطقة 99 طبعاً وفق الاحتمالات فهي تقع بين حماة وحمص، وقد قصفت هذا الموقع إسرائيل مرتين بعد سقوط النظام، ولكن أغلقت مداخله، وبالتالي عندما استلمت السلطة الجديدة قامت بالبحث وقامت بإعلام هيئة الطاقة الدولية الذرية حول مكونات والمواد المحتفظ بها في المنطقة 99.
0: بعد الإعلان عن وجود مثل هذه المواد في سوريا، ما الخطوات القادمة؟
1: أعتقد أن سوريا الحديثة سوف تبتعد عن أي برنامج عسكري، وسوف تعزز وجودها الدولي وعلاقتها الصحيحة مع هيئة الطاقة الدولية الذرية، بحيث نستفيد من هذه المواد ومن غيرها ومن جميعها برامج هيئة الطاقة الذرية السورية لعملية إنتاج الطاقة الكهربائية بالطرق السلمية، وللأبحاث العلمية، ولعملية الاستطباب والعلاجات السرطانية. هذا هو هدفنا، وحتى وصولا إلى بناء محطة ذرية تعمل على اليورانيوم المخصب بنسب مخفضة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو حق مشروع لنا. وسوريا تؤكد حرصها على الاستخدام السلمي والواسع للمفاعلات الذرية والأنشطة النووية.
0: الخبير بالطاقة النووية دكتور قاهر أبو الجدايل، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثاني أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز، تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب.

0: كاترين بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني كان هناك تصعيد يعني في التوغلات والانتهاكات سواء عدة مناطق في سوريا، لكن منطقة القنيطرة يعني كانت يعني النصيب الأكبر من هذه التوغلات. بالفعل يعني كان هناك عمليات دهم وتفتيش لعدد كبير من المنازل في محافظة القنيطرة، أيضا كان هناك يعني حواجز مؤقتة نصبت يعني في عدة يعني كان ما يقارب 70 أو 72 عملية دهم وتفتيش لبعض المنازل في محافظة القنيطرة، يعني أيضا ما يقارب 32 عملية نصب حاجز مؤقت بين القرى والبلدات في محافظة القنيطرة. كان هناك أيضا يعني اعتقال مؤقت لسبعة أشخاص، منهم 2 من درعا وخمسة من محافظة القنيطرة تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم. أيضا كان هناك عملية يعني نصب توغل وقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة نقاط وأراضي زراعية محيطة في محافظة القنيطرة. أيضا كان هناك توغل باتجاه منطقة بيت جن على تلة باط الوردة واستهداف تلة باط الوردة بعدة نقاط. أيضا كان هناك تحليق لطيران الدرون والمسير في سماء تلك المنطقة، عدا أنه كان هناك قصف يعني في بالفعل في منطقة أبو ظهور في إدلب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مطار أبو ظهور. أيضا كان تحليق للطيران الإسرائيلي فوق مناطق دير الزور في منطقة حوض اليرموك، أيضا لحقها يعني عدد من التوغلات الإسرائيلية ما يقارب 60 أو 63 عملية توغل باتجاه القرى والبلدات. أيضا كان هناك عمليات دهم وتفتيش واختطاف لشبان بشكل مؤقت وإطلاق سراحهم. فبالفعل يعني كانت نسبة تصعيد عن الشهر السابق، يعني شهر آب كان له يعني تصعيد كبير جدا بنسبة 43% عن الشهر الذي سبقه نتيجة هذه التوغلات الإسرائيلية. ربما هناك يعني كانت مفاوضات تجري مع الجانب السوري، فجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد على عمليات تصعيد لتحقيق مكاسب سياسية ربما أو أيضا هو عملية ضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية. فهذا الأمر يعني كان يخلق حالة من التوتر والقلق بين سكان محافظة القنيطرة، خاصة أن هذه التوغلات يعني أخلقت راحة المدنيين والمزارعين ومربي المواشي، وهم يعني كانوا قد تعرضوا للانتهاكات بشكل أكبر وأكثر في محافظة القنيطرة. فيعني الأهالي أيضا يطالبون الجهات المعنية، يطالبون قوات الأندوف في المنطقة بوقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات والإسراع في عقد هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يتم التحدث عنه دائما من أجل وقف هذه التوغلات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كاترين يعني نشاهد من الجانب الإسرائيلي بالفعل يعني لا يوجد هناك انسحاب، يعني حسب ما نرى على الأرض ونشاهد ونرصد من التوغلات وانتهاكات، هناك عمليات تحصين، هناك عمليات ازدياد في التوغل، هناك عمليات مضايقات للمدنيين. فهذا الأمر لا يعني وزيارات كما شاهدنا يعني شخصيات بارزة كوزير الدفاع إلى مناطق في الجنوب السوري، وأيضا تصريحات وزير الدفاع في الجنوب السوري. فهذا الأمر يعني لا يشير أن هناك يعني إلى عقد اتفاق أمني أو انخفاض عمليات التوغل أو الانسحاب من هذه المناطق الأمنية.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة اليوم طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية نشرت عناصر من الأمن الداخلي في المحافظة لسد الاحتياج الذي ما يزال قائما، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية.
2: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلاً من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على

0: أرض الميدان، كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
1: أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه في انتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما أشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3497 شخصا. أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائياً، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 1,750,000 طن. وقال الحسن أن من أولويات الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحسين كتلة الحوافز والأجور وأن العمل جار على ذلك، مضيفا أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 قد انطلقت فعليا منذ نهاية الموسم الحالي.

قال مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة أحمد كردي إن الإقبال على الاستثمار يتركز بشكل خاص في عدد من المدن الصناعية، لا سيما عدرا في ريف دمشق وحصياء في حمص والشيخ نجار في حلب. وأوضح كردي بأنه يجري العمل على تطوير مدن أخرى مثل باب الهوى بإدلب والراعي في حلب وإعادة تنظيم وإحياء المدينة الصناعية في دير الزور، بما ينسجم مع توجيهات دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص الاستثمار والتصدير. كما أشار إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات للمستثمرين والصناعيين، منها تخصيص الأراضي في المدن الصناعية بأسعار شبه رمزية وبما يقارب سعر الكلفة، إلى جانب إتاحة تقسيط قيمة للأراضي لمدة 5 سنوات في المدن الصناعية الأساسية. استلمت مديرية الآثار والمتاحف في درعا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بمبادرة قدمها المواطن بهاء المصري، جمع من خلالها 7000 قطعة خلال 20 عاما. وقال المصري إنه جمع قطعا على مدار 20 عاما تعود إلى فترات تاريخية تمتد من العصور السومرية وصولا إلى العصر الإسلامي والعثماني. من جانبه أوضح المدير العام للآثار والمتاحف أن القطع تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتضم فخاريات ونقودا فضية وبرونزية، إضافة إلى قطعة واحدة ذهبية، وستسلم إلى شعبة المصادرات في دائرة آثار درعا بعد توثيقها وتصنيفها. باشرت عدلية اللاذقية تلقي الادعاءات والإخبارات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الانتهاكات في عهد النظام المخلوع، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير العدل المتضمن تخصيص قضاة للنيابة العامة والتحقيق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، حيث تتولى الجهات القضائية المختصة دراسة الملفات وإجراء التحقيقات اللازمة وإحالتها مرفقة بالمدعى عليهم الموجودين إلى قضاء التحقيق المختص وفق الأصول القانونية. حول الموضوع ينضم إلينا من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، حدثنا عن تفاصيل أكثر

0: أكثر حول تلقي قضايا بخصوص العدالة الانتقالية في اللاذقية؟
1: أهلا بك كاترين. يعني الموضوع ليس فقط في اللاذقية، عدلية اللاذقية هي واحدة من باقي العدليات في باقي المحافظات السورية التي باشرت بعد صدور يعني قرار وزير يعني للحديث عن الأشخاص المدعى عليهم. طبعا يعني كاترين إن كنت تسمعينني، بعد صدور قرار وزير العدل بيوم واحد بدأت بشكل مباشر العدليات في كل المحافظات السورية بتلقي الادعاءات وأيضا التحقيق فيها ومناقشتها وأيضا إحالة المدعى عليهم الموجودين لدى العدليات إلى القضاء بعد استكمال التحقيق. طبعا القرار رقم 1776 الصادر عن وزير العدل القاضي مظهر الويس كان قد صدر في 30 الشهر الماضي. في 31 الشهر نفسه بدأت العدليات بممارسة أعمالها، أي بعد يوم واحد من صدور القرار، وتستمر يعني هذه الأعمال حتى استكمال كل الإجراءات. طبعا من ضمن البنود التي أصدرها وزير العدل بما يخص هذا القرار هو يعني تخصيص قضاة وغرف أيضا للقضاة داخل العدليات للتحقيق في كل الادعاءات التي تصلهم طبعا والقضايا حول المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات في أيام النظام المخلوع. وهذه الانتهاكات تأتي في إطار يعني تعزيز العدالة الانتقالية والذي كان هو مطلب جماهيري لكل السوريين، هو تحقيق العدالة في المجرمين الذين أصبح عدد كبير منهم في قبضة العدالة، وفيما يعني لا تزال يعني قوى الأمن وقوى الأمن الداخلي تلاحق باقي المتورطين. طبعا كان هنالك أيضا بند آخر وهو يعني استدعاء يعني أو طلب الأشخاص الذين يريدون تقديم دعوة سواء داخل الأراضي السورية أو حتى المتضررين اللبنانيين لتقديم الشكاوى والادعاءات حول الانتهاكات التي حصلت أيام النظام المخلوع. لكن نستطيع بأن نقول بأن العدليات يعني الموجودة في المحافظات السورية باشرت عملها بعد يوم واحد من صدور القرار قرار وزير يعني العدل، وباشرت أعمالها وستستكمل هذه الإجراءات. ومن ضمنها أيضا بعد التحقيق واستكمال التحقيقات يكون هنالك أيضا إرسال الملفات بعد التحقيق مع المدعى عليهم الموجودين لدى القضاء وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم، وهذا مطلب السوريين في إطار تحقيق العدالة الانتقالية.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف محافظة إدلب، وبحسب مراسلنا فإن الأعمال تشمل محطات مياه كفرنبل البريج وكفرومة وخان السبل، إضافة إلى شبكة مياه الغدفة، مشيرا إلى أنها تتم بالتعاون بين الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. ومن كفرنبل في ريف إدلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، عن كم منشأة نتحدث تقريبا سيتم إعادة تأهيلها؟
2: نعم، أهلا كاترين. حقيقة نحن الآن في المنشأة التي كانت هي المركزية للافتتاح قبل تقريبا حوالي 10 دقائق من الآن. كان قد غادر محافظ إدلب مع يعني مدير مؤسسة المياه هنا في المحافظة، كانوا قد غادروا بعد أن أعلنوا عن هذه المشاريع. سيكون هناك 4 محطات رئيسية ستعاد يعني عملية ترميمها بشكل أساسي. خلفي هنا تحديدا هذه هي محطة المياه في مدينة كفرنبل التي تضم 5 آبار هنا في المنطقة، تغذي تقريبا حوالي أكثر من تقريبا 100,000 نسمة، وليس أتحدث فقط عن مدينة كفرنبل إنما القرى والضواحي المحيطة والتي تقريبا عددها ما يقارب أكثر من 30 قرية وبلدة هنا في المنطقة. سيكون هذا المشروع هنا في مدينة كفرنبل. باقي المشاريع الأخرى خاصة مثل أيضا محطة المياه في الغدفة، تلك المحطة التي أيضا يعني كانت قد دمرت بفعل الحرب وبفعل يعني السنوات يعني التي كانت فيها قوات النظام المخلوع متواجدة هناك، كانت

0: تعرضت لدمار كبير، وبالتالي أيضا هي ضمن أحد المشاريع، بالإضافة إلى أيضا محطة كفر روما ومحطة خان السبل. أربع محطات ستكون يعني ستقدم بشكل كبير يعني آلاف من الأسر هنا في المناطق في أرياف إدلب التي تعرضت لدمار، والتي كانت سابقا هذه المناطق تدعى مناطق يعني تسيطر عليها قوات النظام المخلوع، وبالتالي عودة المياه بشكل أساسي كتين ستسهم يعني في المزيد من عودة الأهالي، خاصة أن اليوم عندما نتحدث عن إعادة المياه نتحدث عن الاستغناء عن الصهاريج التي يتم يعني العمل عليها الآن، والذي يصل سعر الصهاريج هنا في مدينة كفرنبل ما بين 300 إلى 500 ليرة تركية يعني بحسب المواقع وبحسب يعني المسافات. أيضا في الغطفة التي لا يتواجد بها آبار يعني سطحية، وبالتالي تعتمد على القرى المجاورة، وبالتالي اليوم عملية إعادة هذه المحطات إلى الخدمة ستؤثر بشكل كبير على عودة الأهالي من مناطق المخيمات، خاصة أن محافظ إدلب قبل قليل كنا نسأله عن يعني أيضا الملف الآخر وهو الكهرباء الذي يوازي يعني محطات المياه، تحدث أنه بالفعل سيكون خلال يعني الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك عملية أيضا دخول للورش التي ستعمل على إعادة الكهرباء بعد تأهيل المحطات الرئيسية. يعني نتحدث عن مياه والكهرباء تحدث عنها بشكل أساسي ربما بين 6 أشهر إلى أكثر ستكون متواجدة هنا في هذه المنطقة، وهذا يعني أن بالفعل بدأت يعني بعض الخدمات. أيضا تحدث عن بعض المدارس التي سيتم افتتاحها يوم غدا تقريبا ما بين 30 إلى 50 مدرسة بحسب يعني هذه التصريحات التي كان محافظ إدلب قبل قليل يعني يتحدث عنها بشكل أساسي. يعني كاترين، بالفعل أهمية هذه المشاريع هي أهمية كبيرة جدا من ناحية عدد الأسر التي ستقدمه والتخفيف من معاناة الأهالي، سواء كان يعني خاصة أن المياه ستصل إلى كل المنازل. يعني هنا 5 آبار في كفرنبل، في باقي المحطات أيضا هناك عدد من الآبار التي سيتم العمل عليها، وبالتالي ستعود المياه ربما خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من كفرنبل بريف إدلب. أعلن مدير مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب خالد الصالح استعداد المديرية لتنفيذ 27 مشروعاً لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في المحافظة. وقال الصالح في بيان نشرته المديرية إن مشاريع إصلاح وإعادة تأهيل الطرق إضافة إلى التأهيل الكامل لطرق أخرى وفق حاجتها الفنية. وأوضح الصالح أن القيمة الإجمالية للمشاريع نحو 1.5 مليار سورية، مشيرا إلى أن المديرية بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع اللوحات الطرقية في المحافظة بهدف تعزيز الإرشاد والدلالة الطرقية ورفع مستوى السلامة المرورية على المحاور الحيوية. توفي شخصان وأصيب 34 آخرون في حصيلة لاستجابة فرق الدفاع المدني ل27 حادثا في عموم البلاد يوم أمس الثلاثاء. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الحوادث وأمنت أماكنها، كما دعا الدفاع المدني السائقين للتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. أصيب 4 أشخاص بينهم عنصر إطفاء من جراء 70 حريقا اندلع في مناطق متفرقة من سوريا. وقال الدفاع المدني إن فرقه أخمدت الحرائق التي شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وأسلاكا كهربائية، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. وحذر الدفاع المدني من إشعال النيران قرب الحقول والأحراج ورمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرق. افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارة الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
2: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
3: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة لأنه صراحة فيها خدمة، والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
1: تواجه عائلات عائدة إلى قرية معرش مشا في ريف إدلب الجنوبي صعوبات في تأمين العلاج لأطفال مصابين بضمور الدماغ في ظل غياب المراكز المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج الفيزيائي، ما يهدد بتراجع قدراتهم الحركية.
4: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدأت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله الثلاثة المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
5: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلع بيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
4: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
6: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهوني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء، يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكين لها، وهو نفس الشيء زماخ البلعة تبعية الروماتيزم ودواء للأجري ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام، يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
4: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
7: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز، تخيل يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شل دماغي بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
4: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها، ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة

0: هؤلاء الأطفال وذويهم.
1: هنا في معر شمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكمات القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
3: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحث المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيت رمي النفايات ليلا حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
2: ومن حلب تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، حدثينا عن هذه الحملة وإلى متى ستستمر؟
4: نعم كاترين، بالفعل يعني هذه الحملة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في مدينة حلب. محافظة حلب طبعا أطلقت هذه المبادرة وهي يعني تحت مسمى أسبوع النظافة، وهي حملة تشاركية تمتد من يوم الأحد يعني الماضي حتى يوم الخميس يعني حتى غدا. هي هذه الحملة بمشاركة عدد من المديريات الخدمية وأيضا الكتل الإدارية في محافظة حلب، إلى جانب يعني فرق تطوعية ومبادرات تطوعية والفرق الموجودة يعني بشكل عام في حلب. أعمال الحملة تتوزع على عدد من أحياء المدينة وفق خطة تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق وتنفيذ أعمال يعني نظافة ميدانية بشكل منظم. طبعا تشمل عدد من أحياء عدد أحياء في الكتل الخمسة مثل كرم الدعدع والصالحين والشيخ سعيد ومناطق أيضا في بستان الباشا وبستان الجاليكية والجابرية والميدان والصخور. أيضا يعني الحملة تتركز في منطقة الحمدانية وتشمل أيضا يعني في حمدية تشمل عددا من المدارس والمواقع. هذه الحملة يعني كاترين تحدث يعني تسعى إلى إحداث فرق ملموس في واقع عدد من أحياء مدينة حلب خلال أيام المبادرة، مع التأكد يعني مع التأكيد من يعني أصحاب هذه الحملة أو القائمين على هذه الحملة الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة تحتاج إلى يعني استمرار التعاون بين الجهات الخدمية والأهالي. أيضا بالتأكيد يعني أيضا نجاح هذه المبادرات يرتبط باستمرار العمل بعد انتهاء أسبوع يعني هذا الأسبوع من الحملة وهو أسبوع النظافة، سواء من خلال متابعة الجهات الخدمية أو من خلال تعزيز وعي ومشاركة الأهالي أن الحفاظ على نظافة الأحياء هي كما نشاهد هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والسكان. هذه الحملة يعني بدأت تظهر آثارها في عدد من أحياء محافظة حلب. اليوم عند الساعة الرابعة هنالك حملة ستكون من دوار الصخور إلى دوار الشعار إلى دوار يعني عدة دوارات في المحافظة، يعني ستكون هنالك نقطة انطلاق ونقطة انتهاء في الساعة الرابعة عصرا، يعني وهنالك عدة أوقات في هذه الحملة تستمر. طبعا الفرق التطوعية بالتجول في كافة أحياء حلب حسب المخطط الذي وضعته الكتل الخمسة في محافظة حلب.
2: شكرا جزيلا لك نبيها الطاها، كنت معنا من حلب. يعمل جامع المواد القابلة لإعادة التدوير في مكبة النفايات لتأمين مصدر رزق لهم وسط ظروف عمل قاسية ومضايقات اجتماعية متكررة، ويؤكد العاملون أن الحاجة المعيشية دفعتهم إلى هذا العمل مطالبين الجهات

0: المختصة بتوفير أماكن مخصصة لهم تضمن لهم ظروف عمل أفضل وتحفظ كرامتهم.
1: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
2: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزاز، ضربة الشمس تضرب علينا، وبالأحيان الشتي بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتي ومطر. وبرغم هالشي يعني كله بيحكي على كيفه. كل مين بيحكي إنه عايز باله ما زباله، ونحن ما نلم غير من الهوايا وما نهتز هذا.
1: محمد وآخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلاً أو فجراً، حيث يواجه ممتهن النبش مضايقات وإهانات متكررة، رغم اعتمادهم عليه مصدراً وحيداً للرزق اليومي.
3: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وسخ وهالكلام اللي ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه أحسن ما نقول للعالم تعاطينا.
1: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولا تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
0: يشتكي أهالي ناحية صبورة في ريف حماة الشرقي من تأخر عملية إزالة القمامة في شوارع البلدة بسبب نقص المحروقات لجرار البلدية ونقص عمال النظافة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في الصيف، مع تخوفهم من أن تتسبب بأمراض وأوبئة في حال تأخر إيجاد الحلول.
4: يشكو أهالي صبورة في ريف حماة الشرقي من انتشار القمامة في شوارع البلدة منذ 40 يوماً، وذلك بسبب تأخر عمليات الإزالة من قبل الجهات المعنية.
5: طبعاً بوضع الصيف كتير الوضع صعب بسبب درجة الحرارة والحشرات. طبعاً عم تحاول البلدية قد ما فيها أن تأمن تواتر معين لإزالة القمامة والبضاعة، لكن يمكن أزمة محروقات، عدم توفر، ما عندها الإمكانية خلال أسبوع تشيل العدد المطلوب منها من النقلات من الضيعة لمكب القمامة، وبالتالي عم نعاني في مشكلة فيها هي، وعم تتراكم القمامة بشوارع القريب بشكل مثل يعني أنتم فيكم تمروا بشوارع القريب وتشوفوا هذا الوضع.
4: أسباب عديدة وراء أزمة انتشار النفايات، أبرزها نقص الكوادر وقلة الإمكانيات المتوفرة.
6: أول شيء سبب مادي، إمكانيات متواضعة، تحديداً موضوع اللي بتواجهنا هي المحروقات، مازوت. الشيء الثاني هو ما عندنا عمال نظافي. الحلول تركيب الجي بي إس للجرار بين المشكلة. اثنين، المبادرات الأهلية كمان بتحد من تفاقم المشكلة. ثلاثة، موضوع رفض أو تعيين عمال النظافة عاملين مع سائق بحلنا المشكلة.
4: الجهات المعنية تبذل جهدها في سبيل حل هذه الأزمة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الحل يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
7: بين قلة الموارد ونقص الكوادر تستمر مشكلة انتشار القمامة في شوارع بلدة صبورة، في حين ينتظر الأهالي الحلول الجذرية من الجهات المعنية بدلا من الاعتماد على المبادرات المجتمعية التي لم تلبي التطلعات بعد. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة صبورة في ريف حماة الشرقي.
0: أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل طابية كونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل تنتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز ستضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
8: بعد عقد من التوقف، عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك

0: خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
1: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف احد الروافد الاقتصادية لسوريا بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية. الشباب الموجودين مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
0: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1,000,000 متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
2: البرين هذول عم ينتجوا 1,500,000 متر مكعب من الغاز، هذه الكمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
0: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا. يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
3: إلى غزة، قتل 3 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح وفق مصادر في مستشفيات القطاع. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا قتل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، في حين لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال أمس في دير البلح وسط القطاع. وأضافت المصادر أن مصابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مخيم جباليا شمالي القطاع. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الهوجة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة، كما قتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب فلسطينيان برصاص مطاطي من جيش الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين بيت ريما شمال غربي رام الله. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية ودهمت عددا من المنازل واعتدت على أحد المواطنين، كما دهم الجيش الإسرائيلي إلى جانب مستوطنين بلباس عسكري مناطق وبلدات عدة بالضفة الغربية، من بينها عقابة شمالي طوباس وبيت ليد شرقي طولكرم، في حين هدمت وجرفت منازل وأراضي زراعية لمواطنين فلسطينيين. من جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل 19 فلسطينيا في الضفة خلال حملة مداهمات منذ فجر اليوم. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن مقاتلات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت منازل في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. وأضافت الوكالة أن بلدة عرب صاليم تعرضت لغارة استهدفت غرفة الوقف التابعة لمقبرة البلدة، ما أدى إلى تدميرها، مضيفة أن القصف تخلله استخدام قذائف فوسفورية، في حين تعرضت أطراف زوطر الشرقية صباحا لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. وذكر جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق طائرات

طائرتين مسيرتين ملغمتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر. أعلنت فرق الإطفاء في الكويت السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة إثر استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية. يأتي ذلك فيما أدانت الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية والأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة المستهدفة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن كامل تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداءات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت إكمال موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وقالت إنها شنت ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار، كما شملت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأضافت أن الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين وأمريكيين. وفي السياق، قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، وذلك لأول مرة ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري. وقال مسؤول أمريكي إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة وافق عليها الرئيس دونالد ترامب بهدف تعزيز الردع ومنع إيران من مهاجمة الناقلات التي تعبر المضيق. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية نفذت ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على تحركات نسبها إلى طهران في المنطقة. وأوضح ترامب أن الضربات جاءت ردا على محاولة إيرانية لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن خلال الأيام الماضية. وفي حصيلة الخسائر لهذا التصعيد، أفادت وكالة إيرنا الإيرانية أن 11 شخصا قتل وأصيب 8 آخرون بهجوم أمريكي على مناطق متفرقة من البلاد. وقالت الوكالة إن 7 أشخاص قتلوا في هجوم صاروخي استهدف محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، كما قتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في مدينة كوهستاك بمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 من عناصره في محافظة كرمانشاه غربي إيران، في حين أفادت وكالة مهر بمقتل 3 من قوات البسيج في جزيرة لاوان جنوب إيران. اعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران مالياً، مشدداً على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعماً للنظام الإيراني. وأضاف أن بلاده ستعمل على إغلاق أي نافذة تستخدم لتحويل الأموال إلى إيران، مشيرا إلى أن طهران أصبحت حاليا غير قادرة على الوصول إلى الدولار. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على

يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: ليس الخبر تفصيلا عابرا،

0: لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين: إقبال استثماري على المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار، ووزارة الاقتصاد تكشف عن خطط لتوسيع المدن الصناعية في باب الهوى والراعي. نائب وزير الاقتصاد يقول إن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائياً ويكشف عن استلام 1,750,000 طن منه. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في جباليا ودير البلح بقطاع غزة، ويوقع 3 قتلى بينهم امرأة. غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبية لبنان، ووكالة الأنباء اللبنانية تتحدث أن القصف استخدم فيه قذائف فوسفورية.

0: قال مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة أحمد كردي إن الإقبال على الاستثمار يتركز بشكل خاص في عدد من المدن الصناعية، لا سيما عدرا في ريف دمشق وحسياء في حمص والشيخ نجار في حلب. وأوضح كردي بأنه يجري العمل على تطوير مدن أخرى مثل باب الهوى بإدلب والراعي في حلب، وإعادة تنظيم وإحياء المدن الصناعية في دير الزور بما ينسجم مع توجيهات دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص الاستثمار والتصدير. كما أشار إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات للمستثمرين والصناعيين، منها تخصيص الأراضي في المدن الصناعية بأسعار شبه رمزية وبما يقارب سعر الكلفة، إلى جانب إتاحة تقسيط قيمة الأراضي لمدة 5 سنوات في المدن الصناعية الأساسية. ومن حلب تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، حدثينا عن خطة إعادة تطوير المدن الصناعية خاصة في باب الهوى.
1: نعم كاترين، يعني في المدن الصناعية خلال الفترة الحالية هنالك تحركا باتجاه التوسع واستقطاب الاستثمارات الجديدة، وذلك بحسب ما أكد مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السيد أحمد كردي. وهذه وفق التصريحات أيضا هنالك إقبال على الاستثمار يتركز بشكل خاص في 3 مدن صناعية رئيسية، وهي مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، وأيضا مدينة حسياء الصناعية في حمص، إضافة إلى مدينة الشيخ نجار في هنا في حلب، بالإضافة إلى مدن الصناعية في الراعي وأيضا في باب الهوى. بالنسبة لمدينة الشيخ نجار، يعني تشهد إقبالا، يعني إقبالا ومتزايدا من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، أيضا مع هنالك طلب على إقامة مشاريع و يعني مشاريع إنتاجية متنوعة. هذا ما دفع باتجاه الفعل على تطوير هذه المدن ويعني وإضافة مقاسم ومساحات جديدة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. بحسب مدير المدن الصناعية، تم التعاقد على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع في مدينة الشيخ نجار بهدف تجهيز مقاسم صناعية، يعني صناعة تستوعب استثمارات إضافية، مع وجود خطط لاستكمال مشاريع تطويرية أخرى خلال المرحلة

0: المقبلة. طبعا هذه التطويرات لا تقتصر فقط على مدينة يعني المدينة الصناعية في الشيخ نجار، أيضا هنالك يعني عدة مدن صناعية، أيضا هنالك خطة لتطويرها وزيادة المساحات الاستثمار فيها، من ضمنها المدينة الصناعية في باب الهوى في محافظة إدلب. بالتالي يعني إن الحديث يعني الحديث اليوم كاترين لا يقتصر فقط على زيادة عدد المشاريع الصناعية، وإنما أيضا يرتبط بتوسع البنية التحتية وتجهيز المقاسم والخدمات اللازمة للمستثمرين بهدف توفير بيئة أكثر يعني أكثر قدرة على استيعاب مشاريع إنتاجية أخرى، سواء في مدينة الشيخ نجار الصناعية أو في يعني المدن الأخرى. مدينة الشيخ نجار الصناعية هي أبرز المدن الصناعية يعني التي تجري العمل يعني التي تعمل على تعزيز قدرتها على يعني استقطاب المستثمرين والاستثمارات في الوقت الحالي. ما يعني هذا ما يعني ينتج ايضا توفير فرص عمل ويعني اتاحه يد عامله بشكل وافر في المدينه الصناعيه في الشيخ نجار في محافظه حلب.
1: شكرا جزيلا لك نبيها الطه، كنت معنا من حلب. استلمت مديرية الآثار والمتاحف في درعا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بمبادرة قدمها المواطن بهاء المصري، جمع من خلالها 7000 قطعة خلال 20 عاما. وقال المصري إنه جمع قطعا على مدار 20 عاما تعود إلى فترات تاريخية تمتد من العصور السومرية وصولا إلى العصر الإسلامي والعثماني. من جانبه أوضح المدير العام للآثار والمتاحف أن القطع تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتضم فخاريات ونقودا فضية وبرونزية، إضافة إلى قطعة واحدة ذهبية، وستسلم إلى شعبة المصادرات في دائرة آثار درعا بعد توثيقها وتصنيفها. باشرت عدلية اللاذقية تلقي الادعاءات والإخبارات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الانتهاكات في عهد النظام المخلوع، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير العدل المتضمن تخصيص قضاة للنيابة العامة والتحقيق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، حيث تتولى الجهات القضائية المختصة دراسة الملفات وإجراء التحقيقات اللازمة وإحالتها مرفقة بالمدعى عليهم الموجودين إلى قضاء التحقيق المختص وفق الأصول القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانطلاق أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف محافظة إدلب، وبحسب مراسلنا فإن الأعمال تشمل محطات مياه كفرنبل، البريج وكفر روما وخان السبل، إضافة إلى شبكة مياه الغدفة، مشيرا إلى أنها تتم بالتعاون بين الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. أعلن مدير مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب خالد الصالح استعداد المديرية لتنفيذ 27 مشروعاً لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في المحافظة. وقال الصالح في بيان نشرته المديرية إن مشاريع إصلاح وإعادة تأهيل الطرق إضافة إلى التأهيل الكامل لطرق أخرى وفق حاجتها الفنية. وأوضح الصالح أن القيمة الإجمالية للمشاريع نحو 1.5 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى أن المديرية بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع اللوحات الطرقية في المحافظة بهدف تعزيز الإرشاد والدلالة الطرقية ورفع مستوى السلامة المرورية على المحاور الحيوية. افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية

0: ونصف مليون متر مكعب من الغاز ستضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
1: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
2: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، شباب الموجودين مهندسين وفنيين تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
1: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن، لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
3: البرين هذول عم ينتجوا 1,500,000 متر مكعب من الغاز. هذه الكمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة، الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
1: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
4: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
5: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
6: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة، والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد، والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
0: تواجه عائلات عائدة إلى قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي صعوبات في تأمين العلاج لأطفال مصابين بضمور الدماغ في ظل غياب المراكز المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج الفيزيائي، ما يهدد بتراجع قدراتهم الحركية.
7: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله 3 المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
8: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني هون احنا ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلب إيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
7: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي

0: تعيل زوجاً مصاباً بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
1: يعني أنا صحتي عم تتراجع، وهوني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء. يعني هاي معاها ليك، أسنانها كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكين لها، وهو نفس الشيء زي ما خل بلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجرة ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام. يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
0: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية. فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
2: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز. تخيل، يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شلل دماغي بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
0: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
3: هنا في معر شمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائياً، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 1,750,000 طن. وقال الحسن إن من أولويات الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحسين كتلة الحوافز والأجور، وأن العمل جار على ذلك، مضيفاً أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 قد انطلقت فعلياً منذ نهاية الموسم الحالي. ومن دمشق ينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور زياد عربش. أهلا بك معنا دكتور. دكتور زياد، كيف من الممكن أن تستفيد الدولة السورية من هذا الاكتفاء الذاتي للقمح؟
5: اولا طاب نهارك مع مشاهدينا بكل مكان، والكادر العامل عندك وبدمشق. السؤال جوهري يحتمل ثلاثه نقاط رئيسيه وذكرتيها حضرتك بالمقدمه. النقطه الاولى انه بالفعل استثنائي مقارنه خاصه بالعام الماضي، عرفنا انه صار في جفاف هائل بسوريا لم تعرفوا منذ 5 عقود تقريبا، اضطرينا العام الماضي نستورد بحدود المليار دولار حبوب القمح والحنطة بالتأمين لحاجة السوق المحلية. هذا العام الاكتفاء الذاتي سيسمح بتلاشي فاتورة استيراد هذه المادة. والنقطة الجوهرية الثانية التي ذكرتها حضرتك أيضا بالمقدمة هي استعجال الحوافز، ليس فقط لاستلام المحاصيل ولكن أيضا لضمان الدورة الزراعية العام القادم وحتى اللي بعده عام 2028. بمعنى آخر، هذا العام الحكومة عمدت إلى رفع أسعار استلام محرور مادة القمح بشكل جوهري، وأضافت علاوة 90,000 ليرة على 400,000 ليرة اللي كانت طرحتها، ولكن لم تدفع المصاري نقدا لغاية الآن لكل مجمل المزارعين الذين سلموا المادة. استعجال تسليم العوائد المالية بغض النظر المناطق الجغرافية اللي عم نحكي عنها. النقطة الثانية هو ضمان استدامة هالموضوع، بمعنى آخر وصول إلى 3 مليون طن أو على الأقل 2.5 مليون طن حاجة سوريا، 3.5 ممكن وصول إلى إذا تم توزيع مساعدات عينية دعم بمعنى آخر، كان مبيدات ومواد أولية أو المازوت لتأمين إنتاج هذه المادة بالمستوى المطلوب، لأنه قد يكون هناك عزوف إذا كتكاليف الإنتاج طلعت عالية، ممكن ينعمل آلية معينة بحيث أنه تعطي المزارع ببداية الفصل مبلغ معين أو عيني كوتا بالمازوت أو المحروقات ليبدأ الإنتاج، وتعطي القسم الثاني وقت بيستلم المحصول القادم، بحيث أنه الدورة الزراعية تكتمل ويصير القطاع مستدام بغض النظر عن الظروف المناخية، لأنه قد تأدينا ظروف مناخية غير مواتية، بس ولكن نضمن الحد الأدنى من إنتاج هذه المادة.
4: طيب دكتور زياد، هل من الممكن للفلاح أن يستفيد أيضا من هذا الاكتفاء الذاتي؟ هل من الممكن أن يتم التقديم له مساعدات أكثر؟
5: تماما. هلا سيدتي سؤالك يعني جوهري في عدة ابعاد، اول شيء بعد الزراعه انه انت عم تامني سبل عيش للفلاح، فمعناتها قد ما ساعدتي انت عم تضمني التصاقه بالارض وعدم يعني لجوء ل يعني التهميش اقتصاديا، عم بحكي كمنتج زراعي. النقطه الثانيه عم تحقق امن غذائي للمجتمع ككل، ليس فقط للفلاح او للدوله، للمجتمع ككل، انه عم تامني ماده اساسيه من قوت الشعب اليومي. النقطه الثالثه، وقت اللي عم يربح الفلاح ربح قليل، ما بدي اقول انه عم يحقق ارباح طائله، بس ولكن هالدوره الزراعيه عم تشتغل، عم يشكل طلب على منتجات اخرى. نحن معروف سوريا تاريخيا وما زال الى الغن الان وين بنسبه اقل، النفط والزراعه هن العاملين الرئيسيين، فالزراعه على الموسم هو بيحرك دوره اقتصاديه متكامله، لان المزارع مو بس بيشتري مبيدات ومواد اوليه وبزار وادوات زراعيه، ولكن ايضا طول السنه بيشتغل مشان يامن معيشه عيلته، مدارس، كساء لبس إلى ما هنالك. فبالتالي مؤازرة الفلاح بشكل جوهري لا تعتبر خسارة، بالعكس تعتبر منفعة، ليس فقط للفلاح أو لوزارة الزراعة أو أساس الحبوب، ولكن للمجتمع ككل، لأنه عم تحولي دورة اقتصادية متكاملة، وليس فقط برعى قرى جغرافية معينة عم نحكي على حسن القامش، ولكن بكل مناطق سوريا صناعة القمح، كل المنتجات المعجنات إلى ما هنالك راح تستفيد من توفر هذه المادة. ونحن لحسن الحظ قمحنا من نوعية جيدة كويس القمح الآسي مقارنة بدول الجوار أو ما بدي أحكي دول أخرى، كان بالقبل يستوردوا الطليان القمح عن طريق التهريب مناطق أخرى، فإعطاء تشجيع الفلاح تسليم المحاصيل وإنتاج بشكل أكبر معناتها أنت عم تلبي أمن مجتمعي وأمن غذائي وأمن زراعي بشكل متكامل.
4: وهل هذا من الممكن أن ينعكس على أسعار ربطات الخبز على سبيل المثال في الأسواق السورية؟
5: على الأقل خليني جاوبك جواب دبلوماسي، الانعكاس على الأقل أنه لن يتم رفع سعر هذه المادة، رغم أنه اليوم زادت تكلفة إنتاج ربطة الخبز عم تنباع ب 4000 ليرة ومفترة بيزيدوا بيقلوا على الأرغفة أو بيخففوا الوزن، على الأقل أنه تشجيع هذه الإنتاج هو مدخل رئيسي كقوت يومي مرة أخرى خبز لكافة الأسر السورية، على الأقل ما بيرتفع السعر، لأنه قد قطاع المعجنات وإنتاج الخبز كان بالدولة أو القطاع الخاص عانى الأمرين السنة الماضية، خاصة ارتفاع فواتير أسعار الكهرباء رغم الدعم الحكومي لمادة المازوت لتأمينها كمحروقات للأفران، ولكن كإنتاج تكلفة الإنتاج أعلى من تكلفة المبيع، فتأمين هذه المادة بشكل يسر وعدم استيراد أو توقف عن الاستيراد مثل ما كنا عملنا العام الماضي سيخفف كاهل ليس فقط على المواطنين ولكن على الدولة ككل.
4: شكرا جزيلا لك دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكمات القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
6: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحمله أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي، واقع النظافة في هذه المدينة، وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة، وحث المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هذه المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيد رمي النفايات ليلا، حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هذه النفايات صباحا.
4: يلجأ جامعو المواد القابلة للتدوير إلى مكبة النفايات معتمدين عليها كمصدر رزق يعينهم على مشقات الحياة. بالرغم من قساوة عملهم يتعرضون لمضايقات اجتماعية كثيرة يرون أنها ظالمة لهم، لأن الحاجة هي ما يدفع بهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
7: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة، وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
8: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، إيه شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وبالأحيان الشتاء بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتاء ومطر. وبرغم هالشيء يعني كله بيحكي على كيفه، إيه كل مين بيحكي إنه عايز باله ما زباله، ونحن ما نعلم غير من الهوايا وما نهتز هذا.
7: محمد وآخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلاً أو فجراً، حيث يواجه ممتهن النبش مضايقات وإهانات متكررة رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
9: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وسخ وهالكلام اللي ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه أحسن ما نقول للعالم تعاطينا.
7: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولاً تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حداً لمعاناتهم المستمرة.
4: يشتكي أهالي ناحية صبورة في ريف حماة الشرقي من تأخر عملية إزالة القمامة في شوارع البلدة بسبب نقص المحروقات لجرار البلدية ونقص عمال النظافة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في الصيف، مع تخوفهم من أن تتسبب بأمراض وأوبئة في حال تأخر إيجاد الحلول.
10: يشكو أهالي صبورة في ريف حماة الشرقي من انتشار القمامة في شوارع البلدة منذ 40 يوما، وذلك بسبب تأخر عمليات الإزالة من قبل الجهات المعنية.
11: طبعا بوضع الصيف كتير الوضع صعب بسبب درجة الحرارة والحشرات. طبعا عم تحاول البلدية قد ما فيها أن تأمن تواتر معين لإزالة القمامة والضياع، لكن يمكن أزمة محروقات، عدم توفر، ما عندها الإمكانية خلال أسبوع تشيل العدد المطلوب منها من النقلات من الضيعة لمكب القمامة، وبالتالي عم نعاني في مشكلة فيها هي، وعم تتراكم القمامة بشوارع القريب بشكل مثل يعني أنتوا فيكم تمروا بشوارع القريب وتشوفوا هذا الوضع.
10: أسباب عديدة وراء أزمة انتشار النفايات، أبرزها نقص الكوادر وقلة الإمكانيات المتوفرة.
12: أول شيء سبب مادي، إمكانيات متواضعة، تحديداً موضوع اللي بتواجهنا هي المحروقات، مازوت. الشيء الثاني هو ما عندنا عمال نظافي. الحلول تركيب الجي بي إس للجرار بين المشكلة. اثنين، المبادرات الأهلية كمان بتحد من تفاقم المشكلة. ثلاثة، موضوع رفض أو تعيين عمال النظافة عاملين مع سائق بحلنا المشكلة.
10: الجهات المعنية تبذل جهدها في سبيل حل هذه الأزمة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الحل يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
13: بين قلة الموارد ونقص الكوادر
10: تستمر مشكلة انتشار القمامة في شوارع بلدة صبورة، في حين ينتظر الأهالي الحلول الجذرية من الجهات المعنية بدلا من الاعتماد على المبادرات المجتمعية التي لم تلبي التطلعات بعد. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة صبورة في ريف حماة الشرقي.
4: أفادت وكالة فرانس بريس بأن الذخائر غير المنفجرة تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا، ما يعرقل تعافي البلاد. ووثقت الوكالة 1337 حادثة ناجمة عن هذه الذخائر منذ 8 من كانون

0: الأول 2024 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، بينهم أكثر من 850 طفلاً. وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا، ولا سيما قرب خطوط التماس السابقة والمناطق السكنية والزراعية، وسط جهود محدودة لإزالتها وتحذير السكان من مخاطرها. أصيب 4 أشخاص بينهم عنصر إطفاء من جراء 70 حريقا اندلع في مناطق متفرقة من سوريا. وقال الدفاع المدني إن فرقه أخمدت الحرائق التي شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وأسلاكا كهربائية، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. وحذر الدفاع المدني من إشعال النيران قرب الحقول والأحراج ورمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرق. توفي شخصان وأصيب 34 آخرون في حصيلة لاستجابة فرق الدفاع المدني ل 27 حادثا في عموم البلاد يوم أمس الثلاثاء. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الحوادث وأمنت أماكنها. كما دعا الدفاع المدني السائقين للتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول. نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا في صورة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية، بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع لتصنيع الوقود النووي. وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آب الماضي سجلت ثاني أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز، تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكا، تلتها درعا ب 63 انتهاكا، في حين وقعت 8 في ريف دمشق و2 في إدلب و1 في دير الزور، تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة اليوم طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية نشرت عناصر من الأمن الداخلي في المحافظة لسد الاحتياج الذي ما يزال قائما، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلاً من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلاً عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان، كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه في انتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما أشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3497 شخصاً.

0: قتل 3 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح بقطاع غزة وفق مصادر في مستشفيات غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا قتل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، في حين لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال أمس في دير البلح وسط القطاع. وأضافت أن مصابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مخيم جباليا شمالي القطاع. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الهوجة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة، كما قتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة. ومن غزة تنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا. أهلا بك معنا شروق. شروق، ضعينا في آخر التطورات الميدانية لديك.
1: نعم، عطفا على ما ذكرتيه كاثرين بما يتعلق بالتطورات الميدانية والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، 3 شهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن نتيجة الخروقات المستمرة على القطاع. هؤلاء الشهداء استشهدوا نتيجة عمليات لإطلاق النار تمت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي صوب الفلسطينيين الذين يتواجدون بجوار مناطق الخط الأصفر في مدينتي دير البلح وسط القطاع وأيضا مدينة غزة تحديدا إلى الشمال من المدينة، مخيم حلاوة في جباليا البلد. وهذا المخيم هو هدف لنيران الجيش الإسرائيلي ويتعرض لمثل هذه الاستهدافات بشكل شبه يومي. في منطقة جباليا البلد استشهد فلسطينيين نتيجة هذه العمليات، وأيضا في منطقة الهوية

0: تزوج في شرق جباليا، هذا أدى إلى إصابة 2 من الفلسطينيين. وأيضا السيدة التي استشهدت صباح هذا اليوم هي متأثرة بجراحها التي أصيبت بها يوم أمس، وهي بذات عمليات لإطلاق النار تمت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. وبالتالي نتحدث عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة، ليرتفع أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى ما يزيد عن 1330 شهيدا وفق الإحصائيات الطبية الرسمية من قطاع غزة. وهذه الحصيلة ليست الأخيرة، في ظل استمرار الخروقات نشهد يوميا خرق إسرائيلي، سواء القصف المدفعي، سلاح الجو الإسرائيلي، وعمليات إطلاق النار. وأيضا كما رصدنا يوم أمس العملية التي جرت في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، حيث تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى هذه المنطقة، وتم اكتشاف أمر هذه القوة وتم الاشتباك بها مع عناصر كتائب أو عناصر لدى حركة حماس في هذه المنطقة. وأدت هذه العملية إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين بينهم سيدة وطفلين. الاحتلال الإسرائيلي هناك تضارب في روايته بما يتعلق بالمشاركة بهذه العملية، سواء قوة إسرائيلية هي التي دخلت أو أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك استعان بالميليشيات. حتى الآن لا يوجد معلومات محددة عن القوة التي دخلت إلى قطاع غزة ونفذت هذه العملية، وقامت باعتقال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد، اعتقل مصابا وهو يشتبك مع هذه القوة الإسرائيلية التي دخلت إلى قطاع غزة. وعندما تم اكتشاف أمر هذه القوة، تدخل الطيران الإسرائيلي الحربي ونفذ سلسلة من الغارات الكثيفة في تلك المنطقة، وهذا أدى إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين. ناهيك عن الخوف والهلع الذي أصاب الأطفال في تلك المنطقة، خصوصا أن هناك عدد كبير من خيام النازحين وأيضا رياض للأطفال كانوا يتعلمون داخل هذه المؤسسة التعليمية، وباغتهم القصف الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى خوف ورعب شديدين وفق ما رأينا وتابعنا في مقاطع صورت ونشرت من هذه المنطقة في وقت أو بعد تنفيذ العملية الإسرائيلية في مدينة غزة. نتحدث عن خروقات إسرائيلية متواصلة متعددة مختلفة الأنواع وبوسائل مختلفة أيضا منذ وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي بند من هذا الاتفاق، سواء على الصعيد العسكري وحتى على الصعيد الإنساني. كاثرين،
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 19 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أحرقت مجموعة من المستوطنين مركبتين في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أطلقت مجموعة أخرى أغنامها للرعي في أراضي الفلسطينيين في وادي سعير شمال شرقي الخليل، فيما تواصل سلطات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين الزراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. ومن القدس المحتلة معنا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، ضعينا في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
2: كاثرين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة نفذها الاحتلال بالتزامن مع عمليات هدم أيضا واعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في بلداتها.

0: وقراها ومخيماتها. فيما يتعلق بعمليات الهدم، هدمت سلطات الاحتلال صباح هذا اليوم مبنى سكني في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بذريعة عدم الترخيص. هذا المبنى مكون من 3 طوابق ويقطنه أيضا 4 عائلات في مدينة القدس. تتعرض منازل الفلسطينيين للهدم بشكل متواصل بذريعة عدم الترتيب. أيضا كان هناك هدم لمنزل مأهول في بلدة نحالين غرب بيت لحم في محافظة بيت لحم، وكان أيضا هناك هدم في منطقة مسافر يطا في الجنوب في محافظة الخليل تحديدا. بحسب المعطيات كاترين، فإنه في شهر آب الماضي بلغت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال 71 عملية بواقع 155 منشأة، منهم 47 مسكن تم هدمهم للفلسطينيين. أما على صعيد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون هذا اليوم، فقد هاجموا قرية وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس وقاموا بحرق مركبتين داخل البلدة، بالإضافة إلى أنهم خطوا شعارات عنصرية على جدران هذه البلدة. وفي قرية جالود أيضا في محافظة نابلس هاجموا منازل المواطنين واندلعت مواجهات أيضا في البلدة. محافظة نابلس بكل قراها وتحديدا جنوب المحافظة يهاجم المستوطنون بشكل دائم بلدات الفلسطينيين في هذه المحافظة. هذا كله جاء ضمن حملة يقوم بها الاحتلال للمداهمات ولتفتيش منازل الفلسطينيين وللاعتقالات واقتحامات، كما حدث هذا اليوم في بلدة حزمة شمال شرق القدس، حيث اقتحم الاحتلال البلدة واندلعت مواجهات مع المواطنين خلال هذا الاقتحام. كذلك قام باقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله واندلعت مواجهات مع المواطنين وأصيب فلسطينيان خلال هذه المواجهات، تم نقلهم إلى المستشفيات. اعتداءات المستوطنين كاترين جميعها تحدث بحماية سلطات الاحتلال التي لا تفعل أي شيء إزاء هذه الاعتداءات التي تتصاعد يوما بعد يوم في بلدات ومحافظات الضفة الغربية، بل على العكس تماما هي تقوم بتأمين هذه الاعتداءات. حسب المعطيات خلال شهر آب بلغت اعتداءات المستوطنين 638 اعتداء نفذها المستوطنون في بلدات الضفة الغربية. كانت محافظة رام الله والبيرة لها النصيب الأكبر، ومحافظة نابلس أيضا من هذه الاعتداءات التي تتعرض في كل يوم لاعتداءات مشابهة للمستوطنين سواء في البلدات أو القرى أو حتى المخيمات، كما حدث أيضا هذا اليوم في محاولات لتوسيع بؤرة استيطانية للمستوطنين في قرية جالود في محافظة نابلس. إذا نتحدث عن اعتداءات وأيضا نتحدث عن توسيع بؤر استيطانية ينشئها المستوطنون في البلدات والقرى لتصبح أمرا واقعا، كذلك الماشية والأغنام التي يطلقها المستوطنون كما حدث في وادي سعير في محافظة الخليل، حيث أطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأحياناً يحرم الفلسطيني من الوصول إلى أرضه أو رعي أغنامه بسبب هذه الاعتداءات.
1: شكراً جزيلاً لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن مقاتلات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت منازل في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. وأضافت الوكالة أن بلدة عرب صليم تعرضت لغارة استهدفت غرفة الوقف التابعة لمقبرة البلدة، ما أدى إلى تدميرها، مضيفة أن القصف تخلله استخدام قذائف فوسفورية، في حين تعرضت أطراف زوطر الشرقية صباحاً لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. وقال الجيش أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين ملغمتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات

للطاهر، مشيرا إلى تنفيذه هجوما على البنية التحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك، نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل.
1: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا.
2: أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم. أنا ابتسام المصري.
3: طبعي لطيف ومأخذي قريب ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
5: تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
3: طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح.
0: هل تحفظين شيئا لأحمد شوقي في دمشق؟
6: أجل أمير الشعراء وكيف لا أحفظ له؟
1: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب، يعني يجب أن يكون هكذا.
0: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
3: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي.
0: أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
6: العزيز.
0: خالك العزيز.
6: سأروي لك طرفة، أنصت جيدا.
0: من علمك هذا الإلقاء؟
6: يعني من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى.
1: سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي.
5: سقيناه كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصخر زلال.
0: يا سلام.
3: سنعمر أحجارا وركاما مرمية نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين.

0: وهل دللت للغوطتان لبانة أحب من النعمى وأحلى وأعذبا؟ وسيما من الأطفال لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأن أتغربا. تود النجوم الزهر لو أنها دما ليختار منها المترفات ويلعبا. وتخفق في قلبي قلوب عديدة، لقد كان شعبا واحدا فتشعبا. ويا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا. وصن يا رب ضحكة الأطفال إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. هنا في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي كان للطفولة حضورها وحريرها، فكانت معنا مجموعة من رياحين. مرحبا بكم في منازل القصيد.
1: أهلا
0: في منزل وليد من منازل القصيد.
1: أهلا ومرحبا.
0: أهلا بجعفر.
1: حياكم الله دكتور، حياكم الله.
0: جعفر إسماعيل.
1: جعفر إسماعيل من اللاذقية، لدي 17 عاما، أحببت الشعر منذ الطفولة من عبق الياسمين الدمشقي، ترعرعت هنا في دمشق وأكتبه أيضا.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا بابتسام المصري.
2: أنا الحوراني والعز بنياني، من أرض الكرم طيب الفعل عنواني، أنا ابنة مهدي الثورة وسهلها العامل بالخير والعلم، أنا ابتسام المصري الملقبة بشاعرة حوران، وقد شاركت بمهرجان أبي تمام، وكانت لي مشاركات بمهرجانات ثقافية وأخرى دينية.
0: يا أهلا وسهلا. ملاك عبد الكريم.
3: السلام عليكم يا أستاذ.
0: وعليكم السلام.
3: أنا التي قطفت من كل فن جميل أشيائه، وأخذت من كل أدب أطراف عبيده، فصحة اللسان حاضرة الجواب، طبعي لطيف ومأخذي قريب، ولفظي مؤنتق وتأليفي حلو، ومجلسي يزيد صماعه فطنة وذكاء.
0: يا أهلا وسهلا. أنت الحاصلة على المركز الثالث.
3: الثالث على مستوى الجمهورية
0: لتحدي القراءة.
3: نعم.
0: فمن التي حصلت على المركز الثاني؟
3: وتين.
0: وتين، أهلا بوتين المصري.
4: أنا من بقاع الطهر من حوراني، أنا من نوادر أمتي، القدر قدري والزمان زماني.
0: يا أهلا وسهلا.
4: سعدت بلقائك أستاذ.
0: وأنا أيضا والله سعيد. كم عمرك يا وتين؟
4: سأبلغ الثامنة.
0: ما شاء الله، أنت حصلت على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة، غلبتها لملاك.
4: كلنا إخوة، ونحن لا نعتبر التحدي تنافس، بل نعتبره أخوة، ومن يفوز نشجعه أكثر ويتعلم من أخطائنا.
0: يا سلام يا سلام. ما معنى هذا الاسم الرقيق وتين؟
4: جزاك الله خيرا. معنى اسمي شريان الحياة، ومذكور في القرآن في سورة الحاقة، والآية هي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لقطعنا منه الوتين. وأثبت العلماء أن الوتين هو الشريان الأبهر الذي يكون مربوطا في القلب، وإذا قصر
0: إن شاء الله لا يقطع. مرحبا بكم، نحن سعداء أن نكون في منزل خاص في من منازل القصيد في دمشق، هنا حيث الشعر وحيث الجمال. تستعيد دمشق ألقها الحضاري، وتستعيد فنها، والناس كما رأيتم الكبار والصغار والأطفال، الجميع يأتي إلى مسرح دار الأوبرا لكي يستمع إلى الشعر. وأظن أنكم جميعا تحفظون شعرا عن دمشق أو تكتبون شعرا في دمشق. ماذا تحفظين عن دمشق يا ابتسام؟
2: أحفظ قصيدة لأحمد شوقي عن دمشق يقول فيها: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزع عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي، إليك تلفت أبدا وخفق، وبنعما رمتك به الليالي، جراحات لها في القلب عمق، دخلتك والأصيل له اتلاق، ووجهك ضاحك القسمات طلق، وتحت جنانك الأنهار تجري، ومن أروباك أوراق وورق، وحولي فتية غور صباح، لهم في الفضل غايات، وسبكوا على لهواتهم شعراء لسن، وفي أعطافهم خطباء شطف، رواة قصائدي فاعجب لي شعر بكل محلة يرويه خلق غمست إباءهم حتى تلظت أنوف الأزد واصطرم المدق وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيه عتق لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق تكاد لروعة الأجداد فيها تخال من الخرافة وهي صدق.
0: يا سلام يا سلام على يعني الحزن الكبير الذي كتب فيه أحمد شوقي هذه القصيدة، وهو يستعيد ذكرى مؤلمة مرت على دمشق، ذكرى يوم قصفها المستعمر الفرنسي فكتب هذه القصيدة الرائعة الحزينة وهو يستجلي حضارة دمشق. لكن في دمشق أيضا من الشعراء من أحب دمشق وكتب لها يا ملاك.
3: كنزار قباني يقول عن دمشق: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا، زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراحوا، أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف ننسى، وعطر الهال فواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح، هل في العشق إيضاح.
0: يا سلام يا سلام، أبدعت في قراءتها.
1: صحيح.
0: لكن الآنسة العزيزة الصغيرة الريحانة ابتسام جاءت بقصيدة لأحمد شوقي، وأحمد شوقي من مصر، وملاك جاءت بقصيدة لنزار قباني
3: وهو من دمشق.
0: وهو من دمشق، هل تحبين أن تعودي إلى مصر يا وتين؟
4: أنا أساساً يعني من بيت المصري، أنني أرد مصرية،
0: هذا هو الأصل.
4: أنا أجل جدود جدودي من مصر.
0: يا سلام، هل تحفظين شيئاً لأحمد شوقي في دمشق؟
4: أجل أمير الشعراء، وكيف لا أحفظ له؟
0: ما شاء الله، ماذا
4: يقول؟
0: قال؟
4: قمنا ججلق وأنشد رسم من بان، مشت على الرسم أحداث وأزمان، بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأناشيد ما شادوا وما دانوا، كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهم، فإن سألت سرير الغرب ما كانوا.
0: يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا الإلقاء، من علمك هذا الإلقاء؟

0: ونحفظ من الأشعار القوية ثم نسجلها صوت.
1: يا سلام، اليوم سنكشف كثير من الأسرار، أنا وأنت وأنا والبنات وأنا وجعفر.
2: حياكم الله.
1: لقد قرأوا لأحمد شوقي ونزار قباني.
2: نعم.
1: هل نطمع أن نقرأ لك أو أن نسمع لك وأنت يعني على حداثة سنك، شاب ما شاء الله،
2: حياكم الله،
1: تكتب الشعر؟
2: نعم.
1: فهل قلت شيئا على لسان دمشق؟
2: طبعا دكتور، دمشق هي كالعبق الذي يستجذب الشعراء والأدباء والفنانين وكل عظيم في هذه الحياة يستجذب إلى دمشق، وأنا أحدهم كنت، فكتبت بضعة أبيات أقول فيها: إني دمشق بذا قد يكفني رشدا، فجرت نبع المروءة من صبا بردا، طالت علي العدا هل نسف أوقفني، فلا وربك لم أبقي بهم أحدا، إن صاحت الآه في لبنان أتبعه نسف العراق وفاضت نجدنا رمدا، فديتم القول من صهباء مدمعنا، أما لقديسة الصهباء رد عدا، ستذكروني إن شط المزار بكم أنا الشآم، وكم واسيتكم أبدا، أتنكر الشمس عند الأفل أن بها طلاوة الدم من أكبادنا وندى، أو ينكر الفجر مع إبان موقده لولا كتائبنا ما ساد أو وقد.
1: يا سلام يا سلام، منذ متى تكتب الشعر؟
2: أكتبه مما يقارب 3 سنوات، قبل 3 سنوات أكتب الشعر.
1: ما شاء الله. نعم. تعرف على أي بحر هذه القصيدة؟
2: نعم، هذه على البسيط.
1: درست علم العروض؟
2: نعم طبعا.
1: رائع،
2: حياكم.
1: سعيد يعني أن أن تكون بذرة الشعر قد تفتحت.
2: الذي يستوطن في دمشق ويعيش هذه الأجواء الرائعة المليئة بالعلم والأدب يعني يجب أن يكون هكذا.
1: ملاك، ما رأيك بالقصيدة التي سمعتها من جعفر؟
0: أعجبتني هذه القصيدة، وأنا أيضا أكتب الشعر.
1: أنت أيضا تكتبين الشعر؟
0: نعم.
1: طيب، هذا أمامي شعراء كبار، أنا عندي مثلا هنا نزار قباني، صح؟ هذا من أعماله، نزار قباني الشاعر الشامي الكبير. وعندي هنا عمر أبو ريشة، تعرفون عمر أبو ريشة؟
0: أنا أعرف
1: هذا الشاعر السوري، أيضا السوري العربي الكبير. وعندي هنا أيضا شاعر كبير جدا، وهو من هو؟
0: بدوي
1: الجبل، تعرفونه؟ وشاعر كبير أيضا. لكن الطريف في الموضوع أنني أمام ديوان جديد.
0: أستاذ، أنا أريد أن أقول لك شيئاً.
1: قولي.
0: هذه الكتب أنا لا أضعها فقط على الطاولة، بل أنا أضعها في قلبي أيضاً.
1: يا سلام. وطيب هذا الديوان محاولات شعرية، أين سنضعه؟
0: سأضعه في قلبي أيضاً.
1: يا سلام.
0: أما عنك فأين ستضعه أنت؟
1: ما هو؟
0: أين ستضعه أنت؟
1: هذا؟
0: نعم.
1: هذا سأضعه في وجداني، لأنني أقرأ الشعر بالوجدان.
0: شكراً لك.
1: محاولات شعرية جاءتك من تنافسك ملاك عبد الكريم، محاولات شعرية. ماذا تقرأين من الكتب يا ملاك؟ ماذا قرأت حتى يعني خضت هذه التجربة وصار عندك روافد؟
0: أقرأ الكثير من الكتب، منها البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ، فقه اللغة للثعالبي، وأيضا الأماري لأبي علي القاري أريد قراءته، وقرأت أيضا الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، واللسانيات علم الدلالة.
1: يا سلام.
0: نعم، لأحمد مختار عمر.
1: يا سلام يا سلام.
0: وغيرهم الكثير.
1: هذه كتب مختصة للمختصين، كتب دسمة فيها من يعني البيان، وفيها كما قلت البيان والتبيين للجاحظ، وفيها من علو الـ
0: نعم.
1: الـ الـ المعنى والمبنى. تريدين أن تقولي شيئا يا وتين؟
3: أستاذ آسفة، دكتور آسفة على المقاطعة.
1: أولاً قبل، أنا آسف على المقاطعة، نحن اتفقنا منذ زمن ليس بقليل أنني لست أستاذك ولا
3: العزيز.
1: خالك العزيز. نعم.
3: أنا يعني ما زلت في بداية الطريق، يعني أؤلف أقصوصة وستخرج للنور قريباً، وأيضاً ألفت أنا وأبي بيتان عن مصاعب الدنيا.
1: عن؟
3: مصاعب الدنيا.
1: يا إلهي.
3: وأن لا توثق بأي أحد.
1: طيب، هل اطلعت يا وتين على هذه المحاولات الشعرية التي كتبتها ملاك؟
3: بصراحة هذه أول مرة أعرف، لكنني أعرف أن صديقتي ملاك ما زالت يعني تمدها، يعني تقرأ الكتب والكتب تمدها بالعزم والطاقة.
1: يا سلام. دعينا الآن نستمع إلى

0: محاولة شعرية من محاولاتها، ولديها محاولة ربما تبدأ بمخاطبة الشعب المظلوم.
1: صحيح، كتبت في عيد تحرير الثورة: يا شعبا مظلوما يهتف للحرية، وخياما وبلادا مقهورة وشقية، تبحث عن أحلام بشموع مضوية، عن فجر موعود بأمان وردية، جاء يوم الوعد نصر للبشرية، في الثامن من شهر حررت الحرية، أشرقت الأنوار نور الإنسانية، يا فرحا دفاقا بأمان وردية، سنعمر أحجارا وركاما مرمية، نكتب في داخلها أهلا يا حرية، أهلا يا حرية.
0: يا سلام يا سلام، أهلا بالحرية وأهلا بك يا ملاك.
1: أهلا بك أسامة.
0: عجبتك القصيدة؟
1: ذات
0: جميلة،
1: جميلة تدخل الميزان. شكرا لك ابتسام.
0: كم تعطي هذه القصيدة من 10؟
1: أعطيها 100 من 10.
0: 100 من 10، ما شاء الله. هل يوجد صداقة أو معرفة بينك وبين ملاك؟
1: حقيقة أنا البارحة لقيتها، ولكن يعني
0: اللقاء الأول كان أمس.
1: نعم،
0: في يوم الافتتاح.
1: نعم،
0: هناك ضيوف عرب كثيرون قد جاءوا.
1: نعم، ونحن منهم أيضا.
0: هم جاءوا من خارج الخريطة السورية، ولكنك جئت من مدينة حماة.
1: أنا من ضمن الخريطة السورية.
0: سنكشف بعد قليل بعض المناطق التي جئنا منها والتي سنعود إليها ضمن هذا القطر الجميل.
1: بالتأكيد.
0: في حديثنا عن الوفود العربية، هناك ضيوف من الأردن، من الخليج،
1: طبعا
0: من اليمن، من السودان، من المغرب العربي، يأتون إلى دمشق ويرون أنهارها وجبالها ويرون قاسيونها.
1: طبعا.
0: صحيح؟ صديقنا الأستاذ الشاعر براء الشامي حينما جاء إلى دمشق بعد أن تدثرت عباءة التحرير وتفتحت فيها أنسام الحرية، قال شيئا جميلا، أظن أنني سمعتك تدندنين في هذا.
1: يقول براء الشامي: في قاسيون وقفت اليوم منتصرا، أشد الحروف قصيدا زاكيا عطرا، أرى الشآم بعيني كلما ضحكت، للياسمين بدا بالنصر مفتخرا، أرى دمشق بلا رجس يدنسها، طهر الشهادة في أرجائها انتشرا، وقفت أذكر روح الفاتحين وقد سيقوا كراما إلى جناتهم زمرا، في الصالحية غيم الحب ظل لنا، فأنزل الوجد من تحنانه مطرا، الشعر يسمو إذا الفيحاء أحرفه، فكم ترنم في أوصافها الشعرا، نجم السماء توارى عند طلعتها، لا شمس تشبهها نورا ولا قمرا، يا خيل مروان ما زال الصهيل بنا، على امتداد الصحارى عزه سطرا، وذاب كسرى كما ذابت خنافسه، ساسان أقصر فنحن السادة الأمراء، نؤدب الوغدة لا نزغي لصيحته، لا نعذر الظالم الباغي إذا اعتذرا، ما دمت يا هامة السوري شامخة فلا يضيرك من في الناس محض ثرى، وإدلب العز ما زالت لنا قبسا، بذلك النور جيش الفاتحين سرى، لما وقفت بباب الشام منتصرا وجدت حافرة حزب الله منتثرا، دمشق تبقى لنا حتى ولو سمعت كل الخلائق صوت السور منهدرا.
0: الله الله، نصفق لها. الله الله، جميل جميل، رائع. هذه منذ متى تحفظين الشعر يا ابتسام؟
1: أحفظه منذ نعومة أظفاري، كنت أحفظه.
0: نعومة أظفارك ماذا؟ أنت ما زلت في نعومة أظفارك. منذ متى يعني؟
1: أحفظه منذ عمري 5 سنوات أو ما يقارب ذلك.
0: وأنت الآن في العاشرة من درعة. ماذا الذي تلبسينه؟ ماذا تسمينه في الزي يعني الحوراني؟
1: أرجع.
0: ماذا؟
1: أرجع.
0: جميل، يعني نحن نسمع أصواتها وهي هكذا تثير جرسا جميلا.
1: اي
0: نعم.

0: أهلا بجعفر،
1: حياكم الله.
0: رأيت من الوفود العربية أمس في
1: نعم، هناك الكثير قدم أمس في الافتتاح إلى هذا المعرض الكبير في الأوبرا من شتى دول العالم، بالدول العربية وشتى المؤسسات والمنظمات الدولية. نعم
0: جميل، استمعت إلى شعرهم؟
1: نعم استمعت.
0: من أعجبك من يعني ما القصيدة التي لفتت
1: نظرك؟ هناك أربعة أبيات ألقاها صاحب مؤسسة
0: إيسيسكو الدكتور خالد فتح الرحمن،
1: الدكتور خالد نعم، للأستاذ الشاعر موسى السويدان.
0: أي نعم
1: أحببتها لكن لم أحفظها.
0: أبو حسان
1: نعم،
0: الشاعر السوري الجميل.
1: نعم صحيح،
0: وهو يعمل في وزارة الثقافة. أي
1: نعم
0: أيضا.
1: نعم علمت هذا صحيح.
0: جميل، أنت كتبت للثورة السورية؟
1: نعم في التحرير صحيح.
0: والله يا أخي أنا أستغرب، يعني كنا نظن أن شعراء الثورة هم أولئك الذين مشى الشيب في شعرهم وخطت بهم الحياة ويعني ظهرت تجاعيدهم وكانوا ما كانوا، وإذ بنا نكتشف أن من شعراء الثورة من كتب للثورة وهو ما زال في أول عمره وأول الطريق. هل تصدق يا ملاك أن أخانا جعفر وابن أخينا كتب شعرا للثورة بالرغم من أنه ما زال في بداياته الشعرية؟
2: نعم أنا صدقت هذا عندما لقاه الآن. أنا أحببت شعره كثيرا وأتمنى أن يتابع.
0: جميل، خذ بنصيحتي ملاك.
1: نعم طبعا
0: وتابع.
1: نعم
0: هات ما لديك.
1: دكتور حسين، الثورة لا تتوقف عند عمر أبدا، إن كان شابا أو إن كان كهلا إن كان رضيعا. يعني نحن فطمنا ولم نفطم عن الثورة وعن حب الثورة. فكتبت: سلامي للعروبة بالشآم، سلامي معجز صفو الكلام، سلامي للديار ومن عليها كرام من كرام من كرامي. شعوب الأرض تنهل من ثراها، وغيث الجو يشهد بالغمام بأن لبأسها عجزت ملوك وخرت تحت أقدام عظام. أيا من يدعي ملكا عليها، ستسقى من كؤوس الانهزام. ألا لا يعرب الأقوام عنها دمشق، لا لقبح أو ذمام. دمشق صوت أنغام انتصار، دمشق أينما سجع الحمام، دمشق منبع الدنيا ومنها غدا ينبوع عز في المقام. علام الانبهار بظبي رمح وظبي الحق أطغى بالحسام. لها من إدلب الخضراء نبع، ومن حلب لها الغرر الطوامي، ومن حمص العدية صوت حق، ومن بحر الجبال لها السوامي. ومن بجزيرة قد نادى رشدا، فأسمع من صميم العزم رامي. فيا رباه أبلي من لحاها، وأفعم شعبها لذذ السلام.
0: يا رب. آمين. ما شاء الله،
1: حياكم الله.
0: جميل،
1: حياكم الله.
0: جميل، يعني أنت ما شاء الله متجاوز مراحل عديدة في
1: هذه الشهادة أعتز بها والله.
0: ليست شهادة وإنما هذا حقك،
1: حياكم الله.
0: يعني هذا حقك
2: أستاذ. الثورة السورية في قلوبنا وفي أفئدتنا، ولا ضير أن نكتب عنها وفيها. وهكذا أنا أحب الثورة وكنت أنتظرها أن تأتي منذ أعوام. كان مكتوب: هرمنا من أجل هذه اللحظة.
0: نعم، قالها أحد الإخوة في تونس.
2: نعم.
0: هرمنا من أجل هذه اللحظة. لكن لما قامت الثورة السورية أنت لم تكوني في الحياة يا ملاك، صح؟
2: لا أقصد هذه الثورة عندما أترئيس.
0: نحن الآن في ثورة شعرية بعد التحرير وبعد الانتصار.
2: نعم
0: تحدثنا عن الشيب، وكنت أتحدث وأريد أن أقول شيئا، لكنني نظرت إلى ابنتي أختي، هي لا تناديني إلا خالي.
1: نعم.
0: وأنا أحبها وأحب جدها، بلغيه السلام.
2: بارك الله خيرا.
0: إياك أن تنسي
2: جدي
0: هذا.
2: جدي يقول عنك وعن الأستاذ أنس اللغيم، يقول: أنتم معبؤون. وهكذا يعني عندما رآكم لفت نظره كثيرا، حتى أن جدي يعني من أيام الجامعة ومن الإعدادية يحفظ الأشعار التي كان.
0: ماذا قرأت له من الشعر عن شيبه؟ هل قرأت له شيئا من الشعر؟
2: أجل.
0: لمن؟
2: للشاعر حذيفة العرجي.
0: ماذا قال؟
2: هذه الأبيات وجهها لك ولأبي ولجدي ولخالي.
0: أولا أنا ليس عندي شيء.
2: هي لا تقال حرفيا، إنما تقال كمسح كمدحن خفيف لطيف.
0: يا سلام، أنا قبلتها. هاتي.
2: أحقا شبت يا أحلى الشباب، وغطى الثلج رأسك في غيابي، وظن الناس أنك صرت كهلا بما ضيعت من عمر ببابي، فدعني أحضن الشيبات، دعني أحدثهن عن شيخ الشباب، فحتى لو بلغت القرن عمرا فعشريني وأنت على حساب.
0: الله الله الله، يا سلام. تحية للأستاذ حذيفة العرجي صاحب هذه الأبيات. حقا شبت يا أحلى
3: شبابي.
0: ثم
2: وغطى الثلج رأسك في غيابي.
0: إن شاء الله أنت تكتبين الشعر لاحقا، وأنت تقرأين كثيرا. أنا أعرف
2: أنا ألفت أنا وأبي، قلت لك بيتان، يعني أنا تأليف القصص أكثر من تأليف الشعر، ولكنني أحفظ للشعر كثيرا.
0: يا سلام يا سلام.
2: يعني
0: ملاك كتبت، أنا آسف على المقاطعة، ملاك كتبت تعارض الشاعر أنس الدغيم، وقد ذكرت أنه من المعبئين الذين يحبهم جدك وجدنا جميعا، فسمعت له أنه قال:
4: خمسون ما مر البريد ببابي، فكتبت على منوالها قصيدة تقول هي عن الثورة السورية أيضا، تقول: في بلد الشامخ في وطني صدجت أغصان الزيتون وورود الحب الميمون، تشدو بهتاف الحرية وتنادي أهلا سوريا، قابلها رصاص مجنون، قابلها ظلم مأفون، خوف وصراخ وعذاب يسكن في جوف الألباب، جدر وسلاسل وسجون تحكي للتاريخ شجون، ودموع لبلادي ملأت، دعوات للمولى رفعت، شعب مظلوم مظلوم، أبناء في الأرض انتشروا، هربوا في بحر مجنون، بحر للأحياء مقابر، غرف للحرية تصادر، قبست أحلام الفتيان في غرف الملح المسموم، لاح بريق الضوء لاح وتجلى في ذات صباح، شخصت أرواح وعيون، شمس في الآفاق ارتفعت، أصوات التكبير انتشرت، ملأت أرجاء الأكوان تحمل فرحا للأوطان، أسقطنا حكم الطغيان، أسقطنا حكم الطغيان.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، الحمد لله أننا أسقطنا حكم الطغيان. وأبين الذل يا ابتسام.
5: أبين الذل يا وطني دهورا تقضت في ميادين القتال، إلى أن جاء نصر الله فتحا بعيد الشأو منقطع المثال، أتاك النصر سوريا صريحا من الأحرار ليس من الموالي، سقيناهم كؤوس الذل صرفا ووردنا على الصفو الزلال.
0: يا سلام يا سلام، لماذا لا تصفقنا لها وقد صفقت لكم؟ جميل جميل. هذه الأبيات لمن؟
5: لوزير الثقافة،
0: للسيد وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح. أي نعم، وهو ذروة المؤسسة السيادية في وزارة الثقافة، الذي يرعى هذا المهرجان، مهرجان دمشق الدولي للشعر
5: العربي،
0: وهنا في دمشق، وقد ثار الكلام
1: على الكلام
0: على الكلام. فماذا قلت في هذا يا جعفر؟
1: ثار الكلام على الكلام فأنشدوا شررا من الأشعار ما لا يخمد، ثار الكلام بغضبة فسرى به شعرا تذم به الرجال وتحمد، ثار الكلام فباده بحناجر نظما تميد له الهضاب الصخد، عربيتي بالشعر عزك بعدما جاء الإله به وقال محمد، بادهت إحدى الغانيات بجلق غزلا يفيض به الجمال ويعقد، فتوردت تلك الفتاة وأقبلت ودنت بهمس واللسان يردد، زدني فديتك أنت لست بشاعر، أنت المدامة والغوي الأوحد.
0: يا سلام يا سلام. ما شاء الله قاطع مش مراحل شعرية في الشعر، قاطع مراحل شعرية في

0: وجدانياته أيضا.
1: نعم من البدوي.
0: بدوي الجبل.
1: مدرسة البدوية في الوجدان. أنا أعتبر بدوي الجبل هو مدرسة في الوجدان صراحة.
0: أي نعم. ومن الشعراء البارزين في القرن العشرين.
1: نعم صحيح.
0: ماذا تحفظ للبدوي؟
1: بما أننا نتكلم عن الشام وأعباق الشام، هناك قصيدة هي أول قصيدة في ديواني أو الثانية على ما أظن، يقول: أما الشآم فلم تبق الخطوب بها روحا أحب من النعمة وريحانا، ألم والليل قد أرخى ذوائبه، طيفا من الشام أو طيف من الشام حيانا فأحيانا، حنى علينا ظماء في مناهلنا فأترع الكأس بالذكرى وأعطانا. ويقول: سمعت باريس تشكو زهو فاتحها، هل لا تذكرت يا باريس شكوانا، والخيل في المسجد المحزون جائلة على المصلين أشياخا وفتيانا، والآمنين أفاقوا والقصور لظى تهوي بها النار بنيانا فبنيانا، تلك الفضائح لو سميتها ظفرا، هل لا تكافأ يوم الروع سيفانا، نجابه الظلم مظلوم الضبا أشرا، ولا سلاح لنا إلا سجايانا، إذا انفجرت من الطغيان باكية، لطالما سمتنا بغيا وطغيانا، 20 عاما شربنا الكأس مترعة من الأذى، فتملي صرفها الآن.
0: يا سلام يا سلام،
1: هذه بالشام.
0: ما تذكر المطلع ماذا كان؟ يا سامر الحي،
1: هل تعنيك شكوانا رق الحديد،
0: وما رقوا
1: لبلوانا خل الدم.
0: ما هذا؟
2: هذا ديوان بدوي الجبل.
0: سأعطي هذا الديوان لمن يعرف اسم بدوي الجبل إلا جعفر. هذا عرض خاص بالبنيات بالرياحين، وهو ديواني الشخصي بالمناسبة. لاحظي، فأنا يعني أصلح جلده بين الحين والحين. ما اسمه؟
2: ألقي تلميحاً.
0: ألقي تلميحاً؟
2: نعم.
0: ماذا سألتظن أنه خالي وخالك حتى ألقي تلميحاً؟ نعم.
2: هل لك أن تعطينا خيارات؟
0: ممكن، لكن هكذا سيتحول اللقاء إلى مسابقة، وأنا أردت. هل تذكرت ما اسمه؟ ما اسمه؟
1: نعم،
2: شاعر
1: محمد سليمان الأحمد.
0: نعم صحيح،
1: أحسن. دويل جبل شعر العربية.
0: أعطيك أعماله الكاملة، ليست هذه النسخة، لأن هذه النسخة لا عندي من الزمن يعني.
1: شكراً شكراً.
0: واحدة كاملة إن شاء الله.
1: حياك الله إن شاء الله يا رب، حياك الله.
0: في الحكمة والشافعي ندندن بعض الأبيات، ثم ننصح الذين قالوا كلاما سيئا بأن لا يقولوا، وننصح الذين سمعوا كلاما سيئا أن لا يغضبوا. فهل قال الشافعي في ذلك شيئا؟
2: أجل، كانوا الناس يقولون له يعني لم ترد على الشتيمة ولم تستفد شيئا وابتعدوا عنك الجميع، فقال: قالوا سكتت، قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشجر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأزة تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.
0: يا سلام يا سلام،
2: هذه في ديوان الشافعي. أجل
0: ماذا قلت يا ملاك؟
2: هذه القصيدة أو الأبيات الشعرية في ديوان الشافعي، وأنا حفظتها أيضا.
0: جميل، وله أبيات تشبهها أيضا بالفكرة. نعم. ذاتها أو المعنى ذاته،
2: عندما قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا.
0: الله الله.
2: وقال أيضا: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا، وتخاف من يوم المعاد وعيدا، فلقد أداك من المهيمن عفوه، وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأسن لطف ربك في الحشا، في بطن أمك لطفة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا، ما كان ألهم قلبك التوحيد.
0: الله الله الله، ما شاء الله، أبحرت البنيات في ديوان الشافعي.
1: أبحرت.
0: وهن يقرأنا ويرتلنا ويعدنا الحكمة.
2: وهناك قصة جميلة جدا عن التغافل أيضا، ولكن بصراحة نسيت اسم الشخص. رجل ظل يلاحقه سفيه طوال الطريق ويشتمه يعني شتائم بذيئة جدا، فعندما اقترب من قريته ومن بني قومه فقال للسفينة:

0: إن كان هناك شتيمة أخرى تريد أن تقولها فقلها بسرعة قبل أن يأتوا قومي ليضربوك. الجواب بالحلم، ولكنه جعل السفيه يطأطئ رأسه وينظر إلى الأرض ويذهب بخجل.
1: الله الله، هذا الإباء وهذا الحلم.
0: هزل.
1: هذا رجل معروف، معروف بحلمه، لكن أنا أيضاً ما عدت أذكره، وقد ذكرت هذه القصة مرة في أحد اللقاءات التلفازية، صح؟ قد يأتي سموش، وأنا ادعيت أنني لست يعني أحمل الشيب، لكن بدأت الذاكرة تحمل الشيب، صحيح؟ نحن الآن نطوف في عالم القصة وفي عالم القصيدة، وأنت تكتبين القصة أيضاً. بعد قليل سأطلب منك قصة طريفة، ولكن أريد أن أذهب إلى ابتسام لأن لديها ما تريد أن تقوله هنا. ذكرنا أبياتا للسيد الوزير، نريد أن نذكر أبياتا للأستاذ جمال سعد الدين، وأنت يعني تقرأين له أبياتا شعرية جميلة، وهو رئيس اتحاد الكتاب العرب في محافظة درعا، وقد سمعتك تدندنين بها أيضا.
2: يقول: لا رأي بعد شجاعة الشجعان، هي أول وهي المحل الثاني، فاكتب على صدر السماء حكايتي وارسم ملامحها بلون قاني. إني أنا السوري، هاك هويتي، إن كنت تجهلني وذا عنواني، عيناي من ماء الفرات وسحنتي، من شامخات القمح في حوراني، ويداي من سعف النخيل وفي دمي، ورد الشآم وحمرة الرمان، وأنا ابن هذه الأرض ملح ترابها وملامح الأصحاب والخلان. إني أنا السوري، ما نجم على إلا أنا خريح ثم دعاني. إني أنا السوري، ما نجم على إلا أنا خريح ثم دعاني. فإذا بنيت فسل عن المدن التي شاخ الزمان ولم تشخ بزماني، بصرى وتدمر والشآم وقصرها أبوابها ومصاطب الريحان. لا تغمض عين الشهيد، فإنها كالشمس شاهدة على الأكوان، وسلامة الشرف الرفيع أمانة، وله الدم المنذور كالوديان.
1: يا سلام يا سلام، تحية للأستاذ جمال على هذه القصيدة الجميلة. صدقوني سأخبركم سرا فيما بيننا، أن بيننا من يطمح أن يضع قصيدته في المنهاج السوري، وأن يكون له يعني أنتم تدخلون مثلا أو يأتي الأبناء في الأجيال المقبلة فيفتحون الكتاب هذا على سبيل المثال فيقولون: هذه القصيدة للشاعرة ملاك عبد الكريم. لماذا تضحكين يا ملاك؟
3: أنني أفرح بسماع هذا الكلام.
1: ما القصيدة التي يمكن أن تضعيها في المنهاج وأنت تكتبين الشعر؟
3: هناك قصيدة عن المعلم تعبر عن محبتي له، تقول: كتب ودفاتر أقلام وحقيبة فيها ألوان ومقاعد أطفال كانت محتاجة لمسات حنان، لوح أبيض داخل صفي يهتف فرحا فهو يغني، يكتب في جوفه إعلان العلم عنوان أمان، في الصف مصباح النور وهو بالعطف مأمور، يصنع مجدا بالكلمات ويداه أنغام حياة، تكتب فوق اللوح وترسم لغة وعلوم وحساب، تاريخ فيه أمجاد، يصنع منا حلما أجمل ويساعدنا حتى نكبر ننجز أفراح المستقبل، لمعلمنا نحن نسأل فمعلمنا نبع حنان وهو للصبر عنوان.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، تحية للمعلمين جميعا. من المعلمين تحبين؟
4: أحبك أنت أولا يا أستاذ.
1: أخجلتني.
4: أحب أمي لأنها هي معلمتي الأولى.
1: هي أحق مني صدقي. نعم
4: نعم. وأسرة

0: المعلمة لي أيضا، فكانت تدعمني بكل ما لديها من معلومات.
1: جميل. الآن سنذكر معلما أو معلمة، كل منا سيذكر معلما أو معلمة مرة في حياته. جعفر.
2: أنا والله المعلم في الشعر والأدب هو منازل القصيد صراحة كان.
1: يا سيدي هذه الشهادة نعتز بها.
2: هاك الله، لا هذه الحقيقة والله يا دكتور، منازل القصيد. أما بالخارج الأستاذ رياض الرفاعي. الأستاذ رياض الرفاعي،
1: بلغه السلام.
2: حياك الله.
1: أستاذ الرياضيات.
2: أستاذ الرياضيات، نعم، هو يعني في الاتجاه العلمي هو الأستاذ الأفضل.
1: طبعا قد يتساءل السادة المتابعون والسيدات المتابعات من أين لي أن أعرف ذلك؟ الأمر سهل، أننا التقينا أمس في مهرجان دمشق للشعر.
2: في الافتتاح، صح.
1: أي نعم، جميل. ابتسام.
0: أقول أن أمي هي المعلمة الأولى لي، والمعلمة يعني كل يعتبر أمه هو المعلمة الأولى.
1: الأم مدرسة.
0: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب
1: الأعراق. أي نعم، صحيح.
0: أمي هي داعمي وقوتي، هي ملهمتي ومرشدي، منها أستمد العزم والإرادة، ومن دفء قلبها أنال الودادة. أقول لها هذه الأبيات إن سمحت لي، تعبيرا عن حبي لها. أمي ملاك يرف على سريدي، يحنو بأنفاس العبيد، أغلى من الدنيا علي، وأحن مخلوق إلي، أبدي الملاك الساهرة قلبا علي وناظرا.
1: يا سلام، سلمي على الوالدة وعلى الأهل جميعا، ونرجو أن يكونوا بخير دائما. من هو معلمك؟
3: أولاً
1: أنت يجب أن تفصلي. بالمناسبة وأنا من أول الحلقة ألاحظ أن بيني بين نظارتي وبين نظارتك تشابه، هل تبدلين؟ هل توجد، أنا أسألك، هل تبدلين؟ لعل نظارتك عندي أفضل. هاتي لشو.
3: أولاً أمي وأبي. أمي هي الجندية المجهول التي كانت تسعى من أجلي، وأبي حملني ولبى حاجتي طوال ما أمي كانت تعلمني. فأما لمعلم المدرسة الحقيقي سأروي لك طرفة. هناك الحفل الختامي في الصف الأول، قالت لي المعلمة، يعني أنا تعلم أنني فصيحة اللسان، قال اكتبي كلمة عن الحفل الختامي وألقيها بالحفل الختامي. ذهبت إلى أمي، قلت لها أمي اكتبي لي كلمة. قالت لا لن أكتب، القارئ يعرف يكتب. قلت لها اكتبي لي أرجوك. لم توافق، فذهبت جلست بكل عزم وقوة وكتبت جملة أقول فيها لابد أن فشلك قد يعلمك من أخطائك، ولابد أن نجاحك قد يزيدك ذكاء. معلمتي التي يعجز اللسان عن وصف حنانها، ويا ليتها تعلم كم نحن ممتنين لها، معلمتي الفاضلة نعمات صياصنة. فقالت لأمي أعطني الورقة أصلح لك التشكيل، يعني لما كنت أعرف الإعراب الضبط. فقلت لها أنت لم تكتبي لي، فلماذا تصلحي لي؟ وفعلا كان هناك خطأ، ولم أقبل أن تصلحي. لم تكتبي لا تصلحي.
1: الله الله.
3: وألقيتها في الحفل الختامي، ويعني كانت
1: جميل. كنت يعني قبل أن نلتقي الآن تصرين علي أن تسمعين أبيات كريم العراقي رحمه الله.
3: أزل.
1: ماذا تحفظين له؟
3: هذه القصيدة حقا لها معنى، من يتذوق الشعر هو الذي يفهم المعنى، وهو الذي يفهم معنى فحوى هذه الأبيات.
1: فماذا قال؟
3: قال لأنه مر بمصاعب كثيرة وحذر منها ألا تيأسوا وألا تشكوا لأحد. قال بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثلها حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. شكوك للناس يا ابن الناس منقصة، وهل من الناس

0: لاحظ ما به سقم أنصت جيدا. هذه الأبيات قوية جدا.
1: أنا والله منصت تماما. أنا منصت إيه.
0: فإن شكوت لمن قاب الزمان له، عيناك تغلي عيناك تغلي والذي تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم.
1: الله.
0: لا اليأس ثوبي، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم.
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
2: نقول لك شيئا.
1: قولي.
2: أبي أيضا هو كان الداعم لي، وثم يأتي الأستاذ هاني الحكيم، هو أستاذ في اللغة العربية، والأستاذ وليد صراقبي. ويقال أيضا أنا كتبت في أسرتي: أمي محراب الصلوات، وأبي عراب الدعوات، والأسرة وطن لو تدري، تمنحنا عطفا تمنحنا، حبا وحنانا يأخذنا نحو المستقبل يحملنا، لننير سراجا للآتي.
1: يا سلام يا سلام. نحن سعداء جدا في هذه الحلقة الخاصة من منازل القصيد أن نكون معكم.
2: نحن أسعد برؤيتك.
1: جعفر إسماعيل شكرا جزيلا.
3: حياكم الله. شكرا لكم.
1: ابتسام المصري شكرا جزيلا. ملاك عبد الكريم
2: شكرا لكم.
1: سعدت جدا بهذا سأخذه معي.
2: نعم.
1: شكرا لهذه المحاولات.
2: شكرا.
1: وتين العزيزة خالي شكرا جزيلا.
2: أستاذ خالي العزيز، أتمنى أن تصل هذه الرسالة لمعلمتي الغالية الأنسة شذى الوليد الصباغ، التي كانت داعمتي ومدربتي وكانت بمثابة أمي أيضا.
1: شكرا جزيلا لك. ستصل إن شاء الله كل هذه الرسائل. مشاهدينا، هكذا في منازل القصيد كنا معكم مع الرياحين، هنا حيث يتجول الشعر في دمشق، وهنا حيث تستعيد دمشق حضارتها. والشعر يبدأ من دمشق، فأهله عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا. كان منزلا وليدا فريدا من منازل القصيد.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله، ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسم أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. قائدة وحدات حماية المرأة تقول إنهم أبلغوا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع بأن قواتهم لا مكان لها بالجيش، وتتحدث عن مقترح لضم المقاتلات إلى وزارة الداخلية. أردوغان يقول إن تركيا حريصة على وحدة سوريا بجميع مكوناتها، ويرى أن حل قسد يفتح الباب أمام حقبة جديدة. وكالة الطاقة الذرية تشيد بتعاون السلطات السورية في كشف الأنشطة النووية السابقة، وتقول إن دمشق قدمت المعلومات والتقارير المطلوبة. ومديرية الخدمات الفنية في إدلب تعلن خطة لتأهيل الطرق الحيوية، وتقول إنها تشمل 27 مشروعا بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى التفاصيل. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد لوكالة رويترز، قالت إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي أبلغت خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري. وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تنتظر ردا على المقترح خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على قوة نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة. حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا الآن السيد علي تمي الكاتب والباحث السياسي من حلب. سيد علي مرحبا بك. إذن ترفض الحكومة دمج مقاتلات وحدات حماية المرأة في الجيش والوحدات النسائية تحديدا حسب قائدة الوحدات، كيف تقرأ الأسباب والخلفيات المحتملة؟
1: تحية لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هذا القرار هو متوقع أنا برأيي، والسبب بسبب اختلاف العقيدة لدى الجيش السوري ووحدات حماية المرأة. من المعروف أنه خلفيتهم هي خلفية ماركسية، تبنوا أفكار حزب العمال الكردستاني. معظمهم تدربوا بجبال قنديل وهم يتبنون أفكار الحزب وفلسفة أوجلان، وبالتالي لا يمكن أن يكون لهم موقع داخل جيش وطني، جيش يتبنى خلفية وطنية له بعد إسلامي معتدل داخل، أنا أتحدث عن جيش سوري. وبالتالي هناك تناقض واضح في الأفكار والتوجه، ولهذا أنا أقول أن هذا القرار هو قرار متوقع، ولا يمكن لهذه المنظمة أن تنضم إلى جيش سوري وتكون كتلة

0: فهم يصرون بحسب معلوماتنا، هم يصرون أن يكون لديهن كتلة
1: إذا افترضنا
0: منظمة.
1: صحة يعني ما تقول أستاذ علي، لكن الرجال أيضا سينضمون.
0: لم أسمع.
1: كنت أتساءل إذا كانت هناك مشكلة يعني فيما يخص الخلفيات، خلفيات الجانبين كما ذكرت، يعني هذا الكلام أيضا ينطبق على الرجال الذين سينضمون إلى الجيش السوري.
0: كلام جوهري وسؤالك جيد وأشكرك على هذا السؤال. أولا، كل الذين انضموا من الرجال، دعنا نسميه، هم انضموا كأشخاص وليس ككتلة منسجمة. أولا، ثانيا، هؤلاء يعني أعلنوا عن حل تنظيم بحجم تنظيم قسد، أعلنوا عن حل هذا التنظيم، وبالتالي ينضموا كأفراد ولم ينضموا كمنظمة كما تطالب منظمة حماية المرأة، منظمة قوات حماية المرأة. وبالتالي أنا برأيي هذا الموضوع مختلف تماما. ما تطالبه وحدات حماية المرأة أن تكون لديهم كيان شبه مستقل، لديهم قرار، وتكون تحت غطاء الجيش السوري، وهذا غير ممكن أصلا. يعني حتى عقيدة ونظام الداخل للجيش السوري، لا يمكن أن تكون هناك كتل عسكرية نسائية لديها قرار مستقل أو منظمة. يمكن هؤلاء أن ينضموا على شكل أفراد إلى شرطة سياحية، إلى الترافيك، إلى منظمات، إلى المجتمع المدني. ممكن يتم استفادة من خبراتهم بحسب ما يتم الترويج له، لكن انضمام هذه المنظمة بشكل منظم وبشكل ككتلة عسكرية هذا غير مقبول. وأنا أعرف رئيس أحمد الشرع لا يمكن أن يقبل بهكذا أفكار وهكذا منظمات داخل الجيش السوري.
1: طيب، هناك اقتراح من السيدة نيروز تقول إنها اقترحت على الحكومة الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية. واقعية هذا الطلب كيف يمكن تطبيقه سيد علي؟
0: يعني عندما نتحدث عن عمليات خاصة بنا، يعني هاي يعني يمكن الاستعانة بهذه المنظومة، بهذه المنظمة، حتى تشاركنا في عمليات اقتحام. وأنا برأيي هذا أيضا مستبعد. لا يمكن للجيش السوري أن تضم إلى صفوفها هكذا منظمة. ربما هناك جيش سوري لديه طريق أو لديه تريث أو لديه مجال، تحاول فسح المجال أمام هذه المنظمة حتى لا يكون هناك ردة فعل من الشارع. تتعاطى الجيش أو وزارة الداخلية تتعاطى مع هذا الأمر ببعد وطني، من خلال المنطق العلمي. وبالتالي أنا برأيي كل هذه الاقتراحات سيتم رفضها، لكن بنهاية المطاف أنا منذ قبل انضمامي إلى هذه المشاركة كنت أتحدث مع أحد الأخوة في الجزيرة. كنا نتحدث عن بشكل عام عن الواقع داخل الدرباسية وعمودة والقرامشلي. أهالي المنطقة بصراحة يريدون عودة مؤسسات الدولة، وبالتالي هذه الاقتراحات على الدولة، سواء منظمة وحدات حماية الشعب أو بقية التفاصيل لقصد، هي منظمات كثيرة. نحن نتحدث عن شبيبة سورية، يعني إذا قبلت الحكومة السورية أو وزارة الداخلية منظمة وحدات حماية الشعب، منظمة وحدات المرأة، غدا سيكون هناك مقترح آخر من الشبيبة السورية التي قتلت وهجرت وخطفت أكثر من 2000 طفل كردي من المدارس. سيكون هناك مقترح مستقبلا لربما انضمامهم إلى وزارة الداخلية. هذه المنظمات هي منظمات صورتها داخل المجتمع الكردي صورة مشوهة، لأنها ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، بحق الأطفال، بحق المرأة. نحن نتحدث، هذه المنظمة تدعي أنها تحمي المرأة. هل فعلا هي تحمي المرأة؟ المرأة الكردية باتت اليوم ضحية هذه المنظمة، لأنها تشرف على خطف الأطفال والطلبة من المدارس. وبالتالي لا يمكن لجيش سوري أو جيش يحترم نفسه أن تضم إلى صفوفه هكذا منظمة أو هكذا تجمعات عسكرية. لهذا أنا برأيي رئيس أحمد الشارع لديه بعد نظر حول هذا.

0: قضية التعاطي مع ملف فساد بهدوء وبنفس طويل. وبالتالي أنا برأيي كل هذه الاقتراحات ستكون مكانها سلة المهملات.
1: الكاتب والباحث السياسي علي تمي، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصا على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها. وأشار الرئيس التركي إلى أن الحفاظ على وحدتها يمثل عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدولة السورية. وأضاف أردوغان أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدا على ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف. للتعليق مشاهدينا معنا الآن مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة التركية أنقرة يوسف ملا. يوسف مرحبا بك. إذن الرئيس التركي يؤكد مجددا على أن بلاده من أكثر الدول حرصا على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها. إليك يوسف.
2: عبد المنعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال عودته من زيارة خارجية، الرئيس التركي في لقاء مع الصحفيين على متن الطائرة علق على ما يجري من أحداث أخيرة في سوريا.

0: موحدة متكاملة يجمع كل الأطياف في مكون واحد تحت إدارة واحدة ودولة واحدة، وهذا أمر مهم لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرات في سوريا. أكد عبد المنعم بأنهم وقفوا دائما إلى جانب السوريين من أجل ذلك، وقال سنواصل الوقوف إلى جانب السوريين مستقبلا. في هذا الصدد قال أنه يرى أن الرئيس السوري الحالي نجح في إدارة مرحلة صعبة لا يزال يديرها حتى الآن بنجاح. قال أنه متفائل بمسار الاندماج والمكاسب التي حققها الشعب السوري خلال فترة قصيرة، وأنه يعتقد أن هذه العملية ستفتح بابا جديدا لمرحلة جديدة ليس لتركيا وسوريا بل لكل المنطقة بأكملها. وقال أن الآن يجب إغلاق ملف الإرهاب بأكمله، كما يجب أن ينتهي عصر السلاح والعنف. وقال نحن في تركيا نقول اليوم بشأن سوريا ما قلناه بالأمس، قلنا أن سوريا لا يمكن أن تكون ساحة تجول فيها التنظيمات الإرهابية، وأن حالة عدم الاستقرار فيها يمكن أن تنتشر إلى المنطقة بأسرها. وقد ثبت في النهاية أن كل ما كنا نقوله على حق. أيضا قال أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي الأخرى تدرك تماما حقائق سوريا، وأن الشعب السوري دفع أثمانا باهظة جدا لكنه تمسك بوطنه، وهو يعمل اليوم على إعادة بناء سوريا بأكمله. أعاد التأكيد أيضا للصحفيين بأنه يدعو جميع الدول المجاورة لسوريا والدول الصديقة إلى المساعدة في بناء سوريا وإعادة إعمارها، وقال سنواصل كتركيا توجيه هذه الدعوة. وقال أن الوضع في سوريا مهم من ناحية إثبات مدى صحة رؤيتنا وواقعية سياستنا تجاه سوريا، ومكافحة الاستفزازات أمر مهم أيضا، ويجب عدم إفساح المجال أمام من يريدون توجيه ضربة للسلام الداخلي في سوريا. فالطريق نحو استقرار سوريا يجب أن يكون بعيد عن زرع الفتن.
1: نعم، يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا على هيئة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بينت الوكالة أيضا أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية داخل البلاد، بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع للوقود النووي.

وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وثق 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال آب سجلت ثاني أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز، تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكا، تلتها درعا ب 63، في حين وقعت 8 بريف دمشق و2 في إدلب و1 في دير الزور، تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريح لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية نشرت عناصر من الأمن الداخلي في المحافظة لسد الاحتياج الذي ما يزال قائما، وبين أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال

0: الأيام المقبلة بعد استكمال سد احتياج المحافظة من القوات الأمنية.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن، وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلا من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلا عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان، كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه في انتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية، تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. كما أشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3497 شخصا. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عدنان الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل، مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبلهم. كشف المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس لتلفزيون سوريا عن العمل على أتمتة السجل العقاري وتحويل البيانات الموجودة في الوحدات العقارية إلى بيانات رقمية ضمن خطة للتحول الرقمي في القطاع.
2: عملية التحول الرقمي لهذه المؤسسة هي عملية حقيقة كبيرة ومعقدة، لأنها تسعى لتحويل البيانات الورقية لبيانات رقمية، وأيضا إلى أتمت إجراءات العمل. ويزداد الأمر تعقيدا عندما نستوعب أن السجل العقاري في سوريا هو يدمج ما بين الحقوق العينية والجانب القضائي السجل العقاري وما بين المساحة العقارية، فكل عقار مرتبط بمخطط مساحي أو مخطط عقاري يبين الحدود والأوصاف ومواصفات العقار. فعملية التحول حقيقة هي عملية ما هي مشروع بحد ذاته، ولكن هي مسيرة تبدأ إن شاء الله في هذا العام من خلال خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التحول الرقمي بعدة محاور، أحد هذه المحاور هو التحول الرقمي في المصالح العقارية، وبدأنا بتحليل واقع المؤسسة.
0: وقال إدريس إن المديرية تعمل على تطوير آلية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات العقارية بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بها.
2: المواطن بيشعر اليوم بمستوى سهولة الخدمة، شفافية الخدمة وسرعة. وأيضا تعدد مراكز تقديم هذه الخدمة وحل الإشكاليات التي تعترض. يعني اليوم الأخ المحامي حكى عن موضوع تغيير اسم أو تبديل اسم أو تصحيح اسم موجود سابقا، فنحن ممكن خلال الوصل مع السجل المدني يتم تحقق بالأسماء ويتم أخذ البيانات الصحيحة، وما يلجأ المواطن لأنه يقدم طلب تصحيح أو يقدم طلب بأي حالة تخص بياناته الشخصية، إذا طالما الوصل مع السجل المدني مع العدل مع المالية صار موجود ضمن إطار التحول الرقمي. فكثير من الإشكاليات ونقل الأوراق من جهة إلى أخرى والمعاملة العقارية وإلى آخره، هذا كله أكيد بيكون أسهل وأكثر سهولة وأيسر، فبصير المواطن يراجع نفقة نافذة واحدة ومن خلال هذه النافذة يمكن تلبية جميع طلباته من خلال المعاملة العقارية التي يقوم بها.
0: تسلمت مديرية الآثار والمتاحف في درعا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بمبادرة قدمها المواطن بهاء المصري، جمع من خلالها 7000 قطعة خلال 20 عاما. قال المصري إنه جمع قطعا على مدار 20 عاما تعود إلى فترات تاريخية تمتد من العصور السومرية وصولا إلى العصر الإسلامي والعثمانية. ومن جانبه أوضح المدير العام للآثار والمتاحف أن القطع تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتضم فخاريات ونقودا فضية وبرونزية، إضافة إلى قطعة ذهبية واحدة، وستسلم إلى شعبة المصادرات في دائرة آثار درعا بعد توثيقها وتصنيفها. باشرت عدلية اللاذقية تلقي الادعاءات والإخباريات الأخبارات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الانتهاكات في عهد النظام المخلوع، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير العدل المتضمن تخصيص قضاة للنيابة العامة والتحقيق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، حيث تتولى الجهات القضائية المختصة دراسة الملفات وإجراء التحقيقات اللازمة وإحالتها مرفقة بالمدعي عليهم الموجودين إلى قضاء التحقيق المختص وفق الأصول القانونية. أعلن مدير مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب خالد صالح استعداد المديرية لتنفيذ 27 مشروعاً لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في المحافظة. وقال الصالح في بيان نشرته المديرية إن مشروع إصلاح وإعادة تأهيل الطرق إضافة إلى التأهيل الكامل لطرق أخرى وفق حاجتها الفنية. وأوضح الصالح أن القيمة الإجمالية للمشاريع نحو 1.5 مليار سورية، مشيرا إلى أن المديرية بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع اللوحات الطرقية في المحافظة بهدف تعزيز الإرشاد والدلالة الطرقية ورفع مستوى السلامة المرورية على المحاور الحيوية.

0: افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارات الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. وبالعودة إلى إدلب مشاهدينا، حيث إعلان مدير مديرية الخدمات الفنية في المحافظة خالد الصالح استعداد المديرية لتنفيذ 27 مشروع لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في داخل المحافظة. معنا الآن إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إبراهيم، أطلعنا على تفاصيل الخبر.
1: نعم بالفعل عبد المنعم، يعني كانت قد بدأت المحافظة تقريبا منذ أكثر من شهرين يعني البدء بإعادة يعني تأهيل ويعني تعبيد الطرق الرئيسية في المحافظة، سواء كان في يعني الأرياف الجنوبية أو الغربية أو حتى يعني الطرق المؤدية إلى مدينة إدلب. ويأتي هذا المشروع هو استكمالا يعني لعملية يعني إعادة تأهيل كل الطرق الحيوية المتواجدة في المدينة، مثل هذا الطريق خلفي الواقع الذي يعني يصل ما بين مدينة كفرنبل إلى منطقة جبل الزاوية، ومن جبل الزاوية تحديدا من مدينة أريحة حتى مدينة يعني إدلب. أيضا هناك عمليات توسعة منذ أكثر من شهر، سيكون أغلب الطرقات يعني هي معبدة بشكل أساسي. جاءت هذه المشاريع يعني بحسب محافظ إدلب تحديدا، تحدث أن المحافظة بدأت يعني بإعادة هذه الطرق الحيوية نتيجة يعني الازدحامات المرورية التي حدثت ونتيجة الحوادث التي أيضا حدثت خلال الفترة الأخيرة والتي لا تزال تحدث يعني في بعض الطرق الرئيسية، وبالتالي إعادة يعني تعبيد هذه الطرق وإعادة يعني دخولها إلى العمل بالتأكيد ستخفف بشكل كبير على الطرق الرئيسية عبد المنعم كطريق M4 وطريق M5 يعني اللذان يمر يعني من مناطق إدلب، وبالتالي يعني تخفيف الضغط على تلك المناطق، خاصة أن اليوم منطقة الجنوب إدلب حتى تصل إلى مدينة إدلب الآن هو طريق واحد فقط الذي يعمل، منطقة يعني M5 من مدينة معرة النعمان، طريق جبل الزاوية يتم الآن عملية إصلاح الطرق. كان هناك أهم الطرق الحيوية والذي يصل ما بين مدينة إدلب ومدينة أريحة، هذا الطريق كانت هناك الكثير من الشكوى من الأهالي بسبب يعني ضيق هذا الطريق والكثافة السكانية عليه والمرورية، وبالتالي تم اعتماد أن يكون الطريق ذهابا وإيابا، وبدأت أعمال الحفريات عليه. سيكون يعني عرض الطريق تقريبا حوالي 22 متر بشكل أساسي، ويكون هناك يعني أيضا عملية وضع الشاخصات الطرقية وحتى يعني اللوحات المرورية بشكل أساسي التي أيضا يعني ستسهل على السائقين. طبعا كل هذه الحملات التي تجري يعني في هذا في المحافظة هدفها الأساسي بحسب ما علمنا من محافظ إدلب وحتى من يعني المديرية في إدلب، تحدثت بشكل أساسي أنها يعني تعمل على إعادة البنية التحتية بالتوازي مع باقي القطاعات سواء كان التعليم أو الكهرباء، والطرق أيضا يعني له أهمية كبيرة في إعادة هذه الطرق عبد المنعم إلى العمل، وأن تكون هذه الطرق هي جاهزة بشكل أساسي.
0: نعم إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائيا، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 1,750,000 طن. وقال الحسن إن من أولويات الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحسين كتلة الحوافز والأجور وأن العمل جار على ذلك. أضاف أيضا أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 انطلقت فعليا منذ نهاية الموسم الحالي. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قابلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطابية كونيكو بدير أزور بعد إعادة تأهيله، مؤكدا أن بئرين من الحقل تنتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز ستضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
2: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
3: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
2: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى

0: الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1,000,000 متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
1: البرين هذول عم ينتجوا 1,500,000 متر مكعب من الغاز. هذه كمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
0: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا. يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرقة العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
3: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و 250 مريض.
4: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جداً، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
2: تواجه عائلات عائدة إلى قرية معرشمشة بريف إدلب الجنوبي صعوبات في تأمين العلاج لأطفال مصابين بضمور الدماغ في ظل غياب المراكز المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج الفيزيائي، ما يهدد بتراجع قدرتهم الحركية.
5: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدأت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله 3 المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
6: يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، واقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهن هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلع بيدي؟ ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
5: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
7: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهون صحتنا عم تتراجع نفس الشيء، يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكين لها، وهو نفس الشيء زماخ البلعة تبعية الروماتيزم ودواء للأجري ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام، يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
5: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
8: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز. تخيل، يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شل الدماغ بتختلف مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
5: لا يكفي أن تعود العائلة إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم. هنا في معر شمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف من خلاله مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكمات القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
9: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، نحاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحس المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيد رمي النفايات ليلا، حتى اليوم تسنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
2: يلجأ جامع المواد القابلة للتدوير إلى مكبات النفايات معتمدين عليها كمصدر للرزق يعينهم على مشقات الحياة. برغم من قساوة عملهم يتعرضون لمضايقات اجتماعية كثيرة يرون أنها ظالمة لهم، لأن الحاجة هي من تدفعهم إلى هذا النوع من العمل، ويطالبون الجهات المختصة بالنظر في أحوالهم وإيجاد أماكن مخصصة تحفظ كرامتهم.
10: تبدأ رحلة محمد في الصباح الباكر، إذ يقضي ساعات طويلة بين أكوام النفايات في البحث عن مواد قابلة للبيع تدفعه الحاجة وغياب فرص العمل إلى مهنة قاسية تفرضها ظروفه المعيشية.
11: بنلم بلاستيك، كياس نايلو، شغلات بالأراضي. بنعاني من الشمس، من الأبر، من الأزال، ضربة الشمس تضرب علينا، وبالأحيان الشتاء بالشتوية كمان نفس الشيء، كمان شتاء ومطر. وبرغم هالشي يعني كله بيحكي على كيفه، كل مين بيحكي انه عايز باله ما زباله، ونحن ما نلم غير من الهوايا وما نهتز هذا.
10: محمد واخرون تتزامن ساعات عملهم مع غياب الناس ليلا او فجرا، حيث يواجه ممتهن النبش مضايقات واهانات متكرره رغم اعتمادهم عليه مصدرا وحيدا للرزق اليومي.
12: يعني شغلة مكبوبة بالحاوية، يعني راح تروح على الزبالة، يعني ناخذها نستفاد منها احنا، عرفت علي؟ مثل البلاستيك والشمع، عرفت علي؟ النايلو، البيبسي، الحديد، كلياته هذا، عرفت علي؟ بس ليش هيك عم تحكي العالم ما بعرف، يا زبال ويا وسخ وهالكلام اللي ما ينسمع، عرفت علي؟ يعني هو بالنهاية مكبوب بالزبالة، عم ناخذه نستفاد منه احسن ما نقول للعالم تعطينا.
10: وفي المقابل يغيب دور الجهات المختصة عن تنظيم هذا العمل، فلا أماكن مخصصة لفرز النفايات ولا حلولاً تحفظ كرامة هؤلاء وتضع حداً لمعاناتهم المستمرة.
2: يشتكي أهالي ناحية صبورة في ريف حماة شرقي من تأخر عملية إزالة القمامة في شوارع البلدة بسبب نقص المحروقات لجرار البلدية ونقص عمال النظافة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه في الصيف، مع تخوفهم أيضا من أن تتسبب بأمراض وأوبئة في حال تأخر إيجاد الحلول.
13: يشكو أهالي صبورة في ريف حماة الشرقي من انتشار القمامة في شوارع البلدة منذ 40 يوما، وذلك بسبب تأخر عمليات الإزالة من قبل الجهات المعنية.
14: طبعا بوضع الصيف كتير الوضع صعب بسبب درجة الحرارة والحشرات. طبعا عم تحاول البلدية قد ما فيها أن تأمن تواتر معين لإزالة القمامة والضياع، لكن يمكن أزمة محروقات، عدم توفر، ما عندها الإمكانية خلال أسبوع تشيل العدد المطلوب منها من النقلات من الضيعة لمكب القمامة، وبالتالي عم نعاني في مشكلة فيها هي، وعم تتراكم القمامة بشوارع القرية بشكل مثل يعني أنتوا فيكم تمروا بشوارع القرية وتشوفوا هذا الوضع.
13: أسباب عديدة وراء أزمة انتشار النفايات، أبرزها نقص الكوادر وقلة الإمكانيات المتوفرة.
15: أول شيء سبب مادي، إمكانيات متواضعة، تحديداً موضوع اللي بتواجهنا هي المحروقات، مازوت. الشيء الثاني هو ما عندنا عمال نظافي. الحلول تركيب الجي بي إس للجرار بين المشكلة. اثنين، المبادرات الأهلية كمان بتحد من تفاقم المشكلة. ثلاثة، موضوع رفض أو تعيين عمال النظافي عاملين مع سائق بحل المشكلة.
13: الجهات المعنية تبذل جهدها في سبيل حل هذه الأزمة، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الحل يفاقم الأزمة لدى المواطنين.
16: بين قلة الموارد ونقص الكوادر تستمر مشكلة انتشار القمامة في شوارع بلدة صبورة، في حين ينتظر الأهالي الحلول الجذرية من الجهات المعنية بدلا من الاعتماد على المبادرات المجتمعية التي لم تلبي التطلعات بعد. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة صبورة في ريف حماة الشرقي.
2: أفادت وكالة فرانس بريس بأن الذخائر غير المنفجرة تحصد ضحية كل 6 ساعات تقريبا في سوريا، ما يعرقل تعافي البلاد. وأثقت الوكالة 1337 حادثة ناجمة عن هذه الذخائر منذ 8 من كانون الأول 2024، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، من بينهم أكثر من 850 طفلا. وتنتشر الألغام في ومخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا، لا سيما قرب خطوط التماس السابقة والمناطق السكنية والزراعية، وسط جهود محدودة لإزالتها وتحذير السكان من مخاطرها. أصيب 4 أشخاص بينهم عنصر إطفاء من جراء 70 حريقا اندلع في مناطق متفرقة من سوريا. وقال الدفاع المدني إن فرقه أخمدت الحرائق التي شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا وأشجارا وأسلاكا كهربائية، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. وحذر الدفاع المدني من إشعال النيران قرب الحقول والإحراج ورمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرق. توفي شخصان وأصيب 34 آخرون في حصيلة لاستجابة فرق الدفاع المدني ل 27 حادثا في عموم البلاد يوم أمس الثلاثاء. أوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الحوادث وأمنت أماكنها. كما دعا الدفاع المدني السائقين للتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. في غزة قتل 3 فلسطينيين، من بينهم امرأة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح بالقطاع، وفق مصادر في مستشفيات غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا قتل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، حين لقي سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال أمس في دير البلح وسط القطاع. وأضافت المصادر أن آخرين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مخيم جباليا شمالي القطاع. بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الهوجة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة. كما قتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة. في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا منذ فجر الأربعاء خلال حملة اقتحامات ومدهمات طالت محافظات نابلس وجنين وطوباس والخليل ورام الله وغيرها، وفق مكتب إعلام الأسرى. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال دهمت منازل وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني قبل اقتياد المعتقلين إلى جهات مجهولة. في دير بلوط واصلت قوات الاحتلال اليوم الرابع تجريف أراض زراعية واقتلاع مئات أشجار الزيتون بتزامن مع شق طريق جديد. وفي لبنان أفادت وكالة الأنباء بأن مقاتلات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليل سلسلة غارات استهدفت منازل في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. وأضافت الوكالة أن بلدة عبر صليم تعرضت لغارة استهدفت غرفة الوقف التابعة لمقبرة البلدة، ما أدى إلى تدميرها، مضيفة إلى أن القصف تخلله استخدام قذائف فسفورية، في حين تعرضت أطراف زوتر الشرقية صباحا لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل. وذكر جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين ملغمتين باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية بمرتفعات علي الطاهر، مشيرا إلى تنفيذه هجوما على البنية التحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوبي لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. معنا الآن مشاهدينا مراسلة تلفزيون سوريا من العاصمة اللبنانية بيروت مايا هاشم. مايا، أطلعينا على آخر الأوضاع لديك حيث الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.
17: فعلا ليلة أمس وتحديدا منذ ساعات الفجر الأولى حتى ساعات الصباح كانت من أعنف الليالي من حيث الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، إذ كثف جيش الاحتلال استهدافاته على قرى وبلدات في قضاء النبطي. أبرز الغارات شملت مرتفعات علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة، إضافة أيضا إلى دوحة كفر رمان وكذلك النبطية الفوق. الغارات الإسرائيلية التي كثفها جيش الاحتلال ليل أمس يدعي ويزعم جيش الاحتلال أن ذلك يأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه جنود قوات جيش الاحتلال المتواجدة فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في مرتفعات علي الطاهر. حزب الله لم يعلق حتى الساعة ولم يصدر بيان تجاه ما يقوله جيش الاحتلال، ما إن كان هناك مزاعم أو فعلا حزب الله أطلق مسيرات. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه واستهدافاته في ساعات الصباح، إذ شن فجرا غارة على بلدة عرب صليم في الجنوب اللبناني، كذلك غارة إضافية استهدفت النبطية الفوقة. بحسب الصحة اللبنانية إن قتيلا قد وقع إضافة إلى جريح جراء الغارات الإسرائيلية المتفرقة التي شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا عملية هدم المنازل ونسف المنازل التي ينتهجها جيش الاحتلال منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا. عملية نسف المنازل وصلها جيش الاحتلال في بلدة الحولة في الجنوب اللبناني، كذلك في بلدة المنصوري، وأيضا التفجيرات التي نفذها جيش الاحتلال وصلت أصداؤها إلى القرى المجاورة بسبب أنها كانت يعني تفجيرات عنيفة جدا، فضلا أيضا

0: عن تحليق للمسير الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في سماء بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت كذلك الجنوب اللبناني. إذن في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء يعلو صوت القصف الإسرائيلي في قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، ويغيب صوت المفاوضات الذي كان من المتوقع أن يكون حاضرا اليوم في 2 أيلول/سبتمبر، حيث كان من المقرر أن يتم عقد جلسة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، إلا أن التعنت الإسرائيلي حال دون ذلك.
1: مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات استهدفت أهدافا عسكرية إيرانية، في حين رد الجيش الإيراني بضربات أخرى استهدفت قواعد أمريكية في كل من العراق والأردن والكويت والبحرين.
2: ساعات طويلة من الليل انتهت بمثابة إعلان لفشل المساعي الدبلوماسية التي استمرت أسابيع لتنذر بعودة مشهد المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تفاصيل التصعيد العسكري، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أكملت موجة من الضربات استهدفت أهدافاً عسكرية إيرانية، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مواقع تابعة للحرس الثوري بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات، إضافة إلى منشآت وأصول بحرية وقدرات متعلقة بزرع الألغام ومواقع الاتصالات. وأضافت أن الضربات جاءت عقب ما وصفته بمحاولات هجومية نفذها الحرس الثوري ضد الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن القوات الأمريكية نفذت ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على تحركات نسبها إلى طهران في المنطقة. الرد الإيراني لم يتأخر، إذ أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى ومنشآت رادار ومراكز لتجمع القوات الأمريكية في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، في حين قال الحرس الثوري إن قواته البرية نفذت هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد أمريكية في أربيل شمالي العراق. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف معسكراً لمشاة البحرية الأمريكية في العقبة جنوبي الأردن بصواريخ باليستية، كما أكد أن هجماته أسفرت عن تدمير طائرات مسيرة ومقتل عدد من الطيارين في قاعدة الأمير حسن. في المقابل، أعلن الجيش الأردني اعتراض 13 صاروخاً وتدمير 10 منها، في حين سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية بعيدة عن التجمعات السكنية من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. كما أعلنت كل من البحرين والكويت اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية. وبعد ساعات من الضربات المتبادلة وفي ظل مخاوف إقليمية من تجدد الحرب وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية، يبقى السؤال مطروحاً، هل ما تزال هناك فرصة لاحتواء التصعيد وإعادة إحياء مسار الحل السياسي؟
1: أفادت وكالة إرنا الإيرانية أن 11 شخصا قتل وأصيب 8 آخرون بهجوم أمريكي على مناطق متفرقة من البلاد. وقالت الوكالة الإيرانية إن 7 أشخاص قتلوا في هجوم صاروخي استهدف محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، كما قتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران. بالأوضاع في إيران مشاهدينا، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي العناوين. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف حسم مسائل عالقة بشأن أنشطة نووية في سوريا وتقاعس نظام الأسد المخلوع عن الإبلاغ بشأن عشرة أطنان اليورانيوم. دمشق تبلغ وحدات حماية المرأة باستبعاد دمج مقاتلتها ضمن الجيش السوري، وقائدة الوحدات تقول إنهن ينتظرن ردا على مقترح جديد. مركز سجل توثيق انتهاكات الاحتلال يوثق 267 خرقا إسرائيليا في الأراضي السورية خلال شهر آب الفائت، والقنيطرة تتصدر قائمة الاعتداءات. ثمانية قتلى بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية في غزة، وسلسلة من الغارات تستهدف شمالية ووسط القطاع.

0: حياكم الله مشاهدينا وإلى التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا على هيئة قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع للوقود النووي. ينضم إلينا الآن الدكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات معي من العاصمة دمشق. أهلا بك معنا دكتور ماهر. إذن هذا التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف العديد من لربما المسائل العالقة بشأن الأنشطة النووية في سوريا على عهد نظام الأسد، وطبعا كانت هناك عملية إخفاء لربما عن حجم ما يعني لدى النظام بتلك الفترة من اليورانيوم.
1: السلام عليكم، أسعد الله مساءك أستاذ فرات، تحياتي لك ولكافة المتابعين والمشاهدين الأفاضل. إغلاق المسائل العالقة في التحقيق الدولي بشأن الأنظمة النووية السرية لنظام الأسد البائد هو يحمل معنى سياسي يتجاوز الملف النووي نفسه. فالدول يعني اليوم التي ترث لا ترث فقط مؤسسات ومباني وديون بعد سقوط الأنظمة، بل ترث أيضا أسرارا وشبكات وعلاقات وملفات أمنية صممت لتكون خارج الرقابة. والبرنامج النووي السوري للنظام السابق كان واحدا من أهم هذه الملفات الذي كان سريا، لأنه كشف طبيعة الدولة السابقة بوصفها دولة تعمل على مستويين، فكانت هي دولة معلنة تتحدث مع العالم بمكافحة مثلا، يعني حتى كان موضوع الكبتاكون، فهي تتحدث مع العالم بمنع الأسلحة، انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ولكن هناك بالمقابل دولة موازية تدير ملفات استراتيجية بعيدا عن المجتمع والمؤسسات الدولية. اليوم الحكومة السورية الجديدة عبر التعاون الكامل مع الوكالة الدولية تقوم عمليا بعملية فصل بين الدولة السورية الجديدة وموروث دولة الأسد التي إلى الآن ربما كانت قائمة بعض آثارها. وهذه عملية سياسية شديدة الأهمية، لأن استمرار الغموض كان يعني بقاء النظام السابق حاضرا، فهذا الغموض الذي كان متواجد هو يؤدي إلى حضور النظام السابق إلى الآن. فهذا الغموض يؤدي إلى حضور الدولة نظام الأسد داخل الدولة حتى بعد سقوط رأس النظام. فالرسالة التي تريد دمشق إيصالها ليست أن الحكومة الحالية بريئة من أن الحكومة بريئة من برنامج سابق، بل إنها مستعدة لكشفه. فهنا تكون المفارقة، هي لا تثبت فقط أنها ليس لها علاقة، بل تثبت أنها بريئة من البرنامج السابق، وهذا فرق جوهري في السياسة الدولية.
0: ولكن ألم يكن دكتور يعني متوقعا أن يعثر لربما على آثار لأنشطة نووية لربما في سوريا بعد سقوط النظام وبعد تدخل يعني طواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ يعني هذا الأمر لم يأتي مفاجئا، لربما هو حجم ما تم العثور عليه إلى حد هذه اللحظة وما سيعثر عليه لربما في المستقبل هو الذي سيشكل لربما نقطة فارقة في هذه المسألة. ولكن لأسألك يعني اليوم هذا التحقيق دعنا نقول والذي كشفت عنه وكالة رويترز إلى ماذا سيقود؟ يعني هل سيقود إلى حصر الأنشطة النووية في سوريا والإبلاغ عن كل الأنشطة أو ما تبقى حتى من المواد النووية التي استخدمت في تلك الفترة؟ هل سيقود بالمحصلة إلى كيف تم فعلا استعمال الغازات التي استخدمت يعني قتل الشعب السوري في فترة الثورة السورية وآلية استعمال هذا السلاح الذي كان لدى النظام؟
1: نعم، اليوم الحكومة السورية هي لا تنظف أرشيف الأسد لأسباب أخلاقية فقط، بل هي تمارس عملية تحرير سيادي جديد من إرثه، لأن الدولة الجديدة هي لا تستطيع امتلاك سيادتها الكاملة ما دامت أسرار الدولة القديمة موجودة في خزائن الآخرين. نحن يجب أن نفصل ما بين السلاح النووي وما بين السلاح الكيميائي الذي استخدمه وكان يبازر ويتاجر به. اليوم السلاح النووي الموجود هو إلى الآن يعني غير مكتمل ولم يتم تخصيبه أو الوصول إلى مرحلة السلاح. فالموجود هو ربما يكون أغلبه بعبارة عن نفايات نووية وبعض محاولات يعني محاولات ولكنها كانت جادة لتخصيب هذا اليورانيوم والوصول إلى مرحلة متطورة منه. النظام السابق حتى لو كان استطاع أن يمتلك هذا السلاح ولن يستخدمه إلا ضد الشعب، وقد لاحظنا في خلال السنوات السابقة أنه استخدم كل الأنواع الأسلحة التي كان يكدسها ويعمل على شرائها ضد الشعب السوري، فاستخدم الكيماوي عدة مرات في الغوطة وفي مناطق إدلب وفي العديد من المناطق السورية، وكان هناك تهديدات كبيرة لاستخدامه في دير الزور وفي الحسكة. ولكن هذا الموروث هو نصل إلى نتيجة أنه هل يكون هناك التعاون النووي جزءا من صفقة أوسع لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي؟ نحن لا نستطيع الفصل يعني فصل التعاون في الملف النووي عن السياق السياسي الأوسع لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي. فالعلاقات الدولية اليوم لا تتحرك عادة عبر ملف واحد وإنما عبر بناء متراكم من الشبكات من العلاقات من بناء الثقة. فكل خطوة تقوم بها دمشق اليوم هي ملف حساس تصبح جزءا من السجل السياسي من سابقة ومشروع نجاح تستخدمه الدول والمؤسسات الدولية للحكم على.
0: طب ولكن دكتور ألا يمكن اليوم يعني الحكومة السورية الجديدة بأن تستثمر لربما في ما تم يعني لربما العثور عليه من اليورانيوم في سوريا والذهاب إلى موضوع لربما استعمال الطاقة النووية في تخصيب يعني من خلال تخصيب هذا اليورانيوم في استعمالها لأغراض سلمية في سوريا يعني بدلا من التخلي عن هذه الكميات مثلا كما يتساءل البعض؟
1: سوريا اليوم هي تسعى الى ملف يعني ملف صفر مشاكل مع دول الجوار، فاذا استطاعت الحكومه السوريه اليوم الوصول الى هذه النقطه واستطاعت اقناع المجتمع الدولي انها لا تريد ازعاج الاخرين ولا تريد الاحتلال وليس لديها نيه توسعيه أو هجومية على دول الجوار أو محاولة لتقويض أمن دول الجوار كما كان يفعل النظام السابق لن يكون هناك مانع يعني دولي أن يكون هناك استخدام سلمي للمواد النووية لتخصيب اليورانيوم وتخصيب الذرة. ففي هذه الحالة لن يكون هناك مانع دولي في استخدامه. ولكن اليوم سوريا هي تحتاج إلى أكثر من الاعتراف الدبلوماسي. هي عندما تستخدم هذه الملفات هي تكون نقاط قوة ونقاط تقدم لها. فهي اليوم تحتاج إلى انتقال نوعي من مرحلة رفع العزلة إلى مرحلة إدخال الدولة في شبكة المصالح الدولية والاستثمارات الكبرى ومشاريع الطاقة وإعادة الإعمار والربط التجاري. فهي عندما تعمل على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعندما تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية هي ستكون هذه النقاط
0: نعم وصلت الفكرة
1: لها وخطوات متقدمة لكي لا يكون هناك مانع مستقبلا مانع دولي أو فيتو من الدول عن امتلاك سوريا لامتلاك سوريا النووي وتخصيب السلاح النووي في سبل الأمور السلمية وإنتاج الطاقة.
0: دكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات أشكرك جزيلا كنت معنا من دمشق. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد لوكالة رويترز إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي أبلغت خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية مشيرة إلى أنها تنتظر ردا على المقترح خلال الأيام المقبلة ويهدف ذلك للحفاظ على قوة نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة.

ينضم إلي عيد الهليل الصحفي معي من الحسكة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عيد. إذن دمشق تبلغ وحدات حماية المرأة باستبعاد دمج المقاتلات،

0: قائد العام لوحدات حماية الشعب أو ما يعرف اصطلاحا بيبقى، بأن الرئاسة السورية أبلغتهم بأنه لا يوجد مكان لهذه الوحدات في الجيش السوري، الأمر الذي يخلق مشكلة جديدة في وجه اتفاق الدمج الذي تعمل عليه الحكومة السورية بالمشاركة مع الجناح العسكري وهو قسد. يعني هذا الملف يعتبر الملف الثاني العالق مناصفة مع ملف الشريبة الثورية جوان شورشكر. هناك عدة عوائق تقف أمام هذا الدمج. أولا هو طبيعة الجيش السوري والتي هي كطبيعة باقي جيوش المنطقة والمنطقة العربية والإقليمية، لا تحتوي ضمن تشكيلاتها على وحدات نسائية. يمكن ربما استيعاب شيء من هذه القوة ضمن وزارة الداخلية، لكن ليس بالعدد الذي تتحدث عنه نوروز أحمد. هي أعطت رقم ما يقارب 1500 مقاتل، وهو ما يشكل تقريبا لواء كامل وثقل حقيقي يوازي تقريبا الألوية التي تندمج في الحسكة الآن حاليا. يعني الملف شائك، الملف عائق كبير. هذه الوحدات أيضا علينا أن نركز على طبيعتها أو فكرها الإيديولوجي المستمد من حزب العمال الكردستاني، والذي يعتبر نوعا ما هو فكر دخيل على المنطقة. أعتقد أن هذا الأمر سيكون عقبة كبيرة وكبيرة للغاية في وجه اتفاق الدمج الحاصل مع الحكومة الآن في الحسكة.
1: طب اليوم ما الخيارات التي يعني يمكن أن تراها برأيك سيد عيد لتأطير هذا الموضوع؟ يعني إن كان الجيش السوري لا يحتمل، سيتم تشكيل قوات يعني لدمج هؤلاء المقاتلات في صفوفها، أم يعني سيكون هناك لربما قوات أخرى ستندمج تحتها هذه هؤلاء أو المقاتلات في وحدات حماية الشعب؟
0: الخيار الوحيد اللي أراه أمامهم أنا هو أن يندمج قسم معين في وزارة الداخلية. لا أعتقد أن وزارة الداخلية قادرة على استيعاب هذا الرقم الضخم. الخيار الثاني هو أن يتم حل هذه القوات أو العودة إلى قنديل ربما، وهو خيار لا أستبعده أنا شخصيا. يعني هناك خيارات يعني قائمة أو يعني تمهيد لهذا الأمر من بعض الأطراف، أنه ربما يعود بعض من المقاتلين إلى قنديل مثل وحدات حماية المرأة والشريبة الثورية جوان شورشكر وما إلى ذلك، وربما يتم استيعاب قسم منها. لكن هناك عقبة رئيسية نحن نراها على أرض الواقع، وهي أن الجيش السوري الحديث والقوات الأمنية السورية الحديثة تعتمد معايير فنية عالية في الاختيار، وهو ما سمعناه مؤخرا بأنه تمت محاولة إجراء مقابلات فنية أو انترفيو خلينا نقول بالمعنى العام يعني لبعض من هؤلاء المقاتلات، لكن المواصفات الفنية والجسدية والعمرية والمؤهلات لم تكن مناسبة لأن تكون هذه القوات ضمن تشكيلات وزارة الداخلية صراحة. يعني
1: يعني يمكن
0: نعم
1: للبعض منهن أن يعودن لربما إلى الحالة المدنية ولا يتم الاعتماد عليهن في التشكيلات الجديدة للقوات
0: نعم نعم
1: السورية، يعني
0: إذا
1: تحت أي
0: كان
1: مسمى، ليس
0: إذا
1: الجيش
0: نعم
1: السوري نتحدث.
0: نعم نعم هن في قسم منهن يعتبرون من أبناء مناطق البنات مناطق الحسكة، يعني في من الشمال ومن تلك المناطق يمكن أن يرمين سلاحنا ويعودنا إلى حياتنا الطبيعية. هذا الأمر ليس مستبعد، لكن إذا كانت هناك رغبة حقيقية من قبل قيادة هذه القوات بهذا الشيء يعني، والأمر
1: طب
0: الذي لا نلمسه صراحة.
1: كيف سيقابل برأيك يعني هذا الأمر؟
0: سيقابل بودية وبترحيب عالي وبارتياح شعبي. اليوم الشعب في الحسكة بشكل عام كله يسير نحو الاستقرار ويرغب في الاندماج بقوة، يرغب في أن تنتهي حالة الحرب، يرغب الشعب والقيادة وحتى قسد وفي غالبية تشكيلاتها والحكومة السورية ترغب في تجنيب المنطقة حمام دم وتجنيب شباب المنطقة فرن حربي قد يندلع في أي لحظة إذا لم يتم هذا الاتفاق. يعني لا يوجد خيار آخر يعني سوى أن يعودنا إلى الحياة المدنية أو يعودنا إلى الجبال أو يتم دمج قسم مهنة في بعض التشكيلات يعني ضمن الدولة.
1: يعني هل هناك كثير من هؤلاء المقاتلات لا يحملن لربما الجنسية السورية بحسب معلوماتك سيد عيد؟
0: نعم يوجد رقم ليس بالقليل يعني من ضمنهم عند الجنسية السورية. يعني نعم هناك رقم من إيران من تركيا، يعني نعم يوجد هذا الشيء.
1: شكرا جزيلا لك عيد الهليل الصحفي، كنت
0: حياك
1: معنا من الحسكة.
0: حياك الله أخي.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصا على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها، وأشار أردوغان إلى أن الحفاظ على وحدة سوريا يمثل عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

استدامة وبناء قدرات الدولة السورية. وأضاف الرئيس التركي أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدا ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف.

وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال آب سجلت ثاني أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز فقد تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكا، تلتها درعا ب 63 انتهاكا، في حين وقع ثمانية بريف دمشق واثنان في إدلب وواحدا في دير الزور، تمثل بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية.

0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الانتشار الأمني الذي شهدته المحافظة طبيعي ومتفق عليه ضمن ترتيبات عملية الدمج. وأوضح الهلالي في تصريحات لوكالة نورث بريس أن وزارة الداخلية نشرت عناصر من الأمن الداخلي في المحافظة لسد الاحتياج الذي ما يزال قائما، مبينا أن الأعداد المنتشرة ترتبط بأقسام شرطة المرور والشرطة السياحية والمخافر التي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال سد احتياجات المحافظة من القوات الأمنية.
1: يمضي اتفاق الحكومة مع قسد فيما يبدو إلى مراحله الأخيرة، فتدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى قلب مدينة الحسكة وتتسلم مراكز الأمن وتنتشر قواتها في أرجاء المدينة. مديرية إعلام الحسكة ذكرت أن رتلاً من مركبات وقوات المهام الخاصة في وزارة الداخلية تسلم مراكزه لبسط الأمن والاستقرار، كما تسلمت القوات معسكر الطلائع وسط المدينة ضمن إطار التفاهمات مع قسد المنحلة لتكون بديلاً عنها. محافظ الحسكة نور الدين أحمد كان قد بحث مع وفد من وزارة الدفاع الإجراءات المتبعة لاستكمال عملية دمج المؤسسات والجهات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الجانبين، بيد أن السؤال المطروح فيما بعد هذه الترتيبات هو عن مستقبل دمج عناصر قسد من دون إحداث فراغ أمني أو ازدواج في آلية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وما المؤشرات المحددة لنجاح العملية، والإجابات عليها قد تحدد ما إذا كانت قسد قد انتهت فعلا على أرض الميدان كما انتهت بإعلان مظلوم عبدي حل التنظيم في قيادته وبنيته.
0: بالعودة إلى القنيطرة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هناك، انضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا. محمد أهلا بك. إذن كيف هو الحال بداية في القنيطرة، وأيضا نتحدث عما وثقه مركز سجل للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هناك؟
2: نعم بالفعل، يعني ربما اليوم هناك حالة من الهدوء الحذر يعني نتيجة التوغلات الإسرائيلية، ربما هناك دوريات مسيرة كانت بين بعض القرى والبلدات داخل القرى والبلدات بشكل عام، لكن يعني كان التصعيد الأكثر هو خلال الشهر الفائت، هو شهر آب كان هناك بالفعل يعني تصعيد عسكري إسرائيلي باتجاه القرى والبلدات من توغلات، من نصب حواجز مؤقتة، من عمليات دهم وتفتيش للمنازل في الصباح والمساء. بالفعل يعني تم توثيق أكثر من 193 عملية توغل داخل محافظة القنيطرة، وهذا

0: مؤشر روبما ارتفع في عن الشهر السابق نسبة تصل إلى أكثر من 40% نتيجة التوغلات الإسرائيلية في منطقة محافظة القنيطرة. هناك يعني أكثر من 7 أشخاص تم احتجازهم باحتجاز مؤقت وتم إطلاق سراهم بعد ساعات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ما يقارب عملية 72 عملية توغل داخل القرى وبلدات محافظة القنيطرة عدا عن حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش داخل محافظة القنيطرة. أيضا في محافظة درعا ما يقارب 60 عملية توغل داخل حوض اليرموك قرية معرية وعابدين وبعض القرى والبلدات ووادي الرقاد يعني الذي يسكنه يوميا جيش الاحتلال الإسرائيلي. في منطقة بيت جن كان هناك استهداف بمدفعية لتلة بعض الوردة وأيضا استهداف سيارة أدت إلى إصابة مدني داخل بلدة بيت جن. فهذا الأمر يعني كان نتيجة توغلات وتصاعد عسكري إسرائيلي داخل هذه المناطق سواء يعني في المناطق الجنوبية سواء في ريف قنيطرة وفي دمشق الغربي ومنطقة حوض اليرموك. فالتوغلات يعني كانت هي مؤشر مرتفع بالنسبة للشهر السابق وهو انعكس سلبا على المواطن خاصة في يعني التحرك بين القرى والبلدات، أيضا الوصول إلى أماكن عملهم، الوصول إلى المراعي والأراضي الزراعية. هناك حالة من القلق وعدم الاستقرار أيضا بين المدنيين نتيجة هذه التوغلات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، لأن يعني أهالي محافظة القنيطرة يودون يعني من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق وعقد اتفاق أمني ووقف هذه التوغلات الإسرائيلية، لكن يعني ربما هي تفاهمات سياسية أمنية لم تصل بعد إلى نتيجة من أجل الانسحاب من هذه المناطق.
1: نعم محمد، سأسألك أيضا لربما عن ما يعني يرتكب من انتهاكات خصوصا في ريف درعا، إذا ما خصصنا الحديث أيضا عن ريف درعا لأنه مركز السجل أيضا ذكر هناك انتهاكات في تلك المناطق. ما آخر الانتهاكات في ريف درعا وأين تركزت على وجه الخصوص؟
0: نعم بالفعل يعني منطقة حوض اليرموك يعني تركزت في قرى حوض اليرموك كما قرية معرية جملي عابدين. هذه القرى يعني شهدت اكثر توغلا في منطقه حوض اليرموك. ايضا هناك شخصين تم يعني اعتقالهم بشكل مؤقت ولم يفرج عنهم حتى هذه اللحظه، ما زالوا مختطفين داخل السجون الاسرائيليه. هذه يعني خلال شهر اب ايضا يعني التوغلات يعني كانت تضييق على المزارعين ومربي المواشي ومنعهم من الوصول الى وادي الرقاد الذي كان هو يعني مرعى للمواشي والابقار في منطقه الاسرائيلي، يمنعهم من الوصول الى هذا المكان. ايضا يعني هناك عمليات قصف مدفعي طالت بعض الاراضي الزراعيه المحيطه في منطقه جمله، وايضا التكنه العسكريه تكنه الجزيره التي كانت تنطلق منها العمليات العسكريه باتجاه قرى حوض اليرموك او ايضا من داخل الجولان المحتل يسلكون طريق وادي الرقاد وصولا الى قرى حوض اليرموك. ايضا كان هناك يعني مواجهات بين الاهالي ومنطقه حوض اليرموك والجيش الاسرائيلي في منطقه حوض اليرموك، وهو وضع حجارة أمام الدوريات الإسرائيلية وأدت إلى إطلاق نيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وصابت بعض الأطفال نتيجة هذه المناوشات التي حصلت بين المدنيين والجانب الإسرائيلي. أيضا هناك وفد الأمم المتحدة زار المناطق عدة مرات ويعني اطلع على واقع التوغلات، لكن فقط يعني قوات الأندوبة العاملة في المنطقة الآمنة فقط يعني تقتصر على التوثيق والتصوير ورفع تقارير إلى الأمم المتحدة، لكن لا تستطيع وقف هذه التوغلات الإسرائيلية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه في انتمائهم إلى داعش نقلوا من سوريا والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية في بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزا سوريا ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية تمهيدا لتسليمهم بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد. وأشار البيان إلى أن عمليات التدقيق أظهرت أن الملف يضم أشخاصا من 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية، في حين بلغ عدد السوريين المشمولين بالملف 3497 شخصا. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عدنان الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل، مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله. كشف المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس لتلفزيون سوريا، كشف عن العمل على أتمتة السجل العقاري وتحويل البيانات الموجودة في الوحدات العقارية إلى بيانات رقمية خلال خطة للتحول الرقمي في القطاع. نتابع.
2: عملية التحول الرقمي لهذه المؤسسة هي عملية حقيقة كبيرة ومعقدة، لأنها تسعى لتحويل البيانات الورقية لبيانات رقمية، وأيضا إلى أتمت إجراءات العمل. ويزداد الأمر تعقيدا عندما نستوعب أن السجل العقاري في سوريا هو يدمج ما بين الحقوق العينية والجانب القضائي السجل العقاري، وما بين المساحة العقارية، فكل عقار مرتبط بمخطط مساحي أو مخطط عقاري يبين الحدود والأوصاف و مواصفات العقار. فعملية التحول حقيقة هي عملية ما هي مشروع بحد ذاته، ولكن هي مسيرة تبدأ إن شاء الله في هذا العام من خلال خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التحول الرقمي بعدة محاور. أحد هذه المحاور هو التحول الرقمي في المصالح العقارية، وبدأنا بتحليل واقع المؤسسة.
1: وقال إدريس إن المديرية تعمل على تطوير آلية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات العقارية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات للمواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بها.
2: المواطن بيشعر اليوم بمستوى سهولة الخدمة، شفافية الخدمة وسرعة، وأيضا تعدد مراكز تقديم هذه الخدمة وحل الإشكاليات التي تعترض. اليوم الأخ المحامي حكى عن موضوع تغيير اسم أو تبديل اسم أو تصحيح اسم موجود سابقا، فنحن ممكن خلال الوصل مع السجل المدني يتم تحقق بالأسماء ويتم أخذ البيانات الصحيحة، وما يلجأ المواطن لأنه يقدم طلب تصحيح أو يقدم طلب بأي حالة تخص بياناته الشخصية، إذا طالما الوصل مع السجل المدني مع العدل مع المالية صار موجودها ضمن إطار التحول الرقمي. فكثير من الإشكاليات ونقل الأوراق من جهة إلى أخرى والمعاملة العقارية وإلى آخره، هذا كله أكيد بيكون أسهل وأكثر سهولة وأيسر. فبصير المواطن يراجع فقط نافذة واحدة، ومن خلال هذه النافذة يمكن تلبية جميع طلباته من خلال المعاملة العقارية التي يقوم بها.
1: تسلمت مديرية الآثار والمتاحف في درعا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بمبادرة قدمها المواطن بهاء المصري، جمع من خلالها 7000 قطعة خلال 20 عاما. وقال المصري إنه جمع قطعا على مدار 20 عاما تعود إلى فترات تاريخية تمتد من العصور السومرية وصولا إلى العصر الإسلامي والعثماني. من جانبه أوضح المدير العام للآثار والمتاحف أن القطع تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتضم فخاريات ونقودا فضية وبرونزية، إضافة إلى قطعة ذهبية واحدة، وستسلم إلى شعبة المصادرات في دائرة آثار درعا بعد توثيقها وتصنيفها. باشرت عدلية اللاذقية تلقي الادعاءات والاخبارات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية واجراء التحقيقات اللازمة بشان الانتهاكات في عهد النظام المخلوع، وياتي ذلك تنفيذا لقرار وزير العدل المتضمن تخصيص قضاة للنيابة العامة والتحقيق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية، حيث تتولى الجهات القضائية المختصة دراسة الملفات واجراء التحقيقات اللازمة وإحالتها مرفقة بالمدة عليهم الموجودين إلى قضاء التحقيق المختص وفق الأصول القانونية. أعلن مدير مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب خالد الصالح استعداد المديرية لتنفيذ 27 مشروعا لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في المحافظة. وقال الصالح في بيان نشرته المديرية إن مشاريع إصلاح وإعادة تأهيل طرق إضافة إلى التأهيل الكامل لطرق أخرى وفق حاجاتها الفنية. وأوضح الصالح أن القيمة الإجمالية للمشاريع بلغت نحو 1.5 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى أن المديرية بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع اللوحات الطرقية في المحافظة بهدف تعزيز الإرشاد والدلالة الطرقية ورفع مستوى السلامة المرورية على المحاور الحيوية. افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها. وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارة الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. حازم، قربنا أكثر من المشهد، يعني تم افتتاح إدارة الصحة النفسية في دمشق ومن قام بذلك هو مصعب العلي وزير الصحة بعد طبعا عملية إعادة التأهيل. كيف كانت أجواء الافتتاح؟
3: حقيقة فرات، نحن نقف هنا أمام هذا المركز الذي تم افتتاحه اليوم في كفر سوسة. هذا المركز هو المستوصف القديم في كفر سوسة أو المركز الصحي في كفر سوسة، وهو مركز قديم أعيد تأهيله اليوم وبات يعني هو مقر الإدارة، إدارة الصحة النفسية. طبعا هذه الإدارة هي إدارة مستحدثة من قبل وزارة الصحة. هذا المركز خلفي سيكون فيه 3 أقسام رئيسية، القسم الأول خاص بالتعافي من الإدمان، والقسم الثاني للدعم النفسي والاجتماعي، وقسم خاص لتطوير الخدمات الصحية النفسية. طبعا هذا ربما هو مركز جديد ليس فقط يعني على مستوى دمشق، ربما بهذه المواصفات هو مركز على مستوى سوريا حتى. يعني يقول وزير الصحة أو قال خلال هذا الافتتاح بأن يعني ضرورة هذه الإدارة جاءت نتيجة التبعات التي خلفها النظام المخلوع وجرائمه من تبعات نفسية صعبة ومعقدة، وإضافة إلى قضية معالجة الإدمان. هذه القضية التي تولي لها الحكومة اهتماما كبيرا من ناحية المعالجة، وكان هناك إنشاء لمجلس صحي خاص بمتابعة قضايا الإدمان على مستوى سوريا. طبعا هذا المركز افتتح بدعم من الاتحاد الأوروبي، افتتح بوجود أو بحضور مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية المغتربين السورية، إضافة إلى مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي، وكان بدعم من جمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. بالتالي نحن نتحدث عن مركز صحي من 3 أقسام يعالج القضايا النفسية، وبالدرجة الأولى يتابع قضايا التي لها علاقة بمعالجة الإدمان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من دمشق حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا. أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائيا، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 1,750,000 طن. وقال الحسن إن من أولويات الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحسين كتلة الحوافز والأجور وأن العمل جار على ذلك، مضيفا أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 قد انطلقت فعليا منذ نهاية الموسم الحالي. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي بدء تشغيل وحدة الإنتاج في حقل الطابية كونيكو بدير الزور بعد إعادة تأهيله، وأكد أن بئرين من الحقل تنتجان 1.5 مليون متر مكعب من الغاز ستضخان لشبكة الكهرباء لزيادة ساعات التغذية.
4: بعد عقد من التوقف عاد حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور إلى العمل بجهود العاملين داخله وبدعم من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الحقل بحضور وفد وزاري وممثلين عن الشركة ونائب محافظ دير الزور بدر المصلوخ.
5: اليوم احنا موجودين في معمل كونيكو الغازي اللي هو معروف أحد الروافد الاقتصادية لسوريا، بجهود وسواعد العاملين في هذا المعمل، وهم حقيقة هم سواعد وطنية، الشباب الموجودين مهندسين وفنيين، تمكنوا من إعادة تأهيل جزء من هذا المعمل ووضعه في الخدمة.
4: كونيكو أحد أبرز منشآت الغاز في سوريا، يضم 5 آبار تغذية، أعيد تأهيل 2 منها حتى الآن لتبلغ القدرة التشغيلية الحالية نحو 1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بحسب السورية للبترول.
6: البرين هذول عم بينتجوا 1,500,000 متر مكعب من الغاز، هذه كمية الغاز راح تنضخ بشبكة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة الذي سينعكس على عدد ساعات أكثر من الكهرباء للمواطن السوري.
4: اليوم تعني عودة كونيكو إلى العمل أكثر من استئناف الإنتاج، فهي خطوة يعول عليها لزيادة كميات الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء ودعم منظومة الطاقة في دير الزور والمنطقة الشرقية، وصولا إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة في سوريا.
7: يعود حقل كونيكو إلى الخدمة تدريجيا، حيث تستعيد سوريا جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز في خطوة يعول عليها لتعزيز إمدادات الطاقة ودعم عودة المنشآت الصناعية إلى العمل. من قلب حقل كونيكو، مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أطلقت وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق العيني في مشفى وبنك العيون الجراحي في دمشق بهدف تعزيز الوعي للحد من فقدان البصر الناتج عن هذا المرض.
8: نستقبل اليوم حملة الكشف المبكر عن مرض الزرق في مشفى وبنك العيون الجراحي، ونبدأ باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ونستقبل ما يقارب ما بين 200 و250 مريض.
9: والله الحملات هذه بشكل عام والله حملات ممتازة جدا، وفيها خير وفيها بركة للناس، وخففت أعباء كثيرة بالنسبة للناس، أعباء كثيرة، لأنه صراحة فيها خدمة والناس يعني تعرف حتى الشيء، يعني في ناس عندها ما عندها حق أكل، فوين ما كان في الشيء البلاش يعني تتوجه لعنده، هذا شيء مفيد والحمد لله يعني. ونأمل أنه تتوسع أكثر وتكون أوسع، مجالها أوسع من هذا المجال، يعني توصل جميع المحافظات.
1: تواجه عائلات عائدة إلى قرية معرشمسة بريف إدلب الجنوبي صعوبات في تأمين العلاج لأطفال مصابين بضمور الدماغ في ظل غياب المراكز المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج الفيزيائي، ما يهدد بتراجع قدراتهم الحركية.
10: منزل بلا سقف وأطفال يحتاجون إلى رعاية لا تنقطع، هكذا بدت حياة أبي مصطفى بعد عودته إلى معرشمشة بريف إدلب. فخلف ملامحه المتعبة معركة يومية لتأمين علاج أطفاله 3 المصابين بضمور الدماغ، معركة تفوق تكاليفها قدرة الأسرة وتزداد صعوبة مع غياب الرعاية القريبة.
11: يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم، صور للدماغ لجسمهم أو تحاليل لبقية جسمهم، وعلاج فيزيائي دائم. يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، وأقرب مركز صحي في معرة النعمان، شوب كتير صراحة، وهني هدولي يعني كمان بيأثر عليهم شوب، بيضوجوا كتير يعني بالشوب، بس شو طلب إيدي، ما في يعني ما في باليد حيلي صراحة يعني.
10: وعلى مقربة من منزل أبي مصطفى تخوض أم محمد معركة يومية من نوع آخر، فهي تعيل زوجا مصابا بمرض مزمن، وترعى طفلتها المصابة بضمور الدماغ، وتحاول من خلال عملها اليومي تأمين الدواء ومتطلبات الأسرة.
12: يعني أنا صحتي عم تتراجع وهوني صحتنا عم تتراجع نفس الشيء. يعني هاي معاها ليك أسنانة كلها ليك خرباني، كل يوم بدي جيب لها بنادول لحتى بس تسكينها لها، وهو نفس الشيء زي ما خل بلعة تبعيت الروماتيزم ودواء للأجرة ما بيضي ماشي خالص نهائيا، بدي شد وشد لا يجي لك روح الحمام. يعني هاي المعيشة اللي عايشتها.
10: بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال لا يمثل العلاج الفيزيائي خدمة إضافية لهم، بل جزءا أساسيا من الحفاظ على قدرتهم الحركية، فتأخر الجلسات قد يؤدي إلى تراجع الحركة وفقدان مهارات كان يمكن تطويرها بالتدخل المبكر.
13: أطفال عندي كانت أحكي عن شيء شايفه بعيني، ما رح أحكي شيء من الخيال، يكون أمنت آجار الجلسة ولكن ما أمنت تكلفة الوصول للمركز. تخيل، يعني أمنت جلسة بس ولكن ما أمنت تكلفة، فصار عنده عائقين، عائق إنه وصول وعائق تاني هو تكلفة الجلسة. طبعا حالات شلل دماغي بتختلف، مثل ما قلنا كتير حالات، يعني في حالات شديدة هاي رح يكون التأخر علي سيء جدا.
10: لا يكفي أن تعود العائلات إلى قراها ما لم تجد منازل مكتملة تحمي أطفالها ومراكز صحية قريبة تتابع حالاتهم. السكن الآمن والرعاية المنتظمة شرطان أساسيان لحماية صحة هؤلاء الأطفال وذويهم.
14: هنا في معر شمشة لا تواجه العائلات آثار الدمار وحدها، فغياب السكن الملائم والرعاية الطبية المنتظمة يجعل مرضى الأطفال عبئاً يتفاقم مع كل يوم يمر من دون علاج. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: أفادت وكالة فرانس بريس بأن الذخائر غير المنفجرة تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا، ما يعرقل تعافي البلاد. ووثقت الوكالة 1337 حادثة ناجمة عن هذه الذخائر منذ 8 كانون الأول 2024، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، بينهم أكثر من 850 طفلا. وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا، لا سيما قرب خطوط التماس السابقة والمناطق السكنية والزراعية، وسط جهود محدودة لإزالتها وتحذير السكان من مخاطرها. أصيب 4 أشخاص بينهم عنصر إطفاء من جراء 70 حريقا اندلع في مناطق متفرقة من سوريا. وقال الدفاع المدني إن فرقه أخمدت الحرائق التي شملت منازل ومحال تجارية وأعشابا أو أشجارا وأسلاكا كهربائية، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، في حين اقتصرت بقية الأضرار على الماديات. وحذر الدفاع المدني من إشعال النيران قرب الحقول والأحراج ورمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرق. توفي شخصان وأصيب 34 آخرون في حصيلة لاستجابة فرق الدفاع المدني 27 حادثا في عموم البلاد يوم أمس الثلاثاء. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت الحوادث وأمنت أماكنها. هذا ودعا الدفاع المدني السائقين إلى التأكد من الحالة الفنية وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

0: قتل 8 فلسطينيين وأصيب 31 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة وفق وزارة الصحة في القطاع. وقالت الوزارة إن حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية في تشرين الأول 2023 قد ارتفعت إلى 73,470 قتيلا، في حين بلغ عدد المصابين 174,540 مصابا. وأفاد شهود عيان للأناضول بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين في مخيمها الذي يحمل الاسم نفسه. تنضم إلينا من قطاع غزة شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا. شروق، أهلا بك. إذن صفي لنا بداية الوضع الميداني في القطاع.
1: نعم فرات، الوضع الميداني، خروقات إسرائيلية متواصلة على القطاع. في الساعة الأخيرة تجدد القصف الجوي على المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا منطقة المواصي، حيث قام سلاح الجو الإسرائيلي بإطلاق صاروخ على خيمة تؤوي عدد من النازحين الفلسطينيين في هذه المنطقة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني ونقل عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن 4 شهداء نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بحسب المصادر الطبية الرسمية فرات. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية صباح هذا اليوم تحدثت عن وصول مشافي القطاع خلال 24 ساعة ماضية 8 من الشهداء الفلسطينيين، 7 نتيجة الاستهدافات الجديدة، والشهيد الثامن متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف سابق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن خروقات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار منذ وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الآن. وصل عدد الشهداء أو تجاوز أكثر من 1330 شهيدا وفق المصادر الطبية، وبشكل يومي ينقل أعداد من الإصابات، وهذه الإصابات منها إصابات حرجة حتى الآن تتلقى العلاج داخل مشافي القطاع فرات.
0: شكرا جزيلا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا منذ فجر اليوم الأربعاء خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت محافظات نابلس وجنين وطوباس والخليل ورام الله وقلقيلية وفق مكتب إعلام الأسرى. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال دهمت منازل وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني قبل اقتياد المعتقلين إلى جهات مجهولة. وفي دير بلوط غرب سلفيت واصلت قوات الاحتلال اليوم الرابع تجريف أراضي زراعية واقتلاع مئات أشجار الزيتون بالتزامن مع شق طريق جديد. وفي نابلس أحرق مستوطنون مركبتين في بلدة بيتة وسط استمرار اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ختام نشرتنا، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.

من سد زيزون المنهار إلى نهر العاصي إلى قنوات الري والصرف ومن الأراضي الزراعية إلى المسامك والقرى التي نشأت حولها، نحاول أن نفهم كيف تغير سهل الغاب وما الذي بقي من المشروع الذي غير وجهه قبل أكثر من 70 عاماً. فليستطيع الغاب أن يبقى سلة غذاء سوريا أم أن السنوات المقبلة ستفرض عليه أن يتكيف مع واقع جديد؟

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر نهار.
0: يعني هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من

من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعير الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات السورية. أهلا بكم وإلى العناوين. محافظة حلب تضبط 65 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة وتقول إن فرقها أحالت الضبوط إلى الجهات المختصة. مديرية الآثار والمتاحف في درعا تتسلم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ضمن مبادرة قدمها مواطن جمع 7000 قطعة خلال 20 عاما. موسم التين في إدلب يواجه تحديات زراعية وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر الفلاحين. وتتابعون ضمن فقرة الأسبوع الصحي، مرضى التصلب اللويحي يواجهون صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، وصعوبة توفر الدواء تدفع بعضهم إلى تقليل

ضبطت الضابطة المشتركة في حلب 65 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري في سوق باب الجنان وتلة السودة بمدينة حلب. وقالت محافظة حلب إن فرقها نظمت ضبوطاً خلال جولة رقابية لفرقها، وأضافت أنها أحالت الضبوط إلى الجهات المختصة إلى جانب معالجتها عدداً من المخالفات المتعلقة بالإشغالات.

0: للتفاصيل معنا مراسلينا من حما ياسر الروح ومن حلب نبيها طه. أهلا بكما معنا. البداية معك ياسر، هل تم رصد أي لحوم فاسدة في الأسواق في حما؟
1: نعم كاترين، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني في الواقع في هذا الشهر أو لم يتم ضبط أي لحوم فاسدة، ولكن في الشهر الماضي تقريبا تم ضبط عديد من المسالخ الغير منضبطة وتعمل خارج الأطر القانونية. يعني كان هناك يعني عدد من الكليات اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها في هذه المسالخ التي تعمل خارج المسالخ الحكومية. اليوم الوضع اختلف بعد هذه الضغوط، يعني هناك التزام من قبل أصحاب أو قصابين وبائعين اللحوم. يعني ذهبنا إلى المسلخ الحكومي هنا في مدينة حما وشاهدنا أن الأعداد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الضغوط التي تم يعني ضبطها في الأيام الماضية. اليوم يعني هناك أسباب يعني لبعض المسالخ التي تعمل خارج الأطر القانونية. أحد الأسباب أن المسلخ الحكومي يعمل كاترين منذ الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، يعني فترة الصباحية فقط. يعني هناك بعض القصابين يعني تأتيهم طلبات لذبح، ممكن أن تكون وقت، لذلك يحتاجون إلى ذبح هذه الطلبيات خارج المسلخ الحكومي. أيضا هناك يعني أمر آخر، هناك من بعض القصابين يتخلفون عن دفع الرسوم. يعني اليوم رسوم ذبح الخروف 15,000 ليرة سورية، أما ذبح العجل أو البقر يعني 75,000 ليرة سورية قديمة. طبعا هناك يعني بعض القصابين يتهربون من دفع الرسوم، وهناك من يقوم بذبح أعداد كبيرة، يعني اعتبر أن المبالغ التي يدفعها يعني كبيرة وباهظة. يعني اليوم هناك قصابين يذبحون في اليوم تقريبا 100 رأس غنم. يعني يعني هناك مصاريف إضافية.
0: سننتقل إلى حلب مع الزميلة نبيها. نبيها، هل تم رصد أي حالة تسمم بسبب اللحوم الفاسدة؟
2: نعم كاترين، يعني بالفعل يعني قبل أيام ضبط 65 كيلو غراما من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري في منطقتي تلت السوداء وأيضا باب جنين. حاليا نحن متواجدين في أحد أسواق حي باب جنين. يعني هذه الضبط يعني 65 هو ليس كمية قليلة صراحة، هو يسلط الضوء مجددا على أهمية ملف الرقابة على الأسواق وخصوصا ما يتعلق باللحوم والمواد الغذائية سريعة التلف. حتى هذه اللحظة لم نسمع أو لم نلاحظ أي حالة من التسمم، لكن اليوم المواطن يعني عندما يدخل إلى أي ملحمة أو محل لبيع اللحوم لا يستطيع دائما صراحة بمفرده تحديد مدى سلامة المنتج الذي أمامه، لذلك تأتي أهمية الرقابة من الجهات المختصة بدءا من التأكد من مصدر اللحوم وصولا إلى طريقة حفظها وعرضها ودرجة الحرارة، خاصة أنا في فصل الصيف درجة الحرارة جدا

0: مرتفعة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على جودة اللحوم، إضافة أيضا إلى النظافة العامة داخل المحال التي تكون هي محل لبيع اللحوم. اللحوم تحديدا يعني تحتاج إلى متابعة مستمرة صراحة، لأن أي خلل في شروط الحفظ أو التبريد يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وبالتالي فإن وجود الرقابة لا يرتبط فقط بضبط اللحوم الفاسدة، وأيضا يعني يمنع وصولها إلى البيع أساسا. بحسب ما نراه يعني الآن في هذه الأسواق هنالك محال ملتزمة بشروط صحية، بالإضافة هنالك يعني مخالفات تظهر من وقت إلى آخر، يعني المسؤولية أيضا تقع على عاتق أصحاب المحال هنا في هذه الأسواق، من ناحية الالتزام بالتبريد والنظافة وعدم عرض اللحوم بطريقة تعرضها للتلوث أو التلف. يعني صراحة في هذه الأسواق كثيرا ما نرى اللحوم، سواء لحوم الدجاج أو اللحوم يعني الخروف، نراها يعني معروضة بشكل سيء، قد تتعرض إلى التلوث والتلف، مما ينتج أيضا حالات تسمم لدى الأهالي. كذلك يعني هنالك بعض المحال ملتزمة بالتعليمات الصحية، يعني خاصة مع الرقابة والمخالفات هنالك التزام، وهنالك عدم محاولة تصريف أي مادة فقدت صلاحيتها. يعني كثير الـ65 كيلو غراما التي تم ضبطها مؤخرا هي كمية يعني جرى منع وصولها إلى المستهلك، وجرى التعامل معها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما تبقى تفاصيل طبعا هذه المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عنها مرتبطة بما تحدده الجهات المختصة وفق نتائج الضبط. يعني الجهات المختصة هي يعني مؤسسة حماية المستهلك في مدينة حلب، ومع اتساع حركة الأسواق وكثرة محال بيع اللحوم والمواد الغذائية تصبح هذه الجولات يعني هذه الجولات الرقابية ضرورية جدا، ليس فقط لضبط المخالفات وإنما أيضا يعني للحد من تكرارها وضمان وجود رقابة مستمرة على المواد التي تدخل هذه الأسواق.
1: بالانتقال إليك مجددا ياسر في حماة، كيف تتم رقابة المحال بيع اللحوم، وأيضا كيف يتم بالمحال التجارية حفظ اللحوم مع حالات انقطاع الكهرباء؟
2: نعم، في الحقيقة نحن نقف أمام أحد المحال في سوق الخضار واللحوم هنا في حمام، يعني نلاحظ أن هناك برادات لحفظ اللحوم، كل محلات اللحوم أو بائعين اللحوم يستخدمون الطاقة وهي الطاقة الشمسية عندما تنقطع الكهرباء، يعني وهناك أصبح أيضا هناك يعني برادات وتجارات يعني تعمل بالصعق، يعني هذه جيدة لحفظ اللحوم. طبعا يعني بشكل عام يعني هنا في حماة يعني المواطن اليوم بعد أن رأى اللحوم الماضية أصبح لديه وعي كافي عندما يرى الختم الموجود الذي يتم ختمه من قبل المسلخ الحكومي، يعلم أن هذا اللحم جيد. طبعا الجولات الرقابية كاترين يعني نحن خرجنا منه فترة مع حماية المسالك وشاهدنا كيف يتم يعني مراقبة الجودة ومراقبة المحال، النظافة، نظافة المحال أيضا من جودة اللحوم، يعني لحم يظهر عليه إذا كان فاسد أم طازج أم يصلح للطعام من قبل الفحوصات. هناك أطباء تخرج اليوم مع حماية المستهلك وتفحص هذه اللحوم ليتم إيصالها للمستهلك بشكل جيد وتكون صالحة للاستهلاك البشري. أيضا يعني قبل ذبح الذبيحة في المسلخ يتم.
1: شكرا جزيلا لك ياسر الروح، كنت معنا من حماة، والشكر موصول أيضا للزميلة نبيها الطه من حلب. حول الموضوع أيضا ينضم إلينا سعيد سعدو، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب. أهلا بك معنا أستاذ سعيد. بالبداية لو تحدثنا عن المعايير الرقابية للمحال التجارية لبيع اللحوم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين. طبعا مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد مجموعة من المعايير والإجراءات الصارمة للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري. ففي الجولات الميدانية يعتمد المراقبون الصحيون والأطباء البيطريين الموجودين ضمن دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء على معايير حسية واضحة لتقييم اللحوم.

تشمل التأكد من سلامة اللون، الرائحة، الملمس غير اللزجة، والتحقق من وجود الأفتام الرسمية للمسالح الموجودة في حلب وريف حلب، بالإضافة إلى مراجعة درجات حرارة الحفظ والتخزين للحوم.

0: حضرت هذه اللحوم وحرقها وإتلافها أصولا طبعا لقطع الطريق على أي محاولة لإعادة استخدامها، ثم تنقل هذه الكميات من اللحوم الفاسدة إلى المكبات المعتمدة لطمرها بشكل بيئي آمن.
1: طيب حضرتك سيد سعيد، الآن في حلب على سبيل المثال، إذا ما أخذنا حلب، كم محل لحوم فاسدة تم ضبطه؟
0: طبعا منذ بداية العام وحتى الآن عمليات ضبط اللحوم الفاسدة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، حيث ضمن حملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المسالم تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ولا سيما في منطقتي الراموسة وباب جنين، وتم تنظيم الضبوط القانونية اللازمة، وتم ضبط أكثر من 20 و21 محل يقوم بقيادة وعرض وبيع لحوم فاسدة. طبعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحق هذه الفعاليات المختلفة.
1: طيب هذه اللحوم الفاسدة هل تسببت بأي أعراض صحية لدى المواطنين؟
0: طبعا في الحقيقة يتم ضبط هذه اللحوم قبل عرضها أو طرحها للأسواق من خلال جبهات الرقابة التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مما خفف الضرر عن الأخوة المواطنين، وكانت الأمور يعني الرقابية بشكل وقائي لهذه اللحوم، وتم مصادرة هذه اللحوم مباشرة قبل طرحها وعرضها بالأسواق.
1: طيب سيد سعيد، هل تصل إليكم شكاوات من قبل الأهالي؟
0: طبعا المواطن هو الشريك الأول والأساسي في جهاز الرقابة في الرقابة على الأسواق، وهناك العديد من الدوريات الناجحة تتم من خلال ورود شكاوي او بلاغات من المواطنين بوجود لحوم فاسده، وعلى الفور نقوم بتحريك جهاز الرقابه التموينيه لاتخاذ الاجراءات المناسبه خلال حيال الفعاليات المخالفه.
1: طيب ما هي معايير النظافة التي يجب أن يتبعها التاجر أثناء بيع اللحوم وطريقة الحفاظ على اللحوم؟
0: طبعا طرق الرقابه التموينيه من خلال الجولات التي تجريها على الاسواق والفعاليات التجاريه ترصد عدة مخالفات على الأسواق والفعاليات التجارية، منها سوء النظافة وعدم التخزين الجيد للحوم، وعلى الفور يقوم جهاز الرقابة التموينية باتخاذ إجراءات قانونية بحق الفعاليات المخالفة. طبعا المعايير يجب أن تكون اللحوم مبردة وموجودة ضمن البرادات ومحفوظة بشكل جيد.
1: هذه الحملات الرقابية تسري في جميع المحافظات، أليس كذلك؟
0: طبعا هذه الجولات الرقابية تتم في جميع المحافظات وفي الأرياف.
1: أين يتواجد أكثر أصحاب المحال اللحوم الفاسدة، في الأرياف أم في المدن؟
0: طبعا أكثر المحال اللحوم الفاسدة تتواجد في المناطق والأسواق الشعبية والتجمعات الكبيرة
1: شكرا
0: كمنطقتي باب جنين والتلية السوداء.
1: شكرا جزيلا لك سعيد سعدو، معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حلب.

0: تسلمت مديرية الآثار والمتاحف في درعا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بمبادرة قدمها المواطن بهاء المصري، جمع من خلالها 7000 قطعة خلال 20 عاماً. وقال المصري إنه جمع قطعاً على مدار 20 عاماً تعود إلى فترات تاريخية تمتد من العصور السومرية وصولاً إلى العصر الإسلامي والعثماني. من جانبه أوضح المدير العام للآثار والمتاحف أن القطع تعود إلى فترات زمنية مختلفة وتضم فخاريات ونقوداً فضية وبرونزية، إضافة إلى قطعة ذهبية واحدة، وستسلم إلى شعبة المصادرات في دائرة آثار درعا بعد توثيقها وتصنيفها. ومن أمام متحف درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، لو تحدثنا أكثر عن مبادرة الشاب بهاء المصري.
1: نعم كاترين، في الحقيقة المبادرة التي قام بها الشاب بهاء المصري هي مبادرة غير مسبوقة في الحقيقة، من حيث النوعية ومن حيث كمية يعني الآثار التي سلمها بهاء المصري، حوالي من 5000 إلى 7000 قطعة، يعني عكف على جمع هذه القطع حوالي 20 عام.

0: ويعني حقيقة دفع من ماله الشخصي مبالغ طائلة للحصول على هذه القطع وأيضا حماية هذه القطع. بحسب ما تواصلنا مع السيد بهاء أخبرنا أنه يعني وصل إلى يعني قناعة أنه يجب أن تكون في مكان آمن هذه القطع ويشاهدها جميع الناس كما شاهدها هو، وأن هذه القطع هي عبارة عن يعني قطع من قلبه وسلمها أصولا، وهي مبادرة منه لكي يعني يكون بالحقيقة هو أول من يسلم قطع أثرية. وأنت تعلمين أن يعني البلاد مرت خلال السنوات الماضية بحالة من يعني عمليات سرقة للآثار وعمليات تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وكانت يعني أحد الأسباب التي دفعت بها إلى جمع هذه الآثار هو أن لا يتم تهريبها إلى خارج البلاد أو أن تستفيد منها دول أخرى. هذه الآثار هي يعني أو هذه القطع الأثرية هي عبارة عن سروج تعود إلى يعني عصور مختلفة، وأيضا عبارة عن قطع فخارية وقطع نقدية فضية، عملات إسلامية وعملات قديمة، وحتى هناك عملات من العملة السورية القديمة منذ تأسيس الجمهورية العربية السورية. هذه القطع هي قطع نادرة وتم استلامها من قبل مديرية المتاحف والآثار في محافظة درعا، أيضا بوجود السيد رئيس قسم أو رئيس دائرة المتاحف في سوريا السيد مفعول بدوي. وبالتالي يعني هناك عملية تسليم رسمي تمت لهذه القطع، وهذه القطع سوف تمر الآن في مرحلة طويلة منها مرحلة التوثيق والتأكد من صحة أو دقة الفترة الزمنية لكل قطعة ووزن كل قطعة لكي تعطى وصفا ورقما خاصا بالآثار والمتاحف من قبل دائرة الآثار واللقى في المتحف. وسوف يتم عرض هذه القطع بعد ذلك ضمن المتاحف، إما في متحف درعا الذي أقف أمامه أنا أو في متاحف محافظة دمشق أو في المتاحف السورية.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من أمام متحف درعا.

0: يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
1: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
2: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
1: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
2: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام، ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
3: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرامسرين ومع بروكليم.
2: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة

0: لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، أريف ودلب.
1: مستمرون معكم بعين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل ضمن الأسبوع الصحي. مرضى التصلب اللويحي يواجهون صعوبة في تأمين علاجهم، وذلك بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث دفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها.

0: كانت السويداء منفتحة مثلما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخره.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.

0: من سد زيزون المنهار إلى نهر العاصي إلى قنوات الري والصرف ومن الأراضي الزراعية إلى المسامك والقرى التي نشأت حولها، نحاول أن نفهم كيف تغير سهل الغاب وما الذي بقي من المشروع الذي غير وجهه قبل أكثر من 70 عاماً. فليستطيع الغاب أن يبقى سلة غذاء سوريا أم أن السنوات المقبلة ستفرض عليه أن يتكيف مع واقع جديد؟
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

أهلا بكم مجددا في فقرة الأسبوع الصحي. نسلط الضوء اليوم على الأمراض المزمنة في سوريا وما يرافقها من تحديات في تأمين العلاج ومتابعة الحالات الصحية.

0: بهم بعدما كان يصرف لهم مجاناً عبر وزارة الصحة، حيث دفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
1: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحد متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
2: حالياً ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبداً، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان الإمكانيات معنا وما عم يلتقى أبداً صيدليات. هذا الدواء حوالي 3 ملايين، كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمن.
1: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
3: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس. هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زيادة حدوث تواتر الهجمات، خاصة عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجي الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الأدوية وصعوبة توافرها، عم نلجأ لبدائل مثلا مثل الكورتيزون مثل ابر معينة لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الأدوية اللي انفقدت هلا.
1: وسط حاجة المصاب إلى رعاية ومتابعة لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: حول الموضوع نرحب بدكتور عمر كشكا، اختصاصي بالأمراض العصبية من دمشق. أهلا بك معنا دكتور عمر. بالحديث عن مرض التصلب اللويحي، هل هناك أعداد أو إحصائيات واضحة في سوريا عن حملة هذا المرض؟
4: أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. طبعا مرض التصلب اللويحي هو مرض مناعي ذاتي يصيب الجهاز العصبي المركزي، نقصد فيه الدماغ والنخاع الشوكي. آخر إحصائية كانت من حوالي العام بتشير لانه تقريبا حصول هالمرض عندنا بسوريا تقريبا 42 ل 100,000، وهي نسبه عاليه بصراحه. عدد المرضى يتجاوز بصراحه 8000 او 8400 شخص لحد الان بسوريا حسب اخر احصائيه من حوالي السنه.
0: طيب دكتور، لماذا كانت توزع ادويه هذا المرض مجانا والان لم تعد متوفره في الاسواق حتى؟
4: طبعا مسؤوليه توزيع الدواء بصراحه هي مسؤوليه وزاره الصحه. هلا بالسابق كان في ادويه متوفره، سابقا قبل سقوط النظام كان في ادويه متوفره، كانت ما زالت وزاره الصحه لسه عم توزعها على المرضى. هذا للاسف بعد التحرير لحد هلا يعني حسب معلوماتنا ما شفنا المرضى انه عم يتلقوا علاجات جديده او ما وصلت ادويه جديده، كل الادويه اللي كانت عم توزع هي ادويه قديمه كانت موجوده بالمستودعات. طبعا هي مسؤوليه كبيره هي للامانه، هي ادويه لانه ادويه مكلفه، ادويه مكلفه جدا. وللأسف المرضى اللي بينصابوا بهذا المرض هن مرضى شباب، يعني هن مرضى أعمارهم عادة بين 20 و40. فبصراحة من المهم كتير نحن نحافظ على هالشريحة هي من المرضى لأنه هن فئة الشباب.
0: طيب ومع غياب هذا الدواء، ما الحلول البديلة اليوم لدى المرضى؟
4: طبعا للاسف هلا ما راح نقول انه الدواء مفقود نهائيا بوزاره الصحه، في بعض الادويه متوفره لكن هي ادويه قليله من حيث التنوع، بقصد ما في عندنا انواع ادويه كثيره، وقليله من حيث العدد، لذلك المريض يعني عم يحصل على ادويه ممكن تكون تكفيه لشهر بس ويضطر يرجع بعد فتره ليرجع ياخذ مره ثانيه، لكن حتى نوعيه الادويه بصراحه منخفضه، يعني هي من الادويه القديمه اللي قل استخدامها حاليا، في ادويه حديثه للاسف ما عم يقدر المريض يحصل عليها بشكل مباشر.

0: وزارة الصحة، لكن هي متوفرة بشكل أو بأسعار كثير عالية بصراحة بالسوق السوداء، فبعض المرضى عندهم هاي القدرة. لكن للأمانة العلاج مكلف كثير، يعني ممكن تكون الكلفة لأبسط دواء ممكن تكون الكلفة بحدود ال $500 شهريا على أقل تقدير. فهي الكلفة مرتفعة نسبة للوضع الاقتصادي اللي عم يعيشه المواطن السوري حاليا، أكيد هي نسبة كثير مرتفعة وصعب على جميع المرضى أن يأمنوها. فبعض المرضى لجأوا للسوق السوداء للحصول على هي الأدوية، وبعضهم بصراحة متروك بدون دواء، يعني متروكين تحت رحمة المرض.
1: طيب دكتور، تحدثت أن هذا المرض يصيب فئة الشباب من عمر 20 لـ40، حدثنا أكثر عن هذا المرض وعن أعراضه، وهل هناك أسباب له؟
0: هلا المرض بصراحة أسبابه غير معروفة مجهولة، لكن في كثير أشياء ممكن نقول نتهمها أنه ممكن يكون لها دور بحدوث المرض، مثل عوز الفيتامين د، الإصابة بفيروسات أثناء الطفولة مثل الإيبشتاين باير فيروس، نقص التغذية، الوراثة أحيانا قد تلعب دور، الوجود بمناطق بعيدة عن خط الاستواء. بلدنا تعتبر من المناطق الموبوءة نسبيا بشكل متوسط، كل ما ابتعدنا أكثر طلعنا لفوق على السويد على تركيا كانت نسبة الإصابة طبعا أكثر. إذا ما في سبب صريح واضح للمرض، لهيك نحن لحد هلا ما عندنا علاج شافي للمرض، لكن عندنا علاجات خليني أقول تبعد الهجمات. لحتى نحكي شوي أكثر بالمرض، حكينا هو مرض مناعي ذاتي بصيب الدماغ والنخاع الشوكي. طبعا هي الإصابة ممكن تيجي بأي مكان من الدماغ أو النخاع الشوكي، لذلك الأعراض تختلف حسب وين رح تكون هي الإصابة. ممكن تيجي على عصب العين، فالمريضة عم أقول المريضة أكثر لأنه هو بصيب النساء أكثر من الرجال، يعني الإناث نسبتهم للذكور حوالي 3 لـ1، فلذلك ممكن المرضى تشكو من تغبيش في العين، تشوش في الرؤية، هذا من الأعراض الشائعة، خدر ونمل، عدم توازن أثناء المشي، أو ضعف أو عدم السيطرة على المسرات البولية. طبعا هي الأعراض الشائعة، ولكن المرض على شكل هجمات، فممكن يجي هجمة إذا ما تعالجت يترك بعض العقابيل، يرجع بعد فترة أكثر يعمل هجمة ثانية وهكذا. إذا هو المرض مزمن بيعمل هجمات متتالية، إن لم تعالج تترك أثر، مع الوقت ممكن هالمرض ما عاد يعمل هجمات، يصير يترقى بشكل تدريجي، وهون بصير بصراحة مرض أخطر وعلاجه أصعب.
1: طيب دكتور، هل يحتاج المرضى إلى مراكز رعاية مخصصة لمثل هذا المرض في سوريا؟ وهل هي متوفرة أساساً؟
0: هلا مما لا شك فيه وجود مركز متخصص بالتصلب اللويحي هو ضرورة ملحة بصراحة عنه، لأنه المريض أولاً مثل ما حكينا هنا فئة الشباب، وهي فئة مهمة كثير بالمجتمع. ثاني شيء تشخيص المرض بصراحة حتى تشخيصه مكلف، تشخيص المرض يعتمد على فحوصات سريرية، مرنام مغناطيسي، بذل قطني، تحاليل دمويه، في تحاليل نوعيه كثير ممكن تنعمل بالدم او السائل الدماغ الشوكي. فتشخيص المرض مكلف بالبدايه، ممكن يوصل لل $1,000 أو $1,500 لحتى المريض يوصل للتشخيص، وهي كلفه برجع بقول كبيره على المواطن السوري ضمن هالظروف اللي عم نعيشها حاليا. ننتقل بعدين كمان للعلاج، طبعا العلاج في 3 أشكال للعلاج. العلاج الاولي اللي هو الادويه اللي عم نحكي عنها اللي هي مفقوده بصراحه، اللي بتنعطى بشكل وقائي، يعني لازم المريض ياخذها بشكل دوري لحتى ما يصيبه هجمات، وهي للاسف ما أنا متوفره بالشكل المطلوب وهي مكلفه جدا. العلاج الثاني هو الميثيل بريدنزولون او الكورتيزون كما متعارف عليه، اللي بينعطى بالوريد عاده عند حصول الهجمه. كمان هذا علاج مكلف كونه دواء ما له وطني بصراحه، اجنبي وبينعطى بالمشفى تحت اشراف طبي، فلذلك كمان في كلفه. والعلاج الثالث هو العلاج العرضي، يعني ممكن المريض يبقى يشكي من اعراض خدر، نمل، تعب، فممكن ياخذ بعض الادويه. بعض المرضى ايضا بعد هي الهجمات بيحتاجوا لعلاج فيزيائي لحتى يرجعوا اعاده تاهيل ما تم ضعفه، مثلا ضعف بالايد او بالرجل او عدم او تشوش رؤيه او ضعف في عضلات الوجه، كل هذا الشيء بيتطلب علاج فيزيائي، وبدهم متابعه. طبعا اي دواء رح يؤخذ للوقايه رح يحتاج متابعه، سواء متابعه بفحص عيني، بفحص قلبي، او بفحوصات دمويه روتينيه. فوجود مركز متخصص مع وجود كادر متخصص بالتاكيد هو ضروره ملحه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمر كشكا، اختصاصي بالأمراض العصبية، كنت معنا من دمشق. افتتحت وزارة الصحة إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وذلك ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن إدارة الصحة النفسية جاءت كاستجابة للتحديات النفسية العميقة التي خلفتها جرائم النظام المخلوع، مشيرا إلى أن الإدمان يعد واحدا من أبرز التحديات، وأن إحداث المجلس الوطني للصحة والإدمان يمثل رسالة واضحة على مستوى التغيير الذي تشهده الدولة. حول الموضوع ينضم إلينا دكتور وائل الراس، مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة من دمشق. أهلا بك معنا دكتور، ومبروك تأهيل هذه الإدارة من جديد، حدثنا أكثر عنها.
2: حياك الله، كل الشكر على الاستضافة. حقيقة إدارة الصحة النفسية هي استحداث بعد سقوط النظام البائد، كان لابد من التدخل لمعالجة الاضطرابات النفسية التي نشأت عن سنين الحرب. في عنا اضطرابات نفسية كبيرة حقيقة في المجتمع السوري. للأسف أيام النظام البائد لم يكن هناك أي اهتمام بمنظومة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، لا بل بالعكس كان هناك ترويج للمواد المخدرة، وكانت سوريا تعد من الدول المصدرة للمواد المخدرة، وكانت هي تمثل من أكثر الدول التي تتعرض للاكتئاب في العالم. حاليا ضمن التزامنا في وزارة الصحة بالاستجابة الكاملة لكل المواطنين السوريين، كان لابد من استحداث إدارة الصحة النفسية. إدارة الصحة النفسية تعمل على عدة مستويات، على المستوى المجتمعي، على مستوى الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، وعلى مستوى معالجة وإعادة تأهيل مرضى الإدمان. حقيقة استحداث إدارة الصحة النفسية وتأهيلها بالكوادر والتأهيل والتدريب ضمن مجلس الصحة النفسية والإدمان كان لابد من وجوده خلال الفترة الحالية حتى نقدر نتجاوز المرحلة اللي هي مرحلة فيها كثير من الصعوبات على المستوى الوطني، ولله الحمد كان هذه البداية، ونأمل إن شاء الله أن تكون فاتحة للتطور بشكل أكبر إن شاء الله.
1: دكتور وائل، إذا ما تحدثنا عن الإدمان، عن حالات الإدمان بما أنه هي رأس الأولوية في عملكم الآن، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، وأين ينتشر أكثر، بأي فئات؟
2: في الفئات العمرية مختلفة وتختلف من منطقة إلى أخرى، فبعض المناطق يوجد فئات الشباب، بعض المناطق المراهقين، الكهول، المواد مختلفة، ولكن مع الأسف كما تعلمون جميعا يعني كان هناك ترويج لمادة الكبتاغون، فالكبتاغون كان منتشر بشكل كبير جدا وخصوصا في المناطق البعيدة عن مراكز الرعاية الأولية وخدمات الصحية. هناك أيضا انتشار لمادة أخرى تعد أو ما يسمى بلغتنا كريستال ميث أو ما يعرف بالأشبوز، وهي مادة تخرب حقيقة، تخرب الدماغ وتؤدي إلى اختلاطات كبيرة على جسدية وعقلية. وهناك أيضا انتشار للمواد المخدرة، وهناك بعض الوصفات الطبية الخاطئة، يعني في هناك عدة مواد. مادة الحشيش أيضا منتشرة. أستطيع أن أقول أنه في عنا تحدي مختلف في منطقة إلى أخرى. نحن نعمل على التعامل مع كل مادة على حدة، كل منطقة بخطة استجابة مختلفة عن الخطة الاستجابة الأخرى، ولكن من المهم أن نعلم أنه نحن حاليا في وزارة الصحة التزامنا بإزالة الوصمة من المجتمع، تأمين خطوط الإحالة الآمنة بما يضمن حقوق المرضى والوصول إلى خدمات متكاملة، ليس فقط سحب السمية، أي ليس فقط سحب المادة، وإنما إعادة تأهيل المرضى. حاليا يوجد مركزين، والمركز الثالث افتتح في دمشق حاليا في مشفى بن سينا. نأمل إن شاء الله مع نهاية السنة أن نصل إلى 6 مراكز في المنطقة الشرقية، في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الجنوبية، وأيضا دمج خدمات معالجة الإدمان مع منظومة الرعاية الأولية ضمن بوابات التعافي. أيضا من المفيد ذكره أنه لأول مرة في سوريا تم استحداث الخطوط الساخنة. الخطوط الساخنة تعني الوصول إلى الخدمة عن بعد، وخصوصا للأخوة والأخوات الذين يعانون من هذا الاضطراب ولا يستطيعون التقدم للعلاج نتيجة الوصمة. نحن نصل إليهم ونساعدهم، وأيضا نرفع التوعية عن طريق المجتمع بخدمات المجتمعية. ومن المفيد ذكره أن لسنا وحيدين، ولكن كل الوزارات منطوية تحت مجلس الصحة النفسية والإدمان نعمل سوية لمحاولة مكافحة هذه الآفة.
1: هذا ما أردت الحديث عنه دكتور، عن الوصمة أكثر. كيف تستطيع العائلة اليوم أو يعني من يمتلك مشكلة ما نفسية التواصل معكم؟
2: كما أسلفت لحضرتك يعني نحن في عنا خطوط ساخنة. هلأ حاليا بدأنا في منطقتين، في دمشق، ريف دمشق في خط ساخن، وأيضا في حلب. نحاول التوسع، حاليا هناك خط ساخن نحاول استحداثه في إدلب، ونحاول أيضا توسع في المنطقة الشرقية، خط ساخن في الرقة وفي دير

0: الزور. بهذه الحالة تستطيع الأسرة أن تسأل، تستفسر، تعرف كيف تتعامل مع الحالة في حال كان وجود حالة، تحول بشكل آمن دون وصمة. نحاول تأمين الأدوية في حال كان إمكانية العلاج في المنزل، نقوم بالعلاج بالمنزل. إذا كان لابد من القبول، نحاول القبول ضمن المراكز المتاحة. ولكن المفيد ذكره أن هناك ما زال تحدي من ناحية الكوادر البشرية ومن ناحية الأماكن. ما زلنا نعمل على زيادة استحداث مراكز جديدة لزيادة الأماكن التي يمكن أن تستقبل المرضى، وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث أن النظام البائد كان يعمل على تهميش هذه هذا الاستجابة، وبالتالي كانت الكوادر البشرية لا ترقى لدرجة الاستجابة. حاليا قمنا بتأهيل مجموعة من المدربين الوطنيين بالتعاون مع الشركاء ضمن تمويلات متعددة، من ضمن تمويل الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا الأصدقاء في تركيا يساعدونا عن طريق الهلال الأخضر، ومجموعة من الشراكات من ضمنها شراكة مع سامز وشراكة مع مجموعة من المؤسسات الأخرى.
1: إذن هل هو العلاج مجاني والأدوية مجانية؟
0: حتى الآن نعم، العلاج مجاني والأدوية مجانية، ولكن ما زال عندنا نقص، نعاني من نقص في بعض الأدوية. نحاول تأمين جميع الأدوية بكل المستلزمات، ولكن العلاج مجاني 100%.
1: نتمنى التوفيق لكم دكتور وائل الراس، مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. تتواصل معاناة أهالي دير الزور مع غياب جهاز الرنين المغناطيسي في المستشفيات العامة، في حين زاد تعطل الجهاز الوحيد المتاح من صعوبة الحصول على هذه الخدمة الضرورية للتشخيص والعلاج.
2: توجه الحاج عبد العزيز إلى المركز الخاص الوحيد الذي يضم جهاز رنين مغناطيسي في دير الزور لإجراء صورة طلبها الطبيب، إذ لم يكن السفر إلى دمشق خيارا سهلا بالنسبة له بسبب الكلفة ومشقة الطريق.
3: أنا طلب مني الدكتور على رنين مغناطيسي، ولم يوجد رنين مغناطيسي بالمشافة العامة بدير الزور، واضطريت على مشفى خاص والتكلفة باهظة، أهون علي من رحت على الشام.
2: لمعرفة واقع هذه الخدمة توجهنا إلى المستشفى الوطني في دير الزور للحديث مع أحد الأطباء عن معاناة المرضى.
4: جهاز الرنين المغناطيسي موجود بمشفى المدينة، صار عندنا موجود، تفعل بعد ما صار بتحرير لمنطقة الجزيرة. نبعث المريض عليه، مرت فترة يوقف الجهاز فنضطر نبعث المريض على الشام، ولما يكون كمان في زحمة بمشفى المدينة غالبا عنا مرضى إسعافيين فنضطر أنه نبعث على الشام، والوضع هذا جدا صعب لأنه غالبية المرضى عندنا غير قادرين على السفر أو النقل لمسافة 6-7 ساعات بالإسعافية يعني.
2: لكن معاناة المرضى ازدادت بعد تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المستشفيات العامة منذ أيام، ما دفع كثيرين إلى تأجيل مواعيدهم أو السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الصور الطبية.
5: طبعا جهاز الرنين المغناطيسي هو الجهاز الوحيد بالمنطقة الشرقية، قطاع عام يخدم 3 محافظات تقريبا، الرقة ودير الزور والحسكة، ولهذا السبب يعني المريض قام ينزل دوره فياخذ اكثر من 3 شهور. الجهاز في مشكله تقنيه والجهاز واقف من يوم السبت، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم راح تتعالج هاي المشكله.
6: بالنسبه لجهاز الرنين المغناطيسي، هذا الجهاز يتحمل اعباء كبيره وعليه ضغوط، لذلك نحن بحاجه لجهاز جديد، وهذا ما عزمت عليه حمله دير العز، وقدمت مبالغ ضخمة من أجل استخدام جهاز. الجهاز ربما يصل في حدود الشهرين القادمة، هذا سوف يخفف بعض العبء على المحافظة. المحافظة بحاجة لكثير من الخدمات الصحية والالتفات. الجهاز المستخدم هو من أحدث الأجهزة الموجودة في العالم بمواصفات عالية جدا.
2: يؤكد أطباء أن التصوير بالرنين المغناطيسي يعد أداة أساسية لتشخيص العديد من الأمراض العصبية والعظمية وحالات الأورام، وأن تأخر الحصول على الصورة قد ينعكس على سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. بين مرضى ينتظرون دورهم في مركز خاص وآخرين يضطرون للسفر إلى محافظات بعيدة، يبقى جهاز الرنين مطلبا ملحا لأهل دير الزور، أملا بتخفيف معاناة المرضى وتكاليف العلاج. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع

0: فجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
1: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
2: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة احنا عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم هذا، فمنضطر نروح نناوب أقل شيء 8 ل 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 ل 10 أيام ممكن يكون في يوم إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
1: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
3: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعاً نحن ما منبخس أبداً بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعاً بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلاً جداول العمليات والورقيات والتصويف، فمنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جداً بين الرواتب، تكون مناسبة للوضع المعيشي.
1: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
4: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا اضافه لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجه النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشه وقله الرواتب. هلا هذا الشيء يعني ان شاء الله تم حله عن طريق الزياده النوعيه اللي صدرت عن السيد الرئيس، وهلا وزاره الصحه ووزاره الماليه بصدد دراسه قيمة هاي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني إعلان عن الزيادة النوعية، وهلأ عم يتم إعادة دراستها لتكون أقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما أنه بجوز تكون الزيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الإمكانيات، ونأمل طبعا بالقادم أنه تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
1: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلبا أساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة من عين سوريا. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

من سد زيزون المنهار إلى نهر العاصي إلى قنوات الري والصرف ومن الأراضي الزراعية إلى المسامك والقرى التي نشأت حولها، نحاول أن نفهم كيف تغير سهل الغاب وما الذي بقي من المشروع الذي

0: غير وجهه قبل أكثر من 70 عاماً. فليستطيع الغاب أن يبقى سلة غذاء سوريا أم أن السنوات المقبلة ستفرض عليه أن يتكيف مع واقع جديد؟
1: كانت السويداء منفتحة مثلما كانت دمشق منفتحة في 30ينيات و40ينيات القرن العشرين.
2: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر نهار.
1: هذه صورة نمطية.
2: لا لا لا، طول لي بالك.
1: يعني صورة مسبقة.
2: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
3: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار.

من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. هل يترك الإنسان بلده ويرحل؟ من لا ينفع بلده؟ هل يمكن أن ينفع بلداً آخر؟ هذه الكلمات وجهها مذيع الشارع التركي عارف كوجابيك للاجئ سوري في حوار شهير نشره على قناته في اليوتيوب، وجرى تداوله سابقاً على السوشيال ميديا في نطاق واسع. عبارات كوجابيك القاسية كانت تلوم السورية على مغادرة بلده. الحوار بين المذيع والشاب أعيد تداوله من جديد وبكثرة، والسبب أن هذا المذيع حاول عبور الحدود التركية إلى بلغاريا بطريقة غير شرعية وقبض عليه عند معبر كابيوكولي وهو مختبئ أسفل مقطورة شاحنة. وقد تبين وجود قرار بمنعه من السفر خارج تركيا على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. تفاعل كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا تداول المقطع الذي نشره. لنتابع أبرز ما جاء خلال تلك المقابلة في المادة التالية من إعداد الزملاء في قسم نيو ميديا.

مشاهدينا نتابع أيضا لحظة القبض على كوجابيك وهو مختبئ أسفل مقطورة شاحنة ويحاول أن يهرب من بلده كما كان يتهم اللاجئين السوريين.

0: için adliye getiriliyor. Arif, Arif neden kaçtın? Nereye gidiyordun?
1: Nereye kaçacaktın Arif? Kaçabildin mi?
0: Hırın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
2: Anamur.
0: Anamur'a gittin. Ama otur.
3: Arkadaşlar müsaade edin. İçeri geçiyoruz.
4: حالة التناقض التي وقع فيها كوجابيك تفاعل معها كثير من الأتراك، وعدت صفحة ميراليجا التركية الساخرة فيديو كاريكاتوري معبرة عن ذلك التناقض. يسأل فيه صحفي سوري مذيع الشارع عارف كوجابيك أثناء القبض عليه، ويسأله سيد عارف لماذا كنت تهرب من بلدك؟ هل يهرب الإنسان من بلده؟ نتابع معا.
5: عارف بي، neden ülkenizden kaçıyordunuz؟ İnsan ülkesinden kaçar mı؟
4: طبعا كما شاهدنا في الفيديو السيد عارف ليست لديه إجابة، قال له ها، يعني استغرب من هذا السؤال أصلا. بطبيعة الحال يعني ما عناه السوريون هنا في تركيا أو حتى في أي دولة قد لجأوا إليها هو ليس بالأمر اليسير، وحالات كثيرة طبعا هذه ليست هي إحداها، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في الشارع التركي. طبعا نحن لا نعمم بطبيعة الحال هنا في البرنامج، ولا نقصد يعني نقصد شريحة معينة تحاول دائما الاصطيادة في الماء العكر كما يقال، وإيصال رسالة إلى شرائح يعني مختلفة من الشعب التركي بأن السوري هنا هو لاجئ وبأنه يعيش على المساعدات وبأنه لا يقدم مثله مثل الباقي الموجودين في تركيا سواء كانوا لاجئين أو حتى كانوا مهاجرين. ردود فعل واسعة حصدها خبر هذا التوقيف. نأخذ تعليقا من عمر الذي قال هذا شخص عنصري وحاقد، سبحان الله، دائما العنصري مبدأه حلال علي وحرام عليك. سهر عم بتقول بتعليق أيضا على الفيسبوك بلوم السوريين اللي هربوا من البراميل وبنفس الوقت بيهرب من قضية ومنع سفر وبتخبى بصهريج الشاحنة. مصطفى متابعه من زمان، عنده مقابلات كتيرة ضد السوريين وكان أحد أسباب المشاكل السوريين، طبعا يقصد في تركيا، ويقول عنه إنه عنصري مقيت. رائد عم يقول والله مو قصة شماتة بس حلوة الدنيا لما تدور. تعليق آخر من محمود جاسم يقول كل واحد سخر من مأساة السوريين أصبح سخرية فيما بعد.

من وجبة كانت في متناول كثير من العائلات إلى مادة صار سعرها يدفع البعض إلى الاستغناء عنها ومقاطعتها. الحديث هنا عن مادة الفروج التي شهدت أسعارها ارتفاعا ملحوظا في الأسواق.

0: الأسواق السورية خلال الأيام الماضية. تراوح سعر الكيلو الواحد بين 400 و 450 ليرة سورية جديدة في عدد من الأسواق، فيما وصل سعر كيلو شرحات الدجاج إلى نحو 850 ليرة، وسجلت في بعض المناطق أسعار ومستويات أعلى حتى من ذلك. هذا الارتفاع مشاهدينا دفع كثيرا من المستهلكين إلى تقليص شراء الفروج أو حتى الاستغناء عن هذه المادة، وانتشرت دعوات لمقاطعة الفروج في محاولة للضغط باتجاه خفض الأسعار. في ظل هذا الجدل، أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باسل السويدان السماح باستيراد مادة الفروج الحي، أو الفروج الحي لم تصبح مادة لأنه لساته حي، لتلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار. أضاف أن الوزارة ستتابع أسعار اللحوم الحمراء للتدخل عند الحاجة إذا شهدت هي الأخرى ارتفاعا. عقب الإعلان عن السماح بالاستيراد، تداول ناشطون مقطع مصور قيل إنه يوثق دخول كميات من الفروج الحي عن طريق معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشرقي. دعونا نتابع.
1: الرحيم، تم استيراد الفروج من تركيا لمعبر الراعي بتاريخ 1/9/2026 لتخليص الجمركي شركة الحمد.
2: قديمونا
3: من معبر الراعي تخليص الجمركي شركة حمد. يا جبار يا
0: رب. إذن كما تابعنا في هذا الفيديو، وصول أعداد كبيرة من الدجاج الحي إلى سوريا عن طريق معبر الراعي. الآن ماذا علقتم على هذا الموضوع وكيف تفاعلتم معه مشاهدينا؟ نأخذ تعليقا من العباس أبو فراس، يقول الله حيهم، إن شاء الله منشوف السيارات بالشارع عم تنادي على الفروج. أهم شيء خلصنا من معضلة منتج محلي، حاج ضيقته على المستهلك مشان حماية المنتج المحلي وتجاره ومربينه عبوا جيابهن حاجتهن. تعليق من أم زكور عم بتقول يعني رح يرخص الفروج؟ تتساءل. حمزة الصمادي، كأنه الفروج كاين بالمعبر جاهز، امبارح صدر القرار، اليوم الجاج اجى على سوريا، بس مين الشخص اللي بده يعبي مصاري من هالشغلة؟ لانا عم تقول انا برأيي وزارة الزراعة قادرة انه تعمر مداجن، فياريت دعم هالشيء واغلاق كافة المداجن الخاصة التي لا تتبع لدولة هاد افضل

تحول شغف بهاء المصري بالآثار إلى مهمة لحماية ذاكرة كاملة من الضياع، واليوم خرج من منزله في بلدة حيط بريف درعا حاملاً قرابة 7000 قطعة أثرية ومقتنيات تاريخية جمعها وحافظ عليها عبر السنين ليسلمها إلى مديرية الآثار والمتاحف المحافظة. قطع تمتد من عصور قديمة وصولاً إلى العهد العثماني، لتبدأ الآن رحلة جديدة من التوثيق والتصنيف والحفظ. تضم المجموعة فخاريات وقطعاً برونزية ونقوداً فضية، إلى جانب قطعة ذهبية ومجموعة من العملات السورية القديمة التي يعود بعضها إلى العام 1900. تمتد القطع بحسب ما أعلنته مديرية الآثار عبر فترات تاريخية متعددة من العصور السومرية وصولاً إلى العصرين الإسلامي ثم العثماني. بدل أن تبقى هذه القطع عرضة للضياع أو البيع أو التهريب، اختار المصري تسليمها إلى الجهات المختصة لتتولى شعبة المصادرات في مديرية آثار درعا توثيقها وتصنيفها وتحديد قيمتها التاريخية وأيضاً حفظها ضمن عهدة الدولة. وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لبهاء المصري وهو يشرح بعضاً من القطع التي احتفظ بها طوال تلك السنوات قبل أن

0: أن يقرر تسليمها. نتابع.
1: هذه الأمور للجهات المختصة، الجهات المعنية التي توثقها حسب الأصول، ولكن هذه القطع يعني أعتبرها قطعة من قلبي، وعايشتها كما عايشت أولادي في السنين الماضية.

0: وتقدر ثمن القطع ومعناها الحقيقي، وتكون مكان يعني مكان استراحة للنظر لمن أراد أن يصل لهذه الأمور وأن يراها بأم عينه. الله يكرمك يا أبو يزن، حياكم الله. الله يكرمك يا أخي، الله يكرمك، حياكم الله.
1: عن هذا، شو هذا؟
0: هذا ظرف رسالة، ظرف رسالة تركي، كان يضع فيه رسالة جلد، تمام، وينطلق فيه أحد فرسان لحتى يوصل لمكان آخر. ولكن أنا بالظرف كان في عندي عجوبة اللي لمحتها بالنظر، كاين مضروب ظرف الرسالة وملحوم بطريقة دقيقة يعني تذهل العقول حين تنظر إليها، وهون بيبين معنا إبداع من صنع أو فعل هذا الفعل في ذلك الزمان.
1: وهذا المسدس،
0: وهذا مسدس هو مسدس من نوع غدارة تركي، مسدس له قيمة أثرية، وما زال يعني بحالة جيدة يعني ممتاز، يعني مسدس ذو أهمية، وأسأل الله أن يصل للمكان الصحيح وأن ينعرف المكان الصحيح وأن يكون يعني مكان يعني الناس ترى ما صنعوا من قبل وما فعلوا ووصلوا لنتائج مذهلة عبر الأيام القديمة. الله يكرمك.
2: المبادرة لقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، إذ رأى متابعون فيها نموذجا للمسؤولية الفردية في حماية التراث السوري ومنع ضياع آثاره أو تهريبها، في حين دعا آخرون إلى تكريم هذا الشاب وتقدير ما قام به. رولا كتبت: ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يسعدك أو ربي يسعده ويبارك فيه، يجب تسليمه درع الوفاء. أنيس الرفاعي يقول: لو أنه عدور النظام البائد كان اعتقل بصيدنايا لحتى يعترف، وين العشرين صندوق ذهب يلي لقاهن معه؟ ضياء عم يقول: وين الذهب يا بهاء؟

0: الآن مشاهدينا ينضم إلينا بهاء المصري، جامع قطع أثرية في درعا، ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق. سيد بهاء أهلا ومرحبا فيك معنا على في برنامج ريبوست.
1: حياك الله أخي، الله يكرمك، تشرفنا بالحضور وبنزداد شرف بالأمور اللي قدمناها للدولة، وإن شاء الله أن نكون عند حسن الظن
0: إن شاء الله. أهلا بك سيد بهاء. سؤال أولا، كيف وصلت هذه القطع بين يديك؟ يعني شلون حصلت على هذه القطع بداية، ومتى بدأت بجمعها؟
1: القطع يعني سبحان الله من نعم من عام 2006 تقريبا، يعني بلشت عندي الهواية، كان عمري 16 سنة، يعني كنت يعني بأول مراحل الشباب. فسبحان الله يعني تعرضت لشراء قطعة كان أحد الأشخاص بحاجة ثمنها، يعني كان شيء رمزي بالبداية. فصار عدة أشخاص بين الفترة والأخرى يجيبوا لي بعض القطع الفخارية والأمور اللي بتخص المقتنيات. فمر علي سنوات، صار عندي يعني يجيني من أكثر من جهة، فصار هون عندي يعني كمان حب واطلاع، لحد ما صرت أقرأ وأبحث عن بعض المقتنيات، لحد ما وصلت يعني صار بيني وبين المقتنيات يعني مرحلة درجة العشق، عرفت. فسبحان الله على مدار 20 سنة بذلت جهد كبير بجمع المقتنيات من أوان فخارية وعملات برونزية، وصلت لحد أنه يعني كنت أتعرض أحياناً لبعض الأمور الذهبية، ولكن المادة ما كانت تسمح معي أني أقدر أشتريها.
0: طيب خليني يعني أوقفك بس عند هاي النقطة
1: الأمور
0: سيد بهاء.
1: نعم
0: يعني هل هذه القطع كانت تصل لك من خلال بائعين يقومون ببيعها لك فقط، أم كانت هناك عمليات بحث أيضاً في محافظة درعا على الآثار؟
1: لا من يعني عامة الناس، من مقتنين، من صفحات على واتساب، فيسبوك، من بلدان أخرى ضيع، يعني صار عندي مثل ما تقول يعني شهرة بالموضوع، أنه في شخص بيشتري مقتنيات، وصار يجيني يعني من كل المناطق تقريبا، وكنت أتعرض أحيانا لقطع ذهبية ما أقدرش أشتريها

0: بسبب ضعف المادة، لأنه كنت أني أبذل جهدي كامل وأحط كل ما أملك بسبيل شراء هاي القطع النقدية، وحصلت منها على قطع فضية، عرفت.
1: طب البعض يقول في التعليقات مثل ما بدي. أي سيد بهاء، نعم، البعض كان يقول في التعليقات أين الذهب؟
0: نعم نعم، الذهب يعني سبحان الله، يعني لو كان أني أقدر أشتري أي صندوق ذهب لو نوجد معي مال ونوجد الصندوق، أنا مش راح أقصر كنت في الموضوع، بالعكس بزداد فخر أني اقتنيت هاي الأمور وحفظتها لمدة يعني السنوات اللي مضت، ووصلها بهالعهد الجديد بما أنه صار في دولة جديدة لأيادي أمينة وتصير يعني على مرأة الجميع. وأني الهدف من الأساس يعني بعد ما عديت سنتين أو ثلاث في الموضوع، حطيت براسي هدف أنه أنا لازم أوصل نتيجة للعالم، أوصل نتيجة للشعوب، نتيجة تقلب الحضارات على الأرض. يعني كان عندي كمان أنا بعد نظر بالموضوع، يعني شيء يعني أنظر
1: لأبعد نقطة ممكنة. طيب
0: الخيال
1: القطع هذه،
0: نعم نعم،
1: كيف يعني كيف تأكدت أنه هي قطع أصلية أو هي، نعم، قطع أثرية فعلا؟
0: صار عندي خبرة ضمن الفترات اللي مضت، يعني صرت يعني أدرس القطعة وأفوت على الصفحات وعلى المتاحف لحتى ما أعاين الأنواع الفخارية من البرونزية من المزيف، يعني صار عندي خبرة سبحان الله على الفترة نشأت عندي، حتى عندي أطفالي اللي عمرهم كان يعني بنت 3 سنوات نشأت معي على هاي الأمور، واليوم عمرها يعني قرابة 15، ولكن البنت عندها صار حب يعني مثلي وعندها علم بالمقتنيات بشكل واسع. البنت كانت تساعدني بفرز المقتنيات، بفرز القطع الفضية، القطع البرونزية، وتمشي معي بالعصور، وأحيانا تقول لي أنه مثلا يا بابا هاي قطعة بيزنطي أو روماني. يعني صار عند الأطفال عندي كمان حب للتراث تصحيح معلومات اذا كنت اني مخطئ فيها، لانه بنتي كمان بتبحث معي صارت وعندها سبحان
1: طيب
0: الله.
1: انا بدي اتشكرك جزيلا على كل هاي التفاصيل وعلى المبادره، يعني ايضا لانه هاي الاثار مصيرها انه ترجع بالنهايه ل يعني الدوله يتم الاحتفاظ فيها، نعم، بالمتحف، نعم، حيث مكانها الطبيعي. شكرا شكرا جزيلا لك بهاء المصري، جامع قطع اثريه،
0: نعم،
1: في،
0: نعم،
1: درعا.
0: لما اخترت الله يكرمك ان شاء الله.
1: تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل مرسوما زعم أنه صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع. يتضمن المرسوم مشاهدين المزعوم توجيها رئاسيا لمجلس الشعب لإصدار التشريعات اللازمة بغية وضع أطر زمنية وأطر تنفيذية ملزمة لتشجيع وتسهيل إعادة المواطنين المقيمين بصفة غير دائمة في العاصمة دمشق إلى أماكن قيدهم الأصلي، كما ادعى إلزام جميع القاطنين في دمشق بتحديث بيانات إقامتهم وتحديد صفة الإقامة دائمة أو مؤقتة أو بداعي العمل لدى الدوائر المختصة. المرسوم بدا مناطقيا بحتا وتحريضا على طبعا على هذا الأمر، وحاز على انتشار واسع، وهو ما دفع فريق ريبوست إلى التحقق من صحة ما جاء في هذا المرسوم، وتبين أن المرسوم مزور. هذا هو المزور وهذا هو المرسوم الأصلي. إذ تواصلنا مع 3 أعضاء من مجلس الشعب وأكدوا عدم صحة المرسوم، كما دققنا في المرسوم المزور ووجدنا أنه يحمل الرقم 165، وإذا عدنا إلى مرسوم حقيقي سابق نجد تطابقا في توقيع الرئيس. انظر إلى الصورة، يوجد اختلاف في درجة اللون أيضا ما بين هذا التوقيع على يمين وهذا التوقيع على اليسار، اختلاف في درجة اللون كما نتابع، يعني أخضر فاتح أو فاهي وأخضر آخر غامق. إضافة لذلك يوجد اختلاف في لون ترويسة الجمهورية العربية السورية في النسخة المزورة، تظهر بلون أقرب إلى اللون الأسود، بينما في المراسيم الأصلية تظهر باللون الأخضر الغامق. لاحظوا الفرق بين الصورتين إذن مشاهدينا، هنا على يميني الأصلية اللون وأيضا الترويسة، بينما على اليسار حتى هناك تشويش على الرمز وأيضا على الكتابة في كلمة الجمهورية العربية السورية. فحصنا هذه الصورة على إحدى أدوات الكشف عن الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. ماذا وجدنا؟ وجدنا أنها معدلة بالذكاء بنسبة 95%. وبكل الأحوال يعني هذه الأمور أصبحت اليوم مكشوفة، لا تستطيع أن تنشئ رسما، كتابة، توقيعا، أيا يكن، ولا يتم كشفه. اليوم برامج الكشف في التي تعتمد طبعا على الذكاء الاصطناعي هي كثيرة وأصبحت متوافرة كثيرا. لذلك نقول مرة أخيرة بأن كل ما نشر في وما جاء في هذا المرسوم هو غير صحيح ومزور.

0: رصدت عدسة أحد المواطنين سيارة تاكسي يضع صاحبها على زجاج سيارته عبارة لافتة مفادها أنه مستعد لنقل مرضى السرطان وغسيل الكلى مجاناً، وأرفق العبارة برقم هاتفه، ولدى اقتراب سيارة المواطن من سيارة التاكسي حصلت المفاجأة.
1: الله يجزيك الخير على المكتوب ورا على السيارة. اجي سلم ايديك. سلم ايديك. حبيبي. سلم ايديك. الله يجزيك الخير على المكتوب ورا على السيارة. يعطيك الصحة.
2: أهلا وسهلا. كرامة. أعطاني الريف.
0: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: من سد زيزون المنهار إلى نهر العاصي إلى قنوات الري والصرف ومن الأراضي الزراعية إلى المسامك والقرى التي نشأت حولها، نحاول أن نفهم كيف تغير سهل الغاب وما الذي بقي من المشروع الذي غير وجهه قبل أكثر من 70 عاماً. فليستطيع الغاب أن يبقى سلة غذاء سوريا أم أن السنوات المقبلة ستفرض عليه أن يتكيف مع واقع جديد؟
1: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلمون شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلون. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات،

0: وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

في الرابع من حزيران عام 2002 انهار سد زيزون في سهل الغابر في حماة، في واحدة من أكبر الكوارث المائية التي شهدتها سوريا. اندفعت عشرات ملايين الأمتار المكعبة من المياه نحو السهل، فغمرت قرى وأراضي زراعية، ودمرت قرية زيزون بشكل شبه كامل، وسقط أكثر من 20 شخصاً، في حين لحقت أضرار واسعة بمئات المنازل وبمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. ولكن خلف الكارثة قصة أوسع عن التحذيرات التي سبقت الانهيار وعن الفساد والإهمال اللذين يمكن أن يحولا مشروعاً يفترض أن يحمي الناس إلى مصدر للخطر والدمار. إن انهيار سد زيزون لم يكن مجرد كارثة طبيعية، فالسد الذي أنشئ في 90ات القرن الماضي كان جزءاً من منظومة مائية يفترض أن تكون مصممة لحماية الأراضي وتنظيم المياه وخدمة الزراعة في سهل الغاب. قصة سهل الغاب أقدم بكثير من سد زيزون، فهذا السهل الممتد بين جبال الساحل والمرتفعات الشرقية لم يكن دائماً بهذه الصورة من المساحات الزراعية الواسعة التي نعرفها اليوم. كان الغاب يوماً أرضاً رطبة تغطي أجزاء واسعة منها المستنقعات والمياه الراكدة، قبل أن يحوله السوريون إلى واحدة من أهم الأقاليم الزراعية في بلاد الشام. أكثر من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الخصبة تحضنها جبال الساحل من الغرب وجبل الزاوية من الشرق، ويخترقها نهر العاصي كالشريان في الجسد. فكيف استصلح سهل الغاب؟ وكيف تحولت مياهه من مشكلة إلى مصدر رئيسي للمحاصيل الزراعية؟ وكيف أصبح هذا السهل الذي بنيت حياته على التحكم بالماء يعاني اليوم من نقصه؟

من سد زيزون المنهار إلى نهر العاصي إلى قنوات الري والصرف، ومن الأراضي الزراعية إلى المسامك والقرى التي نشأت حولها، نحاول أن نفهم كيف تغير سهل الغاب وما الذي بقي من المشروع الذي غير وجهه قبل أكثر من 70 عاماً. حتى منتصف القرن الماضي كانت أجزاء كبيرة من سهل الغاب تغطيها المستنقعات والمياه الراكدة، وكان نهر العاصي يشكل العمود الفقري لنظام مائي معقد جعل من المنطقة واحدة من أهم البيئات الرطبة في سوريا. وفي عام 1900

0: 1953. بدأت الدولة وقتها تنفيذ مشروع كبير لتجفيف المستنقعات وتنظيم المياه وإنشاء شبكات الري والصرف والسدود والقنوات بهدف تحويل الغاب إلى واحد من أهم الأقاليم الزراعية في البلاد. كان المشروع بمنزلة تغيير جذري في جغرافيا المنطقة، فهل نجح؟ وماذا حدث لهذه المنظومة خلال العقود التي تلت إنشاءها؟ هل ما زال سهل الغاب اليوم يعمل كمنظومة مائية وزراعية متكاملة؟ أم أن أجزاء منها بدأت تتفكك؟ وما الذي جعل سهل الغاب في السنوات الأخيرة أكثر هشاشة أمام الجفاف؟ وما دور السدود وتراجع تدفق العاصي وتهالك شبكات الري والآبار الجوفية والتغيير المناخي؟
1: لم يكن تجفيف الغاب مجرد سحب للمياه من أرض مستنقعية، بل كان مشروعاً هندسياً ضخماً لإعادة تشكيل علاقة المنطقة بالماء. فمع تجفيف المستنقعات بدأت عملية استصلاح آلاف الهكتارات، وشقت قنوات الري والصرف، ونظمت مياه نهر العاصي، وأقيمت السدود والمنشآت المائية، وبدأت قرى جديدة بالنمو حول الأراضي المستصلحة. وخلال سنوات قليلة تغير المشهد بالكامل. الأرض التي كانت تعيق الزراعة أصبحت حقولاً للقمح والقطن والشوندر السكري والخضروات، وأصبح الغاب واحداً من أهم الخزانات الزراعية في سوريا. لكن تحويل المستنقع إلى أرض زراعية خلق حاجة دائمة إلى شيء واحد، الماء. وهنا تبدأ قصة أخرى.
2: طبعا تجفيف سهل الغاب في منتصف القرن الماضي سبب قفزة إنتاجية مؤقتة، ولكن مع مرور الوقت أدت إلى تراجع هذه الإنتاجية. طبعا التأثير بموضوع التجفيف أثر بعدة محاور. المحور الأول هو موضوع خلنا نسميه التأثير على النظام البيئي أو الحياة البيئية، حيث تحولت هذه المنطقة من منطقة رطبة كانت تتأثر بها منطقة جبل الزاوية حتى معرض النعمان امتدادا لمنطقة سراقب، تحولت إلى منطقة شبه جافة، من منطقة رطبة إلى منطقة جافة. الأمر أو التأثير الثاني أثر على التنوع البيئي، حيث تم القضاء على عديد من موائل الأسماك، موائل الطيور التي كانت موجودة في منطقة سهل الغاب. المحور الآخر الذي سبب تجفيف سهل الغاب موضوع استنزاف المياه الجوفية. عدم وجود الخزانات الطبيعية أو الخزانات الاصطناعية لتجميع المياه دفع المزارعين في منطقة سهل الغاب لحفر الآبار بشكل عشوائي.
0: لم يكن الهدف من مشروع الغاب تغيير شكل الأرض فقط، كان الهدف أن يصبح هذا السهل واحداً من أهم مصادر الغذاء في سوريا. أنتج سهل الغاب في أوج عطائه القطن والشمندر السكري وعباد الشمس والقمح والتبغ والخضروات، وهي محاصيل استراتيجية في معظمها. ولم تتوقف ثروة الغاب عند الزراعة فقط، قد تحولت المساحات المائية والأحواض إلى قطاع مهم لتربية الأسماك، حتى وصل عدد المسامك في السهل إلى نحو 300 مسمكة على مساحة تقارب 640 هكتاراً. وكان الإنتاج قبل الحرب يقدر بالآلاف من الأطنان سنوياً. كان الغاب نموذجاً لمنظومة اقتصادية كاملة تقوم على الماء، لكن نجاح الغاب نفسه جعله أكثر اعتماداً على هذه المنظومة. فماذا حدث حين تراجعت المياه؟
1: في السنوات الأخيرة واجه الغاب أزمات جفاف غير مسبوقة، والسبب بشكل رئيسي تراجع تدفق نهر العاصي الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي للسهل، حيث يتم توزيع مياهه عبر شبكات ري فرعية على كامل السهل تقريباً، وتدعم النهر مجموعة من السدود التخزينية وبعض الينابيع في المنطقة. وبذلك يعتبر العاصي الشريان الرئيسي الذي يضخ الماء في جسم السهل، ولتأمين المياه على طول العام وتوزيعها والتحكم بالفيضانات يأتي دور السدود التي تحبس الماء في موسم الوفرة كي تطلقه في موسم شح المياه.
3: سهل الغاب يعتمد على الزراعة، وكانت المحاصيل والخير وافر بوجود قنوات الري وضخ المياه من سد الرستن. يتم زراعة القطن والشوندر والدخان، وبعض الفلاحين يزرعون الحنطة والشعير. هناك مواسم صيفية ومواسم شتوية، والمواسم الشتوية كانت قليلة بنسبة توفر المياه. بالبداية التسعينيات تم إنشاء سد زيزون وقسطون، فتوفرت المياه أكثر، فصار المواسم السقاية وفيرة.
4: قبل سهل الغاب كنا نزرع فيه بالألفينات وقبل الألفين الخضرة بجميع أنواعها وأصنافها، القطن والشوندر والدخان والذرة. على مدار السنة كان المزارع مهتم بأرضه على مدار السنة بسبب توفر المياه، كان سد قسطون وسد زيزون يوفروا مياه لسهل الغاب بشكل كامل.
1: وعلى طول العاصي تتوالى السدود، سد الرستن جنوباً ثم سد محردة الذي بني عام 1961 بارتفاع 40 متراً ويخزن 65 مليون متر مكعب، ثم سد العشارنة عند مدخل السهل حيث يتشعب النهر ليوزع مياهه على شبكة قنوات رئيسية تغذي السهل كله. ومن أبرز هذه القنوات الرئيسية الأولى جيم واحد التي تمتد عشرات الكيلومترات من محردة حتى نهر البارد وتروي وحدها أكثر من 14 ألف هكتار. وتنقسم المياه في بعض القنوات بين فرعين سمياء الألمان والطليان نسبة إلى الشركات الأوروبية التي حفرتها خلال تجفيف المستنقعات عام 1953. وبعد القنوات الرئيسية يأتي دور القنوات الفرعية التي تعمل كالأوردة الصغيرة المتشعبة من الشرايين الكبيرة حتى تصل إلى كل حقل وكل مزرعة. وثمة سدود تخزينية مثل سد زيزون الذي كان يخزن 71 مليون متر مكعب قبل أن ينهار عام 2002، وسد قسطون. ووظيفة هذه السدود تخزين المياه في أماكن قريبة من الحقول لاستخدامه فور الحاجة من دون انتظار مياه النهر. باختصار، نهر العاصي هو القلب، والسدود هي الخزانات، والقنوات هي الأوردة. وحين يضعف القلب كما حدث حين جف العاصي للمرة الأولى في تاريخه عام 2025 تجف كل هذه الأوردة معا.
2: بخصوص السدود المصطنعة في منطقة سهل الغاب سواء سد زيزون أو حتى قسطون أو حتى أفامية أيضا لم تكن سببا أو لها أي تأثير في اختناق انسيابية أو مجرى نهر العاصي.
4: ما قبل 2000 وبعد 2000 بسبب نقص المياه الشديد، ولجأت الناس اللي مقتدر يعني صار يحفر بير، والآبار اللي صارت تنحط بأراضي المزارعين يعني سدت ثغرة بسيطة جدا لا تذكر مقارنة بوجود سدود كانت مغطي كل سهل الغاب، وسهل الغاب كان جنة.
5: أهم ما يمكن العمل عليه من قبل الحكومة هي إعادة تأهيل السدود الموجودة، سد أفاميا، سد زيزون، سد قسطون التي كانت تروي كامل منطقة سهل الغاب بمياه الري، إضافة إلى تفعيل عمليات الضخ من نهر العاصي باتجاه قنوات الري الفرعية حتى تستفيد جميع أراضي السهل من مياه الري.
0: في النهاية منظومة ري الغاب تعود إلى مصدر واحد، إنه نهر العاصي، النهر الذي شق طريقه عبر الغاب وبنيت حوله شبكة الري والسدود والقنوات، أصبح اليوم يعاني هو نفسه من تراجع كبير في التدفق. وفي عام 2025 شهد الجزء الشمالي الغربي من مجرى العاصي جفافاً استثنائياً، ووصفت تقارير ذلك بأنه الأول منذ عقود طويلة. فماذا حدث للعاصي؟ يعيد الخبراء أسباب تراجع النهر إلى عوامل عدة، أهمها التغيير المناخي الحاد وقلة الأمطار وتراجع مخزون الثلوج في مناطق المنابع بلبنان وسوريا، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المائية والاستنزاف الجائر لمياهه في أعمال الري والسحب العشوائي للمياه الجوفية على طول مجراه.
1: أزمة الغاب لم تكن دائما بسبب نقص المياه، ففي بعض السنوات ينتظر الفلاح المطر لإنقاذ محصوله، وفي سنوات أخرى يتحول المطر نفسه إلى خطر عندما تتعطل شبكات الصرف أو تتجاوز الأمطار قدرة المصارف والقنوات، تغمر المياه الأراضي الزراعية ويخسر الفلاح محصوله بعد أشهر من العمل. الغاب إذن يعيش مفارقة قاسية، عطش في مواسم وغمر في مواسم أخرى.
4: قبل 2000 كان سلة غذائية لكل المنطقة، اليوم سهل الغاب بالشتاء عم يغرق وبالصيف عم يجف وعم يعطش، هذا التغير كتير كبير.
1: والمشكلة ليست دائما في كمية المياه، بل في قدرة المنظومة على إدارتها وتخزينها وتصريفها. لكن هناك حدث واحد بقي حاضرا في ذاكرة أهل الغاب كلما تحدثوا عن الماء، انهيار سد زيزون.
6: بالنسبة للمي، بعد ما انهار سد زيزون وانعدمت السقاية بالخطوط الري والعنفات، لجأ بعض المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية، وصار في تكلفة بالنسبة حفر البير، في تكلفة. وبالنسبة كنا نسقي قبل على المازوت، كمان مادة المازوت غالية وفي تكلفة وفي عبء على المزارع، إلا كمان إذا بدك بالوقت الراهن بدك ترجع تحفر بير ارتوازي في تكلفة، وبدك تركب لها طاقة شمسية كمان في تكلفة. هذا عبء كتير على المزارع، ما يحسن يتحمله المزارع، لا يحسن يرجع كزراعات خضروات أو شوندر أو قطن كمحاصيل استراتيجية ترد لي بمردود يعني شبه مقبول أفضل من البقوليات.
7: كنا نزرع قبل القطن والشوندر السكري والدخان، وبعد ما انهار السد وانقطعت عنا المي صرنا نزرع المواد البعلية، القمح والجلبان والحبت السودة.
0: في الرابع من حزيران عام 2002 لم يكن أهل الغاب يبحثون عن الماء، كان الماء هو الذي يبحث عنهم. انهار سد زيزون الذي أنشئ عام 1996 وتدفق نحو 71 مليون متر مكعب من المياه على المنطقة، وغمرت نحو 20 ألف فدان ودمرت مئات المنازل في زيزون وقسطون والزيارة. وبحسب وكالة ناسا التي نشرت صوراً للأقمار الصناعية التقطت في 3 و 5 من حزيران 2002 وتظهر الفارق بين السهل قبل انهيار السد وبعده. في غضون 2 يوم فقط تحولت مساحات واسعة من الأراضي إلى مياه، لكن الكارثة لم تكن مفاجئة، بل إن السد أرسل إشارات تحذيرية قبل انهياره، فقد ظهرت تشققات وتسربات قبل الانهيار، وتحدثت تقارير عن مشكلات في السد والتحذيرات المتعلقة به.

0: لكن سد زيزون لم يكن الضربة الوحيدة، حيث تعرض سهل الغاب لعمليات قصف ممنهجة من قبل قوات النظام السابق وحلفائه في سنين الثورة السورية في مسعى من النظام للسيطرة عليه بسبب موقعه المهم، فتعرضت سدود والجسور وقنوات الري للقصف، كما سرقت مضخات السدود وتعطلت محطات الضخ. كل هذا بالإضافة إلى تعطل أعمال الصيانة وتنظيف أقنية الري أسهم في تعطيل دورة المياه التي ألفها السهل، وتوجه عدد من المزارعين إلى حفر الآبار الارتوازية، ولكن ذلك لم يكن حلاً للمشكلة في ظل ارتفاع تكاليف حفرها وضخ المياه منها.
1: أنشئت سدود حقيقة، وأيضاً أنشئت قنوات لتوزيع مياه الري ضمن منطقة سهل الغاب، إلا أنه في العام 2002 بالضبط انفجر سد زيزون الذي كانت تشرف عليه حكومة النظام السابق، وأيضا في العام 2012 تمركزت قوات النظام في محطات الضخ الموجودة على نهر العاصي والتي كانت مسؤولة عن ضخ المياه شتاء من نهر العاصي إلى سد قسطون. قوات النظام وميليشيات الدفاع الوطني سرقت اللوجستيات وسرقت معدات الضخ من تلك المحطات، أيضا سرقت أكمال الكهرباء، وأيضا عملت على حفر واستخراج أيضا أنابيب لضخ المياه وبيعها بأسعار رخيصة، مما أدى إلى دمار مشاريع الري ودمار مشاريع تخزين المياه في السدود، لتصبح اليوم السدود هي يعني خارج الخدمة بشكل كامل. بعد سرقتها لمعدات الآبار كانت تقوم بإلقاء الحجارة وإلقاء مخلفات حربية في هذه الآبار، مما أدى إلى ردمها. اليوم نحن في ناحية قلعة المضيق لدينا أكثر من 636 بئر جوفي أصبح خارج الخدمة بسبب أعمال قوات النظام المؤدية إلى ردم الآبار وتخريبها وسرقتها.
2: قبل انهيار سد زيزون كنا نعتمد على زراعة الشوندر والقطن والدخان، وبعد قيام الثورة قام النظام البائد بتدمير المنشآت تبع حوض العاصي وجميع المحطات الضخ، وتم سرقتها من قبلهم، ورجعنا نعتمد على زراعة الحنطة والشعير والإنتاج ضعيف وما في دعم زراعي.
0: كما أدى انقطاع المحروقات والكهرباء ونقص الأعلاف والأدوية إلى تراجع قطاعات زراعية بينها تربية الأسماك، وتحدث مربون عادوا إلى المنطقة بعد سنوات من التهجير عن سرقة المضخات والمعدات التي تركوها في مزارعهم. لم تعد المشكلة في الماء وحده، بل في القدرة على الوصول إليه وضخه وتوزيعه وصيانة المنشآت التي تنقله.
3: حالياً نحن عندنا سد قسطون وسد زيزون، يعني هذلنا نحن لحد الآن ما في تأهيل ولا في توجه إليهن ضمن قنايات الري بسبب عدم وجود أو تعطل مضخات اللي موجودة على نهر العاصي بسبب الأوضاع اللي الراهنة اللي كانت سابقاً على دور النظام البائد.
0: لكن هناك قصة أخرى تكشف حجم التغيير الذي أصاب الغاب، إنها قصة السمك، حيث تعرضت المسامك التي كانت جزءاً من اقتصاد السهل خلال سنين الثورة للتوقف والخسائر قبل أن يعود بعض المربين إلى استئناف نشاطهم في السنوات الأخيرة. لكن عودة المربين لم تكن عودة إلى الماضي، فمع تراجع المياه وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة وعودة الإنتاج في بيئة مائية أكثر هشاشة، ظهرت مشكلة جديدة، نفوق جماعي للأسماك.
4: من تحررت رجعنا مباشرة، يعني وضع مأساوي، لا بحرات موجودة مثل الخلق، لا متورات، لا حتى الغرف الموجودة اللي نقعد بيها على البحرات مو موجودة، مشيولة. شو يعني؟
1: طبعا منطقة سهل الغاب هي منطقة معروفة أنها كانت عبارة عن بحيرة تتجمع فيها مياه نهر العاصي كانت تشكل موئل لمختلف أنواع الأسماك. كان هناك تنوع بيئي وتنوع حيوي أيضا وتوازن بيئي إن صح التعبير في منطقة سهل الغاب قبل التجفيف. نتيجة عملية التجفيف هذا التوازن البيئي تضرر، الأسماك اتجهت إلى الخصخصة، بمعنى أن هناك تحولت من البحيرة العامة ووفرتها بكثرة ووفرة الأنواع إلى أنواع محددة جدا جدا بنوعين أو ثلاث أنواع ضمن مسامك خاصة أو أحواض خاصة.
5: في مسامك سهل الغاب لم يعد الخطر يأتي من الجفاف وحده. خلال الفترة الأخيرة تعرضت مزارع الكرب لنفوق جماعي، وفي بعض الأحواض ماتت كميات كبيرة من الأسماك خلال ساعات. في البداية اتجهت الشكوك إلى تلوث المياه أو الرواسب، لكن استمرار النفوق وإصابته لأسماك الكرب من دون أنواع أخرى دفع إلى البحث عن سبب آخر. وبحسب تشخيص مخبري ثبتت إصابة الأسماك بفيروس هاربس الكرب، وهو مرض شديد العدوى لم يكن مسجلاً سابقاً في سوريا. وفي بعض المزارع تحولت الخسارة إلى أطنان من الأسماك النافقة خلال ساعات، بينما وجد المربون أنفسهم أمام ديون وتكاليف أعلاف وتجهيزات لا يستطيعون استردادها. وهكذا لم تعد أزمة المسامك مجرد مشكلة إنتاج، إنها نتيجة لتراكم عدة أزمات: مياه أقل، وبنية تحتية متعبة، وقطاع خرج من سنوات الحرب، ومرض وبائي جديد، وغياب منظومة كافية للأمن الحيوي والمراقبة. فهل يمكن إنقاذ قطاع الأسماك في الغاب؟ وهل تستطيع المسامك الاستمرار في استهلاك المياه في وقت يعاني فيه السهل نفسه من شحها؟
0: بعد أكثر من 70 عاماً على بداية مشروع الغاب، يبدو أن السؤال لم يعد كيف نحول هذه الأرض إلى أرض منتجة، فقد نجحنا في ذلك. السؤال اليوم مختلف: كيف نحافظ على هذه الأرض منتجة من دون أن نستنزف الماء الذي تقوم عليه؟ فالزراعة تحتاج إلى الماء، والمسامك تحتاج إلى الماء، والقرى تحتاج إلى الماء، والنهر نفسه يحتاج إلى الماء كي يبقى نظاماً بيئياً حياً. وهنا تتقاطع أزمة الغاب مع أزمة أكبر في سوريا. كيف ندير موارد مائية أصبحت أقل في حين ما زالت احتياجاتنا إليها تكبر؟
1: اليوم تنتشر أيضاً عملية حفر الآبار بشكل عشوائي وبشكل غير منظم، منها آبار سطحية ومنها آبار جوفية، مما يهدد أيضاً المياه الجوفية ومخزون المياه في المنطقة. نحن اليوم بحاجة إلى سياسة رشيدة وحوكمة لإدارة ملف المياه في منطقة سهل الغاب، حتى تعود للمنطقة نبضها الاستراتيجي في مجال الغذاء أولاً، وأيضاً حتى يعود منطقة سهل الغاب كمنطقة حاوية للتوازن الطبيعي، وأيضاً السلسلة الحيوانية التي كانت موجودة في المنطقة تعود إليها.
0: بدأ مشروع الغاب في 50ات القرن الماضي بمحاولة السيطرة على الماء، حيث جففت المستنقعات وشقت القنوات وأقيمت السدود واستصلحت الأراضي، وتحول السهل إلى واحدة من أهم المناطق الزراعية في سوريا. لكن الزمن غير السؤال، ففي عام 2002 خرج الماء من سد زيزون فغمر الأرض وقتل ودمر. واليوم وبعد أكثر من عقدين يبدو أن الخطر يسير في الاتجاه المعاكس، نهر يتراجع وسدود تحتاج إلى الصيانة وقنوات ومصارف أنهكتها السنوات، وآبار تستنزف ومحاصيل تحتاج إلى الماء، ومسامك تحاول البقاء وسط أزمة مائية وبيئية واقتصادية. سهل الغاب الذي كان يوماً يحاول التخلص من الماء أصبح اليوم يبحث عنه، لكن مستقبل هذا السهل لن يتوقف فقط على كمية المطر التي ستسقط من السماء، بل على الطريقة التي ستدار بها المياه، وعلى قدرة الدولة والمجتمع، وعلى إعادة بناء منظومة جعلت من المستنقع أرضاً منتجة. فليستطيع الغاب أن يبقى سلة غذاء سوريا أم أن السنوات المقبلة ستفرض عليه أن يتكيف مع واقع جديد حيث تصبح الأرض الخصبة نفسها عطشة؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. لبنان يوقف شبكة تخطط لشن هجمات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري، والشبكة يديرها لواء سابق مقرب من بشار الأسد. وزارة التعليم العالي تقر الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي، والهدف تنظيم واقع التعليم العالي. وألمانيا تفتتح أول فرع في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ، والهدف الحد من سقوط الضحايا. وأخيراً أمريكا تكمل موجة ضرباتها داخل إيران، ومستشارون لترامب يضغطون لمنع التصعيد قبيل انتخابات التجديد النصفي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أوقف لبنان شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وذلك وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. وأوضح المصدر أن الشبكة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، وضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات. وبحسب المصدر فإن متزعم الشبكة ضابط سابق برتبة لواء في الجيش السوري، مقيم في موسكو ومقرب من الرئيس المخلوع بشار الأسد. ووفق المصدر فقد تلقى أفراد الشبكة تدريبا عسكريا في شرق لبنان على يد مقاتلين من حزب الله. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي، ضيفي من بيروت. مرحبا بك أستاذ أمين. يعني دعنا نبدأ من ملبسات كشف هذه الشبكة وتوقيفها، إن كان هناك معلومات متوفرة حول هذا الموضوع.
1: يعني مساء الخير سيدتي. بالطبع هذا يعتبر إنجاز بالفعل للدولة اللبنانية بأنها على الأقل تقوم بعملية ردع اليوم من أي يعني عمليات أو من أي تشكيل عصابات لزعزعة الأمن في الداخل السوري. وأظن أن هذا قد أتى تتويجا ل يعني علاقات و يعني زيارات رسمية ثنائية من قبل الطرفين، توجت بأن يكون هناك قرار سياسي لبناني أولا بأن لا يشن أي هجمات من داخل لبنان تزعزع الاستقرار في سوريا. وبالتالي أظن أن الأمور وصلت أو بقيت عند هذا الحد. ويعني عند الحديث عن أن هؤلاء تدربوا أو حتى كانوا ربما بحماية قوات حزب الله، ميليشيا حزب الله، فبالتالي أظن أن الدولة اللبنانية يجب أن لا تقف عند حدود فقط هؤلاء الخمسة الذين تم توقيفهم من بينهم اللبنانيين، إلى أن تقوم بعملية أكثر من عملية ما بعد يعني ومحاولة القيام بالأعمال الإرهابية، بل ملاحقة الضباط السوريون المنشقون أو الذين هربوا إلى لبنان من النظام المخلوع. وبالتالي أظن أن ما زالت الحكومة اللبنانية عاجزة أو حتى ليس لديها القرار السياسي بأن يعني تواجه هؤلاء الضباط الذين بالطبع يقطنون في مناطق نفوذ حزب الله بالذات.
0: بس يعني إلقاء القبض هذا له أيضا معنى سياسي كما تتفضل أستاذ أمين، يعني هل تعتقد أنه اتخذ القرار في مواجهة أي محاولات لإعادة تأهيل فلول للنظام، أو حتى في مسار ربما يجري تعاون به مع السلطات السورية من أجل تسليمهم بشكل أو بآخر أو تقديمهم للمحاكمات؟ لأنه يعني من الواضح من الملابسات والمعلومات المتوفرة أنه نحن نتحدث عن عدد كبير من الأشخاص الذين يدربون حتى بالطائرات المسيرة ويتحركون على الحدود وداخل لبنان، والآن يتم كشف الشبكة ربما بعد أشهر من تأسيسها وعملها.
1: نعم بالطبع، لذلك أنا قسمت وقلت أن القرار السياسي قد اتخذ بأن لا تقام أو تشن أي عمليات إرهابية من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري، ولكن لم يتخذ بالنسبة لعمليات الوقائية، أي يعني مواجهة أو ضبط هؤلاء الضباط وتوقيفهم الذين يقطنون في سوريا في لبنان، والذين معروفون بأنهم هربوا يعني من عندما سقط النظام. لذلك أظن أن الحكومة اللبنانية ما زالت ليس لديها القرار السياسي الكامل بأن تقتلع هؤلاء أو تقوم بعملية وقائية، بل هي تكتفي اليوم بعد بالطبع العلاقات الثنائية الكبيرة والجيدة التي يعني اكتملت ربما بعد زيارات متعددة ولا سيما قضائية وأمنية، بالطبع بأنها تحاول اليوم أن تمنع أي عمليات تشن من قبل لبنان. ولكن بالطبع مطلوب بعد أكثر من ذلك، كما قلت مطلوب يعني معروف بأن لبنان لجأ إليه أكثرية الضباط الذين هربوا يعني بنى سقوط النظام المخلوع، وبالتالي يستطيعون القيام بتوقيفات مسبقة، لأن هؤلاء معروفون لماذا يقيمون في لبنان وهم يعني بحماية نفوذ حزب الله، أنهم هم يعني أسهل يعني للقيام بعمليات داخل سوريا، وبالتالي هم سوف يقومون بزعزعة الاستقرار، أو حتى يستعملون من قبل يعني ليس فقط ربما ضباط سوريون إن كان في موسكو أو غيرها، أو حتى من
0: طيب
1: حزب الله. لذلك
0: طيب
1: أظن أن هذه مهمة وقع على عاتق الدولة اللبنانية أولاً.
0: هذا الاشتباه، يعني طالما تم الإعلان أن هناك اشتباه بأنه هناك تورط لعناصر من حزب الله، كيف يمكن أن يقابل هذا داخلياً أيضاً أستاذ أمين؟ لأنه هناك مستويين للقضية داخلياً اليوم بالنسبة للبنان، هو المستوى الأمني والمستوى السياسي الداخلي.
1: أصبح معلوم يعني في لبنان هناك خطان، للأسف هذا الانقسام العمودي في لبنان بين يعني البيئة الحاضنة لحزب الله، وبالتالي هي تدعم كل عمليات تخريبية أو حتى إرهابية يقوم بها حزب الله في الداخل السوري تحت عناوين كثيرة، وبالطبع هناك السياديون اللبنانيون والذين هم يعني يدعمون هذا العهد الحالي بأنه يجب أن يتم توقيف يعني كل من يزعزع الأمن في لبنان وفي سوريا، وكل من يعني يحمل السلاح خارج الشرعية اللبنانية، وبالتالي هذا الصراع ما زال موجودا في لبنان. ربما يعني أيضا سوريا يعني تدفع بعض أثمانه، لأنه للأسف ما زالت الدولة العميقة في لبنان مسيطر عليها، أو لديه ما زال نفوذ حزب الله في هذه الدولة العميقة، لأنه لسنوات عديدة كانت يعني بيده السلطة والأمر والتعيينات، فبالتالي ما زلنا نعاني من هذا الأمر، ولا سيما بالمسائل يعني الأمور الأمنية تحديدا، لأنه هو يعني ميليشيا عسكرية، وبالتالي بالطبع ممسك بجميع المفاصل الأمنية منذ زمن وبقيادات يعني أمنية، فبالتالي بالطبع يستطيع يعني أن يقوم بعمليات أو أن يحتضن أيضا كما يحتضن الضباط السوريون المنشقون، وبالطبع الحكومة اللبنانية للأسف عاجزة حتى اليوم، وهي حتى لا تريد أن تدخل ربما في صدام مع هذا الحزب، لأنها تعتبر بأنه ربما سوف نذهب إلى يعني ما لا يحمد عقباه من حروب أو حرب أهلية أو أي يعني شكل من النزاعات الداخلية.
0: يعني أستاذ أمين، تحدثنا سياسيا، أستغل وجودك معنا بما أنه حضرتك محامي، دعنا نسأل عن الملف القضائي نفسه، ما هي التهم التي يمكن أن توجه لهؤلاء؟ هل سيقوم يعني القضاء اللبناني بتسليم السوريين للجانب السوري؟ هل يتم حل ذلك جنائيا أم أنها تهم إرهابية؟
1: يعني بالطبع النقطة الإيجابية في الموضوع بأن هناك كانت سابقة بتسليم اللواء عيسى، وبالتالي يعني الدولة اللبنانية الجديدة هي على وفاق وتقوم بتطبيق الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي وقعت منذ عام 1951، وبالتالي هي سوف تقوم بتسليم هؤلاء. بالطبع هؤلاء يعني تحت جرم تشكيل عصابة وزعزعة الأمن والاستقرار لدولة شقيقة، وأيضا يخضعون للاتفاقية القضائية كما قلت، فبالتالي عملية يعني توقيفهم اليوم وتسليمهم إلى الدولة السورية لن يشوبها أي معوقات، كما قلت يعني كما في السابق قد سلم اللواء عيسى، وبالتالي سوف يخضعون للمحاكمة في سوريا بالطبع تحت القوانين السورية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أمين بشير المحامي والمحلل السياسي، ضيفي من بيروت. وثق مركز سجل المتخصص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آب الماضي. وأظهرت إحصائيات المركز أن الانتهاكات الإسرائيلية خلال آب سجلت ثانية أكبر نسبة منذ بداية عام 2026، حيث ارتفعت الانتهاكات 43% مقارنة بشهر تموز. وبحسب المركز تصدرت محافظة القنيطرة العدد الأكبر من انتهاكات إسرائيل خلال شهر آب بواقع 193 انتهاكا، طلتها درعا ب 63 انتهاكا، في حين وقعت 8 بريف دمشق واثنان في إدلب وواحد في دير الزور، تمثلت بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عدنان الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهراً من الاعتقال. وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

0: عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. وبحسب تقرير الوكالة فقد تأكد وجود نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طنا على هيئة قضبان وقود ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات. كما بيّنت الوكالة أن نظام الأسد تقاعس عن الإبلاغ عن هذه المواد والمنشآت والأنشطة النووية بما فيها مفاعل نووي في دير الزور ومصنع للوقود النووي. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد لوكالة رويترز إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي جرى الإبلاغ خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري. وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها تنتظر ردا على المقترح خلال الأيام المقبلة بهدف الحفاظ على قوة النساء منظمة ضمن مؤسسات الدولة. أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصا على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها. وأشار إردوغان إلى أن الحفاظ على وحدة سوريا يمثل عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدولة السورية. وأضاف الرئيس التركي أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدا ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف. ذكر عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة أحمد مراد أن اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي. وقال مراد في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم واقع التعليم العالي في المحافظة ومعالجة ملفاته، مشيرا إلى مواصلة اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمتابعة القضايا التعليمية. كما أوضح مراد أن استمرار عمل اللجنة يهدف إلى معالجة القضايا والمسائل المتعلقة بقطاع التعليم العالي في الحسكة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القمشلي الصحفي الأستاذ سلام حسن. مرحبا بك أستاذ سلام. دعنا نبدأ من أهمية القرار، يعني لو لم يصدر هذا القرار ما الذي كان سيعانيه طلاب الجامعة؟
1: مرحبا بك نور وبجميع المشاهدين. أهمية القرار هو لا نستطيع أن نأخذه بمأخذ تربوي أو تعليمي. القرار له أهمية سياسية كونه يدرج ضمن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في الحكومة السورية ووزارة الدفاع، وبالتالي كافة المؤسسات الأخرى من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ووزارة الزراعة. لذلك ضمن هذا الإطار بالتأكيد له أهمية كبيرة. لكن فيما يتعلق بالطلاب، بالتأكيد يهمنا مصير الطلاب سواء كانوا في المرحلة الجامعية أو المرحلة الابتدائية أو الثانوية. لكن ما يهمنا أكثر هو نوعية وجودة وكفاءة هؤلاء الذين سوف يتم تخريجهم من تلك المؤسسات، وخاصة في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بالإنسان مثل كليات الطب وغيرها. بالعموم أنا كمدرس يعني عملت في التربية سنوات، أعتقد ما هكذا تؤخذ الأمور، لأننا في الاعتراف بالشهادات يجب أن يكون لدينا معايير وتتعلق بكثير من القطاعات، سواء من الأسواق إذا كانت هذه الخريجون مثلا من كليات اقتصاد أو كليات هندسة أو كليات عملية مثلا. أما الكليات التي تتعلق بالصحة وإلى آخره فلها معايير أخرى، الكليات التطبيقية.

0: كلية مثلا
1: هلا المفروض
0: الميكروبيولوجيا.
1: يعني القرار بشكل عام هل كان يعني فيه من التعليمات ما هو كافي لفهم هذه التفاصيل أستاذ سلام؟ لأنه كما تفضلت مثلا طلاب الطب يخضعون لفحص وطني، من المفترض الآن أنه خريجين الطب من جامعة روجافا أيضا أنه سيقومون بذلك، أليس كذلك؟
0: فلنعترف بحقيقة، يعني منذ 2011 العملية التعليم بالعموم في كل سوريا تدهورت وانحدرت منحدر سيء جدا.
1: صحيح.
0: قبل 2011 أيضا يعني احتفظت الجامعات السورية ببعض المتانة في البنيان، لكن أيضا كان هناك عمليات فساد، لكن كان ممكن من الممكن حصرها. يعني كنا نشاهد مثلا الخريجين وألقاب دكاترة وإلى آخره، ونعلم جيدا أنهم
1: يعني أنت لم تشكك أصلا الجامعة. أنت تشكك أصلا بمصداقية شهادات هذه الجامعة؟ تشكك بمصداقيتها؟
0: أنا أشكك بمصداقية كل العملية التعليمية في سوريا، وكلنا أبناء هذا البلد ونعلم. نريد أن نقدم لأبنائنا مستوى من التعليم عالي في كافة مراحله. أنا أصنف هذه العملية ضمن إطار تفاهم سياسي بعيد عن القضايا الأخرى.
1: أنه ليست يعني ليست في إطار تطوير التعليم الذي يجب أيضا أن ينظر إليه سواء في الحسكة أو في أماكن أخرى. أستاذ سلام، هل نفهم من هذا القرار أنه هي الجامعة كلها ألحقت بوزارة التعليم العالي، ولا نحن الآن فقط نتحدث عن موضوع الاعتراف من أجل موضوع التوظيف لاحقا، الانضمام للنقابات وغير ذلك من إجراءات متعلقة بالاعتراف؟
0: بالعموم كل من قدم شهادته إلى أحد المؤسسات الحكومية بغرض التوظيف تم توظيفه، إذن تم الاعتراف بهذه الشهادات. الآن يعني لا يمكن الاعتراف بجامعة كاملة من خلال زيارة لجنة من التعليم العالي. بالتأكيد سوف يكون هناك لجان تضع معايير كل قسم لوحده، أعداد هؤلاء الطلبة، المناهج التي درسوها، الأساتذة الذين كانوا يدرسون، بغض النظر إذا هل ممكن هؤلاء سوف يتعرضون لعملية اختبار معين أو لا. أعتقد العملية بمجملها عملية سياسية، وأكثر من هذا أستطيع أن أقول للأسف الشديد أولوياتنا كسوريين تغيرت. يعني اليوم في القامشلي مثلا شهادة حالة شاب في مقتبل العمر مع طفله صغير يريد أن يحرق نفسه، تمام؟ فأولويات التعليم وتعديل الشهادات وما شابهت أصبحت ثانوية عند السوريين للأسف. للأسف الشديد هذه العملية
1: أمام
0: كل ما يتعلق
1: أولويات الحياة وصعوبتها
0: للأسف الشديد.
1: طيب يعني فقط يعني أريد إجابة مختصرة، يعني إذا كان الآن الموضوع سياسي، لكن هل تعتقد أنه هذه الخطوة ستفتح الباب من أجل معالجة ملف التعليم في شمال شرق سوريا؟
0: بالتأكيد، يعني بعد الاعتراف بشهادات المرحلة الأولى والثانية، يعني الابتدائية والثانوية، الآن تم الاعتراف بالمرحلة الجامعية، وبالتالي ننتهي من مسألة الإشكاليات التعليمية في كل سوريا. أعتقد
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سلام حسن الصحفي، كنت معنا من القامشلي. كشف المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس لتلفزيون سوريا عن العمل على أتمتة السجل العقاري وتحويل البيانات الموجودة في الوحدات العقارية إلى بيانات رقمية ضمن خطة للتحول الرقمي في القطاع.
2: التحول الرقمي لهذه المؤسسة هي عملية حقيقة كبيرة ومعقدة، لأنها تسعى لتحويل البيانات الورقية لبيانات رقمية، وأيضا إلى أتمت إجراءات العمل. ويزداد الأمر تعقيدا عندما نستوعب أن السجل العقاري في سوريا هو يدمج ما بين الحقوق العينية والجانب القضائي السجل العقاري، وما بين المساحة العقارية. فكل عقار مرتبط بمخطط مساحي أو مخطط عقاري يبين الحدود والأوصاف ومواصفات العقار. فعملية التحول حقيقة هي عملية ما هي مشروع بحد ذاته، ولكن هي مسيرة تبدأ إن شاء الله في هذا العام من خلال خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة في التحول الرقمي بعدة محلات.

0: محاور، أحد هذه المحاور هو التحول الرقمي في المصالح العقارية، وبدأنا بتحليل واقع المؤسسة.
1: وقال إدريس إن المديرية تعمل على تطوير آلية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات العقارية، مما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بها.
0: المواطن بيشعر اليوم بمستوى سهولة الخدمة، شفافية الخدمة وسرعة، وأيضا تعدد مراكز تقديم هذه الخدمة وحل الإشكاليات التي تعترض. يعني اليوم الأخ المحامي حكى عن موضوع تغيير اسم أو تبديل اسم أو تصحيح اسم موجود سابقا، فنحن ممكن خلال الوصل مع السجل المدني يتم تحقق بالأسماء ويتم أخذ البيانات الصحيحة، وما يلجأ المواطن ل أنه يقدم طلب تصحيح أو يقدم طلب بأي حالة تخص بياناته الشخصية، إذا طالما الوصل مع السجل المدني، مع العدل، مع المالية صار موجود ضمن إطار التحول الرقمي. فكثير من الإشكاليات ونقل الأوراق من جهة إلى أخرى والمعاملة العقارية وإلى آخره، هذا كله أكيد بيكون أسهل وأكثر سهولة وأيسر. فبصير المواطن يراجع فقط نافذة واحدة، ومن خلال هذه النافذة يمكن تلبية جميع طلباته من خلال المعاملة العقارية التي يقوم بها.
1: أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائيا، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 1,750,000 طن. وقال الحسن إن من أولويات الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحسين كتلة الحوافز والأجور، وأن العمل جار على ذلك، مضيفا أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 قد انطلقت فعليا منذ نهاية الموسم الحالي. يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية، أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
2: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
3: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
2: ما يتجاوز تعري أول حقوقه ما بيحوش كثير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا عم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقه 125 ورقه تركي.
3: ولا تختلف مخاوف مزارعين اخرين في مناطق اخرى في ريف ادلب عما سبق، وخاصه في جبل الزاويه، حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفره الامطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك الى جمله من الافات والعوامل التي تعرضت لها الاشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
4: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
3: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط، بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي، بعدما قطعت أكثر من 1,000,000 شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها

0: تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، أريف وإدلب.
1: أعلن مدير مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب خالد الصالح أعلن استعداد المديرية لتنفيذ 27 مشروعاً لتأهيل وإصلاح الطرق الحيوية في المحافظة. وقال الصالح في بيان نشرته المديرية إن مشاريع إصلاح وإعادة تأهيل الطرق إضافة إلى التأهيل الكامل لطرق أخرى وفق حاجاتها الفنية. وأوضح الصالح أن القيمة الإجمالية للمشاريع نحو 1.5 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى أن المديرية بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع اللوحات الطرقية في المحافظة بهدف تعزيز الإرشاد والدلالة الطرقية ورفع مستوى السلامة المرورية على المحاور الحيوية. أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة يونيسف أطلقت أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة، تشمل محطات كفرنبل وكفرومة وخان السبل، إضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
2: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب، اللي هي محطة مياه كفرنبل وكفرومة وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه. الجهة الداعمة اليوم لليونيسف لتمويل العمل في هاي المحطات. طبعا تم إعطاء محطات المياه لليونيسف منذ ما يقارب عام، لكن تأخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم إن شاء الله رح يتم الانطلاقة. تم أعطائها لمقاولين، وخلال فترة 6 أشهر أو 7 أشهر إن شاء الله بتتم عملية الضخ. فترة قريبة أعتقد عام ما يقارب العام رح يكون في نقلة نوعية، ورح يكون في تطور ملحوظ بشكل أكبر في أرياف إدلب.
1: أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكمات القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
3: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، نحاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحس المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيد رمي النفايات ليلا، حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
1: افتتحت ألمانيا أول فرع متطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منطقة الكسوة بريف دمشق. وحضر الافتتاح وزير الدولة الألماني نيلز أنين ومدير المركز فادي صالح، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهدف من افتتاح الفرع هو الحد من سقوط الضحايا من جراء الألغام التي زرعها النظام المخلوع. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسلنا حازم عواض. مرحبا بك حازم. نحن لدينا المركز الوطني لمكافحة الألغام، ما الذي سيضيفه هذا الدعم الألماني وافتتاح هذا المركز من قبل الطرف الألماني لعمل وزارة الطوارئ ومركزها الخاص بمكافحة الألغام؟
4: بداية النور، يعني الجهود الموجودة الوطنية غير كافية لإزالة الأخطار المحتملة كافة فيما يتعلق بالألغام وأيضا مخلفات الحرب.

0: أخرى، سوريا تولي أهمية أو يعني قصوى لموضوع الألغام والمخلفات الحربية. نتحدث عن يعني بهذا المركز باتت هناك تجهيزات حديثة ومتطورة أوروبية، نتحدث عن دعم أوروبي بهذا الصدد. وربما المحافل الدولية شهدت مؤخرا في حزيران الماضي مؤتمرا للمهتمين بقضية إزالة الألغام في سوريا بدعم أوروبي ومن الأمم المتحدة، وأطلقت أيضا مبادرات وطنية بدعم أوروبي، وشاركت يعني دول أخرى مثل اليابان أيضا في مبادرات لها علاقة بإزالة الألغام. بالتالي موضوع إزالة الألغام وإزالة مخلفات الحرب هو موضوع صحيح وطني وسوري، لكن يحتاج إلى دعم وجهود دولية. نتحدث وفق وزارة الطوارئ والكوارث حوالي 15 مليون سوري يواجهون يوميا مخاطرا لها علاقة إما بالألغام أو مخلفات الحرب، و60% منها موجودة في أرض زراعية وقد تعرض يعني حياة المدنيين للأخطار. بالتالي يعني هذا الفرع الذي فتحته ألمانيا اليوم في المركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب في منطقة الكسوة بريف دمشق له دور كبير بهذا الصدد، وخاصة في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ويعني وخاصة فيما يتعلق أيضا في بالأراضي الزراعية وأيضا فيما يتعلق بالمراحل ما قبل إعادة الإعمار. ومؤخرا كان هناك حديث يعني بين وزير الخارجية أسعد الشيباني و وزير الخارجية الدنماركي فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا في زيارته الأخيرة في موضوع إزالة الألغام كمرحلة أولى فيما يتعلق بدعم التعافي المبكر وإعادة الأعمار.
1: حازم، كما تفضلت يعني هناك جهود مجموعة من الدول التي تحاول المساهمة في هذا الموضوع، موضوع إزالة الألغام بسبب أخطارها الكبيرة. هل لدينا معلومات حول كيفية الدعم؟ هل نتحدث هنا عن معدات، عن تدريب، عن عمليات مسح؟ كيف تساهم هذه الدول في مساعدة السوريين؟
0: يتنوع ما بين يعني دعم فني بما يتعلق بمعايير البحث والكشف عن هذه الألغام، إضافة إعادة إزالة أخطارها، وإضافة إلى ذلك يكون هناك إعادة تهيئة للبنى التحتية الخاصة بتلك المناطق، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية. على سبيل المثال يكون هناك مسح، إزالة المخاطر، وإعادة تهيئة تأهيل لهذه الأراضي وإعادتها إلى الخدمة. أيضا في المناطق يعني مناطق السكنية يكون هناك أيضا مسح ورفع للخطر، ومن ثم إعادة تأهيل البنى التحتية ولإعادة إعمار تلك المناطق. هي عدة يعني عدة خطوات تسير بشكل متساوي متوازي، إضافة إلى ذلك يكون هناك حملات للتوعية من مخاطر مخلفات الحرب، وربما تصل لهواتف المشاهدين اليوم الذين يشاهدوننا يعني بشكل شبه دوري تحذيرات فيما يتعلق بالتعامل مع مخلفات الحرب وكيفية تفادي أخطارها. نعم،
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق حازم عوض. أفادت وكالة فرانس بريس بأن الذخائر غير المنفجرة تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا، ما يعرقل تعافي البلاد. ووثقت الوكالة 1337 حادثة ناجمة عن هذه الذخائر منذ 8 من كانون الأول 2024، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، بينهم أكثر من 850 طفلا. وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا، ولا سيما قرب خطوط التماس السابقة والمناطق السكنية والزراعية، وسط جهود محدودة لإزالتها وتحذير السكان من مخاطرها. افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارات الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
2: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة

0: الشارع تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
1: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فنضطر نروح نناوب أقل شيء 8-10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8-10 أيام ممكن يكون في يون إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
0: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
2: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعاً نحن ما منبخس أبداً بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعاً بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإدارة عم ننظم مثلاً جداول العمليات والورقيات والتصويف، فمنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جداً بين الرواتب وتكون مناسبة للوضع المعيشي.
0: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
3: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا اضافه لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجه النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشه وقله الرواتب. هلا هذا الشيء يعني ان شاء الله تم حله عن طريق الزياده النوعيه اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلا وزاره الصحه ووزاره الماليه بصدد دراسه قيمة هاي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني إعلان عن الزيادة النوعية، وهلأ عم يتم إعادة دراستها لتكون أقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما أنه بجوز تكون الزيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الإمكانيات، ونأمل طبعا بالقادم أنه تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
0: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلبا أساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: يواجه مرضى التصلب اللويحي في سوريا صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث يدفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
5: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى لتأمين العلاج، فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحدي متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
6: حالياً ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبداً، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان إمكانيات معنا وما عم يلتقى أبداً صيدليات. هذا الدواء حوالي 3 ملايين كل 6 أشهر لازم ياخده، وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمن.
5: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8,400 شخص بحسب

0: ببيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
1: يعني قله توافر الادويه اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس. هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده حدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجع الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الادويه وصعوبه توافرها، عم نلجأ لبدائل مثلا مثل الكورتيزون، مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
0: وسط حاجة المصاب إلى رعاية ومتابعة لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سهلت مرور 28 سفينة الليلة الماضية من منطقة مضيق هرمز. واقترح ترامب في تصريحات منفصلة عبر صفحته على تروث سوشيال، اقترح إعادة تسمية مضيق هرمز ليصبح مضيق ترامب بعد أن أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة من الضربات استهدفت أهدافا عسكرية إيرانية، في حين رد الجيش الإيراني على الحرس الثوري بضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من العراق والأردن والكويت والبحرين. نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون لمنع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في تشرين الثاني، وذلك للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. وذكرت رويترز أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في 3 من تشرين الثاني، رغم أن العودة إلى صراع واسع النطاق ليس أمرا مفروغا منه، حيث تركز الإدارة الأمريكية حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية بعد أن فشل العمل العسكري على مدى أشهر في تحقيقها بحسب الوكالة. وبحسب المصادر فإن إبقاء نطاق الحرب محدودا والتوقف التكتيكي قد يمنح الجيش الأمريكي أيضا بعض الوقت لتعويض ما نفد من مخزونات الذخائر. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. شعبان، موضوع الانتخابات النصفية يعني ليس حديث العهد في النقاش الأمريكي، هم يتحدثون عن ذلك منذ بداية الحرب ربما، وكانت لديهم هذه المخاوف. هل تعتقد أن التأثير على الانتخابات أو توقعات تأثير الحرب على الانتخابات أصلا أصبحت محسومة، سواء زاد التصعيد من الآن حتى بدء الانتخابات أم لا؟
3: نعم نور، مساء الخير. يبدو أنه يعني قد فات الأوان للمعرفة إذا ما كانت هذه الحرب ستؤثر على أصوات الناخبين أم لا. الحرب مضى عليها أكثر من 6 أشهر، وإذا والناخبون يعني قد حسموا أمورهم مبكرا، يعني فيما لمن سيصوتون، حتى أن هناك يعني نوع من عدم اكتراث من قبل الرئيس دونالد ترامب فيما يعني في هذه الانتخابات. يعني منذ أيام قليلة سئل في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي حول إذا ما كان يعني يخشى أن تترك هذه الحرب أثرها على نتائج انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، فقال إنه لا يكترث بتاتا لهذه الانتخابات. وحتى أن تصريحاته في الساعات الأخيرة يعني تشي بذلك، بمعنى عدم الاكتراث لهذه الانتخابات وحتى عدم الاكتراث للوصول

0: إلى حلول دبلوماسية. قال حرفيا إن أي اتفاق مع الإيرانيين لا يساوي قيمة الورق الذي سيكتب عليه، وبنفس الوقت إنه مرتاح جدا لهذه الوضعية ويعتقد أن هناك، أو قال حرفيا، قال نحن نسيطر بشكل شبه كامل على المضيق، وإيران تختنق اقتصاديا، ويعني عبور ملايين من براميل النفط يتم بشكل يومي عبر المضيق. بمعنى رسالة الرئيس دونالد ترامب واضحة، الخيار العسكري ما زال قائما ومستمرا ولم يستبعد، هذا ما أثبتته الأيام بعد 30 يوما من التوقف. تطورات الساعات الأخيرة، 48 ساعة الأخيرة، يعني حسب الخبراء، أثبتت أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد الخيار العسكري. العقوبات، نهج العقوبات والخنق الاقتصادي لإيران مستمرا، ولا يوجد أي رغبة بالعودة إلى الحلول الحل الدبلوماسي مع الإيرانيين. هذا يعني هذا الوضع حسب بعض المراقبين يعكس ربما يعني ارتياحا او من قبل الاداره الامريكيه والرئيس ترامب للوضع الحالي، اعاده السيطره على المضيق، استمرار تدفق النفط من خلال ممر سري، عقوبات اقتصاديه تنهك الايرانيين وتجبرهم او ستجبرهم لاحقا حسب وزير الخزانه الى العوده الى المفاوضات في وقت لاحق وبالشروط الامريكيه. نعم، اليك نور.
1: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا لك على هذه الإحاطة. اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت أن حلفاء الولايات المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماليا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعما للنظام الإيراني وستعمل على إغلاق أي نافذة تستخدم لتحويل الأموال إلى إيران. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر نهار.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك، نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
6: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. خليل ميردنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات، منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى، ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربياً وعالمياً، وأصبح عضواً بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية، منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى

وفاتح ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره، وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول تطورات الملف النووي في سوريا بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسم المسائل العالقة في تحقيقاتها بشأن الأنشطة النووية السرية التي تعود إلى عهد نظام المخلوع. في محورنا الثاني نناقش مستقبل مقاتلات وحدات حماية المرأة ضمن مسار دمج قسد، بعد أن قالت قائدة الوحدات نوروز أحمد إن مقاتلاتها لن يكون لهن مكان في الجيش، فيما اقترحت الوحدات دمجهن ضمن قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. مرحبا بكم.

0: نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. بحسب التقرير تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طن من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طن على هيئة قضبان وقود، ونحو 18 طن من خردة اليورانيوم والنفايات.
1: تأكيداً للمعلومات بشأن مساعي النظام المخلوع لإنشاء مفاعل نووي في محافظة دير الزور، خلص تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشفت عنه وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن البنية التحتية للموقع تتوافق مع مواصفات مفاعل نووي. تقرير الوكالة أشار إلى حسم المسائل المتعلقة بالتحقيقات حول الأنشطة السرية النووية التي كان يجريها النظام المخلوع في سوريا بعد إتاحة الوصول إلى جميع المواقع المطلوبة ما بعد سقوط النظام، لافتاً إلى أن تصميم المفاعل النووي يعمل بالغاز ويستخدم الجرافيت مادة مهدئة، بالإضافة إلى احتوائه على منشأتين لتصنيع الوقود النووي وتخزينه مع مخلفات اليورانيوم ونفاياته. التقرير أكد وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في مواقع مرتبطة بالمنشآت السابقة، بينها 55 طناً على هيئة قضبان وقود، في حين أشار تقرير آخر للأمم المتحدة إلى أن النظام المخلوع لم يكن يبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية. رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العلكة تحدث في تصريحات صحفية عن توفير كامل التسهيلات للمؤسسات الدولية ذات الصلة، ما مكنها من الكشف عن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تم إخضاعها جميعاً لضمانات الوكالة بحسب العلكة. فإلى أين تسير مجريات التفتيش؟

0: والتفتيش والتحقيق في المساءلة، وما مصير تلك المواقع المكتشفة ومحتوياتها.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، ودكتور سمير العبد الله الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق أيضا، ودكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. مرحبا بكم جميعا. أستاذ علي، وفق رويترز فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت إذن أن موقع الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 كان هناك فيه مفاعل نووي قيد الإنشاء. من الناحية السياسية، ما الذي يعنيه هذا التأكيد وهذا الكشف؟
2: مساء الخير تلفزيون سوريا، مساء الخير للسادة المشاهدين والسادة الضيوف جميعا، تحياتي جميعا. اليوم نرى أن السلسلة التي بدأت 2007 بقصف هذا الموقع والاستنكارات التي تلتها عام 2011 بعهد النظام البائد يدل وبشكل واضح على السلسلة التي كان يعمل عليها النظام من جراء الغموض المتعلق وفق تقريركم الكريم بممارسة الأنشطة بالوقود بمنشآت اللوجستية ذات الصلة في التصنيع. بالمقابل هناك خط فاصل اليوم نشاهده في التعاون والانفتاح الكامل من قبل الدولة السورية والدبلوماسية السورية على التفتيش على الوصول للوكالة الطاقة إلى المنشآت الموجودة في سوريا. اليوم المقاربة جدا واضحة، سوريا تعمل على بدولتها أو بإدارتها الجديدة تعمل على التعاون الكامل مع وفق تصريحات السيد الشيباني مع الوكالة حول الوقود حول سلسلة التصنيع، وهنا نقول هي بداية احتواء للمسألة وعدم جعل هذا الملف ملف شائك ربما يؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية السورية ويكسب الدولة السورية مزيد من الثقة والانفتاح على المجتمع الدولي وحسن تعامل الدولة السورية مع الفواعل الدولية ذات الصلة.
1: طب دكتور يسري، من الناحية الفنية ما الذي يعنيه هذا التقرير بأن هناك 73 طن من اليورانيوم الطبيعي كان موجود أو موجود ما زال يعني في الموقع في سوريا؟
3: تمام، هو في الواقع الوكالة اتكلمت على 3-4 حاجات في غاية الأهمية ما كانتش معروفة قبل كده وبصورة خاصة، طبعا باستثناء موضوع المفاعل لأن أنا هقول رأيي دلوقتي، لكن هي قالوا أنهم لقوا وقود نووي 55 طن من وقود 8800 قضيب مصنع. طبعا دي مفاجأة الحقيقة، يعني أقدر أقول يمكن مفاجأة ليا أنا شخصيا اللي متابعهم، لكن دي حقيقة يعني هم شافوها بيقولوا يعني، وده معناه ايه؟ الارقام اللي هم قايلينها دي تتفق تماما يعني مع الارقام بتاعه المفاعل الكوري الشمالي اللي اعتقد ان انا اكتر واحد في العالم يمكن يعرفه كويس. الكميات دي تدل على انه لا، اذا كان في مشروع حقيقي لمفاعل نووي. المعلومة الثانية اللي قالوها انه لقوا كميات ضخمة جدا من الجرافايت، من كتل الجرافيتي اللي لسه مش عارفين هي نوع ايه، لكن غالبا هيطلع ان هي نوع اللي هو نيوكلير جريد جرافايت النقي قوي اللي بيستعمل في المفاعلات النووية. طبعا الاثنين دول يدلوا على انه لا، ده فعلا كان في مشروع لبناء مفاعلات، مفاعل من نوع الغاز الجرافيتي، جايز يكون شكل بتاع كوريا الشمالية، جايز يكون زك 25 مفاعل بريطاني لان هي رائدة في هذا المجال. لكن نيجي والزائد ان هم بيقولوا ان هم لقوا مصنع للوقود النووي، طبعا دي انا بحط عليه علامه استفهام لان مصنع الوقود النووي ده يعني كميات ضخمه، معدات ضخمه، حاجات ضخمه، وطبعا تصنيع الجرافايت اللي هو نيوكلير جديد ده برضه محتاج لمصانع يعني
1: دكتور يسري، هل هذا الكلام يعني ان سوريا كانت قريبه من امتلاك سلاح نووي؟
3: ما هو تديني الفرصه بس هوصل لك بقى الكونكلوجن بسرعه. اتفضل. وزائد انه في لا بيقولوا يعني انهم لقوا مصنع ل مكان للموقع لاستخلاص البلوتونيوم لعمل البلوتونيوم في المستقبل بعد ما يكون المفاعل اشتغل وطلع وقود. ولكن اختلف تماما مع الوكاله في الكلام ان المفاعل المبنى اللي كان موجود في الكبر، موقع الكبر، هو ده المبنى اللي كان فيه المفاعل، واللي الاتهام السابق انه هذا المبنى نسخه من مبنى مفاعل كوريا الشماليه وكان على وشك التشغيل. الكلام ده في 2007 وكان على وشك التشغيل. النهارده الوكاله تراجعت شويه في حكايه على وشك التشغيل وقالت تحت الانشاء، رغم ان الامريكان في الاتهام بتاعهم ساعه ضرب اسرائيل

0: وده كان على وشك التشغيل واستخراج البلوتوني وغيره. الحاجه اللي انا بس بقولها واختلف معاها تماما في الوكاله في الاستنتاج الاولاني اللي قالت ان موقع الكبر اللي موجود في دير الزور هو ده الموقع بتاع المفاعل اللي النظام الاسد كان عايز يبني فيه المفاعل. انا وبقولها بصريح العباره وما اعتقدش اني هغير رايي ابدا، لان عندي 60 70 سبب فني بيقول ده لا يمكن يكون مفاعل مبني كامل شبيه بمفاعل كوريا الشماليه. بقول لا، يبقى الحل ايه؟ طب ما انا لقينا الوقود فعلا المشابه، ولقينا الجرافايت، ولقينا زي ما بيقول المصنع والحاجات دي، يبقى التفسير الوحيد لهذا انه لا، ده في مفاعل، في مشروع الاسد كان عنده خطه، ولكن الخطه دي ما كانتش في مفاعل الكبر، او كان موجوده في مخه مفاعل الكبر ولكن لم يتم استكماله وتوقف عن البناء من 2002 2003، ويمكن بعد اللي شاف اللي حصل في العراق وايه وتوقف.
1: ليش يعني هل هناك يعني برايك دكتور يسري مكان اخر يمكن ان يكون يحاول بناء
0: ده
1: فيه
0: احتمال الموقع؟ وارد لو الوكاله جاوبت او سوريا شرحت للوكاله بحيث الوكاله تعرف الاجابه. هو الوقود اللي اتصنع ده كله ده ارقام رهيبه، دي بتتصنع في سنين. اذا كانت سوريا هي اللي صنعتها زي ما هو بيوحي بهذا تقرير الوكاله، طيب وريني بقى المصنع اللي صنع الكميه الرهيبه دي، زي ما انت بتقول 73 طن يورانيوم ميتال و 55 طن يورانيوم قضبان وقود مع غلاف كلاد مع دي عمليه صعبه جدا جدا وبتاخد سنين، مش هتتعمل في يوم وليله بالطريقه ده. هي اذا هل الوقود ده اتصنع في سوريا حقيقي ولا كوريا الشماليه صنعته وبعتته؟ يبقى هنا بقى نرجع للسؤال، هو لو كان كده مصدر الوقود ده ايه؟ لا، الوقود لما انا اصنع 73 طن يورانيوم معدني ده معناه ان انا لازم اكون مستورد ويكون عندي اوريدي فوق ال 100 طن من اليلو كيك. سوريا هتجيب ال 100 طن ده من اليلو كيك ده هتجيبه منين؟ يعني صحيح ده موجود في السوق وممكن اي حد يروح يشتريه، لكن مش بالبساطه دي، ده بيتعرف وارقام كبيره زائد الوقت اللي تاخده عشان تعالج هذا وتطلع.
1: طب طالما كان برعايه كوريا الشماليه دكتور يسري، الا يمكن ان تكون سوريا جلبته من كوريا الشماليه؟
0: ده وارد جدا بقى، هنا بقى نخش. طيب بس الوكاله النهارده قالت لا، هي اتصنعت في مصانع بتاع سوريا. واللي هي ودي النقطه الثانيه اللي انا عايز اقولها، وانا لما بصنع وقود وبصنع معمل استخراج البلوتونيوم بحطه على بعد 450 كيلو من مفاعل الكبر، استحاله، لان قطعا في كوريا في حاله كوريا الشماليه مفاعل الوقود ده على بعد 6 كيلو من مفاعل يونج بيانج، والريبروسيسنج على بعد 4 كيلو بس. يبقى انا مفروض ان انا عاده يعني اي دوله بتعمل حاجه زي دي خاصه لاول مره هتنشئ الحاجات دي جنبها، مش على بعد 450 كيلو جنب دمشق وانا حاطه في دير الزور. فطبعا في اسئله
1: طيب يعني دكتور يسري، يعني بس حتى نفهم، انت وكانك تشكك في يعني فيما وصلت اليه الوكاله عموما، تضع علامات استفهام و يعني وكان هناك، ما الذي تشير اليه او تلمح اليه؟ تسييس مثلا للملف؟
0: انا ما بشككش، يعني مش عايز اقول لا ده كله اكاذيب، والطن دي الارقام الرهيبه دي اللي اتلاقت والحاجات دي، ما بشككش في الكلام ده، ده وارد، لكن انا بشكك او مش بشكك، انا ما بشككش، انا برفض تماما و100% بالنسبه لي انا كرجل فني عاشرت كوريا الشماليه اكثر من 10 سنين 15 سنه، عاشرت تصميم النوع ده اللي انا اول مفاعل في حياتي اصممه وعارفه، اقول ان مفاعل المبنى اللي في الكبر ده لا يمكن يكون مبنى مفاعل نووي مماثل لكوريا الشماليه وعلى وشك التشغيل. غيرت بقى في التصميم، غيرت في الحاجات دي، هل يعقل ان بلد عمرها ما تعرف بالنووي ولا لسه في البدايات، اول ما اجي اعملها اعمل مفاعل عمره ما تجرب وغير معروف، وحتى كوريا الشماليه دي هتجرب حاجه جديده خالص ما تعرفهاش، مفاعل قصير 12 متر بعمله بدل ما يكون عندي مفاعل 50 متر، ما عنديش اساليب تبريد حقيقيه. المفاعل بتاع كوريا الشماليه فيه 20 مبنى مساعد، المفاعل ده ما فيهوش غير مبنى ولا اتنين صغيرين ما بيعملوش حاجه. انا عندي 70 سبب فني اللي يقول انه لا يمكن المبنى بتاع الكبر ده يكون مفاعل نووي مماثل لكوريا الشماليه. طيب الوقود والجرافايت اللي لقوه ده بتاع ايه مال؟ لا ده حقيقي بتاع مفاعل غازي جرافيتي شبيه بتاع كوريا الشماليه، ده حقيقي. طب افسر اللغز ده ازاي؟ اذا كان المبنى بتاع الكبر ما هوش المفاعل، التفسير الوحيد

0: جرافايت نيوكليار جريد، وجرافايت نيوكليار جريد ده بيتصنع بحيث انه بيشيلوا منه البورون اللي بيمتص النيوترونات، يعني مش اي جرافايت اي حاجه موجوده في السوق اسميها ده جرافايت، لا ده نوع معين لا يمكن تغلط فيه.
1: طيب
0: ال 600 طن دول هو نفسه المفاعل، يعني مش ان ده لسه انا هجيبه، المفاعل نفسه هو الكتل الجرافيت، وفي قلبه بعمل قنوات احط فيها الوقود النووي. ممكن اوافق ان الوقود النووي ما اتحطش، لكن ان الجرافايت ما اتحطش بيبقى ما فيش مفاعل من اصله. النهارده لما تيجي
1: طيب
0: اسرائيل تضربه وتدمره ويحصل المشاكل الركام والحطام وكل ده، مفتشين الوكالة اللي راحوا في 2008 الزياره الوحيده اللي عملوها قبل كده، راحوا شالوا عينات كتير من الركام ومن الحطام، وراحوا كتل ككتل، مش بقى زي ما بقول لك تحليل البارتيكل الجسيمات ده، لا
1: طيب
0: راح شالوا الكتل ما لقوش فيها ما فيش عينه واحده اثبتت وجود الجرافيت النووي ده، ما
1: طيب
0: فيش عينه واحده. طب انا هو فين المفاعل؟
1: طيب
0: وبعد
1: هذا
0: كده
1: رأي مهم
0: دلوقتي
1: دكتور
0: بنثبت
1: يسري
0: هذا
1: من الناحية
0: الكلام.
1: الفنية، اسمح لي يعني أنقل الحوار إلى الجانب السياسي مع الدكتور سمير. ما يقوله الدكتور يسري يعني يشكك في الاستنتاجات، ويعني فكرة أنه كان هناك مفاعل نووي يعني شبه مكتمل ربما. دكتور سمير برأيك كيف يمكن قراءة ذلك من الناحية السياسية؟
2: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. بالتأكيد يعني ما يجري مع وكالة الطاقة الذرية هو اختبار جديد للإدارة السورية الجديدة في التعامل مع أحد الملفات العالقة وملفات إرث النظام السابق والذي يتعلق بالبرنامج النووي أو المشروع النووي الذي كان أيام النظام. بالتأكيد الحكومة السورية أبدت الرغبة في التعاون وفتحت المجال وس سهلت وصول الخبراء إلى المواقع المشكوك فيها، لكن بنفس الوقت يعني هناك ونتيجة دراسة التجارب الأخرى، ولدينا التجربة مع العراق، مع ليبيا، مع جنوب أفريقيا، كان هناك سيناريو مشابه لموضوع التخلي أو الكشف أو الفرض القوة بالقوة الأمم المتحدة للتحقيق في ما جرى بالمجال النووي العراقي. فهذا يطرح مجموعة من التساؤلات، الخطوات التي أجرتها الحكومة السورية حتى الآن. يعني بالنقطة التي ذكرها الدكتور من القاهرة، يعني نحن ليس لدينا تحقيق شفاف وجرد كامل لهذا البرنامج النووي. يعني إذا كانت هذه الكميات وصلت إلى مفاعل الكبر، كيف وصلت؟ ما هي خطوط التوريد؟ من هي الشبكات كمؤسسات أو كأفراد التي ساهمت في وصول هذه المواد إلى سوريا؟ وهذا الملف ربما يحتاج إلى ربطه بملف العدالة الانتقالية، وخاصة لدينا حديث عن نفايات نووية مدفونة في البادية السورية منذ الثمانينات، فهذا يحتاج إلى كشف ويعني تحميل المسؤولية من كان مسؤول عن هذه المواضيع. المشكلة التي تتعلق بهذا المجال ليس مجرد التعاون مع الوكالة، بل أنه يتم التعاون دون الحديث عن مشروع وطني. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ هل سيكون لدينا مشروع وطني متكامل في هذا المجال؟
1: طيب اسمح لي أنقل هذه النقطة.
2: وزير الخارجية الشيباني كان ينتقل من نقطة إغلاق ملف من ملفات النظام السابق إلى الحديث عن برنامج نووي سلمي. يعني باعتقادي نحن بحاجة إلى التدرج في هذا الملف من إغلاق الملفات السابقة إلى التعاون فيما يخدم مجال الصحة، علاج السرطانات، المياه، الزراعة وغيرها من هذا الملف.
1: الاستخدام السلمي للطاقة النووية. طيب لكن قبل ذلك
2: سلمي،
1: اسمح لي أسأل أستاذ علي، يعني ما يجري ويعني بعض التشكيك ربما البعض فنيا كما قال دكتور يسري يدفع للتساؤل حول إن كان هناك تسييس أحيانا للموضوع، وبالتالي ما يجري هل هو يعني يجري بطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم الحكومة السورية هي من يعني دعت الوكالة؟ ما الرؤية التي تملكها الحكومة للتعامل مع هذا الملف؟
3: بالنظر إلى ما يجري بالإقليم بعد 7 أكتوبر، نرى أن المحرك الأساسي لإعادة تشكيل مفهوم الدول خصوصا الوطنية وإعادة تشكيل الواقع الحالي هو العمود الأساسي فيه هو الملف النووي وامتلاك إيران ومن قبلها العراق. فبالتالي نحن أمام إعادة تشكيل ربما شكل من أشكال الدول في الشرق الأوسط على أساس امتلاكها لهذا السلاح أو عدم امتلاكها وتعاونها مع المنظومة الدولية.

0: ورأينا سقوط النظام العراقي كما ذكر الضيوف، رأينا الحرب الشعواء على إيران جراء هذا الملف. فبالتالي التعاون السوري يأتي ضمن الانفتاح، يأتي ضمن رغبة الدولة السورية من مفهوم أو من مبدأ الذي أطلقه السيد أحمد الشرع، من مبدأ صفر مشاكل، من مبدأ الانخراط الأكبر في المنظومة الدولية. فبالتالي
1: لكن أستاذ علي اسمح لي، يعني البعض يقول ربما هذا أكثر من مجرد تعاون أو انخراط. يعني إذا كان هناك، البعض يقول هذا برنامج نووي، يعني هذه أصول للدولة السورية. أوكي، راح النظام السابق، المهم أن يعني
0: نحن هنا
1: يتم
0: نحن
1: يعني هنا أن يحسن نكون أمام يحسن استخدامها. لكن لماذا يجب التخلي عن كل ذلك اللي قد تعتبر ثروة مثلا؟ ما المقابل لذلك؟ ما الذي ستحصل عليه في المقابل سوريا؟
0: أنا برأيي إن هنا ردا على هذا السؤال نصبح أمام ثلاث سيناريوهات. إما ربما مشروع وطني بطاقة سلمية، بحصول كما ذكر الدكتور على ما يخص الطاقة النووية بشكل سلمي، أو ربما مشروع مشترك مع الوكالة، مع ربما مع الدول ذات الصلة، أو انتكاسة كما يمكن، وهذا أسوأ السيناريوهات في حال ربما انجرت الدولة السورية، وهذا ربما بعيد جدا، أن تحاول الامتلاك، تحاول التصنيع، وسيؤدي ربما نتائج كارثية على الدولة السورية كما حصل على سوريا نفسها في 2007 بالخبر والقصف الذي كان على الدولة السورية وعلى أيضا دول الجوار. فأنا أرى أن الخيار الأنسب والخيار الأساسي الذي تعمل عليه الدبلوماسية السورية هي التعاون وفق أعلى المستويات، وربما وهذا أيضا ذكره الأمريكان. نحن اليوم وفق الدبلوماسية الأمريكية نحن سعداء فيما يحصل في سوريا، وهذا من أكبر مؤشرات التي تعمل
1: يعني
0: في الولايات
1: لكن
0: المتحدة الأمريكية.
1: يعني أستاذ علي، هو فقط الحصول على الرضا الغربي هذا هو المطلوب؟ يعني مثلا دكتور أستاذ علي، نظام الأسد ذهب، طيب هو كان يستخدم، اسمح لي بس يعني أكمل السؤال، الجيش مثلا السوري كان لديه سلاح، دبابات وطيارات وما إلى ذلك، لم نتخلى عنها، يعني لم نرميها لأنه كان نظام الأسد يستخدمها، بل هي يعني جزء من الأصول السورية. وبالتالي البعض يقول ربما البرنامج النووي أيضا كذلك، لأنه إذا كنا يعني سنقدم كل شيء من أجل الرضا الغربي والإسرائيلي، إسرائيل تمنع مثلا سوريا حتى الآن من تسليح الجيش السوري بشكل جيد، تمنع وجود منظومات دفاع جوي، تمنع وجود حتى الرادارات، وتقصف يعني كما تشاهد مناطق في سوريا. وبالتالي يعني نتخلى عن كل ذلك في مقابل ماذا؟
0: هل أنا أرد هذا السؤال بسؤال، هل الدولة أو المملكة العربية السعودية التي ربما أنتجت طاقة نووية سليمة هي سعت إلى الرضا، أم انخرط ضمن السياق الإقليمي؟ أنا برأيي هنا ليس استجداء، ليس الحصول على الرضا بمقابل أن تكون هناك صيغة من صيغ التفاهم تؤدي إلى عدم تشنج الفواعد، عدم ربما الانزعاج المنظومة الدولية خصوصا الوكالة التي تؤدي بالنتيجة إلى نتائج وخيمة. فنحن من باب التفاهم، من باب الحصول على ما يريده الشعب السوري، نحن نريد حقيقة صفر مشاكل، نريد طاقة، نريد مياه، نريد ما يحتاجه بشكل عام الشعب السوري جراء هذه الطاقة، وعدم أيضا والأهم من ذلك عدم أن تكون هناك حربا على الدولة السورية من عدة دول. وبالتالي نحن كسر المحور السابق في هذا السلاح، إن كان كوريا الشمالية أو إيران، والوصول لتفاهمات هي أجدى، إن كان مع الولايات المتحدة أو الوكالة أو المجتمع الغربي أو ربما مع تركيا الصديقة أو غيرها من الدول الفاعلة ضمن هذا الملف، يعطينا مسار أفضل للدولة السورية في مستقبل الأيام.
1: ما رأيك دكتور سمير، هل هناك فعلا مقابل تحصل عليه سوريا، أم أنها مجرد يعني تخلي عن كما قلنا أصول وأوراق، يعني ربما دون وجود مقابل واضح لذلك؟
2: المعلن حتى الآن من
1: دكتور سمير
2: أو من وكالة الطاقة الذرية هو عبارة عن يعني اتفاق لتسهيل الوصول، لكن ما هي الضمانات الأمنية، الضمانات السياسية، ما هو المقابل الذي ستحصل سوريا بالمقابل حتى الآن غير معلن. يعني أنا باعتقادي هو تسرع من طرف الحكومة السورية بإغلاق هذا الملف، الرغبة في إغلاق هذه الملفات، لكن دون الحصول على مقابل واقعي ويحقق مصلحة الشعب السوري. فما نحتاجه الآن، نعم، الحديث عن مشروع وطني يستفيد من ما خلفه النظام السابق حتى من هذه المسائل المتعلقة باليورانيوم وتحويلها إلى الاستخدام السلمي بما يتعلق بالصحة وغيرها من هذه المواضيع. يعني هناك في التجارب الدولية بعض الدول جربت هذا التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، لكن تحول هذا الموضوع في النهاية إلى تدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحتى كان هناك ما يشبه انتهاك لسيادة الدول، وخاصة المثال العراقي هو أكبر مثال. كذلك ليبيا عندما سلمت كل ما يتعلق بمفاعلاتها النووية كان بالمقابل لم تحصل على شيء. فنحن في سوريا نحتاج الحصول على ضمانات سياسية، ضمانات بالحصول على الدعم من وكالة الطاقة الذرية، بالمقابل تفتح لهم المجال للدخول ولإجراء التحقيقات حول هذا المفاعل وغيره من المواقع التي ربما يكون فيها يعني بواقي لبرنامج نووي أو بواقي لنفايات نووية. فالإدارة السورية نعم متفهمين نحن سرعتها في أو رغبتها في إغلاق هذا الملف بسرعة، وخاصة أنها تحت الرقابة وهناك اختبار من الدول الغربية لها، لكن على أن لا يكون هناك إضاعة للحقوق الوطنية والحصول على مقابل لهذا التنازل. وبالتأكيد نحن كما ذكرت في المداخلة الأولى نحتاج إلى تحقيق كامل وشفاف فيما يتعلق بالمفاعل النووي. هناك أحاديث كثيرة، كيف وصلت هذه الكميات الكبيرة إلى سوريا؟ هل هناك كميات أخرى؟ هل هناك مواقع أخرى استخدمها النظام السابق؟ ربما حتى هذه تكشف بعض الأمور المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية التي استخدمها نظام الأسد. كل هذا يحتاج إلى التروي أكثر، نعم التعاون مع الوكالة، لكن مع الحفاظ على الحقوق الوطنية والسيادة الوطنية والحصول على مقابل هذه التنازلات.
1: نعم دكتور يسري، الآن ما مصير يعني المواد النووية في سوريا كما هو مفترض؟
3: الحقيقة أنا يعني لو أنا من سوريا مش هتخلص من المواد النووية دي. أولا دي ثروة كبيرة جدا، احنا بنتكلم على أرقام ضخمة جدا. من حق طبعا الوكالة والعالم كله يعرف وسوريا بحقيقي هي اللي صنعت ال 73 طن دول، ولا دول جولهم من كوريا الشمالية؟ إذا كان دول مواد نووية فعلا بتملكها سوريا، يبقى أنا بقول دي خسارة كبيرة إن سوريا تتخلص منها، لأن دي مواد تكلفت كتير. تصنيع المواد دي عملية شاقة مهاش بالبساطة دي، ده بيشغل مفاعل فعلا، ويقدروا سوريا تعمل بيه مفاعل حتى من هذا النوع اللي عليه علامات استفهام كتيرة، لأنه يقدر ده يطلع كهرباء. كوريا الشمالية عندها ثلاث مفاعلات من الأنواع اللي هي بتستخدم المواد دي، في واحد فيهم بيقدر يطلع 200 ميجا وات، ودي أرقام كهرباء أرقام كويسة يعني، يعني تقدر سوريا تستفيد بيها. لكن إنه هو بقى يكون في عقاب إن هي خبت أو ما خبتش، الأول خلينا نعرف الأول مصدر الكميات الضخمة دي، لأن أنا ما زلت بحط مليون علامة استفهام. أنت يا وكالة بتقولي إنها اتصنعت في سوريا، وريني إزاي هتصنعها في سوريا؟ جابت منين أصلاً اليلو كيك ده اللي يعمل الحاجات دي؟ المصنع بتاعها قدرته قد إيه عشان يقعد يشتغل ويطلع الكميات الرهيبة دي؟ الكلام كله عليه علامات استفهام كبيره جدا. بعد كده نيجي لقصه المفاعل اللي احنا قلنا عليها. لا انسي بقى، انا في رايي يعني انسي يا وكاله اصرارك على ان الدير الزور ده المفاعل الكبر ده هو ده المفاعل، المبنى اللي فيه المفاعل، لان هذا المبنى لا يمكن يكون مفاعل. انت ما لقيتش جرافايت حقيقي، الكتل اللي انت عمال تقولها دي مفروض هي دي المفاعل. هو فين المفاعل؟ لو ما فيش دي او تقول لسه ما ركبتهاش يبقى اصلا ما فيش مفاعل، او جايز كانت فكره ما كملتش من بدايتها يعني. فلا في حاجات كتير تقول لو كان فعلا في مفاعل حقيقي يبقى مش هيكون موجود في موقع الكبر في دير الزور.
1: استاذ علي باختصار في
3: تطرزي بالمواد النوويه السوريه في سوريا،
1: نعم
3: تصرفيش فيها بدون مقابل.
1: استاذ علي في دقيقه واحده، كما سمعت هذه يعني يجب إذا كانت فعلا يعني موجودة يجب تستفيد منها سوريا، يمكن استخدامها في إطار مفاعل نووي للطاقة السلمية.
3: طيب بالضبط، لأن دي كمية ضخمة، أنا بقول كمية ضخمة قوي. أنت عم يكون عندك 100 طن يلو كيك جبتهم واشتريتهم وصنعتهم، ده أنت وصلت لمرحلة متقدمة جدا في
1: متقدمة. دكتور ياسري اسمح لي أخذ رأي دكتور علي، أستاذ علي قبل أن ينتهي الوقت باختصار. أستاذ علي،
0: نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من الدولة السورية تحاول فيها تصفير المشاكل، بناء منظومة اقتصادية، منظومة طاقة، منظومة كهرباء، منظومة طاقة نووية وفق معطيات والتفاهم الدولي دون أدنى مشاكل. فبالتالي نحن أنا برأيي أمام مرحلة جديدة لا لا لا مشاكل فيها ولا حروب فيها جراء خصوصا هذا الملف، على عكس ما كان يحدث في الفترات السابقة.
1: دكتور سمير، دقيقة أخيرة، هل برأيك سيسمح فعلا لسوريا بتطوير يعني برامج للطاقة النووية السلمية، أم أنه يعني السيناريوهات الحالية يعني تقديم كل شيء للوكالة للغرب يعني عدم إزعاج إسرائيل قد يؤدي بنتائج عكسية باختصار؟
2: بالتأكيد تقديم التنازلات المجانية سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيفرض عليك قيود سواء بهذا الملف أو غيرها من الملفات. يعني يجب أن يكون مقابل كل التنازل أو وصول للوكالة وأن يكون هناك حصول على دعم من الوكالة بالبداية لتطوير بعض المسائل المتعلقة بالصحة، بالزراعة، بالمياه، بالطاقة الكهربائية والتي هي من أهم الاحتياجات لسوريا. لكن إذا استمرت هذا الموضوع وخاصة أن هناك غياب شفافية بما يتعلق بهذا الملف، أعتقد سنذهب إلى تدخل أكبر للوكالة وربما نتجه إلى سيناريوهات أسوأ وتفرض قيود أكثر على سوريا.
1: شكرا جزيلا لكم. الدكتور سمير العبدالله، الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، وعلي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من العاصمة السورية أيضا، والدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. نتابع بعد الفاصل تفاصيل ملف دمج مقاتلات وحدات حماية المرأة وموقف الحكومة من مقترح انضمامهن إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: في مشهد اقتصادي معقد، تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. بعد حل قسد واندماج عناصرها في مؤسسات الدولة، برز سؤال حول مصير وحدات حماية المرأة بعد رفض انضمامها إلى وزارة الدفاع ومفاوضاتها مع وزارة الداخلية لإيجاد صيغة بديلة تحفظ تنظيمها القتالي.
1: نساء خبرن حمل السلاح لسنوات طويلة، يبحثن اليوم عن موقع رسمي ضمن هياكل الدولة بعد أن طوت قسد صفحتها التنظيمية، تاركة آلاف المقاتلات أمام سؤال مصيري واحد: هل ينتهي دورهن عند حدود السلاح الذي حملنه؟ أم يتحول إلى مؤسسة رسمية ضمن هياكل الدولة السورية الجديدة؟ الإجابة بدأت تتضح تدريجياً منذ الأسبوع الماضي، حين أعلن قائد قسد مظلوم عبدي حل التنظيم والإدارة الذاتية رسمياً واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. لكن وزارة الدفاع التي استوعبت عناصر أخرى من قسد لم تجد مكاناً لوحدات حماية المرأة المعروفة اختصاراً بيبيجي ضمن صفوفها. بدورها قالت قائدة وحدات حماية

0: المرأة نوروز أحمد لوكالة رويترز بأنها أبلغت خلال اجتماعات مع الرئيس أحمد الشرع بأن لا مكان لمقاتلاتها في الجيش.
1: كنا نسعى للانضمام إلى الجيش لأن قواتنا لديها الخبرة والكفاءة التي تمكنها من حماية نفسها بطريقة منظمة في شكل لواء أو كتيبة مستقلة. قدمنا مقترحات عديدة وشرطنا الرئيسي كان أن تكون هذه القوة منظمة وألا تنشر في أي مكان وألا تكون في مجموعات صغيرة، وقد رفضوا هذا المقترح.
0: بإغلاق باب وزارة الدفاع ربما ينفتح مسار بديل نحو وزارة الداخلية التي تضم أصلاً عناصر نسائية عبر قوة شرطة السياحة، غير أن اقتراحاً سابقاً بانضمام المقاتلات إلى هذه الوحدة اصطدم برفض وحدات حماية المرأة، إذ اقترحت بدلاً منه الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة الأكثر توافقاً مع خبرتها القتالية.
1: عندما ناقشنا الأمر مع وزارة الداخلية، أخبرناهم أن قواتنا تضم أكثر من 1500 مقاتلة، وسألناهم عما إذا كان سيتم دمج هذه القوات جميعها أم لا. سننتظر ردهم على الطلب الذي قدمناه إليهم خلال الأيام المقبلة.
0: بين رفض للاندماج العسكري ومفاوضات مفتوحة مع الداخلية، يبقى مصير مئات المقاتلات معلقاً على نتيجة محادثات لم تحسم بعد، وسط سؤال يتردد في أروقة القامشلي ودمشق: هل تنجح الحكومة في صياغة عقد أو إعداد صيغة تحفظ خبرة هذه القوة النسائية، أم تنتهي تجربتها بتفكك التنظيم الذي أحدثها؟
2: نناقش المزيد مع ضيفينا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وعبد الوهاب خليل ممثل مجلس سوريا الديمقراطية سابقا بدمشق من دمشق أيضا. مرحبا بكما. أستاذ سامر، وحدات حماية المرأة كانت في الأساس جزء من القوات العسكرية لقسد، لماذا إذن لا يتم قبول انضمامها إلى وزارة الدفاع؟
3: نعم، مساء الخير محمد لك وللضيف ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني بطبيعة الحال يعني كانت قسد مؤلفة من 50 أو 60 ألف كما يتحدثون ألف مقاتل، وتم قبول 4000 مقاتل ضمن 4 ألوية. فأعتقد ليس من الضروري، لم ينص الاتفاق 29 يناير الماضي على أن يتم دمج كل القوات العسكرية المؤلفة لقسد داخل مؤسسة الجيش. لدينا عدة تجارب محمد في دمج الفصائل المسلحة وتفكيك هذه الفصائل في المؤسسات العسكرية الوطنية. يعني لدينا تجربة تاريخية في نيبال وجنوب أفريقيا، وأيضا هناك في دولة سيريليون. نيبال مثلا كانت هناك عدد من الفصائل المسلحة، تم اختيار بعد مجموعة اختبارات تم اختيار نخبة من مقاتلي هذه الفصائل وضمها إلى الجيش الوطني، بينما تم نزع سلاح البقية وإرسالهم إلى منازلهم. هذا طبيعي، ليس من الضرورة دمج جميع مقاتلي الفصائل، كما أنه ليس من الضرورة لم يكن من الضرورة دمج جميع مقاتلي فصائل الجيش الوطني وبقية الفصائل التي كانت تقاتل نظام الأسد قبل التحرير.
2: طيب،
3: فأعتقد من المنطق ألا يتم قبول أو رفض دمج يعني دمج فصيل واحد. لكن أعتقد المسألة أكثر تعقيداً بالنسبة لوحدات حماية المرأة، باعتبار أنهم يشترطون بشروط يعني بسقف عالي. يعني يريدون أن يكونوا كتلة واحدة، وأن يكون لديهم قيادة منهم، وأن يكون لديهم لون واحد، ولا ينتقلون من منطقة في منطقة واحدة. يعني هذا يشبه الحكم الذاتي، وهو بطبيعة الحال وفق الإعلان الدستوري السوري، وفق رؤية مؤتمر النصر سابقا، وفق اتفاق 29 يناير، هذا غير مقبول وفق منطقة الدولة إذا تحدثنا عن دولة. فكما أن عناصر قسد خضعوا لاختبارات وضموا إلى فرق عسكرية، ومن الممكن نقلهم إلى أي مكان في إذا اقتضت الحاجة. هؤلاء أيضا من مقاتلات وحدات حماية المرأة أيضا ضممنا إلى وزارة الداخلية، فلقيادة الوزارة وقيادة الأمن في الوزارة أن تفرزهن وفق الاختصاص الذي تراه وفق الإمكانيات، سواء
2: طيب
3: شرطة سياحية أو شرطة مرور أو مهام خاصة.
2: طيب، نسأل أستاذ عبد الوهاب، ما رأيك؟ يعني لماذا وحدات حماية المرأة تصر على كما يقول أستاذ سامي سقف عالي، تريد يعني الاحتفاظ بهيكليتها بقيادتها، تريد كانت وزارة

0: دفاع ثم الآن تفاوض على مهام خاصة، قوة مهام خاصة في وزارة الداخلية، لماذا؟
1: طبعا بداية مساء الخير، تحية لك ولضيفك الكريم. أستاذي العزيز، وحدات حماية المرأة تأسست عام 2013 وكانت إلى جانب وحدات حماية وحدات الحماية الكردية، وكانوا العصب الأساسي في تشكيل أو النواة الأساسية في تشكيل قوى سوريا الديمقراطية، وانضمت إليها فصائل عدة، وبالتالي فهي انضمت إلى قسد ككتلة بداية. لذلك أعتقد عندما حدث موضوع الدمج وموضوع دمج قوى سوريا الديمقراطية ضمن المنظومة الدفاعية في الجيش السوري، اختارت هذه القوات التابعة لوحدات حماية، هنا أقصد وحدات حماية المرأة يبشا، أن يكون انضمامها ضمن الجيش السوري. ولكن نتيجة المفاوضات المتكررة كان هناك طبعا الرد من قبل الحكومة السورية ومن قبل وزارة الدفاع السورية بأنه لا مكان للعنصر النسائي ضمن المنظومة الدفاعية في الجيش السوري، وبالتالي يجب أن نصل إلى حلول أخرى. تم تقديم اقتراع آخر، وهو أن تكون هذه القوى متواجدة في مناطق أو في محافظة الحسكة. طبعا الآن وحدات حماية المرأة تضم ليس فقط هي خاصة بالكرد، بالنساء الكرديات، أيضا هناك نساء عربيات إلى جانب الكرديات ونساء سريانيات أيضا، وبالتالي فهي كتلة من المكون الموجود في محافظة الحسكة.
0: نعم، لكن أستاذ عبد الوهاب، يعني كما ذكرت
1: إذا
0: كانت تريد الاحتفاظ بهيكليتها وكأنها قوة خاصة، وحتى يعني الحفاظ على أماكن توزعها جغرافيا، وكأنها لا تريد أن تنصهر يعني ضمن قوات مثلا وزارات الداخلية، تبقى كتلة مستقلة ضمن
1: المقترح الذي نعم المقترح تماما المقترح الذي تم تقديمه من قبل وحدات حماية المرأة مؤخرا ينص أن تبقى هذه القوات تابعة للأمن العام أو قوى الأمن الداخلي وزارة الداخلية، ولكن على شكل كتائب خاصة بمحاربة الإرهاب، لأن هذه القوات شاركت في عمليات قتالية عدة ضد تنظيم داعش وضد الفصائل الراديكالية، وهي قوات لم تكن قوات مساندة، كانت تحارب في الخطوط الأمامية، وبالتالي لديها القدرة على العمل ضمن مجال مكافحة الإرهاب. ما أريد قوله، يجب أن يناقش موضوع وحدات حماية المرأة بالمنظور الوطني وليس بالمنظور التقسيمي للقوات السورية، هذا أمر مهم جدا، ويجب أن تكون هناك حلول توافقية وحلول وطنية قائمة على أساس مبدأ التشاركية. المرأة السورية عانت كثيرا وضحت كثيرا خلال الثورة السورية، وبالتالي جميعنا أو جميع السوريين يطمحون أن يكون للمرأة دور في مستقبل سوريا، وأنا أيضا كشخص أريد أن تكون وحدات حماية المرأة جزء من القوى الأمن العام أو من المنظومة السورية للدفاع عن أراضيهم، وأيضا لإثبات قدرتهم بأنهن نساء سوريات قادرات على الشراكة والبناء مستقبلا. نعم. إذن هي مسألة وطنية يجب أن تكون هناك حلول توافقية لها.
0: أستاذ سامر، هل المشكلة هي في يعني وجود العنصر النسائي ضمن قوات وزارة سواء الدفاع أو الداخلية؟
2: هلا ما أتوقع، لأنه في كلية شرطية خاصة بالنساء، يعني ترأسها العميد هدى السرجاوي كما تصور، فلا يوجد مشكلة بالمشاركة النسوية، وإنما وزارة الدفاع ضمن تشكيلاتها الحالية لا يوجد تقسيم نسائي، لم يكن هناك في الفصائل المندمجة سابقا تشكيل نسائي، وهذا يعني في جيوش بالعالم فيها نساء وفي جيوش ما فيها نساء بطبيعة الحال. لكن بالنسبة لوحدات حماية المرأة، يعني إذا كانت يعني كما يقول الأستاذ عبد الوهاب هي مؤلفة من عدد من المكونات، فهي بطبيعة الحال يربطها رابط واحد، وهو الرابط الحزبي وليس الرابط المكون أو الطائفي أو القومي. نحن لا نقول أنهن كرديات، وإنما هن حزبيات، بالتالي هذا الحزب إذا ما أخذ جناح مسلح سيكون دولة داخل دولة، مثل التشكيلات اللا دولتية أو ما دون الدولة في العراق وفي لبنان الآن، ميليشيا حزب الله مثلا. فاليوم إذا كان لابد من وجود تشكيل نسائي مختص بمحاربة الإرهاب كما يتم طرحه، فأنا أقترح على وزارة الداخلية أن يتم فتح باب الانتساب للمشاركة النسائية من مختلف المحافظات ومختلف المكونات ومختلف الألوان، وأن تكون وحدات حماية المرأة الموجودة حاليا جزء من هذا التشكيل. أما أن تحتكر هذا التشكيل فهو بصراحة غير متوافق، أرجع أقول لا مع الرؤية لبناء سوريا الموحدة الجديدة ولا مع اتفاق 29 يناير. لا يتم الحديث عن
0: قبل أيام قليلة أستاذ سامر، وزارة الداخلية رحبت بانضمام الوحدات على لسان نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية،
2: رحبت بانضمام عناصر الوحدات وليس كتلة الوحدات. وإذا كان نور الدين البابا يقصد انضمامها ككتلة وجناح مسلح بشكل مستقل له كينونته وشخصيته المستقلة عن قيادة الداخلية فهذا قد جانبه الصواب. يعني المنطق الأمني والمنطق العسكري هكذا يقول. صحيح كان لديهم خبرة بقتال الإرهاب وبالجبهات الأولى في كثير من الفصائل هكذا كانت، ولكن اليوم نحن بمنطق الدولة. اليوم وين المكانات وجود تنظيم داعش من أجل أن نضعهن في المقدمة ويأخذنا رأس الحربة؟ لا يوجد مكان. اليوم أسلوب القتال الذي كان متبع أيام ما قبل سقوط الأسد مختلف. اليوم هناك خلايا يتم تفكيكها استخباراتيا أمنيا، يتم ملاحقتها، قلما يحدث اشتباك أصلا، لن نتحدث أن هناك خنادق وصفوف أولى وصفوف ثانية. فالموضوع أعتقد بحاجة لمعالجة على المستوى الوطني. أنا أتوافق مع أستاذ عبد الوهاب على المستوى الوطني بإنشاء قوة نسائية خاصة ضمن الأمن الداخلي. الآن يوجد شرطة نسائية، لكن إذا كان لابد قوة نسائية خاصة للتعامل مع حالات.
0: طيب. هنا يعني واضح أنه لا يريدنا
2: أن يكون لكل السوريين.
0: لا يريدنا أن يكون مجرد يعني أو يدخل بشرطة مثلا شرطة يعني يريدون، لا، قيادة وحدات حماية المرأة واضح أنها تصر على ما هو أبعد من ذلك، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية. ما رأيك يعني أستاذ عبد الوهاب، إلى أي درجة يعني يمكن أن يكون مسألة دمج وحدات حماية المرأة، هل يمكن أن يكون عقبة أم سيجري تجاوزه برأيك؟
1: أستاذ الكريم، من خلال ما نشاهده ومن خلال توافقات حصلت ومن خلال خطوات إيجابية الآن نشاهدها على أرض الواقع، ندرك جيدا بأنها لن تكون عائقا أمام إكمال عملية الاندماج، وأعتقد سيتم إيجاد حلول مناسبة لها، وخاصة بعض التصريحات الإيجابية التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية. نعم، الأمن العام أو الوزارة الداخلية بحاجة إلى العنصر النسائي، ليست فقط كشرطة سياحية. هناك لنفترض كمثال صغير، عندما تقوم هناك مداهمة لمنزل معين بأمر من النيابة، كيف سيكون مداهمة منزل معين لم يكن هناك عنصر نسائي إلى جانب الرجال؟ وبالتالي حتى على الحواجز، حتى على نقاط أمن الطرق، يجب أن يكون هناك عنصر نسائي للتعامل مع النساء، وهذه حالة صحية أعتقد. لذلك أنا متفائل
0: بأنه ستكون هناك حلول. أنه يعني الفكرة لا يعني المشكلة ليست بوجود النساء يقول أو تشكيلات نسائية، وإنما أن يحتكر هذا يعني التمثيل أو التشكيل رابط حزبي. يعني
1: لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن احتكار، لا لا لا يمكن الاحتكار. الآن نحن في مرحلة جديدة، مرحلة بناء الوطن، مرحلة بناء المنظومات الدفاعية والأمنية، وبالتالي أنا أؤيد هذا الطرح أن يكون باب الانتساب مفتوحا أمام جميع النساء السوريات لحماية بلدهن وأيضا للمشاركة الفعلية فيما تم إنجازه حتى الآن. وبالتالي أنا أيضا مع هذا الطرح، يجب أن يكون طرحا وطنيا غير حزبيا غير تكتليا غير خاص بمنطقة معينة. نشاهد نساء السوريات قادرات على حمل لواء البناء والمشاركة إلى جانب الرجال السوريين. هذه هي الغاية الأساسية، أعيد وأكرر، الغاية هي غاية وطنية، ويجب أن تكون هناك مقاييس وطنية لاحتواء هذا الدمج، وأعتقد هذا الملف لن يكون عائقا وسيتم إيجاد الحلول المناسبة له.
0: أستاذ سامر، يعني إذا تعثر هذا الاتفاق هل يمكن أن يتم استبعاد الوحدات برأيك؟
2: يعني الأمر خاضع للتفاوض وحسب أوراق التفاوض المطروحة. وأنا أتحدث، لدينا ثلاث نماذج. لدينا نموذج الأول في نيبال، تم دمج البعض وإقصاء البعض وفق تقييم الخبرات والمهارات. لدينا نموذج جنوب أفريقيا بإعادة هيكلة وتشكيل لجميع الوحدات العسكرية من أجل بناء جيش جديد، وهذا ما حصل في سوريا حتى الآن على الأقل. لدينا نموذج سيراليون مثلا، الذي أفضى إلى اتفاق على إنهاء حركة التمرد مع شرط تسليم السلاح، وأن تكون هناك لجنة لنزع السلاح سلما والذهاب إلى المنازل. وهذه الخيارات الثلاثة مطروحة. فإن لم يصل المفاوضون اليوم إلى نتيجة مع وحدات حماية المرأة، فالخيار الآخر هو أن يذهبن إلى بيوتهن. يعني هذا الموجود حاليا، لا يوجد تشكيل ثاني، ولا يمكن أن تبقى هذه الوحدات في معسكرات خارج التنظيم المؤسساتي، لأنه قسد حلت وتوابع قسد الأمنية والإدارية حلت وفق إعلان السيد مظلوم عبد الأسبوع الماضي. بالتالي بطبيعة الحال فوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة والشبيبة الثورية والإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية بقيادتها قد حلت جميعها. فلا يوجد غطاء قانوني وسياسي لبقاء هذه الكتلة المسلحة. إما أن يتم دمجها بالداخلية وفق اتفاق وفق رؤية وزارة الداخلية للمرحلة الحالية والقادمة، وإما أن يتم حل هذه الوحدات ونزع سلاحها والذهاب إلى المنزل أو للعمل بأي مكان آخر. وهذا أعتقد يعني هذا الواقع اليوم، أنا ما أقول أنا مع أو ضد، هذا الواقع اليوم، الواقع السوري ببناء المؤسسة الأمنية والعسكرية هكذا يخبرنا. فنحن بانتظار هذه الخيارات من أجل أن نرى ماذا يقرر المشرع السوري، سواء وزير الداخلية، سواء القائمين على ترتيب وهيكلية الأجهزة الأمنية، رئاسة الاستخبارات، رئاسة مجلس الأمن القومي في سوريا.
0: لكن أستاذ سامر يعني ما تقوله المسألة ليست تفاوض، وإنما وليس يعني طرح وليس يعني عليهن أن يقبلن
2: طبعا
0: يعني بما يعرض عليهن
2: الأمر
0: فقط.
2: الأمر محمد الأمر عرض وطلب، الأمر عرض وطلب. هناك سيستم جديد، هيكلية جديدة في الجهاز الأمني للحكومة السورية، يتم عرضه على وحدات حماية المرأة، إن قبلنا بذلك يدخلن، وإلا فلا يوجد مكان آخر.
0: طيب.
2: أما التصريحات للرويترز وغيرها والتصريحات الإعلامية فهذه أعتقد لن تفلح كثيرا في تغيير مسار المفاوضات الحالي.
0: طب أستاذ عبد الوهاب، أليس غريبا أنه يعني قسد مسارها نجح الاندماج إلى درجة كبيرة، يعني قيادات قسد الكبيرة اندمجت ضمن هياكل الدولة السورية؟ مظلوم عبدي، إلهام أحمد، سيبان حامو، الآن لماذا يبدو يعني هل وحدات حماية المرأة لديها رأي مختلف أو قيادة مختلفة يعني لا تتبع للتراتبية الطبيعية في قسد كانت؟
1: طبعا أستاذ الكريم، كما ذكرت سابقا في بداية الحلقة، وحدات حماية المرأة يافشا انضمت إلى قسد ككتلة، مثلها مثل الكتلة التي انضمت إلى قسد وتم تشكيل قوات سوريا الديمقراطية. لذلك أعتقد العناد غير موجود حاليا من خلال التصريحات التي نشاهدها ومن خلال التوافقات التي تحصل على أرض الواقع. هم اتفقوا الآن أن يكونوا أعضاء ضمن الأمن العام أو الوزارة الداخلية، ولكن ما هي هذه المهام؟ كيف سيتم إدارة هذه القوات؟ كيف ستكون مرتبطة مع المركز مع وزارة الداخلية؟ جميع هذه الأمور تحتاج إلى نقاش وتفاهم. أعتقد التفاوض هو لا غالب ولا مغلوب، لا ليس كما يقول أستاذ سامر بناء وعرض وطلب، ولكن هو الوصول إلى إيجاد حلول توافقية، تنازل من جميع الأطراف للوصول إلى الغاية المشتركة، وهي أيضا السير قدما نحو تعزيز دور المرأة ضمن سوريا الجديدة. هذه هي الغاية، وإن كانت هناك غايات حزبية أخرى أعتقد لن تنجح. جميعا يدرك المرحلة الآن اختلفت عن السابق، المرحلة الآن يجب أن تكون أو تستطيع احتواء جميع الفصائل، جميع الكيانات، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، قرارات جديدة، ظروف تاريخية استثنائية، وبالتالي تحتاج إلى قرارات تاريخية استثنائية. لذلك هي هو موضوع توافقي، أعتقد جميع الأمور تبشر بأن هناك سيكون اتفاق، أنا ما زلت متفائلا بهذا.
0: أستاذ سامر، أريد أن أسألك يعني عن قضية، في حال جرت التوصل إلى اتفاق، برأيك إلى أي درجة أو كيف ينظر المجتمع السوري أو قد يتعاطى مع فكرة وجود عناصر وقيادات في يعني قوى وزارة الداخلية من النساء؟
2: أكيد يعني الأمر محمد ليس غريبا، يعني المرأة السورية موجودة في كل يعني تاريخيا في سوريا الحديثة منذ بداية القرن الماضي. المرأة السورية كان لها دور مهم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، واليوم على المستوى الأمني يعني يوجد كلية شرطية خاصة للنساء موجود في وزارة الداخلية. فيعني كيف سيتعامل؟ أكيد سيتعامل كما يتعامل مع احترامه وتقديره لعنصر الأمن، سيتعامل نفس الأمر عنصر الأمن سواء كان ذكر أو أنثى.
0: نعم.
2: فما أعتقد هناك مشكلة بالمجتمع، بالعكس كما أشار الأستاذ عبد الوهاب، ربما أحياناً وجود عنصر نسائي ضمن الدورية أو المجموعة القادمة نجد تنفيذ مهمة يبعث نوع من الراحة والطمأنينة يعني نسبة لطبيعة المجتمع السوري المحافظ في بعض الأماكن. فالموضوع أبدا ما هو موضوع رفض أو قبول اجتماعي، أنا برأيي هو موضوع مفاوضات حزبية سياسية فقط.
0: نعم.
2: لا يوجد أي عقبات أخرى ولا يتحمل الأمر، يعني لا يأتي أن أحد ويقول أنه والله هذا لأنه بيظلموا المرأة وبدهم يقصوا المرأة، هذا غير موجود. والدليل هناك نساء برتب عسكرية في وزارة الداخلية الآن موجودات. فالأمر مختلف أعتقد، والأمر أنا مع الأستاذ عبد الوهاب سيخضع للتفاوض، سيصل النتيجة، لكن هذه النتيجة ستكون خاضعة للهيكلية الحالية لوزارة الداخلية.

0: لا يمكن أن يكون هناك هيكلية في الحسكة مختلفة عن الوضع في حلب وإدلب واللاذقية ودمشق. بطبيعة الحال هي هيكلية واحدة وقيادة مركزية واحدة، ونحن ننتظر قرار وزارة الداخلية على كل.
1: شكرا لكما سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وعبد الوهاب خليل ممثل مجلس سوريا الديمقراطية سابقا من دمشق أيضا. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، دائما تفضلوا بزيارة موقعنا سوريا.تي في. إلى اللقاء.

يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عندنا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. اليوم وسط البلد بوسط بانياس. اليوم اجينا لعند الناس لنسمعها ولنفتح ملف ثقيل كثير. وبانياس تحديدا مو مدينة عادية. هاي المدينة يلي ياما شافت هتافات بتنادي بالوحدة الوطنية وأن السوريين لازم يظلوا مع بعض، رجعت شافت الدم والألم والفقد. هاي المدينة عاشت سنة 2013 واحدة من أبشع المجازر حق المدنيين بالبيضة ورأس النبع والبساتين. مئات الضحايا، عائلات كاملة أبيدت، والجرح بعده مفتوح لأنه الحقيقة ما اكتملت، والمجرمين ما تحاسبوا، والضحايا ما أخذوا حقهم. في منهم عشرات الأطفال. هذول ما ماتوا لأنهم معارضين، هذول ماتوا بسبب هويتهم. بانياس ذاتها رجعت تشهد بآذار 2025 دم جديد وألم جديد ومجازر جديدة. مئات المدنيين بالقصور انقتلوا، وعائلات اختفت، وجرح بعده مفتوح. وكمان هذول ما انقتلوا لأنهم ارتكبوا جريمة، هذول ماتوا بسبب هويتهم. لا بصير تمر جريمة من دون حساب، ولا في جريمة بتبرر جريمة، ولا بصير مدني واحد ينتسى للمدني اللي انقتل 2013 ولا المدني اللي انقتل 2025 لازم يتحولوا لأرقام بس بحكايات الكره. هذول سوريين وقبل هيك بشر وناس، ودمهم مسؤولية الدولة والمجتمع، وحقهم بالحقيقة والعدالة ما بيتجزأ. والناس، الناس بدها تعيش، بدها تطلع لقدام، بدها مستقبل بلادها وأولادها، بدها الاستقرار والعدالة. بس شلون؟ هل ممكن نحكي عن مصالحات وسلم أهلي قبل ما نشوف محاسبات؟ هل ممكن نشوف تغير جوهري بحياة الناس وظروفها الاقتصادية، حصول تنمية واستثمار ووظائف قبل ما يصير في استقرار؟ طيب شلون بصير استقرار من دون مصالحات ولو مبدئية؟ مين لازم يقود المصالحة؟ شلون بدنا نفتح باب المصالحة بمدينة شايلة هالقد من الوجع؟ هل المصالحة بتعني إنه الناس تنسى؟ هل بتعني إنه الضحية تسامح قبل ما تعرف مين قتل ابنها؟ هل ممكن نحكي عن مصالحة من دون حقيقة، من دون محاسبة، ومن دون تعويض، ومن دون ضمانات إنه الجريمة ما تتكرر؟ مين بيحمي المدني؟ الدولة؟ المجتمع؟ مجتمع مدني؟ بيتكاملوا؟ شلون؟ شو دور هيئة العدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية؟ هل هي مؤسسات موثوقة؟ هل عم تشتغل فعلاً على جذور النزاع؟ ولا عم تحاول تمنع الانفجار مؤقتاً بس؟ هذا موضوعنا الليلة، وهي الأسئلة يلي راح أحطها قدام ضيوفنا وقدام أهل بانياس. خلوني أرحب بضيوفي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أرحب أول شيء بالأستاذ سمير حيدر، ناشط ومعتقل سياسي 12 سنة بسجون الأسد. السيدة جولي خوري، ممثلة الشؤون الاجتماعية بمحافظة طرطوس، أهلا وسهلا. الأستاذ جابر عبود، ناشط مدني وسياسي، أيضا اعتقل، بس لما سألتك اعتقلت قلت لي ما طولت، سنة أول مرة وست شهور ثاني مرة، فيعني السوريين الاعتقال بالنسبة لهم القصير هو يعني إنه تبع شهر شهرين، يعني سنة سنتين. الدكتور حسن جبران، مدير إدارة المصالحة بهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والشيخ حسين جبري، خطيب بمساجد حسين حجازي عفوا بعدد من مساجد بانياس وضحى. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا وشكرا كثير لكم. وخليني أقول نحن ما كان سهل علينا ضيوف تيجي على حلقة مثل هون، لا ضيوف المباشرة ولا الحضور الكريم، كان دائما قضية معقدة عنا لأنه الموضوع حساس ولأنه الموضوع حساس. خليني أبلش من عندك أساسا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟ حضرتك جربت 12 سنة بسجون الأسد ورجعت اعتقلت بعد الثورة، ما هيك؟
1: اعتقلت مرتين بالثورة.
0: مرتين بس ما طولت؟
1: لا ما طولت.
0: قديش قعدت؟
1: اعتقلت يوم الملعب، النزلي على الملعب، واعتقلت بالأمن العسكري أشهر.
0: أشهر؟ نعم. فأشهر أنت بتحس يعني أنه معلك. قبل ما أسألك أنه أنت شلون شايف الوضع ببانياس اليوم، وهل الناس اليوم عم تتجاوز وجعها ولا لا؟ بدي أسأل السادة الحضور، وراح أطلب منكم ترفعوا إيدكم على إحدى العبارات التالية: اليوم الوضع ببانياس طبيعي والحياة مستقرة. اللي موافق على هاي الجملة يرفع إيده. اليوم ببانياس، بانياس عم بتحاول تتجاوز وجعها وتعايش مع بعضها، مين بيرفع إيده؟ بانياس ما بتقدر تنجح لقدام وتتعايش مع بعضها. انت متشائمه انت. برجع لك بسياق الحلقه. انت شو رايك استاذ سمير؟
1: يسعد مساكم. بانياس مدينه الالم، مدينه الوجع تاريخيا. يعني وجع قديم حقيقه. هذا الالم يعني بيستحقوا اهل بانياس البسطاء الطيبين حقيقه؟ لا، ما بيعبر عنهم هذا الوجع والالم اللي ارتكب فيهم. اليوم انا كيف شوفها لبانياس؟ بانياس يعني تجاهد فعلا ان ترتقي فوق الجرح وان تعالج جراحها وتسمى فوقهم. الموضوع ما سهل، ما سهل بنوب، لانه مو واقف بس على الجهد الاهلي، بدنا مناخات حقيقي تساعدنا بهالمهمه. بكل اسف
0: بالمناخات
1: مثلا الضخ الطائفي الخارجي اللي عم يشتغل والداخلي اللي عم يشتغل للعرقلي لتسميم الاجواء لمنع الالتقاء ما زال هائل وكبير جدا. معاناه يعني العداله الانتقاليه لهلا اهل الضحايا ما شافوا جهد حقيقي، ما شافوا، ما لمسوا.
0: ضحايا محددين ولا كل الضحايا؟
1: كل الضحايا، كل الضحايا القدامى والجدد. جرح عميق ومؤلم في كوارث ببانياس، عائلات أبيدت ببانياس من 13 وبردوا بالجرح الأخير بحي القصور. ما شفنا تقدم بالعملية بالعدالة الانتقالية، بل على العكس منشوف ناس يعني ما يتمتعوا إسا بسلطات يعني وهن مجرمين وقتلي. شغلة تاني يعني تعمق الجرح بالريف المديني من خلال مثلا إجراءات كثيرة يمكن ما كان وانا، أو بمعنى يعني صعبة المهمة كثير المعيشية على الناس. تصريح الشرطة، تصريح الجيش، متقاعدين من دون رواتب، يعني في اختناق معيشة، في اختناق معيشة، فصل العمال، تسرع بإجراءات. يعني اليوم في عندنا مجرمين قتلي، معقول يجي الليلي على واحد تطرده من وظيفته بحجة إنه هذا خدم عسكرية؟ خليني اليوم لاحق المجرمين القتلي بالأول. أما إنه واحد إنه أنت خدمت عسكري بعرف الظروف اللي خدم عسكري فيها، طيب هذا هي معي، هذه لقمته، قطع لقمة الناس بهالطريقة هذه، هالتسرع هذا بيزيد الشحن وما بيوفر ظروف مثلى للقاء، بيحسسه بالغبن، بيحسسه إنه هو الآخر غير مرغوب فيه. ورحنا بدنا نخلص من هاللغة، بدنا نخلص من الظلم والمظلومية، وإنه والله أنا والآخر، ما في أنا والآخر، في رحنا السوريين، رحنا السوريين. اليوم بدنا نبني سوا، أول حجر بدنا نحطه العدالة.
0: طيب
1: تفضل
0: شيخ حسين.
2: بارك الله فيك.
0: سمعته عم بيحكي عن التحريض كثير اليوم. الخطاب الديني ببانياس أو حتى بسوريا جامع ولا لا؟
2: طبعا أولا الحمد لله رب العالمين، بما أني أنا أتقدم بصفتي، قدمتني صفتي الشيخ، فأقول الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. طبعا يشرفني أن أكون حاضرا مع حضرة الدكتور زيدون.
0: شرف لنا.
2: وكان مما شجعني على الحضور أن الدكتور زيدون هو من أهالي درعا، وأهالي درعا كلكم يعلم بأنهم هم من أول من رفع

0: رايت الحرية ومن ثم تلتها بانياس. ف
1: أهل درعا جايين عند بانياس هلا.
0: أهل درعا أنتم يا ميت أهلا وسهلا فيكم في مدينتكم وبين أهلكم. شكرا. إن شاء الله تعالى. طبعا تعقيبا على ما ذكر الأستاذ سمير، صراحة أريد أن أعقب قليلا لو سمحت لي.
1: معنا ساعتين هلا تحديدا. الخطاب الديني، هل تعتقد أنه عم بيساعد على تجاوز الآلام ولا عم بي؟
0: لا، الخطاب الديني صراحة خطاب وسطي جدا كما أرى، يدعو إلى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وصراحة كان هنالك خطاب مركز من وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف على الخطاب الوسطي في المجتمع السوري ككل، ومن يدعو إلى التحريض. وأتذكر حادث جرى الجمعة أو الأسبوع الماضي في مدينة حلب، على أثرها أرسل كتاب في للشيخ المسجد الذي دعا في دعوة للتحريض. طبعا هي ليست الدعوة كانت مباشرة، ولكن ذكر بعض الأشياء جعل من أهل المدينة شيء من القلقلة. فجاءه كتاب باستقالة.
1: هل عم تقدر الدولة تضبط الخطاب الديني بكل محل بصراحة؟
0: صراحة هنالك الكل يدعو إلى الوعي والإدراك، الكل يدعو إلى.
1: مين عم بيحرض على السوشيال ميديا؟ لكان
0: هذا التحريض الطائفي لم يكن يعرفه السوريون نهائيا، حتى برز حتى برز من الخارج كأمثال بعض الطائفيين يريدون أن يفككوا المجتمع السوري ككل باسم الطائفية أو باسم أسماء معروفة، لكن كخطاب ديني عامة أنا أرى اليوم بأن الخطاب الديني ناجح جدا، وخاصة إذا جئنا إلى كل الوزارات. فأنا أرى الآن أنجح وزارة بالنسبة لهذا الأمر في الخطاب الديني هي وزارة الأوقاف كتوجيها.
1: خليني أشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شو رأيها. أنتوا شو وضعكم؟ هل أنتوا عم بتشوفوا أنه الناس عم تقدر تتجاوز الحساسيات ولا لا الوضع بصراحة؟
2: بصراحة لا، بدنا شغل كتير على الأرض، لأنه جذور القصة كتير عميقة، بترجع لأكثر من 14 سنة 15 سنة. تعزيز الانقسام الطائفي والمناطقي وحتى الإثني، هي كانت سياسة النظام البائد. هي النتائج ظهرت بمنطقة بانياس على النواحي الطائفية ببدايات الثورة، واللي النظام لعب بطريقة يعززها لحتى يشتغل على مبدأ محاربة الإرهاب. هذا الشيء عمل نوع من النفور والانقسام الشديد بالمجتمع، مو بس ببانياس، بس أنا عم بحكي عن بانياس لأنه حلقتنا اليوم عن بانياس. فجذور المشكلة بتعود لتعزيز خطاب الكره بالإضافة لخطاب الطائفة.
1: وين الناس ما عم تقدر تتجاوز الحساسيات من خلال شغلكم على الأرض؟
2: بالمناطق.
1: وين الناس بصراحة الناس وين ما عم تقدر تتجاوز؟
2: بالمناطق الحدودية، يعني اللي فيها احتكاك مباشر بين الطائفتين، هون في حساسية كبيرة بتكون واضحة بالنسبة لنا. بينما المناطق البعيدة عن بعضها ما فيها احتكاك مباشر ممكن تكون أخف حدة من المناطق اللي فيها احتكاك.
1: بتوافق أستاذ جابر؟
3: لا، حد ما بوافق على تصوره عن الخطاب الديني وعلى السلوك الديني وعلى المشاعر المتأججة. أنا بعود للي ذكره سمير في قضية السلم الأهلي، قضية بناء خطاب جديد وحالة جديدة. لا تبنى قضية السلم الأهلي بالتنظير ولا بالمصافحة.
1: نعم صحيح.
3: ولا بكمش،
1: لأنه يلا بوسة شوارب.
3: نعم نعم. أنا بشوف أدوات السلم، السلم ماذا يعني؟ السلم أن تكون تعيش حالة سلم داخلي وخارجي في بلدك، في بيتك، في حارتك، في مدينتك. هذا مفقود. ليش مفقود؟ لأن أول شيء الدولة حتى الآن لم تصدر قوانين رادعة لمن يؤجج الحالة الطائفية والحالة
1: التحريض،
3: عم تعمل احتكاك ومباشرة في خطابها. اثنين، المجتمع بنيته التاريخية حقيقة، نحن لازم نكون صادقين، نحن مجتمع يعيش بنية تاريخية في أي لحظة ممكن أن ينفجر. لأنه هذا المجتمع ببنيته التاريخية في رفض الآخر، وتعايشنا مع بعضنا نحن نتيجة ضغط سياسي أو نتيجة مرحلة مرت فيها سوريا بالخمسينات، تعايشنا مع بعضنا وكان في سلم أهلي حقيقي، وكان المسلم والمسيحي والأرمني كلهم عايشين مع بعض.
1: أنت نفسك عم بتواجه صعوبات بالوصول للمجتمع.

0: اجتماعات مختلفة؟
1: عندي أنا عندي قبول رغم حدية العلاقة ورغم أنه بعرف في كذب بالعلاقة، لكن لابد يعني أنا برأيي من يريد أن يبني سلم أهلي يجب أن يذهب إلى الآخر وأن يحاور الآخر، يشرب معه فنجان قهوة، لا يحكي في قضايا أنتم قتلتونا ونحن قتلناكم. يجب أن يكون في
0: شو اللي عم يمنع الناس تروح لعند بعض أستاذ جمال؟
1: أول شيء في عدة أسباب، ما زال إسا حتى الآن الاحتقان ومشاعر طائفية، طرف شاعر أنه انتصر وطرف يشعر بأنه يتحمل وزر هزيمة ما أنه مسؤول عنها، إضافة لأنه الخطاب الديني حتى الآن في مدينة بنياس لا يرتقي لمستوى الدولي
0: عكس اللي عم بيقوله الأستاذ الشيخ حسين.
1: أنا أسمع كل يوم يوم الجمعة عم يسمع على مشايخ بنياس حتى الآن ما زالوا يذكرون أهالي بنياس بالمذابح، وأنا برأيي هذا بيخلق هو نوع من الاستقطاب الطائفي. هذا إلا خطيب واحد سمعته أنا وما بعرف شو اسمه وأنا من كل قلبي بحييه والله، قال يا جماعة إخواننا العلوي أهل بلد ونحن حكي بشيء وطني بشيء إنساني. بالنسبة للمستوى الاجتماعي أيضا حتى الآن ما في يعني هالإقحام أو ما في مبادرات. مثلا
0: مين اللي ما عم يبادر؟
2: عفوا دكتور، سيادة أستاذنا، يعني من أول ما بدأ وجاء التحرير يعني عفوا كل المشايخ قالوا أن يعني الشيخ معروف يعني قال أنتم الطلقاء.
1: أنا طلقاء نحن يا
2: أستاذ. عفوا يعني هذه العبارة بس رح أقول لك شغلة.
1: هذه عبارة غير صحيحة.
2: لا عفوا بس أقول لك شغلة أستاذنا الكريم. هلا النقاش يجب أن يكون صراحة بوضع، لطالما نحن نريد البناء لهذا البلد فلا بد من وضع النقاط الأساسية في قاعدة يكون أساسية. هذا الكلام اللي عم تتكلمه التعميم من العمى. إذا قلت لي شيخ خاص واحد إيه، بس قلت لي الكل مشايخ بنياس هذا الكلام عفواً غير دقيق.
0: رح نرجع
2: أستاذنا الكريم. أستاذنا الكريم توصيف الحالي في هذا الشأن كمجلس في وجود الطيبين وأمثال كوادر رائعة جداً من بنياس، يعني أنا أعطيك مثال من خلال التقرير اللي أنت قدمته ثم عادت مجزرة 2025. هذه المجزرة ليس هنالك مقارنة، في مفارقة شاسعة جداً ما بين حدث 2025 وبين ما حدث بال 2000.
0: طيب رح نرجع للحديث عن الماضي بالمحور الثاني. بدي اروح عند دكتور، عند دكتور رح ارجع لك رح اروح عند دكتور حسن. الدكتور حسن، سمعت الاستاذ جابر عم بيقول ما في قوانين تردع التحريض، والاستاذ سمير عم بيقول تاخرت العداله الانتقاليه. انتوا ليش تاخرتوا ولا ما تاخرتوا؟ ليش تاخرتوا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اسمح لي كلمه، مين هنا بالجمهور بالحساد الحضور بيعتبر انه العداله الانتقاليه تاخرت بسوريا؟ شايف دكتور حسن كله عم بيقول لكم تاخرتوا. تفضل احكي للناس شو رايك.
3: يعني ابتداء خليني اقول انه وجود هذا التناحر الطائفي انا اعتقد انه حاله منطقيه او بالاحرى يمكن ان تفهم، لأنه المجتمع السوري حقيقة تم هندسته بطريقة تكون عبارة عن جزر معزولة متناحرة، طائفية في مناطق، قبلية في مناطق أخرى، قومية في مناطق ثالثة. من أجل هذه القوى المجتمعية أنه دائما تضرب بعضها وتكون المحصلة صفر، وتبقى السلطة هي الأقوى على قاعدة فرق تسد. فمن الطبيعي أن نجد أن هناك امتدادات طائفية، هناك امتدادات قبلية، هناك امتدادات خلافات دينية، هناك حتى بين الريف والمدينة.
0: مفهوم، بس السؤال ليش تأخرتوا أنتوا؟ هيك عم بيقول لكم هم، أنا ما عم بقول لك الجمهور الحضور عم بيقول لك تأخرتوا.
3: صحيح يا سيدي الكريم، نحن أشبه بمن ينسج سجادة الصلاة سجادة السلام من صوف متناثر ومتداخل بكثير من الإشكالات. أعتقد أن العدالة الانتقالية هي ليست قرار، والعدالة الانتقالية ليست إجراء واحدا بحيث نقول أن العدالة الانتقالية تأخرت تقدمت حققت ما لديها. المرسوم الجمهوري الذي أحدث العدالة الانتقالية قال

0: أن عمر هذه الهيئة سيكون 5 سنوات، وولايتها الزمنية تمتد من عام 1970 لعام 2024، نهاية 2024. وبالتالي فأنت أمام كم هائل من المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى حلول لا يمكن أن نحلها خلال أقل من يعني أشهر، أقل من سنة من عمر العدالة الانتقالية. هذا لا يعني أن العدالة الانتقالية هي تسير كما يجب وحققت إنجازات هائلة وليس ولا يأتيها الباطل من الداخل ولا من الخارج. لو قلنا ماذا أنجزت العدالة الانتقالية ربما لرفع الجميع، بدل أن يرفعوا أيديهم رفعوا للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية القبعات.
1: شلون بدهم يعرفوا إذا أنتم ما عم تقولوا لهم؟
0: تماماً. نحن
1: يعني الناس بدها تعرف شو اشتغلتوا.
0: تمام. مجيئي من دمشق الآن من أجل أن أقول للسوريين ماذا يعني تم الاشتغال.
1: يعني راح يسألوك هلا إمتى قانون العدالة الانتقالية يلي بده يوقف التحرير واللي بده يبلش يحاسب إمتى راح يقر؟
0: قانون العدالة الانتقالية أحيل إلى السيد رئيس الجمهورية وبدوره سيحيله إلى البرلمان ويدرسه البرلمان ويقر.
1: يعني
0: ونحن نعتقد أن يعني إذا سارت الأمور بشكل طبيعي أعتقد أنه يعني أسابيع وربما يعني شهر شهرين يبدأ قانون العدالة الانتقالية في السريان ويفسح المجال ويهيئ الفضاءات من أجل أن تشتغل هيئة العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأقوى.
1: طيب خلينا نروح عند السادة الحضور. الآنسة هنا كنت عم تقولي أنه أنت متشائمة بس إذا سمحتي، إذا تعرفي عن حالك بس.
2: أنا ميسى الخليل.
1: وإذا سمحتي توقفي.
2: أنا ميسى الخليل، كنت ببداية الثورة بالشام، فأنا طارئة على الثورة بطردوس. متشائمة لأنه المزرة الأخيرة بعتت رسالة وحيدة بما يخص قانون العدالة، العدالة تتاخد باليد. فحتى لو هلا ساكتين وضعفاء ومستكينين فهنهم جواتهم ناطرين اللحظة اللي يصيروا أقوى شوي. يعني هي لعبة لأنه ما اتخذت العدالة بشكل حقيقي. فهني
1: بس عم بيقول لك الدكتور حسن أنه نحن عم نحكي عن أسابيع سينطلق القانون.
2: بس أستاذ حسين بدي أسأله، مين قرر جملة اذهبوا أنتم الطلقاء؟ أنا بس بدي كفية وبعدين بتجاوبني. هل كنتوا بتعتقدوا أنه قرار سليم ولا هو كان البديل؟
3: عفوا
1: خليت كمل معلش.
2: أنه أنتم طلقاء، هو هذا قرار سليم كان ولا كان البديل أنه مزرة أبكر؟
3: أنا أسألك أمام الحضور سؤالا، من الذي حقن الدماء في مدينة بنياس والكل كان يتوقع أن تسيل الدماء في الشوارع؟ سؤال.
2: بس انسالت بعد 3 شهور.
3: لا كيف عفوا
1: بس ما احنا ما بدنا نتجادل.
2: ايه ما بدنا نتجادل بس انه انا من الاشخاص
3: دوافع. ما هي الدوافع والاسباب التي
1: رح ارجع لك
2: حسين. انا من الاشخاص اللي من ابناء الثوره، بعتبر كلمه
3: انا اعرف حضرتك. انا اتذكرك في بدايه الثوره رحمه الله على الشهيد انس الشغري، كنت انت على المنصه وقت صورت في
1: هذا. انتوا بتعرفوا بعضكم
3: تماما. انا اعرفها اعلاميا وكانت جاءتنا من طرطوس، ويومتها كان في جمعة، وهذه الجمعة رفعنا لافتات لا للطائفية وأثبتنا بذلك. الآن
1: سيجاءت مدام ميساء.
2: أنا رأيي كلمة اذهبوا أنتم الطلقاء هي سبب المسألة.
1: خليني أشوف أسمع كلام آخر. في حد بيحب يدخل؟ إيه تفضل. عرف عن
4: يوسف أسعد. هلأ أنا بعارض كثير الأخت هون. نحن هلأ بمجرد وجودنا هون عم نتناقش، فهذا أول خطوة للحل. نحن أيمت كان فينا نقعد هيك قاعدة، نقعد نحكي عن وجعنا، نقعد نحط الخطوات، نقعد نحط الطريق الصح. ما دام عدنا نحن بهي القعدة ممكن لقدام خطوة. المشكلة بتبلش بحل المشكلة بتبلش بخطوة. فنحن مجرد هلأ بأول حوار لنا وقاعدين وعم نتناقش، وبتمنى هيك يضل النقاش يعني رايق لحتى نقدر نوصل لحل. ممكن هذا الاجتماع يكون بوابة لجلسات تانية نقدر نحط الخطوات كلها، نقدر نحل المشاكل كلها. بس
1: طيب أستاذ في حدا بيحب داخل كمان؟ المدام هون وبعدين هون.
5: مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا مها رنفلي، ناشطة مدنية. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا بس تعقيبا لحكي الأستاذ، بنعرف طرطوس هي

0: منطقة فعلا طرطوس كمحافظة المنطقة الوحيدة اللي فيها توتر شديد هو بانياس. المحافظة لا دفعت ثمن كتير ب14 سنة ولا حاليا، لكن بانياس هي منطقة فيها توتر شديد. ولحتى نحن فعلا نحكي عن تحدياتنا، أنا رح أحكي سريعا، أنا ساعدت بالحشد، رح أحكي عن تحديات لحتى أخيرا بس أعطي وجهة نظر بال تحدياتنا. الطرف اللي معتبر حاله مثل ما حكى الأستاذ جابر أنه دفع هزيمة هو طرف رافض يحكي. ليش؟ أنا حاولت، لأنه الكل اللي ما بيسترجي، أنا حكيت كذا مرة بعدين تهاجمت على السوشيال ميديا، وأنا كل شيء حكيت قصة كيف انقتل أبوي، ما بعرف كيف العالم هاجمتني. عم أحكي عن طرف، أنا تعبت لحتى وصل لطرف يحكي أنه معلش طلع حكي مرض. وللأسف
1: الناس ما عم تحكي،
0: لا ما عم تسترجي تحكي، ما عم الاستسبابين. في ناس بتقلك رح ياكلوني جماعتي قبل ما ياكلني الطرف الآخر، مش هنكون صادقين.
1: يعني واحد عم بيخاف من جماعته،
0: من جماعته،
1: عم بيخاف من جماعته،
0: يعني
1: من جماعته.
0: انت لما عم تجي وتحكي فأنا عم خاف. يعني انت
1: طيب انت ليش ما خايفة؟
0: معلش استاذ زيدون، مشان ما اقطع الفكرة، صح محاور بس مشان ما تروح لي الفكرة برجع لك. الشغلة الثانية هيدا من الطرف اللي عم نحكي عنه، أنا زعلت كتير اليوم. اليوم كان في حدا كتير بتمنى يكون معنا، اعتذر قبل نص ساعة، قال لي ما بسترجي أحكي وما رح فيني أحكي بصدق، شيء آلمني من قلبي. أحاديث طرطوس، بالحشد على أحاديث طرطوس، أنا بحاجة كل الأطياف، وعملنا مع الصديقة أمر كل واحد يعمل منطقته. اجيت لصديق كتير مهم رح يعطيني دعم قوي بالطرف الآخر، فقلت له وجودك كتير بهمني، قال أنا كتير بحترمك، لكن أنا ما فيني يكون بمكان رح ينتقدوا الدولة فيه،
1: رح
0: ينتقدوا الدولة فيه أو السلطة، لأنه أنا حدا ما بدي نحط نقطة سودي بصفحتي، أنا حدا ماشي بعد شهرين استلم منصب مهم فسامحته.
1: طيب خليني أسمع، بدي أسمع في حدا
0: فأنا كنت بدي أعطيه حلوة، ألا بدي اضطر أعطيه بعدين أحكي.
1: طب بس بسرعة لأنه أخذت،
0: لا يلا تفضل بعدين بحكي بس شغلي بس.
1: طيب تفضل.
2: عبد الله السيد، ناشط مدني، معتقل سابق.
1: هلا قديش اعتقلت؟
2: معتقل سياسيا.
1: قبل الثوره ولا بس اثناء
2: الثوره؟ سابقا
1: قبل الثوره.
2: بالاثناء الثوره،
1: اثناء الثوره.
2: بدي احكي عن العداله الانتقاليه. هلا من خلال اطلاعنا على تجارب الدول السابقه، من المانيا لجنوب افريقيا ل تشيلي للأرجنتين لإسبانيا، هذا مسار طويل ومعقد ويأخذ عشرات السنين.
1: هلا بالمناسبة يعني واحد من أسرع المسارات العدالة الانتقالية بالتاريخ هو مسار سوريا، بس ما حدا مصدق، كل ما بيقولوا إنه أنتم متأخرين متأخرين متأخرين.
2: يعني نحتاج لشغلات كتير نفقدها. أول شيء الخبرات، القضاء، القانون. يعني لهلا ما عنا قانون،
1: رح نرجع.
2: ما عنا قضاة مدربين. هذا يحتاج إلى دعم مالي عالي جداً، لأنه عندنا 140,000، بما يفوق 140,000 ضحية مجهولة المكان. يعني إلى هذه اللحظة بسراييف في 8,000 لهلأ ما عرفوا لمين.
1: طيب.
2: ما قدروا يوصلوا له.
1: في السيدة بالصف الأخير، تفضلي.
3: أميمة علي، أنا سورية وبس. أنا والله يا دكتور شفت ضيوفك عم يتباروا بالمظلوميات. أول شيء المظلوميات ما بتسقط بالتقادم أبداً، ونحن متعايشين مع بعض، سواء كنا عم نضحك على بعض ولا لا، نحن حالياً مستقرين. الفكرة اللي بدي أحكي فيها، أنا كبنت طائفي بنت جبل، أنا ما حدا أقصانا أبداً، نحن اللي ما قربنا، ما حدا، ما بدنا عزيمة نحن لما نكون بدنا موجودين بمكونات الوطن. ما حدا قال لا تيجوا، بالعكس كان في حدا عم يترجى الناس تيجي وتشارك وتساهم وتكون مكون وجودي وأصيل بالمجتمع. فالمظلوميات أبدا ما بتسقط بالتقادم. وجع 2013 جديد مثل وجع 2025، لأنه هني ما صحت لهم فرصة أصلا يعبروا عن وجعنا بيوم من الأيام. فنحن بدنا نعبر عن وجعنا سوا، بدنا نعترف لبعض سوا، بدنا أول شيء نقر وبعدين نعترف وبعدين نجبر ضرر بعضنا، لأن نحن إذا ما جبرنا ضرر بعدنا ما حدا رح يجبرنا. شكرا.
1: شكرا. طيب قبل ما أروح، في حكاية بيناتكم الأستاذ سمير والشيخ حسين، في حكاية بيناتكم.
4: نعم.
1: تبلشها أنت، مين بحكيها؟
5: بعد طبعا بعد دخول الجيش ب

0: 14/5/2011 كنا طبعا نحن هون أوينا الاختباء لأنه صار طلبنا يعني. فالأستاذ سمير أرسل لي شخص يدعى أبو حمزي، وأنا صراحة ما كان لي سابق معرفي طبعا بالأستاذ سمير، يدعوني عن طريق الأخ أبو ميلاد بياسي رحمة الله عليه، كان له بصمات الأخ أبو ميلاد، الكل طبعا شعب بنياس يعرفه، كان له بصمة، وشخص كان الجندي المجهول.
1: نعم.
0: فدعاني يوم الأستاذ سمير سبحان الله، فالتقينا عند أبو ميلاد، ويومتها كان في لأنه صار بساحة الحرية بالسنتر، يومتها صار في تجديد كتير حتى بعد صلاة الجمعة وكذا، ونحن طبعا اختبأنا. فإجاز الأخ سمير عرض علي تنسيقية أنه يعمل تنسيقية باسم أهالي بانياس، وطبعا أنا يوم تفاجأني الموقف من الأستاذ سمير أنه في ظل هذا الشدة والضغط النفسي الكبير ودخول الجيش وكل الناس كانت يعني في حالة صعبة جدا، وهو كان عنده هذه الهمة أنه يعمل تنسيقية، فكان شيء رائع جدا.
1: هو اللي كان عم يطلب تنسيقية؟ بعدين رجعت شفته، وين شفته؟
0: بالسجن كنا بالمعتقل.
1: رجع إمتى التقيت فيه؟ بعد قديش؟ أنت حضرتك اعتقلت 5 سنوات وانت 12 سنة قبل الثورة، بعدين اعتقلت بالثورة.
2: الثورة اعتقلت، وكان عندنا خبر سيء انه تم اعدامه، سمعنا باعتقاله
0: كان صدنايا، طبعا انا معتقل صدنايا.
1: ايوه، وظننت انه تم اعدامه.
2: نعم، انا هيك وصلنا الخبر.
0: ايه
2: طبعا. فلما اعتقلنا وتحولت على القضاء بعد فترة تعذيب بالامن العسكري، حولت على السجن المدني اللي انا نايم فيه كل الفترة السابقة.
1: بعد عمر طويل كثير كويس.
2: بعد عمر طويل رجعت عليه،
1: انه اللي بيشرب من ميه سيدنا يرجع لها يعني.
2: فقال نحطهم مع مشاغبي بانياس، كنا رحنا مجموعه، فحطوا 2 من رفقاتي بمهجع الشيخ وانا بمهجع ثاني، فعم يفهموا منه شو قصتكم، مين معكم؟ قال معنا سمير حيدر. وين سمير حيدر؟ المهجع الثاني. فندهوا للشرطه، وكان له هون شويه حظوي على الشرطه، فتح الباب واجوا على المهجع، هو والصديق صادي خدام. وين سمير؟ أنا فسلم علي صادق، عرفته، بس لما إجا الشيخ أنا ما عرفته.
0: كنت طالع من صدنايا ضعيف جدا، خلت 90 كيلو 50.
2: والله سمعنا أنه عدمت، فضحك وهيك وضمينا بعض، وقينا فترة على تواصل بالسجن، التقينا فترة جميلة جدا، هذا بيتنا الثاني بالنسبة لنا يعني.
1: أستاذ جابر، أنت كمان تعرضت لهيك شغلة، بس أسألك سؤال قبل ما أبلش، يمكن بدي أسأله للكل، وإذا سمحتوا جاوبوني باختصار عليه. أحد الشغلات اللي أنا كنت عم بحضر الحلقة هاي، عم بيقولوا لي أخي بس تقول كلمة سلم أهلي تستفز الناس، ليش؟
3: وقت بيصير في كلام حول السلم الأهلي، مفاهيم السلم الأهلي مختلفة، لأنه ثقافة السلم ما موجودة عندنا. الثقافة الأساسية موجودة عندنا هي ثقافة عقائدية، ثقافة تقدس الأنا وتعتبر الآخر غير موجود. الاضطهاد اللي حصل في سوريا أيضا عزز هذا الفكر.
1: ما بتحس إنه كلمة السلم الأهلي عم بتحسس جزء من الناس إنه هي عبارة عن تضييع حقوق؟
3: نعم.
1: وإنه أخي السلم الأهلي يلا يا شباب بوسة شوارب، بوسة تقون، عفى الله عما مضى، نسوه حق الشهداء بال 2013 وحق الشهداء بال 2025؟
3: أنا برأيي أستاذ في خطأ كبير منهجي في تسمية هيئة العدالة الانتقالية. شو هيئة عدالة انتقالية؟ يعني إذا جيت أنت تصنفها كمحكمة، هل هي محكمة بدائية جزائية؟ هل هي محكمة صلح؟ تسميتها عفوا، أنا برأيي اللي سماها هو سكران بالانتصار.
1: سواها؟
3: سماها عدالة انتقالية، هو سكران بحالة الانتقال والانتصار. أنا برأيي هذه التسمية لا تستغرق مفهوم العدالة. يجب أن تكون هناك محكمة تسمى وتوصف بأنها محكمة إحقاق السوريين أو تحت تسميات.
1: خليني أشوف شو رأي الدكتور.
3: تفضل
1: دكتور حسن.
4: يعني أولا أنا بدي أقول أنه ليش الناس متحسسة من السلم الأهلي؟ متحسسة من السلم الأهلي لأنه هذا المصطلح فعلا مصطلح كان مقيت مصنوع في زمن الاستبداد، وهو سلم يعبر عن سلم أهلي.

0: لي قهري سكوني مفروض من الأعلى. فكانت الطنجرة عم تغلي ومع ذلك عم نقول إنه ما في شيء مغطاي، وعم يقولوا نحن بنتمتع بسلم أهلي وهيدي أخته اللي بتطلع الساعة 3 بالليل وبترجع بأريحية. حقيقة لذلك هذه أحد الأسباب اللي بتخلي الناس تتحسس من مفهوم السلم الأهلي. الآن أيضا السلم الأهلي يعني لا يمكن أن تتحدث عن سلم أهلي وهناك جراح مفتوحة يجب إغلاقها ومداواتها، لذلك الناس أيضا تتحسس من سلم أهلي وممكن تشعر فيه على أنه هو نوع من مثل ما تفضلت تبويس الشوارب. أيضا الناس بتتحسس من السلم الأهلي لأنه مو بتخاف أيضا أنه يعاد تكرار التجربة ويفرض سلم أهلي سكوني من الأعلى بدون ما الناس.
1: سلم أهلي سكوني بمعنى كاذب مخادع مش صحيح.
0: أيوة وقهري مفروض من السلطة، وهذا السلم هو أشبه بمدن الملح سرعان ما يذوب وينهار.
1: شلون بدأ الناس تطمن أنه السلم الأهلي اللي عم بتقودوه مش هو سكوني وقهري وتبويس شوارب وهي شلون تطمن؟
0: لذلك هون أنا بدي رد على أستاذنا الفاضل بيقول أنه تسمية العدالة الانتقالية هي تسمية خاطئة، لأنه الناس بتظن أن العدالة الانتقالية هي عبارة عن مشانق ومجرمين بياخدوا دورهم في تنفيذ حكم الإعدام. لا يا أخي، العدالة الانتقالية، فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على أنها جسم، هو عبارة عن جسم يعمل على معالجة إرث الماضي والوصول إلى تعافي لهذا الجسم. والعدالة الانتقالية هي هذا الجسر اللي بده ينقل المجتمع عليه من الماضي المؤلم بكل آلامه وآثامه وجراحه إلى المستقبل. المستقبل اللي يكون فيه الآن بقول لك كيف هذا المستقبل الجميل اللي بده يكون فيه الأشياء التالية بالمعنى الفلسفي. أولا بده يكون في علاقات اجتماعية ورأس مال اجتماعي قوي، ليس فقط على مستوى المكون الواحد، مو بس عند العلويين لازم يكونوا متماسكين والسنة أيضا متماسكين والمسيحيين متماسكين، لا نحن بدنا هذا النسيج الاجتماعي يكون أيضا قوي والرأس المال الاجتماعي قوي بين المسيحيين والمسلمين، البدو والدروز، العرب والأكراد، والريف والمدينة. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أن تكون هناك علاقة قوية أيضا بين المجتمع من ناحية والسلطة من ناحية أخرى. فنحن بدنا ننقل المجتمع من تماسك داخلي على مستوى المكون إلى تماسك على مستوى المجتمع، وإلى علاقة متوازنة بين السلطة.
1: وين نحن هسه؟ بين السلطة. قديش بعاد؟
0: بين
1: السلطة بعاد نحن عن هذا
0: والمجتمع. وين؟
1: مشان ما يكون الحكي كثير هيك فيه يعني جزالة وهي. وين نحن عن هذا الكلام كله؟
0: وين نحن؟ العدالة الانتقالية كمان عندها 6 مسارات يا أخوي. أولاً المسار الأول أو الإدارة الأولى هي كشف الحقيقة، وقد أعدينا 5 ملفات لمجازر ضخمة. هذه خبراء العالم اليوم، أنا جاي لعندكم من اجتماع بدمشق وجاي لهون، قالوا هذه التجربة السورية في العدالة الانتقالية ستدرس. وبعض السوريين هم بيقولوا إنه وين العدالة الانتقالية؟ نحن ما لنا ثقة بالعدالة الانتقالية.
1: ما سمعوكم يا دكتور، ما شو بدهم يعرفوا وشو عم بتسووا؟
0: يا سيدي هلا بقول لك إنه كمان شو دورهم هن. نحن عنا مواقعنا على التواصل الاجتماعي، وأنا شخصيا يمكن ما بيمر أسبوع إلا أنا أتحدث عن العدالة الانتقالية وبناء السلام في سوريا. بس خليني الله يرضى عليك أقول لك خلي هالناس تعرف شو يعني العدالة الانتقالية.
1: بس باختصار
0: بناء العدالة الانتقالية، الملف الأول هو كشف الحقيقة، المسار الثاني هو المساءلة والمحاسبة. طبعا بكشف الحقيقة نعد وعدينا 5 ملفات كبيرة. هناك المساءلة والمحاسبة تشاهدونها على التلفزيون. الذاكرة الوطنية، فريق الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى ذهب إلى دير الزور ومسح كل المناطق المدمرة وقابل مئات الأشخاص وكتب التاريخ السوري في جزئه بمحافظة دير الزور، ثم انتقل إلى حلب.
1: إمتى دور البيضة والقصور؟
0: هذا هناك برنامج. بس خليني أعطيني بس دقيقة. أيضا هناك مسار لجبر الضرر. جبر الضرر يعمل على تعريف دقيق للضحية، وقد أنهينا هذا الأمر وموجود في قانون العدالة الانتقالية. لدينا سجل للضحايا وننتظر أن نستجلب الأموال اللازمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج. والمسألة يعني فيها تعقيدات كثيرة من أجل أن نجبر ضرر من تضرر من السوريين طيلة الـ 54 سنة. الملف الأخير هو ملف بناء السلام والمصالحة الوطنية اللي أنا بقوده. نحن عندنا خريطة لـ 54

0: محافظة منطقة ذات حساسية عالية نزورها تحت برنامج بعنوان حوارات سورية من أجل السلام ومن أجل العدالة والسلام.
1: طبعاً.
0: زرنا مصياف، زرنا القرداحة، زرنا جبلة، سنزور جبلة، عفرين، جامعة حلب.
1: وإمتى رح تزوروا البيضة
0: وبانياس؟ هي واحدة من المحطات التي سنزورها، وأصلاً عملنا مو فقط بهذا الاتجاه، نحن لدينا هذا السؤال الكبير: كيف نبني السلام في سوريا؟ بدك تبني سلام في بلد 54 سنة من الاستبداد والفساد، ونحن كنا بنكره بعضنا ونحن جزر معزولة، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وين السلام؟ بدك تبني سلام في بلد طحنته الحرب على مدى 14 سنة، بدك تبني سلام في بلد صار ألقي 82 ألف برميل متفجر على رؤوس المواطنين، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وليش لهلا ما اشتغلت؟ بدك تبني سلام وعندي 217 حالة استخدام الكيماوي من نظام الأسد البائد، عندي 4.5 مليون نزح داخليا و5.5 مليون تهجر خارجيا، وبتقلي وين العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية روحوا شوفوا هي بالمحاكم اللي الآن نصبت وحكمت، واليوم مثل ما قلت لك الخبراء اللي كانوا عنا من الترابل آي إم قالوا ها التجربة السورية هي أسرع تجربة شفناها في تاريخنا، أسرع تجربة. أنا زرت رواندا، رواندا لحتى نفذوا الأحكام بعد 10 سنين لبدأت المحاكمة الدولية الأولى لمحاكم رواندا. ما بحكي لك عن كل التجارب طيب. العالمية لا شك أنه ممكن يكون نحن
1: دكتور في دكتور دكتور
0: حسن هناك عقبات كثيرة.
1: اصحك بعد شوية تقول لي ما أعطيت لي وقت، تركتك استرسلت ليش بعتك
0: أمرك
1: هيك كويس. شيخ حسين قبل ما أروح لعند المدام جولي، أنت سمعت الكلام، في حدا قال قبل شوي أنه إذا الخطاب الديني ما عم بيحرض، ليش الناس خافت تيجي اليوم لهنا؟ ليش ترجينا الناس ترجي لتيجي؟ ليش الناس ما عم إذا كان الخطاب الديني عم بيهدي؟ باختصار وتكثيف.
2: طبعا بالنسبة نحن لا نتكلم، الخطاب الديني واضح للعيان وهو صادح الصوت خارج المآذن جميعا والناس كلها عم تسمع. فليس المشكلة في الخطاب الديني، وإنما المشكلة في فقدان الثقة، والهو التي عمل عليها النظام البائد ما قبل السقوط بسنوات، وهذه الثقة ما زالت مفقودة إلى الآن بسبب ما زرع
1: كل ما جره بسبب النظام البائد. ما في شيء هلا عم بيصير يخلي الناس تفقد الثقة ببعضها؟
2: تمام. لا شوف رح لك شغلي في قضية
1: يعني لا شك، مشان ما بكره حدا لا شك، دون أدنى شك، ما حدا عنده شك بجرائم الأسد
2: هذه الجرائم لها
1: كل شيء بننزلته بشيء.
2: عفوا، هلا أنت تركت جسدا مريض مع اعتلال في الأعصاب والروح، فما تركه النظام إلى الآن هنالك بعض النتائج السلبية التي نحصدها.
3: عندك مبادرات شيخ؟ عفوا
2: بس عفوا بس بس كلمة أستاذنا الكريم.
3: لو يعني مبادرات
2: جميل هلا شوف بس قضية بدنا نوصل نحن لقضية السلم الأهلي. مسمى السلم الأهلي، كيف أنا أطرح فكرة السلم الأهلي؟ كيف أن يكون هنالك ليس هنالك مساءلة ولا محاسبة للمجرمين؟ أنا كيف أنا إنسان تأذيت في الاعتقال، أنا سأتمكن من صنع هذا الألم أخي، سأحوله إلى أمل. أنا كشخص أتحدث عن نفسي، لكن من كان هنالك داخل المجزرة، أنا معتقل واضطهدت وعذبت والكل يعلم، لكن من كان داخل المجازر وقتل أباه وأمه وأخته ورأى ذلك أمام عينه، هذا كيف نتجاوز هذا الشخص بمشاعره بآلامه بأحزانه؟ كيف نتجاوز من هذه المرحلة إلى مرحلة
1: هذا دور رجال الدين بالدرجة الأولى، تهدئة الناس إلى أن تتمكن الدولة لأنه قال لك عم نرفض إلى أن تتمكن الدولة من إيجاد القضاة والمحاكم، أنتم دوركم أن تهدئوا الناس.
2: يا أستاذ زيدون، هنالك مسارات يجب الكل يجب أن يسير حول هذا المسار. ما هي المسارات التي يجب أن تفعل الآن؟ ليس الأمر هو دور الدائرة الدينية كمشايخ فقط، نحن اليوم هنالك أناس كثير، هنالك من الصالحين. أنا اليوم لا أحتاج الصالح بقدر ما أحتاج إلى المصلح، فتفعيل دور المصلح في المجتمع هو.
1: هل تعتقد أن رجال الدين يقومون بما يكفي كي يكونوا
2: رجال مصلحين؟ رجال الدين

0: وأنا ضد هذه التسمية رجال الدين بشكل عام، أنا ضد هذه التسمية لأنه ليس هنالك في دين رجال اسمه كمسمى رجال
1: شيوخ
0: الدين،
1: خطباء المساجد،
0: هنالك طلاب علم وهنالك علماء وهنالك كل شيء باختصاصه. فالأمر عفوا معلش استاذ
1: ايه سامحك،
0: فقضية طرح مسار السلم الأهلي لابد من تكثيف هذه الاجتماعات الطيبة، وأنا واثق كل شخص موجود في هذه الدائرة اليوم هو موافق على مسار هذا الأمر، لكن لن يكون سلما.
1: تأخرت على المدام جولي كثيرا، تفضلي مدام جولي.
2: هلا أنا بس أول بدي أحكي هيك جملتين تختصر الحالة اللي نحن فيها. نحن بصراحة بوقتنا الحاضر معنا رفاهية الوقت، شعب منهك 15 سنة خلال ثورة كتير صار فيها أحقاد وقتل وذل وانكسارات. لما صار التحرير توقعات الشعب السوري كانت أنه بعد التحرير والاحتفالات اللي صارت وشعور النصر أنه حقه رح يرجع لدغري. هي التوقعات هي حق مشروع لكل إنسان ظلم الفترة الماضية، وطبعاً الحق لازم يتاخذ بالقانون، ولكن الفترة الزمنية اللي بيتطلبها هي الإجراءات هي فترة بيعتبرها الشعب رفاهية ما عنده إياها. أنا تعبان، أنا منهك، أنا مظلوم، أنا اعتقلت، اتنكل فيني، حضرت مجازر، أنا بدي مين ياخذ لي حقي. المحاسبة هي أساس أي سلم أهلي إذا نحن بدنا نحكي عليه. لما عم نعطي للناس تهدئات معينة إنه لسه بدنا وقت ولسه بدنا شوية فترة وتحضيرات الناس عم تتعب نفسياً.
1: هاي المحاكمات على التلفزيون،
2: لحظة شوي، هي المحاكمات هلأ بلشنا نشوفها، ولكن أنا اللي بدي أضيفه هو تقصير الإعلامي بعرض وقائع مجريات العدالة هيئة العدالة الانتقالية. يعني نحن كجمهور أول شيء لقلك بصراحة وسائل التواصل الاجتماعي هي عم تلعب دور المعلن وصاحب الخبر، فالناس عم تلحق وسائل التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه الإعلام الحكومي لسه ما عم يعرض هاي الشغلات بطريقة واضحة وشفافة للكل. فأنا لما بدي ألحق وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي ما لها مصداقية. يعني أنا عفوا الدكتور حسن عم يقول إنه هو عم يحط على صفحته، طيب أنا دكتور حسن على عيني وراسي، ولكن الناس ما بتعرف مين هو الدكتور حسن، ما بتعرف شو مدى مصداقيته وشو عم يشتغل حقيقة على الأرض ليحقق هذا الشيء. لذلك أنا بدي منبر إعلامي واضح يشرح لي شو عم بيصير ليعطيني تطمينات ولو غير مباشرة.
1: هي خامس مرة بنحكي بوسط البلد عن عدالة انتقالية أو سادس مرة بالمناسبة.
2: تمام. إيه بس لقلك زيدون الناس ما بتعرف، نحن بنعرف لأنه نحن عم نتابع الأحداث، ولكن الناس ما بتعرف. أنا كيف بدي أوصل للناس غير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الحكومي؟ أنا بدي جهة شفافة، فأنا توقعاتي أني أحصل على حقي بعد 15 سنة انتظار والتحرير اللي صار وشعور النصر العظيم أنه أنا هلأ حقي رح يجيني. لما ما حصلت عليه صار عندي شعور بالخزلان إلى حد ما، لأني أنا توقعت أني أنا خلاص إجا مين يحررني وياخذ لي حقي.
1: أنت ممثل شؤون اجتماعية والشيخ وهيئة العدالة الانتقالية، أنتم المفروض من واجبكم تقولوا للناس
2: تمام.
1: حق بالإيد ما بيتاخذ
2: 100%.
1: الحق بالقانون وبالدولة وبالقضاء وبالعدالة، وهذا بده وقت. طلعوا قولوا للناس على التلفزيون، ليه ما حدا عم بيطلع بيقول للناس على التلفزيون إذا بتأخذ حقك بإيدك بتهد الدولة، إذا بتأخذ حقك بإيدك بتهد المجتمع؟ ليه ما عم تطلع تحكوا للناس؟
2: هذا عم ينحكى وعم ينشغل، عم ينشغل على الأرض من خلال المبادرات اللي عم يعملوها الناس والمنظمات اللي عم تجي وتشتغل على هذا الموضوع على أرض الواقع. أنا بس بدي أضيف شغلة تعقيباً على الشيخ، صار في مؤتمر توحيد الخطاب الديني بوزارة الأوقاف من فترة شي 3 أسابيع
0: تماماً. وبناء عليه أستاذ زيدون أنا قلت له في توجيه من وزير الأوقاف لدورة تأهيلية لأئمة الخطباء
1: بحيث يكون الخطاب
0: الوسطية
2: ويعاقب شيخ وأنا سألت سؤال صريح، كيف يمكن أنه أنا إذا سمعت خطاب طائفي أو محرض شو بعمل؟ في أرقام تليفونات بتتصل فيها على وزارة الأوقاف وبتشتكي
0: تماماً.
2: وبيتم عزل هذا الشيخ أو تنبيهه أو تحييده أو عقوبته. في خطوات عم تصير ولكن الناس ما عم تعرفها، في تقصير إعلامي.
1: شو رأيك؟ شو رأيك؟
3: رحنا للناس بس
1: عفواً رح أروح للجمهور بعد ما أسمع أستاذ سمير شوي.
3: بس العدالة الانتقالية راحت لكل المحافظات السورية، واجتمعنا في المراكز الثقافية اللي بتضم أكبر عدد ممكن، والتقينا في الضحايا وتكلمنا للناس عن العدالة الانتقالية وأهدافها ومراميها، واستمعنا لآلام الناس. ونحن يعني فكرة العدالة الانتقالية تقوم على مركزية الضحايا. وجئنا إلى طرطوس، إلى هنا جئنا إلى طرطوس و

0: يوم الأحد إن شاء الله ستشاهدونا على وسائل التواصل في
1: نرجع وسائل التواصل بدنا إعلام حكومي رسمي
0: الرقم حفظ الرقم.
1: أنت شو رأيك عم تسمع شيء عن أدوات أو عن خطوات عم بتقوم فيها الحكومة لتريحك؟ وإذا ليش عم نستنى الحكومة؟ ليه الناس ما عم بتبادر؟ ليه ما عم تكسروا الخوف؟ ليه ما عم تكسر الناس الحدود بين بعضها؟ شو اللي مانع السني والعلوي والمسيحي والدرزي؟ شو اللي مانع الناس تلتقى صراحة؟ سالي الدولة شو عم بتسوي؟ هاي سمعنا أنا عم بسأل نحن كمجتمع مدني ليه الناس ساكتة؟ ليه الناس ما عم تتحرك؟
2: في الحقيقة في ضعف شديد بالمبادرات.
1: ليش؟
2: وما في تشجيع لألا لسه الهاجس الأمني موجود، وإسا يعني حالة الوجع بالمدينة أبناء مجزرة 2013 في صوت مرتفع عالي بالمطالبة بحقه.
1: حقه ولا مو حقه يطالب بحقه؟ بس حقه يطالب
2: بحقه مشروعة. نعم يعني ما في مبادرة منه، ما في مبادرة منه إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر ما يتصرف كمهزوم. سياسة الأسد مملكة الخوف، هو أركان ثبت أركان سلطته على مملكة الخوف، وهذا الخوف ما كان عند مجموعة، كان عند المجتمع كله. فالليلي ورث العلوي، ورث من الأسد.
1: كيف لا يتصرف العلوي كمهزوم؟ إذا شو اللي لازم يصير؟ يعني نحن عم نقول الشعب انتصر،
2: بده حدا يمد له إيده، مدت اليد لإله. الليلي مهزوم اقتصادي.
1: طيب الشيخ حسين عم يمد إيده لك ولا لا؟ الشيخ حسين عم يمد إيده لك؟
2: أنا والشيخ ما في مشكلة، أنا كمن النخب اللي بتحرك بكل أوساط الاجتماعي أهلي، أنا ما عندي تعريف إلا كسوري أبدا كهذا التعريف.
1: لكم شخص فقدت بال
2: فقدت ثلاثة من أسرتي، ثلاث شهداء من أسرتي، وفقد واعتقلنا أربع أيام الاعتقالات
1: بآذار.
2: نعم، وأيام الاعتقالات اعتقلنا أربع أخوي
1: والأخوة قتلوا بآذار
2: آذار مجازر. أحد الشهداء اللي قتلوا من إخواتي كان معتقل سابق.
1: أنت مسامح؟ أنت بتسامح؟
2: أنا لك شغلي عفوا. أوروبا كلها أعدم فيها 199 واحد الحرب العالمية الثانية
1: أقل.
2: أنا بتمنى كبار القتلي والمجرمين بالسلطة البائدة وكل شيء تورط بالدم بالسلطة البائدة ما بسامح نهائياً. أما كل الصغار المضللين العفشيكة اللي مشوا هيك وهيك وما بيعرفوا وين رايحين أنا بسامحهم.
1: ومسامح بيش دم إخواتك؟
2: أنا يعني بتمنى عقد اجتماعي جديد نسامح، بس للأمان وللتاريخ كبار المجرمين لازم يتحاسبوا، حتى الأطفال والكبار والصغار يعرفوا للتاريخ أنه لا، اللي بيمد إيده على الدم السوري بده يتحاسب.
3: استاذ سمير، هذا كل شارع عندنا في بانياس كله على هذه منهجية الكلمة، يجب أن تحاسب كل هؤلاء، يحاسب كل هؤلاء المجرمين.
1: المسامحة لكن قبل المحاسبة
4: طبعا.
1: حاسبوا كبار القتلة وبعدين نحن كمجتمع نحكي مع بعض.
2: لكن قبل كل ذلك، أنا هذا مو خصمي، بدنا ننطلق نطلع لسوريتنا الليلي ولا الطوائف، نتصرف مجتمع. يعني اخترعوا لنا كلمة المكونات والأقليات والأكثرية، نسينا أنه رحنا شعب سوري. اليوم لو أنا أخوي شهيد مقتول بالمجزرة، والأخ بال13 وبال14 وبال17 كلهم أهلي وكلهم إخواتي. أما إن الليلي مين بدي أحمل المسؤولية؟ بدي أحمل المسؤولية لمجموعة القتلي السابقين واللاحقين، كل شيء مد إيده على الدم السوري. أما ما فينا أحمل المسؤولية لسني، إنه والله سنة قتلوا أخوي أو أهلي. لا، ما قتلوهم، شفت كيف؟ ولا العلوي قتلوا بالبيضة، لا، عصابات الإجرام زينبيون فاطميون أسديون دفاع وطني كل القتل هدول المحن ختم القتل. أما كشعب سوري ما قتل لا علوي ولا سني. أنا ضد فكرة المكونات وضد لعبة الأقليات وضد، أنا بعترف على شعب سوري واحد. هذا الاختراعات إسا بكرة بنتكشف شو وراها، نتكشف وراها دولة المكونات، رئيس الدولة سني، رئيس الحكومة كذا، على طريقة العراق واللبنان. رحنا إن شاء الله كسوريين بدنا نرفضها. رحنا الكردي عنا، الكردي طول عمره ما منميزوا عن مواطن سوري، ولا المسيحي ولا الأرمن اللي فات مباري على سوريا. الأرمن اللي فات مباري على سوريا مثل أي سوري، شفت كيف؟ رحنا ضد فكرة المكونات وفكرة أقلية وأكثرية. رحنا كلنا أكثرية،
1: طيب.
2: والقتل هن الأقلية.
1: خليني أسمع

0: أسمع السادة الحضور، تفضل أستاذ. لا شو دقيقتين ونص بدك تعطيني أكثر؟
1: تفضل. يعطيكم العافية.
0: اسمح باختصار، إيه؟ مشان
1: باختصار، باختصار شديد. عمر علي طبيب أسنان. في بس نطحة بعقب علي بخصوص الأستاذة، حكيت إنه ما متفائل كتير بالعيش المشترك ببانياس. للأمانة طالما الحلقة عن بانياس، أنا بقول لك في أستاذ كان في عنا فترة ذهبية من وقت التحرير لشهر 3 3 شهور، هدول 3 شهور فترة ذهبية. بعد التحرير كان سلاح بالشوارع، الكل بيعرف كان أكوام من السلاح، الكل يتوقع يصير أنهار من الدماء، تصير عمليات انتقامية، الشعب ما انتقم، الشعب كان كتير مسالم. أهل بانياس بشكل عام مثل كل المدن السورية بيحبوا العيش، بيحبوا الحياة، مسالمين بالمجمل، وبإذن الله يعني 90% وأكثر شعب مسالم. كان بالإمكان بعد التحرير مباشرة خلال أسبوع السلاح مكمم بالشوارع، ما صار أي عمليات انتقامية.
0: شكرا.
1: لحد شهر 3 لحتى طلعت أول رصاصة وطلعت من هون، قالت من الفلول من المحرضين كانت يا أستاذ. فثلاث شهور هذه يبنى عليها الشعب بيحب الحياة، ولكن شكرا. كان في تحريض وفلول النظام ما أثرت.
0: مين هون كمان؟ تفضل يا أم مدام.
2: صارخ البطلي، طالبة إعلام. هلأ أنا بس بدي أعلق على الأستاذة بفكرة الإعلام، لأنه أنا أساساً بدرس إعلام. معها حق كتير بنقطة أنه فعلاً ما عنا إعلام شفاف ولا قنوات يعني عم تشتغل صح لحتى تبين لنا الواقع. وبفكرة الأنسة هون أنه ببانياس ما في عيش سلمي، لو ما في عيش سلمي ما منشوف هلأ أغلب أهالي بانياس عم تطلع حي القصور، وأغلب اللي بحي القصور عم يجوا لهون. يعني صار في كتير عيش مشترك والناس عم تتقبل بعضها، بس بدنا شوي يكون عنا ثقة، لأنه شايفة أنه من الطرف الثاني ما في ثقة بالعدالة. يعني شايفين دائما أنه كل شيء غلط، الشيوخ غلط، ما بصير يكون في شيخ، الدين ما لازم يتدخل. الدين ضروري ولكن ما لازم يكون الأساس، بس هو لازم يكون عندنا بس شوية ثقة، ما أكثر ولا أقل.
0: إن شاء الله. آخر مداخل من الأستاذ هنا.
3: مصطفى عدوية، مدرس. بس سؤال للجميع، من أولى بالمطالبة بالعدالة الانتقالية؟ من قتل وهجر وظلم لمدة 14 سنة، أم من غرر به من قبل أشخاص أو فلول النظام الذين خيل لهم أنه من الممكن العودة إلى حظيرة النظام السابق؟ هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للعيش المشترك، أنا مدير مدرسي، عندي تقريبا ما يقارب 30 مدرس من الطائف الكريمة، وأضعهم على رأسي جميعا. فالعيش المشترك هو عبارة عن نقطة لا يمكن المساومة عليها، وبالتحديد في مدينة بانياس. ومن اعتذر عن المجيء إلى هنا، أنا أعتقد أن السبب ليس الخوف، إنما له أسباب أخرى. أنا أستطيع الآن أن أتجول في كل القرى المجاورة.
0: هل يستطيع أبناء القصور التجول؟
3: يستطيعون، وأنا بهاتف واحد الآن أستطيع أن آتي بعشرات الأشخاص من القرى ومن أبعد القرى.
0: شكرا.
3: شكرا.
0: فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله رايحين لهيك تطيب خواطر، خليكم معنا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. إذا كنا مختلفين بالذاكرة ومختلفين بتفسير تفسير اللي صار، السؤال الأساسي هون، شلون بنقدر نستمر مع بعض؟ وشلون لازم نتصرف اليوم لحتى ما يتحول الماضي لا سمح الله لمستقبل نرجع نعيد فيه نفس إنتاج الخوف نفسه؟ طبعا هون عم نحكي من بانياس، لكن مو بس عنها، عم نحكي عن كل سوريا نحن عمليا. شلون فينا نكمل لقدام بعد كل اللي صار؟ شو بنفسر الماضي؟ قراءة الماضي مهمة. كنت بدك تحكي شيء مدام جو؟
1: أنا بس كان بدي أحكي على ثقافة تضخيم الخوف. من حكم عملنا نحن كشؤون اجتماعية وعمل على الأرض مع كل فئات المجتمع وخاصة الفئات العائلية، سيدات، الأطفال، الشباب، في مبالغة بالتخوفات، وهذا حق مشروع. تخوف من أنه أنا إذا مديت إيدي للطرف الثاني ممكن يرفضني. لما بعيش أنا حالة من الجرام أو شفت حدا من أفراد عائلتي عم يموت قدامي، أكيد أنا عندي خوف من أي حدا من الطرف الآخر أجرم بحق عائلتي. للأسف برجع بأكد على فكرة اللي حكاها الأستاذ، أنه تضخيم الخوف عم يخلي كتير ناس ما تسترجي تبادر، وهذا حق مشروع إلها. هلأ أنا إذا بدي أطرح مستقبلاً، أنا كيف فيني خفف الخوف عند الطرف الآخر مين ما كان يكون، من أي جهة كانت؟
0: شو بتقولي لهذا الطرف الآخر اللي خايف كثير؟
1: أنا بدي أقول له أول شيء ما فيني أقول له بادر، لأنه أنا بكون عم أجبره يعمل شيء وهو خايف. ليش أنا ما بخطي خطوة لعنده؟ ليه أنا ما بجتمع أنا وياه بمنطقة ممكن تكون أخف وطأة؟ يعني نحن كتير بنحاول نشتغل على السيدات، نجمعهم ضمن مكان هادي آمن يحكوا فيه قصص عائلاتهم، يتشاركوا حياتهم اليومية على فنجان قهوة. كسر الروتين وكسر الخوف ما ضروري يكون بقرارات حكومية. نحن دايماً منعزز هذا الشيء بلقاءات بسيطة، ممكن تكون على صبحية، على جمعة بسيطة، على حدث بسيط، على حفلة موسيقية، نشاط مسرحي، أطفال بالمدرسة. لذلك نحن الشعب السوري شعب كتير طيب ومعدنه من جوا كتير نظيف، والشعب السوري نخوة لي كتير وما بيقبل الظلم ولا بيقبل الغلط. في شيء خلخل هي المعادلة ولعب دور كتير سلبي وبعد الناس عن بعضها. أنا إذا عندي القدرة أني أخطي خطوة، أنا رح أخطي هي الخطوة، ما رح أنتظر الطرف الثاني يخطيني.
0: خليني أسأل أستاذ جابر، وين حدود الدولة هون وين حدود المجتمع؟ الناس خايفة، واللي قالت مدام جولي مهم، أنا ما فيني اللي خايف أقول له بادر أنت، اللي ما خايف هو اللي بده يبادر.
2: أستاذ، الدولة هي سلطة،
0: عن صوتك،
2: الدولة سلطة أتت إلى الحكم من مواقع مانا مؤسساتية لا تتقن هذا الشيء، وأتت على إرث ثقيل، إرث محط بنية الدولة وبنية المجتمع، بنية التاريخي محطمة. كيف تستطيع الدولة حالياً تبحث عن الأمن، تبحث عن استقرارها؟ وأنا برأيي أكثر شيء عم تبحث عنه السلطة الحالية هي إرضاء الخارج، لا تبحث عن الداخل، وهذا كان خطأ كل السلطات السابقة. الشعب السوري حالياً يعيش أزمة اقتصادية، نازحين، نعيش القضية اللي غيبوا وقتلوا، والدولة تبحث.
0: طب ليه عم تستنى الدولة؟ وين
2: أنا برأيي
0: وين حدود الدولة وين حدود الناس؟
2: أنا برأيي الحدود هي التالي، هي قدرة المجتمع السوري على التخطي. وأنا برأيي حتى هذه اللحظة المجتمع السوري غير قادر على التخطي وغير قادر على بناء علاقات.
0: شلون بنغير هذا الواقع؟ وبعدين كله بيقول لي مو قدراني مو قدران.
2: أول شيء بنيته اللي وصل لألها نتيجة سلسلة من الحياة السياسية ومن المعارك اللي استقطب فيها طائفيا واستقطب فيها، تدخل في بنية المجتمع السوري، تدخل المخابرات وتدخل الإسلام السياسي وفعلوا ما يريدون في هذا المجتمع، وتدخلت قوة من الخارج. المجتمع السوري ما له مجتمع سليم، كل واحد منا بيفكر حاله أنه يملك الحقيقة وهو شايف الرؤية الحقيقة لبناء الوطن وبيفرض رأيه وبيفرض سلوكه. الحوار مقطوع بيناتها أستاذ الكريم. تاني شيء، الجزائر المذهب المالكي هو السائد في الجزائر، قتل 100 مليون شخص بالفؤوس، فراحوا بالأخير

0: الجزائريين يعني هن وصلنا وصلوا للنتيجة إنه لا يمكن بدنا نقتل بعضنا، حتى بدنا نحاسب بعضنا ونقتل بعضنا. هذه الدوامة يجب أن تنتهي. أنا قتلت بنت أختي وصهري أمامي وعديله، قتل البيت كله أمامي، أنا مسامح أمامكم أمام الله، مسامح أنا بدون مسامحة لا يمكن
1: بناء. حتى بدون محاسبة جاهز أنت للمسامحة؟
0: لا، لا يمكن المحاسبة. من يظن بأنك ممكن أن تحاسب ما جرى في سوريا خلال 50 سنة؟ واهم. أنا برأيي الهيئة اللي بدها تحاسب ليست على مستوى الجرائم ولا تستطيع أن تمارس مهامها، وهي هيئة انتقائية. ما يجري ما جرى في سوريا شيء كبير كتير كتير أستاذ. إذا بدنا نضل في سلسلة أنا والله فلان قتلني ما حسبتوه، نحن نعيش حالة انتقام، لا نعيش حالة بناء مجتمع ودولي. والدولة أيضا دولة قادمة على على على هذا.
1: أنت المقام. موافق على أنك تسامح بحق عائلتك اللي؟
0: نعم أنا مسامح أمامكم كلكم، أنا ما بدي خيول
1: حتى ولو حتى بدون محاسبة.
0: بدون محاسبة
2: بس
0: نعم.
2: عفوا هذا هو أنا ما بقدر أخذ قرار عن غيري.
0: أنا رأيي الشخصي مع
1: هذا طبعا رأيك شخصي بالتأكيد. طيب خليني أخذ الجمهور السادة الحضور تفضل.
3: أنس الشغري من قرية البيضة، ابن أخ لشهيدين قضوا بمجزرة البيضة. بس تعقيب صغير، الحديث عن عدم القدرة على المحاسبة هو تمييع للقضية. نحن اليوم لازم نحاسب. بناء قاعدة السلم الأهلي بدون اعتراف بالخطأ واعتذار وتسليم المجرمين اللي قاموا بارتكاب هاي المجازر هو بناء على قاعدة هشة ممكن تسقط بأي لحظة. لليوم لهي اللحظة بقرية البيضة وبقرية البساتين في أشخاص ما بنعرف وين قبورهم، وين مقبورين، وين ماتوا، وين قتلوا. لهيك المحاسبة ضرورية. ما حيكون في ما حنقدر نتقبل إنه نحن نمشي للمستقبل.
1: قادر المجتمع ينتظر المحاسبة ستأخذ زمنا طويلا لأنه صحيح. معقدة جدا. قادر الشعب السوري ينتظر؟
3: ننتظر أكيد بننتظر. إذا بنعرف إنه بالنهاية نحن حنوصل لنتيجة، نعرف مين اللي أجرم بحق أهلنا، بحق إخوتنا، بحق هاي البلد، بننتظر أكيد وبنصبر. الأستاذ هون كان عم يحكي عن إنه الطرف الآخر بحاجة لمبادرة. نحن اللي بحاجة لمبادرة، نحن اللي قتلنا، نحن اللي ضربنا، نحن اللي نزلت علينا البراميل، نحن اللي صار بقرية البيضة هو تطهير عرقي، هذا شيء معروف للجميع. القرى المجاورة شاركت بالأمر كمان هذا أمر معروف للجميع. اللي صار التجاوزات اللي صارت بحي القصور ما صارت من أهل المدينة هون، والدولة تدخلت وقتها، وحتى أهل المدينة حموا عدد كبير من الأهالي اللي كانوا حاضرين اللي كانوا عم يتعرضوا للتجاوزات بحي القصور. والناس اللي حاضرة هون بتعرف أنا مزبوط أنا عن شو عم أحكي. فما فينا نحن اليوم نميع القضية ونقول
1: ليش سميت هذيك جرائم وهي تجاوزات؟
3: لأنه اللي صار بقرية البيضة هو إنه الناس طلعت لحتى تتظاهر.
1: بس هي جريمة وهي جريمة؟ يعني ليش هي جريمة وهي تجاوز؟
3: أكيد الاثنين جرائم، والدولة اعترفت إنه هذه جريمة وشكلت لجنة تحقيق بالأمر. طيب نحن بقرية البيضة لوقت التحرير ممنوع نحكي إنه صار مجزرة، ممنوع نسأل وين كانوا أهالينا،
1: صحيح
3: ممنوع نعرف
1: صحيح.
3: شو اللي صار، حتى لا لجنة تحقيق تشكلت ولا أي أمر بيشبه هذا الشيء. اليوم الدولة اعترفت بالتجاوزات ووعدت بالمحاسبة، شكلت لجنة تحقيق بالأمر وبدأت محاسبات لبعض العناصر اللي عملت التجاوز.
1: طيب خليني شغل غيرك معليش، نسمع رح ارجع لك الدكتور حسن بعد المداخلات. تفضلي مدام، بعدين بدي اسمع من الدكتور دكتور والشيخ
4: سميرة الجندي مدرسة فيزياء. هلا نحن كلمة السلم الأهلي والعدالة الانتقالية كلياتنا ناطرين غيرنا يشتغل، ما حدا مبلش من حاله. يعني يبلش كل واحد من حاله. هل أنا بدي أنسى الماضي؟ لا، بس ما بدي أعيش أسيرة لإله كمان.
1: صحيح حسنت.
4: يعني المفروض نحن كبلد إن أي شيء بتجيبه، بدك تجيب موبايل بتجيب أحدث شيء، بس ما أنك قادر تحدث حالك، ما أنك قادر أنك تجيب برنامج لحالك ولعقلك ولا برنامجك ولا أنك أنت تشتغل. هل أنا لما بحكي عن غدر رجال الأمن معناته أنا أنكرت جرائم القصور والرضيانة بقتلهم؟ أكيد لا، بس أنا ما فيني أقعد كسلم أهلي أنطر الدولة. الدولة هي بدها تحاسب. أنا كشخص أو كمواطن ماني قادرة أني أحاسب. طيب شو بساوي؟ بشوف شخص. إذا هذا الشخص معترف بالقصور ومنسيان البيضة والبساتين والمرأة أبو 50 سنة أكيد ما رح سلم عليه، بس هذا لا يعني أنا نكرهه. لا، هو بس بني آدم ما احترم شخصي، ما احترم العقلية السورية. نحن كمواطنين لازم نكون بقى عم نطلع لقدام. يعني أنا كمدرس بقلب المدرسة ما بدي أجبر الطلاب على مصالحة قصرية،

0: بس بقدر غزي فيهم فكرة إنه ما تأخذ أنت هذا الطالب بجنينة أبوه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني المفروض نحن كمان
1: يكون عم بيهز لك رأسه موافق.
0: أنا بتخيل يعني نكون بس أحسن لقدام.
1: طيب خلينا نأخذ المدام ثم المدام. بعدين حضرتك.
2: أنا صباح جبلاوي، مدرسة متقاعدة وأم شهيد من طرطوس. طرطوس ما عاشت اللي عاشته بني أس، يعني شو ما حكينا قليل، بس في شغلة واحدة يعني معلش صريحة.
1: أنت استشهد ابنك؟
2: استشهد ابني، أخذوه بشهر 11/2013 وفرع فلسطين هون الأمن العسكري، بعدين البالونة، بعدين فرع فلسطين، واختفى. لا بعرف وينه، لا بعرف كيف مات، لا بعرف، ما بعرف شيء عنه. وسلمت أمري لله، واللي أخده واحد سني ما علوي على فكرة. والوزير محمد السيد كان له دور بموت 13 شاب وحيد لأهلهم.
1: الوزير محمد السيد هو ابن طرطوس صح؟
2: بطرطوس، لأنه ابنه عبد الله لما رحت إلى
1: كان وزير أوقاف هو ولا أنا غلطان؟
2: لما رحت عند ابنه كان مدير الأوقاف، قال لي مع أنه طالبة، قال لي ابنك عدمو ميدانيا بفرع فلسطين. طلعت من عنده عم لفلف.
1: شو قال لك؟
2: قال لي ابنك عدمو ميدانيا بفرع فلسطين.
1: هيك ببرود عم بحكيك.
2: والله
1: هذا الوزير محمد سيد
2: ابنه عبد الله.
1: ابنه عبد الله صحيح.
2: وانا اللي اخذه واحد اسمه احمد عجان، وهو بطرطوس عم يتلطى من بيت لبيت، واشتكينا وقدمنا شكاوى وكذا. يعني
1: بلا ما نذكر اسماء يعني.
2: لا هو انا لازم اعمل اسمه لانه كل العالم بتعرفه، شي 100 دعوه ضده. بس انا عم اقول لك ليش نحن منحب السلم الاهلي وطول عمره،
1: حتى وانت ام لشهيد،
2: حتى لو انا مجروحه وغيري رايح اثنين، واللي راحوا 13 ولد وحيدين، الصغير 18 وابني الكبير 25، هدول راحوا من طرطوس دفعه واحده، عدمون اعدام واحد والله يعلم.
1: ايه تعيدي. انا
2: الصغير عمره 18 طالب بكالوريا.
1: لا
2: هدول 13 ولد وحيدين
1: اللي اخذوهم.
2: جنزير واحد طلع من فرع الامن العسكري بطرطوس، ولما وصلوا على فرع فلسطين.
1: ابنك واحد منهم كان؟
2: ابني الكبير 25، الصغير يعني عندك 18 19. في واحد كان قبطان معه جنسية كندية كمان اختفى معه، اسمه بشار زيدان. انا المهم عم بحكي على الامن اللي بيقولوا السلم الاهلي. انا مع السلم الاهلي وبحب السلم الاهلي، وسوريا طول عمره بتحب السلم الاهلي، بس هلا معناه غير شكل. طول عمره العلوي والمسيحي مع بعضه، بس هلا بهالاحداث هذه ما حد في ثقه. انا ما عندي ثقه روح لعند المحافظ اشكيله هبي لانه ما راح يسمعني، ولا لي ثقه روح لعند شيخ وقول له همي يسمعني. انا عندي كم من المشاكل الاقتصاديه وكل شيء، بس انا ما في حدا يسمعني. عن مين بدي اشتكي؟ لمين بدي اقدم شكوى؟ انا عم بحكي انا الوحيده من طرطوس بيجي، في كذا ام قاعده لحالها، ولا بيروحوا ولا بيشتكوا ولا شيء، بيقولوا مين بده يسمعنا.
1: روح لعند الدكتور.
2: الثقه بس يكون في ثقه.
1: ثقه بالدوله انت عم تحكي؟
2: ثقه بالموظف اللي انا رايحه لعنده. انا عندي مشكله رايحه لعند موظف رئيس بلديه او محافظ او شيء يرد علي، انا بحاجه لمساعده. ما في ثقة. أنا لما بدي أروح أشتكي ومع لا بس كلمة، بس أنا بدي أقول كل اللي بدي أروح لعندهم كلهم أصحاب رؤوس مال، وهن كانوا عم بيطبلوا بالأول وهلأ مستلمين القيادي، وهذه مشكلتنا. لا أنا عم أقول لك مشكلتنا إنه أنا لما بدي أروح لعند حدا بدي لاقي ناس مسؤولين كانوا بالأول عاملين حفلات لبشر وهلأ عاملين حفلات. وأنا ما مين بدي لمين الثقة بدي أزرع؟
1: راح أسمع من
2: الشيخ معي ولا لا؟
3: تماماً.
2: الشيخ معي.
3: أنا معك لأنه هذه النقطة كنت بدي أتحدث فيها وسبقتيني فيها.
2: أنا ليش لأمي لمين وين الثقة بقى؟ وين بدي أزرع الثقة؟
1: يا مدام خليني أسمع الشيخ والدكتور.
3: إيه تفضل.
1: بس خليني أسمع الدكتور بعدين أرجع لك. تفضل دكتور.
4: يعني أمامكم وعلى العلن بقول إنه مستحيل العدالة الانتقالية تحقق أهدافها إذا ما تشاركوا مع 3 شركاء أصليين. الشريك الدولي اللي هو سفراء الدول الصديقة والمحبة والأمم المتحدة، والشريك

0: تعاون معنا، نحن ممكن نمشي إلى الأمام، لكن مشيتنا هي عرجاء، فما بيصير ما حدا يبادر يا أختي. ليش لما تبادروا؟ الخوف إذا كان الخوف بيمنعك من أنك تبادري، والمرتاح والرياحة بتمنع المرتاح ليبادر. ليش بتطلبوا؟ نحن عايشين على ثقافة أنه بدنا حقوقنا، بس ما أننا عايشين على ثقافة لازم نعمل واجبنا. وهي أول نقطة اللي بدي أذكرها، وهي دعوة للكل، ومن طرطوس من من من محافظة طرطوس ومن بانياس. بتمنى المجتمع المدني يجي يشاركنا، ورجالات وقادات المجتمع المدني من كل الألوان السورية يروح، مكاتبنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة. هذه أول نقطة دكتور. النقطة الثانية، بوعدكم إن شاء الله بتشوفونا مع الدكتور زيدون ولا جهة أخرى، رح نحكي لكم عن نتائج خطاب الكراهية. رح ننفذ دراسة بعنوان معززات خطاب الكراهية في سوريا، لنشوف مين اللي عم يحرك الخطاب الكراهية. هن رجال الدين، وهن رجال الاقتصاد، هن الناس اللي بيلعبوا بالعقول، هن الناس السياسيين، هن الناس اللي بيلعبوا برا، هن الناس المستأجرين لصالح دول أخرى. فنحن إن شاء الله قريبا جدا بشوفوا نتائج هذا البحث، وعلى الملأ وبتقرأوا نتائجه حتى نقلكم. وهودي نقطة كمان يعني اتحملوني فيها شوي، الحقيقة الشعب السوري هو شعب طيب، بس اللي بيلعب في عقوله هن الكبار. فما بدنا نخلي الكبار هن اللي، طبعا مو كل الكبار أكيد، لكن مثلث الدولة هو حاكم وعالم وعوام. الناس البسيطة ما في أحلى منها.
1: خلينا نسمع الشيخ.
0: نعم بخليك بس بس بس
1: أعطيك سريعا جدا.
0: تمام ملتزم خلص. بسمع
1: الشيخ. تفضل شيخ.
2: يعني اليوم نحن عم نوصف حالة المجتمع على أساس أن هذا المجتمع هو مجتمع مريض، لكن دائما الأطباء يسألونك دائما إذا كان هنالك من الداء فلا بد له من وجود الدواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ المريض بإذن الله. سيبرأ المجتمع من مرضه هو لابد من عمل جاد. طبعا هون الدولة، وأنا أتمنى أن صوتي يصل في هذا الصدد، عمل الدولة هو عمل جاد، لكن نحتاج إلى الكفاءات في هذا المجال. يعني شو معنى الكفاءات في هذا المجال؟ فلا نريد نحن أن نفعل ما كان سابقا، أن يختار الرجل الغير المناسب لتأثيره في هذا المجال. لكل شخص الله عز وجل ذكر في أهل الاختصاص، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: بس المدام قالت لك هي ما عندها ثقة.
2: عفوا، طالما هنالك أهل اختصاص مع تفعيل هذا الأمر في بناء الإنسان، أنا راح أقول لك شغلي. اليوم نحن قادرين نعمر جامعات ونعمر مصانع ونعمر مؤسسات ونعمر كل شيء، لكن هذا كله من الصنائع، شيء الجميل للمجتمع، لكن بناء الإنسان هو أصعب من بناء كل هذا العمار، كل هذه المؤسسات، بناء الإنسان نفسه. فإذا كانت أنت عم تبني هذا الإنسان، أول شيء في إطار هذا التنسيق، تنسيق العيش المشترك، تنسيق طبعا كلمة العيش المشترك، الجميع يتمنى أن نعيش في أمان وسلام. من اسأل الصغير والكبير اليوم، من منا ملا من هذا الضنك وهذا العذاب وهذا الاضطهاد وكل الجرائم؟ الشعب السوري مل من الدم، مل من كلمة الجريمة، كم من الجرائم. لكن صراحة ألم الشعب وألم ما حدث، لابد أنا أركز على كلمة المحاسبة والمساءلة في هذا الصدد، وهذا قضية الدولة، ونحن نتوجه في هذا الأمر إلى الدولة، إلى مسار الهيئة للعدالة الانتقالية في هذا المجال تأخذ مسارها. لكن هذا لا يعني المجتمع، عندما نريد أن نحقق هذه العدالة يجب أن يكون هنالك منحى آخر، مسار آخر، في الاجتماعات، في كثرة الحوارات، في كثرة اللقاءات، التعرف.
1: هل هل هل توعدوا أنه رح تعملوا هيك اجتماعات؟
2: لابد من اختيار الناس المؤثرة في المجتمع. أنا عفوا أقول لك أمر، أنا اليوم بعد كل هذا التحرير أول مرة أخرج إلى العلن في هذا الكلام،
1: بهذا البرنامج أول مرة.
2: بهذا البرنامج.
1: شو كان معك؟
2: حضرت اجتماعات كثيرة جدا، لكن دائما رح لك شغلي، دائما إذا أردت أنت صراحة

0: إيجاد العلة فلا بد من درء المفاسد الآن هو أولى من جلب المصالح. بمعنى أنت اليوم أمام واقع كطبيب معه مشرط أراد أن يداوي مريض على أساس أنه معه الزائدة، فلما فتح له الشق الزائدي فطلع معه مرض السرطان، فشبك الطبيب قال له يا عمي روح عيش في بيتك. هذا المجتمع اليوم إذا أبقينا على هذا المرض فلن نستطيع أن نتقدم.
1: هذا دوركم. خليني أروح لعندي، تفضل أستاذ.
2: الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. سعد حمد، ناشط بالبانياس، مدرس وناشط بالبانياس. التوصيف الدقيق للحالي رح أقول لك إياها من خلال سنة ونص
3: بس بتكثيف.
2: تمام. نحن من 14 سنة ثورة، قهر، عذاب، سجن، طرف آخر عم يتفرج، ولو كان السبب الخوف، هو خوف لا خلاف على أنه كان عم يتفرج، ثم نصر ومطالبة بعدالة غائبة. حتى الآن تخللها محاولة العودة إلى الماضي من المكون الآخر، يعني حصل فيها ضحايا مدنيين كانوا على علم بهذه المحاولة. قبل أن يلوموا من حاول الدفاع عن حقه بعد النصر، عليهم أن يلوموا من قام بهذه المحاولة، وحتى الآن بعض من قام بهذه المحاولة موجود وأحرار.
3: ليش عم تقرب موبايل أستاذ؟
2: كاتبة. حتى الآن قبل أن يلوموا من حاول الدفاع عن حقه بعد النصر، عليهم أن يلوموا من قام بهذه المحاولة، وحتى الآن بعضهم موجود وأحرار، طلقاء يسرحون ويمرحون بيننا من اللي حاولوا الانقلاب. أهل بانياس تعرف المجرم وتراه يمشي في الطريق ولا يستطيع محاسبته أحد بحجة أنه لا يوجد فيديو يوثق جرائمه. كيف يمكننا الحصول على فيديو لمجرم كنا نهرب منه ولم نكن في صفه؟ بانياس مظلومة لأنه فيها مجرمين معروفين قتلوا أهلنا ويعيشون بيننا دون حساب. هذا سبب احتقان مكون معين، وبسبب هذا الاحتقان المفهوم من المكون الآخر يعيشون هذا الخوف.
3: طيب.
2: حتى الآن الدولة تقوم بواجبها بالتطمين، ولكن الخوف مما قام به المجرمون أكبر من هذه التطمينات.
1: أستاذ سمير بعدين مدام جولي، تفضل كم بدك تحكي شيء.
4: أول شيء بيأسفني الإصرار على المكونات. وكنا بثورة وكان الآخر صامت، دوما الحديث عن طيب ماشي. أما عن مجزرة آزار، صرنا رحنا يعني إنه ليش من كمشون إنه هدول أعدائنا، هدول أعدائنا، هدول عانينا منهم. هذه يا صديقي لعبي أكبر مني ومنك ومن سوريا، عفواً، لعبي أكبر مني ومنك ومن سوريا. هدول المأجورين ما طلعوا هيك بليلة تفقد بعضهم بشي حلم إنه بدنا ننزل ونقتل الأمن العام. بكرة منشوف ليش تحركوا وليش سال هالدم كله.
1: طيب
4: عفواً،
1: خليني اسمع مدام جولي.
4: عفواً بس لا ما كملت أرجاءً. يا صديقي هدول تحركوا بإيحاءات دولية لتوفير مجزرة، لأنه مطلوب لعبة المكونات بسوريا، ولعبة المكونات بسوريا ما بترتسي. بالعلوي ما كان بذهنه لا كونفدرالي ولا فدرالية طعمين لقمتي السلام عليكم سوريا، وبس كان مفروض فرض عليه بالدم وفرضوه عليه بالدم. هذا الفرض بده مبرر، بده سبب. هدول لا بيمتوا لعيلة بصلة ولا للعلويين بصلة، هدول مجموعة مأجورة وجاهزة تحت الطلب بالكنترول. بيحركوهن، حركوهن لمدة ساعتين وخلوا لهم ضبوا. هلا الفصل الثاني، بكرة رح نشوف ليش صارت المجزرة. رح نشوف لأنه لعبة المكونات هي المطلوبة بسوريا، مو لغة الشعب الواحد، مو الشعب السوري الواحد. وبكل أسف كلنا ما نخدم هذه المؤامرة وكلنا شركاء فيها. كل شيء بيحكي بسنة وعلوي وهدوك والطرف الآخر والمكون الآخر، هو شائم أبا خائن لشهدائه، هو خائن لدم شهدائه بالبيضة وبالبساتين وبحي القصور. أنا كثير بيقلمني أنت بشوف علويين كثير بيعملوا سياسة لإنكار للمجازر تفضلت فيها. ما بيصير يعني. أول شيء بدنا نقر ونعترف أنه في جراح عند السوريين مو عند السنة، عند السوريين، وارتكبت حماقات بحق ناس ثانيين بسموه العلوي سوريين. أول شيء بدنا نمتلك جرية الاعتراف أنه هذا كله دم سوري، وما ببرر غلط لأنه صادر من سلطة واللي صادر من هذيك السلطة واللي كيت. أنا الأساس، أنا الشعب وممنوع حدا

0: تعتدي علي رجاء. فيا صديقي نحن طالما ماشيين بسياسة المكونات والطائفي وجماعتنا وجماعتك فكلنا شركاء بالدم.
1: بس بس يا استاذ
0: مثالية فلنبقى طائفيين منكم واقعيين.
1: تفضل.
2: طيب انا بس بدي نوه لموضوع كثير مهم. هلا نحن بعد هذا اللقاء اللي فعلا يعبر عن واقع كثير حساس ولكن بنفس الوقت فينا كثير نبني عليه للمستقبل. نحن من واجبنا كجهات حكومية نخلق المساحات الآمنة ليصير هذا الحوار ونوصل لنتيجة واللي هي نأمن شكل من اشكال التلاقي البناء. هذا التلاقي هذا واجب الشؤون، واجب الأوقاف، واجب المجتمع المدني والمنظمات المحلية، وهذا نحن عم نشتغل عليه والحمد لله اللي واصلين له هلأ هو نتيجة هذا العمل. الشيء الثاني هو نبز خطاب الطائفية والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ننشر الشغلات الإيجابية. وقد صارت مجازر القصور، البيوت اللي انفتحت من الطائفة السنية واستقبلت العائلات العلوية بكثافة كبيرة.
1: في بوست للأستاذ سمير أثناء كان استشهاد أخواته كان عم بيحكي عن استقبال
2: السنة. ما حدا ذكره. نحن للأسف بحالة إنكار للحياة الحلوة والمشتركة اللي بيعيشوها السوريين من خلال تضخيم الكراهية والطائفية ونبذ الآخر. نحن بالواقع أنا كنت برات سوريا، جيت على سوريا أنا تفاجأت بالواقع على الأرض اللي مختلف تماماً عن واقع الفيسبوك وواقع التواصل الاجتماعي. نحن بدنا نشتغل على تثبيت الواقع الجميل ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه قصص الحلوة أكثر من السيئة.
1: في بعد شيء مداخلة؟ بدي حدا ما حكى. المدام هون. آسف من اللي حكوا بس يعني
3: مساء الخير. نسرين إبراهيم، موظف في مشفى بانياس. هلأ أنا بتمنى ننسى الماضي ونضوي على شغلة منيحة، أنه مثلاً خلينا الناس اللي انأذت من كل الأحداث اللي صارت، مثلاً في عنا أطفال أيتام، في عنا أرامل، في عنا كتير شغلات، نأهلهم لمستقبل جيد، أنه نكون في دعم مادي معنوي أي شيء، أنه نضوي على هي الفئة من الشعب. في عنا أطفال صغار فقدت أخواتها أبوها أمها العائلة كاملة، فهدول الناس يعني إذا ضلوا مثلاً بدون دعم بتوقع انه رح يكونوا خطر كمان للمستقبل الاتي اللي لازم. فخلينا نحن نشتغل للمستقبل ومعلش نسامح الماضي اللي راح ونترك للدوله الحساب.
1: بدي احكي لكم شغله. انا اليوم فوجئت بصديق قديم التقينا من 10 سنوات. اليوم ما شفته غير جيت طلعت هيك انا اندهشت وهجمت عليه وبوسته. بتحكي وقصته رح تفاجئ الناس كلها. أنا ممنونك إنك جيت وأنا انصدمت والله العظيم ماني متوقع أبدا هيك طلعت هيك. هلا رح تتفاجئ لأنه كنت سوا بنفس المحل. الدكتور تفضل.
4: حبيب قلبي شكرا كتير دكتور زيدون. شكرا. الشيء اللي عملتوه معي بال 2016 أو 2017 هو بيشير إنه نحن فينا نعمل شيء كسوريين مجتمع مدني.
1: أنت من وين؟
4: أهلي. أول شيء أنا من طرطوس. بتذكر لما اشتغلت من شاني لما كنت بحصار حلب بال 2016.
1: هو ليس من الطائفة، هو كان من طرطوس وكان موجود بحصار حلب.
4: نعم أنا كنت موجود من 2013 من الشهر 3 آذار 2013 للحصار اللي مثل هالأيام كنا متحاصرين.
1: بس عرف عن اسمك قول مين خلينا نستعرف الناس تعرف قصتك عن جد.
4: كرم عينك. أنا اسمي سالم أبو النصر، طبيب أسنان من طرطوس. شاركت ببداية 2011 بالحراك بالمظاهرات بال 2011 كان إلي الشرف، واعتقلت 3 مرات وغادرت طرطوس مدينتي بال 2012 بالشهر الثاني. عملت بعدين عودة إلى المناطق المحررة بال 2013 بالشهر التالي.
1: كنت مخبي جذورك الاجتماعية
4: أنا من طرطوس طبعا. شاركت بالحراك بالمظاهرات الأولى وكنت بعدين هيدي التجربة اللي عم تقول عنها بحلب. هلأ بحلب أنا عشت 4 سنوات بمناطق مختلفة واشتغلت بعيادات مختلفة. شفت القصف، البراميل، الخوف، الوجع، القتلى، الضحايا سميهم الله يرحمهم. بقى بدي أقول شغلي معلش هيك سمعت كتير أشياء حلوة يعني الناس عبرت وحكيت. حضرني بهالقعدة مقولي لشاعر محمود درويش بيقول فيها لدي ما يكفي من الماضي وينقصني غدا. بقى يعني فينا نقول انه فينا نعمل. انا كنت

0: يكتب على طول، نستطيع أن نعمل، أستطيع أن أعمل، نستطيع أن نعمل. طيب هذه بس بحابب أقولها للشغلة.
1: شكرا.
0: وكنت أنا بحلب زيدون دكتورنا الغالي بفترة القصف، وقبل ما نخرج من حلب بذكر قلت أنا سوري قبل أي هوية قاتلة. في هويات قاتلة بالاجتماع البشري السوري، بدنا نحاول نبذل جهد لنتجاوزها.
1: دكتور كان بحلب عم بيعالج، ما كان حدا بيعرف خلفيته لا الاجتماعية ولا الطائفية ولا الدينية، بس كان عم بيعالج المعارضة المسلحة والثوار بحلب، وبعدين بعد الحصار طلع، فهو كان يعني بمشفى باب الهوى، كان متواجد باشفى حتى طلعناه على تركيا، لأنه ما كنا عارفين شو ممكن يكون. أول شيء تسلم أناملك اللي عالجت المدنيين وعاشت
0: الأسنان. اشتغلت بخمس عيادات، في عيادات انقصف الدكتور زيدون، أنا كنت عم بشتغل بحي السكري بعيادة صارت مجزرة يوم تنقصفت الحي السكري شارع الوكالات بحزيران 2014 بإحصاء من
1: خوز
0: البيض، خوز البيض تقريبا 50 ضحية، 50 ضحية ضررت يوم العيادة يعني الله يرحمه.
1: شو رأيك شيخ؟ مفاجأة هاي قصة.
2: والله طبعا أنا ماني متفاجأ بالحدث الذي حدث، القصة صراحة هذا ليس غريب على السوريين بشكل عام، ليس غريبا، لأنه يوم اللي صارت الحدث في حي القصور، ليلة الحدث حكاني شخص يدعى أبو بكر من جبلي، فقال لي إلي أخوة من الأمن العام محاصرين في كمين على جسر العنازي. فأنا في هذا الأمر، وكل الكل يعلم تحت القصف وكان الأمر، فرحت أنا بدي أنا ورايح في على الطريق مباشرة، إسه قبل ما وصل على حي القصور وإذ بي بيجيني هاتف والرقم لا أعرفه، فبرد على الهاتف وإذا بي الأستاذ أيمن فارس.
1: مين هو الأستاذ أيمن فارس؟
2: الأستاذ أيمن فارس الكل يعرفه، هو كان عندما تكلم في الحق ضد النظام في وقت لم يستطيع أحد أن يتكلم فيه الداخل السوري،
1: هو
2: معارض، كان لما فكوه الأحرار المجاهدين عندما
1: يعني هو من أي طائفة؟
2: من على طائفة أخوان العلوي.
1: طب قول مشان الناس تعرف، قلت أيمن فارس يعرف الناس شو؟
2: لا يعلمون، ما الكل يعلم من أيمن فارس.
1: أنا عم بحكي مع الجمهور على الشاشة كمان،
2: عفوا
1: مو كله
2: بالناس. يعلمون ان الاستاذ ايمن فارس هو من اخواننا الطائفي العلوي، فاجاني الهاتف قال لي الشيخ حسين، قلت له نعم، قال لي الشباب كانوا بعدد 18 في صار في منهم استشهد 5 في 13 اللي معي، فجابهم بالسياره قال لي لاقيني على جسر القدموس، فأنا لقيته على جسر، لما رحت لقيته على جسر القدموس جايبون بالفان 13 شخص من أخوان الأمن العام، وكان على رأسهم الأخ أبو يزن الديري، هو كان مستلم الأخ أبو يزن، فكانوا هو اللي خلصهم الأخ أيمن من هذا الكمين وجابهم وحدث الفلول يومته وهربوا، وكان على اساس
1: ليش ليش ليش ليش ما بتبين هاي القصص؟ ليه القصص كلياتها بس الحكش والنكش الطائفي والتهم الطائفي هون والتهم الطائفي هون؟ ليش حكايات الاستاذ جابر الاستاذ سمير حكاياتك ليه هاي بانياس ما بتنحك على الاعلام؟
2: عفوا رح اقول لك ليش، لانه الجرح هو اكبر من الواقع الذي نتكلم به اليوم، انت جرحك الجرح هو اكبر من اي واقع انا اتكلم به. أنا ليس غريباً على أيمن فارس ولا على الأخ أنس اللي تكلم من البيضة، أنا عشت معه هذا الحدث الذي يتكلم به، وأنا صراحة طبعاً هو مشكورين كل الآراء التي أدليت، لكن اليوم نستطيع نحن في هذا الشأن، أنا موافق مع الأخ أيمن فارس لأني أعلم ماهيته للأخ أيمن فارس، ما هو مع الأستاذ سمير مع الأستاذ
1: جابر.
2: لكن يا هل ترى، أنا أسأل سؤال للجميع من هذا المنبر، يا هل ترى أنا أتكلم هو عن نفسي أن كل ما في بانياس يستطيع أن يذهب إلى أي مكان، لكن هل إخواننا العلوي المتواجدون في القرى يستطيعون أن يأتون. هذا نحن كوجهاء في بانياس نتكلم عن الشعب البانياسي في مؤثرات لهذا الأمر. والله ليس هنالك شعب أطيب من شعب بانياس، لكن يريد هذا الشعب المساءلة والمجرمين الذين ارتكبوا في حق الشعب السوري خلال 14 عام من الضنك والاضطهاد والجرائم والقتل والتهجير. أنا أعيش ألم هذا الشعب لأني أنا ابن ثورة يا أستاذ، قبل أن أكون شيخا أنا ابن هذه الثورة وأعلم ما قدم هذا الشعب. والله ناضل وتكلم. فالقضية وين أصبحت؟ القضية وين أصبحت؟ أصبحت القضية الآن لابد من عمل مسار الدولي مع مسار الشعب.
1: خليني أسأل السادة، بدك تحكي شيء أستاذ سامر؟ تفضلي أنت، يعني رفعت إيدك كثير ولا مرتين هاي
3: ثانية. أستاذ زيدون، بس أنا بدي أحكي شغلي. أنا بخاف من التدخل الخاطئ ببانياس للمرة الثانية. حضرتك أنت هون والحوار رائع، أكثر من منظمة إجت عملت اجتماع واحد وغادرت وزادت الأمور سوءا. بانياس تحتاج إلى خطة استراتيجية، خطة استراتيجية.
1: أنظر إلى الكاميرا، نحن إجينا لهون لكن نحن سلطنا الضوء على مسألة اللي عم تحكيه السيدة في غاية الأهمية. مو المنظمة تيجي تعمل جلسة وتروح، الموضوع ليس كذلك. بانياس بحاجة إلى مسار،
3: خطة استراتيجية بدعم مسار، تتعامل مع كل بدعم حي، كل طرف ينشغل عليه لحاله قبل ما حتى ولو مول العلن بدون أعلام. نحن إذا بدنا نضل نحكي هيك لازم تنوضع لبانياس خطة استراتيجية، لازم تكون في هيئة مصالحة تمشي بالتوازي مع العدالة الانتقالية، لحتى اللي ما بتشمله ما بيحس بالعدالة الانتقالية إنها أنصفت إدارة المصالحة ممكن تنصفه. نحن بحاجة لخطة استراتيجية رجاء.
1: ندعو إلى افتتاح فرع سريع لهيئة العدالة الانتقالية في بانياس.
2: وعدونا
4: لا، ما بيصير فرع للعدالة في بانياس، وإنما
1: في طرطوس
4: فرع العدالة الانتقالية في طرطوس.
1: أخي شعبة،
4: ومن هنا نحن نطالب السيد المحافظ بتأمين مكتب لفرع العدالة الانتقالية في طرطوس.
1: تفضل.
5: أنا بس بدي رد على ست مها. نحن حالياً بطور تحضير استراتيجية بتشمل الشيء اللي طرحته تماماً، وهو كيف نقدر نضافر جهود كل المنظمات الدولية والمحلية اللي بدها تشتغل على ملف السلم الأهلي تحت غطاء استراتيجية واحدة بتخدم مصلحة
1: شو
5: بانياس.
1: شو مطلوب مننا نحن الإعلام؟ إجينا وبصراحة كنا خايفين من الجيدة كثير، لأنه بنعرف جرحكم، بنعرف جرح الجميع، بنعرف جرح البيضة والبساتين وبنعرف جرح القصور، بنعرف الجروح. إجينا لهون ونحن خايفين، مع ذلك هلا بتسأليني بقول الحمد لله اللي اجينا لحتى نسلط الضوء. بس قولونا شو المطلوب منا كمان؟
5: مطلوب شغلتين. اول شيء تمشوا معنا وتشجعوا مسار العداله الانتقاليه والمحاسبه، وثاني شيء نضوي على القصص الايجابيه والحلوه اللي عم تصير بالبلد واللي بتعكس الشرخ الطائفي والكراهيه.
6: طيب تسمح لي؟
1: ايه
4: كمان اسمح لي، لانه في كلام يعني مهني في الموضوع بدي اخذ وقتي. يا اخوي، في فرق كبير بين السلم الأهلي وبناء السلام. السلم الأهلي هو حالي مؤقتي، حالي استيت، بينما بناء السلام هو عملية، والعملية دائما تحتاج إلى شاغلين في هذه العملية، وتحتاج إلى أدوات، وتحتاج إلى ثمن وزمن. فلذلك نحن عندما وضعنا استراتيجية بناء السلام في سوريا طرحنا هذا السؤال: كيف بدنا نبني السلام في سوريا؟ كيف بدنا نبني السلام في بلد مثل سوريا بكل هذه التعقيدات؟ فطلعنا بنظرية البوابات الخمسة لبناء السلام. البوابة الأولى هي البوابة الاقتصادية. لا يمكن لجائع أنه يبني معك سلام، لا يمكن لجائع عايش بخيمة بالمخيمات النزوح في الشمال السوري تجي تحدثه عن السلام، ولا يمكن لموظف أو عسكري كان عم يخدم إجباري بيخدم خدمة الجيش الإجبارية وقلت له سلاح بدلتك وحط سلاحك وروح على بيتك وهو عنده زوجة وولاد وجائع وكل يوم أهله عم يطالبوه بتأمين لقمة العيش وتقول له ابني لي سلام. هدول هذه الفئات الهشة اللي وصلت نسبتها إلى 90% من الشعب السوري بحسب تقارير الأمم المتحدة، هذه أمعاء خاوية، إما بتروح بتصير جريمة مجرمة جنائياً أو بتصير مجرمة سياسياً. ففي عنا البوابة الاقتصادية التي تسعى إلى رسم سياسات لتأمين العيش الكريم للمواطنين.
1: بوابة الاقتصادية ثانية.
4: اثنين، البوابة الثقافية. لا شك أنه نحن عايشين بعقلية قديمة، والعدالة الانتقالية شغلتها تعالج أرث الماضي. هذه العقلية القديمة قائمة على التفرقة والجزر المعزولة والانتقام والكراهية، ولو ما في هيك كان في شيء غلط في الموضوع، كنا ما كنا هون وما كانت في ثورة. نحن أكيد في عنا كراهية.
1: البوابة الثالثة دكتور،
4: البوابة الثانية اللي هي من نغير الخريطة الذهنية للإنسان السوري لحتى ينتقل من انتماءاته التقليدية اللي هي طافية لتكون الأولى، نرجع له إياها لورا ونخلي المواطنة هي المتقدمة إلى الأمام.
1: يعني راح نشوف مواطنة بسوريا؟
4: بإذن الله. نحن بدنا نرسم سياسات. شغلتك إنك تكون معنا وأنت والسامعين. البوابة الثالثة هي البوابة الاجتماعية. السوريون جزر معزولة ومختبئين خلف انتماءاتهم التقليدية. نحن بدنا نكون الجسر اللي بده يعبروا عليه السوريين ليتعرفوا على بعض. نحن ما بنعرف بعض.
1: بوابة الخامسة؟
4: لا بس يعني من الضروري كل بوابة لها إجراءاتها يا إخواني، وفي فريق عم بيشتغل بهذا الاتجاه. البوابة الرابعة هي البوابة الأمنية، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا كان الناس ما تأمنت وعاشت بحالة من الأمان والسلم، مستحيل يكونوا شركائك، مستحيل يبنوا معك البلد، مو بس السلام، نتقدم خطوة إلى الأمام. وبهذا الاتجاه لدينا ما يسمى الاستجابة الطارئة، بحيث تكون هناك غرفة تمثل أو ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل والعدالة الانتقالية والمحافظة المختصة والمجتمع المدني. إذا حدثت أي إشكالية في بانياس هذه
1: الناس رح تسألك عن هاي القصة بعد كم شهر، وأنا رح
4: أصدقك أقول لك وين هن.
1: وأنا رح أصدقك أقول لك وين.
4: حقك بس بعد إذنك، أنا في النهاية برسم سياسات وفي جهات هي اللي بدها تنفذ أو تكون شريكة بالتنفيذ. تسألني على السياسات وتسألني على الشراكة.
1: الناس بتشوف حكومة.
4: صحيح. البوابة الأخيرة هي بوابة المصالحة المجتمعية. في النهاية يا أخواني، لحتى يتحقق بلد كبير وعظيم مثل سوريا اللي بنحلم فيها، لازم يكون في سلم أهلي. ولحتى يكون في سلم أهلي في عنا مسارين. المسار الأول، يا أما بده يكون بالضرورة يجب أن تكون هناك عدالة حازمة وجازمة تحاسب المجرمين، لكن هذا ما بيعمل سلم أهلي لحاله. السلم الأهلي بيتحقق بالعدالة، لكن بيتحقق أيضا بالمسامحة. لازم أيضا نتعلم المسامحة، ولازم نعفو على من ظلمنا. وفي الحديث بتقول لك إنه المظلوم الذي يصبر على مظلمته ثم يسامح، هذا رب العالمين اللي بيكرمه ويعزه. ربك قال أيضا والعين بالعين والسن بالسن وجروح القصاص فمن عوفي له من أخيه، كمان في عفو كمان في المسألة. وهون أنا بدي أدعو الشعب السوري اللي هو فريقين. الفريق الأول اللي لازم نتعلم فكرة العفو، بس قبل ما نتعلم فكرة العفو لازم الفريق الآخر يكون عنده الجرأة اللي يجي يقول أنا أخطأت بحق الشعب السوري وأنا أقدم اعتذاري للشعب السوري.
2: تماماً.
4: إذا ما صارت في عنا ثلاث نقاط أساسية لحتى
1: الاعتذار فردي، الخطأ فردي واعتذار فردي، ما حدا بيعتذر بالنيابة عن عن عن
4: طبعاً. فليكن طبعاً. لكن في صح، لكن أيضا هناك قيادات للمجتمع. قلت لك أنا ما بدي أطول حديث.
1: صحيح.
4: المجتمع بتحركه قيادات، بتحركه شخصيات فاعلة، ولا المجتمع كمسمى هذا.
1: بس جميل، خليني أسمع.
4: بس خليني بس إنهي سرعة. إنه لحتى يتحقق السلم بدي يكون في عنا ثلاث أشياء أساسية. المستوى الأول يكون في عدالة، وهذا حق. أنا ما بحسن بكوني كريم على حساب آلام الضحايا، لأنه في أم ثكلة وبدأ تأخذ حق، وهذا حق ما بحسن إلا لا. لكن أيضا في أم أخرى بدأ تقول أنا سامحت، وأنا سامحت حتى اللي قاتل أو اللي دمر بيتي واللي كذا وكذا. إذا المسألة الأولى العدالة الجازمة، المسألة الثانية هي المسامحة، المسألة الثالثة هي مكنة الدولة وقت اللي بتمشي بشكل ممتاز وسريع نتجاوز كثير من آلامنا وجراحنا.
1: أستاذ جابر برجع لك أستاذ جابر.
7: يعني أنا
1: بسرعة.
7: أنا موافق الدكتور على كل ما قالوا إلا شيء واحد، المسامحة من جهة لجهة. هذا كلام غير منطقي وكلام غير معقول.
1: علي صوتك.
7: إيه، هذا كلام غير منطقي وغير معقول. أنا برأيي ما قاله صحيح، وهو عبارة عن رؤية لهذه العدالة. لكن لا يمكن أن تسير سوريا بأي اتجاه سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي بدون تقدم بنية الدولة، بدون دستور، بدون دولة يخضع لها الشعب، دولة المواطنة. إذا بقينا نرى الأمور من منطلقنا الشخصي في قضية العدالة، في قضية المحاسبة، ونرى بأن ما نقوله هو الذي يمثل الحقيقة، لنصل إلى نتائج. إذن عندما تتقدم الدولة تتقدم الأقليات نحوها، وعندما الدولة تتراجع في تحقيق بنيتها الحقيقية يلجأ الغريب إلى دعم الأقليات وإلى تفعيل دورة في في في في في في, في الابتعاد عن البنية الوطنية. لابد من دولة المواطنة، بدون دولة المواطنة كل ما نقوله أنا برأيي لا يمكن أن نصل لنا.
8: أول شيء ذكرني الدكتور أنه بالواقع الاقتصادي والفقر، أنه تخيل المطرودين من الجيش الكذا، وأنا ماني ضد يعني المسألة، يعني هذه بدها رؤية وطنية، بس أنه يطالبون بدفع أقساط القرض اللي أخذينه من البنوك، يعني أنه بلا راتب وبلا قدرة على إعالة أولادهم أو إرسالهم على الجامعات، فوق ذلك بدهم يدفعوا أقساط بنك، شفت كيف، وعم يحجزوا الآن على بيوتهم. بعيداً عن هالتفصيل هذا، أنا بشوف في مسارين صديقي لابد منهم. المسار الشعبي، تعميق الحوار، افهم جرحك وتفهم جرحي، اسمعك وتسمعني، مبادرات مجتمعية، هذه يعني هذه لا غنى عنها، شفت كيف، لتخفيف هالاحتقان. أنا ثقتي كبيرة جداً بالشعب السوري، كله ميال للمسامحة وكله بيعشق سوريا وكله بيطلع على قدام، لكن ينوء تحت ثقل فظيع حقيقة من التدخلات الخارجية، من الضغط الاقتصادي، من الضخ الإعلامي. لذلك لكن بالمقلب الآخر للدولة في خطوات لابد منها. أول خطوة تجريم الأسدية.
1: تجريم الأسدية؟
8: نعم. لهلا في أسديين بقلب السلطة، يعني بكل أجهزة السلطة، فلان كان عضو قيادة فرع وعضو قيادة شعبي، واليوم سمعت أخته لفادي صقر صارت باللجنة الانتقالية، ما بعرف سمعت إيش بالإعلام.
1: لا لا لا،
8: مبلا مبلا مبلا،
1: فتاة صقر، فتاة صقر مش ما لا ما بتقرب.
8: إذن بدل ما نجي على موظف ونقول له أنت خادم عسكري شرف انقلع من وظيفتك، روح حاسب كبار القتل والمجرمين، حرام نجي على الضعفاء. أول شغلة تجريم الأسدية.
1: ثاني شغلة.
8: ثاني شغلة تجريم الخطاب الطائفي، ليه قل لي هذا بدنا نشتغله بعد سنتين تتسعنا من الشعب، كان مفروض ينعمل من سنة ومن سنة ونص.
1: ثالث خطوة.
8: خطاب الكراهية. خطاب الكراهية. رحنا حرام هالشباب كل يوم بيفتحوا الفيس بيشوفوا سم هيري عم عم عم عم عم يلوث أدمغتهم. هذا مسؤولية مين؟ ليش السلطة لهلا ما بتاخذ إجراء بتجريم هدول؟ ليش ما بتاخذ؟ انت ليش عم تستر عليهم؟ لا، والبعض منهم بنشوفه باعلى المنابر ما يدور حول السلطه.
1: رابعا، في شيء بعد رابعا؟
8: هي اهم النقاط. انما انا كلنا ثقه بالسوريين
1: هون وهون. اخر شيء تفضلي.
9: مرحبا، أمر زين، ناشطة مدنية من طرطوس. هلأ الدكتور حسن حكى عن مشاركة القيادات المجتمعية بالاعتذار. طيب أنا لما بغيب المجتمع المدني أو ما بعطي صلاحيته الكاملة، عم تظهر قيادات ما لا بتمثل الطوائف مثل غزال وأمثاله. أنا لما بعطي الجمعيات والمنظمات شراكة فاعلة حقا مع الدولة وبزيد الشفافية مع هدول المنظمات والجمعيات، أنا فعلا بوصل لقيادات مجتمعية تمثل الفئات كافة وتعطي اعتذارات. هذا بس اللي بحب.
4: بس هذا من اختصاص المجتمع يا أستاذتنا الكريمة.
1: في حدا رافع إيده بس ما حكيت بعدك صح؟ طيب تفضل أعطي الأستاذ هون، بعدين راح أرجع عند ميسال لأني وعدتها.
10: صادق خدام، معتقل 5 سنوات، ناشط بالثورة. أجرأ كلمة قالت بهالجلسة كلمة الأخ جابر العبود. أنا بدي أحكي عن نفسي، ما بدي أحكي مثل حدا ولا بيحق لي مثل حدا ولا سامح بحق حدا. أول شيء الرسول الكريم لما فتح مكة قال لهم من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. اليوم الرئيس أحمد الشرع قال كلمة حلوة، قال أنا جبت لكم الشام. ثورتنا انتصرت بعد مدة طويلة كتير وعذابات كتيرة يعني. فعنا ثقة اللي جاب البلد بيقدر يحاسب. نحن اليوم إذا بدنا نقعد نحاسب نحن عم نروح على أبواب كتيرة للغلط. فأنا برأيي تكون المحاسبة بإيد الدولة، هي أقدر وأعلم بأيمة تحاسب وكيف تحاسب والطريقة اللي تحاسب فيها.
1: مشان أعطي آخر دور.
10: بس دقيقة، بالنسبة لي أنا كشخص بشوف المسامحة هو الحل الأسرع، ولكن أنا عم أحكي عن نفسي، ممكن انا المي ووجعي مانو مثل وجع غيري، وغيري ما يقدر يسامح. وانا بحكي عن نفسي.
1: انا سمعت ناس

0: هو قال سامح
1: من هون ومن
0: وأنا
1: هون ومن هون.
0: وأنا اعتقلت 5 سنوات وتعذبت، أنا كمان مسامح. لنوصل لأسرع حل للتعايش ولنبني البلد المطلوب المسامحة، ولكن ما نفرض على حدا، هذا بادرة شخصية من كل شخص، وبنفس الوقت الموضوع متروك للدولة هي اللي تحاسب، لأنه هي أقدر كيف تحاسب وين تحاسب.
1: شكرا. يعني عم بروح الكلام على كلام جيد جدا، الدولة هي من تحاسب والناس هي من تسامح. تفضلي يا ميساء، وخليني على الجو الإيجابي هذا يا ميساء نختم. تفضلي.
2: بدي أسأل أستاذ حسن، لأنه قسم المجتمع قسمين، قسم لازم يوصل للعدالة وقسم لازم يسامح، والقسم والطرف الآخر لازم يعترف أنه أخطأ. مين القسم الثاني؟
1: طيب وصل
2: مين؟
1: قربنا نوصل للخاتمة. أنتوا شفتوا أنه إجينا على بانياس، وبرجع بقول كنا كثير مترددين وهكلانين هم أنه إذا سمحتوا. وسمعتوا كم من الناس اللي قالت أهالي شهداء بتسامح، وقالت أهالي الشهداء من سامح، وما منجرم الفرد بس بدنا محاسبة. سمعتوا أهل بانياس لما قادرين يتعالوا على جراحهم رغم كل الخوف، ورغم أنه نحن بعدنا بالخطوة أو أقل من الخطوة أولى، ما حدا بيضحك على حاله، ومع ذلك رغم كل شيء تعالوا نحكي كلمتين على رواق. المصالحة مش نسيان، ولا بعمرها لازم تكون نسيان، لأنه اللي بيطلب من أم الشهيد تنسى ابنها أو من عائلة المفقود تسكر الملف وتمشي مش عم يسوي مصالحة، هذا عم بيدفن الوجع تحت الأرض، وعم بيدفن النار تحت الرماد، والوجع المدفون ما راح يزول، وراح يطلع بأول لحظة خوف أو غضب أو تحريض. المصالحة الحقيقية ما بتطلب من الضحية تنسى، تطلب من الدولة تتذكر اسم الضحية وتكشف الحقيقة وتحفظ الكرامة وتحاسب المسؤول مين ما كان هالمسؤول، وتضمن إنه الجريمة ما تتكرر. المحاسبة مش انتقام، والمسؤولية فردية مش جماعة مش جماعية، وكل واحد بيتحاسب باسمه على الفعل اللي ارتكبه وبالقانون وقدام قضاء عادل، سواء هالمرتكب مدني ولا عسكري. الانتقام أعمى، أما العدالة فبدها تشوف وتدقق وتثبت وبدها وقت، والمسؤولية بالعدالة فردية مش جماعية. العدالة لا بتعرف سني ولا علوي ولا مسلم ولا مسيحي ولا عربي ولا كردي ولا درزي ولا شيعي ولا غيره وغيراته ولا يزيدي ولا ولا ولا غيره. العدالة بتعرف إنه في ضحية إلى حق، ومتهم فرد إله محاكمة عادلة، ومجرم فرد لازم يتحاسب، والمسؤولية بعيد وبقول وبزيد المسؤولية دائما فردية مش جماعية. وأي حدا بيأخذ جماعة بجريرة فرد ولا أفراد منها بيكون عم يهد الدولة، مثل ما قال الأستاذ. كل حدا بيأخذ جماعة بجريرة فرد بيورث أولاده مش بس حقد، مثل ما قالوا الأساتذة والشيخ، بيورثهم مستقبل كله دم وخوف وقهر. لا في جماعة مجرمة، ولا في منطقة مجرمة، ولا في محافظة مجرمة، ولا في مدينة مجرمة. في أشخاص ارتكبوا جرائم، وأشخاص سكتوا عن الجرائم، وفي أشخاص قاوموا، وأشخاص خاطروا بحياتهم لينقذوا غيرهم، وهذول موجودين بكل جماعة بالمناسبة. وسمعتوا هاي بانياس، هاي بانياس مثل ما ورجتنا قصة الموت، مثل ما شفتوا ورجتنا قصص البطولة، وعلوي أنقذ سني وسني أنقذ علوي. سمعتوا شو قال الشيخ؟ بأحلك اللحظات لما كان القاتل عم يحاول يقنع الناس إنه الطائفة أهم من الإنسان، كان في ناس عم تثبت إنه الجيرة أقوى من التحريض، والكرامة أقوى من الخوف. طيب إذا الجار قدر يحمي جاره بأصعب لحظة، السؤال هو شلون بنقدر نحول هالشجاعة الفردية هاي لمشروع استقرار للبلد، مصالحة مجتمعية، وبعدها تنمية واستثمار وخدمات. شلون فينا نتذكر أسماء اللي أنقذوا الناس قبل ما نتذكر أسماء القتلة؟ ليش ما نكرم اللي أنقذوا؟ ليش ما نحكي حكاياتهم بالمدارس والإعلام؟ وليش ما يكونوا هم الذاكرة اللي نبني عليها بانياس الجديد؟

الجديدة وسوريا الجديدة. اليوم من بانياس ما بدنا نطلب من الضحية تنسى، أعوذ بالله، ولا بدنا نقارن بين الجرائم مين أكبر ومين أقل ومين مدري شو، ولا بدنا نوزع الذنب بالتساوي حتى نرضي الجميع. بدنا مصالحة ما بتهرب من الحقيقة، وعدالة بتحاسب المجرم. وبرجع بقول الجريمة فردية مش جماعية. بدنا مصالحة مش نسيان، بدنا مصالحة تضمن أماننا وأمان أولادنا وتنمية واستقرار وعيش. بيكفي دم ووجع، بيكفي والله العظيم بيكفي. تصبحوا على سلامة.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة.

0: يعني لو هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. مصادر لبنانية تؤكد لتلفزيون سوريا تفكيك شبكة من أجهزة النظام المخلوع، والتحقيقات تفضي لتوقيف 5 أشخاص من بينهم ضابط سابق. إصابة 4 أطفال بانفجار مخلفات حرب في ريف إدلب الشرقي، ومنظمة دولية متخصصة تقول إن الألغام تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا. محافظة حلب تطلق مبادرة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، والهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي. وأخيرا مشاهدينا، ترامب يقول إن الحملة المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، ومستشارون كبار في البيت الأبيض يضغطون لمنع التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة لتلفزيون سوريا أن الاستخبارات اللبنانية فككت شبكة من ضباط وعناصر سابقين في أجهزة النظام المخلوع كانت تعمل على إدخال موالين للنظام المخلوع من الساحل السوري إلى لبنان عبر طرق التهريب وتدريبهم على استخدام الأسلحة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع للحكومة. وبحسب المصادر فإن التحقيقات أفضت إلى توقيف 5 أشخاص بينهم لبنانيان 2 بالإضافة إلى 3 سوريين أحدهم علي صافي وهو ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام المخلوع استقر في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني لإخفاء خلفيته الأمنية. كما كشفت التحقيقات أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام غادروا سوريا ويقيم عدد منهم في روسيا حاليا. هذا وترتكز التحقيقات بصورة خاصة على ضابط كان مرتبطا بقيادة ما كان يعرف باسم لواء صقور الصحراء ويتولى التنسيق الخارجي المتعلق بالشبكة. إذن مشاهدينا، لمزيد من التحليل والتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ باسل شبيب الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من اسطنبول. مرحبا بك أستاذ باسل. هل تعتقد أنه نحن أمام شبكة واسعة متعلقة بالنظام المخلوع أم أنه هذه خلية وتم إلقاء القبض عليها والأمر بهذا الحجم وليس أكبر من ذلك؟
1: مساء الخير أنس النور، تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا. أولا قبل أن أتطرق للموضوع نريد أن ننوه إلى شيء جدا عظيم، بغض النظر عن السبق أو الحدث الأمني الذي حصل، هذا حدث جدا عظيم وإن عبر عن شيء يعبر عن التناغم الأمني والسياسي والاستراتيجي بين دمشق وبيروت، ويعتبر هذا الحدث فاتحة أو بادرة خير بين البلدين والحد من انتشار الجريمة العابرة للحدود وهي تجنيد فلول النظام السابق وإرسالها إلى سوريا للقيام بحركات إرهابية أو دموية. وهو إن عبر على شيء يعبر عن أنهم لا يتخلون عن البروجي أو المشروع الدموي الذي تربوا عليه والذي قاموا عليه، هذا شيء جدا مهم. والموضوع الآخر الذي أريد أن أنوه له كما سألت أنت ونوضحه للسادة المشاهدين أن هذه الخلية جاءت نتيجة ل ضغوطات من حزب الله ومن الضباط المتواجدين على الأراضي اللبنانية من فلول النظام السابق الذين هم يعتبرون أن سوريا ما زالت ملكا لهم اليوم. وأريد أن أنوه إلى أمر جدا مهم، أن هناك ضباط قد اعتقلوا في هذه الحملة وكان هناك من بينهم مناف علي إطلاس الذي يعتبر من أشد وأقوى ضباط النظام إجراما في زمن المخابرات الجوية للنظام السابق. والحدث الأكبر والمهم أن هذه الشبكة تدار من موسكو بطرق غير شرعية وطرق تهريب غير شرعية وتلحقها توابع جدا مهمة، فهناك يمكن أن يكون دخول المواد المخدرة إلى لبنان ويمكن أن يكون طبعا بمساعدة حزب الله اللبناني الذي لا يعتبر إلا مجموعات إرهابية تعمل خارج غطاء الدولة اللبنانية وبعيدا عن التطلعات

0: طيب
1: السياسية التي تهدف لها الدولة اللبنانية.
0: قبل أن نعود إلى هذه الخلفيات أستاذ باسل، فقط يعني أود أن أستفسر منك عن الاسم الذي ذكرته. نحن الاسم لدينا في الخبر الذي تم إلقاء القبض عليه علي صافي، وهو يعرف بأنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام. لا أدري إن كان
1: مناف
0: لديك
1: علي الصافي.
0: مناف علي صافي هو نفس الاسم الذي نتحدث عنه، يعني لأنك ذكرت خطأ اسما آخر. طيب على كل الأحوال أنا ما أود مناقشته معك أنه ما هو حجم هذا التحرك، لأنه عندما نتحدث نحن عن تهريب عابر للحدود بالاتجاهين، يعني من سوريا إلى لبنان وبالعكس، في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات السورية أنها قادرة على ضبط الحدود مع الطرف اللبناني إلى حد كبير، فهذا ما يجعلنا نسأل أنه هل نحن نتحدث عن تحرك كبير مهدد فعلا، ولا هي فلول بالمعنى الحرفي، يعني بقايا من النظام وتحاول أن تلملم لها بعض الدعم من روسيا ومن بعض المرتبطين ببشار الأسد لتعتاش على ذلك. يعني
1: والله لو كان أنها تشكل خطرا حقيقيا على الدولة والحكومة السورية كانت أنجزت مهمتها بدون أن تكشف أو بدون أن يصرح أو إلقاء القبض على الذين قاموا أو يقومون بالعملية، فأنا أعتبر هذه كما ذكرنا غبار سيذهب مع الزمن، وهو عبارة عن ردة فعل النجاحات السياسية اللبنانية السورية على الأصعدة كافة، ولم يترامى هذا الشيء مع تطلعات حزب الله اللبناني وميليشياته الميليشياوية المتواجدة في لبنان، فكان هناك ردات فعل أو غباء أو حماقة إن صح التعبير في هذا المسار، واجتياز الحدود وتجنيد الضباط وحلول النظام السابق وتزويدهم ببعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
0: طيب.
1: فهناك يعني بالنسبة لهذا الموضوع يعتبر موضوع ليس مدروس أو لا يعبر بخطر أو له تبعيات خطيرة على الحكومة السورية أو اللبنانية على حد سواء.
0: يعني هل تعتقد أن هناك أي بنية عسكرية أو أمنية تابعة للنظام المخلوع ما تزال قادرة على العمل داخل سوريا؟
1: لا أعتقد ذلك، فهناك يعني يوجد ندبات ويوجد ثغرات أمنية ويوجد بعض الثغرات كما ذكرت سابقا أمنية يمكن اختراقها، ولكن لا يجوز لها أن تحقق أهدافها، فأهدافها لا تصل لها، فالأمن اللبناني والسوري ينقض عليها في الضربة الاستباقية في العلم الأمني ويمنعها من تحقيق أهدافها، وهذا يعتبر العملية عملية قامعة للجريمة.
0: طيب هو حتى في التصريح الوارد من يعني التصريح الرسمي اللبناني هناك خيط متعلق بأحد المرتبطين ببشار الأسد والموجودين داخل روسيا، هل تعتقد أن روسيا الآن بصدد أن تسمح بتمويل أي تحرك قد يهدد الداخل السوري أو قد يهدد الإدارة السورية في دمشق، وأن يكون هذا التهديد ممولا من داخل الأراضي الروسية؟
1: لا أعتقد، فهناك مصالح تربط الدولة الروسية مع الدولة السورية، ولاحظنا أن هناك كان عدة اتفاقيات أمنية شملتها في مطار حميميم واللاذقية والمطار الدولي الموجود هناك، فروسيا ليس من مصلحتها أن تقوم بأي عمل ميليشيوي ضد الدولة السورية، فهي تعطل مصالحها في سوريا إن صح التعبير، الشبكة التي كانت تستعمل هذه الجريمة المسلحة تستعملها بطرق غير شرعية وبعيدا عن علم الدولة الروسية، فلو كانت بعلم الدولة الروسية لم تكن بطرق غير شرعية.
0: طيب يعني كررت
1: كما أوضحت التعليقات.
0: كررت أكثر من مرة تأكيدك على موضوع التنسيق الأمني بين الطرف السوري والطرف اللبناني، ما هي حدود هذا التنسيق اليوم وإلى أين يمكن أن تصل لبنان بتعاونها هذا؟ يعني نحن اليوم نتحدث عن خلية محدودة تم كشفها، هناك من يقول أنه هناك معسكرات كاملة للفلول موجودة اليوم داخل لبنان، ما هي حدود لبنان في أن تتحرك في هذا الملف، خاصة ونحن نعرف أنه لديها مشكلات الأمنية والسياسية الداخلية؟
1: نعم، لبنان حاليا لها يوجد خطر في الداخل اللبناني يهدد أمن سوريا وأمن لبنان في آن واحد، فهذا الخطر يتمثل بالأذرع المتواجدة في لبنان التي تتمثل بحزب الله التي تابعة ليست للدولة اللبنانية وإنما تابعة للحرس الثوري الإيراني وضمت جميع فلول النظام السابق، فكان هناك أول ما أصبح تحرير سوريا، والله فتح

0: في معركة الردع بعد معركة الردع الألوان، كان هناك تنسيق بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، ورأينا زيارات متتابعة لوزير الخارجية الشيباني وتبعه وفد من وزارة الداخلية السورية إلى وزارة الداخلية اللبنانية. فهذه الخطوات وهذه الإنجازات لها تبعيات ولها ترجمة على أرض الواقع. فكان هناك ضبط للشريط الحدودي من خلال حمص ومن خلال القلمون في سوريا، وضبط الشريط الحدودي حد من عمليات الاتجار بالمخدرات والاتجار بالسلاح، فكان هذا الشيء صب في مصلحة البلدين. فعلى أثره أصبح هناك تناغم في السياسة والسياسة والأمن اللبناني والعسكرة في آن واحد، فضم هذه المصالح كلها صبت في مصلحة واحدة من ناحية الطرفين. وهناك العدو الإسرائيلي المتربص في الجنوب السوري واللبناني، فهو يعتبر عدوا لكلا الدولتين وكلا الطرفين. فهناك كان هناك تناغم أمني وسياسي وعسكري، كون هناك يجب أن يكون هناك التناغم هذا موجود، لأن البلدين محاذتين لبعضهما البعض ومتلامسة الحدود.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. ضيفي من إسطنبول خبير الأمن والاستراتيجي باسل شبيب. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدورية عسكرية في قرية عين زوان بريف القنيطرة وسط تحليق لطائرات مسيرة. وبحسب مراسلنا فإن الدورية المؤلفة من 8 مركبات محملة بالجنود انطلقت من قاعدة تل أحمر في ريف القنيطرة الجنوبي باتجاه الأطراف الشمالية لقرية عين زوان، حيث انتشر جنود الاحتلال بين المنازل مع تحليق طائرات مسيرة فوق المنطقة، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عدنان الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل، مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن القوات العسكرية لقسد تجاوزت مراحل متقدمة وأصبحت ضمن ترتيبات وزارة الدفاع بشكل كامل. وأوضح الهلالي في تصريحات إعلامية أن عملية دمج عناصر قسد مستمرة وقد تستغرق مزيدا من الوقت لارتباطها بإجراءات إدارية وتدقيق للبيانات، مشيرا إلى ترشح أكثر من 9000 اسم من قسد للانضمام إلى القوات الأمنية. وأضاف الهلالي أن الأمن الداخلي في الحسكة تم رفده بعناصر من أبناء المنطقة وعناصر من الأسايش، فيما تم تجهيز مديرية الأمن الداخلي في مدينة القامشلي تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام القادمة. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد

0: نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة. أفادت مديرية إعلام إدلب بإصابة عدد من الأطفال إثر انفجار مخلفات حرب في بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي، وأوضحت المديرية أن عدد المصابين بلغ 4 أطفال إثر الانفجار، فيما تأتي الحادثة في ظل استمرار خطر مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة واستمرار جهود الدفاع المدني لإزالة مخاطرها التي تهدد حياة السكان. إذن أيضا نقلت وكالة فرانس بريس عن مدير منظمة هالو تراست، أكبر المنظمات الإنسانية الدولية المتخصصة في إزالة الألغام غير المنفجرة في العالم، نقلت أن الذخائر غير المنفجرة تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا كمعدل وسطي، ما يعرقل تعافي البلاد. وبحسب الوكالة فقد وثقت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية تقودها الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وثقت 1337 حادثة ناجمة عن هذه الذخائر منذ 8 من كانون الأول 2024، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص بينهم أكثر من 850 طفلا. وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا، ولا سيما قرب خطوط التماس السابقة والمناطق السكنية والزراعية، وسط جهود محدودة لإزالتها وتحذير السكان من مخاطرها. إذن مشاهدينا، للمزيد من هذا الموضوع ينضم إلينا من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم سويد. مرحبا بك إبراهيم. إذن الأنباء تتحدث عن 4 أطفال على الأقل، ربما هم عدد الذين أصيبوا جراء انفجار بعض الألغام في تلمنس. هل لديك المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة؟
1: نعم بالفعل نور، يعني تقريبا مع مساء هذا اليوم كانت قد شهدت بلدة تلمنس يعني حقيقة انفجار أحد الألغام الذي كان يعني مزروع سابقا في تلك المنطقة. طبعا الأطفال هم تقريبا 4 أطفال الذين يعني أصيبوا بجروح متعددة نتيجة هذا اللغم المتواجد في بالقرب من يعني الأراضي الزراعية حيث يقطنون في تلك المنطقة. لم تتحدث يعني المعلومات الرسمية أو الدقيقة عن يعني حتى حالة الأطفال حتى هذه اللحظة، لكن ما تم الحصول عليه من معلومات نور أنهم بالفعل تم نقلهم إلى المشافي الميدانية القريبة في تلك المنطقة، ومن ثم تم نقلهم إلى النقاط الطبية المتواجدة في مدينة إدلب بشكل أساسي. لكن موضوع الألغام يعني تقريبا بتنا في الفترة الأخيرة يعني نشهد الكثير مثل هذه الحالات، خاصة بعد يعني عودة عدد كبير من الأسر إلى هذه القرى والبلدات. وتحدث عن القرى والبلدات تحديدا التي كانت سابقا هي خطوط تماس يعني نور من مناطق ريف إدلب الجنوبي، مناطق شرق مدينة معرة النعمان، وصولا إلى مدينة كفرنبيل حيث نتواجد نحن الآن، وصولا إلى مناطق سهل الغاب وحتى ريف اللاذقية الشمالي. هذا الخط مع ريف حلب الغربي هو كله يعني بشكل أساسي يتواجد به يعني مئات الألغام التي لم تستطع حتى الآن إدارة الطوارئ والكوارث العثور عليها أو العثور على الأقل يعني على خرائط وضع هذه الألغام، رغم سقوط نظام الأسد. هناك الكثير كان من العمليات المسح، خاصة نتحدث عن أكثر يعني من 800 عملية مسح كانت قد حدثت في خلال النصف الأول من عام 2026.
0: يبدو أنه فقدنا الاتصال مع إبراهيم. كان هناك المزيد من التفاصيل التي نود الاستفسار عنها منه. بكل الأحوال ربما نحاول العودة إليه في سياق هذه النشرة، لكن إلى الآن إبراهيم سويد من إدلب، شكرا لك. افتتحت ألمانيا أول فرع متطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منطقة الكسوة بريف دمشق، وحضر الافتتاح وزير الدولة الألماني نيلز أنين ومدير المركز فادي الصالح، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهدف من افتتاح الفرع هو الحد من سقوط الضحايا من جراء الألغام التي زرعها النظام المخلوع. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأهيلها 715 مبنى مدرسيا متضررا.

0: استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأوضحت الوزارة أنها أنجزت صيانة دورية لأكثر من 900 مبنى مدرسي، فيما لا يزال العمل جاريا لتأهيل مئات المباني الأخرى، مشيرة إلى أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة في مختلف المحافظات يتجاوز 5500 مدرسة، فيما أكدت جاهزية جميع المدارس العاملة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي. ذكر عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة أحمد مراد أن اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي. وقال مراد في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم واقع التعليم العالي في المحافظة ومعالجة ملفاته، مشيرا إلى مواصلة اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمتابعة القضايا التعليمية. كما أوضح مراد أن استمرار عمل اللجنة يهدف إلى معالجة القضايا والمسائل المتعلقة بقطاع التعليم العالي في الحسكة. في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان في مسعى لإعادة تقديم الدور العشائري بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوع، وتأكيد على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم استقراره.
1: جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية مسؤول العشائر والقبائل.
2: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قلت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة، وإحنا دائما مدين لها، ودليل على ذلك أن اليوم دعينا بعض المكونات السورية، منها من أخواننا الدروز موجودين معنا، والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان، من كل مكونات سوريا. فهذا الشيء إذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد واحدة تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
0: أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح للعام الحالي كان استثنائيا، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 1,750,000 طن. وقال الحسن إن من أولويات الإدارة العامة للتجارة الداخلية تحسين كتلة الحوافز والأجور، وأن العمل جار على ذلك، مضيفا أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 قد انطلق فعليا منذ نهاية الموسم الحالي. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البكمال بريف دير الزور الشرقي تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان صدر اليوم إنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء لمتابعة أوضاعهم في مدارس البكمال وريفها من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويض ذاتهم. يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية، أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
3: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
4: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
3: ما يتجاوز، تعرف أول حقوق ما بيحوش كثير، فحوشنا شغلة يعني

0: 100 كيلو او 50 كيلو منها من باقي الحقول او من اراضينا، نزلنا وعم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقه 125 ورقه تركي.
1: ولا تختلف مخاوف مزارعين اخرين في مناطق اخرى في ريف ادلب عما سبق، وخاصه في جبل الزاويه حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفره الامطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك الى جمله من الافات والعوامل التي تعرضت لها الاشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
2: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى. طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
3: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط، بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه.
1: سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة، تشمل محطات كفرنبل وكفروما وخان السبل، بالإضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
5: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب، اللي هي محطة مياه كفرنبل وكفروما وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه. الجهة الداعمة اليوم لليونيسف لتمويل العمل في هاي المحطات، طبعا تم اعطاء محطات المياه لليونيسف منذ ما يقارب عام، لكن تاخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم ان شاء الله راح يتم الانطلاقه. تم اعطائها لمقاولين، وخلال فتره 6 أشهر او 7 أشهر ان شاء الله بتتم عمليه الضخ. فتره قريبه اعتقد عام ما يقارب العام راح يكون في نقله نوعيه، وراح يكون في تطور ملحوظ بشكل اكبر في ارياف إدلب.
4: أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكمات القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
6: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحملة أطلقت لتسليط الضوء على الواقع الخدمي وواقع النظافة في هاي المدينة وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة وحث المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيت رمي النفايات ليلا، حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هاي النفايات صباحا.
4: إذن مشاهدينا للمزيد حول هذه الحملة

0: لا تنضم إلينا من حلب مراسل التلفزيون سوريا نبيها الطه. مرحبا بك نبيها. أين بدأت حملة النظافة هذه في أحياء حلب؟ وهل ممكن أن تتوسع خلال الفترة القادمة؟
1: نعم، يعني بالفعل نور، انطلقت الحملة يوم الأحد الماضي وهي مستمرة حتى يوم غد الخميس. هذه الحملة تتواصل، يعني وهي حملة كما تسمى أسبوع النظافة، هي ضمن مبادرة أطلقتها محافظة حلب وتهدف إلى تحسين وقع النظافة في الأحياء. يعني المميز في هذه الحملة صراحة هو أنها لا تقتصر على عمل فرق النظافة فقط، وإنما تقوم على مشاركة أوسع تضم المديريات الخدمية والفرق التطوعية واللجان من الأحياء والأهالي، إضافة إلى فرق الكتل الإدارية في محافظة حلب. خلال الأيام الماضية بدأت الفرق الميدانية أعمال الكنس ورفع وترحيل المخلفات ومعالجة عدد من النقاط التي تحتاج إلى تدخل خدمي، خاصة في موضوع النفايات، خاصة في المناطق التي شهدت يعني خلال الفترة الماضية شكاوي من تراكم النفايات. اليوم يعني هنالك كان توزع في الأعمال على عدد من الكتل والأحياء في محافظة حلب، شملت الكتلة الرابعة أحياء كرم الدعدع والصالحين والشيخ سعيد، فيما تستهدف أيضا هنالك أعمال في الكتلة الثانية مثل مناطق بستان الباسف الباشا والجابرية والميدان وأيضا الصاخور. أيضا الكتلة الثالثة يعني توزعت أيضا من دوار الصاخور باتجاه دوار الشعار وصولا إلى دوار حي قاضي عسكر، بينما الكتلة الخامسة تركزت عملها في منطقة يعني الحمدانية. هذه المنطقة أيضا شملت عدد من المدارس والمرافق والمناطق السكنية. هذه الحملة يعني كانت في معظم الأحياء التي هي فعلا بحاجة إلى تدخل في موضوع النظافة و يعني النفايات. أهمية هذه المبادرة نور في أنها تحاول معالجة واقع النظافة ميدانيا، وفي الوقت نفسه إعادة إشراك يعني المجتمع في هذه المسؤولية، وهي مسؤولية النظافة في أحياء محافظة حلب. يعني هنالك يعني تحسن في واقع الأحياء بعد يعني بعد هذه المبادرة، هنالك تحسن. وأيضا يعني لا يرتبط موضوع النظافة في بحملات مؤقتة، يحتاج إلى تعاون بين الجهات الخدمية والأهالي، ويعني يعني خاصة
0: هي مشكلة يعني هي نبيها يعني تغطى هذه الحملة، لأنه أصلا كان هناك شكوى كثيرة في حلب بجميع الأحياء من موضوع النظافة. ما الذي تتحدث به المحافظة اليوم؟ هل نحن أمام حل جذري لهذه المشكلة؟ هل حلت مشكلة ضعف الإمكانيات وقلة عدد يعني مكابس النفايات والسيارات الخاصة بنقلها؟
1: نعم، من خلال الفترة الماضية كان هناك ضعف يعني شديد بالإمكانيات وعدم وجود آليات يعني آليات كافية في مجلس محافظة مدينة حلب للتخلص من هذه الكميات الكبيرة في يعني الكميات الكبيرة من النفايات في المحافظة. لهذا هذه الحملة أتت هي مثل حل مؤقت لموضوع تراكم النفايات، خاصة في الأحياء يعني الأحياء الشرقية والأحياء التي تشهد كثافة سكانية. فيعني هذه الحملات هي مؤقتة حتى هذه اللحظة. يعني محافظة حلب ومجلس مدينة محافظة حلب يعني يحاولون العمل على يعني حلول مؤقتة أو حلول عاجلة يعني حل هذه الأزمة، لكن هذه الأزمة صراحة تحتاج إلى جهود كبيرة وآليات أيضا، وإضافة إلى يعني مبالغ مالية كبيرة للتخلص من يعني كافة النفايات. محافظة حلب اليوم تشهد يعني تراكم للنفايات بشكل جدا كثيف، خاصة في المناطق التي هي أساسها مناطق هنالك ركام وهنالك أنقاض فيها، فالأهالي يعتمدون على هذا، يعني بعض الأهالي طبعا يعتمدون على هذا الركام ويرمون بعض النفايات ضمن الأركام، فيما يختلط يعني أيضا الركام والنفايات فيما بعضهم لي. يعني هذا يؤدي إلى أيضا مشاكل بيئية ومشاكل صحية. فحبة اللاشمانيا كانت خلال الفترة الماضية بسبب تراكم النفايات يعني كانت منتشرة في كافة محافظة حلب، وهذا يعني تراكم النفايات له عدة يعني عدة مشاكل صراحة. محافظة حلب يعني تعمل بجهود كثيفة للتخلص من هذه الأزمة، لكن كما ذكرت يعني تحتاج صراحة إلى آليات كبيرة وأيضا إلى يعني عدد من العاملين الكبير أيضا للتخلص من يعني من هذه المحافظة. محافظة حلب هي محافظة كبيرة وأحياؤها كبيرة، فالوقت يعني الوقت هو سوف نرى في الأيام القادمة أو الشهور القادمة مدى نجاح هذه المبادرات إن استمرت هذه المبادرات في المحافظة.
0: هو كما تفضلتي يعني أنه بانتظار الضمان أو الاستمرارية حتى لا تعود المشكلة، مشكلة النظافة.

0: مرة أخرى أشكرك على هذه الإحاطة، مراسلة تلفزيون سوريا من حلب نبيها الطه. افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويل من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارة الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
1: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
2: هلا نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزياده احنا عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل ثاني. نحن في عندنا مناوبات، في عندنا 10 مناوبات ل 12 مناوبه بالشهر، في عندنا دوام اداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدوله، عم ناخذها من الدوله، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عندنا عوائل، في عندنا سواء اهل، عندنا اولاد، عندنا زوجه، والحياه اليوم ما عم ترحم حدا، فبنضطر نروح نناوب اقل شيء 8 ل 10 مناوبات برا. طيب بالنهايه انا طبيب بدي ادرس، أنا عندي 8 إلى 10 أيام ممكن يكون فيون إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
1: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
3: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس بعد ما طلعت الزيادة النوعية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعاً نحن ما منبخس أبداً بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعاً بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإدارة عم ننظم مثلاً جداول العمليات والورقيات والتصويف، فمنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب، تكون مناسبة للوضع المعيشي.
1: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي.
4: هلا معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا إضافة لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجة النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشة وقلة الرواتب. هلا هذا الشيء يعني ان شاء الله تم حله عن طريق الزيادة النوعية اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلا وزارة الصحة ووزارة المالية بصدد دراسة قيمة هي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني اعلان عن الزيادة النوعية، وهلا عم يتم اعادة دراستها لتكون اقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما انه بجوز تكون زيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الامكانيات، ونأمل طبعا بالقادم انه تكون في زيادات اضافية يعني ان شاء الله تعالى.
1: رغم الزيادات الاخيرة، يبقى تحسين الاجور والحوافز مطلبا اساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والادارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: قتل 8 فلسطينيين وأصيب 31 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة وفق وزارة الصحة في القطاع، وقالت

0: ظهر إن حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية في تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,470 قتيلاً، في حين بلغ عدد المصابين 174,540 مصاباً. وأفاد شهود عيان للأناضول بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه خيام للنازحين في بلدة جباليا، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية تجمعاً لمدنيين في مخيمها الذي يحمل الاسم نفسه. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت محافظات نابلس وجنين وطوباس والخليل ورام الله وقلقيلية، وفق مكتب إعلام الأسرى. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال دهمت منازل وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني قبل اقتياد المعتقلين إلى جهات مجهولة. وفي دير بلوط غرب سلفيت واصلت قوات الاحتلال لليوم الرابع تجريف أراض زراعية واقتلاع مئات أشجار الزيتون بالتزامن مع شق طريق جديد. وفي نابلس أحرق مستوطنون مركبتين في بلدة بيتا وسط استمرار اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، وإن هجوم الليلة الماضية كان عنيفا جدا مع استعداد بلاده لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا ومن دون مشكلات في معظم الحالات. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ، مؤكدا أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا. وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة ضربات طالت أهدافا عسكرية إيرانية، ليرد الجيش الإيراني في المقابل بضربات استهدفت قواعد أمريكية في العراق والأردن والكويت والبحرين.
1: ساعات طويلة من الليل انتهت بمثابة إعلان لفشل المساعي الدبلوماسية التي استمرت أسابيع لتنذر بعودة مشهد المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تفاصيل التصعيد العسكري، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أكملت موجة من الضربات استهدفت أهدافاً عسكرية إيرانية، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مواقع تابعة للحرس الثوري بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات، إضافة إلى منشآت وأصول بحرية وقدرات متعلقة بزرع الألغام ومواقع الاتصالات. وأضافت أن الضربات جاءت عقب ما وصفته بمحاولات هجومية نفذها الحرس الثوري ضد الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن القوات الأمريكية نفذت ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على تحركات نسبها إلى طهران في المنطقة. الرد الإيراني لم يتأخر، إذ أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى ومنشآت رادار ومراكز لتجمع القوات الأمريكية في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، في حين قال الحرس الثوري إن قواته البرية نفذت هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد أمريكية في أربيل شمالي العراق. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف معسكراً لمشاة البحرية الأمريكية في العقبة جنوبي الأردن بصواريخ باليستية، كما أكد أن هجماته أسفرت عن تدمير طائرات مسيرة ومقتل عدد من الطيارين في قاعدة الأمير حسن. في المقابل، أعلن الجيش الأردني اعتراض 13 صاروخاً وتدمير 10 منها، في حين سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية بعيدة عن التجمعات السكنية من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. كما أعلنت كل من البحرين والكويت اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية. وبعد ساعات من الضربات المتبادلة وفي ظل مخاوف إقليمية من تجدد الحرب وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية

0: واقتصادية، يبقى السؤال مطروحا: هل ما تزال هناك فرصة لاحتواء التصعيد وإعادة إحياء مسار الحل السياسي؟
1: نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون لمنع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في تشرين الثاني، وذلك للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. وذكرت رويترز أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في 3 من تشرين الثاني، رغم أن العودة إلى صراع واسع النطاق ليست أمرا مفروغا منه، حيث تركز الإدارة الأمريكية حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية بعد أن فشل العمل العسكري على مدى أشهر في تحقيقها بحسب الوكالة. وبحسب المصادر، فإن إبقاء نطاق الحرب محدودا والتوقف التكتيكي قد يمنح الجيش الأمريكي أيضا بعض الوقت لتعويض ما نفد من مخزونات الذخائر. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. وفق تصريحات ترامب الأخيرة، هل يمكن الاعتبار أنه توقف التصعيد على الأقل مرحليا، وهل هذا متعلق بشكل أو بآخر بالانتخابات النصفية المقبلة؟
2: نعم نور، مساء الخير. الرئيس دونالد ترامب يعني منذ قليل قال في خلال مؤتمر صحفي في تصريحات من البيت الأبيض، قال أن هذه الحملة لن تستمر طويلا، لكن بنفس الوقت أبدأ استعدادا وأكد أن ممكن العودة للهجمات في أي وقت. إذن هو يبقي الخيار التصعيد العسكري والضربات العسكرية موجودا وعلى الطاولة بأي وقت، لكنه بنفس الوقت ربما لا ألمح إلى أن يعني تطورات 48 ساعة الماضية قد انتهت، أي بمعنى أن هذه الضربات المتقطعة والتي استمرت نحو 2 يوم قد توقفت. بنفس السياق يعني لا يبدو أن الرئيس دونالد ترامب مستعجلا على التوصل إلى حل دبلوماسي مع الإيرانيين. أكثر من مرة عبر عن يعني نوع من الإحباط وعدم جاهزية الإيرانيين في يعني أو استعدادهم للتوقيع على اتفاق يلبي الشروط الأمريكية، وقال أن يعني الاتفاق معهم لا يساوي الحبر الذي أو الورق الذي يكتب عليه. بنفس الوقت كان في وقت سابق قد يعني طلب من مبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التوقف عن التواصل مع الوسطاء. إذن يعني يبدو أن الرئيس دونالد ترامب لا غير مستعجل أو لا يريد يعني التفاوض من جديد مع الإيرانيين قبل تحقيق شروط ما على الأرض تجبر الإيرانيين على تغيير موقفهم أو تقديم تنازلات. وهذا ما أكده وتحدث عنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قال أن الغاية من العقوبات ونهج الخنق الاقتصادي هو تغيير الظروف التي ستجبر الإيرانيين لاحقا على تغيير مواقفهم وتقديم تنازلات. إذن نور باختصار، نحن أمام نهج أمريكي قائم على إبقاء الخيار العسكري قائما رغم كل ما يشاع عن يعني عدم عن نقص أو في الذخائر أو أوضاع لها علاقة بالقوات الأمريكية، وبنفس الوقت هناك نهج اقتصادي أو نهج تطبيق الحصار قائم على خنق إيران اقتصاديا، وبنفس الوقت استبعاد أو عدم استعجال للحل الدبلوماسي أو المفاوضات أو عدم رهان أمريكا عليه على الأقل في الوقت الراهن. هذا كله يجري وقائم يعني بغض النظر عن الاستحقاق القادم، استحقاق انتخابات التجديد النصفي. هذه السياسة الأمريكية المتبعة اليوم، لا يوجد هرولة أو استعجال أو حماسة للتفاوض مع الإيرانيين من جديد. الخيار العسكري ما زال قائما ومستمرا، ونهج الخنق الاقتصادي والعقوبات ما زال مستمرا.
1: أشكرك. نعم، شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن انهيار الاقتصاد الإيراني بات مسألة وقت، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق المالي على طهران حتى تصبح مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وقال بيسنت أن حلفاء الولايات

المتحدة أكدوا دعمهم لحملة المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف عزل إيران ماليا، مشددا على أن واشنطن ستلاحق أي كيان يقدم دعما للنظام الإيراني وستعمل على إغلاق أي نافذة تستخدم لتحويل الأموال إلى إيران. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تصبحون على خير.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
10: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
11: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير،
12: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
13: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958 ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990 وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول تطورات الملف النووي في سوريا بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسم المسائل العالقة في تحقيقاتها بشأن الأنشطة النووية السرية التي تعود إلى عهد نظام المخلوع. في محورنا الثاني نناقش مستقبل مقاتلات وحدات حماية المرأة ضمن مسار دمج قسد بعد أن قالت قائدة الوحدات نوروز أحمد إن مقاتلاتها لن يكون لهن مكان في الجيش، فيما اقترحت الوحدات دمجهن ضمن قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. مرحبا بكم.

0: نقلت وكالة رويترز عن تحقيق سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حسمت المسائل العالقة في تحقيق يتعلق بأنشطة نووية سرية في سوريا خلال عهد النظام المخلوع. بحسب التقرير تقرير الوكالة، فقد تأكد وجود نحو 73 طن من اليورانيوم الطبيعي في أحد المواقع، منها 55 طن على هيئة قضبان وقود، ونحو 18 طن من خردة اليورانيوم والنفايات.
1: تأكيداً للمعلومات بشأن مساعي النظام المخلوع لإنشاء مفاعل نووي في محافظة دير الزور، خلص تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشفت عنه وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن البنية التحتية للموقع تتوافق مع مواصفات مفاعل نووي. تقرير الوكالة أشار إلى حسم المسائل المتعلقة بالتحقيقات حول الأنشطة السرية النووية التي كان يجريها النظام المخلوع في سوريا بعد إتاحة الوصول إلى جميع المواقع المطلوبة ما بعد سقوط النظام، لافتاً إلى أن تصميم المفاعل النووي يعمل بالغاز ويستخدم الجرافيت مادة مهدئة، بالإضافة إلى احتوائه على منشأتين لتصنيع الوقود النووي وتخزينه مع مخلفات اليورانيوم ونفاياته. التقرير أكد وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في مواقع مرتبطة بالمنشآت السابقة، بينها 55 طناً على هيئة قضبان وقود، في حين أشار تقرير آخر للأمم المتحدة إلى أن النظام المخلوع لم يكن يبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية. رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العلكة تحدث في تصريحات صحفية عن توفير كامل التسهيلات للمؤسسات الدولية ذات الصلة، ما مكنها من الكشف عن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تم إخضاعها جميعاً لضمانات الوكالة بحسب العلكة. فإلى أين تسير مجريات التفتيش والتحقيق في المساءلة؟ وما مصير تلك المواقع المكتشفة ومحتوياتها؟
0: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي من دمشق، ودكتور سمير العبد الله الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق أيضا، ودكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. مرحبا بكم جميعا. أستاذ علي، وفق رويترز فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت إذن أن موقع الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 كان هناك فيه مفاعل نووي قيد الإنشاء. من الناحية السياسية ما الذي يعنيه هذا التأكيد وهذا الكشف؟
2: مساء الخير تلفزيون سوريا، مساء الخير للسادة المشاهدين والسادة الضيوف جميعا، تحياتي جميعا. اليوم نرى أن السلسلة التي بدأت 2007 بقصف هذا الموقع والاستنكارات التي تلتها عام 2011 بعهد النظام البائد يدل وبشكل واضح على سلسلة التي كان يعمل عليها النظام من جراء الغموض المتعلق وفق تقريركم الكريم بممارسة الأنشطة بالوقود بمنشآت اللوجستية ذات الصلة في التصنيع. بالمقابل هناك خط فاصل اليوم نشاهده في التعاون والانفتاح الكامل من قبل الدولة السورية والدبلوماسية السورية على تفتيش على الوصول للوكالة الطاقة إلى المنشآت الموجودة في سوريا. اليوم المقاربة جدا واضحة، سوريا تعمل على بدولتها أو بإدارتها الجديدة تعمل على التعاون الكامل مع وفق تصريحات السيد الشيباني مع الوكالي حول الوقود حول سلسلة التصنيع، وهنا نقول هي بداية احتواء للمسألة وعدم جعل هذا الملف ملف شائك ربما يؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية السورية ويكسب الدولة السورية مزيد من الثقة والانفتاح على المجتمع الدولي وحسن تعامل الدولة السورية مع الفواعل الدولية ذات الصلة.
0: طب دكتور يسري، من الناحية الفنية ما الذي يعنيه هذا التقرير بأن هناك 73 طن من اليورانيوم الطبيعي كان موجود أو موجود ما زال يعني في الموقع في سوريا؟

0: تمام. هو في الواقع الوكالة اتكلمت على 3 4 حاجات في غاية الأهمية، ما كانتش معروفة قبل كده وبصورة خاصة، طبعا باستثناء موضوع المفاعل لأن أنا هقول رأيي دلوقتي. لكن هي قالوا إنهم لقوا وقود نووي 55 طن من وقود 8800 قضيب مصنع. طبعا دي مفاجأة الحقيقة، يعني أقدر أقول يمكن مفاجأة ليا أنا شخصيا اللي متابعهم، لكن دي حقيقة يعني هم شافوها بيقولوا يعني. وده معناه ايه؟ الارقام اللي هم قايلينها دي تتفق تماما يعني مع الارقام بتاعة المفاعل الكوري الشمالي اللي اعتقد ان انا اكتر واحد في العالم يمكن يعرفه كويس. الكميات دي تدل على انه لا، اذا كان في مشروع حقيقي لمفاعل نووي. المعلومة الثانية اللي قالوها انه لقوا كميات ضخمة جدا من الجرافايت، من كتل الجرافيتي اللي لسه مش عارفين هي نوع ايه، لكن غالبا هيطلع ان هي نوع اللي هو نيوكلير جريد جرافايت النقي قوي اللي بيستعمل في المفاعلات النوويه. طبعا الاثنين دول يدلوا على انه لا، ده فعلا كان في مشروع لبناء مفاعلات، مفاعل من نوع الغاز الجرافيتي، جايز يكون شكل بتاع كوريا الشماليه، جايز يكون زي 25 مفاعل بريطاني لان هي رائده في هذا المجال. لكن نيجي وزائد ان هم بيقولوا ان هم لقوا مصنع للوقود النووي، طبعا دي انا بحط عليه علامات استفهام لان مصنع الوقود النووي ده يعني كميات ضخمه، معدات ضخمه، حاجات ضخمه، وطبعا تصنيع الجرافايت اللي هو النيوكلير جديد ده برضه محتاج لمصانع يعني، عايزين
1: يعني
0: نعرف.
1: دكتور يسري، هل
0: زائد
1: هذا
0: انهم
1: الكلام
0: لا
1: يعني ان
0: موقع،
1: سوريا كانت قريبه من امتلاك سلاح نووي؟
0: ما هو تديني الفرصه بس هوصل لك بقى الكونكلوجن بسرعه.
1: تفضل.
0: وزائد انه في، لا بيقولوا يعني انهم لقوا مصنع ل مكان لموقع لاستخلاص البلوتونيوم لعمل البلوتونيوم في المستقبل بعد ما يكون المفاعل اشتغل وطلع وقود. ولكن اختلف تماما مع الوكاله في الكلام انه المفاعل، المبنى اللي كان موجود في الكبر، موقع الكبر، هو ده المبنى اللي كان فيه المفاعل، واللي الاتهام السابق انه هذا المبنى نسخه من مبنى مفاعل كوريا الشماليه وكان على وشك التشغيل. الكلام ده في 2007 وكان على وشك التشغيل. النهارده الوكاله تراجعت شويه في حكايه على وشك التشغيل وقالت تحت الانشاء، رغم ان الامريكان في الاتهام بتاعهم ساعه ضرب اسرائيل قالوا ده كان على وشك التشغيل واستخراج البلوتونيوم وغيره. الحاجه اللي انا بس بقولها واختلف معاها تماما في الوكاله في الاستنتاج الاولاني اللي قالت ان موقع الكبر اللي موجود في دير الزور هو ده الموقع بتاع المفاعل اللي النظام الاسد كان عايز يبني فيه المفاعل. أنا وبقولها بصريح العبارة وما أعتقدش إن هغير رأيي أبدا، لأن عندي 60 70 سبب فني بيقول ده لا يمكن يكون مفاعل مبني كامل شبيه بمفاعل كوريا الشمالية. بقول لا، يبقى الحل إيه؟ طب ما أنا لقينا الوقود فعلا اللي مشابه، ولقينا الجرافايت، ولقينا زي ما بيقول المصنع والحاجات دي، يبقى التفسير الوحيد لهذا انه لا، ده في مفاعل، في مشروع الاسد كان عنده خطه، ولكن الخطه دي ما كانتش في مفاعل الكبر، او كان موجوده في مخه مفاعل الكبر ولكن لم يتم استكماله وتوقف عن البناء من 2002 2003 ويمكن بعد اللي شاف اللي حصل في العراق وايه وتوقف. هنا يجي بقى
1: ليش يعني، هل
0: سريعه
1: هناك
0: قوي
1: يعني برايك دكتور يسري مكان اخر يمكن ان يكون يحاول بناء
0: ده
1: فيه
0: احتمال
1: الموقع؟
0: وارد لو الوكاله جاوبت او سوريا شرحت للوكاله بحيث الوكاله تعرف الاجابه. هو الوقود اللي اتصنع ده كله، ده ارقام رهيبه، دي بتتصنع في سنين. اذا كانت سوريا هي اللي صنعتها زي ما هو بيوحي بهذا تقرير الوكاله، طيب وريني بقى المصنع اللي صنع الكميه الرهيبه دي زي ما انت بتقول 73 طن يورانيوم ميتال و 55 طن يورانيوم قضبان وقود مع غلاف كلاد مع دي عمليه صعبه جدا جدا وبتاخد سنين، مش هتتعمل في يوم وليله بالطريقه ده. هي اذا هل الوقود ده اتصنع في سوريا حقيقي ولا كوريا الشماليه صنعته وبعتته؟ يبقى هنا بقى نرجع للسؤال، هو لو كان كده مصدر الوقود ده ايه؟ لا، الوقود لما انا اصنع 73 طن يورانيوم معدني ده معناه ان انا لازم اكون مستورد ويكون عندي اوريدي فوق ال 100 طن من اليلو كيك. سوريا هتجيب ال 100 طن ده من اليلو كيك ده هتجيبه منين؟ يعني صحيح ده موجود في السوق وممكن اي حد يروح يشتريه، لكن مش بالبساطه دي، ده بيتعرف وارقام كبيره زائد الوقت اللي تاخده عشان تعالج هذا وتطلع
1: طب طالما
0: تحوله.

0: كان برعاية كوريا الشمالية دكتور يسري، ألا يمكن أن تكون سوريا جلبته من كوريا الشمالية؟
1: ده وارد جدا بقى. هنا بقى نخش، طيب بس الوكالة النهاردة قالت لا، هي اتصنعت في مصانع بتاع سوريا، واللي هي ودي النقطة التانية اللي أنا عايز أقولها، وأنا لما بصنع وقود وبصنع معمل استخراج البلوتونيوم بحطه على بعد 450 كيلو من مفاعل الكبر، استحالة، لأن قطعا في كوريا، في حالة كوريا الشمالية، مفاعل الوقود ده على بعد 6 كيلو من مفاعل يونج بيانج، والريبروسيسنج على بعد 4 كيلو بس. يبقى أنا مفروض أن أنا عادة، يعني أي دولة بتعمل حاجة زي دي خاصة لأول مرة، هتنشئ الحاجات دي جنبها، مش على بعد 450 كيلو جنب دمشق وأنا حاطه في دير الزور. فطبعا في أسئلة
0: طيب يعني دكتور يسر، يعني بس حتى نفهم، أنت وكأنك تشكك في يعني فيما وصلت إليه الوكالة عموما، تضع علامات استفهام، و يعني وكأن هناك، ما الذي تشير إليه أو تلمح إليه؟ تسييس مثلا للملك؟
1: أنا ما بشككش، يعني مش عايز أقول لا ده كله أكاذيب، والطن دي الأرقام الرهيبة دي اللي اتلاقت والحاجات دي، ما بشككش في الكلام ده، ده وارد. لكن أنا بشكك، أو مش بشكك، أنا ما بشككش، أنا برفض تماما و100% بالنسبة لي أنا كرجل فني عاشرت كوريا الشمالية أكثر من 10 سنين 15 سنة، عاشرت تصميم النوع ده اللي أنا أول مفاعل في حياتي أصممه وعارفه، أقول إنه مفاعل المبنى اللي في الكبر ده لا يمكن يكون مبنى مفاعل نووي مماثل لكوريا الشمالية وعلى وشك تشغيل. غيرت بقى في التصميم، غيرت في الحاجات دي، هل يعقل إن بلد عمرها ما تعرف بالنووي ولا لسه في البدايات، أول ما أجي أعملها أعمل مفاعل عمره ما تجرب وغير معروف، وحتى كوريا الشمالية دي هتجرب حاجة جديدة خالص ما تعرفهاش، مفاعل قصير 12 متر بعمله بدل ما يكون عندي مفاعل 50 متر، ما عنديش أساليب تبريد حقيقية. المفاعل بتاع كوريا الشمالية فيه 20 مبنى مساعد، المفاعل ده ما فيهوش غير مبنى ولا اتنين صغيرين ما بيعملوش حاجة. أنا عندي 70 سبب فني اللي يقول انه لا يمكن المبنى بتاع الكبر ده يكون مفاعل طيب نووي مماثل لكوريا الشماليه. طيب الوقود والجرافايت اللي لقوه ده بتاع ايه؟ مال لا ده حقيقي بتاع مفاعل غازي جرافيتي شبيه بتاع كوريا الشماليه، ده حقيقي. طب افسر اللغز ده ازاي اذا كان المبنى بتاع الكبر ما هوش المفاعل؟ التفسير الوحيد انه محتمل جدا ان يكون في مكان اخر في مفاعل اخر، هو ده بقى المفاعل الحقيقي اللي احنا ولا الوكاله عارفين عنه حاجه. اذا كان الكلام ده صحيح،
0: لكن يعني هذه التحقيقات والكشف يعني الخبراء الا يتبينون ذلك فنيا؟ يعني الا يستطيعون تبين ذلك؟
1: طيب هقول لك بس حاجه واحده، انا عندي مليون سبب، لكن هقول لك حاجه واحده بتاع مفاعل الكبر ده. المفاعل الكبر ده عشان يبقى مفاعل لابد ان انا احط فيه 600 طن من الجرافايت نيوكليار جريد، وجرافايت نيوكليار جريد ده بيتصنع بحيث انه بيشيلوا منه البورون اللي بيمتص النيوترونات، يعني مش اي جرافايت اي حاجه موجوده في السوق اسميها ده جرافايت، لا ده نوع معين لا يمكن تغلط فيه. طيب ال 600 طن دول هو نفسه المفاعل، يعني مش ان ده لسه انا هجيبه، المفاعل نفسه هو الكتل الجرافيت، وفي قلبه بعمل قنوات احط فيها الوقود النووي. ممكن اوافق ان الوقود النووي ما اتحطش، لكن ان الجرافايت ما اتحطش بيبقى ما فيش مفاعل من اصله. النهارده لما تيجي طيب اسرائيل تضربه وتدمره ويحصل المشاكل الركام والحيطان وكل ده، مفتشين الوكاله اللي راحوا في 2008 الزياره الوحيده اللي عملوها قبل كده، راحوا شالوا عينات كتير من الركام ومن الحيطان، وراحوا كتل ككتل، مش بقى زي ما بقول لك تحليل البارتيكل الجسيمات ده، لا طيب راح شالوا الكتل ما لقوش فيها ما فيش عينه واحده اثبتت وجود الجرافيت النووي ده. طيب ما فيش عينه واحده. طب انا هو فين المفاعل؟
0: طيب هذا رأي مهم دكتور يسري من الناحيه الفنيه. اسمح لي يعني انقل الحوار الى الجانب السياسي مع الدكتور سمير. ما يقوله الدكتور يسري يعني يشكك في الاستنتاجات، ويعني فكرة أنه كان هناك مفاعل نووي يعني شبه مكتمل ربما. دكتور سمير برأيك كيف يمكن قراءة ذلك من الناحية السياسية؟
2: شكرا لكم على الاستضافة، وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. بالتأكيد يعني ما يجري مع وكالة الطاقة الذرية هو اختبار جديد للإدارة السورية الجديدة في التعامل مع أحد الملفات العالقة وملفات الإرث النظام السابق، والذي يتعلق بالبرنامج النووي أو المشروع النووي الذي كان أيام

النظام. بالتأكيد الحكومة السورية أبدت الرغبة في التعاون وفتحت المجال وسهلت وصول الخبراء إلى المواقع المشكوك فيها، لكن بنفس الوقت يعني هناك ونتيجة دراسة التجارب الأخرى

0: الحكومة السورية حتى الآن. يعني بالنقطة التي ذكرها الدكتور من القاهرة، يعني نحن ليس لدينا تحقيق شفاف وجرد كامل لهذا البرنامج النووي. يعني إذا كانت هذه الكميات وصلت إلى مفاعل الكبر، كيف وصلت؟ ما هي خطوط التوريد؟ من هي الشبكات كمؤسسات أو كأفراد التي ساهمت في وصول هذه المواد إلى سوريا؟ وهذا الملف ربما يحتاج إلى ربطه بملف العدالة الانتقالية، وخاصة لدينا حديث عن نفايات نووية مدفونة في البادية السورية منذ الثمانينات، فهذا يحتاج إلى كشف ويعني تحميل المسؤولية من كان مسؤول عن هذه المواضيع. المشكلة التي تتعلق بهذا المجال ليس مجرد التعاون مع الوكالة، بل أنه يتم التعاون دون الحديث عن مشروع وطني. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ هل سيكون لدينا مشروع وطني متكامل في هذا المجال؟
1: طيب اسمح لي أقول هذه النقطة.
0: وزير الخارجية الشيباني كان ينتقل من نقطة إغلاق ملف من ملفات النظام السابق إلى الحديث عن برنامج نووي سلمي. يعني باعتقادي نحن بحاجة إلى التدرج في هذا الملف من إغلاق الملفات السابقة إلى التعاون فيما يخدم مجال الصحة، علاج السرطانات، المياه، الزراعة وغيرها من هذا الملف.
1: استخدام السلمي للطاقة النووية.
0: طيب لكن قبل ذلك سلمي،
1: اسمح لي أسأل أستاذ علي، يعني ما يجري ويعني بعض التشكيك ربما البعض فنيا كما قال دكتور يسري يدفع للتساؤل حول إن كان هناك تسييس أحيانا للموضوع، وبالتالي ما يجري هل هو يعني يجري بطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم الحكومة السورية هي من يعني دعت الوكالة؟ ما الرؤية التي تملكها الحكومة للتعامل مع هذا الملف؟
2: بالنظر إلى ما يجري بالإقليم بعد 7 أكتوبر نرى أن المحرك الأساسي لإعادة تشكيل مفهوم الدول خصوصا الوطنية وإعادة تشكيل الواقع الحالي هو العمود الأساس فيه هو الملف النووي وامتلاك إيران ومن قبلها العراق. فبالتالي نحن أمام إعادة تشكيل ربما شكل من أشكال الدول في الشرق الأوسط على أساس امتلاكها لهذا السلاح أو عدم امتلاكها وتعاونها مع المنظومة الدولية. ورأينا سقوط النظام العراقي كما ذكر الضيوف، رأينا الحرب الشعواء على إيران جراء هذا الملف. فبالتالي التعاون السوري يأتي ضمن الانفتاح، يأتي ضمن رغبة الدولة السورية من مفهوم او من مبدا الذي اطلقه السيد احمد الشرع، من مبدا صفر مشاكل، من مبدا الانخراط الاكبر في المنظومه الدوليه. فبالتالي
1: لكن استاذ علي اسمح لي، يعني البعض يقول ربما هذا اكثر من مجرد تعاون او انخراط. يعني اذا كان هناك البعض يقول هذا برنامج نووي، يعني هذه اصول للدوله السوريه، اوكي راح النظام السابق، المهم ان يعني
2: نحن هنا
1: يتم يحسن استخدامها، لكن لماذا يجب التخلي عن كل ذلك اللي قد تعتبر ثروة مثلا؟ ما المقابل لذلك؟ ما الذي ستحصل عليه في المقابل سوريا؟
2: أنا برأيي إن هنا ردا على هذا السؤال نصبح أمام 3 سيناريوهات. إما ربما مشروع وطني بطاقة سلمية بحصول كما ذكر الدكتور على ما يخص الطاقة النووية بشكل سلمي، أو ربما مشروع مشترك مع الوكالة مع ربما مع الدول ذات الصلة، أو انتكاسة كما يمكن وهذا أسوأ السيناريوهات في حال ربما انجرت الدولة السورية وهذا ربما بعيد جدا أن تحاول الامتلاك، تحاول التصنيع، وسيؤدي ربما نتائج كارثية على الدولة السورية كما حصل على سوريا نفسها في 2007 بالخبر والقصف الذي كان على الدولة السورية وعلى أيضا دول الجوار. فأنا أرى أن الخيار الأنسب والخيار الأساسي الذي تعمل عليه الدبلوماسية السورية هي التعاون وفق أعلى المستويات، وربما وهذا أيضا ذكره الأمريكان. نحن اليوم وفق الدبلوماسية الأمريكية نحن سعداء فيما يحصل في سوريا، وهذا من أكبر مؤشرات التي تعمل
1: يعني
2: في الولايات
1: لكن دكتور
2: الأمريكية.
1: يعني أستاذ علي هو فقط الحصول على الرضا الغربي هذا هو المطلوب؟ يعني مثلا دكتور أستاذ علي نظام الأسد ذهب، طيب هو كان يستخدم اسمح لي بس يعني أكمل السؤال، الجيش مثلا السوري كان لديه سلاح دبابات وطيارات وما إلى ذلك، لم نتخلى عنها يعني لم نرميها لأنه كان نظام الأسد يستخدمها، بل هي يعني جزء من الأصول السورية. وبالتالي البعض يقول ربما البرنامج النووي أيضا كذلك، لأنه إذا كنا يعني سنقدم كل شيء من أجل

0: الرضا الغربي والإسرائيلي. إسرائيل تمنع مثلا سوريا حتى الآن من تسليح الجيش السوري بشكل جيد، تمنع وجود منظومات دفاع جوي، تمنع وجود حتى الرادارات، وتقصف يعني كما تشاهد مناطق في سوريا، وبالتالي يعني نتخلى عن كل ذلك في مقابل ماذا؟
1: هل أنا أرد هذا السؤال بسؤال، هل الدولة أو المملكة العربية السعودية التي ربما أنتجت طاقة نووية سليمة هي سعت إلى الرضا أم انخرط ضمن السياق الإقليمي؟ أنا برأيي هنا ليس استجداء، ليس الحصول على الرضا بمقابل أن تكون هناك صيغة من صيغ التفاهم تؤدي إلى عدم تشنج الفواعد، عدم ربما الانزعاج المنظومة الدولية خصوصا الوكالة التي تؤدي بالنتيجة إلى نتائج وخيمة. فنحن من باب التفاهم، من باب الحصول على ما يريده الشعب السوري، نحن نريد حقيقة صفر مشاكل، نريد طاقة، نريد مياه، نريد ما يحتاجه بشكل عام الشعب السوري جراء هذه الطاقة، وعدم أيضا والأهم من ذلك عدم أن تكون هناك حربا على الدولة السورية من عدة دول. وبالتالي نحن كسر المحور السابق في هذا السلاح إن كان كوريا الشمالية أو إيران، والوصول لتفاهمات هي أجدى إن كان مع الولايات المتحدة أو الوكالة أو المجتمع الغربي أو ربما مع تركيا الصديقة أو غيرها من الدول الفاعلة ضمن هذا الملف، يعطينا مسار أفضل للدولة السورية في مستقبل الأيام.
0: ما رأيك دكتور سمير، هل هناك فعلا مقابل تحصل عليه سوريا أم أنها مجرد يعني تخلي عن كما قلنا أصول وأوراق يعني ربما دون وجود مقابل واضح لذلك؟
2: المعلن حتى الآن من
0: دكتور سمير
2: أو من وكالة الطاقة الذرية هو عبارة عن يعني اتفاق لتسهيل الوصول، لكن ما هي الضمانات الأمنية، الضمانات السياسية، ما هو المقابل الذي ستحصل سوريا بالمقابل حتى الآن غير معلن. يعني أنا باعتقادي هو تسرع من طرف الحكومة السورية بإغلاق هذا الملف، الرغبة في إغلاق هذه الملفات لكن دون الحصول على مقابل واقعي ويحقق مصلحة الشعب السوري. فما نحتاجه الآن نعم الحديث عن مشروع وطني يستفيد من ما خلفه النظام السابق حتى من هذه المسائل المتعلقة باليورانيوم وتحويلها إلى الاستخدام السلمي بما يتعلق بالصحة وغيرها من هذه المواضيع. يعني هناك في التجارب الدولية بعض الدول جربت هذا التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، لكن تحول هذا الموضوع في النهاية إلى تدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحتى كان هناك ما يشبه انتهاك لسيادة الدول، وخاصة المثال العراقي هو أكبر مثال، كذلك ليبيا عندما سلمت كل ما يتعلق بمفاعلاتها النووية كان بالمقابل لم تحصل على شيء. فنحن في سوريا نحتاج الحصول على ضمانات سياسية، ضمانات بالحصول على الدعم من وكالة الطاقة الذرية بالمقابل تفتح لهم المجال للدخول ولإجراء التحقيقات حول هذا المفاعل وغيره من المواقع التي ربما يكون فيها يعني بواقي لبرنامج نووي أو بواقي لنفايات نووية. فالإدارة السورية نعم متفهمين نحن سرعتها في أو رغبتها في إغلاق هذا الملف بسرعة، وخاصة أنها تحت الرقابة وهناك اختبار من الدول الغربية لها، لكن على أن لا يكون هناك إضاعة للحقوق الوطنية والحصول على مقابل لهذا التنازل. وبالتأكيد نحن كما ذكرت في المداخلة الأولى نحتاج إلى تحقيق كامل وشفاف فيما يتعلق بالمفاعل النووي. هناك أحاديث كثيرة، كيف وصلت هذه الكميات الكبيرة إلى سوريا؟ هل هناك كميات أخرى؟ هل هناك مواقع أخرى استخدمها النظام السابق؟ ربما حتى هذه تكشف بعض الأمور المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية التي استخدمها نظام الأسد. كل هذا يحتاج إلى التروي أكثر، نعم التعاون مع الوكالة لكن مع الحفاظ على الحقوق الوطنية والسيادة الوطنية والحصول على مقابل هذه التنازلات.
0: نعم دكتور يسري، الآن ما مصير يعني المواد النووية في سوريا كما هو مفترض؟
3: الحقيقة أنا يعني لو أنا من سوريا مش هتخلص من المواد النووية دي. أولا دي ثروة كبيرة جدا، احنا بنتكلم على أرقام ضخمة جدا. من حق طبعا الوكالة والعالم كله يعرف وسوريا بحقيقي هي اللي صنعت ال 73 طن دول ولا دول جولهم من كوريا الشمالية. إذا كان دول مواد نووية فعلا بتملكها سوريا يبقى أنا بقول دي خسارة كبيرة إن سوريا تتخلص منها، لان دي مواد اتكلفت كتير، تصنيع المواد دي عمليه شاقه ما هياش بالبساطه دي. ده بيشغل مفاعل فعلا، ويقدروا سوريا تعمل بيه مفاعل حتى من هذا النوع اللي عليه علامات استفهام كتيره، لانه يقدر ده يطلع كهرباء. كوريا الشماليه عندها ثلاث مفاعلات من الانواع اللي هي بتستخدم المواد دي، في واحد فيهم بيقدر يطلع 200 ميجا وات، ودي ارقام كهرباء ارقام كويسه يعني، يعني تقدر سوريا تستفيد بيها. لكن انه هو بقى يكون في عقاب ان هي خبت او ما خبتش، الاول خلينا نعرف الاول مصدر الكميات الضخمه دي، لان انا ما زلت بحط مليون علامه استفهام. انت يا وكاله بتقولي انها اتصنعت في سوريا، وريني ازاي هتصنعها في سوريا، جابت منين اصلا اليلو كيك ده اللي يعمل الحاجات دي، المصنع بتاعها قدرته قد ايه عشان يقعد يشتغل ويطلع الكميات الرهيبه دي. الكلام كله عليه علامات استفهام كبيره جدا. بعد كده نيجي لقصه المفاعل اللي احنا قلنا عليها. لا انسي بقى، انا في رايي يعني انسي يا وكاله اصرارك على ان دير الزور ده المفاعل الكبر ده هو ده المفاعل، المبنى اللي فيه المفاعل، لان هذا المبنى لا يمكن يكون مفاعل. انت ما لقيتش جرافايت حقيقي، الكتل اللي انت عمال تقولها دي المفروض هي دي المفاعل. هو فين المفاعل؟ لو ما فيش دي او تقول لسه ما ركبتهاش يبقى اصلا ما فيش مفاعل، او جايز كانت فكره ما كملتش من بدايتها يعني. فلا في حاجات كتير تقول لو كان فعلا في مفاعل حقيقي يبقى مش هيكون موجود في موقع الكبر في دير الزور.
0: استاذ علي باختصار، في
3: احتفظي بالمواد النوويه السوريه في سوريا،
0: نعم،
3: تصرفيش فيها بدون مقابل.
0: استاذ علي في دقيقه واحده، كما سمعت هذه يعني يجب إذا كانت فعلا يعني موجودة يجب تستفيد منها سوريا، يمكن استخدامها في إطار مفاعل نووي للطاقة السلمية.
3: طيب بالضبط، لأن دي كمية ضخمة، أنا بقول كمية ضخمة قوي، أنت عم يكون عندك 100 طن يلو كيك جبتهم واشتريتهم وصنعتهم، ده أنت وصلت لمرحلة متقدمة جدا في
0: متقدمة مجال دكتور ياسري. اسمح لي أخذ رأي دكتور علي، أستاذ علي، قبل أن ينتهي الوقت باختصار. أستاذ علي،
1: نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من الدولة السورية تحاول فيها تصفير المشاكل، بناء منظومة اقتصادية، منظومة طاقة، منظومة كهرباء، منظومة طاقة نووية وفق معطيات والتفاهم الدولي دون أدنى مشاكل. فبالتالي نحن أنا برأيي أمام مرحلة جديدة لا لا لا لا مشاكل فيها ولا حروب فيها جراء خصوصا هذا الملف، على عكس ما كان يحدث في الفترات السابقة.
0: دكتور سمير، دقيقة أخيرة، هل برأيك سيسمح فعلا لسوريا بتطوير يعني برامج للطاقة النووية السلمية، أم أنه يعني السيناريوهات الحالية يعني تقديم كل شيء للوكالة للغرب يعني عدم إزعاج إسرائيل قد يؤدي بنتائج عكسية باختصار؟
2: بالتأكيد تقديم التنازلات المجانية سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيفرض عليك قيود سواء بهذا الملف أو غيرها من الملفات. يعني يجب أن يكون مقابل كل التنازل أو وصول للوكالة وأن يكون هناك حصول على دعم من الوكالة بالبداية لتطوير بعض المسائل المتعلقة بالصحة، بالزراعة، بالمياه، بالطاقة الكهربائية والتي هي من أهم الاحتياجات لسوريا. لكن إذا استمرت هذا الموضوع وخاصة أن هناك غياب شفافية بما يتعلق بهذا الملف، أعتقد سنذهب إلى تدخل أكبر للوكالة وربما نتجه إلى سيناريوهات أسوأ وتفرض قيود أكثر على سوريا.
0: شكرا جزيلا لكم. الدكتور سمير العبدالله، الباحث الأول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، وعلي عبد المجيد، الباحث في الشأن السياسي من العاصمة السورية أيضا، والدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. نتابع بعد الفاصل تفاصيل ملف دمج مقاتلات وحدات حماية المرأة وموقف الحكومة من مقترح انضمامهن إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. بعد حل قسد واندماج عناصرها في مؤسسات الدولة، برز سؤال حول مصير وحدات حماية المرأة بعد رفض انضمامها إلى وزارة الدفاع ومفاوضاتها مع وزارة الداخلية لإيجاد صيغة بديلة تحفظ تنظيمها القتالي.
1: نساء خبرن حمل السلاح لسنوات طويلة يبحثن اليوم عن موقع رسمي ضمن هياكل الدولة بعد أن طوت قسد صفحتها التنظيمية، تاركة آلاف المقاتلات أمام سؤال مصيري واحد: هل ينتهي دورهن عند حدود السلاح الذي حملنه؟ أم يتحول إلى مؤسسة رسمية ضمن هياكل الدولة السورية الجديدة؟ الإجابة بدأت تتضح تدريجيا منذ الأسبوع الماضي، حين أعلن قائد قسد مظلوم عبدي حل التنظيم والإدارة الذاتية رسمياً واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. لكن وزارة الدفاع التي استوعبت عناصر أخرى من قسد لم تجد مكاناً لوحدات حماية المرأة المعروفة اختصاراً بيبيجي ضمن صفوفها. بدورها قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد لوكالة رويترز بأنها أبلغت خلال اجتماعات مع الرئيس أحمد الشرع بأن لا مكان لمقاتلاتها في الجيش.
2: كنا نسعى للانضمام إلى الجيش لأن قواتنا لديها الخبرة والكفاءة التي تمكنها من حماية نفسها بطريقة منظمة في شكل لواء أو كتيبة مستقلة. قدمنا مقترحات عديدة وشرطنا الرئيسي كان أن تكون هذه القوة منظمة وألا تنشر في أي مكان وألا تكون في مجموعات صغيرة، وقد رفضوا هذا المقترح.
1: بإغلاق باب وزارة الدفاع ربما ينفتح مسار بديل نحو وزارة الداخلية التي تضم أصلاً عناصر نسائية عبر قوة شرطة السياحة، غير أن اقتراحاً سابقاً من انضمام المقاتلات إلى هذه الوحدة اصطدم برفض وحدات حماية المرأة، إذ اقترحت بدلاً منه الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة الأكثر توافقاً مع خبرتها القتالية.
2: عندما ناقشنا الأمر مع وزارة الداخلية، أخبرناهم أن قواتنا تضم أكثر من 1500 مقاتلة، وسألناهم عما إذا كان سيتم دمج هذه القوات جميعها أم لا. سننتظر ردهم على الطلب الذي قدمناه إليهم خلال الأيام المقبلة.
1: بين رفض للاندماج العسكري ومفاوضات مفتوحة مع الداخلية، يبقى مصير مئات المقاتلات معلقاً على نتيجة محادثات لم تحسم بعد، وسط سؤال يتردد في أروقة القامشلي ودمشق: هل تنجح الحكومة في صياغة عقد أو إعداد صيغة تحفظ خبرة هذه القوة النسائية؟ أم تنتهي تجربتها بتفكك التنظيم الذي أحدثها؟
0: نناقش المزيد مع ضيفينا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وعبد الوهاب خليل ممثل مجلس سوريا الديمقراطية سابقا بدمشق من دمشق أيضا. مرحبا بكما. أستاذ سامر، وحدات حماية المرأة كانت في الأساس جزء من القوات العسكرية لقسد، لماذا إذن لا يتم قبول انضمامها إلى وزارة الدفاع؟
3: نعم، مساء الخير محمد لك وللضيف ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني بطبيعة الحال يعني كانت قسد مؤلفة من 50 أو 60 ألف كما يتحدث.

0: ألف مقاتل، وتم قبول 4000 مقاتل ضمن 4 علوية. فأعتقد ليس من الضروري، لم ينص الاتفاق 29 يناير الماضي على أن يتم دمج كل القوات العسكرية المؤلفة لقسد داخل مؤسسة الجيش. لدينا عدة تجارب محمد في دمج الفصائل المسلحة وتفكيك هذه الفصائل في المؤسسات العسكرية الوطنية. يعني لدينا تجربة تاريخية في نيبال وجنوب أفريقيا، وأيضا هناك في دولة سيريليون. نيبال مثلا كانت هناك عدد من الفصائل المسلحة، تم اختيار بعد مجموعة اختبارات، تم اختيار نخبة من مقاتلي هذه الفصائل وضمها إلى الجيش الوطني، بينما تم نزع سلاح البقية وإرسالهم إلى منازلهم. هذا طبيعي، ليس من الضرورة دمج جميع مقاتلي الفصائل، كما أنه ليس من الضرورة لم يكن من الضرورة دمج جميع مقاتلي فصائل الجيش الوطني وبقية الفصائل التي كانت تقاتل نظام الأسد قبل التحرير.
1: طيب،
0: فأعتقد من المنطق أن لا يتم قبول أو رفض دمج، يعني دمج فصيل واحد. لكن أعتقد المسألة أكثر تعقيدا بالنسبة لوحدات حماية المرأة، باعتبار أنهم يشترطون بشروط يعني بسقف عالي، أن يريدون أن يكونوا كتلة واحدة، وأن يكون لديهم قيادة منهم، وأن يكون لديهم لون واحد، ولا ينتقلون من منطقة في منطقة واحدة. يعني هذا يشبه الحكم الذاتي، وهو بطبيعة الحال وفق الإعلان الدستوري السوري، وفق رؤية مؤتمر النصر سابقا، وفق اتفاق 29 يناير، هذا غير مقبول وفق منطق الدولة إذا تحدثنا عن دولة. فكما أن عناصر قسد خضعوا لاختبارات وضموا إلى فرق عسكرية، ومن الممكن نقلهم إلى أي مكان في إذا اقتضت الحاجة.
1: نعم.
0: هؤلاء أيضا من مقاتلات وحدات حماية المرأة أيضا ضممنا إلى وزارة الداخلية، فلقيادة الوزارة وقيادة الأمن في الوزارة أن تفرزهن وفق الاختصاص الذي تراه وفق الإمكانيات، سواء
1: طيب.
0: شرطة سياحية أو شرطة مرور أو مهام خاصة.
1: طيب، نسأل الأستاذ عبد الوهاب، ما رأيك؟ يعني لماذا وحدات حماية المرأة تصر على، كما يقول أستاذ سامي، سقف عالي، تريد يعني الاحتفاظ بهيكليتها بقيادتها، تريد كانت وزارة الدفاع ثم الآن تفاوض على مهام خاصة، قوة مهام خاصة في وزارة الداخلية، لماذا؟
2: طبعا بداية مساء الخير، تحية لك ولضيفك الكريم. أستاذي العزيز، وحدات حماية المرأة تأسست عام 2013، وكانت إلى جانب وحدات الحماية الكردية، وكانوا العصب الأساسي في تشكيل أو النواة الأساسية في تشكيل قوى السورية الديمقراطية، وانضمت إليها فصائل عدة، وبالتالي فهي انضمت إلى قسد ككتلة بداية. لذلك أعتقد عندما حدث موضوع الدمج وموضوع دمج قوى السورية الديمقراطية ضمن المنظومة الدفاعية في الجيش السوري، اختارت هذه القوات التابعة لوحدات حماية، هنا أقصد وحدات حماية المرأة يبهشة، أن يكون انضمامها ضمن الجيش السوري. ولكن نتيجة المفاوضات المتكررة كان هناك طبعا الرد من قبل الحكومة السورية ومن قبل وزارة الدفاع السورية بأنه لا مكان للعنصر النسائي ضمن المنظومة الدفاعية في الجيش السوري، وبالتالي يجب أن نصل إلى حلول أخرى. تم تقديم اقتراع آخر، وهو أن تكون هذه القوى متواجدة في مناطق أو في محافظة الحسكة. طبعا الآن وحدات حماية المرأة تضم ليس فقط هي خاصة بالكرد، بالنساء الكرديات، أيضا هناك نساء عربيات إلى جانب الكرديات ونساء سريانيات أيضا، وبالتالي فهي كتلة من المكون الموجود في محافظة الحسكة.
1: نعم، لكن أستاذ عبد الوهاب، يعني كما ذكرت،
2: أن يكون انضمامها
1: إذا كانت تريد الاحتفاظ بهيكليتها وكأنها قوة خاصة، وحتى يعني الحفاظ على أماكن توزعها جغرافيا، وكأنها لا تريد أن تنصهر يعني ضمن قوات مثلا وزارات الداخلية، تبقى كتلة مستقلة
2: طبعاً
1: ضمن
2: المقترح الذي نعم المقترح تماما المقترح الذي تم تقديمه من قبل وحدات حماية المرأة مؤخرا ينص أن تبقى هذه القوات تابعة للأمن العام أو قوى الأمن الداخلي وزارة الداخلية، ولكن على شكل كتائب خاصة بمحاربة الإرهاب، لأن هذه القوات شاركت في عمليات قتالية عدة ضد تنظيم داعش وضد الفصائل الراديكالية، وهي قوات لم تكن قوات مساندة، كانت تحارب في الخطوط الأمامية، وبالتالي لديها القدرة على العمل ضمن مجال مكافحة الإرهاب. ما أريد قوله، يجب أن يناقش موضوع وحدات حماية المرأة بالمنظمة بالمنظور الوطني وليس بالمنظور التقسيمي للقوات السورية. هذا أمر مهم جدا، ويجب أن تكون هناك حلول توافقية وحلول وطنية قائمة على أساس مبدأ التشاركية. المرأة السورية عانت كثيرا وضحت كثيرا خلال الثورة السورية، وبالتالي جميعنا أو جميع السوريين يطمحون أن يكون للمرأة دور في مستقبل سوريا. وأنا أيضا كشخص أريد أن تكون وحدات حماية المرأة جزء من القوى الأمن العام أو من المنظومة السورية للدفاع عن أراضيهم، وأيضا لإثبات قدرتهم بأنهم نساء سوريات قادرات على الشراكة والبناء مستقبلا. نعم. إذن هي مسألة وطنية يجب أن تكون هناك حلول توافقية لها.
1: أستاذ سامر، هل المشكلة هي في يعني وجود العنصر النسائي ضمن قوات وزارة سواء الدفاع أو الداخلية؟
0: هلا ما أتوقع، لأنه في كلية شرطية خاصة بالنساء، يعني ترأسها العميد هدى السرجاوي كما أتصور، فلا يوجد مشكلة بالمشاركة النسوية. وإنما وزارة الدفاع ضمن تشكيلاتها الحالية لا يوجد تقسيم نسائي، لم يكن هناك في الفصائل المندمجة سابقا تشكيل نسائي، وهذا يعني في جيوش بالعالم فيها نساء وفي جيوش ما فيها نساء بطبيعة الحال. لكن بالنسبة لوحدات حماية المرأة، يعني إذا كانت يعني كما يقول الأستاذ عبد الوهاب هي مؤلفة من عدد من المكونات، فهي بطبيعة الحال يربطها رابط واحد وهو الرابط الحزبي وليس الرابط المكون أو الطائفي أو القومي. نحن لا نقول أنهن كرديات وإنما هن حزبيات، بالتالي هذا الحزب إذا ما أخذ جناح مسلح سيكون دولة داخل دولة، مثل التشكيلات اللادولاتية أو ما دون الدولة في العراق وفي لبنان الآن، ميليشيا حزب الله مثلا. فاليوم إذا كان لابد من وجود تشكيل نسائي مختص بمحاربة الإرهاب كما يتم طرحه، فأنا أقترح على وزارة الداخلية أن يتم فتح باب الانتساب للمشاركة النسائية من مختلف المحافظات ومختلف المكونات ومختلف الألوان، وأن تكون وحدات حماية المرأة الموجودة حاليا جزء من هذا التشكيل. أما أن تحتكر هذا التشكيل فهو بصراحة غير متوافق، أرجع أقول لا مع الرؤية لبناء سوريا الموحدة الجديدة ولا مع اتفاق 29 يناير. لا يتم الحديث عن جناح
1: قبل
0: أيام
1: قليلة أستاذ سامر وزارة منفصل. الداخلية رحبت بانضمام الوحدات على لسان نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية،
0: رحبت بانضمام عناصر الوحدات وليس كتلة الوحدات. وإذا كان نور الدين البابا يقصد انضمامها ككتلة وجناح مسلح بشكل مستقل له كينونته وشخصيته المستقلة عن قيادة الداخلية، فهذا قد جانبه الصواب. يعني المنطق الأمني والمنطق العسكري هكذا يقول. صحيح كان لديهم خبرة بقتال الإرهاب وبالجبهات الأولى، ما في كثير من الفصائل هكذا كانت، ولكن اليوم نحن بمنطق الدولة. اليوم وين مكانات وجود تنظيم داعش من أجل أن نضعهن في المقدمة ويأخذن رأس الحربة؟ لا يوجد مكان. اليوم أسلوب القتال الذي كان متبع أيام ما قبل سقوط الأسد مختلف. اليوم هناك خلايا يتم تفكيكها استخباراتيا أمنيا، يتم ملاحقتها، قلما يحدث اشتباك أصلا، لن نتحدث أن هناك خنادق وصفوف أولى وصفوف ثانية. فالموضوع أعتقد بحاجة لمعالجة على المستوى الوطني. أنا أتوافق مع أستاذ عبد الوهاب على المستوى الوطني بإنشاء قوة نسائية خاصة ضمن الأمن الداخلي. الآن يوجد شرطة نسائية، لكن إذا كان لابد قوة نسائية خاصة للتعامل مع حالات
1: هنا يعني واضح أنه لا يريدنا
0: أن يكون لكل السوريين،
1: لا يريدنا أن يكون مجرد يعني أو يدخل شرطة مثلا شرطة يعني يريدون، لا قيادة وحدات حماية المرأة واضح أنها تصر على ما هو أبعد من ذلك سواء وزارة الدفاع أو الداخلية. ما رأيك يعني أستاذ عبد الوهاب، إلى أي درجة يعني يمكن أن يكون مسألة دمج وحدات حماية المرأة، هل يمكن أن يكون عقبة أم سيجري تجاوزه برأيك؟
2: أستاذ الكريم، من خلال ما نشاهده ومن خلال توافقات حصلت ومن خلال خطوات إيجابية الآن نشاهدها على أرض الواقع، ندرك جيدا بأنها لن تكون عائقا أمام إكمال عملية الاندماج، وأعتقد سيتم إيجاد حلول مناسبة لها، وخاصة بعض التصريحات الإيجابية التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية. نعم، الأمن العام أو الوزارة الداخلية بحاجة إلى العنصر النسائي، ليست فقط كشرطة سياحية. هناك لنفترض كمثال صغير، عندما تقوم هناك مداهمة لمنزل معين بأمر من النيابة، النيابة؟ كيف سيكون مداهمة منزل معين لم يكن هناك عنصر نسائي إلى جانب الرجال؟ وبالتالي حتى على الحواجز، حتى على نقاط أمن الطرق، يجب أن يكون هناك عنصر نسائي للتعامل مع النساء، وهذه حالة صحية أعتقد. لذلك أنا متفائل بأنه ستكون هناك حلول.
1: أنه يعني الفكرة لا يعني مشكلة ليست بوجود النساء يقول أو تشكيلات نسائية، وإنما أن يحتكر هذا يعني التمثيل أو التشكيل رابط حزبي يعني.
2: لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن احتكار. لا لا لا يمكن الاحتكار. الآن نحن في مرحلة جديدة، مرحلة بناء الوطن، مرحلة بناء المنظومات الدفاعية والأمنية، وبالتالي أنا أؤيد هذا الطرح أن يكون باب الانتساب مفتوحا أمام جميع النساء السوريات لحماية بلدهن وأيضا للمشاركة الفعلية فيما تم إنجازه حتى الآن. وبالتالي أنا أيضا مع هذا الطرح، يجب أن يكون طرحا وطنيا غير حزبيا غير تكتليا غير خاص بمنطقة معينة. نشاهد نساء السوريات قادرات على حمل لواء البناء والمشاركة إلى جانب الرجال السوريين. هذه هي الغاية الأساسية، أعيد وأكرر، الغاية هي غاية وطنية، ويجب أن تكون هناك مقاييس وطنية لاحتواء هذا الدمج، وأعتقد هذا الملف لن يكون عائقا وسيتم إيجاد الحلول المناسبة له.
1: أستاذ سامر، يعني إذا تعثر هذا الاتفاق هل يمكن أن يتم استبعاد الوحدات برأيك؟
0: يعني الأمر خاضع للتفاوض، وحسب أوراق التفاوض المطروحة، وأنا أتحدث لدينا ثلاث نماذج. لدينا نموذج الأول في نيبال تم دمج البعض وإقصاء البعض وفق تقييم الخبرات والمهارات. لدينا نموذج جنوب أفريقيا بإعادة هيكلة وتشكيل لجميع الوحدات العسكرية من أجل بناء جيش جديد، وهذا ما حصل في سوريا حتى الآن على الأقل. لدينا نموذج سيراليون مثلا الذي أفضى إلى اتفاق على إنهاء حركة التمرد مع شرط تسليم السلاح، وأن تكون هناك لجنة لنزع السلاح سلما والذهاب إلى المنازل. وهذه الخيارات الثلاثة مطروحة، فإن لم يصل المفاوضون اليوم إلى نتيجة مع وحدات حماية المرأة، فالخيار الآخر هو أن يذهبن إلى بيوتهن. يعني هذا الموجود حاليا، لا يوجد تشكيل ثاني، ولا يمكن أن تبقى هذه الوحدات في معسكرات خارج التنظيم المؤسساتي، لأنه قسد حلت وتوابع قسد الأمنية والإدارية حلت وفق إعلان السيد مظلوم عبد الأسبوع الماضي. بالتالي بطبيعة الحال فوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة والشبيبة الثورية والإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية بقيادتها قد حلت جميعها، فلا يوجد غطاء قانوني وسياسي لبقاء هذه الكتلة المسلحة. إما أن يتم دمجها بالداخلية وفق اتفاق وفق رؤية وزارة الداخلية للمرحلة الحالية والقادمة، وإما أن يتم حل هذه الوحدات ونزع سلاحها والذهاب إلى المنزل أو للعمل بأي مكان آخر. وهذا أعتقد يعني هذا الواقع اليوم. أنا ما أقول أنا مع أو ضد، هذا الواقع اليوم، الواقع السوري ببناء المؤسسة الأمنية والعسكرية هكذا يخبرنا. فنحن بانتظار هذه الخيارات من أجل أن نرى ماذا يقرر المشرع السوري، سواء وزير الداخلية، سواء القائمين على ترتيب وهيكلية الأجهزة الأمنية، رئاسة الاستخبارات، رئاسة مجلس الأمن القومي في سوريا.
1: لكن أستاذ سامر، يعني ما تقوله إذن المسألة ليست تفاوض، وإنما
0: وليس
1: يعني
0: طرح
1: وليس يعني عليهن أن يقبلن
0: طبعاً،
1: يعني بما يعرض عليهن
0: الأمر
1: فقط.
0: الأمر محمد، الأمر عرض وطلب، الأمر عرض وطلب. هناك سيستم جديد، هيكلية جديدة في الجهاز الأمني للحكومة السورية، يتم عرضه على وحدات حماية المرأة، إن قبلنا بذلك يدخلن، وإلا فلا يوجد مكان آخر.
1: طيب.
0: أما التصريحات لرويترز وغيرها والتصريحات الإعلامية فهذه أعتقد لن تفلح كثيرا في تغيير مسار المفاوضات الحالي.
1: طب أستاذ عبد الوهاب، أليس غريبا أنه يعني قسد مسارها نجح الاندماج إلى درجة كبيرة، يعني قيادات قسد الكبيرة اندمجت ضمن هياكل الدولة السورية؟ مظلوم عبدي، إلهام أحمد، سيبان حامو. الآن لماذا يبدو، يعني هل وحدات حماية المرأة لديها رأي مختلف أو قيادة مختلفة، يعني لا تتبع للتراتبية الطبيعية في قسد كانت؟
2: طبعا أستاذ الكريم، كما ذكرت سابقا في بداية الحلقة، وحدات حماية المرأة يا باشا انضمت إلى قسد ككتلة، مثلها مثل الكتلة التي انضمت إلى قسد، وتم تشكيل قوى السوريه الديمقراطية. لذلك أعتقد العناد غير موجود حاليا من خلال التصريحات التي نشاهدها ومن خلال التوافقات التي تحصل على أرض الواقع. هم اتفقوا الآن أن يكونوا أعضاء ضمن الأمن العام أو الوزارة الداخلية، ولكن ما هي هذه المهام؟ كيف سيتم إدارة هذه القوات؟ كيف ستكون مرتبطة مع المركز مع وزارة الداخلية؟ جميع هذه الأمور تحتاج إلى نقاش وتفاهم. أعتقد التفاوض هو لا غالب ولا مغلوب، لا ليس كما يقول أستاذ سامر بينه وعرض وطلب، ولكن هو الوصول.

0: طول إلى إيجاد حلول توافقية، تنازل من جميع الأطراف للوصول إلى الغاية المشتركة، وهي أيضا السير قدما نحو تعزيز دور المرأة ضمن سوريا الجديدة. هذه هي الغاية، وإن كانت هناك غايات حزبية أخرى أعتقد لن تنجح. جميعا يدرك المرحلة الآن اختلفت عن السابق، المرحلة الآن يجب أن تكون أو تستطيع احتواء جميع الفصائل، جميع الكيانات، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، قرارات جديدة، ظروف تاريخية استثنائية، وبالتالي تحتاج إلى قرارات تاريخية استثنائية. لذلك هو موضوع توافقي، أعتقد جميع الأمور تبشر بأن هناك سيكون اتفاق، أنا ما زلت متفائلا بهذا.
1: أستاذ سامر، أريد أن أسألك يعني عن قضية، في حال جرت التوصل إلى اتفاق، برأيك إلى أي درجة أو كيف ينظر المجتمع السوري أو قد يتعاطى مع فكرة وجود عناصر وقيادات في يعني قوى وزارة الداخلية من النساء؟
2: أكيد يعني الأمر محمد ليس غريبا، يعني المرأة السورية موجودة في كل يعني تاريخيا في سوريا الحديثة منذ بداية القرن الماضي. المرأة السورية كان لها دور مهم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، واليوم على المستوى الأمني يعني يوجد كلية شرطية خاصة للنساء موجود في وزارة الداخلية. فيعني كيف سيتعامل؟ أكيد سيتعامل كما يتعامل مع احترامه وتقديره لعنصر الأمن، سيتعامل نفس الأمر عنصر الأمن سواء كان ذكر أو أنثى. نعم. فما أعتقد هناك مشكلة بالمجتمع، بالعكس كما أشار السيد عبد الوهاب، ربما أحيانا وجود عنصر نسائي ضمن الدورية أو المجموعة القادمة لأجل تنفيذ مهمة يبعث نوع من الراحة والطمأنينة يعني نسبة لطبيعة المجتمع السوري المحافظ في بعض الأماكن. فالموضوع أبدا ما هو موضوع رفض أو قبول اجتماعي، أنا برأيي هو موضوع مفاوضات حزبية سياسية فقط. نعم. لا يوجد أي عقبات أخرى، ولا يتحمل الأمر يعني لا يأتي أن أحد ويقول أنه والله هذا لأنه بيظلم المرأة وبدهم يقصوا المرأة، هذا غير موجود. والدليل هناك نساء برتب عسكرية في وزارة الداخلية الآن موجودات. فالأمر مختلف أعتقد، والأمر أنا مع الأستاذ عبد الوهاب سيخضع للتفاوض، سيصل النتيجة، لكن هذه النتيجة ستكون خاضعة للهيكلية الحالية لوزارة الداخلية. لا يمكن أن يكون هناك هيكلية في الحسكة مختلفة عن الوضع في حلب وإدلب واللاذقية ودمشق، بطبيعة الحال هي هيكلية واحدة وقيادة مركزية واحدة، ونحن ننتظر قرار وزارة الداخلية على كل.
1: شكرا لكما، سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وعبد الوهاب خليل ممثل مجلس سوريا الديمقراطية سابقا من دمشق أيضا. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، دائما تفضلوا بزيارة موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل

0: الأفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. اليوم وسط البلد بوسط بانياس. اليوم اجينا لعند الناس لنسمعها ولنفتح ملف ثقيل كثير. وبانياس تحديدا مو مدينة عادية. هاي المدينة يلي ياما شافت هتافات بتنادي بالوحدة الوطنية وأن السوريين لازم يظلوا مع بعض، رجعت شافت الدم والألم والفقد. هاي المدينة عاشت سنة 2013 واحدة من أبشع المجازر بحق المدنيين بالبيضة ورأس النبع والبساتين. مئات الضحايا، عائلات كاملة أبيدت، والجرح بعده مفتوح لأنه الحقيقة ما اكتملت، والمجرمين ما تحاسبوا، والضحايا ما أخذوا حقهم. في منهم عشرات الأطفال. هذول ما ماتوا لأنهم معارضين، هذول ماتوا بسبب هويتهم. بانياس ذاتها رجعت تشهد بآذار 2025 دم جديد وألم جديد ومجازر جديدة. مئات المدنيين بالقصور انقتلوا، وعائلات اختفت، وجرح بعده مفتوح. وكمان هذول ما انقتلوا لأنهم ارتكبوا جريمة، هذول ماتوا بسبب هويتهم. لا بصير تمر جريمة من دون حساب، ولا في جريمة بتبرر جريمة، ولا بصير مدني واحد ينتسى للمدني اللي انقتل 2013 ولا المدني اللي انقتل 2025، لازم يتحولوا لأرقام بس بحكايات الكره. هذول سوريين وقبل هيك بشر وناس، ودمهم مسؤولية الدولة والمجتمع، وحقهم بالحقيقة والعدالة ما بيتجزأ. والناس، الناس بدها تعيش، بدها تطلع لقدام، بدها مستقبل بلادها وأولادها، بدها الاستقرار والعدالة. بس شلون؟ هل ممكن نحكي عن مصالحات وسلم أهلي قبل ما نشوف محاسبات؟ هل ممكن نشوف تغير جوهري بحياة الناس وظروفها الاقتصادية، حصول تنمية واستثمار ووظائف قبل ما يصير في استقرار؟ طيب شلون بصير استقرار من دون مصالحات ولو مبدئية؟ مين لازم يقود المصالحة؟ شلون بدنا نفتح باب المصالحة بمدينة شايلة هالقد من الوجع؟ هل المصالحة بتعني إنه الناس تنسى؟ هل بتعني إنه الضحية تسامح قبل ما تعرف مين قتل ابنها؟ هل ممكن نحكي عن مصالحة من دون حقيقة، من دون محاسبة، ومن دون تعويض، ومن دون ضمانات إنه الجريمة ما تتكرر؟ مين بيحمي المدني؟ دولة؟ المجتمع؟ مجتمع مدني؟ بيتكاملوا؟ شلون؟ شو دور هيئة العدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية؟ هل هي مؤسسات موثوقة؟ هل عم تشتغل فعلاً على جذور النزاع؟ ولا عم تحاول تمنع الانفجار مؤقتاً بس؟ هذا موضوعنا الليلة، وهي الأسئلة يلي راح نحطها قدام ضيوفنا وقدام أهل بانياس. خلوني أرحب بضيوفي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أرحب أول شيء بالأستاذ سمير حيدر، ناشط ومعتقل سياسي 12 سنة بسجون الأسد. السيدة جولي خوري، ممثلة الشؤون الاجتماعية بمحافظة طرطوس، أهلا وسهلا. الأستاذ جابر عبود، ناشط مدني وسياسي، أيضا اعتقل، بس لما سألتك اعتقلت قلت لي ما طولت، سنة أول مرة وست شهور ثاني مرة، فيعني السوريين الاعتقال بالنسبة لهم القصير هو يعني إنه تبع شهر شهرين، يعني سنة سنتين. الدكتور حسن جبران، مدير إدارة المصالحة بهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والشيخ حسين جبري، خطيب بمساجد حسين حجازي عفوا بعدد من مساجد بانياس وضحى. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا وشكرا كثير لكم. وخليني أقول نحن ما كان سهل علينا ضيوف تيجي على حلقة مثل هون، لا ضيوف المباشرة ولا الحضور الكريم، كان دائما قضية معقدة عندنا لأنه الموضوع حساس ولأنه الموضوع حساس. خليني أبلش من عندك أساسا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟ حضرتك جربت 12 سنة بسجون الأسد ورجعت اعتقلت بعد الثورة، ما هيك؟
1: اعتقلت مرتين بالثورة،
0: مرتين بس ما طولت.
1: لا ما طولت.

0: قديش قعدت؟
1: اعتقلت يوم الملعب النزلي على الملعب واعتقلت بالأمن العسكري أشهر.
0: أشهر؟ نعم. فأشهر أنت بتحس يعني إنه معك. قبل ما أسألك إنه أنت شلون شايف الوضع ببانياس اليوم، وهل الناس اليوم عم تتجاوز وجعها ولا لا، بدي أسأل السادة الحضور وراح أطلب منكم ترفعوا إيدكم على إحدى العبارات التالية: اليوم الوضع ببانياس طبيعي والحياة مستقرة. اللي موافق على هاي الجملة يرفع إيده. اليوم ببانياس بانياس عم بتحاول تتجاوز وجعها وتعايش مع بعضها، مين بيرفع إيده؟ بانياس ما بتقدر تنجح لقدام وتتعايش مع بعضها. انت متشائمه، انت برجع لك بسياق الحلقه. انت شو رايك استاذ سمير؟
1: يسعد مساكم. بانياس مدينه الالم، مدينه الوجع تاريخيا، يعني وجع قديم حقيقه. هذا الالم يعني بيستحقوا اهل بانياس البسطاء الطيبين حقيقه؟ لا، ما بيعبر عنهم هذا الوجع والالم اللي ارتكب فيهم. اليوم انا كيف شوفها لبانياس، بانياس يعني تجاهد فعلا ان ترتقي فوق الجرح وان تعالج جراحها وتسمى فوقهم. الموضوع ما سهل، ما سهل بنوب، لانه مو واقف بس على الجهد الاهلي، بدنا مناخات حقيقي ساعدنا بهالمهمه. بكل اسف
0: بالمناخات،
1: مثلا الضخ الطائفي الخارجي اللي عم يشتغل والداخلي اللي عم يشتغل للعرقلي لتسميم الاجواء لمنع الالتقاء ما زال هائل وكبير جدا. معاناه العداله الانتقاليه لهلا اهل الضحايا ما شافوا جهد حقيقي، ما شافوا، ما لمسوا.
0: ضحايا محددين ولا كل الضحايا؟
1: كل الضحايا، كل الضحايا القدامى والجدد. جرح عميق ومؤلم في كوارث ببانياس، عائلات أبيدت ببانياس من 13 وبردوا بالجرح الأخير بحي القصور. ما شفنا تقدم بالعملية بالعدالة الانتقالية، بل على العكس منشوف ناس يعني ما يتمتعوا إسا بسلطات، يعني وهن مجرمين وقتلي. شغلي تاني يعني تعمق الجرح بالريف المديني من خلال مثلا إجراءات كثيرة يمكن ما كان وانا، أو بمعنى يعني صعبة المهمة كثير المعيشية على الناس. تصريح الشرطة، تصريح الجيش، متقاعدين من دون رواتب، يعني في اختناق معيشي، في اختناق معيشي، فصل العمال، تسرع بإجراءات. يعني اليوم في عنا مجرمين قتلي، معقول إيجي الليلي على واحد اطرده من وظيفته بحجة إنه هذا خدم عسكرية؟ خليني اليوم لاحق المجرمين القتلي بالأول. أما إنه واحد إنه أنت خدمت عسكري بعرف الظروف اللي خدم عسكري فيها، طيب هذا هي معي هذه لقمته، قطع لقمة الناس بهالطريقة، هذه التسرع هذا بيزيد الشحن وما بيوفر ظروف مثلى للقاء، بيحسسه بالغبن، بيحسسه إنه هو الآخر غير مرغوب فيه. ورحنا بدنا نخلص من هاللغة، بدنا نخلص من الظلم والمظلومية، وإنه والله أنا والآخر، ما في أنا والآخر، في رحنا السوريين، رحنا السوريين. اليوم بدنا نبني سوا، أول حجر بدنا نحطه العدالة.
0: طيب
1: تفضل
0: شيخ حسين،
2: بارك الله فيك.
0: سمعته عم بيحكي عن التحريض كثير اليوم. الخطاب الديني ببانياس أو حتى بسوريا جامع ولا لا؟
2: طبعا هو اولا الحمد لله رب العالمين، بما اني انا اتقدم بصفتي، قدمتني صفتي الشيخ، فاقول الحمد لله وكفى، واصلي واسلم على نبيه المصطفى وعلى اله واصحابه اهل التقى والوفاء. طبعا يشرفني ان اكون حاضرا مع حضره الدكتور زيدون،
0: شرف.
2: وكان مما شجعني على الحضور أن الدكتور زيدون هو من أهالي درعا، وأهالي درعا كلكم يعلم بأنهم هم من أول من رفع راية الحرية ومن ثم تلتها بانياس.

0: أهل درعا جايين عند بني ياس هلا.
1: أهلا أفا أهل درعا، أنتم يا ميت أهلا وسهلا فيكم في مدينتكم وبين أهلكم. شكرا. إن شاء الله تعالى. طبعا تعقيبا على ما ذكر الأستاذ سمير، صراحة أريد أن أعقب قليلا لو سمحت لي.
0: معنا ساعتين هلا تحديدا. الخطاب الديني، هل تعتقد أنه عم بيساعد على تجاوز الآلام ولا عم بي؟
1: لا، الخطاب الديني صراحة خطاب وسطي جدا كما أرى، يدعو إلى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وصراحة كان هنالك خطاب مركز من وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف على الخطاب الوسطي في المجتمع السوري ككل، ومن يدعو إلى التحريض. وأتذكر حادث جرى الجمعة أو الأسبوع الماضي في مدينة حلب، على أثرها أرسل كتاب في للشيخ المسجد الذي دعا في دعوة للتحريض. طبعا هي ليست الدعوة كانت مباشرة، ولكن ذكر بعض الأشياء جعل من أهل المدينة شيء من القلقلة. فجاءه كتاب باستقالة.
0: هل عم تقدر الدولة تضبط الخطاب الديني بكل محل؟
1: صراحة هنالك الكل يدعو إلى الوعي والإدراك، الكل يدعو إلى.
0: مين عم يحرض على السوشيال ميديا؟ لكان
1: هذا التحريض الطائفي لم يكن يعرفه السوريون نهائيا، حتى برز حتى برز من الخارج كأمثال بعض الطائفيين يريدون أن يفككوا المجتمع السوري ككل باسم الطائفية أو باسم أسماء معروفة. لكن كخطاب ديني عامة، أنا أرى اليوم بأن الخطاب الديني ناجح جدا، وخاصة إذا جئنا إلى كل الوزارات. فأنا أرى الآن أنجح وزارة بالنسبة لهذا الأمر في الخطاب الديني هي وزارة الأوقاف، كتوجيها.
0: خليني أشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شو رأيها. أنتوا شو وضعكم؟ هل أنتوا عم بتشوفوا أنه الناس عم تقدر تتجاوز الحساسيات ولا لا الوضع؟ بصراحة
2: لا، بدنا شغل كتير على الأرض، لأنه جذور القصة كتير عميقة، بترجع على أكثر من 14 سنة 15 سنة. تعزيز الانقسام الطائفي والمناطقي وحتى الإثني، هي كانت سياسة النظام البائد. هي النتائج ظهرت بمنطقة بانياس على النواحي الطائفية ببدايات الثورة، واللي النظام لعبها بطريقة يعززها لحتى يشتغل على مبدأ محاربة الإرهاب. هذا الشيء عمل نوع من النفور والانقسام الشديد بالمجتمع، مو بس ببانياس، بس أنا عم بحكي عن بانياس لأنه حلقتنا اليوم عن بانياس. فجذور المشكلة بتعود لتعزيز خطاب الكره بالإضافة لخطاب الطائفة.
0: وين الناس ما عم تقدر تتجاوز الحساسيات من خلال شغلكم على الأرض؟
2: بالمناطق؟
0: وين الناس بصراحة الناس وين ما عم تقدر تتجاوز؟
2: بالمناطق الحدودية، يعني اللي فيها احتكاك مباشر بين الطائفتين، هون في حساسية كبيرة بتكون واضحة بالنسبة لنا. بينما المناطق البعيدة عن بعضها ما فيها احتكاك مباشر ممكن تكون أخف حدة من المناطق اللي فيها احتكاك.
0: بتوافق أستاذ جابر؟
3: لا، حد ما بوافق على تصوره عن الخطاب الديني وعلى السلوك الديني وعلى المشاعر المتعججة. أنا بعود للي ذكره سمير في قضية السلم الأهلي، قضية بناء خطاب جديد وحالة جديدة. لا تبنى قضية السلم الأهلي بالتنظير ولا بالمصافحة.
0: نعم صحيح.
3: ولا بكمش،
0: لأنه يلا بوسة شوارب.
3: نعم نعم. أنا بشوف أدوات السلم، السلم ماذا يعني؟ السلم أن تكون تعيش حالة سلم داخلي وخارجي في بلدك، في بيتك، في حارتك، في مدينتك. هذا مفقود. ليش مفقود؟ لأنه أول شيء الدولة حتى الآن لم تصدر قوانين رادعة لمن يؤجج الحالة الطائفية والحالة
0: التحريض،
3: عم تعمل احتكاك ومباشرة في خطابها. اثنين، المجتمع بنيته التاريخية حقيقة، نحن لازم نكون صادقين، نحن مجتمع يعيش بنية تاريخية في أي لحظة ممكن أن ينفجر، لأنه هذا المجتمع ببنيته التاريخية في رفض الآخر، وتعايشنا مع بعضنا نحن نتيجة ضغط سياسي أو نتيجة مرحلة مرت فيها سوريا بالخمسينات، تعايشنا مع بعضنا وكان في سلم أهلي حقيقي، وكان المسلم والمسيحي والأرمني كلهم عايشين مع بعض.
0: أنت نفسك عم بتواجه صعوبات بالوصول لمجتمع مختلف؟
3: أنا شخصياً أنا عندي حالي خاصة باعتبارها، أنا ابن البلد وأنا ربيت يعني بمدينة بانياس، وأنا بعرف كل شيء عمره 40 وما فوق في بانياس بعرفه لأسباب لها علاقة بي، كان عنده منشرة وهي أول منشرة، فكل نجارين بانياس بعرفه، دربت نادي بانياس فترة طويلة، بعرف كل رياضيين بانياس، بعرف يعني بخلال علاقة.
0: عندك قبول من مجتمعات مختلفة؟
3: عندي، أنا عندي قبول رغم حدية العلاقة ورغم أنه بعرف في كذب بالعلاقة، لكن لابد يعني أنا برأيي من يريد أن يبني سلم أهلي يجب أن يذهب إلى الآخر وأن يحاور الآخر، يشرب معه فنجان قهوة، لا يحكي في قضايا أنتم قتلتونا ونحن قتلناكم، يجب أن يكون في
0: شو اللي عم يمنع الناس تروح لعند بعض أستاذ جاد؟
3: أول شيء في عدة أسباب، ما زال إسا حتى الآن الاحتقان ومشاعر طائفية، طرف شاعر أنه انتصر وطرف يشعر بأنه يتحمل وزر هزيمة ما أنه مسؤول عنها، إضافة لأنه الخطاب الديني حتى الآن في مدينة بانياس لا يرتقي لمستوى الدولي
0: عكس اللي عم بيقوله الأستاذ الشيخ حسين.
3: أنا أسمع كل يوم يوم الجمعة عم استمع على مشايخ بانياس حتى الآن ما زالوا يذكرون أهالي بانياس بالمذابح، وأنا برأيي هذا بيخلق هو نوع من الاستقطاب الطائفي هذا. إلا خطيب واحد سمعته أنا وما بعرف شو اسمه وأنا من كل قلبي بحييه والله، قال يا جماعة إخواننا العلوي أهل بلد، ونحن حكي بشيء وطني بشيء إنساني. بالنسبة للمستوى الاجتماعي أيضا حتى الآن ما في هالإقحام أو ما في مبادرات. مثلا
0: مين اللي ما عم يبادر؟
1: عفوا دكتور، عفوا سيادة أستاذنا، عفوا يعني من أول ما بدأ وجاء التحرير يعني عفوا كل المشايخ قالوا أن يعني الشيخ معروف يعني قال أنتم الطلقاء.
3: أنا طلقاء نحن يا
1: أستاذ. عفوا يعني هذه العبارة بس رح لك شغلي،
3: هذه عبارة غير صحيحة.
1: لا عفوا بس دي لك شغلي أستاذنا الكريم، هلأ النقاش يجب أن يكون صراحة.

0: التقرير اللي أنت قدمته، ثم عادت مجزرة 2025. هذه المجزرة ليس هنالك مقارنة، في مفارقة شاسعة جدا ما بين حدث 2025 وبين ما حدث بال 2000.
1: طيب رح نرجع للحديث عن الماضي بالمحور الثاني. بدي اروح عند دكتور، يعني دكتور رح ارجع لك، رح اروح عند دكتور حسن. الدكتور حسن، سمعت الاستاذ جابر عم بيقول ما في قوانين تردع التحريض، والاستاذ سمير عم بيقول تاخرت العداله الانتقاليه. انتوا ليش تاخرتوا؟ تاخرتوا ولا ما تاخرتوا؟ ليش تاخرتوا ولا تاخرتوا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اسمح لي كلمه، مين هنا بالجمهور بالحساد الحضور بيعتبر ان العداله الانتقاليه تاخرت بسوريا؟ شايف دكتور حسن، كله عم بيقول لكم تاخرتوا. تفضل احكي للناس شو رايك.
2: يعني ابتداء خليني اقول انه وجود هذا التناحر الطائفي انا اعتقد انه حاله منطقيه، او بالاحرى يمكن ان تفهم، لأنه المجتمع السوري حقيقة تم هندسته بطريقة تكون عبارة عن جزر معزولة متناحرة، طائفية في مناطق، قبلية في مناطق أخرى، قومية في مناطق ثالثة، من أجل هذه القوى المجتمعية أنه دائما تضرب بعضها وتكون المحصلة صفر، وتبقى السلطة هي الأقوى على قاعدة فرق تسد. فمن الطبيعي أن نجد أن هناك امتدادات طائفية، هناك امتدادات قبلية، هناك امتدادات خلافات دينية، هناك حتى بين الريف والمدينة.
1: مفهوم، بس السؤال ليش تأخرتوا أنتوا؟ هيك عم بيقول لكم هم، أنا ما عم بقول لك، الجمهور الحضور عم بيقول لك تأخرتوا.
2: صحيح يا سيدي الكريم، نحن أشبه بمن ينسج سجادة الصلاة، سجادة السلام، من صوف متناثر ومتداخل بكثير من الإشكالات. أعتقد أن العدالة الانتقالية هي ليست قرار، والعدالة الانتقالية ليست إجراء واحدا بحيث نقول أن العدالة الانتقالية تأخرت، تقدمت، حققت ما لديها. المرسوم الجمهوري الذي أحدث العدالة الانتقالية قال أن عمر هذه الهيئة سيكون 5 سنوات، وولايتها الزمنية تمتد من عام 1970 لعام 2024، نهاية 2024. وبالتالي فأنت أمام كم هائل من المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى حلول لا يمكن أن نحلها خلال أقل من يعني أشهر، أقل من سنة من عمر العدالة الانتقالية. هذا لا يعني أن العدالة الانتقالية هي تسير كما يجب وحققت إنجازات هائلة ولا يأتيها الباطل من الداخل ولا من الخارج. لو قلنا ماذا أنجزت العدالة الانتقالية، ربما لرفع الجميع، بدل أن يرفعوا أيديهم رفعوا للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية القبعات.
1: شلون بدهم يعرفوا إذا أنتم ما عم تقولوا لهم؟
3: تماماً.
2: نحن
1: يعني الناس بدها تعرف شو اشتغلتوا.
2: تمام، مجيئي من دمشق الآن من أجل أن أقول للسوريين ماذا يعني تم الاشتغال.
1: يعني راح يسألوك هلا، إمتى قانون العدالة الانتقالية يلي بده يوقف التحريض واللي بده يبلش يحاسب، إمتى راح يقر؟
2: قانون العدالة الانتقالية أحيل إلى السيد رئيس الجمهورية، وبدوره سيحيله إلى البرلمان ويدرسه البرلمان ويقر.
1: يعني
2: ونحن نعتقد أن يعني إذا سارت الأمور بشكل طبيعي أعتقد أنه يعني أسابيع وربما يعني شهر شهرين يبدأ قانون العدالة الانتقالية في السريان، ويفسح المجال ويهيئ الفضاءات من أجل أن تشتغل هيئة العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأقوى.
1: طيب خلينا نروح عند السادة الحضور. الآنسة هنا كنت عم تقولي أنه أنت متشائمة، بس إذا سمحتي تعرفي عن حالك بس؟
3: أنا ميسى الخليل.
1: وإذا سمحتي توقفي.
3: أنا ميسى الخليل، كنت بداية الثورة بالشام، فأنا طارئة على الثورة بطردوس. متشامي لأنه المجزرة الأخيرة بعتت رسالة وحيدة بما يخص قانون العدالة، العدالة تتاخذ باليد. فحتى لو هلا ساكتين وضعفاء ومستكينين، فهنهم جواتهم ناطرين اللحظة اللي يصيروا أقوى شوي. يعني هي لعبة، لانه ما اتخذت العداله بشكل حقيقي. فهني
1: بس عم بيقول لك الدكتور حسن انه نحن عم نحكي عن اسابيع سينطلق

0: القانون.
1: بس استاذ حسين بدي اساله مين قرر جمله اذهبوا انتم الطلقاء؟
0: انا
1: بس بدي كفيه وبعدين بتجاوبني.
0: اي تفضل.
1: هل كنتوا بتعتقدوا انه قرار سليم ولا هو كان البديل؟
0: عفوا
2: خليها تكمل معلش.
1: انه انتم طلقاء هو هذا قرار سليم كان ولا كان البديل انه مزرة ابكر؟
0: انا اسالك امام الحضور سؤالا، من الذي حقن الدماء في مدينة بنياس والكل كان يتوقع أن تسيل الدماء في الشوارع؟ سؤال.
1: بس انسالت بعد 3 شهور.
0: لا كيف عفوا.
2: بس ما احنا ما بدنا نتجادل.
1: ما بدنا نتجادل بس انه انا
0: العفو.
1: انا من الاشخاص
0: دوافع ما هي الدوافع والاسباب التي
2: رح ارجع لك
1: انا من الاشخاص اللي من ابناء الثوره بعتبر كلمه
0: انا عفوا انا اعرف حضرتك. انا اتذكرك في بدايه الثوره رحمه الله على الشهيد انس الشغري، كنت انت على المنصه وقت صورت في هدايه.
2: انتم بتعرفوا بعضكم
0: تماما. انا اعرفها اعلاميه وكانت جاءتنا من طرطوس، ويومتا كان في جمعة، وهذه الجمعة رفعنا لافتات لا للطائفية وأثبتنا بذلك. الآن
2: سيجاءتنا مدام ميساء.
1: أنا رأيي كلمة اذهب وأنتم الطلقاء هي سبب المسألة.
2: خليني خليني خليني أشوف أسمع كلام آخر. في حد بيحب يداخل؟ ايه تفضل. عرف عن
3: يوسف أسعد. هلأ أنا بعارض كثير الأخت هون. نحن هلأ بمجرد وجودنا هون عم نتناقش، فهذا أول خطوة للحل. نحن أيمت كان فينا نقعد هيك قاعدة، نقعد نحكي عن وجعنا، نقعد نحط الخطوات، نقعد نحط الطريق الصح. مدام عادنا نحن بهي القاعدة ممكن لقدام خطوة للمشكلة بتبلش بحل المشكلة بتبلش بخطوة. فنحن مجرد هلأ بأول حوار لنا وقاعدين وعم نتناقش، وبتمنى هيك يضل النقاش يعني رايق لحتى نقدر نوصل لحل. ممكن هذا الاجتماع يكون بوابة لجلسات تانية نقدر نحط الخطوات كلها، نقدر نحل المشاكل كلها. بس
2: طيب استاذ في حدا بيحب داخل كمان؟ المدام هون وبعدين هون.
4: مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا مها رمفلي، ناشطة مدنية. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا بس تعقيبا لحكي الأستاذ، منعرف طرطوس هي منطقة فعلاً، طرطوس كمحافظة المنطقة الوحيدة اللي فيها توتر شديد هو بانياس. المحافظة لا دفعت ثمن كتير ب14 سنة ولا حالياً، لكن بانياس هي منطقة فيها توتر شديد. ولحتى نحن فعلاً نحكي رح نحكي عن تحدياتنا. أنا رح أحكي سريعاً، أنا ساعدت بالحشد، رح أحكي عن تحديات لحتى أخيراً بس أعطي وجهة نظر تحدياتنا. الطرف اللي معتبر حاله مثل ما حكى الأستاذ جابر أنه دفع هزيمة هو طرف رافض يحكي. ليش؟ أنا حاولت، لأنه الكل قال لي ما بسترجي. أنا حكيت كذا مرة، بعدين تهاجمت على السوشيال ميديا، وأنا كل شيء حكيت وحكيت قصة كيف انقتل أبوي. ما بعرف كيف العالم هاجمتني. عم أحكي عن طرف، أنا تعبت لحتى وصل لطرف يحكي أنه معلش طلع حكي مرض. وللأسف
2: الناس ما عم تحكي،
4: لا ما عم تسترجي تحكي، ما عم الاستسبابين. في ناس بتقلك رح ياكلوني جماعتي قبل ما ياكلني الطرف الآخر، مشان نكون صادقين.
2: يعني واحد عم بيخاف من جماعته،
4: من جماعته
2: عم بيخاف من جماعته،
4: يعني
2: من
4: انت
2: جماعته.
4: لما عم تيجي وتحكي فأنا عم خاف. يعني انت
2: طيب انت ليش ما خايفة؟
4: معلش استاذ زيدون، مشان ما اقطع الفكرة، صح محاور بس مشان ما تروح لي الفكرة برجع لك. الشغلة الثانية هيدا من الطرف اللي عم نحكي عنه. أنا زعلت كتير اليوم كان في حدا كتير بتمنى يكون معنا، اعتذر قبل نص ساعة، قال لي ما بسترجي أحكي وما رح فيني أحكي بصدق. شيء آلمني من قلبي أحاديث طرطوس، بالحشد على أحاديث طرطوس. أنا بحاجة كل الأطياف، وعملنا مع الصديقة أمر كل واحد يعمل منطقته. اجيت لصديق كتير مهم رح يعطيني دعم قوي بالطرف الآخر، فقلت له وجودك كتير بهمني، قال أنا كتير بحترمك، لكن أنا ما فيني يكون بمكان رح ينتقدوا الدولة فيه.
2: رح
4: ينتقدوا الدولة فيه أو السلطة، لأنه أنا حدا ما بدي نحط نقطة سودة بصفحتي. أنا حدا ماشي بعد شهرين استلم منصب مهم فسامحته.
2: طيب خليني أسمع، بدي أسمع في حدا.
4: فأنا كنت بدي أعطيه حلوة، ألا بدي أضطر أعطيه بعدين.
2: طب بس بسرعة لأنه أخذت.
4: لا يلا تفضل بعدين بحكي، بس شغلي بس.
2: تفضل.
5: عبد الله السيد، ناشط مدنية معتقل سابق.

0: قديش اعتقلت؟
1: معتقل سياسيا.
0: سياسي قبل الثورة ولا بس أثناء الثورة؟
1: سابقا
0: قبل الثورة.
1: أثناء الثورة.
0: أثناء الثورة.
1: بدي أحكي عن عدالة الانتقالية. هلأ من خلال اطلاعنا على تجارب دول السابقة من ألمانيا لجنوب أفريقيا لتشيلي للأرجنتين لإسبانيا، هذا مسار طويل ومعقد ويأخذ عشرات السنين.
0: هلأ بالمناسبة يعني واحد من أسرع المسارات عدالة انتقالية بالتاريخ هو مسار سوريا، بس ما حدا مصدق، كل ما بيقولوا أنه أنتم متأخرين متأخرين متأخرين.
1: يعني نحتاج شغلات كتير نفقدها. أول شيء الخبرات، القضاء، القانون. يعني لهلأ ما عنا قانون،
0: رح نرجع.
1: ما عنا قضاة مدربين. هذا يحتاج إلى دعم مالي عالي جدا، لأنه عنا 140,000 وما يفوق 140,000 ضحية مجهولة المكان. يعني إلى هذه اللحظة بيصر في 8,000 لهلأ ما عرفوا لمين. طيب. ما قدروا يوصلوا له.
0: في السيدة بالصف الأخير تفضلي.
2: أميمة علي، أنا سورية وبس. أنا والله يا دكتور شفت ضيوفك عم يتباروا بالمظلوميات. أول شيء المظلوميات ما بتسقط بالتقادم أبداً، ونحن متعايشين مع بعض، سواء كنا عم نضحك على بعض ولا لا، نحن حالياً مستقرين. الفكرة اللي بدي أحكي فيها، أنا كبنت طائفي بنت جبل، أنا ما حدا أقصانا أبداً، نحن اللي ما قربنا، ما حدا، ما بدنا عزيمة نحن لما نكون بدنا موجودين بمكونات الوطن. ما حدا قال لا تيجوا، بالعكس كان في حدا عم يترجى الناس تيجي وتشارك وتساهم وتكون مكون وجودي وأصيل بالمجتمع. فالمظلوميات أبدا ما بتسقط بالتقادم. وجع 2013 جديد مثل وجع 2025، لأنه هني ما صحت لهم فرصة أصلا يعبروا عن وجعنا بيوم من الأيام. فنحن بدنا نعبر عن وجعنا سوا، بدنا نعترف لبعض سوا، بدنا أول شيء نقر وبعدين نعترف وبعدين نجبر ضرر بعضنا، لأن نحن إذا ما جبرنا ضرر بعدنا ما حدا رح يجبرنا. شكرا.
0: شكرا. طيب قبل ما أروح، في حكاية بيناتكم الأستاذ سمير والشيخ حسين، في حكاية بيناتكم. نعم. تبلشها أنت، مين بحكيها؟
3: بعد طبعا بعد دخول الجيش ب 17/5/2011، كنا طبعا نحن هون أوينا الاختباء لأنه صار طلبنا يعني. فالأستاذ سمير أرسل لي شخص يدعى أبو حمزة، وأنا صراحة ما كان لي سابق معرفي طبعا بالأستاذ سمير، يدعوني عن طريق الأخ أبو ميلاد بياسي رحمة الله عليه، كان له بصمات. الأخ أبو ميلاد الكل طبعا شعب بنياس يعرفه، كان له بصمة، وشخص كان الجندي المجهول.
0: نعم.
3: فدعاني يوم الأستاذ سمير سبحان الله، فالتقينا عند أبو ميلاد، ويومتها كان في لأنه صار بساحة الحرية بالسنتر، يومتها صار في تجديد كتير حتى بعد صلاة الجمعة وكذا، ونحن طبعا اختبأنا. فإجا الأخ سمير عرض علي تنسيقية أنه يعمل تنسيقية باسم أهالي بانياس. وطبعا أنا يوم تفاجأني الموقف من الأستاذ سمير، أنه في ظل هذا الشدة والضغط النفسي الكبير ودخول الجيش وكل الناس كانت يعني في حالة صعبة جدا، وهو كان عنده هذه الهمة أنه يعمل تنسيقية، فكان شيء رائع جدا.
0: هو اللي كان عم يطلب تنسيقية؟ بعدين رجعت شفته، وين شفته؟
3: بالسجن. كنا بالمعتقل.
0: رجع. إمتى التقيت فيه؟ بعد قديش؟ حضرتك اعتقلت 5 سنوات، وانت 12 سنة قبل الثورة، بعدين اعتقلت بالثورة.
4: الثورة اعتقلت، وكان عندنا خبر سيء انه تم اعدامه، سمعنا باعتقاله.
3: كان صدنايا طبعا، انا معتقل صدنايا.
0: ايوه. وظننت انه تم اعدامه.
4: نعم، انا هيك وصلنا الخبر.
3: اي طبعا.
4: فلمت اللي اعتقلنا وتحولت على القضاء بعد فترة تعذيب بالامن العسكري، حولت على السجن المدني اللي انا نايم فيه كل الفترة السابقة.
0: بعد عمر طويل كثير كويس.
4: بعد عمر طويل رجعت عليه،
0: انه اللي بيشرب من ميه صيدناي برجع لها يعني.
4: فقال نحطهم مع مشاغبي بانياس، كنا رحنا مجموعه، فحطوا 2 من رفقاتي بمهجع الشيخ وانا بمهجع ثاني، فعم يفهموا منهم شو قصتكم، مين معكم؟ قال معنا سمير حيدر. وين سمير حيدر؟

0: ما شعرت يعني. فندهوا للشرطي، كان له هون شوي حظوي على الشرطي، فتح الباب واجى المهجع هو والصديق صادق خدام. وين سمير؟ انا فسلم علي صادق، عرفته بس لما اجى الشيخ انا ما عرفته.
1: كنت طالع من صدنايا ضعيف جدا، دخلت 90 كيلو
0: قاطر 50. والله سمعنا انه عدمت، فقط ضحك وهيك وضمينا بعض وبقينا فترة على تواصل بالسجن. التقينا فترة جميلة جدا، هذا بيتنا الثاني بالنسبة لنا يعني.
2: أستاذ جابر أنت كمان تعرضت لهيك شغلة، بس أسألك سؤال قبل ما أقبله، يمكن بدي أسأله للكل وإذا سمحتوا جاوبوني باختصار عليه. أحد الشغلات اللي أنا كنت عم بحضر الحلقة هاي عم بيقولوا لي أخي بس تقول كلمة سلم أهلي تستفز الناس، ليش؟
3: وقت بيصير في كلام حول السلم الأهلي، مفاهيم السلم الأهلي مختلفة، لأنه ثقافة السلم ما موجودة عندنا. الثقافة الأساسية موجودة عندنا هي ثقافة عقائدية، ثقافة تقدس الأنا وتعتبر الآخر غير موجود. الاضطهاد اللي حصل في سوريا أيضا عزز هذا الفكر.
2: ما بتحس إنه كلمة السلم الأهلي عم بتحسس جزء من الناس إنه هي عبارة عن تضييع حقوق؟
3: نعم.
2: وإنه أخي السلم الأهلي يلا يا شباب بوسة شوارب، بوسة تقون، عفى الله عما مضى، نسوه حق الشهداء بال 2013 وحق الشهداء بال 2025؟
3: أنا برأيي أستاذ في خطأ كبير منهجي في تسمية هيئة العدالة الانتقالية. شو هيئة عدالة انتقالية؟ يعني إذا جيت أنت تصنفها كمحكمة، هل هي محكمة بدائية جزائية؟ هل هي محكمة صلح؟ تسميتها عفواً، أنا برأيي اللي سماها هو سكران بالانتصار.
2: سواها؟
3: سماها عدالة انتقالية، هو سكران بحالة الانتقال والانتصار. أنا برأيي هذه التسمية لا تستغرق مفهوم العدالة. يجب أن تكون هناك محكمة تسمى وتوصف بأنها محكمة إحقاق السوريين أو تحت تسميات.
2: خليني أشوف شو رأي الدكتور.
3: تفضل
2: دكتور حسن.
4: يعني أولاً أنا بدي أقول إنه ليش الناس متحسسة من السلم الأهلي؟ متحسسة من السلم الأهلي لأنه هذا المصطلح فعلاً مصطلح كان مقيت مصنوع في زمن الاستبداد، وهو سلم يعبر عن سلم أهلي قهري سكوني مفروض من الأعلى. فكانت الطنجرة عم تغلي ومع ذلك عم نقول إنه ما في شيء مغطاي، وعم يقولوا نحن بنتمتع بسلم أهلي وهيدي أخته اللي بتطلع الساعة 3 بالليل وبترجع بأريحية. حقيقة لذلك هذه أحد الأسباب اللي بتخلي الناس تتحسس من مفهوم السلم الأهلي. الآن أيضا السلم الأهلي يعني لا يمكن أن تتحدث عن سلم أهلي وهناك جراح مفتوحة يجب إغلاقها ومداواتها. لذلك الناس أيضا تتحسس من سلم أهلي وممكن تشعر فيه على أنه هو نوع من مثل ما تفضلت تبويس الشوارب. أيضا الناس بتتحسس من السلم الأهلي لأنه مو بتخاف أيضا أنه يعاد تكرار التجربة ويفرض سلم أهلي سكوني من الأعلى بدون ما الناس.
2: سلم أهلي سكوني بمعنى كاذب مخادع مش صحيح.
4: أيوة، وقهري مفروض من السلطة، وهذا السلم هو أشبه بمدن الملح سرعان ما يذوب وينهار. في
2: شلون بدأ الناس تطمن أنه السلم الأهلي اللي عم بتقودوه مش هو سكوني وقهري وتبويس شوارب وهي شلون بتطمن؟
4: لذلك هون أنا بدي رد على أستاذنا الفاضل بيقول أنه تسمية العدالة الانتقالية هي تسمية خاطئة، لأنه الناس بتظن أن العدالة الانتقالية هي عبارة عن مشانق ومجرمين بياخدوا دورهم في تنفيذ حكم الإعدام. لا يا أخي، العدالة الانتقالية، فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على أنها جسم، هو عبارة عن جسم يعمل على معالجة إرث الماضي والوصول إلى تعافي لهذا الجسم. والعدالة الانتقالية هي هذا الجسر اللي بده ينقل المجتمع عليه من الماضي المؤلم بكل آلامه وآثامه وجراحه إلى المستقبل. المستقبل اللي يكون فيه الآن بقول لك كيف. هذا المستقبل الجميل اللي بده يكون فيه الأشياء التالية بالمعنى الفلسفي. أولاً بده يكون في علاقات اجتماعية ورأس مال اجتماعي قوي، ليس فقط على مستوى المكون الواحد، مو بس عند العلويين لازم يكونوا متماسكين والسنة أيضا متماسكين والمسيحيين متماسكين، لا، نحن بدنا هذا النسيج الاجتماعي يكون أيضا قوي والرأس المال الاجتماعي قوي بين المسيحيين والمسلمين، البدو والدروز، العرب والأكراد.

0: والريف والمدينة، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أن تكون هناك علاقة قوية أيضا بين المجتمع من ناحية والسلطة من ناحية أخرى. فنحن بدنا ننقل المجتمع من تماسك داخلي على مستوى المكون إلى تماسك على مستوى المجتمع، وإلى علاقة متوازنة بين السلطة.
1: وين نحن هسه؟ بين السلطة. قديش بعاد؟
0: بين
1: السلطة بعاد نحن عن هذا
0: والمجتمع. وين؟
1: مشان ما يكون الحكي كثير هيك فيه يعني جزالة وهي. وين نحن عن هذا الكلام كلياته؟
0: وين نحن؟ العدالة الانتقالية كمان عندها ست مسارات يا أخوي. أولاً المسار الأول أو الإدارة الأولى هي كشف الحقيقة، وقد أعدينا خمس ملفات لمجازر ضخمة. هذه خبراء العالم اليوم، أنا جاي لعندكم من اجتماع بدمشق وجاي لهون، قالوا هذه التجربة السورية في العدالة الانتقالية ستدرس. وبعض السوريين هون بيقولوا إنه وين العدالة الانتقالية؟ نحن ما لنا ثقة بالعدالة الانتقالية.
1: ما سمعوكم يا دكتور، ما شو بدهم يعرفوا شو عم بتسووا؟
0: يا سيدي هلا بقول لك إنه كمان شو دورهم هن. نحن عنا مواقعنا على التواصل الاجتماعي، وأنا شخصيا يمكن ما بيمر أسبوع إلا أنا أتحدث عن العدالة الانتقالية وبناء السلام في سوريا. بس خليني الله يرضى عليك أقول لك، خلي هالناس تعرف شو يعني العدالة الانتقالية.
1: بس باختصار،
0: بناء العدالة الانتقالية، الملف الأول هو كشف الحقيقة، المسار الثاني هو المساءلة والمحاسبة. طبعا بكشف الحقيقة نعد وعدينا خمس ملفات كبيرة. هناك المساءلة والمحاسبة تشاهدونها على التلفزيون. الذاكرة الوطنية، فريق الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى ذهب إلى دير الزور ومسح كل المناطق المدمرة، وقابل مئات الأشخاص وكتب التاريخ السوري في جزئه بمحافظة دير الزور، ثم انتقل إلى حلب.
1: إمتى دور البيضة والقصور؟
0: هذا هناك برنامج، بس خليني أعطيني بس دقيقة. أيضا هناك مسار لجبر الضرر. جبر الضرر يعمل على تعريف دقيق للضحية، وقد أنهينا هذا الأمر وموجود في قانون العدالة الانتقالية. لدينا سجل للضحايا، وننتظر أن نستجلب الأموال اللازمة المنهوبة والمهربة إلى الخارج. والمسألة يعني فيها تعقيدات كثيرة من أجل أن نجبر ضرر من تضرر من السوريين طيلة الـ 54 سنة. الملف الأخير هو ملف بناء السلام والمصالحة الوطنية اللي أنا بقوده. نحن عندنا خريطة لـ 54 محافظة، منطقة ذات حساسية عالية، نزورها تحت برنامج بعنوان حوارات سورية من أجل السلام ومن أجل العدالة والسلام. زرنا مصياف، زرنا القرداحة، زرنا جبلة، سنزور جبلة، عفرين، جامعة حلب.
1: وإمتى رح تزوروا البيضة
0: وبانياس؟ هي واحدة من المحطات التي سنزورها. وأصلا عملنا مو فقط بهذا الاتجاه، نحن لدينا هذا السؤال الكبير: كيف نبني السلام في سوريا؟ بدك تبني سلام في بلد 54 سنة من الاستبداد والفساد، ونحن كنا بنكره بعضنا ونحن جزر معزولة، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وين السلام؟ بدك تبني سلام في بلد طحنته الحرب على مدى 14 سنة؟ بدك تبني سلام في بلد صار ألقي 82 ألف برميل متفجر على رؤوس المواطنين، وبتقلي وين العدالة الانتقالية وليش لهلا ما اشتغلت؟ بدك تبني سلام وعندي 217 حالة استخدام الكيماوي من نظام الأسد البائد، عندي 4.5 مليون نزح داخليا و5.5 مليون تهجر خارجيا، وبتقلي وين العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية روحوا شوفوا هي بالمحاكم اللي الآن نصبت وحكمت. واليوم مثل ما قلت لك الخبراء اللي كانوا عنا من الترابل آي إم قالوا ها التجربة السورية هي أسرع تجربة شفناها في تاريخنا، أسرع تجربة. أنا زرت رواندا لحتى نفذوا الأحكام، بعد 10 سنين لبدأت المحاكمة الدولية الأولى لمحاكم رواندا.
1: عم
0: بحكي لك عن كل التجارب العالمية. لا شك أنه ممكن يكون نحن
1: دكتور في دكتور دكتور
0: حسن، هناك عقبات كثيرة.
1: اصحك بعد شوية تقول لي ما عطيت لي وقت، تركتك استرسلت ليش بعتك
0: أمرك.
1: هيك كويس. شيخ حسين، قبل ما أروح لعند المدام جولي، أنت سمعت الكلام، في حدا قال قبل شوي أنه إذا الخطاب الديني ما عم بيحرض، ليش الناس خافت تيجي اليوم لهنا؟ ليش ترجينا الناس ترجي لتيجي؟ ليش الناس ما عم إذا كان الخطاب الديني عم بيهدي؟ باختصار وتكثيف.
2: طبعاً بالنسبة لنحن لا نتكلم، الخطاب الديني واضح للعيان وهو صادح الصوت خارج المآذن جميعاً والناس كلها عم تسمع. فليس

0: ليس المشكلة في الخطاب الديني، وإنما المشكلة في فقدان الثقة والهوة التي عمل عليها النظام البائد ما قبل السقوط بسنوات، وهذه الثقة ما زالت مفقودة إلى الآن بسبب ما زرع.
1: كل ما جرى هو بسبب النظام البائد، ما في شيء هلا عم بيصير يخلي الناس تفقد الثقة ببعضها؟
0: تمام. لا شوف، رح أقول لك شغلي في قضية
1: يعني لا شك، مشان ما بكره حدا لا شك، دون أدنى شك، ما حدا عنده شك بجرائم الأسد
0: هذه الجرائم لها
1: مو كل شيء بننزلته بشيء.
0: عفوا، هلا أنت تركت جسدا مريض مع اعتلال في الأعصاب والروح، فما تركه النظام إلى الآن هنالك بعض النتائج السلبية التي نحصدها.
2: عندك مبادرات شيخي؟ عفوا
0: بس عفوا بس بس كلمه استاذنا الكريم.
2: لو يعني مبادرات
0: جميل. هلا شوف، بس قضيه بدنا نوصل نحن لقضيه السلم الاهلي. مسمى السلم الاهلي، كيف انا اطرح فكره السلم الاهلي؟ كيف ان يكون هنالك ليس هنالك مساءله ولا محاسبه للمجرمين؟ انا كيف انا انسان تاذيت في انا سأتمكن من صنع هذا الألم أخي، سأحوله إلى أمل. أنا كشخص أتحدث عن نفسي، لكن من كان هنالك داخل المجزرة، أنا معتقل واضطهدت وعذبت والكل يعلم، لكن من كان داخل المجازر وقتل أباه وأمه وأخته ورأى ذلك أمام عينه، هذا كيف نتجاوز هذا الشخص بمشاعره بآلامه بأحزانه؟ كيف نتجاوز من هذه المرحلة إلى مرحلة
1: هذا دور رجال الدين بالدرجة الأولى، تهدئة الناس إلى أن تتمكن الدولة لأنه قال لك عم نرفض إلى أن تتمكن الدولة من إيجاد القضاة والمحاكم. أنتم دوركم أن تهدئوا الناس.
0: يا أستاذ زيدون، هنالك مسارات يجب الكل يجب أن يسير حول هذا المسار. ما هي المسارات التي يجب أن تفعل الآن؟ ليس الأمر هو دور الدائرة الدينية كمشايخ فقط. نحن اليوم هنالك أناس كثير، هنالك من الصالحين. أنا اليوم لا أحتاج الصالح بقدر ما أحتاج إلى المصلح. فتفعيل دور المصلح في المجتمع هو
1: هل تعتقد أن رجال الدين يقومون بما يكفي كي يكونوا مسلمين؟
0: رجال الدين، وأنا ضد هذه التسمية رجال الدين بشكل عام. أنا ضد هذه التسمية لأنه ليس هنالك في دين رجال اسمه كمسمى رجال
1: شيوخ
0: الدين،
1: خطباء المساجد.
0: هنالك طلاب علم وهنالك علماء وهنالك
1: كان.
0: كل شيء باختصاصه. فالأمر عفوا، معلش استاذ
1: ايه سامحك،
0: فقضية طرح مسار السلم الأهلي لابد من تكثيف هذه الاجتماعات الطيبة، وأنا واثق كل شخص موجود في هذه الدائرة اليوم هو موافق على مسار هذا الأمر، لكن لن يكون سلما.
1: تأخرت على المدام جولي كثيرا، تفضلي مدام جولي.
3: هلا أنا بس أول بدي أحكي هيك جملتين تختصر الحالة اللي نحن فيها. نحن بصراحة بوقتنا الحاضر معنا رفاهية الوقت، شعب منهك 15 سنة خلال ثورة كتير صار فيها أحقاد وقتل وذل وانكسارات. لما صار التحرير توقعات الشعب السوري كانت أنه بعد التحرير والاحتفالات اللي صارت وشعور النصر أنه حقه رح يرجع لدغري. هاي التوقعات هي حق مشروع لكل إنسان ظلم الفترة الماضية، وطبعاً الحق لازم يتاخذ بالقانون، ولكن الفترة الزمنية اللي بيتطلبها هاي الإجراءات هي فترة بيعتبرها الشعب رفاهية ما عنده إياها. أنا تعبان، أنا منهك، أنا مظلوم، أنا اعتقلت، اتنكل فيني، حضرت مجازر، أنا بدي مين ياخذ لي حقي. المحاسبة هي أساس أي سلم أهلي إذا نحن بدنا نحكي عليه. لما عم نعطي للناس تهدئات معينة إنه لسه بدنا وقت ولسه بدنا شوية فترة وتحضيرات، الناس عم تتعب نفسيا.
1: هاي المحاكمات على التلفزيون،
3: لحظة شوي، هاي المحاكمات هلأ بلشنا نشوفها، ولكن أنا اللي بدي أضيفه هو تقصير الإعلامي بعرض وقائع مجريات العدالة هيئة العدالة الانتقالية. يعني نحن كجمهور أول شيء لألك بصراحة، وسائل التواصل الاجتماعي هي عم تلعب دور المعلن وصاحب الخبر، فالناس عم تلحق وسائل التواصل الاجتماعي. ليش؟ لأنه الإعلام الحكومي لسه ما عم يعرض هاي الشغلات بطريقة واضحة وشفافة للكل. فأنا لما بدي ألحق وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي ما لها مصداقية. يعني أنا عفوا الدكتور

0: حسن عم يقول انه هو عم يحط على صفحته. طيب انا دكتور حسن على عيني وراسي، ولكن الناس ما بتعرف مين هو الدكتور حسن، ما بتعرف شو مدى مصداقيته وشو عم يشتغل حقيقة على الأرض ليحقق هذا الشيء. لذلك أنا بدي منبر إعلامي واضح يشرح لي شو عم بيصير ليعطيني تطمينات ولو غير مباشرة.
1: هي خامس مرة بنحكي بوسط البلد عن العدالة الانتقالية أو سادس مرة بالمناسبة.
0: تمام. إيه بس لقلك زيدون الناس ما بتعرف، نحن بنعرف لأنه نحن عم نتابع الأحداث، ولكن الناس ما بتعرف. أنا كيف بدي أوصل للناس غير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الحكومي؟ أنا بدي جهة شفافة، فأنا توقعاتي أني أحصل على حقي بعد 15 سنة انتظار والتحرير اللي صار وشعور النصر العظيم أنه أنا هلأ حقي رح يجيني. لما ما حصلت عليه صار عندي شعور بالخزلان الى حد ما، لاني انا توقعت اني انا خلاص اجى مين يحررني وياخذ لي حقي.
1: انت ممثل شؤون اجتماعيه وال وال وال والشيخ وهيئه العداله الانتقاليه، انتم المفروض من واجبكم تقولوا للناس حق بالايد ما بيتاخذ
0: 100%.
1: الحق بالقانون وبالدوله وبالقضاء وبالعداله، وهذا بده وقت. طلعوا قولوا للناس على التلفزيون، ليه ما حدا عم بيطلع بيقول للناس على التلفزيون اذا بتاخذ حقك بايدك بتهد الدوله، اذا بتاخذ حقك بايدك بتهد المجتمع؟ ليه ما عم تطلع تحكوا للناس؟
0: هذا عم ينحكى وعم ينشغل، عم ينشغل على الارض من خلال المبادرات اللي عم يعملوها الناس والمنظمات اللي عم تجي وتشتغل على هذا الموضوع على ارض الواقع. انا بس بدي اضيف شغله تعقيبا على الشيخ. صار في مؤتمر توحيد الخطاب الديني بوزارة الأوقاف من فترة شي 3 أسابيع،
2: وبناء عليه أستاذ زيدون أنا قلت له في توجيه من وزير الأوقاف لدورة تأهيلية لأئمة الخطباء
1: بحيث يكون الخطاب
2: الوسطية
0: ويعاقب شيخ وأنا سألت سؤال صريح، كيف يمكن أنه أنا إذا سمعت خطاب طائفي أو محرض شو بعمل؟ في أرقام تليفونات وبتتصل فيها على وزارة الأوقاف وبتشتكي تماماً. وبيتم عزل هذا الشيخ أو تنبيهه أو تحييده أو عقوبته. في خطوات عم تصير ولكن الناس ما عم تعرفها، في تقصير إعلامي.
1: شو رأيك؟ شو رأيك؟
3: رحنا للناس بس
1: عفواً رح أروح للجمهور بعد ما أسمع أستاذ سمير شوي.
3: بس العدالة الانتقالية راحت لكل المحافظات السورية، واجتمعنا في المراكز الثقافية اللي بتضم أكبر عدد ممكن، والتقينا في الضحايا وتكلمنا للناس عن العدالة الانتقالية وأهدافها ومراميها، واستمعنا لآلام الناس. ونحن يعني فكرة العدالة الانتقالية تقوم على مركزية الضحايا.
1: طيب.
3: وجئنا إلى طرطوس، إلى هنا جئنا إلى إلى إلى طرطوس، ويوم الأحد إن شاء الله ستشاهدونا على وسائل التواصل في
1: نرجع وسائل التواصل بدنا إعلام حكومي رسمي.
3: الرقة، محافظة الرقة.
1: أنت شو رأيك؟ عم تسمع شيء عن أدوات أو عن خطوات عم بتقوم فيها الحكومة لتريحك؟ وإذا ليش عم نستنى الحكومة؟ ليه الناس ما عم بتبادر؟ ليه ما عم تكسروا الخوف؟ ليه ما عم تكسر الناس الحدود بين بعضها؟ شو اللي مانع السني والعلوي والمسيحي والدرزي؟ شو اللي مانع الناس تلتقى؟ صراحة سالي الدولة شو عم بتسوي؟ هاي سمعنا. أنا عم بسأل نحن كمجتمع مدني، ليه الناس ساكتة؟ ليه الناس ما عم تتحرك؟
4: في الحقيقة في ضعف شديد بالمبادرات.
1: ليش؟
4: وما في تشجيع لألا لسه الهاجس الأمني موجود، ولسه يعني حالة الوجع بالمدينة. أبناء مجزرة 2013 في صوت مرتفع عالي بالمطالبة بحقه.
1: حقه ولا مو حقه يطالب بحقه؟ بس حقه يطالب
4: حقه مشروعة. نعم يعني ما في مبادرة منه، ما في مبادرة منه إلى الطرف الآخر. الطرف الآخر ما يتصرف كمهزوم. سياسة الأسد مملكة الخوف، هو أركان سبت أركان سلطته على مملكة الخوف، وهذا الخوف ما كان عند مجموعة، كان عند المجتمع كله. فالليلي ورث العلوي، ورث من الأسد.
1: كيف لا يتصرف العلوي كمهزوم؟ إذا شو اللي لازم يصير؟ يعني نحن عم نقول الشعب انتصر،
4: بده حدا يمد له إيده، مدت اليد لإله. الليلي مهزوم اقتصادي.
1: طيب الشيخ حسين عم يمد إيده لك ولا لا؟ الشيخ حسين عم يمد إيده لك؟
4: أنا والشيخ ما في مشكل. أنا كمن النخب اللي بتحرك بكل أوساط الاجتماعي أهلي، أنا ما عندي تعريف إلا كسوري أبدا كهذا التعريف.
1: أنت كم شخص فقدت بال بال بال بال
4: فقدت ثلاثة من أسرتي، ثلاث شهداء من أسرتي، وفقد واعتقلنا 4 أيام الاعتقالات
1: بآذار.
4: نعم، وأيام الاعتقالات اعتقلنا أربع أخوي
1: والأخوة قتلوا بآذار
4: المجازر. أحد الشهداء اللي قتلوا من إخواتي كان معتقل سابق.
1: أنت مسامح؟ أنت بتسامح؟
4: أنا لك شغلي عفواً، أوروبا كلها

0: تعدم فيها 199 واحد الحرب العالمية الثانية
1: أقل.
0: أنا بتمنى كبار القتلي والمجرمين بالسلطة البائدة وكل شيء تورط بالدم بالسلطة البائدة ما بسامح نهائيا. أما كل الصغار المضللين العفشيكة اللي مشوا هيك وهيك وما بيعرفوا وين رايحين أنا بسامحهم.
1: ومسامح بيش دم إخواتك؟
0: أنا يعني بتمنى عقد اجتماعي جديد نسامح، بس بس للأمانة وللتاريخ كبار المجرمين لازم يتحاسبوا، حتى الأطفال والكبار والصغار يعرفوا للتاريخ أنه لا اللي بيمد إيده على الدم السوري بده يتحاسب.
2: أستاذ سمير، هذا كل شارع عندنا في بانياس كله على هذه منهجية الكلمة، يجب أن تحاسب كل هؤلاء، يحاسب كل هؤلاء المجرمين.
1: المسامحة لكن قبل المحاسبة
3: طبعاً.
1: حاسبوا كبار القتلة وبعدين نحكي مع بعض.
0: لكن قبل كل ذلك أنا هذا مو خصمي، بدنا ننطلق نطلع لسوريتنا الليلي ولا الطوائف، نتصرف مجتمع يعني اخترعوا لنا كلمة المكونات والأقليات والأكثرية، نسينا أنه رحنا شعب سوري. اليوم لو أنا أخوي شهيد مقتول بالمجزرة، والأخ بال13 وبال14 وبال17 كلهم أهلي وكلهم إخواتي، أما إن الليلي مين بدي حمل المسؤولية؟ بدي محمل المسؤولية لمجموعة القتلة السابقين واللاحقين، كل شيء مد إيده على الدم السوري. أما ما فيني حمل مسؤولية لسنة إنه والله سنة قتلوا أخوي أو أهلي، لا ما قتلوهم، شفت كيف؟ ولا العلوي قتلوا بالبيضة، لا، عصابات الإجرام زينبيون فاطميون أسديون دفاع وطني كل القتل هدول المحن ختم القتل، أما كشعب سوري ما قتل لا علوي ولا سني. أنا ضد فكرة المكونات وضد لعبة الأقليات وضد، أنا بعترف على شعب سوري واحد. هذا الاختراعات إسا بكرة بنتكشف شو وراها، نتكشف وراها دولة المكونات، رئيس الدولة سني، رئيس الحكومة كذا، على طريقة العراق واللبنان. رحنا إن شاء الله كسوريين بدنا نرفضها. رحنا الكردي عنا، الكردي طول عمره ما منميزه عن مواطن سوري، ولا المسيحي ولا الأرمن اللي فات مباري على سوريا. الأرمن اللي فات مباري على سوريا مثل أي سوري، شفت كيف؟ رحنا ضد فكرة المكونات وفكرة أقلية وأكثرية، رحنا كلنا أكثرية.
1: طيب
0: والقتلي هن الأقلية.
1: خليني أسمع السادة الحضور، تفضل أستاذ. لا شو دقيقتين ونص بدك تعطيني أكثر؟
4: يعطيكم العافيه.
1: سمح باختصار. ايه
4: باختصار شديد. عمر علي، طبيب اسنان. في بس نطحه بعقب علي بخصوص الاستاذ، حكيت انه ما متفائل كثير بالعيش المشترك ببانياس. للامانه طالما الحلقه عن بانياس انا بقول لك في استاذ، كان في عندنا فتره ذهبيه من وقت التحرير لشهر 3 3 شهور، هذول 3 شهور فتره ذهبيه. بعد التحرير كان سلاح بالشوارع، الكل بيعرف كان اكوام من السلاح، الكل يتوقع يصير انهار من الدماء، تصير عمليات انتقاميه، الشعب ما انتقم، الشعب كان كثير مسالم. أهل بانياس بشكل عام مثل كل المدن السورية بيحبوا العيش، بيحبوا الحياة، مسالمين بالمجمل، وبإذن الله يعني 90% وأكثر شعب مسالم. كان بالإمكان بعد التحرير مباشرة خلال أسبوع السلاح مكمم بالشوارع، ما صار أي عمليات انتقامية.
1: شكرا.
4: لحد شهر 3 لحتى طلعت أول رصاصة وطلعت من هون، كانت من الفلول من المحرضين كانت يا أستاذ. فثلاث شهور هذه يبنى عليها، الشعب بيحب الحياة، ولكن شكرا. كان في تحريض وفلول النظام ما أثرت.
1: مين هنا كمان؟ تفضلي يا مدام.
5: صارخ البطلي، طالبة إعلام. هلأ أنا بس بدي أعلق على الأستاذة بفكرة الإعلام، لأنه أنا أساساً بدرس إعلام. معها حق كتير بنقطة أنه فعلاً ما عنا إعلام شفاف ولا قنوات يعني عم تشتغل صح لحتى تبين لنا الواقع. وبفكرة الأنسة هون أنه ببانياس ما في عيش سلمي، لو ما في عيش سلمي ما منشوف هلأ أغلب أهالي بانياس عم تطلع حي القصور، وأغلب اللي بحي القصور عم يجوا لهون. يعني صار في كتير عيش مشترك والناس عم تتقبل بعضها، بس بدنا شوي يكون عنا ثقة، لأنه شايفة أنه من الطرف الثاني ما في ثقة بالعدالة. يعني شايفين دائماً أنه كل شيء غلط، الشيوخ غلط، ما بصير يكون في شيخ، الدين ما لازم يتدخل. الدين ضروري ولكن ما لازم يكون الأساس، بس هو لازم يكون عندنا بس شوية ثقة، ما أكثر ولا أقل.
1: إن شاء الله. آخر مداخل من الأستاذ هنا.
6: مصطفى عدوية، مدرس. بس سؤال للجميع، من أولى بالمطالبة بالعدالة الانتقالية؟ من قتل وهجر وظلم لمدة 14 سنة، أم من غرر به من قبل أشخاص أو فلول النظام الذين خيل لهم أنه من الممكن العودة إلى حظيرة النظام السابق؟ هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للعيش المشترك، أنا مدير مدرسة، عندي تقريبا ما يقارب 30 مدرس من الطائف الكريمة وأضعهم على رأسي جميعا. فالعيش المشترك هو عبارة عن نقطة لا يمكن المساومة عليها وبالتحديد في مدينة بانياس. ومن اعتذر عن المجيء إلى هنا أنا أعتقد أن السبب ليس الخوف، إنما له أسباب أخرى. أنا أستطيع الآن أن أتجول في كل القرى المجاورة.
3: هل يستطيع أبناء القصور التجول؟
6: يستطيعون، وأنا بهاتف واحد الآن أستطيع أن آتي بعشرات الأشخاص من القرى ومن أبعد القرى.
3: شكرا
6: شكرا.
3: فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله رايحين لهيك تطيب خواطر، خليكم معنا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل شخص من جراء مشاجرة بمدينة الشيخ مسكين بريف درعا، والأمن الداخلي يفرض حظرا للتجوال حتى الساعة 6 صباحا. إصابة 4 أطفال بانفجار مخلفات حرب في ريف إدلب الشرقي، ومنظمة دولية متخصصة تقول إن الألغام تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا. مصادر لبنانية تؤكد لتلفزيون سوريا تفكيك شبكة من أجهزة النظام المخلوع، والتحقيقات تفضي لتوقيف 5 أشخاص من بينهم ضابط سابق. ترامب يقول إن الحملة العسكرية ضد إيران لن تستمر طويلاً، ومستشارون له يضغطون عليه لمنع التصعيد قبل انتخابات الكونغرس. أهلا بكم مجددا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص من جراء مشاجرة مع شخص آخر في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، ووفق مراسلنا فإن المواطن عبد الغني عبد اللطيف العمري قتل إثر مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار. وأضاف المراسل أن قوى الأمن الداخلي فرضت حظرا للتجوال داخل المدينة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن ومنع أي توترات محتملة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن فرع المباحث الجنائية ألقى القبض على 4 أشخاص متورطين بحادثة سطو وسلب بقوة السلاح استهدفت أحد المنازل في مدينة اللاذقية. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن المقبوض عليهم انتحلوا صفة

مفتشين تابعين لشركة الكهرباء، ودخلوا المنزل واعتدوا على صاحبه وقيدوه وهددوه بأداة حادة قبل سرقة حقيبته والفرار. أصيب 3 مدنيين من جراء تعرضهم لعضات قرود في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي العلاج وسط محاولات للسيطرة على الحيوانات. وقالت صفحة مدينة سلقين المحلية على فيسبوك إن القرود هجمت عددا من المدنيين في المدينة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بعضات، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى سلقين المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. أفادت مديرية إعلام إدلب بإصابة عدد من الأطفال إثر انفجار مخلفات حرب في بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي، وأوضحت المديرية أن عدد المصابين بلغ 4 أطفال إثر الانفجار، فيما تأتي الحادثة في ظل استمرار خطر مخلفات الحرب المنتشرة في المنطقة واستمرار جهود الدفاع المدني لإزالة مخاطرها التي تهدد حياة السكان. نقلت وكالة فرانس بريس عن مدير منظمة هالو تراست، أكبر المنظمات الإنسانية الدولية المتخصصة في إزالة الألغام غير المنفجرة في العالم، أن الذخائر غير المنفجرة تحصد ضحية كل 6 ساعات في سوريا كمعدل وسطي، ما يعرقل تعافي البلاد. وبحسب الوكالة، فقد وثقت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية تقودها الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 1337 حادثة ناجمة عن هذه الذخائر منذ 8 من كانون الأول 2024، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، بينهم أكثر من 850 طفلاً. وتنتشر الألغام ومخلفات الحرب في مناطق واسعة من سوريا، ولا سيما قرب خطوط التماس السابقة والمناطق السكنية والزراعية، وسط جهود محدودة لإزالتها وتحذير السكان من مخاطرها. افتتحت ألمانيا أول فرع متطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منطقة الكسوة بريف دمشق، وحضر الافتتاح وزير الدولة الألماني نيلز أنين ومدير المركز فادي الصالح، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهدف من افتتاح هذا الفرع هو الحد من سقوط الضحايا من جراء الألغام التي زرعها النظام المخلوع. ذكرت مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة لتلفزيون سوريا، ذكرت أن الاستخبارات اللبنانية تفككت شبكة من ضباط وعناصر سابقين في أجهزة النظام المخلوع كانت تعمل على إدخال موالين للنظام المخلوع من الساحل السوري إلى لبنان عبر طرق التهريب، وتدريبهم على استخدام الأسلحة قبل إعادتهم إلى سوريا لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف قوات الأمن ومواقع للحكومة. وبحسب المصادر، فإن التحقيقات أفضت إلى توقيف 5 أشخاص بينهم لبنانيين 2، بالإضافة إلى 3 سوريين، أحدهم علي صافي وهو ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام المخلوع، استقر في منطقة عكار وعمل تحت غطاء مدني لإخفاء خلفيته الأمنية. كما كشفت التحقيقات أن صافي حافظ على اتصالات مع ضباط سابقين في قوات النظام المخلوع غادروا سوريا، ويقيم عدد منهم حاليا في روسيا. وترتكز التحقيقات بصورة خاصة على ضابط كان مرتبطا بقيادة ما كان يعرف باسم لواء صقور الصحراء، ويتولى التنسيق الخارجي المتعلق بالشبكة. قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الأجهزة الأمنية أبلغت الناشط الفلسطيني عادل الناطور بقرار ترحيله من سوريا بعد 11 شهرا من الاعتقال. وأضافت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن عائلته لم تتلقى أي توضيح بشأن أسباب

اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الإفراج عنه سيكون مرتبطا بتنفيذ الترحيل، مع منح الأسرة 10 أيام للعثور على بلد آخر يستقبله.

0: كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن أكثر من 9000 اسم من قسد مرشحين للانضمام إلى القوات الأمنية ضمن الترتيبات الجارية لدمج قسد في مؤسسات الدولة. وأشار الهلالي للإخبارية السورية إلى أن عملية الدمج ما تزال مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات الإدارية والتدقيق في الأسماء والبيانات. وقال الهلالي إن حل قسد يأتي في إطار تسريع مسار الدمج ولا يعني انتهاء العملية. وأشار إلى أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القامشلي تستعد لفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة. وفي ملف المعابر قال الهلالي إن معبر سيمالكا بات تحت إدارة الدولة بشكل كامل ويعمل حاليا أمام حركة المسافرين والتجارة. وأوضح أن معبر اليعربية يعمل بالتنسيق مع الجانب العراقي ويرتبط بطريق الإنفور مع استمرار حركة العبور من خلاله. كذلك أشار إلى الأهمية التي قد يكتسبها معبر نصيبين في حركة النقل والترانزيت القادمة من تركيا باتجاه العراق ودول الخليج. قالت قائدة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد قالت لوكالة رويترز إن اجتماعات عقدت مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق الأسبوع الماضي جرى الإبلاغ خلالها بأن مقاتلات الوحدات لن يكون لهن مكان في الجيش السوري. وأضافت أن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها تنتظر رداً على المقترح خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على قوة نسائية منظمة ضمن مؤسسات الدولة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده من أكثر الدول حرصاً على بقاء سوريا موحدة ومتكاملة بجميع مكوناتها. وأشار أردوغان إلى أن الحفاظ على وحدة سوريا يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدولة السورية. وأضاف الرئيس التركي أن حل قوات سوريا الديمقراطية سيفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدا ضرورة طي صفحة الإرهاب وإنهاء عهد السلاح والعنف. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. واستمع الشرع والدروبي إلى شهادات العائلات وتجاربها في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر السورية التي تجهل مصير ذويها المفقودين. وأكد الرئيس الشرع أن قضية المفقودين تمثل مسؤولية وطنية، مشيرا إلى مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. سجلت حركة الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر آب الفائت ارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر السابق، مع عبور 21,971 طائرة مقابل 20,315 طائرة خلال تموز. وذلك بحسب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. وقال الحصري إن الارتفاع المسجل خلال آب يأتي امتداداً للنمو الذي شهدته حركة العبور الجوي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنها زادت بأكثر من 40% مقارنة بشهر حزيران. واعتبر أن هذه الزيادة تعكس تنامي استخدام المجال الجوي السوري وعودة حضوره تدريجياً ضمن شبكة الممرات الجوية الإقليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأهيلها 715 مبنىً مدرسياً متضرراً استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأوضحت الوزارة أنها أنجزت صيانة دورية لأكثر من 900 مبنى مدرسي، في حين لا يزال العمل جارياً لتأهيل مئات المباني الأخرى، مشيرة إلى أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة في مختلف المحافظات يتجاوز 5500 مدرسة، في حين أكدت جاهزية جميع المدارس العاملة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. أعلن موظفو المجمع التربوي في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي تعليق أعمالهم الإدارية ونشاطاتهم التربوية للعام الحالي، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالظلم الذي لحق برواتبهم وتعويضاتهم المالية. وقال الموظفون في بيان صدر اليوم إنهم استنفذوا الوسائل الإدارية والقانونية وتوجهوا بمخاطبات إلى مديرية التربية والتعليم وفرع نقابة المعلمين في دير الزور، إضافة إلى مناشدات متكررة خلال فصل الصيف والشتاء لمتابعة أوضاعهم في مدارس البوكمال وريفها من دون الوصول إلى استجابة لمطالبهم، مناشدين برفع ما وصفوه بالعقوبات المجانية وصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم. تتواصل معاناة أهالي دير الزور مع غياب جهاز الرنين المغناطيسي في المستشفيات العامة، في حين زاد تعطل الجهاز الوحيد المتاح من صعوبة الحصول على هذه الخدمة الطبية الضرورية للتشخيص والعلاج.
1: توجه الحاج عبد العزيز إلى المركز الخاص الوحيد الذي يضم جهاز رنين مغناطيسي في دير الزور لإجراء صورة طلبها الطبيب، إذ لم يكن السفر إلى دمشق خيارا سهلا بالنسبة له بسبب الكلفة ومشقة الطريق.
2: أنا طلب مني الدكتور على رنين مغناطيسي، ولم يوجد رنين مغناطيسي بالمشافة العامة بدير الزور، واضطريت على مشفى خاص والتكلفة باهظة، أهون علي من رحت على الشام.
1: لمعرفة واقع هذه الخدمة توجهنا إلى المستشفى الوطني في دير الزور للحديث مع أحد الأطباء عن معاناة المرضى.
3: جهاز الرنين المغناطيسي موجود بمشفى المدينة، صار عندنا موجود، تفعل بعد ما صار في تحرير لمنطقة الجزيرة. نبعث المريض عليه، مرت فترة يوقف الجهاز فنضطر نبعث المريض على الشام، ولما يكون كمان في زحمة بمشفى المدينة غالبا عندنا مرضى إسعافيين فنضطر انه نبعث على الشام، والوضع هذا جدا صعب لانه غالبية المرضى عندنا غير قادرين على السفر او النقل لمسافة 6-7 ساعات بالإسعافية يعني.
1: لكن معاناة المرضى ازدادت بعد تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المستشفيات العامة منذ أيام، ما دفع كثيرين إلى تأجيل مواعيدهم أو السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الصور الطبية.
4: طبعا جهاز الرنين المغناطيسي هو الجهاز الوحيد بالمنطقة الشرقية قطاع عام، يخدم 3 محافظات تقريبا، الرقة ودير الزور والحسكة، ولهذا السبب يعني المريض قام ينزل دوره فياخذ اكثر من 3 شهور. الجهاز في مشكله تقنيه والجهاز واقف من يوم السبت، وان شاء الله خلال الاسبوع القادم راح تتعالج هاي المشكله.
5: بالنسبه لجهاز الرنين المغناطيسي، هذا الجهاز يتحمل اعباء كبيره وعليه ضغوط.

0: هي والالتفات. الجهاز المستخدم هو من أحدث الأجهزة الموجودة في العالم بمواصفات عالية جدا.
1: يؤكد أطباء أن التصوير بالرنين المغناطيسي يعد أداة أساسية لتشخيص العديد من الأمراض العصبية والعظمية وحالات الأورام، وأن تأخر الحصول على الصورة قد ينعكس على سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. بين مرضى ينتظرون دورهم في مركز خاص وآخرين يضطرون للسفر إلى محافظات بعيدة، يبقى جهاز الرنين مطلبا ملحا لأهل دير الزور أملا بتخفيف معاناة المرضى وتكاليف العلاج. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في المشافي الحكومية في دمشق مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة المعيشة.
3: في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تغيرات متسارعة، تواجه الكوادر في المشافي الحكومية تحديات معيشية متفاقمة، رواتب لا تتناسب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واقع بات يدفع العديد من الأطباء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.
4: هلأ نحن كأطباء مقيمين، أول شيء رواتبنا عم تكون ثابتة، يعني بين 1,600,000 و1,700,000. حاليا نحن قبل ما تصدر الزيادة نحن عم نضطر دائما عم نشتغل لشغل تاني. نحن في عنا مناوبات، في عنا 10 مناوبات ل 12 مناوبة بالشهر، في عنا دوام إداري يومي. طيب نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا، وكلنا في عنا عوائل، في عنا سواء أهل، عنا أولاد، عنا زوجة، والحياة اليوم ما عم ترحم حدا، فنضطر نروح نناوب أقل شيء 8 ل 10 مناوبات برا. طيب بالنهاية أنا طبيب بدي أدرس، أنا عندي 8 ل 10 أيام ممكن يكون فيون إداري، ولكن أنا هذا الطبيب أنا ما فيني أدرس، ما فيني أعمل شيء بحياتي، حياتي الاجتماعية أنا صفر.
3: هذه التحديات لا تتوقف عند حدود الأطباء فحسب، بل تمتد لتطول الكوادر الإدارية التي لم تشملها الزيادات الأخيرة بالشكل الكافي، ما يهدد بخلق فجوة بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.
5: نحن اليوم كإداريين بمشفى ابن النفيس، بعد ما طلعت الزيادة النووية والجداول تمنينا أنه تكون أكثر من القيمة يعني اللي عطونا إياها. طبعا نحن ما منبخس أبدا بعمل الطبيب، هو الحجر الأساس طبعا بكل وزارة الصحة، ولكن الطبيب اليوم لما عم يعمل عملية عم يكون في له مساعد قبل منه، هو فني التخدير وفني العمليات، ونحن كإداري عم ننظم مثلا جداول العمليات والورقيات والتصويف، فبنتمنى أن يكون في يعني ما يكون هالفارق الكبير جدا بين الرواتب، تكون مناسبة للوضع المعيشي.
3: وبينما أقرت الحكومة زيادة عامة على رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، تحدثت جهات رسمية عن زيادات وحوافز إضافية لبعض القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي.
6: هلأ معظم المشاكل اللي عم تواجه القطاع الصحي طبعا إضافة لنقص الموارد وضعف الموارد والعبء الكبير الموجود كان نتيجة النظام القديم وكيف كان الوضع غير متابع نهائيا، كمان موضوع سوء يعني غلاء المعيشة وقلة الرواتب. هلأ هذا الشيء يعني إن شاء الله تم حله عن طريق الزيادة النوعية اللي صدرت عن سيد الرئيس، وهلأ وزارة الصحة ووزارة المالية بصدد دراسة قيمة هاي الزيادة النوعية. صدر من فترة يعني إعلان عن الزيادة النوعية، وهلأ عم يتم إعادة دراستها لتكون أقرب لتحقيق طموح الواقع الصحي. طبعا نحن ندرك تماما أنه بجوز تكون الزيادة بالبداية ما تكون على قد الطموح، ولكن حسب الإمكانيات، ونأمل طبعا بالقادم أن تكون في زيادات إضافية يعني إن شاء الله تعالى.
3: رغم الزيادات الأخيرة، يبقى تحسين الأجور والحوافز مطلبا أساسيا للحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية وضمان استمرار العمل في المشافي العامة. هنا في المشافي الحكومية تواصل الكوادر الطبية والإدارية أداء مهامها الإنسانية رغم الصعوبات، ومع اتساع الهوة بين الدخل وكلفة المعيشة المتصاعدة، يبقى الحفاظ على هذه الكفاءات التحدي الأبرز الذي يفرض نفسه على مستقبل القطاع الصحي بأكمله. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: يواجه مرضى التصلب اللويحي في سوريا صعوبة في تأمين علاجهم بعدما كان يصرف لهم مجانا عبر وزارة الصحة، حيث يدفع ارتفاع الأسعار وصعوبة توفر الدواء بعض المرضى إلى تقليل جرعاتهم أو التوقف عنها، ما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
3: يواجه أحمد إلى جانب مرضه بالتصلب اللويحي معركة أخرى.

0: لتأمين العلاج. فبعد أن كان يحصل على دوائه عبر وزارة الصحة، بات تأمينه أكثر صعوبة مع ارتفاع كلفته، ما يضعه وعائلته أمام تحدي متكرر للحفاظ على استمرارية العلاج.
1: حاليا ما عاد في الدولة تعطينا الدواء أبدا، عم نضطر نجيبه على حسابنا، وهي إن كان الإمكانيات معنا وما عم يلتقى أبدا صيدليات. هذا الدواء حوالي 3 ملايين، كل 6 أشهر لازم ياخده. وقت اللي ما بياخده بتتعب، بيجي هجمات، بيتعب جسمه، فضروري إنه يتأمم.
0: معاناة أحمد هي قصة من عشرات قصص المصابين بهذا المرض الذين باتوا يضطرون إلى تأخير جرعاتهم أو تخفيضها، فيما توقف آخرون عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته وصعوبة تأمينه. ويقدر عدد المصابين بالتصلب اللويحي في سوريا بأكثر من 8400 شخص بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد.
2: يعني قلة توافر الأدوية اللي بتنصرف كانت بشكل مجاني لمرضى الام اس. هلا هذا الشيء يعني ادى لممكن انه زياده حدوث تواتر الهجمات، خاصه عند المرضى اللي عندهم النمط الهاجعي الناكس، باعتبار انه ما في عندنا هلا هي الادويه وصعوبه توافرها، عم نلجا لبدائل مثلا مثل الكورتيزون، مثل ابر معينه لحتى انه نقدر نغطي مكان هي الادويه اللي انفقدت هلا.
0: وسط حاجه المصاب الى رعايه ومتابعه لا تقبل الانقطاع، يظل تأمين الدواء المعضلة الأكثر إيلاماً في حياة المرضى الذين يترقبون بين أوجاعهم خطوات فعلية من وزارة الصحة لتحديد احتياجاتهم وتنظيم تأمين العلاج لهم. بين تدهور يهدد المرضى مع انقطاع العلاج وتكلفة يصعب على كثيرين تحملها، تبقى مطالب مرضى التصلب اللويحي واضحة: تأمين الدواء بشكل مجاني ومنتظم بما يضمن استمرار علاجهم ويحد من مضاعفات المرض. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز التعايش المشترك، اجتمعت قبائل وعشائر محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي والجولان في مسعى لإعادة تقديم الدور العشائري بعيدا عن الصورة التي ارتبطت بممارسات النظام المخلوع، والتأكيد على أن العشائر شريك في بناء المجتمع ودعم استقراره.
4: سيد جهاد عيسى الشيخ مستشار السيد رئيس الجمهورية بشؤون العشائر والقبائل.
5: دعوتنا اليوم باسم قبيلة نعيم عشيرة الأبان ومي، احنا قالت الطحان اليوم تقدم بدعوة للسيد المستشار حتى يجي ويشوف المنطقة عندنا، يشوف أبناء القبائل في محافظة قنيطرة وريف دمشق ودرعا. طبعا احنا هدفنا من هذا اللقاء هو السلم الأهلي، هو محي الصورة القديمة اللي كانت عن العشائر السورية أنه كانوا مؤيدين النظام وما شابه ذلك. لا، اليوم احنا عم نحاول نبني صورة جديدة بعد سقوط النظام البائد. عشائرنا دائما يد بيد مع دولتنا الجديدة، واحنا دائما بدنا لها، ودليل على ذلك ان اليوم دعينا بعض المكونات السورية، منها من اخواننا الدروز موجودين معنا، والمسيحيين ومن الشركس ومن التركمان، من كل مكونات سوريا. فهذا الشيء اذا كان يدل على شيء فهو يدل على تكاتف الشعب السوري وترابطه بيد واحدة تحت مظلة الدولة السورية الجديدة.
3: افتتح وزير الصحة مصعب العلي إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وجاءت أعمال التأهيل ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويأتي افتتاح الإدارة بعد إطلاق وزارة الصحة في آب الماضي برنامجا لتأهيل كوادر طبية متخصصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي وبتمويلا من منظمة IMC بمشاركة كوادر من وزارة الصحة والداخلية والدفاع ومستشفيات في عدد من المحافظات. يواجه موسم التين في إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين.
6: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
7: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما

0: تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
1: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
0: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
2: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
0: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف أطلقت أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت المياه في ريف المحافظة تشمل محطات كفرنبول وكفرومة وخان السبل إضافة إلى شبكة مياه الغدفة.
4: نعلن عن بدء العمل في محطات أساسية ومهمة جدا في ريف إدلب، اللي هي محطة مياه كفرنبل وكفرومة وخان السبل وشبكة مياه الغدفة. طبعا الحقيقة هاي المنطقة عم بتعاني من شح المياه. الجهة الداعمة اليوم لليونيسف لتمويل العمل في هاي المحطات، طبعا تم إعطاء محطات المياه لليونيسف منذ ما يقارب عام، لكن تأخر العمل بسبب موضوع التمويل، واليوم إن شاء الله راح يتم الانطلاقة، تم إعطائها لمقاولين، وخلال فترة 6 أشهر أو 7 أشهر إن شاء الله بتتم عملية الضخ. فترة قريبة أعتقد عام ما يقارب العام راح يكون في نقلة نوعية وراح يكون في تطور ملحوظ بشكل أكبر في أرياف إدلب.
3: أطلقت محافظة حلب مبادرة أسبوع النظافة التي تستهدف مختلف أحياء المدينة بهدف الحد من تراكم القمامة وتحسين الواقع الخدمي والبيئي.
5: أطلقت محافظة حلب حملة أسبوع النظافة اللي تستهدف كافة أحياء مدينة حلب. اليوم نحن بالكتلة الرابعة نستهدف حي صلاح الدين بالتعاون مع المديرية الخدمية والفرق التطوعية الموجودة وأهالي الحي ولجنة الحي، حاول قدر الإمكان نخفف معاناة النظافة وتجمع النفايات الموجودة داخل هذا الحي. اليوم نعرف نحن حي صلاح الدين حي كبير، نحن بنتمنى من الأهالي تتعاون معنا وتلتزم بأوقات رمي القمامة حتى نخفف الأعباء وإن شاء الله نصل لاستدامة كاملة بالنظافة. طبعا هاي الحمله أطلق في تسليط الضوء على الواقع الخدمي، واقع النظافة في هاي المدينة، وتخفيف الأعباء والتجمعات القمامة، وحس المجتمع المدني أو السكان الموجودين في هاي

0: المناطق على مساعدة المديريات الخدمية حتى تخفيف أعباء وتجمع النفايات. اليوم أنا بتمنى من كل سكان الأحياء التزام بمواقيت رمي النفايات ليلا، حتى اليوم تستنى المديرية الخدمية جمع هذه النفايات صباحا.
1: بدأت عدلية حلب تطبيق نظام التبليغ الإلكتروني أصولا تنفيذا لقرار وزير العدل القاضي باعتماد هذه الآلية في محافظتي حلب ودمشق، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتجاوز المشكلات التي كانت ترافق التبليغ التقليدي.
2: بناء على توجيهات السيد المحامي العام في القصر العدلي بحلب، نقوم بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني لتسهيل أمر التقاضي وتخفيف الضغط على المواطنين، حيث ننتقل من التبليغ الفيزيائي إلى التبليغ الإلكتروني السريع، ويقوم الشخص المدعى أو المدعى عليه بتعبئة استمارة التبليغ ويتعهد بموجبها بتحمل كافة الإجراءات القانونية، وتقوم الدواوين في المحاكم الشرعية والمدنية والجزائية بإرسال مذكرات التبليغ مع استمارة التبليغ إلى دائرة المحضرين، حيث نقوم بإرسال المذكرات إلى دواوين التبليغ الإلكتروني، ويقوم المحضر بإرسال رسالة SMS تابعة لوزارة العدل، يقوم المحضر بإرسال مذكرة تتضمن اسم المطلوب تبليغه وعنوان هاتفه والبريد الإلكتروني إن وجد، وتصل الرسالة إلى الشخص المطلوب تبليغه بنفس اليوم أو تتأخر ساعة أو ساعتين بالكثير، ويتحمل عند عدم مراجعة المحكمة كافة الإجراءات القانونية، من يعد المطلوب تبليغه مبلغا بالذات.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، وأن هجوم فجر الأربعاء كان عنيفاً جداً مع استعداد بلاده لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يومياً ومن دون مشاكل في معظم الحالات. وأشار ترامب إلى أن إيران كانت تحاول إعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ، مؤكداً أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحاً نووياً. وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة ضربات طالت أهدافاً عسكرية إيرانية، ليرد الجيش الإيراني في المقابل بضربات استهدفت قواعد أمريكية في العراق والأردن والكويت والبحرين.
3: ساعات طويلة من الليل انتهت بمثابة إعلان لفشل المساعي الدبلوماسية التي استمرت أسابيع لتنذر بعودة مشهد المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تفاصيل التصعيد العسكري، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أكملت موجة من الضربات استهدفت أهدافاً عسكرية إيرانية، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مواقع تابعة للحرس الثوري بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات، إضافة إلى منشآت وأصول بحرية وقدرات متعلقة بزرع الألغام ومواقع الاتصالات. وأضافت أن الضربات جاءت عقب ما وصفته بمحاولات هجومية نفذها الحرس الثوري ضد الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضد أفراد عسكريين أمريكيين، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن القوات الأمريكية نفذت ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على تحركات نسبها إلى طهران في المنطقة. الرد الإيراني لم يتأخر، إذ أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى ومنشآت رادار ومراكز لتجمع القوات الأمريكية في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، في حين قال الحرس الثوري إن قواته البرية نفذت هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد أمريكية في أربيل شمالي العراق. وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف معسكراً لمشاة البحرية الأمريكية في العقبة جنوبي الأردن بصواريخ باليستية، كما أكد أن هجماته أسفرت عن تدمير طائرات مسيرة ومقتل عدد من الطيارين في قاعدة الأمير حسن. في المقابل

0: أعلن الجيش الأردني اعتراض 13 صاروخاً وتدمير 10 منها، في حين سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية بعيدة عن التجمعات السكنية من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. كما أعلنت كل من البحرين والكويت اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية. وبعد ساعات من الضربات المتبادلة وفي ظل مخاوف إقليمية من تجدد الحرب وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية، يبقى السؤال مطروحا: هل ما تزال هناك فرصة لاحتواء التصعيد وإعادة إحياء مسار الحل السياسي؟
1: قالت 4 مصادر مطلعة إن مستشارين كبارا لترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. وأضافت المصادر لرويترز أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في 3 نوفمبر تشرين الثاني، رغم أن العودة إلى صراع واسع النطاق ليس أمرا مفروغا منه. وأضافت المصادر قائلة أن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية. وقالت المصادر وثلاثة منها من مسؤولين في البيت الأبيض إن إبقاء نطاق الحرب محدودا إلى حد بعيد حتى ذلك الحين سيساعد في منع الصراع الذي لا يحظى بشعبية من الهيمنة على الأخبار في وقت يقوم فيه الجمهوريون بحملة للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

0: ولتفاصيل أوفى نستقبل شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معنا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذا كيف تقرأ في واشنطن اليوم تصريحات ترامب الجديدة حول استعداد الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات جديدة؟ وهل تعكس توجها نحو مواصلة الضغط العسكري أم محاولة ردع من دون الانزلاق إلى حرب واسعة شعبان؟
1: مرحبا هبة. يعني الرئيس دونالد ترامب من خلال تصريحاته اليوم حينما قال أو عبر عن استعداد العودة للقصف لعمليات القصف في أي وقت يعني يستدعي ذلك، عانى فيما عناه للمراقبين أن الخيار العسكري ما زال يعني مطروحا ويمكن العودة إليه في أي وقت. لكن بنفس الوقت هناك بالفعل نصائح للرئيس دونالد ترامب، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدم الانجرار وتوسيع رقعة الحرب، خاصة وأن انتخابات التجديد النصفي يعني أصبحت قريبة. لكن هناك من يعتقد أيضا بنفس الوقت أن الناخب الأمريكي قد حسم أموره بغض النظر عن يعني مجريات الحرب، لأن الحرب التي مضى عليها نحو 6 أشهر لغاية هذه اللحظة يعني لم يحصل فيها أي نوع من الحسم، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو حتى على الصعيد العسكري، وبالتالي فإن الناخب الأمريكي حسم أموره مبكرا، سواء يعني سيصوت للجمهوريين أم معهم أو ضدهم. بمعنى هناك من يعتقد أن هذه الفترة المتبقية، هذه الفترة القصيرة، سوف لن تغير كثيرا في المعطيات وبالمعطيات والنتائج. وبنفس الوقت أيضا يعني هبة، لنكن صريحين وواضحين حول
0: نعم.
1: هذه النقطة، إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسه، الرئيس نفسه يعني عبر أكثر من مرة عن عدم اكتراثه لهذه الانتخابات، يعني قال حرفيا أنا لا أكترث بنتائج هذه الانتخابات. هذا يعني فيما يعنيه أن موضوع مضيق هرمز، موضوع الصراع مع إيران، موضوع يعني التوصل إلى حل دبلوماسي سواء بالضغوط أو بدون ضغوط هو الأولوية بالنسبة إليه،
0: نعم.
1: وليس يعني خسارة بعض المقاعد في الكونغرس أو ربح بعض المقاعد. من ناحية ثانية أيضا يعني هناك يعني قناعة بدأت تترسخ أن النهج الأمريكي سيبقى مستمرا حتى الانتخابات، وهو هذا النهج القائم على موضوع إبقاء الخيار العسكري مفتوحا، الخنق الاقتصادي واستمرار وفرض مزيد من العقوبات، وبنفس الوقت تجاهل أو عدم الاكتراث بالحل الدبلوماسي أو المفاوضات. يعني حتى أن الرئيس ترامب قال يعني قبل ساعات أنه لا يكترث لأي اتفاق مع الإيرانيين، لأن الاتفاق مثل هذا الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي قيمة الورق الذي يعني يكتب عليه، بمعنى أنه لا يثق بالإيرانيين وما يتم يعني التوصل إليه معهم من تفاهمات. إذن 3 نقاط يعني تبنى عليه اليوم السياسة الأمريكية: الخيار العسكري قائما ويعني خيارا مفتوحا، وبنفس الوقت لا عودة قريبة للمفاوضات بين الجانبين، ونهج العقوبات الاقتصادية ما زال مستمرا، وهناك يعني قناعة بأن هذا النهج سيفرض على الإيرانيين في المستقبل تقديم نوع من التنازلات. نعم، إليك هبة.
0: نعم شعبان عبود، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا. ولحديث أوفى ينضم إلي تمام الجاسم الصحفي المختص بالشأنين الأمريكي والشرق أوسطي، أيضا معي من واشنطن. بداية مرحبا بك أستاذ جاسم، عفوا تمام. من بعد التطورات والمستجدات الأخيرة، هل برأيك يسعى ترامب اليوم إلى الردع أم إلى توسيع المواجهة؟
2: تحياتي هبة لك ولمشاهدي تلفزيون
0: أهلا
2: سوريا.
0: بك.
2: أعتقد أن المرحلة الحالية وما يسيطر على الرئيس ترامب هو الردع، محاولته الضرب بهذه الضربات لإيران بعد إعلانه أنه فتح المضيق ونظف المضيق من الألغام التي زرعتها إيران، ومحاولة إيران الرد على هذا التصريح بإعادة زرع الألغام ما أدى إلى اشتعال المواجهة، توحي بأن الرئيس ترامب يركز على الردع، ولكن سيبقى الردع محسوبا بالنسبة لرئيس ترامب بسبب الضغوط السياسية التي يتعرض لها بالداخل الأمريكي. على وقع الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل، في 3 من نوفمبر. هناك ضغوط، هو شخصيا لا يكترث، يعني لو كان الأمر يتعلق بترامب
0: نعم
2: لكان غير مكترثا. الضغوط من قبل حزبه، خشية أن يخسر الحزب الكثير من المقاعد في
0: يعني هذه
2: مجلس
0: الحسابات
2: النواب.
0: الانتخابية هل تقيد خياراته العسكرية برأيك؟
2: لا تقيدها بشكل مطلق، يعني سيتوقف ذلك بطبيعة الحال على الرد الإيراني، وأعتقد أن إيران بالمناسبة ذاهبة إلى هذا التصعيد. إيران تريد أن تشتعل هذه المواجهة لأنها تريد أن تؤلب الشارع الأمريكي في ظل وقت الانتخابات على الرئيس ترامب، وليس هناك أفضل من هذه الوسيلة لأي يحصل مواجهة أو اشتباك تؤدي إلى إضعاف موقف الرئيس ترامب أمام الشارع الأمريكي في ظل وقت الانتخابات. فلذلك أعتقد أنه سيبقى هذا الخيار موجودا بالنسبة لرئيس ترامب. في نفس الوقت هو لن يفوت هذه الفرصة، يعني لتوجيه رسالة واضحة للإيرانيين بأننا حتى في زمن الانتخابات هذا لن يمنعنا من توجيه ضربات لكم، وبالتالي لا تستخدموا هذه الورقة كوسيلة للضغط. استخدمتم سابقا وسيلة الضغط الاقتصادي ولم تنفع، استخدمتم سابقا وسيلة إغلاق المضيق ولم تنفع، وفرضنا حصار عليكم فتحنا المضيق. إذا كل هذه التحركات توحي بأن الرئيس ترامب سيبقي على الضربات، مسيطر عليها نوعا ما تحت ضغط الانتخابات، ولكن لن يكترث إذا ما وجهت
0: يعني
2: إيران
0: هي ليست
2: ضربات.
0: مجرد هي ليست مجرد تهديدات أمريكية، لربما هناك جدية بأن يقوم فعلا بالضربات الجديدة الأوسع، ولربما حسب التهديد الأخير بضرب جزيرة خارق.
2: هبة، كل التوقعات كانت التوقعات تؤكد على أن نقص المخزون ستردع الرئيس ترامب من تنفيذ أي هجومات، وستجعل الرئيس ترامب يحسب، والقيادات العسكرية بطبيعة الحال تحسب حساب لمثل هكذا مواجهة. رأينا أنه دخل في هذه المواجهة حتى في ضمن هذه التقارير، وذلك لأمر بسيط جدا، يعني ما حصل من نقص لدى الجيش الأمريكي من ذخائر لا يمنعه من يعني توجيه ذخائر تقليدية. يعني هناك نوعين من الذخائر لدى الجيش الأمريكي، الذخائر المتطورة الحديثة
0: نعم
2: التي هي بطبيعة الحال اعتراضية، وهناك أيضا الذخائر التقليدية ما استخدم أمس في الضربات على جزيرة لارك، وهي سهلة جدا، طيارات تخرج من مواقعها سواء في الخليج أو في بعيدا عن الخليج وتضرب المواقع الإيرانية بصواريخ تقليدية، وبطبيعة الحال لا تؤدي إلى نتائج. الذي شجع الرئيس ترامب أيضا ضعف الرد الإيراني، بصراحة الرد الإيراني جدا هزيل إلى الآن. رأينا هذا العدد من الصواريخ التي بشكل كامل تم إسقاطها في الأردن، تقريبا تحدثت الأنباء عن 13 صاروخ، وأيضا أسقطت بعض المسيرات. كل هذه أو طريقة الرد الإيراني توحي
0: نعم
2: بأن لم يعد لديها شيء تقدمه، يعني يظهر أن المخزونات تتناقص، إما بفعل توجيه ضربات لها لدى الإيرانيين أقصد، أو أنه فعلا لم يتبقى لديهم شيء، حصار مفروض عليهم لا يستطيعون هذا الإنتاج، وكل ما يقدمونه الإيرانيين هو للشو الإعلامي إن صح تسميته.
0: نعم
2: لذلك الرئيس ترامب متشجع على توجيه مثل هكذا ضربات والاستمرار فيها، حتى ولو كان ليس بالوسائل الذكية التي يمتلكها الجيش الأمريكي إن كانت قد نقصت، ولكن لديه أيضا الخيار التقليدي، الذخائر التقليدية، وهي متوفرة وبكثرة منذ الحرب الباردة. المخازن الأمريكية ملأى بمثل هكذا ذخائر،
0: نعم
2: وبالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب لا يولي أهمية ويطلق هذه التصريحات بناء عليها.
0: شكرا جزيلا لك تمام الجاسم، الصحفي المختص بالشأنين الأمريكي والشرق أوسطي، كنت معي من واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران واصلت قصف السفن خاصة التجارية في مضيق هرمز، وقد فقدت السيطرة على المضيق. وأضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، مشيرا أن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. وقال روبيو إن مذكرة التفاهم مع إيران انقضت، وسيبقى النظام الإيراني تحت الضغط لمنعه من الوصول للأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب. دانت دول عربية استهداف إيران ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل 2 من أفراد طاقمها. جاء ذلك وفقا لبيانات منفصلة نشرتها وزارات خارجية السعودية وقطر والكويت والأردن والبحرين وموريتانيا والإمارات. واعتبرت هذه الدول الهجوم انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية. كما أكدت هذه الدول تضامنها مع السعودية، وشددت على ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية وسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، محذرة من تداعيات استمرار التوتر في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم. تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض، حيث تجاوز سعر صرفه 2,200,000 ريال للدولار الواحد، وفقا لما أظهره موقعان يرصدان أسعار الصرف في السوق الحرة، وذلك وسط تجدد الضربات العسكرية. وانخفض الريال بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، وخسرت العملة الإيرانية التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة نحو نصف قيمتها خلال عام شهد تشديدا للعقوبات الأمريكية وهجمات أمريكية وإسرائيلية بدأت في فبراير شباط. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. هل يترك الإنسان بلده ويرحل؟ من لا ينفع بلده؟ هل يمكن أن ينفع بلداً آخر؟ هذه الكلمات وجهها مذيع الشارع التركي عارف كوجابيك للاجئ سوري في حوار شهير نشره على قناته في اليوتيوب، وجرى تداوله سابقاً على السوشيال ميديا في نطاق واسع. عبارات كوجابيك القاسية كانت تلوم السورية على مغادرة بلده. الحوار بين المذيع والشاب أعيد تداوله من جديد وبكثرة، والسبب أن هذا المذيع حاول عبور الحدود التركية إلى بلغاريا بطريقة غير شرعية وقبض عليه عند معبر كابيوكولي وهو مختبئ أسفل مقطورة شاحنة. وقد تبين وجود قرار بمنعه من السفر خارج تركيا على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. تفاعل كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا تداول المقطع الذي نشره. لنتابع أبرز ما جاء خلال تلك المقابلة في المادة التالية من إعداد الزملاء في قسم نيو ميديا.